0: بس باسلوب مختلف. ايه رايكم نيجي ونتعرف بهدى وجدي اللي ربت عيالها بطريقه مختلفه وشافت ثمار التربيه دي ونجاح غير عادي؟ اهلا وسهلا بيكي هدى.
1: اهلا بيكي فتحي.
0: انت مثل مختلف قوي،
1: يعني بحاول.
0: ايه اللي خلاكي تاخدي الطريقه دي؟

0: كل المجتمع المصري بيزق على ان هو رقم واحد والاولويات في الحياه هي المذاكره. لازم تبقى دكتور، لازم تبقى مهندس، لازم تشرف عيلتك، كأن النجاح ينحصر في الدرجات والكليه والجامعه اللي انت هتدخل. ف التحديات كانت رهيبه جدا في المذاكره هنا في مصر. المدرسه بتزق ناحيه الحته دي، العيله، الصحاب، الاهل، كل حاجه بتزق ناحيه الحته دي. فالحقيقه وصلت لمرحله انجرفت في القصه دي، فكانت النتيجه ان انا حسيت ان اللي هخسره في المرحله دي هو ولادي نفسه. خسروا كل حاجه، نفسياتهم، السلام اللي موجود في البيت، ما بنعملش اي حاجه غير المذاكره. فقلت لا، طب انا
1: ودروس
0: ودروس بقى وضغوط مدرسه
1: وضغوط ماديه
0: وضغوط ماديه وكل حاجه، مع اني انا كنت يعني دارسه نفس اللغه اللي هم بيدرسوها، كنت بحاول اوفر ماديا الجزء ده، فبرضه كان بيضغط عليا انا. يعني كنت بتجيبيها من كل ناحيه تلاقيها بتبوظ، لان هي المعادله اصلا مش صح. فلما خدت وقت وفكرت قلت طب مين الاولويه، الولاد نفسه كانسان ولا فعلا زي ما المجتمع بيقول الدرجات جايب كام ووسط عيلته وصحابه كام؟ فقررت قلت لا، طب ما انا ولادي افضل، نفسياتهم افضل، سلام البيت افضل. خدت قرار قلت لهم لا خلاص، المذاكرة دي بتاعتكم انتوا، انا حطيت اساس كويس وانتوا واقفين في منطقة كويسة، يلا ابتدوا انتوا بقى كملوا بقية الطريق.
1: احنا بنتكلم على سن ايه هنا؟
0: كان من اول تقريبا سن رابعة وخمسة ابتدائي تبتدي المشاكل، لان هم كبروا بقى عندهم شخصية، عايزين يعبروا عن الخنقة اللي هم موجودين فيها والضغوط الرهيبة اللي هم عايشينها والتحديات للمجتمع. فابتديت انا اسمع لده شوية، هو بايه في مشاكل ما بيننا، خناقات على طول، نجري ورا بعض، لازم اجبرهم يعملوا اللي بيقولوا عليه المجتمع، لازم نذاكر، لازم نذاكر كل حاجه، لازم نجيب 100%، ده التارجت بتاعنا 100%. فقلت لا، لازم يكون في وقفه، اكيد مش ده الصح. يعني هو عشان المجتمع كله بيقول كده يبقى هو صح؟ لا اكيد مش صح. فخدت وقت في سنه خمسه لكل واحد فيهم، ابتدى يبقى عندهم شخصيه، قلت لهم خلاص، مش انتوا واعيين ان الشهاده دي انتوا اللي هتاخدوها، ولما هتنجحوا هتنجحوا الاول حاجه لنفسكم، وهتبقوا حاجه كويسه ومميزه في المجتمع، هتقدروا تشتغلوا شغلانه كويسه، خلاص انت واعي للكلام اللي انا بقوله براحتك. طبعا مش هكذب عليكي، حصل دروب في الحته دي في الوقت ده، هو كانت ماما سانده، ما بقتش بقى ماما بتعمل كل حاجه، ماما قربت هي اللي تذاكر وتروح تمتحن، فخلاص ماما مش موجوده، فهو دلوقتي في مرحله متلخبط، هو انا بقى فعلا هعمل كده ولا هستناها هي ترجع في كلامها زي ما بترجع كل مره؟ فلا ما رجعتش، وقعنا شويه.
1: ازاي وقعتوا؟
0: ابتدينا نقع في كام ماده في المدرسه ننزل فيها، كنت حزينه شويه في الاول، معقوله الولد اللي كان من الاوائل وقع في ماده؟ ربنا بعت لي بقى اللي يشجعني في الوقت ده، يعني
1: دي مهمه.
0: لقيت ناس من المدرسه قالت لي ما تخافيش هيقوم تاني، لان هو عنده بيزك حلو، ما تخافيش. ابتدت تديني افكار، كانت مدرسه اولى في المدرسه قالت لي حطي له الحاجات مثلا المذاكره الحاجات الاساسيه بس على الحيطه كده عشان يحفظها، قولي له احفظ الحاجات الرئيسيه وافهم الباقي، لكن ما تقعديش تاني تذاكري معاه، انت بتتصرفي صح.
1: دي مدرسه حكيمه جدا.
0: كانت
1: صعب انك تلاقي مدرسات كده.
0: فعلا كانت مدرسه اولى للماده، فمرت بحاجات كتير وشافت، وهي قادره تشوف المجتمع شكله عامل ازاي، فكانت فرحانه ان انا قدرت اعمل ده، مع انها عارفه الولد كويس قوي. قالت لي ما تقلقيش، انا هسند معاكي، انا هساعده، لو احتاج حاجه انا موجوده، بس كملي اللي انت بتعمليه.
1: واو واو. طب موقف جوزك كان ايه؟
0: هو سايم لي الحته دي شويه، انت عارفه الرجل المصري في المنطقه دي بيقول لي انت ادرى، يعني انت اللي عارفه خباياهم وتفاصيلهم، انا معاكي في اي حاجه، اللي انت هتشوفيه صح انا معاكي.
1: دي نعمه.
0: لا ده حقيقي، يعني ده برضو سبورت
1: طبعا،
0: ان هو شايف انا المسؤوله عنهم في جزئيه معينه خلاص. فهو بيقول لي مش هقدر اساعدك قوي، لكن كل اللي اقدر اساعدك بيه اللي انت شايفاه صح وحاسه انه هيكبرهم اعملي.
1: ده زوج ناضج.
0: ده حقيقي. فكان فارق معايا ان هو سايب لي الدفه بتاعه الحته دي، هاخد قرار، وطبعا هاخد قرار مش هيأذيهم، يبان انه في الاول ان هم بيتاذوا، لكن بعد وقت حصل ايه، ابتدوا يقوموا تاني، بس خد وقت وسنين. الناس شويه بتبقوا دايما عايزين الثمار السريعه. يلا بطلنا مذاكره، يلا بكره الصبح هو رجع تاني من الاوائل، مش هيحصل كده. بس خدت قصادها مش لازم نكون الاوائل، مش لازم نخش طب وصيدله،

0: لكن خدت قدامها شخصية ناضجة، مسؤول جدا، لما بيقع في مشاكل بيعرف يحلها، ما بيرجعليش في كل حاجة، وده هيأثر على حياته قدام. هو الولد لما هيبقى زوج، لما هيبقى أب، مش هيقول يا ماما، مش
1: بالظبط.
0: هيجري على ماما، أنا ممكن بكرة ما بقاش موجودة أصلا.
1: صح. وياما دكاترة ومهندسين
0: ده حقيقي،
1: تقعدي معاهم مش عارفين يتكلموا كلمتين على بعض،
0: ده حقيقي.
1: اجتماعيا ضايعين، وطبعا حياتهم الزوجية هتضيع أكتر.
0: بالظبط،
1: يا فرحتي بدكتور ولا مهندس.
0: ده حقيقي. يعني مش بنقلل من الشهادة أو التعليم، دي حاجة مهمة لينا كلنا، بشجع على التعليم ولحد الآن بشجعهم، إيه رأيكم ناخد الكورس الفلاني؟ يعني بدي سبورت من بعيد، أدي أفكار، وهم خلاص اتعلموا إن القرار بتاعهم، بس لو ماما قالت فكرة كويسة ليه لأ؟ هم خلاص بيعرفوا ياخدوا قرارات، لكن أنا ستيل موجودة الأم برضو،
1: طبعا
0: الأم اللي بتقترح اقتراحات كويسة من مبدأ
1: تقترح،
0: بالظبط
1: حطي تحتيها 1100
0: بالظبط
1: خط.
0: بقترح. وهم أوقات بقول له إيه الأخبار؟ يقول لي ماشي يا ماما شوية كده، بقول له براحتك، يعني شوف دور ورا الموضوع اللي انا بقول لك عليه ده مناسب يناسبك، لو مش مناسب ليك خلاص، او مش مناسب لظروف وقتك او حياتك زي ما انت عايز.
1: يعني احنا النهارده نقدر اننا نرفع وطأة العام الدراسي اللي هو بيبقى نكد، صح؟
0: نكد طبعا،
1: نكد واستنزاف مادي واستنزاف روحي،
0: يس
1: ما بتقدريش تروحي الكنيسة كل all the time،
0: يس،
1: يعني من كل ناحية.
0: ده حقيقي.
1: لو اخترنا الاختيار الصح، مين أهم؟ ابنك، بنتك، ولا انهم يبقوا متفوقين؟
0: مظبوط. وحتى فعلا زي ما بتقولي الجانب الروحي، وده أولويات حياتنا. يعني الإنسان لما بيبقى مستقر نفسيا ده بيعود بشكل كبير على حياته الروحية، مفيش حد مضطرب نفسيا حياته الروحية هتبقى سليمة. فلما جيت في وقت وكبروا دلوقتي، انا عندي واحد في ثالثه جامعه واحد في اولى ثانوي، لما بشوفهم بيقول لي معلش يا ماما هتاخر على الخدمه، ببقى فرحانه جدا. هو الخدمه دي انا مش انا اللي وديتها له، هو كبر ونضج ابتدى يختار الخدمه اللي هو بيروحها، عنده شغف ناحيه خدمته، حاسس انها اولويات لحياته، عارف ينظم وقته ما بين خدمته ما بين جامعته ما بين شغله اللي هو بيشتغل، اشتغل من سن صغير جدا، من بعد الثانويه العامه مباشره ابتدى يشتغل.
1: برافو.
0: الصغير من اولى ثانوي بدا يشتغل، لان الزمن بقي اكتر دلوقتي بيساعد في الحته دي، فبقيوا عارفين اني لازم كل جوانب حياتي اتحرك فيها، انا عندي جوانب كتير. بيلعبوا رياضه، حاسين ان انا جسمي ده حاجه مهمه، دي وزنه ربنا مديهالي، لازم اخد بالي من جسمي، حياتي الروحيه، دراستي، خدمتي، كل ده ما جاش مني انا، يعني ما قلتش يلا روح اخدم، يلا روح العب جيم. هو اتساب لنفسه شويه كانسان عنده اراده حره مستقله يقدر يختار حاجات، وهو ربنا بيسمح لنا حتى احنا كده في حياتنا، يعني ربنا مش بيجبر حد بيقول له تعالى. في جزء كبير من ده ربنا نفسه سايبه لنا الاختيار.
1: يس.
0: فاحنا كبشر، الام مع اولادها او الاب مع اولاده مش هيسيب له اختيار، هيغلط بس هيتعلم الغلط.
1: واحسن حاجه يتعلم من غلطه.
0: ده حقيقي، دي اكتر حاجه بتعلم البني ادمين. احنا في السن ده واحنا كبار، هل احنا مش بنغلط؟ بنغلط، بس كل مره بنغلط بنتعلم حاجه جديده.
1: بالظبط بالظبط. الحقيقه يعني الموضوع ده مهم جدا، لانه مؤثر، بيأثر على كل مجتمعنا.
0: ده حقيقي.
1: المجتمع كله بيبقى عنده كده اشاره حمراء، كل الدنيا بتقف.
0: أيوه.
1: تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تانية ونشوف التكنيك اللي ربنا عمله وإداه لهدى، وعملت إيه ونتيجته إيه.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: رجعنا بعد الفاصل في حلول عملية لمشكلة أزلية أثرية في البلد دي. أنا فاكرة كويس قوي الأحلام اللي الواحد كان بيحلمها عشان الثانوية العامة من كتر الخوف والرعب. الواحد كان بيحلم لغاية دلوقتي صدقيني ساعات أحلم كده إن أنا في الثانوية العامة وهعمل إيه وهنجح ولا مش هنجح. أقول يا رب deliver me من الحاجات الغلط اللي اتحطت جوايا. لكن انت بتكلمي على ابنك الصغير وازاي حصل معاه نقله وغيرتي له مسار.
1: الحقيقه انا ما غيرتش برضه، يعني هو اختار قرار وانا وافقت على القرار. كان في سن صغير جدا، يعني هو كان في سنه سته ابتدائي، ده ولد صغير المفروض لما ياخد قرارات احنا الاباء في مصر لازم ايه احنا اللي نقول اه او لا. صحيح تعبنا شويه قوي في الفتره دي ان هو يقرر يحول مساره من مدرسه فرنساوي لمدرسه انجليزي، دي حاجه صعبه جدا لانه بيدرس بكل المواد بالفرنساوي، ازاي يبتدي يرجع وهو كبير مش صغير يدرس كل المواد بالانجليش في اعدادي وثانوي. فالحقيقه لما حصل كده قال لي انا مش حابب ده، مش قادر اكمل كده، انا عايز اختار. اتكلمنا كتير وتناقشنا كتير، اختلفنا كتير، زعلنا كتير، والامور فضلت رايحه جايه. لكن في الاخر لما فكرنا حسينا قلنا له انت واعي للقرار، انت هتتحمل نتيجة القرار.
0: حلو قوي،
1: ده قرار مصيري، ده بجد هيحول مسار حياتك. طبعا معونة ربنا في كل ده، مش هننسى ده. الصلاة كانت نجاة في الوقت ده بعد مشاكل كتير حصلت، الصلاة كانت نجاة. يعني يا ريت كنا بنلجأ دايما للصلاة قبل المشاكل، يعني للأسف بنمشي في المشاكل شوية وبعدين نقول يا رب ملهاش حل غير عندك انت. ربنا اتدخل في الحته دي. اول ما بدانا نصلي وقلنا له رب قرار صعب، هو طفل مش كبير، ساعدنا. فعلا ربنا سخر كل الناس لمساعدتنا. احنا كنا بنشوف معجزات في الوقت ده، ناس ما نعرفهاش بتعمل معانا حاجات غريبه جدا عشان تسهل لنا الامر. احنا اول ناس نعمل كده في مدرستنا، مدرسين كانوا بيسالوا انت ازاي هتعملي كده، انت مش خايفه الولد هيقع منك، الولد حياته كلها هتتغير. قلت لهم انا واثقه فيه والرب يعني قايل لنا يلا امشوا في المسار ده.
0: شوف الثقه في الرب. والثقه في الرب خلتك تثقي مش انت المتحكمه.
1: ايوه، هو ليه كل القدره وكل السلطان، هو شايف كل تفاصيل الامور اللي احنا كمان مش شايفينها قدام. فلما حطينا ثقتنا في الرب ودينا الولد الثقه ان هو يختار حاجه مصيريه في سن صغير، حقيقي حياته اتغيرت. الولد مبسوط جدا، ودي كانت اهم حاجه ان الولد رجع يفرح. كان طول الوقت حزين، كان طول الوقت متضايق، كان طول الوقت كاره اللغه اللي هو بيتعامل معاها، لحد ما قال لي انا مبسوط. قلت له بس خلاص.
0: انت عايزه ايه اكتر من ان ابنك يكون مبسوط؟
1: ده حقيقي
0: ومثمر.
1: بالظبط، ده حقيقي. ابتدت السنين بتمر، هو مبسوط. اول سنه كرموه على انه جاب في المادتين اللي هم صعبين الساينس والماث، ان هو جاب فيهم درجات عاليه جدا، ودي حاجه صعبه لان دول اكتر مادتين كانوا بيدرسوا بلغه ثانيه. حقق فيهم درجة عالية جدا، احنا مش يعني لأن هو حابب يعمل ده. قدر يتفاعل مع الحاجة اللي هو بيحبها وعشان يثبت لنا إن هو قد قراره.
0: يثبت لكم إن هو قد أخذ المسؤولية.
1: بالظبط. ابتدى يكبر لحد ما ابتدى يشوف أخوه برضه بيكبر بنفس الطريقة. في ثانوي قال أنا عايز أشتغل، هو من إعدادي ابتدى أنا عايز أشتغل، إشمعنى أخويا بيشتغل؟ أنا عايز أحقق نفسي، أنا عايز يكون عندي هدف. ابتدى يتحرك حتى في مجال الكنيسة ويقول أنا لازم يكون عندي هدف في الكنيسة دي، في حياتي كلها أكون بتحرك تجاهه. فأنا بشوفهم بيكبروا في النعمة، بيكبروا مجتمعيا وفي حياتنا حتى في الشغل. ناس كتير هتتفق يمكن معايا في الحتة دي إن الذكاء الاجتماعي هو أهم حاجة موجودة في النجاحات في مجال العمل.
0: دي حقيقة.
1: يبقوا اتنين مش من مدارس شبه بعض او مش من جامعات زي بعض، حد من جامعه ضخمه جدا اتصرف عليه ملايين وهو في الجزء المجتمعي مش عارف يتواصل، فمش قادر يحقق نجاح، مش قادر يتواصل مع التيمز اللي حواليه، مش قادر يتواصل مع مديرينه مع زملائه في العمل،
0: يحس بالفشل والاحباط.
1: بالظبط. المعلومات العلميه لا يمكن تكون هي كل حاجه، مستحيل نتحول احنا ان احنا نبقى صندوق بيتحشي فيه معلومات عامه. لا نقلل تماما من العلم، بالعكس انا دايما بانفست قوي في الحته التعليميه. اللي محتاج فيكم كرسي يقول لي، اللي محتاج يدرس اي حاجه تانية بره المدرسه يقول لي. يعني في وقت دخلنا برمجه ناخد كورسات في حاجه معينه هم حابين.

0: بين ان هم يكونوا بيدرسوها يجربوا في كذا شغل اللي ممكن يشتغلوا 3 شهور في مكان ويسيبوه. قلت لهم جربوا كل اللي نفسكم فيه، ده الوقت اللي هتقدروا تجربوا وانتوا لسه ما عندكمش مسؤوليه.
1: بالظبط،
0: خدوا خبرات من كل حته، اي فلوس محتاجينها في المجال التعليمي انا معاكم، في مجال بونا نفسكم انا معاكم.
1: ده رائع،
0: نشكر ربنا.
1: طب انت قلتي حاجه، كانوا بيشتغلوا من سن صغير، في ناس كتير تقول انا ليه ابهدلهم؟ انا مش ببهدلهم. كان ايه خبرتك في الحته دي؟
0: الحقيقه بشكر ربنا برضو على الجزء ده قوي، يعني ربنا اللي أعاننا فيه، لان بيجي لي نفس الفكره، انا لسه عايشه في نفس المجتمع، في افكار بتيجي حوالينا وناس قريبين، انت هتبهدلي ولادك ليه؟ هو انت محتاجه؟ ليه تعملي فيه كده؟ صحيح كان يعني حابه قوي فكره ان هم يشتغلوا كده، وكان الولد يجي يقول لي ممكن اشتغل من الصيدليه اللي تحت البيت، هو مش عارفه ايه، فانا اقعد اقول له بص انا موافقه جدا انك تشتغل، بس ان تشتغل الحاجه المناسبه لينا. يعني انت عندك نوليدج كويسه وانت ولد ذكي، ممكن تشتغل في مكان افضل، ايه رايك نستنى شويه؟ خلينا ندور في معارفنا وقرايبنا، اشتغل في مكان تكون مرتاح فيه. وفعلا رب ساعدنا في الحتة دي، لما ابتدينا نسأل ونشتغل، يعني تحرك بهدوء مش بسرعة، اشتغل في مكان في مطعم كويس قوي قوي قوي، خد خبرات غير طبيعية. كان يعني ما بيكرهوا الصحيان بدري، كان بيصحى في ميعاده، بيركب مواصلتين لمدة 2.5 ساعة عشان يروح، 2.5 ساعة علشان يرجع. أول 3 أيام راح كشف بعديهم من كتر الألم اللي موجود في جسمه، ما هو شخص مرتاح
1: طبعا، عضلاته بقى
0: عضلاته تعبانه جدا. قلت له ما تقلقش قاوم، انا هكشف واديك شويه فيتامينز بس قاوم انك تكمل. قال لي لا انا مكمل انا هروح. وفعلا
1: برافو.
0: اشتغل حوالي 3 شهور، كان من احلى الخبرات اللي هو عدى فيها. اول مرتب قبضه كان طاير من الفرحه، كل يوم كان يجي ويحكي لنا عن ايه اللي مر في يومه، ومبسوط جدا من رغم كل التعب الجسدي، وكل ان في مدير بيقول له اعمل حاجه معينه. استخيله من سن صغير لما ولد يعرف ان في
1: اوثوريتي
0: طبعا، وان في مواعيد للالتزام، وان في مجهود لازم يبذل في اي حاجه في الدنيا.
1: بالظبط، اللي بياخدها عجاز بيضيعها بسهوله.
0: ده حقيقي.
1: ودلوقتي هم بقوا ايه؟ انا عارفه ان وقت البرنامج انتهى، لكن بيشتغلوا ايه دلوقتي؟
0: واحد في ثالثه جامعه بي اي اس، وبيشتغل في كذا حاجه. الولد الكبير بيشتغل في كاستمر سيرفيس في شركه فيها فاينانس سيستم حسابات، وبيصور حاجات تيك توك لباباه، لان باباه فنان تشكيلي، فهو اللي مسؤول عن حته السوشيال ميديا ليه. وبيعمل حاجه شبه لوكال براند كده، بيبيع لبس، بيبيع ويجيبه من اماكن ويطلع بيه ايفنتس في اماكن معينه، وعنده برضو
1: واو
0: صفحه على السوشيال ميديا هو بيبيع عليها الشغل بتاعه اونلاين. فيعني بيتحرك في كذا اتجاه. كان شغال في شركه قبل كده برضو في الاوبريشن، قعد فيها 3-4 شهور وقال لي لا حاسس ان الاولويات لازم تتغير، حاجات كتيره شويه، فلا يعني هقلل ده، هسيب دي واركز في ال3 حاجات التانيين. فده بالنسبه للكبير. الصغير دلوقتي في اولى ثانوي، اللي اتنقل من فرنسي لانجلي، واشتغل فتره في الصيف في فتره بتاعت قبل اولى ثانوي، واحنا دلوقتي داخلين على الثانويه العامه الرعب لكن يعني مش مرعوبين قوي، حاسين ان هم شخصيتهم هم عارفين انت اللي هتحدد مسارك.
1: برافو،
0: وربنا معانا.
1: دي قصه نجاح في التربيه حقيقي، انا بشوفها قصه نجاح في التربيه، قصه نجاح للاولاد، قصه هدوء وسلام في البيت، قصه فرح، قصه فرح.
0: امين.
1: قصه نمو نفسي وروحي وجسدي.
0: امين.
1: أنا بهنيكي على أن خدتي القرار ده. بتمنى أن مشاهدين كتير يكونوا بيسألوها عملتيها إزاي، لو عندكم أي أسئلة ابعتوا لنا وإحنا هنبعت لها، وهيكون بداية مسار نجاح في حياة كل واحد فيكم. إيه رأيكم نختم الحلقة ونقول أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير، هو عليه التغيير. شفناها بطريقة عملية إزاي غير وإزاي بدل التعب والضغط في فرح. نشوفكم الحلقة الجاية في برنامج المرأة الفاضلة.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. كما تعلمون برنامجنا يتعلق بأمور من واقع الحياة، أمور حياة يومية، مشاكل يومية، أزمات عادية، أزمات غير عادية، رياح تهب من الأرض، أمطار تنزل من السماء، أي بمعنى عندما تأتي مشاكل الحياة لا تأتي لوحدها، تأتي زرافات ووحدانا كما يقولون. نتحدث في خلال هذه الحلقة عن أشخاص مروا في ظروف غير عادية. الحقيقة عندما أتأمل بظروف بعض الأشخاص في حلقتنا تبع هذا اليوم أجد يعني أتعجب إلى أبعد الحدود. ونحن أحبائي كل واحد منا يستطيع أن يكتب قصة، كل واحد فينا يستطيع أن يكتب رواية. لو ننظر إلى حياتنا الماضية منذ أن بدأت حياتنا، منذ أن نشأنا، تربينا، أي بيت عشنا فيه، ما هي الظروف التي مررنا بها، ما هي نوع المدارس التي درسنا فيها، ما هي نوع الدراسات العليا التي أخذناها أو لم نأخذها، ما هي المشاكل التي تعرضنا في الحياة، ما هي المكافآت التي أخذناها. هناك قصص في كل يوم بمر فيها، بعضها حلو وبعضها مر، بعضها نريد أن نتذكر بالكامل، بعضها نفضل أن ننساه. ولكن تعرف كلمة الله تقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. وفي القصة الأولى التي نريد أن نشاهدها معا نجد هذه الآية صحيحة 100%، إنه هذا الإنسان مر في ظروف غير عادية، شخص اسمه زامباريني. الحقيقة عندما شاهدت قصته أنا اندهشت جدا، يعني اعتقدت أن هذه قصة مش ممكن تكون حقيقية، لكن أحبائي هذه القصة موثقة مؤكدة 100%. هذا الشخص كان من الرياضيين الذين اشتركوا في الألعاب الأولمبية، متى؟ سنة 1936. ومن كان حاضرا هناك؟ أدولف هتلر اللي هو كان رئيس أو مستشار ألمانيا، كان موجود هناك. كان هذا الشخص أيضا يعمل طيارا في الجيش، وعاش في ظروف غير عادية، كادت الطائرة في مرة من المرات أن تتحطم به، والحقيقة تحطمت الطائرة به، وقضى حوالي 47 يوم على غير هدى في البحر.

0: هو يركب في قارب مطاطي، وبعض الأشخاص الذين معه بقوا على قيد الحياة، وأحدهم قضى نحبه. وبعد هذه الفترة الطويلة وهو في البحر وجد نفسه في جزيرة، ولكن وين الجزيرة؟ جزيرة يابانية أثناء الحرب العالمية الثانية. أخذ إلى هذا المكان. هذه الجزيرة سموها جزيرة الإعدام، لأنه ما أحد يدخلها إلا يعدم. تعالوا معي لنشاهد هذه القصة الخارقة لشخص كيف بقي على قيد الحياة، وكيف قرر أن يسامح جميع الذين تعرضوا له بالأذى.
1: ولد لويس زامبريني ابن مهاجرين إيطاليين عام 1917، ثم انتقلت عائلته من نيويورك إلى الساحل الغربي، ونمت شخصيته القوية في تورنس كاليفورنيا.
2: لم أجد اللغة الإنجليزية، كنت في الحضانة وانتقلت إلى صف السنة الأولى بالغش.
1: كان يدخن منذ سن الخامسة، كان شابا قويا.
2: بدأ الأولاد يغيظونني لأقسم بالإيطالية. بعد شهرين أو ثلاثة بدأت أنتقم، واكتشفت أني قادر على غلبهم، فصرت أتعارك معهم لنتعادل. حتى حين كانت الفتيات في المدرسة يغضنني، كنت أحضر الثوم وأمضغه وأنفخ بقوة بوجوههن. إذن كانت حياتي كلها تدور حول الانتقام.
1: خدعته المفضلة سرقة الجعة من المهربين، كان يشكل تهديدا كبيرا، فتدخلت الشرطة.
2: اجتمع أخي المسؤول عن الشرطة ومدير المدرسة وقال: ماذا سنفعل بهذا الولد؟
1: ظنوا أن بإمكانه استخدام سرعته بأمور غير السرقة، فأقنعوه بأن يركض سباقه الأول.
2: في مسافة 660 ياردا كنت الأخير، وعانيت كثيرا لأني كنت أدخن وأشرب الخمر، وكان جسدي ضعيفا جدا. لم أتألم إلى تلك الدرجة في حياتي.
1: كانت بدايته بطيئة، لكن عام 34 كسر لوي الرقم القياسي العالمي في سباق الميل للطلاب. بقي رقمه القياسي 4 دقائق و21، الأول لسنتين.
2: ثم نلت صدمة حياتي. اتصلت بي اللجنة الأولمبية لأني قد تأهلت للتجارب الأولمبية.
1: أنهى 5000 متر في التجارب الأولمبية بالتعادل، وتأهل لينضم إلى الفريق الأولمبي الأمريكي. انطلق لوي إلى برلين عاصمة ألمانيا النازية.
2: ازداد وزني بشكل ملحوظ جدا خلال رحلتنا في السفينة. كانت فترة كساد، وكان الطعام مجانيا.
1: في السباق الأولمبي لـ5000 متر احتل لوي المركز الثامن، لكنه ركض الربع الأخير بـ56 ثانية فقط. كان سريعا جدا، حتى أن أدولف هتلر بنفسه أصر على مقابلته.
2: ذهبت لأقابله فمد يده وصافحني بيدين مترهلتين وقال: هذا صاحب النهاية السعيدة.
1: انطلق صاحب النهاية السريعة إلى النجومية، وركض الميل بـ4 دقائق و8 ثوان، وسجل رقما قياسيا لـ15 سنة. كان يأمل أن ينال الجائزة الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 40، لكنها ألغيت بسبب الحرب. التحق لوي بالجيش.
2: التحقت بقوات الجيش الجوية في المحيط الهادي، وكان مركزها في منطقة معينة في هاواي.
1: خلال السنتين التي أمضاها اكتسب لقب لوي المحظوظ، لأنه كان مدافعا يتحدى الموت. مهمة البحث والإنقاذ في 27 مايو عام 43 كانت مجرد روتين.
2: الطائرة المتوفرة كانت هورنت خضراء، وكانت عتيقة. كانت تلك الطائرة تستخدم من أجل قطع الغيار، ولم تكن مؤهلة لأنها لا تقدر أن تحمل القنابل. ترددنا في أخذها، لكنهم قالوا إنها تعرضت للتفتيش ويجب أن تكون حالتها جيدة.
1: على ارتفاع 800 قدم فوق البحر أصبحت المهمة مميتة. تعطل محركي الطائرة على جهة اليسار وواقعت بمن فيها في المحيط 800 ميل جنوب هاواي.
3: ماذا كنت تفكر حين كنت ترى المحيط يقترب أكثر وأكثر منك؟
2: علي أن أعترف بأن أرهب شعور قد يختبره الإنسان هو هبوطه في طائرة عالما أنه سوف يموت. لكن من بين الجميع نجا 3 منا فقط. شعرت بأني لن أصل إلى السطح أبدا، وفي طريقي صعودا ابتلعت أشياء كثيرة كالوقود والدم. وصلت إلى السطح وطرحت عني كل شيء. رأيت القائد والمدفعي الخلفي يصرخان طلبا للنجدة، ثم رأيت قارب النجاة يبتعد عن المكان. كان ضروريا

0: ياً لنجاتنا.
1: نجح لوي بإحضار القارب وأنقذ الناجين الآخرين. المدفعية الخلفي فرانسيس ماكنمارا والقائد راسل فيليبس عام الناجون وسط 65 مليون ميل مربع من الماء.
0: ثم بعد حوالي 20 دقيقة ارتعب المدفعي وصرخ بشكل مخيف: سنموت كلنا، سنموت كلنا. فقلت: ماك، لن يموت أحد، هون عليك. لكنه ظل يصرخ ويصرخ و...
2: أكنت تظن أنهم سيأتون لإنقاذكم؟
0: أجل أجل، علمت أنهم سيأتون. كنا ننقذ الناس. عندما يعلمون بأن الوقود قد نفذ سيأتون بسرعة بحثا عنا.
1: في اليوم التالي رأوا طائرة إنقاذ.
0: أمر غريب من السماء، على ارتفاع 1000 قدم يبدو القارب مثل قبعة بيضاء، ولكنهم لم يرونا.
1: بعد أسبوع لم تعد تأتي الطائرات، وكانت الطبيعة تفرض رسومها.
0: الشمس تناسبك في الصباح الباكر حين تكون باردا، ثم تشتد الحرارة طوال اليوم، ثم تشعر بالبرد في الليل. البقاء على قارب نجاة في البحر أسوأ جدا من البقاء في جحر ثعلب. يقال إنه لا وجود للملحدين في جحر الثعلب، لكن يمكنك أن تضاعف الأمر في قارب النجاة. لا يهم إن كنت ملحدا أو غير ذلك، حين تصل إلى نهاية المطاف ولا مفر أمامك، إلحادك لن يساعدك. حتما ستنظر إلى فوق. كل ما فعلناه في قارب النجاة كان الصلاة صباحا وظهرا ومساء، ثم كان علينا أن نتعلم كيف نحيا في وسط المحيط. ثمة أشياء لا تشكل جزءا من غذائك، لكن حين تتضور جوعا ستأكلها.
2: في الأسابيع الثلاثة التالية كان الرجال يأكلون الطيور التي تحط على القارب، واستخدموها كطعم للإمساك بالأسماك، لكن ذلك الطعم بدأ أفضل من أن يهدر.
0: أخيرا حط طير آخر، فقلت لصديقي: علينا أن نحاول أكله. فالتهمناه مثل حلوى طازجة لذيذة، كان لذيذا جدا.
1: كانوا يأكلون أيضا كبد القروش الصغيرة التي كانوا يمسكونها بأيديهم. بينما كان لوي في المحيط في الولايات المتحدة، وقع الرئيس روزفلت وثيقة وفاة باسم الملازم الأول لوي زامبريني. بحسب الملف كان لوي ميتا. بعد 27 يوما في البحر تحققت آمالهم. رأى الرجال طائرة
0: حلقت على مستوى منخفض جدا بالقرب منا، وفجأة راحت تطلق علينا النار. قلت: حتما إنهم طيروا B-25 الأغبياء.
1: لكن هذه لم تكن الطائرات الأمريكية بل اليابانية.
0: كان الرصاص يتراشق من فوق، وكانت القروش الجائعة تحتنا. كان الوضع سيئا.
1: بعد هجوم دام 30 دقيقة ظن اليابانيون أن لوي ورفاقه قد ماتوا فغادروا. بأعجوبة لم يصب أي من الرجال برصاصة. لكن بعد 6 أيام في يومهم 33 في البحر مات المدفعي الخلفي ماكنمارا. تلا لوي قصيدة قصيرة وطرحه في البحر. بقي لوي والقائد راسل في البحر لأسبوعين إضافيين. فجأة أبصرا اليابسة، لكن اليابانيين رأوا قاربهم.
2: كانوا قد أمضوا 47 يوما في المحيط الهادئ، وقطعوا حوالي 2000 ميل إلى جزر المارشل قبل أن ينقذهم العدو.
0: نقلونا إلى جزيرة ووجي، وكان وزن كل منا حوالي 30 كيلوغراما، أي حوالي 65 باوندا. لم نكن قادرين على المشي، كان علينا أن نزحف.
1: خلال 48 ساعة نقلوهما إلى كواجالين، جزيرة الإعدام.
0: كنت في المحيط الواسع الكبير المفتوح تحت السماء المشرقة، ثم فتحت عيني في زنزانة صغيرة.
1: تلذذ الحراس بإخبار لوي عن البحارة الأمريكيين السابقين الذين زاروا الجزيرة.
0: قاموا بإعدامهم جميعاً بقطع الرأس بأسلوب الساموراي. قالوا إن هذا ما يفعلونه لجميع السجناء الذين يحضرونهم إلى هنا. أسوأ أمر اختبرناه في الزنزانة هو أنه لم يكن بإمكاننا أن نرى المساجين الآخرين، فكنا ننتظر أن يصطفوا أمام الزنزانة. 80 رجلاً يصطفون كأنهم ذاهبون لحضور فيلم سينمائي، وكان كل منهم يلعنك أو يرميك بالحجارة أو يضربك بالعصي. كان وزني 65 باوندا في إسهال دائم وأتضور جوعا، وكانوا يرمون طاسة الرز لم يناولون إياها. كانت تقع على الأرض، وكان عليك أن تمضي ساعات لتلتقط كل حبة رز، وكنت أظن أن ذلك لن ينتهي أبدا.
1: حقنوا لوي 3 مرات، استخدموه كخنزير صغير للتجارب.

0: قلت لهم أنا أشعر بدوار، فبدأوا عندها بضبط الوقت. قلت الآن أشعر بوخزات في كامل جسمي، ثم قلت الآن سيغمى علي، فتوقفوا.
1: لكنه خرج من جزيرة الإعدام حياً. بعد 43 يوماً من الأسر، أرسلوه هو وفيليبس إلى مخيم للأسرى، ثم أرسلوا لوي بسرعة إلى أموري، وهنا التقى بماتسوهيرو وتانابي AKA The Bird. كان The Bird قاسياً جداً في تعذيبه للأسرى. فضل لوي ألا يتحدث عن الأمر. قرابة نهاية العام 44، استفاد اليابانيون من سمعة سجينهم المأسور. بعد بث أولي على الراديو أكد أن لوي على قيد الحياة، رفض أن يقرأ بلاغاً آخر مليئاً بالإشاعات اليابانية.
0: قلت لهم مستحيل أن أقرأ هذا، وبسبب هذا أرسلوني إلى الأشغال الشاقة.
1: كان ذلك المخيم في نواتسو.
0: كنت أقف متأهباً وخرج The Bird، فعلمت أنهم فعلوا هذا بي عمداً، لأني رفضت أن أذيع ذلك الخبر. وقعت كارثة كبيرة، التوت رجلاي فسقطت، ثم بدأ العذاب من جديد وحتى أسوأ.
1: عاد لوي تحت سيطرة The Bird واستؤنف التعذيب. انتهت الحرب، حل السلام، ويحتفل الأمريكيون كما لم يحتفلوا من قبل. في أيلول عام 45 أطلق لوي زامبريني حراً، ووصل إلى الولايات المتحدة خلال شهر.
0: انتهت الحرب، أنا حي، لكنها الآن حياة جديدة.
1: كان البطل الأمريكي منهمكاً جداً بالنجومية، لكنه وجد الوقت ليقع في حب سينثيا أبل وايت. طلب يدها بعد 10 أيام من مقابلتها، لكنه لم يستطع أن يتغير.
0: تزوجت ورزقت بفتاة صغيرة، وبقيت أعاني من الكوابيس. كنت أستفيق وأصرخ أقاتل The Bird. وذات ليلة خنقت زوجتي عن غير قصد وأنا نائم، فخافت.
2: كنت تشرب أيضاً؟
0: هذا كل ما كنت أفعله، فكلما شربت أكثر كنت أنام بشكل أفضل خلال الليل. كنت أخرج كل ليلة ثملاً. رفضت زوجتي أن تخرج معي، وقررت أن تنال الطلاق. كان لديها كل الحق في الطلاق. ثم دعاها أحدهم لتذهب وتسمع كارزاً جديداً يدعى بيلي جراهام.
3: أسألك، هل أنت مستعد لتقابل الله؟ هل أنت مستعد لتقابل الله لحظة موتك؟
1: قبلت زوجته المسيحة في الاجتماع، وحملت خبراً ساراً للوي.
0: قالت لأني آمنت لوي لن أطالب بالطلاق. غمرتني السعادة. ثم كان رفاقها المسيحيون الجدد يكلمونني، وكنت أتحاشاهم كأنهم مرض.
1: لكنه كان يطوق إلى أنقاذ زواجه، فوافق بتردد على حضور اجتماع بيلي جراهام التالي.
0: تكلم عن شخص واحد فقط، عن شخص يسوع المسيح، لثلاثين دقيقة، وقرأ بعض الآيات: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ولأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. علمت أني إنسان خاطئ، لكن لم يرق لي أبداً أن شخصاً آخر يذكرني بذلك. كنت إن سألني أحدهم إن كنت أؤمن بأن المسيح هو ابن الله، أجيب نعم، لكن لم أؤمن حقاً. كنت أعلم أني إن آمنت بكل قلبي ستتغير حياتي، إذن كنت أعلم أن المخلص ليس في قلبي، لكن مع ذلك لم أكن أريد الخلاص. وأظن أن أفضل وصف للأمر هو ما جاء في الكتاب، أن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور، وأنا كنت أفضل حياتي الفاسدة على النور. ثم بدأت أسترجع أحداث حياتي في قارب النجاة ومخيم السجن، وآلاف الآلاف من الصلوات: أنقذني يا الله من الحرب، وسأطلبك وأخدمك. رجعت من الحرب حياً، ولم أفكر أبداً بتلك الصلوات، لم أفي حتى بصلاة واحدة.
1: في تلك الليلة سلم لوي حياته ليسوع المسيح.
0: نهضت عن ركبتي، وعلمت بطريقة ما أني لم أعد مدمناً. علمت ذلك. علمت أيضاً أني غفرت لجميع الحراس بمن فيهم The Bird. علمت ذلك، والبرهان على ذلك هو انتهاء الكوابيس التي كانت تراودني عن The Bird كل ليلة منذ الحرب وبعدها. لكن حين سلمت حياتي للمسيح لم تراودني الكوابيس منذ ذلك الحين، من العام 49. هذه معجزة بحق.
1: الشاب الذي نشأ منذ طفولته على الانتقام حسم الأمر عام 50. عاد لوي إلى اليابان ليغفر لحراس السجن الذين عذبوه. لم يتمكن من مقابلة The Bird، لكنه تكلم مع كثيرين من الحراس القديمين، والبعض منهم قبلوا المسيح مخلصا.

0: رئيساً لهم، وفي العام 98 عاد لوي إلى اليابان من جديد ليركض بالشعلة الأولمبية قبل مباريات الشتاء في ناغانو.
1: أؤمن من كل قلبي بأن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. قال لنا المسيح في الكتاب: أنا هو الطريق والحق والحياة، من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً. المسيح هو الطريق إلى الآب، الطريق إلى الحق، يسعى الناس دائماً إلى الحق. الحق هو المسيح وهو الحياة. لكن أظن أن حياتنا الأبدية تبدأ الآن بالإيمان بيسوع المسيح. إذن هذه هي القوة التي نحيا بها، وشوكة الموت لا سلطان لها على المؤمن.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
3: نشكر الله من كل القلب أيها الأحباء أنه الله أعطى نصرة على موضوع الحقد نحو الآخرين. لقد سامح الآخرين من كل قلبه، وما أحلى المسامحة، ما أحلى الغفران. تكلم عن الأحلام الرهيبة والمشاكل التي كان يعاني منها من خلال الكوابيس. أنا أشهد أيضا شخصيا أنه أنا كان عندي أحلام وكوابيس، ولكن الله تدخل، ومن اليوم الذي قبلت فيه المسيح مخلصا لحياتي أشهد أمام الله لخلال 29 سنة الماضية لم أحلم ولا مرة بحلم في كوابيس. تدخل المسيح، كان معي في علمي وكان معي أيضا في أحلامي. هل فكرت يوما بأن تنتقل أنت وأفراد عائلتك إلى منطقة نائية لا يعرفك فيها أحد ولا أنت تعرف أحد فيها؟ هذا ما حصل بالضبط مع بيني وتوم. بيني وتوم قرروا أن يذهبوا إلى أواسط ألاسكا. بالنسبة للبعض ألاسكا هي آخر الدنيا، وفكروا عندما يذهبوا إلى هناك تنتهي مشاكلهم. والحقيقة المنطقة التي سكن فيها هذان الشخصان منطقة بعيدة جدا، منطقة نائية في الحق، وقرر أن يعيشا معا في ألاسكا، وهكذا يقضيان بقية حياتهما هناك. ولكن البعد عن الناس له مشاكله أيضا، وقرر أنه يعيش في هذه المنطقة مهما كلف الثمن. لكن ماذا عن المشاكل التي عانيا منها؟ في قصتنا التالية نشاهد ما حصل لهما.
1: تخيل أنك تقيم في وسط ألاسكا الواسع، وهو من أبعد الأماكن في العالم، وأنك مصمم على استخدام مهاراتك لمواجهة كل أمر تعرضك له الطبيعة، بدءا من حرائق الغابات إلى الحرارة التي قد تنخفض إلى 80 درجة تحت الصفر. ماذا تفعل حين تمرض أو تتأذى؟ أي يمكنك أن تحتمل 3 أشهر من الظلام شبه التام؟ كيف قد يكون تأثير الأمر؟ كيف سيؤثر على إيمانك؟ هذه هي حياة توم وبيني. يسكنان في عمق وسط ألاسكا على بعد مئات الأميال من أقرب قرية. يعيش الاثنان من خلال الصيد ونصب الفخاخ والزراعة. أمضيت بعض الوقت مع توم وبيني لأعرف كيف يحيا الإنسان المؤمن في وسط الحدود الأخيرة. يوجد نوعان من التوت البري، يقال إن النوع الأول مذاقه حلو وهو مفيد، والنوع الثاني مر وقد يقتلك.
4: أنت تأكل من النوع الثاني.
5: تدرك أنه لا يوجد أحد هناك ليأتي وينقذك. لا يجب أن تنسى هذا الأمر أبداً حين تكون بمفردك.
1: ألاسكا هي المنطقة الأقل سكناً في العالم، ويضاهي عدد سكانها عدد سكان مدينة أوهاما نبراسكا تقريباً. يسكن ثلث سكانها في أماكن بعيدة جداً لا تصل إليها الطرقات. يعيشون من ما يتوافر في المنزل وفي القرى المحلية، حيث يفوق عدد الأيائل عدد الناس. يسكن توم وبيني في وسط ألاسكا، وقد أمضيا معظم أوقاتهما خلال السنوات 30 الأخيرة في تلك المنطقة. إذن أنت تزرعين كل ما تأكلينه هنا؟
4: أجل، أزرع معظم الأطعمة لأن ذلك أوفر. تتفاجأ مما يمكنك أن تنتجه أحيانا.
1: في الشتاء يمضي توم وبيني أغلب أوقاتهما في فتح الطريق على طول حدود حديقة دينالي العامة. لكل من لا يعرف، دينالي هو الاسم المحلي لجبل ماكنلي. تسكن هذه العائلة في بيوت خشبية بناها توم، ويطهون الطعام ويتدفؤون على الأخشاب. تحيا هذه العائلة معظم أيام السنة بدون الأمور الأساسية مثل المياه والكهرباء.

0: ألا تشعر بالوحدة في هذا المكان؟
1: كلا، لا أشعر بالوحدة أبداً، فأنا أعرف الرب منذ أن كنت ولداً صغيراً، ولدي سلام في داخلي، لذلك لا أعاني أبداً من الوحدة.
0: تشغل نفسك دائماً؟
1: أجل، أشغل نفسي.
0: صدقوا أو لا تصدقوا، يتشوق توم وبيني لحلول فصل الشتاء، لأنه مع الثلج والصقيع تتقدم الحياة بشكل بطيء، فيتمكنا من إمضاء المزيد من الوقت مع العائلة. بعد أن كبر ولديهما، تقول بيني إنهما لو سئلا أن يربياهما من جديد ما كان ليختارا طريقة أخرى.
2: أظن أن المكان كان رائعاً، لأنهما تمتعا بالكثير من الحرية وتحملا المسؤولية. كان ارتباطهما مباشراً مع الحياة وشعرا بأنهما حقاً جزء هام في العائلة. هذا ما جعل أساس حياتهما ثابتاً.
0: توم شاكر لأنه قادر على الاستمتاع بهذا النوع من الحياة، لكنه أكد لنا أنها ليست شاعرية كما يظن البعض.
1: نواجه المشاكل والتحديات مثل سائر الناس في أي مكان آخر، لأن لكل يوم تحدياته، وعليك أن تؤمن الطعام وأن تواجه أموراً أخرى.
2: إن لم أطهو كل يوم أو أحضر الماء والخشب نشعر بالنقص. لا يمكنك ألا تعمل وألا شعرت بالنقص على الفور.
0: بالنسبة إليهم، اقترابهم من الأرض يدفعهم إلى الاقتراب من الله أيضاً.
2: علينا أن نتكل على الله في كل يوم. ما نقوم به قد يشكل خطراً على حياتنا لأننا بمفردنا هنا، كما وأننا اختبرنا المعنى الحقيقي للصلاة من دون توقف بفضل الأولاد. جعلنا هذا المكان ندرك كم أننا صغار وكم أن الله كبير.
3: نشكر الله من كل القلب. داود النبي قال: من وجهك يا رب أين أهرب؟ حاول أنه يهرب إلى آخر الدنيا، لكن الله كان موجود، لأنه كلمة الله تقول: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنون فيها. أنا سمعت عن شخص في يوم الأيام قرر، قال: أنا أريد أن أذهب إلى منطقة لا يسكنها أحد، واشترى لنفسه جزيرة صغيرة، وقال: أنا أجلس هنا، وكان فيها كوه صغير، وعندما أستيقظ في الصباح أصيد سمك أتغدى عليه وأرجع أنام، أنا لا أريد مشاكل مع أحد. وبينما كان ذاهبا إلى الشاطئ لكي يصطاد السمكة الأولى في ثاني يوم من وصوله إلى هناك، وإذا به يصطدم بجردل على الأرض، مرمي على الأرض، كان أحدهم ساكن قبله، فغضب قليلا ثم صاد السمك ورجع، وعندما رجع أيضا اصطدم بنفس الجردل. ماذا كانت النتيجة؟ مسك الجردل وقعد يضربه وقعد يبهدله ويرميه على الأرض، وقال له: أنت سبب مشاكلي. بعدين قعد يفكر، قال: أنا الجردل هو سبب المشاكل؟ ملوش علاقة، المشكلة فيي أنا. والحقيقة اليوم الإنسان، إذا كان أريد أن أصفه، أقول الإنسان هارب. الإنسان يعيش في حالة هروب، هروب من نفسه، هروب من الحقيقة، هروب من التاريخ. لكن أين ستهرب؟ هل في مكان ممكن تختبئ فيه؟ داود قال في الماضي: أنا أريد أن أختبئ في الظلام، وإذا به يكتشف أنه الظلام مثل النور عند الله، لا فرق بين هذه وبين تلك. ولكن الحقيقة أنا تأثر جدا من قصة البطل الأول اللي هو زامبريني، الذي مر في ظروف خارقة، وفي هذه الظروف الخارقة تعرض لهجمات من الأعداء، تعرض لعملية ذل لا تصدق. ونحن أحبائي في البلاد العربية، كم وكم حصلت من المشاكل بيننا، فلان يقتل فلان. لو أخذنا مشاكل العراق، في طوائف تقوم على طوائف أخرى، إذا كان قتل إنسان، كل إنسان قتل له أخ أو أخت أو أخوات أو إخوة أو أب أو أم أو عائلة، له أشخاص حواليه. أنت عندما تقتل نفس، أنت في الحقيقة تقضي على نفوس كثيرة. السؤال: متى يقف نزيف الدم في بلادنا؟ إذا كان واحد قتل الثاني، والثاني يريد أن يثأر من الأول، والثاني يكون قتل مستمر، متى يكف الجميع عن سفك الدماء؟ الكتاب المقدس يعلمنا أنه لابد من حصول غفران ومسامحة، لابد أن نسامح بعضنا بعضا. هذا ما علمنا إياه المسيح في الصلاة التي علمها للتلاميذ، اللي قال فيهم: يا رب اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا. لكن في الكتاب المقدس في أساس لهذا الغفران، ليس غفران مجرد كلام، المسيح له المجد، دفع

ثمن بالكامل، دفع ثمن الخطية بالكامل، ولأنه غفرت لنا خطايانا نستطيع نحن أيضا أن نغفر الآخرين. لذلك أيها الأحباء، أنا أناشدكم عندما تنالون الغفران عن الخطايا التي ارتكبتموها، وكلنا أخطأنا، وكلمة الرب تقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، عندما تنال الغفران أنت تستطيع أن تسامح الآخرين. المسيح يحبك، المسيح مات من أجلك، المسيح قدم لك الغفران، ما عليك إلا أن تقبل هذا الغفران، تقول يا رب أنا أخطأت إليك، سامحني، غسلني وساعدني أن أغفر لمن أساء إليه. هذه هي بداية التغيير في مجتمعاتنا عندما نسامح أحدنا الآخر. أتمنى لكم ذلك في العائلة، في المجتمع، في المدن وفي البلاد جميعا. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم أحبائي في لقاء جديد ومتجدد دائما من قناة الكارما كندا وبرنامجكم خطوات قدام وعلى الهواء مباشرة النهاردة. الحقيقة من الحقائق التي لا مراء فيها أو لا جدال فيها أنه العلم تقدم جدا جدا جدا، محدش يقدر ينكر كده. وصلنا إلى مرحلة رهيبة من التقدم المذهل، وما أقول كلمة مذهل فده مش مبالغة، لكن دي حقيقة، تقدم مذهل. وفي short period of time، في وقت صغير جدا جدا، انتقلنا من عصر كان بيستخدم فيه الإنسان الفاس في الزراعة إلى وقت بقى كل عيل أو كل ولد صغير بقى في إيده آيفون أو تليفون سمارت فون، الإنترنت. وصلنا دلوقتي لحاجة اسمها الذكاء الصناعي، Artificial Intelligence. الحقيقة النهاردة دي حلقتنا اللي هنتكلم عن الموضوع ده، ولأول مرة نناقش الموضوع ده، الذكاء الاصطناعي أو AI زي ما بيسموه. والموضوع ده الحقيقة مهم جدا جدا جدا، وبيساعدنا، وزي ما هنوضح في آخر حلقة اللي احنا ليه في خطوات قدام هنتكلم في الموضوع ده، وإيه علاقته بحياتنا الروحية، وإيه علاقته بإن احنا ناخد خطوات لقدام. موضوع مثير جدا جدا، وهتسمعوا فيه كلام جديد، وأنا شخصيا مشتاق يعني متشوق ان انا اسمع الكلام كتير عن الموضوع ده ونناقشه ونتكلم فيه. وسعيد ان يكون ضيف حلقتي النهارده ضيف متميز جدا جدا، اقدر اقول بملء الفم رجل الله، رجل الله اللي فعلا من الشخصيات القليله جدا اللي قابلتها في حياتي اللي اقدر اقول رب باركه كتير في كل المستويات. لكن مش بس كده، لكن هو يقول ما يصنع ويصنع ما يقول. وأنا سعيد جدا يكون معايا النهاردة رجل الله دكتور فادي داخر. أنا بيك دكتور فادي.
1: ميرسي كتير أخ بيتر، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم اليوم باستديو الكرمي. أخ بيتر أنت رجل الله الحبيب والصديق العزيز، وأنا بحب هالمكان جدا وبحب

0: دائما الجلسات الحلوه معك ودائما المواضيع اللي بنناقشها مع بعضنا البعض.
1: ثانك يو. انا كمان بصراحه مش انا بس، حتى ناس كتار قالوا لي فين الاخفاء دي، بقى لمده كبيره ما كانش موجود معانا، وانا سعيد انك تكون موجود معانا النهارده، وانا بشكر الله في كل مره بتكون موجود معانا او الاخت مشلين، بيبقى فعلا بتبقى بركه كبيره جدا جدا جدا لينا.
0: امين. والاخت مشلين عم تتابعنا هلا كمان لايف. نيكست تايم بنعمه الرب رح تكون معنا، بس هالمره

0: موضوع طبعا احنا اول مره نتناول الموضوع ده، وبصراحه انا شخصيا مش ضالع في مش ده المواضيع اللي افهم فيها كتير، لكن انا عارف طبعا انت فيرست كلاس بزنس مان ورب يعني وعندك اطلاع كبير في المواضيع دي، فانا كمان شخصيا حابب اتعلم واعرف اكتر عن الذكاء الاصطناعي او ترامب دلوقتي بيسميه سوبر
1: انتليجنت
0: اس اي بدل اي اي.
1: صحيح.
0: فواضح انه حاجه مذهله يعني.
1: نعم.
0: فلو يمكن انا جديد لموضوع الاي اي بصراحه، قريت عنه لكن ما استخدمتوش كتير، فانا برضو حابب ان انا يعني انا مع المشاهدين احنا نتعلم اكتر عن مجالات، او خلينا الاول ايه هو الاي اي ده.
1: نعم.
0: يمكن حد برضو ما يعني ما يكونش مطلع كتير كده، فنفهم الاول ايه هو الاي اي وبعد كده نتكلم عن علاقته بالحاجات المسيحيه.
1: امين اخ بيتر. خليني بس بالاول احب اقول لك انه فعلا الاي اي من اكبر الادله على علامات الازمنه الاخيره. بحب كتير أنا القول اللي بيقول أنه بنهاية الأيام يطوفون الأرض بسرعة والمعرفة تزداد. لما نقرأ عن الـ AI بنعرف أنه فعلا كيف المعرفة الآن تزداد، وحيلا معلومة بدك إياها بدقيقة أو بلحظات فيك تحصل على المعلومة. فعلا كيف هيدا يعني الكتاب المقدس ونبوات الكتاب المقدس عم بتتم كلمة كلمة، وكيف فعلا العالم تغير. أنا بتذكر لما مثلا بولس الرسول كتب الرسالة كان يكتبها على ورق بخط إيده ويبعث الرسالة من مكان إلى آخر.
0: أكبر الحروف اللي كتبتها.
1: نعم أمين. وبخط إيده وعلى ورق وعلى كل شيء، وكانت ترسل هيدا الرسالة إن كان بالبر أو البحر. ولكن بعدين مع تطور الأيام صار في عنا المطابع، صارت الناس تطبع الكتاب المقدس، بعدين صار في عنا شيء مهم كتير اسمه الإذاعة أو الراديو، وبعد الراديو صار في التلفزيون وصار في التليفون، وبعدين صار في عنا الفضائيات، وبعدين العالم تطور أكتر كتير مع الانترنت، وبعدين صار في عنا السوشيال ميديا، وهلأ حاليا في عنا الاي اي. وكل عالم عم تحكي عن الاي اي. الاي اي نحن كلنا تعودنا لأن استخدمنا الانترنت كتير أنه نعمل مثلا بحث بجوجل عن شغلة ما. الاي اي مختلف، لأن الاي اي مش بس بيعمل بحث، ولكن بيعمل بحث بطريقة كتير ذكية. وهلأ كل الشركات الكبيرة عم يعني تتسارع مين رح يكون الأول والأفضل بهيد الاي اي. فيها يعني ذكاء كتير وفيها كتير صرف للطاقة، مش إن هيك هلأ بتشوف كل العالم ملبك كيف بدهم يعملوا سنترز داتا سنترز وكل شيء تيقدروا يلبوا الاحتياجات تبعوا للاي اي. ومن أشهر الشركات اللي هلأ كل الناس بتحكي عنها هن الأوبن اي اي اللي انت عم بتقولها، مثلا تشات جي بي تي، وبعدين في عندك جيميناي جوجل عملتها، أوبن اي اي عملوا تشات جي بي تي، في عندك جيميناي، في عندك كلود مشهور كتير، وفي عندك إيلان ماسك اللي عمل جروك. يعني الشركات كلها أخ بيتر حاليا عم تتنافس مين رح يعمل أهم سوفتوير للاي اي. ولكن الاي اي مثل ما رح نشوف مع بعض عنده إيجابيات وعنده سلبيات. قبل ما نحكي عنه أكتر لأنه نحن بالكرمة، حابب أقرأ بعض الآيات تنهدئ نفوسنا، لأنه موضوع كتير فيه تكنولوجيا وفيه علم، ولكن نهدئ نفوسنا ونسكن نفوسنا أمام كلمة
0: الرب. الله تفضل.
1: نعم. حابب أقرأ آيات مرتبطة بهالموضوع من رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين برومية الإصحاح 12، الآيات الشهيرة. بيقول بولس الرسول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. آمين. أمين. يعني كنت اليوم عم بحكي مع زوجتي ميشلين عن الاي اي وعن الحلقة اليوم، وذكرتني بأي حلوة كتير أنه فعلا كيف أهل بيريا كانوا متمسكين في الكتاب المقدس. ومكتوب يا أخ بيتر عن أهل بيريا، مكتوب عنهم بأعمال 17 أنه كانوا أشرف من الذين هم في تسالونيكي. ليه؟ لأنه قبلوا الكلمة بكل نشاط. فاحصين تشات جي بي تي، لا مش فاحصين تشات جي بي تي، فاحصين الكتب كل يوم.
0: هل
1: هذه الأمور هكذا؟ المشكلة هلأ حاليا بهذا الزمن الحاضر أنه قبل

0: ما افتح الكتاب ست عم اسرع الى الاي اي وافتح الاي اي وقل له فسر لي هالايه وين مذكوره هالايه اعطيني الكونتكست ابو هالايه بس تركنا الكتاب المقدس ولم نعد فيما بعد متمسكين بكلمه الحياه الايمان الاقدس الايمان المسلم مره للقديسين وصرنا من دون ما نشعر بطريقه ادمان رح نحكي عنها نسرع الى الاي اي تنشوف الاي اي كيف رح يفسرنا هالشغله او كيف رح يرشدنا الى هيدا الطريق ولكن الكتاب المقدس دائما بيقول امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن لذلك حتى الاي اي مع انه بيعطينا اشياء رائعه ومعلومات رائعه علينا ان نمتحن الاي اي لانه اوقات بغلطه ونتمسك بالحسن نرجع دائما والمرجعية الأولى والأخيرة تكون كلمة الحياة الكتاب المقدس.
1: أنا زي ما قلت حضرتك في بداية الحلقة يمكن أنا مش ضالع كثير في موضوع الـ AI بس تنامى إلى مسمعي إن في بعض الـ AI مسيحي
0: ده. يعني
1: زي تشات جي بي تي مثلا فيها في أبليكيشنز مسيحية أنا شخصيا ما شفتش أو ده. يعني I didn't get the chance إن أنا أشوف حاجة زي كده بس هل فعلا في بعض المواقع أو الأدوات بس AI مسيحي
0: يعني في هلا عم بيطلع كتير اشياء جديده بس حتى مش الاي اي المسيحيه يعني خليني احكيك عن شخص يمكن ذكرت عنه شخص غير مؤمن ولكن بيعرفني خادم قال لي بدي سمعك شيء حلو كتير عرفني مؤمن وخادم قعدت حده قلت له شو اخ بيتر استخدم 2 سوفت وير اي اي واحد مثل استخدم اذا مش غلطان كلود واستخدم سوفت وير ثاني بيعمل موسيقى وترانيم والحان رائع جدا وطلب من الاي اي طلب من كلود يعمل له ترنيمه تعرف انا جاي من موريال وبكيبك بنحكي فرنسي يعمل له ترنيمه باللغه الفرنسيه عن شخصيه مريم المجدليه ولما عملها انا تسمعته فعلا كانت دقيقه وما كان فيها اخطاء كتابيه لانه خبرنا بهالترنيمه عن اختبار مريم المجدليه كيف تقابلت مع الرب كيف اخرج منها 7 شياطين كيف حياتها كلها تغيرت كيف صارت تلحق الرب وين ما يروح الرب كانت موجودة عند الصليب وفي الصباح باكرا في فجر القيامة كانت هناك مريم والرب قال له وناديها باسمها يا مريم يعني أنا عم بتسمع هيك يا أخ بيتر ومش بس أنه كلمات رائعة ما فيها أخطاء كتابية ولكن حتى اللحن
1: يعني اللحن اللي عمل هو الاي اي عمل اللحن
0: اللي سوفت وير تاني اي اي عمل لحن لهيدا الكلمات الرائعة بصوت فرنسي باللهجة الكيبكوازية بكيبك تيوصل هيد الترنيمة الحلوة اللي أنا عجبتني للجيل الصاعد اللي عادة ما بتسمع ترانيم ولكن مكتوبة بطريقة أو ملحنة بطريقة الموسيقى فيها ملحنة بطريقة أنه بتجذب الأشخاص أو الجيل الصاعد بكيبك حتى اللهجة المستخدمة والصوت الحلو المستخدم كان لهجة تبقول كيبك الفرنسية بقى أنا طلعتك أنه فعلا فينا نسخر الاي اي لنشر رسالة الإنجيل لنشر الترانيم تالناس تتعلق بالترانيم أو عن طريق الترانيم الناس تؤمن بالرب يسوع المسيح لإله وحده كل المجد
1: طب دي حاجة غريبة أو يعني الاي اي ممكن يكتب كلمات ويلحن
0: صحيح
1: طب إيه تاني ممكن بيعمله في الاستخدامات المسيحية
0: أوكي إذا بدنا نحكي عن الإيجابيات في يعمل كتير إشياء مثلا فيك تقول له مثلا فيك تقول له أنا مش قاري سفر زكريا مش أنا بس فيك تقول له بس أعطيني ملخص عن سفر زكريا أعطيني الخلفية التاريخية لسفر زكريا
1: ده للآي آي جنرال مش لازم يكون آي آي مسيح
0: لا جنرال كان تشات جي بي تي حتى التشات جي بي تي الفري يعني مش ضروري تاخد البروفيشنال أو البرو اللي بتشترك فيه حتى حيالة
1: آي آي
0: الفري فيرجن جروغ الفري فيرجن في يعطيك إياها بتقول له مثلا أعطيني كل الاقتباسات اللي اقتبست في العهد الجديد من سفر زكريا بيطلع لك يون اخ بيتر بلحظة فيك تقول له ترجم لي هيدي الآية من مثلا من الفرنسي للعربي او من العربي للانجليزي بلحظة بيعملها فيك تحط له كتاب باللغة العربية كتاب روحي وتقول له ترجم لي اياها للغة مثلا الفرنسية يعني المسيحي
1: يترجم الكتاب كله
0: يعني المسيحي في يستخدم الاي اي بطريقة حلوة كتير لأنه هي أداة هي تولز بين إيدينا ودائما أنا بقول أخ بيتر أنه رسالتنا ما تغيرت المأمورية العظمى لم تتغير المسيح لم يتغير المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد ما زلنا نكرز بنفس المسيح نفس الصليب نفس المأمورية العظمى، نفس الخلاص.

0: نعمتي أنتم مخلصون بالإيمان، نفس الإنجيل كله لم يتغير، ولكن الأداة هي التي تتغير. وفينا نسخر هيدي الأداة من دون ما نحن نستعبد لها، فينا نحن نسخرها لكي تنعمل ترانيم، تنفهم أكثر مثلا سفر زكريا، تنعمل ترجمة أو تنفهم هيدي الكلمة كيف إجت بالأصل العبري أو بالأصل اليوناني. فينا نسخر الـ AI كمؤمنين الآن تنفهم الكتاب المقدس أكثر، نحن نتعمق فيه ونوصل رسالة الخلاص، نوصل ترانيم جديدة، نوصل التفسير أو الحقائق الكتابية والعقائد المسيحية الصحيحة اللي أنا بسميه الإيمان الأقدس أو الإيمان المسلم مرة للقديسين بطريقة رائعة جدا. الآن يستخدم، أنا بشجع الجميع مش بس أنه في فهم الكتاب المقدس، ولكن في تطليع أنك تطلع ترانيم جديدة عن طريق الـ AI. ولكن برجع بقول أنه الـ AI يمكن يغلط. ليه؟ لأنه الـ AI هو ذكاء اصطناعي، بنسميه الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الفائق، يعني بياخد كل المعلومات وبيحللها. أوقات شو بيصير أخبيت اللي أوقات بيوصلك لأفكار خاطئة، لذلك ينبغي أن نمتحن
1: تكون كل فاهم أنت بتعمل إيه، ما تخلوش
0: لأن أوقات الـ AI بيرجع بالتاريخ بالماضي بيشوف مثلا أنه في تفسير ما لعقيدة لاهوتية، بس هذا التفسير يكون غلط، هو بيعتبره حقيقة وبيقدم لك الـ AI كحقيقة كتابية وليس كتفسير أتى في الماضي. تنفترض هذا التفسير حكى عنه كتير أشخاص وموجود في التاريخ وموجود في الكتب القديمة، بيجي الـ AI بقدم لك إياه كحقيقة. لذلك ينبغي المرجعية الأخيرة هي الكتاب المقدس، نمتحن ونفحص ما يقدمه لنا الـ AI أو الذكاء الاصطناعي، الذكاء الخارق مثل ما بيسميه ترامب، أو الذكاء الفائق، نمتحنه في ضوء الكلمة وفي ضوء كلمة الله والكتاب المقدس.
1: بالضبط. يعني هو دلوقتي لو أنا طلبت من الـ AI أنه يديني تفسير أو يعني تحليل عن أي حاجة،
0: نعم،
1: لسه معمودية مثلا،
0: صحيح،
1: ممكن هيديني الإخوة المعمدانيين بيفكروا بطريقة معينة،
0: صحيح،
1: المشيخيين بيفكروا بطريقة معينة، الأرثوذكس بيشوفوها بطريقة تانية خالص،
0: صحيح،
1: الكاثوليك بطريقة تل. طب أي يعني ما لازم أكون أنا فاهم أنا بعمل إيه،
0: نعم،
1: وإلا هيديني حاجة هستقبلها استوعبها وخلاص.
0: لذلك لما تعمل بحث بالـ AI لازم يكون البحث دقيق. مثلا إذا عم نحكي عن موضوع المعمودية فيك
1: مثلا يعني
0: فيك تقول له أنا حابب أعرف عن موضوع المعمودية، ولكن فسر لي عن المعمودية بحسب الفكر مثلا الإنجيلي أو بحسب الفكر للأرثوذكسي. يعني فيك أنت تسأل أسئلة بريسايز تيقدر يعطيك، لأنه هو بيعطيك فعلا الفكر الموجود، ولكن على السؤال أن يكون شوي كمان يعني لازم تعرف كيف تتعامل مع الهيئة،
1: كيف تسأل السؤال،
0: صحيح،
1: بريسايسلي عشان يديلك إجابة بريسايسلي،
0: الإجابة المضبوطة
1: بالضبط. أوكي،
0: نعم،
1: يعني فعلا أنا لاحظت حتى في حاجات كتيرة جدا، أما نعم، مثلا تاكس بلانينج لو طلبت منه تاكس ممكن يديني حاجات تودي في داهية،
0: صحيح،
1: لما تكون أنت فاهم أنت بتعمل إيه الأول عشان ما تاخدش كلامه،
0: صحيح،
1: وتمشي بيه على طول، ما تكون ما تفهم أنت جوانب الموضوع،
0: صحيح. لذلك وكمان أنا شو بعمل أحيانا، أنت بتشجع الناس اللي بعد ما استخدموا الـ AI، أوقات بسأل سؤال في أي مجال ما، حتى في مجال العلم أخ بيتر، مش عم بحكي بس عن مجال هلأ حاليا بهيدي الفقرة عن المجال الروحي، ولكن بسأل AI مثلا، بسأل تشات جي بي تي وبسأل كمان جروك شو بيقول، شوف يعني بحاول حط الاثنين حط بعض وبشوف الإجابات، هيدا شو بيقول وهيدا شو بيقول، لأنه أنا تعلمت من الكتاب المقدس أنه افحص كل شيء، فحصينا كل شيء، شو بيقول الكتاب المقدس عن هذا الأمر، أنه نتمسك بالحسن.
1: طب معلش، هو في سؤال كده مالوش يمكن علاقة بالموضوع بس جاء في بالي دلوقتي، عرفت ان بعض الناس ممكن يسأل تشات جي بي تي او يسأل اي AI يقوله ايه هي الديانة الحقيقية مثلا في وسط كل الديانات،
0: نعم،
1: عرفت برضو، انا ما جربتش الكلام ده، لكن مرات الذكاء الصناعي يقوله يعني بحسب ما احنا شايفين ان اصدق ديانة إذا جاز التعبير يعني، صحيح، هي ديانة مسيحية، إذا سمينا المسيحية كديانة، بس صح، طبعا مسيحية شخص المسيح،
0: نعم،
1: فسمعت إن أحبائنا من ناحية تانية،
0: نعم،
1: عرفوا موضوع ده فابتدوا يضخوا فلوس للذكاء الصناعي عشان يغير الحاجات، هل ده ممكن ده يحصل؟
0: ممكن ده يحصل. هلا بالاول انا سامع كمان نفس المعلومات اللي انت ذكرت الاخ بيتر، الحلو بالذكاء الاصطناعي

0: لأنه هو ذكاء، يعني بيشوف كل شيء كتب، بيطلع على شخصية المسيح، يحلل شخصية المسيح عن طريق النبوات اللي تحققت بشخصية المسيح، عن طريق اللي كل الكتب الروحية التي كتبت، عن طريق الترجمات وعن طريق المخطوطات الموجودة للكتاب المقدس. هو بيتوصل بطريقة منطقية، بطريقة ذكية، إنه يقول لك الشخص الرب يسوع هو الطريق والحق والحياة. بس لما تصير تكب كتير داتا عليه، مش هيك أنا دايما بقول لازم نفحص الأمور. الاي اي بالأول طبعا قال لك إنه المسيح المسيحية هو الإيمان الصحيح. لما نسأل هذه الأسئلة، ولكن لازم
1: دائما سمعت إن حد تدخل فيها من أحبائنا وابتدوا يصرفوا فلوس عشان يوجه الذكاء الصناعي لحاجة تانية خالص.
0: صحيح، مشان هيك أخ بيتر لازم نعرف إنه أوقات الذكاء الاصطناعي بيقول لك شغلة وبتحسه أحيانا يصر على القرار اللي أخده أو على الرأي اللي أعطاك إياه. مشان هيك ما لازم دائما نحن نتمسك بالرأي اللي أعطانا إياه ونعتبره حقيقة. يعني ما فينا نقول كل شيء بتحس انه الاي اي مصر انه يعطيك هيدي الاجابه. ليه؟ لانه هو بيس على كل شيء داتا عنده اياها، لانه هو حلل هيدي الداتا واعطاك هيدي الاجابه، ولكن نحن ما فينا نعتمد عليه في كل شيء. دائما انا بقول انا كمسيحي انا اؤمن بشخص الرب يسوع المسيح. شو بقول بولس الرسول؟ انا عالم
1: بمن
0: امنت. مش بماذا امنت. الناس هلا تؤمن بتشات جي بي تي وما بعرف شو، بتقول لك تشات جي بي تي قال وقال هيدا الذكاء الاصطناعي. بولس الرسول انا قال انا عالم بمن، بشخص، مش اشياء او افكار او
1: مش محمول باي حاجه، لكن عندك ديسكريشن.
0: صح،
1: للي انت بتشوفه ده، هل هو ده فعلا، هل هذه الامور هكذا؟
0: صحيح.
1: زي ما قرينا عن اهل بيريه، في ضوء كلمة الله،
0: في ضوء كلمة الله.
1: أوكي.
0: لذلك مثل ما أنا دائما بقول الذكاء الاصطناعي عنده كتير إيجابيات وعنده كتير سلبيات، وعنده كتير كمان في أشياء لازم ننتبه منها، مثلا مخاطر الاي اي. شو ممكن الاي اي يعمل للإنسان؟
1: طيب احنا لسه في الجزء بتاع استخداماته.
0: صحيح،
1: أنا سمعت كمان أنه ممكن تستخدم الذكاء الصناعي في أنه يحضر لك وعظة.
0: صحيح،
1: ممكن ده يحصل؟
0: فيك تسأل الحيالة مثلا تشات جي بي تي انه حضر لي وعظة عن
1: هيدا. انا ما جربتش الكلام ده، بس ده
0: وبيطلع لك
1: وعظة
0: كاملة. يطلع لك وعظة كاملة متكاملة مع هيكلية، حتى مع ستراكتشر، مع مقدمة ومع خاتمة ومع صلاة في الأخير، ونصلي هكذا وكل شيء. ولكن
1: مع صلاة كمان،
0: مع صلاة ختامية. يعني بيعطيك وعظة كاملة متكاملة. اخبيت مش بس وعظة. صار في الذكاء الاصطناعي مثلا، تعرف انا عامل دكتوراه، اخذت معي كتابتها اكثر من سنه ونص. هلا فيني اعطي كل شيء عملته، مثلا الاكسبيرمنتس، اعطي الداتا ريزلتس والكونكلوجن، اعطيهم للاي اي وقول له طلع لي الثيسس تبعولي، بيطلع لك اياها بكذا ساعه، اللي اصلا الانسان بتاخذ معه سنه ونص او سنتين. واو. كتابي الخطر لما تقول له للاي اي اكتب لي وعظه.
1: طب
0: هون الخطر اللي لازم نحكي عنه اخ بيتر مهم كتير. وين الروح القدس؟
1: طبعا.
0: وين انك تصلي قبل ما تحضر وعظه؟ قبل كنا نصلي نركع نقول له يا رب قبل ما انا بدي اوعظ، انا طهرني فاطهر، غسلني فاتغسل، غيرني فاتغير، قبل ما انا اوعظ عن هذا الكلام خليني انا اعيش هذا الكلام. الخادم الامين قبل ما يحضر وعظه بده يركع، بده يطلب وجه الرب، بده يقول له غيرني انا اولا تا انا اكون مؤهل انه انا اقدم هيدا الكلام لاخوتي. واحد اثنين، بده يصلي بالروح القدس. الرب يعطيه افكار.
1: نحن طبعا لازم وي هاف تو جو ثرو ذس، لان ده موضوع مهم جدا جدا جدا.
0: صحيح،
1: بس انا مستغرب ازاي انا ممكن اي اي يحضر لك وعظه بالصلاه، بالشواهد الكتابيه،
0: صحيح،
1: بالصلاه حتى قلت في الاخر
0: بالصلاه، وفي
1: يعني حضر لك صلاه في الاخر،
0: يعني من الاي تو زي. في يعمل لك اياها كامله متكامله، ومش بس هيك، في يعمل لك اياها بعده لهجات، وفي يعمل لك اياها اذا انت مثلا خادم للرب بالطائفه الانجيليه المشيخيه او المعمدانيه، بتقول له بهذا الاسلوب او بهيدي الطريقه.
1: تمام.
0: او بحسب هيدا النظام. فيك
1: يعني
0: تقول له
1: يعني كده ممكن بقى يحضر لك وعظه وكل حاجه. يعني يس. ممكن نسمع قريب ان الاي اي تسبب في 50,000 قسيس فقد وظائفهم، يعني
0: لا انه بيسهل الامور للناس، ولكن عم ننسى عمل روح الله في قلوب الناس وفي قلوب الخدمين.
1: ناخذ مكالمه ونرجع نكمل الموضوع ده. معانا الاخ مصطفى. اهلا بيك يا اخ مصطفى، اتفضل حضرتك على الهواء.
2: اهلا بيك.

0: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا بيك.
0: انا مبسوط قوي صدقني.
1: ثانك يو حبيبي، ثانك يو.
0: نو بروبلم نو بروبلم. لو الذكاء الاصطناعي يمكن يشرح اللاهوت المسيحي ويشوف او يقرا من الكتاب المقدس ويجاوب على اسئله لاهوتيه، هل المسيحيين يمكن يشوفوا كمصدر مفيد ومنطقي للمعرفه في المسيحيه؟ واتمنى الاجابه على هذا السؤال.
1: اوكي، ايه راي حدا؟
2: لمعرفه شو السؤال؟ لمعرفه المسيحيه؟
1: هل ده يقدر ان على حسب ما انا فاهم من السؤال ان يساعد المسيحيين على يفهموا اكتر في موضوع لاهوت المسيح؟ اعتقد
2: طبعا.
1: اكيد
2: طبعا. في شخص عزيز على قلبي قال لي الناس او العلماء او هيدا ابناء هذا الدهر صرفوا مليارات الدولارات لتطوير الاي اي، وفعلا وهلا صار عندنا الاي اي ونحن عم نستخدمه حاليا بهذا العصر اخ بيتر، ولكن قال لي انا رح سخر كل هيدي الاموال اللي انصرفت على الاي اي، قال لي لو زوجتي رح نسخر كل هالاموال اللي انصرفت على الاي اي، انا رح سخره لنشر
1: كلمة الله
2: ولتفسير العقائد المسيحيه ولا سيما لاهوت ربنا يسوع المسيح. والاخ عامل كتير كتب بهذا الصدد، وهلا عم بيستخدم الاي اي لابناء هذا الدهر صرف عليه المليارات لابناء النور يستفيدوا منه ويفهموا اكثر عن العقائد المسيحيه، يفهموا اكثر عن الكتاب المقدس، يفهموا اكثر عن شخصيه الرب يسوع، يفهموا اكثر عن لاهوت ربنا يسوع المسيح. يعني فعلا هيدي من ايجابيات الاي اي انه فينا نسخره للانجيل تنفهم اكثر ونتعمق اكثر في شخص ربنا يسوع المسيح.
1: طبعا، بس هنا الحقيقه في برضه حاجه بتخليني افكر انا شخصيا انه شايف الناس قد ايه تقدمت.
2: صحيح،
1: خدت اميال لقدام.
2: نعم،
1: ابناء هذا الظهر خدوا اميال لقدام في كل حاجه، في الكوميونيكيشن، في كل مجال.
2: نعم،
1: لكن للاسف احنا مرات كتيره كمسيحيين ما بنمشيش خطوات لقدام، ما بناخدش خطوات لقدام ولا there's no comparison actually. وده عشان كده رب يمكن قال ان ابناء هذا الظهر
2: احكم
1: من ابناء امور في جيلهم. ففعلا ابناء هذا الظهر بيسخروا كل حاجه وبيشتغل بيحطوا وقت وبياخدوا خطوات كبيره جدا جدا لقدام، في حين ان احنا كمسيحيين في حياتنا الروحيه ما بناخدش نفس الخطوات او
2: مع انه معنا الرب يسوع المسيح.
1: بالضبط، وعندنا الروح القدس.
2: عندنا الروح القدس
1: وعندنا الفهم
2: وفهم الفهم والادراك الروحي.
1: It's a question mark.
2: بس انا كمان اخ بيتر من جانب تاني كان احنا مع بعض كابناء النور، انا سعيد جدا انه عم نستخدم مثلا الكرمة وعم نستخدم الفضائيات لتوصيل رسالة الانجيل.
1: طبعا.
2: عم نقدر نحكي طبعا. ونوصل الرسالة، يمكن انا وياك لوحدنا من دون هالمحطة ما فينا نوصل الرسالة
1: طبعا.
2: لأبعد من المدن اللي عايشين فيها.
1: بالزبط.
2: ولكن عن طريق هيدي التكنولوجيا الموجودة حديثا فينا نوصلها.
1: أمين.
2: نعم.
1: أمين. يبقى قلنا ممكن نستخدم الـ AI ده، ممكن تعمل منه وعظة ترنيمة، تخلي AI يكتب لك الكلمات وـ AI تاني يعمل لك اللحن، دراسة الكتاب المقدس، ترجمة.
2: صحيح.
1: كل الاستخدامات دي كاستخدامات إيجابية، بس قلنا لازم تعمل كده في ضوء أنك تبقى فاهم أنت بتعمل إيه.
2: صحيح.
1: ما تخليش هو اللي يقودك، لكن انت تبقى فاهم الموضوع، ما تخليش تاخدها مسلم بيها، الامور اللي بيقولها لك تاخدها كامور مسلم بيها، لكن تبقى فاهم.
2: امين. لانه مثل ما كنا عم نحكي قبل الحلقه اخ بيتر انه الاي اي هو الذكاء الاصطناعي هو اداه في يديك. ولما تكون هي اداه في يديك لازم تتعامل معها بحكمه.
1: بالزبط.
2: وتمييز. وقلنا نفس الاداه مثلا السيف، بالسيف تقتل الانسان ولكن بالسيف ايضا فيك تحمي عن نفسك.
1: بالزبط.
2: النار فيها تدف البيت والنار فيها تحرق البيت. الأداة فيها تبني ونفس الأداة فيها تدمر. لما تتعامل مع هيدي الأداة التولز بين يديك لازم تتعامل معها بحكمة وتمييز. مثل ما قال الأخ، تنفهم أكثر عن لاهوت ربنا يسوع المسيح، تنوصل كتب أكثر. يمكن في ياما في كتب روحية مكتوبة باللغة مثلا الإنجليزية مش مترجمة لهاللغة الأفريقية، فيها تترجم الآن سريعا عن طريق الاي اي، وهيدي من إيجابيات الاي اي. بس طبعا اللي عم بيترجمها لازم يكون فاهم الإنجليزية، فاهم لغته الأصلية الأفريقية، وفاهم الكتاب المقدس تيقدر يوصلها بطريقة صحيحة ويكون مدقق في كل ما يقوم به.
1: أمين.
2: أمين.
1: طيب، هي في آية هنا في فيليبي 4
2: صحيح
1: عدد 8، أخيرا أيها الأخوة كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر،

0: ما هو مسر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدفع في هذه افتكروا وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا فعلوا وإله السلام يكون معكم جميعا. أخيرا كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل. نعم. في ضوء الآية دي الكلام اللي كلمنا عنه في الذكاء الصناعي إيه بقى السلبيات بتاعته أو إيه اللي ممكن نوع يعني السلبي مش هقول خطورة دلوقتي يس. لكن أقول السلبيات بتاعته
1: أخبيت عشان تفهمي النص اللي بيحكي يعني من أهم النصوص اللي بتحكي عن سلبيات الاي لأنه بولس الرسول عم بيقول لهم كل ما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا افعلوا. هو كان متمثل بالرب يسوع ولكن هو أيضا كرسول كان نموذج وكان قدوة وكان عايش الكلام اللي عم بيقدمه. شخص كان بيحب الرب كان متمثل بالرب يسوع المسيح عايش أمامهم وقال له اللي تعلمتموه وتسلمتموه مني واللي شفتوه فيه فهذا افعلوا وإله السلام يكون معهم. ما يعني سلبيات الاي اي بيصير الاي اي يحرمك من الجلوس أمام الرب. يعني بدل ما أنت تجلس أمام الرب وتقول له يا رب كلمني
0: بدل ما تحفر في كلمة الله
1: صحيح
0: وتغوص فيها هيدي لك هو المعلومة
1: يعني
0: وخلاص.
1: يعني الصمت أمام الرب رائع خبيتر. مثل ما قال تكلم يا رب لأنه عبدك سامع. أحيانا نحن كخدام بحاجة أن نجلس أمام كلمة الرب بصمت يقول له يا رب تكلمني.
0: حلوة قوي دي.
1: يا رب ماذا تريد أنا أن أفعل؟ أنا شو بدك إياني أنا أفعل؟ هيدا مع الـ AI صرنا هلأ نستعجل نروح للـ AI ما يعني ما بكون أنا عايش الكلام بس بقول له حضر لي هالفكرة حضر فسر لي الآية حضر لي وعظة عندي اليوم بالليل تأمل ما بقرأ حتى النص الكتابي ولكن بركض للـ AI هو يحضر لي كل شيء وكأنه استبدلت كلمة الله وعمل روح الله والكلمة الممسوحة بالـ AI. تعجبني كتير كلمات الرب يسوع المسيح لما قال للتلاميذ إنه الجسد لا يفيد شيئا أما الروح فهو الذي يحيي. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. بدك روح وحياة ما تركض للأي آي تقول له فسر لي ماذا يقول الأي آي فسر لي هيدا طلع لي منه إشي جديدة ما حدا سمعها قبل. خليني أنا بالأول أقعد مع الكتاب المقدس وقول له يا رب بعمل روح القدس استخدمني أنا بعمل روح القدس خليني أنا أتعلم الشجد فسر لي أنت المكتوب وخليني أنا أطلع جدد وعتقاء من هذا الكتاب المقدس. هيدي السلبيات الاي اي لما بتبعدني عن الشركة مع الرب وعن الشركة مع أخوتي يعني بتقول لك أنا معاش بحاجة روح لكنيسة أنا فيني أتسمع وعظة هون فيني أسأل الاي اي اليوم عنا درس كتاب عن فيليبي 4 مني بحاجة روح أتسمع لخدام بالاجتماع المحلي عندي أنا بقوله الاي اي فسر لي فيليبي 4 العدد من 8 اللي بقول أخيرا أيها الأخوة مني بحاجة للأخ روح بالسيارة تفسر لي المقطع عند الاي اي بفسر لي إيه. يعني هيك تحرم الإنسان واحد من الشركة العمودية من حضور الله في وسط الجماعة في الكنيسة. أهم شيء الشركة العمودية أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع وأكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. البدل الفرح الحقيقي الكامل لازم يكون عنده شركة مع الله الآب ومع ابنه يسوع المسيح لأنه لما أنا روح كون موجود في الكنيسة أو في اجتماع الكنيسة هناك الحضور الإلهي هناك الرب يسوع المسيح يكون في الوسط ساعتها أنا بكون عندي شركة مع الله ومع ابنه يسوع المسيح وبعدين في الشركة مع الأحباء مش بس الشركة العمودية ولكن الشركة شركتنا نحن بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. الاي اي بيبعدني عن الشركة مع الله وبيبعدني أيضا عن الشركة مع الإخوة الأحباء في الاجتماعات الكنسية. هيدي من سلبيات الاي اي.
0: كان فيه قصة كنت قريتها من فترة عن ولد صغير بابا ومامته خدوه على نياجرا فولز.
1: نعم.
0: شاف منظر الشلالات مية عمالة تتدفق وتثبت بشكل مرعب بشكل جميل.
1: صحيح.
0: فانت عارف في بوتس بتاخدهم انت حوالين بس ما يقربش طبعا من الشلالات.
1: صحيح.
0: لكن بيبقى قريب منها. فشايف المية عمالة تثبت فجاب إزازة أنينة وعبى منها مية.
1: نعم.
0: وقفلها. وراح لسته. كان فرحان جدا جدا. قال لها تيتا أنا رحت شفت مية جميلة جدا جدا بتندفع ونزل

0: لا من فوق وميه بتفور. بص بص يا تيتا فتح الازازه وكبها، لا الميه مش بتفور وبتعمل زي الشلالات نياجرا.
1: صحيح.
0: فبص لها كده وقال لها لقد ماتت المياه. هي نفس الميه.
1: صحيح.
0: شلالات نياجرا بس ما كبها ما ما ما لما ما بتثبتش وما بتعملش القوه دي. هي نفس الميه، فهنا القوه هي اللي بتخلي الميه دي تبقى بالشكل ده.
1: نعم.
0: واعتقد ده كلمه الله زي ما حضرتك تفضلت
1: وقلت. صحيح.
0: كلمه الله حيه.
1: نعم.
0: حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين، خارقه الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخ ومميزه افكار القلب ونيات. قول لي بقى الاي اي مهما عطالك ترنيمه، لو الف لك ترنيمه ازاي هتوصل الى مفارق النفس؟
1: نعم.
0: ازاي هتوصل للفاعليه؟ هيدي كلمات وكلمات زي ما حضرتك قلت صحيحة كتابيا، لكن ما بتوصلش إلى مفرق النفس.
1: صحيح.
0: والمخاخ، ولا تميز أفكار القلب ونياته.
1: أمين.
0: يعني مهما AI عمل كلمات، قل لي إمتى AI يعرف يعمل الكلمات؟ مثلا كان أبونا مكاري كان ربنا يدهله بيقول لي، أنا سألته عن الترنيمة بتاعت إذ كسرت قلبك دي.
1: نعم.
0: أكتر ترنيمة كانت مأثرة في حياتي إذ كسرت قلبك. أنا كنت موجود ساعة ما كتب الترنيمة دي.
1: أمين.
0: كان لسه وقتها كان صبر يونان. فبقول له إزاي قدرت توصل دعني أتلف نفسي عند قدميك.
1: أمين.
0: إزاي ممكن واحد يكتب كلمات بالشكل ده؟ قال لي أنا كنت ربنا وأنا قاعد كده كان يديني وأنا بصلي يديني الترنيمة.
1: صحيح.
0: باللحن بتاعها. بيقول لي أنا مش موسيقي، ما عرفش في الموسيقى وما فهمش في الموسيقى، لكن ربنا يديني الترنيمة باللحن، فحط الترنيمة دي وحط أي ترنيمة تانية بالذكاء الصناعي. مش ممكن. مش
1: صحيح.
0: ممكن يعني الله استخدم يعني إذا جاز التعبير مرات كتير ناس ما بتكونش ذكية.
1: نعم.
0: عندهم ما عندهمش الذكاء او السوبر ذكاء، لكن ناس طبيعيين عاديين.
1: صحيح.
0: كان الله يديهم كلمات ترانيم.
1: نعم.
0: بقي لحد النهارده مؤثرة جدا.
1: أمين.
0: جدا.
1: أمين.
0: فأعتقد ده الإليمنت الروح القدس اللي مش ممكن أي ذكاء صناعي في الدنيا يقدر يوصل.
1: وهيدا يا أخ بيتر أنت يعني وصلت لصلب الموضوع. تقلك ليه؟ لأنه كل شيء عم نحكي عنه بيتمحور أنا وياك حول هيدا النقطة، الفرق بين المعرفة عن الله ومعرفة الله.
0: برافو. برافو.
1: نعرف عن الله، يعني الاي اي بيساعدني اعرف اكثر عن الله.
0: حلو قوي.
1: ما بيعطيني الاختبار الشخصي انه انا اعرف الله. يعني بحب اذكر يعني المعلومات مهمه، وقلت علامات الايام الاخيره انه المعلومات رح المعرفه
0: تزداد،
1: ولكن مش مهم كم المعلومات، هي المهم هل انا عندي اختبار مع الرب، هل انا ولدت من جديد. وهون بحب دائما اذكر انه أهمية الإنسان مقارنة للماشين. يعني نحن بنحكي عن الماشين بالاي اي انه الماشين، ولكن ما لازم ننسى الإنسان اول شيء كائن ثلاثي.
0: بالزبط.
1: هو روح نفس
0: جسد.
1: جسد بيقول لك جعل الأبدية في قلوبهم في الإنسان روحا ونسمة القدير تعقلهم. يعني الله أعطى الإنسان روح عاقلة، روح ناطقة فيها تتواصل مع الله. حتى الروح القدس في قلبنا في قلوبنا نحن المؤمنين أعطانا الضمير للتمييز بين الشر والخير. وكل هيدي الأمور اللي بتكون الإنسان هي اللي الرب بيستخدمها. يعني الله بعمل الروح القدس بيستخدم كلمة الحياة تتفاعل مع هيدا الإنسان الكائن الثلاثي، وهكذا الإنسان يأتي إلى معرفة الرب يسوع باعتباره المخلص باعتباره السيد. لما الإنسان عن طريق عمل الروح القدس مستخدما كلمة الحياة مكتوب شاء فولدنا بكلمة الحياة مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. هكذا الله يتعامل مع الإنسان اللي كونه على صورته ومثاله، مش عن طريق بس المعلومات أو السرعة في أنه تعطيك الآلة المعلومة. صحيح نحن مفتخرين أنه الآلة فيها تعطينا المعلومة بطريقة سريعة جدا، ولكن نحن بشر. وخلق الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، يعني بتوافق مع الله. ما لازم نحن ننسى أنه نحن بشر ونحن نحتاج إلى كلمة الله. في أروع منا بيقول لك جعل الأبدية في قلوبنا. نحن بنعرف أنه ما بعد الموت شو فيه، في الخلود ما بعد الموت. نحن كبشر فاهمين هذه الأمور وما فينا نفهمها إلا عن طريق أنه ما نقعد أمام كلمة الله، كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، نقول له يا رب كلمني.
0: حلو قوي. يبقى فعلا الدايمنشن ده أو البعد بتاع الروح القدس ده اللي بيفتقر إليه أي AI في، ولا حتى صحيح. السوبر AI هيعرف يوصل
1: طبعا.
0: ما فيش سوبر AI ولا AI ولا ذكاء صناعي ولا ذكاء

0: خارق
1: صحيح.
0: للطبيعة يقدر يغير الإنسان طبعا. الكلمة الله اللي هي حية
1: نعم.
0: زي ما شفنا المثل بتاع أو مش المثل دي كالقصة بتاعت نياجرا فولز هي نعم. هي نفس المية
1: صحيح.
0: لكن هنا بتزبد وهنا المية بتندفع وليها قوة وهنا المية ميتة
1: يس.
0: بسبب الروح القدس فالروح هو الذي يحيي إيه. أما الجسد فلا يفيد شيئا شيء. فعلا الإليمنت بتاع الروح هو اللي بيدي مذاق آخر للترنيمة صحيح. كمان ممكن الاي اي ممكن زي ما حضرتك قلت ممكن يشرح لك ايه
1: نعم.
0: لكن ما يقدرش ياخدها يوصلها الى اعماقك غير لما تقعد وحضرتك اشرت الى كلمه جميله جدا جدا جدا جدا نقعد قدام الله
1: نعم.
0: صامتين مرات ما بنعرفش لا نعلم ما نصلي لاجله
1: صحيح.
0: لكن مجرد ان انا اقعد كده قدام الله بصمت حتى بصمت مش لازم اقول كلمات
1: نعم
0: بصمت الله يتكلم.
1: كفاطيم هيك اقعد امام بالصمت. الرب يا رب كلمني انا بحاجه انه رساله منك وهيدي الطريقه الوحيده اللي الله فعلا بتعامل مع الانسان لو الاي اي هالقد مهم بالنسبه للانسان ليه الله ما جابه للبشريه مثلا من كذا الف سنه يعني نحن لسنا محتاجين الى اي اي لكي نؤمن بالرب ولكي نتعمق بكلمه الرب ولكن لازم نستخدم الاي اي تنوصل رسالة الإنجيل مثل ما عم نستخدم هالفضائية الآن لتوصيل رسالة الإنجيل ولكن ما لازم ننسى كمان المخاطر الاي اي يعني الاي اي عنده إيجابيات وعنده كتير سلبيات
0: بس برضو في مخاطر كمان
1: في مخاطر طبعا
0: وهنا لازم نفرق برضو بين حاجتين
1: نعم.
0: هو الذكاء والحكمة
1: صحيح
0: فرق كتير بين الاثنين الذكاء
1: طبعا.
0: حاجة والحكمة حاجة تانية
1: نعم.
0: لكن خلينا نتكلم عن أخطار الـ AI يعني احنا مثلا نشوف كل حاجة كويسة ليها خطر
1: صحيح
0: الفلوس مثلا
1: yeah.
0: ممكن كلنا محتاجين عشان نقدر نعيش day to day محتاجين فلوس لكن فلوس خطر
1: نعم.
0: زي ما حضرتك أشرت السيف
1: صح.
0: ممكن أستخدمه في الدفاع عن نفسي وممكن أقتل به نفسي
1: صحيح.
0: النار ممكن أتدفى بيها وممكن تحرقني
1: صحيح.
0: فكلمنا عن أخطار اللي يعني احنا عارفين السوشيال ميديا
1: صحيح.
0: رغم أنها جميلة وحلوة وكل حاجة لكن برضو عملت أخطار كبيرة ناس طلعوا من السوشيال ميديا
1: مظبوط.
0: فلو تكلمنا برضو كده
1: في عجالة عن أمرين بعجالة عن أمرين الأول هو الإدمان على الاي اي والثاني يعني الإدمان على الاي اي لازم نحكي عنه والاستعباد للاي اي يمكن تنصدم مني بس في شيء اسمه استعباد للاي اي شو الإدمان على الاي اي مثل السوشيال ميديا أخ بيتر يعني الاي اي اللي عملوا الاي اي عملوها بطريقة كتير ذكية لأن الهدف الأول والأخير هو الميل لأن الميل هو إليه بيعطوك كوتا يعني هالقد فيك تستخدم لما تستخدم هالقد وتخلص هيدي الكوتا بتصير بدك تنطل للأسبوع أو للوقت التاني اللي فيك تستخدمها
0: حتى لو اشتريت معهم البرو
1: حتى لو اشتريت معهم أكبر شيء في عندك كوتا لو استخدمتها كلها بدك تنطر فترة حتى ترجع تستخدمها
0: كده.
1: جديد اللي بيستخدموا الاي اي قالوا لي لعلي يعني صرت أنا مدمن ناطر تين نهار تستخدمه وهلأ ما فيني استخدمه كأنه كالإدمان على السوشيال ميديا كالإدمان على المخدرات كالإدمان على أي نوع من الإدمان متعلق فيه وما فيك تاخده هلا وناطره لبكره ترجع تقدر تستخدم الاي اي
0: السجاير كذا
1: يس صار نوع من الادمان مخيف ما فيني اعيش انا من دون الاي اي هيدا خطر ما لازم ننساه مثل ما السوشيال ميديا اخ بيتر هلا بدل ما الناس تعرف الكتاب المقدس وحتى نحن المولودين من الله المؤمنين عم نقضي فترات طويله على السوشيال ميديا سو خطر الادمان خطر مهم كثير ما لازم ننسي الخطر الثاني هو الاستعباد للاي اي يمكن تقول لي شو هيدا استعباد للاي اي ايه يعني لما الاي اي يصير ياخذ القرار عني بتسال الاي اي يقرر كيف انا لازم ربي اولادي الاي اي يقرر عني كيف شو لازم انا اشتري وشو ما لازم انا اشتري الاي اي يقرر بماذا اؤمن وباي الى اي ديانه ينبغي ان انتمي صار الاي اي يعني الناس هلا خايفه كثير اذا بمجال الاي اي خايفه كثير هل ممكن انه الاي اي يطور نفسه
0: ويسيطر
1: على الانسان ويصير عنده اراده حره ويصير عنده وعي ذاتي ويصير عنده شعور داخلي بحيث انه يسيطر على البشريه ويسيطر على الانسان بقول لك لا مش ممكن حاليا يتوصل لهذه المرحله بس وين المشكله نحن عم نتخلى عن إرادتنا الذاتية وعم نسلم إرادتنا الذاتية للاي اي فكر عني شو لازم أعمل ولوين لازم روح صرت أنا مستعبد للاي اي حتى بالتفاصيل الصغيرة بحياتي كيف لازم أمشي كيف لازم روح كيف لازم ربي أولادي كيف لازم أعمل هالطبخة كيف لازم أقرأ الكتاب المقدس بأي كيف لازم أوعظ الوعظة كيف لازم فسر هالتفسير صرت أنا مستعبد أخ بيتر للاي اي

0: ولست أنا مستعبد لفكر الرب، ولست أنا طائعا فيما بعد أو خاضعا لفكر ولناموس الرب، ولكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يزبل وكل ما يصنعه ينجح. بدك تنجح؟ اخضع للرب يسوع وليس للإله.
1: وتلذذ بكلمة الله كل يوم،
0: كل
1: في ناموسه يلهج. ويلهج انت عارف يعني هي يلج او يشتر. ياكل الكلمة. كلام الله مش كلام نقراه.
0: صحيح.
1: ليه اي نقراه. لكن كلمة الله حية، حاجة بناكلها فبنحيا بيها. يعني وجد كلامك فقرأته. فأكلته. ناكل كلام الله فنحيا به. ده طبعا مش مفيش AI في الدنيا ولا هتحصل. ان AI عنده الروح القدس اللي يقدر يخلينا نحيا به، لكن يديلك معلومات يملى دماغك. ممكن يديلك حقائق كتابية، وحقائق مرات كتيرة بكون صح.
0: صحيح.
1: لكن انت you have to be in control. You have to understand what you are doing. ما تخليش هو اللي يقودك، لكن انت اللي تقوده. زي ما خدنا مثل المال، المال ممكن انا استعبد للمال.
0: صحيح.
1: لكن المال ممكن يكون أداة معايا في ايدي.
0: صحيح.
1: اقدر استعبده عشان اوصل للي انا عاوزه.
0: امين امين
1: امين
0: امين.
1: طب كلمة برضه يعني كمسيحيين، في احنا لسه معانا 10 دقايق في برنامج، فعايز في دقيقتين كده عايز اتكلم استخدام الصح له.
0: نعم.
1: كمسيحي واعي فاهم.
0: صحيح.
1: ازاي اقدر استخدم اطوع الاداة دي.
0: نعم.
1: وان كانوا بيقولوا هي مش اداة، هي ايجنت، لكن خلينا اطوع الايجنت او اطوع الاداة دي في ايدي.
0: نعم.
1: في نفس الوقت نفسي بقى اتكلم عن حاجة تانية اللي أنا وإنت مهتمين بيها.
0: صحيح.
1: مأموريتنا العظمى. نعم. والكرازة. إزاي نقدر نطوع؟ إيه اللي أقدر أستفيد بيه؟ نقدر أطوعها لمأموريتنا العظمى اللي هنوقف قدام كرسي المسيح عشان ندي حساب وكالتنا. إزاي أقدر أستفيد بالموضوع ده إن أنا أقدر أخذ خطوات قدام في حياتي. وده أعتقد هنا بقى معاك 10 دقايق تكلمنا إزاي أخذ خطوات قدام.
0: نعم.
1: عملية من خلال الـ AI كشخص مسيحي.
0: كشخص مسيحي أو كمجموعة مسيحية، إذا بدنا ناخد خطوات قدام باستخدام الـ AI فينا، أنا أقوله للـ AI أنا بدي استخدم الـ AI بطريقة صح، بدي يكون معي بالفريق العمل تبعولي أو بالمجموعة اللي حدي أشخاص فاهمين في الكتاب المقدس، ورح استخدم الـ AI تنحنا كجميعة نتعمق في كلمة الله وندرس كلمة الله، وكمان في الترجمة حسب البلد اللي أنت موجود فيه. إذا في عندك كتاب مشتهي انك تقريه باللغه العربيه ولكن منه موجود باللغه العربيه، موجود باللغه الانجليزيه، فينا عن طريق الاي اي نترجم الكتاب المقدس. فينا نعمل مواد للاطفال
1: نترجم اي كتاب، لانه كتاب مقدس مترجم. اي كتاب روحي يعني.
0: اي كتاب روحي. يعني الكتاب المقدس مترجم لكل لغات، ولكن الكتب الروحيه. فينا مواد للاطفال للساندي سكول اخ بيتر. كل هيدي الامور اللي منه موجوده بعده لغات، موجود كتير بالانجليش. بس مش كلها موجوده باللغه العربيه وبغير لغات، اللغه الارمنيه وغير لغات. فينا هلا عن طريق الاي اي نستخدم هيدي المواد المعمولة كتير على مر السنين بامريكا، فينا نستخدمها ايضا عن طريق الاي اي في الترجمه. وفينا انا كمان اتعمق مثل ما قلت قبل، قل له شوي الاصل عبر الكلمه، ما عادش لازم نبش كتير تحصر على المعلومه، صار فيني استخدم الاي اي في البحث بكل ايه، وصير افهم اكثر عن خلفيه كل سفر من اسفار الكتاب المقدس. وحكينا ايضا عن الترانيم، كيف نستخدم الترانيم ونطور الترانيم حتى ونوصل الترانيم لكل الناس.
1: بس ما تخليش الـ AI هو اللي يعمل لي الترنيمة.
0: طبعا
1: لازم يكون البيرس او الاليمنت بتاعي انا اللي ربنا عطوهوني. ممكن الـ AI يلحن.
0: صحيح.
1: بس ولو ان احنا شفنا ناس كان ربنا بيدوم الترانيم بالكلام والتلحين.
0: Yeah.
1: واللحن، عشان كده اللحن بيفضل خالد.
0: يس. لانه يعني اللحن ما بيغير الإنسان، كلمة الرب هي اللي تغير الإنسان. فيك تحسن الأشياء في اللحن عن طريق الـ AI، ولكن أنا عم بقول يعني أهم شيء البيسس هو كلمة الله. الـ AI بيساعدنا أنه كيف نوصلها بطريقة بأسلوب آخر للأجيال الجديدة يمكن ما بتتفاعل مع الترانيم القديمة. هيدي من بعض إيجابيات الـ AI، كيف يستخدم الـ AI بهيدا العصر كخطوات قدام. فيك تعمل عن طريق الـ AI فيديو مسيحي. قبل كان الفيديو يكلف كتير تتعمل انتاج فيديو، هل عن طريق الاي اي والبروشورات كانت تكلف كتير، هل عن طريق الاي اي فيها البروشورات تكلف اقل. فيك تعمل فيديوهات مسيحيه كمان بطريقه ارخص وبطريقه احلى تقدمها للناس وتجذب فيها النفوس الى شخص الرب يسوع المسيح.
1: امين. طب لو حد خادم بقى تقول بيخدم الله، تحب تنصحه ازاي؟
0: تحب انصحه

0: مثل ما انت عم تقول ايجنت او تولز هو بين ايديك، نعم استخدمه، ولكن ما تخليه بعدك عن كلمة الله وعن الكتاب المقدس وعن الوقت وعن الشركة مع الرب كل يوم. هيدا أهم شيء، لأنه نجاح الخدمة تقاس في النهاية عن طريق الشركة مع الرب وليس عن طريق المعلومات اللي أنا عندي إياها، إذا عندي كان معلومات أكثر أو معلومات أقل. مش المعلومة المهمة، ولكن هي بالنهاية الشركة مع الرب، هيدا الوقت المهم اللي أنا فيني أقضيه مع الرب، هيدا أهم شيء ويحسب أمام الرب.
1: إحنا معنا مكالمة من الأخ عريان من مصر. أهلا بك يا أخ عريان. الأخ عريان هو صديق للبرنامج
0: صحيح
1: وخادم لله. أهلا بك يا أخ عريان، تفضل حضرتك على الهواء يا أبو فادي.
2: شكرا يا رب الله، ربنا باركك، وأنا بطبل إليك لأن الموضوع خطير جدا جدا جدا. العالم كله دلوقتي خايف من الذكاء الاصطناعي، احنا بنقولها كلام اللغة العربية البسيطة
1: ودي حقيقة
2: الحدود والآن، ودايما بنتابع أخبار كده على الماشي يقول لك ده هيعمل في البني ادم كذا، هيخلص على البشر في الوقت اللي جاي وحاجات تخد. لكن بشكرك لانك قلت مهما كان هو بيدي معلومات، مهما يقول حاجات، مهما يسهل، لكن ما فيش روح الله.
1: بالظبط،
2: وده كلمه كانت جميله جدا، بشكرك لاجلها، لان حقيقي احنا محتاجين الايام دي روح ربنا اللي بيرشدنا، روح ربنا اللي بيقودنا، روح الله اللي بيعلمنا كل شيء. يعني بتخيل كده من اكتر من 2000 سنه وحد كده الله يكلمه يقول له روح لفلان هتلاقي البيت كذا كذا، جي بي اس موجود، الروح القدس موجود، موجود يعلمنا ويرشدنا. وانا بقول لك شكرا ليك، لان احنا محتاجين حتى الشباب اللي الجيل اللي طالع حلو ان نساعد بعض في الاشياء الحديثه، لكن خلي بالك لما الشيء يزيد عن حده
1: يتقلب
2: تجده. انا بشكرك لاجل حقيقي احنا محتاجين نتمل بروح ربنا.
1: أمين.
2: لان هو روح الله هو اللي بيقودنا ويرشدنا كل شيء. شكرا ليك. انا طبعا تغطيت الحلقه كلها وما خلصناش نسال اسئله، بس اسمع لي يعني
1: اتفضل.
2: هل هو صح يعني في سؤال كده بسيط غلبان زي حالاتي كده، لو واحد في قريه وبيسمعك، هل صح زي ما بيقولوا كده ممكن بعد سنوات قليله قوي ممكن يكون بيسبب ويدمر البشر؟ ده سؤال معروض يعني.
1: اوكي. هو اولا انا بشكرك على المداخله دي، وبشكرك على فعلا مداخله انت جبت فيها الخلاصه كلها. الأخ عريان جاب فيها البوتوم لاين،
0: يس،
1: انه فعلا الروح هو الذي يحيي، اما الجسد فلا يفيد شيء. ده بحضرتك تفضلت وقلت الاي اي بيديني معرفه عن الله،
0: نعم،
1: لكن انا محتاج مش اعرف بس عن الله، لكن محتاج اعرف الله نفسه.
0: صحيح.
1: وده مش هيجي بالاي اي، لكن بالاعاد قدام
0: صحيح
1: الخالق العظيم. هل ممكن الاي اي توصل لمرحله انه يدمر العالم؟
0: أنا شخصيا ما بظن، لأنه سؤال رائع جدا، وفي كتير مخاوف حاليا، وكتير عم بيعملوا كنترول وضوابط هلأ للاي اي كيف يستخدم، لأنه الأخ عريان أبو فادي اللي قاله كل عالم عم تحكي فيه. هل يوما ما يمكن الاي اي يتطور مثل ما نشوف بأفلام هوليوود بالترمينيتور، يتطور الاي اي ويصير عنده وعي ذاتي، يصير عنده إرادة حرة، ويصير عنده شعور؟ تخيل واحد ما عنده شعور، ما بيحب ما بيكره، ولكن في يبحث في خطط في يدمر. ده هيدا خطر، الناس خايفة من هيدا الأمر. أنا ما بظن الاي اي يعني لهالسنوات المقبلة، ما بظن الاي اي بفي يصير مثلا اندبندنت انتيتي هو يطور نفسه بذاته ويحارب الإنسان، لأنه هو مجرد مثل ما عم تقول أنت ايجنت أو تولز بين إيدينا نحن بنستخدمها، هو بيطلع لنا أفكار. ليه الناس بتسأل هالأسئلة مع أنه سؤال كتير ذكي؟ لأنه أوقات لما بتسأل السؤال بتحس الاي اي مسرع إجابته، كأنه عنده إرادة حرة. يا خيي أنا بديك تعطيني غير إجابة، بتلاقيه مصر يعطي. هو ليه؟ هيدا منا إرادة حرة، هيدا سلوك معين الاي اي بتبعه عن طريق الماضي، بياخد الأفكار الماضي، وعن طريق الذكاء الاصطناعي بيعطيك سلوك ما. هيدا السلوك ما منه إرادة حرة. يعني ولكن المخاوف، هل رح يصير يوما ما عنده إرادة حرة؟ أنا بظن أن الرب يسوع جاي، وآخر وعد في الكتاب المقدس ها أنا آتي سريعا، نحن نقول أمين، تعالى أيها الرب يسوع المسيح. رجاءنا هو في الرب يسوع المسيح، ما نخيفين من أي آي أو من

0: آلي تحكم الإنسان، بظن الإنسان أذكى من كل شيء. يعني يمكن الاي اي بتعمل حسابات بسرعة، بتترجم بسرعة، ولكن مثل ما قلت الله أعطى الإنسان الضمير، الله أعطى الإنسان الحكمة مش بس المعرفة، أو الله أعطى الإنسان الروح، الله أعطى الإنسان العقل. الإنسان أعظم بما لا يقاس من الآلة اللي صنع البشر. من ذلك أنا شخصيا مش متخوف، عيوني على الرب والرب يسوع المسيح آتين عن قريب، وهيدا هو رجائنا أخ بيتر. هيدا هو الرجاء المبارك، رجاء الكنيسة. الآن نحن أولاد الله، ولسنا نعلم بعد ماذا سيكون، ولكن نعلم أنه إذا أزر نكون مثله، وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طهر. لما أنا صير شبه الرب يسوع المسيح بالجسد الممجد، ما في شيء عاي رح يكون أقوى مني يا أخ بيتر. أمين. رح يكون نحن غالبين باسم ربنا يسوع المسيح.
1: أمين أمين. دكتور فادي شكرا جدا جدا على الفرصة دي، وزي ما قلت في بداية الحلقة الموضوع ده فعلا احنا ما فكرناش حتى في مرة من المرات ان احنا نتناوله، بس شكرا ليك على المعلومات الجميلة دي، وانا بشكرك جدا لوجودك معانا، ونستنى وجودك معانا مرة تانية. حبايا أنا أثق أن حلقة النهاردة سبب بركة لحياة كثيرين، وسبب بركة أنها الذكاء الصناعي كأداة أو كإيجنت يدينا خطوات قدام، بحيث أن احنا نكون فاهمين كويس جدا الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيء. وزي ما سمعنا الـ AI يديلك معلومات عن الله، لكن عشان تعرف الله لازم تقعد مع الله، لازم تقعد قدامه قدام كلمته. ممكن يديلك معلومات كتيرة، بس ده لا يغني أبدا عن أنت تقعد وتحفر في كلمة الله وتطلع الذهب اللي موجود في كلمة الله. إلى لقاء جديد، أستودعكم في رعاية القدير.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد، وصلنا إلى أصحاح 23. خلونا في بداية الحلقة نرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 23 يحتاج عنوان، فإيه هو عنوان أصحاح 23؟
1: عظة الويلات. نتذكر أن المسيح بدأ عظاته في إنجيل متى بالتطويبات في متى 5، لكن يختم بكل أسف عظة مليانة بالويل لأجل هذه الأمة التي لم تعرف زمان افتقادها.
0: تمام، ومن ليس له نصيب في التطويبات حتما له نصيب في الويلات.
1: أكيد.
0: تمام. يقول: حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفرسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسيرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. هذه الكلمات الثورية على أفعال الكتبة والفريسيين بتشوف فيها إيه؟
1: بداية أحب أقول أن هذه العظة مقسمة إلى تقسيم ثلاثي. هنا نقرأ

0: عن الكبرياء. في الأعداد التالية نقرأ عن الرياء، وفي آخر الأصحاح نقرأ عن الرثاء والقضاء. وأفكر برضو المشاهد إن إحنا كنا شفنا ثلاث أمثال قالهم المسيح، وراهم ثلاث أسئلة وجهت إلى المسيح. هذه العظة مقسمة ثلاثيا، ثم عظة جبل الزيتون الجامعة المانعة أيضا مقسمة ثلاثيا.
1: إذن القسم الأول في هذه العظة هو عن الكبرياء. نعم. كيف ظهر الكبرياء؟
0: في الحقيقة الأعداد كلها بتتكلم عن ذلك. فمثلا يقول لنا أنهم يحب

0: مختلف عن الآخرين. عدد 5، كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. ده نمرة 1. لكن كمان يحبوا مكان متميز، يحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع، وكمان يحبوا تحية مختلفة والتحيات في الأسواق، ويحبوا كمان ألقاب متميزة أن يدعوهم الناس سيدي سيدي. فسواء المظهر المختلف، المكان المختلف، التحية المختلفة، اللقب المختلف، هذا كله يعبر عن الكبرياء. وعشان كده المسيح ختم هذا الجزء إن من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.
1: بداية القول في عدد 2 قال المسيح على كرسي موسى جلس الكتبات والفرسيون. ما المقصود بكلمة كرسي موسى؟
0: كرسي موسى يعني الكلمة جاية من كاثيدرا، اللي منها جت بعد كده كلمة كاتدرائية. الكلمة اليوناني هنا كاثيدرا، ومعناها أنهم جالسين كمعلمين يعلموا بما قاله موسى،
1: كمصدر للتعليم.
0: كمصدر للتعليم. وحيث أنه لم تكن وسائل النشر منتشرة زي أيامنا، فالرب بيشجعهم أنكم تسمعوا لما يقولونه، لكن احذروا من أن تعملوا أعمالهم. إنهم يعلمون بتعاليم الله في الكتاب المقدس، كل ما يقولونه من الكتاب عليكم أن تطيعونه، وأما ما عدا ذلك لا. واحذروا من أن تتمثلوا بهم، فإنهم يقولون ولا يفعلون.
1: كانت كل أعمالهم تتسم بالكبرياء.
0: أي.
1: وحضرتك تكلمت عن بعض الزوايا في أعمالهم. إذا حبينا نعمل مقابلة مبينة بين أعمال هؤلاء وأعمال المسيح لما جن على الأرض، في بعض الزوايا هم قالوا إيه وعملوا إيه، والمسيح قال إيه وعمل إيه؟
0: يعني ما أبعد الفارق بين هؤلاء وذاك الذي قيل عنه إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه. يقول لهم مين أعظم، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ، لكن أنا بينكم كالذي يخدم. المسيح في الحقيقة علم الدنيا العطاء.
1: أي.
0: وعلم المؤمنين الوداعة. قد احنا بنشكره على كلماته الرقيقة، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم.
1: إذا أخذنا عينة من تصرفاتهم أنهم يقولون ولا يفعلون، فماذا عن المسيح بالارتباط بأقواله وأفعاله؟
0: دائما كان يسبق القول بأنه يفعل. جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، كان مقتدرا في الفعل والقول أمام الله والناس. فدائما كان المسيح مش قوال، لكن كان يفعل وكان يعلم بما يفعله هو.
1: محتاجين نقف عند عدد 5 ونفك العدد ارتباطا بالعادات الاجتماعية في طريقة اللبس.
0: أيوة.
1: فاشرح لنا يعني إيه يعرضون عصائبهم وكانوا يعظمون أهداب ثيابهم.
0: عصائبهم ما نقراش في الكتاب المقدس عن عصائب، ما طلبش الرب من الشعب انهم يعملوا عصائب، لكن ده كان تقليد ورسوم من الاباء. لكن في اهداب الثياب كان مطلوب منهم انهم يحطوا شريط اسمنجوني في الاهداب. وتلاحظ حضرتك كالعاده انه لما يجي تقليد وكلمه الله، كان التقليد له اليد العليا السياده، فهنا يعرضون عصائبهم. ايه هي العصائب؟ برضو الكلمة اليونانية جاية من كلمة تعني حجاب، أو زي ما تقول حرز يتقي به الشرور والحاجات دي. فكانوا يعرضون عصائبهم شريحتين من الجلد، واحدة تتحط حوالين الرقبة ويتحط علبة فيها 4 أجزاء من التوراة، من سفر الخروج ومن سفر التثنية. وأيضا كانوا يحطوها في الإيد الشمال على اعتبار أن الإيد الشمال قريبة من القلب. طبعا الكلام ده جابوه منين؟ جابوه من سفر التثنية، ليكن الكلام اللي أنا بكلمك بيه حطه بين عينيك واربطه على يديك. فنفذوا الكلام حرفيا، بس علشان يبانوا بمظهر مختلف يقول لنا هنا يعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. علشان إيه؟ علشان يقولوا آه

0: اللي كل واحد كانهم بيصرخوا انا تقي انا راجل مختلف عن بقيه خلق الله، هذه هي الكبرياء.
1: وهذا هو سبيل المتكبرين عبر العصور، الاهتمام بالظاهر
0: تمام
1: لجذب انظار الاخرين.
0: صحيح.
1: سواء كان في طريقه لبس معينه او طريقه اداء معينه لكي تظهر للناس انك اتقى الناس جميعا.
0: صحيح.
1: لكن الله شاطب على كل هذا.
0: حتى في المسيحيه بيقول لهم صوره التقوى ولكنهم منكرون قوتها.
1: نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 9 ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات. كنت عايز أسأل، هو المسيح هنا كان بيوجه كلامه لمين؟ وهل برضو بيقصد بالأب هنا الأب الأرضي؟
1: تفضل. من القرينة نفهم أنه كان يقصد المرشد الروحي، نحن لا ندعوه أبا. بالمناسبة أقول أن الكتاب المقدس في 4 أنواع من الأبوات، 2 خاصة و2 عامة. الأبوة الخاصة الأولى هو أبي الجسدي، يقول لنا في عبرانية 12 كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. دول أباء، بس ما بقولوش يا أبونا، لكن بقوله يا أبويا. الأبوة الثانية هو الذي قادني لمعرفة المسيح، وهذا أيضا لا أقول له أبونا، لأن أنا مصدر حياتي الله، هو مجرد وصلني لمصدر الحياة، فأنا أعرف أنه كان واسطة لتعرفي بالرب، لكنه ليس مصدر حياتي، فحياتي استمدتها من الله. أما الأبوة العامة فهي 2، أبونا إبراهيم، نقول عليه أبونا، الكتاب سمى إبراهيم أبو المؤمنين جميعا. وطبعا لينا بقى الآب العظيم اللي بنقول له كما علمنا المسيح أبانا، أبانا الذي في السماوات، صارخا في قلوبنا يا آبا الآب.
2: يعني المفهوم كلمة الأب يعني المصدر.
1: أيوة.
2: فما أقدرش أقول عن أي واحد حتى اللي قادني المسيح أنه أبي الروحي، ولا أيوة. أقول يا أبونا.
1: صح.
2: ودي ألقاب الكتاب المسيح نفسه اللي قال لنا أيوة. ما ينفعش تنطقوها ولا تقولوها.
1: طبعا بيقولها في وسط يهودي، لكن بكل أسف شرور اليهودية كما نعرف دخلت إلى المسيحية مجددا.
2: وماذا لو كان الشخص نفسه القائد الديني نفسه هو الذي يطلب من الناس أن يصبغوا عليه هذه الألقاب؟ يبقى احنا كده بعيد تماما عن تعليم المسيح وعن روح الكتاب.
1: شوف حضرتك لما في عدد 9 وعدد 10، لا تدعوا لكم أبا، عدد 10 ولا تدعوا معلمين، يعني منعها من الاتجاهين، لا أطلبها لنفسي ولا أقولها لغيري.
2: وحتى إن سمعت آخر يقول عني هذا الكلام علي أن أوقف الحديث. صحيح. وأقول له ينبغي أن يطاع الله
1: أكثر من الناس.
2: صحيح. كلام في منتهى الأهمية. ختم عدد 12 بهذا القول، فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. بدءا من عدد 13 هناك سلسلة من الويلات. اديني فكرة عن الجزء الثاني ده، عنوانه ايه وعدد الويلات كم؟
1: هذا القسم عنوانه الرياء. بعدما حدثنا عن الكبرياء في الأعداد الأولى، يحدثنا عن الرياء هنا، يعني واحد بيظهر بغير الحقيقة زي الممثلين على المسرح. والويلات تتكرر حوالي 7 أو 8 ويلات في هذا الجزء، بيصب الرب ويلاته على أولئك المرائين الذين لا يهمهم إلا مظهرهم الخارجي الذي يراه الناس، أما القلب فلا يهمهم إطلاقا حاله.
2: ناخد عينة لبعض الويلات ديت على رياء هؤلاء. لما نعم. يقول مثلا في عدد 15 ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرؤون، مش لأنهم كسالة.
1: أيوة.
2: لكنهم في منتهى النشاط يطوفون البحر والبر ليكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. الاجتهاد العنيف علشان يربحوا واحد بس مش للسماء.
1: صحيح.
2: لكن ليهم هم ولجهنم.
1: بالضبط.
2: مش شايف الصورة دي مكررة؟
1: طبعا مكررة. تلاحظ حضرتك أن في عدد 13 الصمت القاتل، وفي عدد 15 الحركة القاتلة، إنهم يطوفون، لكن عشان إيه؟ عشان يصنعوا منه ابنا لجهنم أكثر منهم

0: مضاعفا. عندما تصنع نفسك تصنع نفسك كآخر الخطط زي ما عمل بولس الرسول شاول الطرسوسي، عندما تصنع إنسان تصنع منه ابنا لجهنم. لكن مكتوب عن المؤمنين نحن عمله، هو اللي خلقنا خليقة جديدة.
1: يعني خلينا أقول من هذا المكان وكل واحد بيشوفنا، أي نشاط يكتذب النفوس إلى شخص غير المسيح وعمل المسيح أنت تصنع ابنا لجهنم. يعني مش كل نشاط فيه تربح الناس وتلم الناس حوالين عقيدة معينة أو تحت طائفة معينة أو تحت فكر معين ولا يقدم له المسيح وعمل المسيح في خطورة على هذا الدخيل أو على هذا الشخص اللي كسبوه.
0: تمام.
1: لكن على كل واحد مجتهد بيروح في أي مكان يقدم شخص المسيح وعمل المسيح فقط. قال بولس لست أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. بيحصل نزاع في بعض الأماكن، يقولك ساب الطائفة ديت وراح الطائفة ديت، ساب الكنيسة ديت وراح الكنيسة ديت، ونزاع. نحن نقدم المسيح فقط، المسيح وعمل المسيح على الصليب.
0: تلاحظ حضرتك أن المسيح قال من لا يجمع معي فهو يفرق. هو بيجمع بس مش مع الرب، وفي نظر المسيح هذا مش جمع لكن هذا تفريق.
1: صحيح. بعد كده بيتكلم مثلا في عدد 16 عن القادة العميان، بيقول لهم إيه يا خيوس؟
0: عدد 16، أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. الهيكل ما يهمهمش، لكن يهمهم قوي ذهب الهيكل. بعد شوية اللي يحلف بالمذبح مش مهم، لكن القربان. ناس بتدور على الذهب، بتدور على القربان، لكن الهيكل لما يهموش. والمذبح، مع أن أيهما أعظم، المذبح الذبيحة ولا القربان ولا المذبح الذي يقدس القربان؟ لكن هؤلاء لا يعنيهم إلا نفوسهم وبطونهم، فيهمهم الذهب، يهمهم القربان، وفي سبيل ذلك يعلموا الناس الكذب والحلفان اللي ملوش لزوم.
1: بيقول بعد كده في عدد 23، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرؤون، لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس. يعني هم في منتهى الدقة بيعشروا أصغر حاجات، لكن في حاجات واضحة جدا في ناموس الله وفي الوصايا وبيهملوها.
0: صحيح.
1: برضو شايف تكرار لهذه الصورة؟
0: أيوة، فعلا قديمة من أيام ميخا يقول كده، أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح. بيطلب الرب منك، بيطلب إيه؟ أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. هو ده أثقل الناموس. لكن ما أسهل إنك تعشر النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس اللي بيقولها عنها هنا.
1: استكمالا لهذه الأفكار أوصل لغاية عدد 29، وهو يقول لهم أنهم قتلة. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما شركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال أبائكم أيها الحياة أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ ويكمل كلام بعد كده يثبت عليهم إن هم أولاد قتلة الأنبياء. كلمنا عن هذا القتل.
0: أسهل بكثير أن تزين مدافن الأنبياء والصديقين من أن تطيع الرسالة التي أتوا بها من قبل الله. وتلاحظ أنه بيسميهم هنا حياة أولاد أفاعي. الكلام ده جه في متى 3، قالوا يوحنا المعمدان عنهم، وكرروا المسيح في متى 12، وهنا يكرروا للمرة الثالثة في متى 23. هم قتل أبناء قتلة الأنبياء باعترافهم، لكن بكل أسف لم يتوبوا وكانوا على وشك أن يرتكبوا أبشع جريمة. مش بس يقتلوا الأنبياء، لكن يقتلوا مرسل الأنبياء. والمسيح في آخر الأصحاح سيرثيهم بأنهم قاتلوا الأنبياء وراجموا المرسلين إليه.
1: تمام. هقرأ بس الجزء الأخير من عدد 34 لغاية 36 ونطلع فاصل عشان ناخد سؤال من الضيوف.
0: أيوة.
1: لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخية

الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح، الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: كنا عايزين نعرف ايه علاقة الجيل ده بدم هابيل الصديق ودم زكريا ابن برخية.
1: تفضل يا اخي.
2: يقينا هذا الجيل ما كانش معاصر لهابيل اللي هو مذكور في سفر التكوين اصحاح 4 طبعا. بس المسيح كان قال ايه قبل كده؟ قال لهم فاملأوا انتم مكيال ابائكم، وكان المكيال واحد، واذا استمر الخلف يسير زي ما كان بيسير السلف فالمكيال كله هو مسؤول عنه. عشان كده يقول لهم في الآية اللي حضرتك أشرت إليها، يأتي على ذلك الجيل كل دم زكي سفك على الأرض من دم أول واحد استشهد اللي هو هابيل إلى آخر واحد استشهد بحسب ترتيب التوراة في سفر أخبار الأيام الثاني، ده آخر أصفار العهد القديم. فمن أول زي ما بنقول إحنا من التكوين للرؤية، كأن المسيح بيقول من التكوين إلى أخبار الأيام الثاني كل ما دم سفك على الأرض سيأتي على ذلك الجيل إن لم يتب. وعشان كده الأمر جد خطير، أنا لو استمريت في هذا المكيال أكمل المكيال مش هحاسب على الشوية اللي أنا حطيتهم، لكن هتحاسب على كل الكاس اللي أنا مليته بالآثام والشرور والخطايا.
1: دي اللي اسمها الخطيئة التراكمية.
2: التراكمية
1: تمام. طبعا بفكر احبائنا المشاهدين لألا يلتبس عليهم الامر انه سفر اخبار الايام الثاني اللي ورد فيه الكلام عن زكريا ابن برخيه اصحاح 24 ده اخر كتابات العهد القديم تاريخيا كتب بعد الرجوع من السبي، كانه مسك اول الخيط في اول سفر في اصفار العهد القديم واخر الخيط في اخر سفر في اصفار العهد القديم.
2: تمام.
1: بيقول انهم قتلوه بين الهيكل والمذبح عن زكريا ابن برخيه. كل هذا يأتي على هذا الجيل. حضرتك أشرت أنه خطيئة الخطيئة التراكمية، لكن كمان مش بتورينا أنه خطايا الدم والقتل لا تسقط بالتقادم.
2: صحيح.
1: ربنا يطالب من أجل صحيح. الدماء. فلو عايزين نوجه رسالة لكل واحد بيستحل لنفسه سهولة سفك دم أي إنسان على الأرض، تقول له إيه؟
2: يعني أقول له أن أول خطية حدثت في هذا العالم البائس كانت عندما قتل قايين أخاه هابيل. ماذا قال الرب لقايين؟ ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. يعني صارخ من الأرض يطلب الانتقام، والرب بيستجيب نعم، لا بحيث أنه بعد آلاف من السنين يشير إلى هذه الخطية ويقول حيجي على ذلك الجيل كل دم زكي بدءا من أول شهيد اللي هو هابيل. فأمر خطير أن الإنسان يلعب بحياة البشر. هذا الحق لم يعطى إلا لله فقط، وهو سلمه للقضاة أو الملوك أو الرؤساء وسيحاسبهم على ذلك إن أساءوا استخدام السلطة.
1: أشكرك يا أخي يوسف. نصل إلى الجزء الأخير في الأصحاح من عدد 37 إلى عدد 39. يقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. مرثات ما أصعبها نطق بها السيد على أورشليم، لماذا؟
2: واحد قال إن لما بيموت لينا عزيز نحن أولا نبكيه ثم نرثيه، والمسيح بكى على أورشليم في لوقا 19، نظر إلى المدينة وبكى عليها، وهنا يرثيها. لماذا يرثيها؟ لأنها لم تعرف زمان افتقادها، هذا ما قاله في لوقا 19. يعني نقدر نشوف في أورشليم خطية مزدوجة هي التمرد المستمر في تاريخ هذه المدينة، المدينة العاصية، لكن أيضا رفض الشفاء. فعندما أتاهم الأمر

0: رجموا الأنبياء، وعندما أتاهم ابن الله كانوا على وشك أن يصلبونه.
1: لذلك قال لهم: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحيها. افتكر أخ يوسف أنه فرد الجناحين ده بيتكلم عن عدة معاني.
0: أيوة.
1: فرد الجناحين بيتكلم عن الحماية.
0: أيوة.
1: هي ذاتها البصخة اللي ربنا عملها على بيوت شعب إسرائيل لما رش الدم.
0: صحيح.
1: وكانوا بيقول عايز أفرد جناحي الحماية عليكم، البديل أنتم مش عايزيني، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. ماذا جنى هذا الشعب عندما رفض حماية جناحي إله إسرائيل، وعندما رفض حماية جناحي المسيح إنجاز التعبير وعمله على الصليب؟
0: يعني حضرتك لما تقرأ دانيال 9 يقول أنه يقطع المسيح، إشارة لصليبه، وليس له وراه على طول يقول وشعب رأي وإلى النهاية حرب وخرب قضي به. وهذا ما حدث سنة 70 ميلادية. يعني ما حدث سنة 70 ميلادية تشيب من هوله الولدان فعلا زي ما بيقولوا، كان شيء رهيب. آلاف ملايين الشباب بكل معنى الكلمة تم صلبهم حوالين مدينة أورشليم، شيء مزعج رهيب. ده اللي قاله المسيح لما قال لبنات أورشليم ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن. هيجي يوم يقولوا طوبى للبطون التي لم تلد والثدي التي لم تر، هيقولوا للجبال اسقطي علينا وأخفينا، لكن بعد فوات الأوان.
1: أخ يوسف لما قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. ومش كانوا قالوها يوم الأحد في الدخول؟
0: هم قالوها، لكن يبدو أنهم ما كانوا يقصدونها. تلاحظ حضرتك أن العظة دي زي ما قلت عظة الويلات، لكنها تختم بالبركة. لو عملنا مقارنة ما بين إشعياء 5 حيث سرد إشعياء العديد من الويلات، لكن لما نوصل لأصحاح 6 هنلاقي إشعياء بيقول ويل لي، يعني ويل لكم وويل لي، أنا مش أحسن منكم. بس المسيح له كل المجد، ويل ويل ويل، حوالي 7 أو 8 ويلات، لكن يختمها بأن في بركة جاية، والبركة هتجيلكم أنتم وهتجيلكم عن طريقي أنا. ولا توجد بركة في الكون بعيدة عن المسيح. الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح.
1: أشكرك يا أخي يوسف، ربي يباركك. وصلنا لختام الحلقة، راجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: شفنا الفرق بين الكذبة والفريسيين والرب يسوع. الكذبة والفريسيين كانوا بيحبوا المتكئ الأول في الولائم، كانوا بيقولوا كلام للناس هم كانوش بيعملوا بيه، كانت ليهم صورة التقوى لكن منكرون قوتها. لكن الرب أخلى نفسه أخذا صورة عبد، كان وديع متواضع القلب، وكان قبل ما يكون بيتكلم كان بيعمل.
3: عرفنا من بداية الحلقة أن المسيح في بداية إنجيل متى هو اللي نطق بعظة التطويبات، وهنا في الأصحاح بتاعنا نطق بعظة الويلات، فاللي ما يستفدش من التطوبات لن تتبقى له إلا الويلات.
4: هو هنا جميل في الأصحاح إن بعد المسيح هيتكلم عن الويلات إن هو كمان ختم بالبركة.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، أترك معك هذه الكلمات التحذيرية التي نطق بها المسيح على أورشليم: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. أورشليم التي تفننت في قتل الأنبياء، كل الذين أتوا إليها بكلمة الله رفضوهم وطردوهم وقتلوهم. لم تقتل أورشليم الأنبياء فقط، لكنها قتلت ابن الله. كل واحد يرفض المسيح كأنه يرفض الحماية، الشخص الوحيد الذي فيه إمكانية للحماية، الكفارة بعمل المسيح على الصليب. وكل أمة وكل شخص يرفض كفارة المسيح على الصليب لن يتبقى له إلا الخراب الأبدي. فإن كنت عاقل توب الآن، تعال احتمي مش بس تحت جناحي الرب يسوع المسيح، لكن تحت ظل كفارته، وليس بأحد غيره الخلاص، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أحاطت جموع كثيرة بيسوع، وأحياناً كانوا يظلون هناك بضعة أيام، وغالباً كانوا يجدونه في الأماكن المنعزلة إذ كان يصرف وقتاً مع تلاميذه، وأحياناً كان الناس يجوعون. وهذا هو ما حدث بعد ظهر أحد الأيام، فقد احتشد أكثر من 5000 شخص في أحد الأماكن إلى الشرق من بحر الجليل. لذلك سأل يسوع واحدا من تلاميذه ويدعى فيليبوس: من أين نبتاع خبزا ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه، لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيليبوس: لا يكفيهم خبز ب200 دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن ما هذا لمثل هؤلاء؟ فقال يسوع: جعل الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين. وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. وفي اليوم التالي جاء أناس بحثا عن يسوع ليجعلوه ملكا عليهم، لكي يخلصهم من المستعمرين الرومان ويمنحهم مزيدا من الطعام. لذلك قال يسوع لهم: اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. قد يبقي الطعام جسدك حيا بعض الوقت، ولكن الرب يسوع وحده قادر أن يعطيك حياة حقيقية الآن وإلى الأبد. ويسوع وحده يستطيع أن يقول: أنا هو خبز الحياة. لم يكن يسوع كالمعلمين الدينيين القائلين أشياء مثل: افعلوا هذا ولا تفعلوا ذلك، اعملوا بهذه الشرائع، هذه هي الطريق. بل إن يسوع وحده هو الذي استطاع أن يقول: أنا هو الطريق والحق والحياة. كان يسوع مختلفا عن الأنبياء من قدموا الذبائح عن خطاياهم وكتبوا عن المسيح الآتي، فقد قال يسوع: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. وغالبا علم يسوع تلاميذه كيف ينبغي لتلاميذ ملكوت السماوات أن يعيشوا لكي يعكسوا صفات ملكهم ومجده.

سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا لكي يظهروا للناس، وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فصلوا أنتم هكذا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، فلا تهتم قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوية يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت، فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. لم يسبق لأحد أن تكلم مثل المعلم من السماء. لم يكن معلمو الشريعة والكهنة فرحين برؤية الناس يصغون إلى يسوع، فقد أرادوا منهم أن يصغوا إليهم لا إليه هو. وذات يوم أرسل رؤساء الكهنة حراس الهيكل للقبض على يسوع، ولكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك، وعندما عادوا سألهم الكهنة قائلين لماذا لم تأتوا به؟ فأجاب الخدام لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان، حتى الأنبياء لم يتكلموا مثل ما تكلم يسوع، فقد كان الأنبياء مثل شموع تضيء قليلا في عالم مظلم، أما المسيح فكان شمس البر. من يحتاج إلى شموع عندما تشرق الشمس؟ فقد قال يسوع أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. يسوع هو الكلمة الذي قال في البدء ليكن نور، فهو المصدر الحقيقي للنور المادي والروحي. عندما اقترب الوقت لكي يتمم المسيح مأموريته، اصطحب ثلاثة من تلاميذه هم بطرس ويعقوب ويوحنا إلى جبل عال، وتغيرت هيئته قدامهم، وأضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه، وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به صدقت لا أسمعه. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا، فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده،

لم ينسى التلاميذ ما رأوه في ذلك اليوم، ففي وقت لاحق كتب الرسول بطرس: بل قد كنا معاينين عظمته. وقد كتب الرسول يوحنا: ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. في ذلك الوقت كان مجد الابن ما يزال مخفيا في جسده البشري، ولكن الوقت قد حان لكي ينفذ الملك مأموريته. جال الرب يسوع في أرجاء فلسطين مدة 3 سنوات يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ومع أن الناس العاديين أحبوه، فإن القادة الدينيين في أورشليم كانوا يتآمرون لقتله، وكان يسوع يعلم ذلك. وحين تمت الأيام لارتفاعه إلى السماء، ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. إن علمت أن بعض الأشرار في مدينة بعيدة يخططون للقبض عليك وتعذيبك وقتلك، هل تذهب إلى هناك؟ هذا ما فعله يسوع. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. لكن التلاميذ لم يكونوا يتوقعون ملكا كهذا، مسيا مصلوبا. فمن المؤكد أن الله لن يسمح لمختاره أن يتألم ويذل هكذا. لذلك قال بطرس ليسوع: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت يسوع وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. لقد أراد التلاميذ مسيحاً وملكاً يسحق المستعمرين الرومان ويقيم حكومة جديدة في أورشليم. وأثناء سيرهم كانوا يتجادلون حول من منهم سيحظى بمنصب مرموق في مملكة الله. لذلك قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. لم يأتي المسيا في المرة الأولى ليهزم الممالك السياسية أو ليحكم على عروش أرضية، بل جاء ليهزم الشيطان ويسود على قلوب البشر. لذلك فقد علم يسوع: ها ملكوت الله داخلكم. ولكن قبل أن يتمكن الملك السماوي من التربع على القلوب ثم على الأرض كلها، يجب أن تدفع أجرة الخطية عن كل العالم، ويجب أن يهزم الموت. هذه هي مأموريته. كان كل شيء يسير حسب الخطة. وعندما اقترب الرب من أورشليم، أرسل تلميذين في مهمة قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط، فحلاه وأتيا به. وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقولا له هكذا: إن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجدا كما قال لهما. وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقالا: الرب محتاج إليه. وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع. وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قربا عند منحدر جبل الزيتون، ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم، انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحق.

الحجارة تصرخ، ويا له من ملك من نوع آخر. فالمسيا الملك لم يدخل المدينة بأصوات الأبواق وبجيش عظيم، وهو لم يدخل المدينة على حصان حربي مهيب، بل دخل على جحش وضيع لم يجلس عليه أحد من قبل، أي أنه لم يتعرض يوما للضرب والركل. وهو حيوان يتميز بعلامة صليب واضحة على ظهره وكتفيه، والأهم من ذلك هو أن هذا الجحش هو الحيوان الوحيد الذي تنطبق عليه النبوءة التي تنبأ بها النبي زكريا قبل 500 سنة: اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. ولكن لماذا لم يدخل المسيا الملك أورشليم وهو راكب على حصان قوي من أحصنة الحرب؟ لأنه لم يأتي ليخلص الناس من المستعمرين الرومان، بل جاء ليخلص شعبه من خطاياهم.

عجب وكل العجب أن يقول المسيح للص المجرم الذي كان بجواره على الصليب: اليوم تكون معي في الفردوس. أحبائي، أهلا بكم مرة تاني في همسة ولمسة جديدة، وإحنا بنتأمل في سلسلة أحاديث وكلمات الرب يسوع المسيح الرائعة، اللي عبارة عن بستان كبير من الثمار والورود الجميلة اللي تنعش وتعلم حياتنا. تعالوا بينا نقرأ مع بعض جزء من كلمة الله في همسة النهاردة من إنجيل لوقا أصحاح 23، وابدأ القراية من عدد 39. وكان مصلوبا وكان واحدا من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا. وأما هذا مشيرا إلى المسيح فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. أحبائي، ما أروعها كلمات جميلة نطق بها الرب يسوع المسيح. وروعة هذه الكلمة، طبعا كل كلام الرب يسوع المسيح رائع، لكن روعتها أنه تكلم بها إلى إنسان مجرم خاطئ، مش مجرم عادي خاطئ عادي، لكن واحد الأرض لفظته، الناس مش عايزينه لأنه كان مجرم وقتال وسفاح. لكن تعالوا نشوف بعض المعاني الجميلة في هذا الحديث الصغير في كلمات الرب يسوع المسيح. أولا، أجد من هذه الكلمة درس رائع أحبائي، أن المسيح له كل المجد يموت بين المذنبين. زي ما قرينا مع بعض أنه أخذ المسيح وصلب في الجلجسة، هناك واحد على اليسار والآخر على اليمين، وأرادوا الأشرار أن يضعوا المسيح في النص، في نصف المجرمين، كأنه واحد من المجرمين. لكن الكتاب المقدس لم يترك شيئا لنا أحبائي.

لقد كان هذا إتماما للنبوة الرائعة الخالدة، أحصي مع أسماء أو بين الأسماء. المسيح يموت وسط المجرمين، هكذا أرادوا الناس أن يضعوه بين المجرمين، لكن كان المسيح هناك على الصليب يحمل أثام الكثيرين ويشفع أيضا في المذنبين. لكن وإحنا هناك عند الجلجوسة، أراد الرب يسوع المسيح أن يكون وسط المجرمين، قريبا من المجرمين، يرفع خطاياهم ويحمل أثامهم ويقول لهم إنني قريب منكم لأغفر خطاياكم. هذه العبارة التي نطق بها المسيح يسوع فوق الصليب لللص اللي قال له اليوم تكون معي في الفردوس، إنها تحكي قصة خلاص الرب يسوع المسيح. المسيح على الصليب هناك قريبا من المجرمين، يموت لأجل المجرمين ويشفع في المذنبين ويقول لهم أنا قريب منكم، قريب منكم، أسمع صرخاتكم وأسمع توبتكم وأقبل رجوعكم إلي. لكن في نفس الوقت أحبائي بتورينا العالم كله في موقفه من خلاص المسيح. فريقين، الفريق الأول هما الاثنين مجرمين، اللصين أقصد، اليمين واليسار، الاثنين مجرمين ومذنبين. واحد منهم تأثر وقبل وقرر أنه يعود إلى المسيح، والآخر رفض وأصر في شره وفي خطاياه. واحد منهم طلب المغفرة وطلب أن يكون مع المسيح فقبله المسيح، والآخر رفض فذهب إلى الأبدية التعيسة بدون المسيح. لكن السؤال، هل هناك معاني عميقة أكثر من ذلك في هذه الكلمة التي قالها المسيح للص التائب؟ نعم، هناك معاني عميقة أحبائي لهذه الكلمة التي نطق بها المسيح فوق الصليب، اليوم تكون معي في الفردوس. إنها قصة النعمة الغنية. هل تريد أن ترى نعمة الله؟ يستطيع أن تراها في هذه العبارة وفي هذه الحادثة. كيف لمجرم أثيم، هل لخاطئ أثيم مثلي له مكان في السماء؟ هل لخاطئ مجرم سفاح قاتل يصلب جنب يسوع المسيح له مكان؟ إنها النعمة. قال الكتاب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. إنها النعمة، إنها النعمة التي تعطي فرصة حتى لآخر العمر وآخر اللحظات. أتمنى إن هذه الهمسة واللمسة تصل لكل قلب فينا، فما زالت نعمة الله تحبك وتحبك، ولا زال ربنا يسوع إله كل نعمة يفتح أحضانه لكل من يتوب ويرجع إليه. فمن يقبل إلى المسيح لا تخرجه النعمة خارجا. إنها النعمة التي عملت في قلب هذا المجرم أحبائي. الاثنين مجرمين، الاثنان كانا يعيران المسيح، لكن النعمة التي عملت في قلب هذا المجرم لتقبله وتغيره وتأتي به صارخا. لكن أرى شيء آخر في هذه العبارة وهذه القصة، أرى قصة الخلاص العجيب، خلاص المسيح يسوع. العالم كله حول المسيح في هذه القصة، المسيح المصلوب في الوسط والمجرم على اليمين والآخر على اليسار، هذا هو العالم كله، الجميع زاغوا وفسدوا. لكن العالم اتقسم نصين. النصف الأول استمر في عناده وفي تجديفه على المسيح فذهب إلى الجحيم، ممثل في اللص غير التائب. والنصف الآخر ممثل في اللص التائب الذي أتى إلى المسيح وقبل خلاص المسيح فنال الفردوس، بل نال حياة أبدية. أتمنى إن هذه اللمسة تلمس كل قلب فينا النهاردة أحبائي، وأن تستفيد من خلاص المسيح وتستفيد من زمان النعمة بالكلام اللي قاله المسيح، إنه جاء من السماء ليكرز

سنة الرب المقبولة، سنة النعمة، النعمة المخلصة. لكنني أرى شيء آخر، معنى عميق وجميل أحبائي. أرى خلاص المسيح في هذه العبارات، أروع ما تقدمه المسيحية، الخلاص. والأمر الذي جاء المسيح لأجله هو الخلاص، الخلاص. المسيح لم يأتي للمعجزات، مع أنه عمل أروع المعجزات، جاء للخلاص. هل أخذت الخلاص؟ هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدمه علم الدنيا العطاء؟ قال اللص للمسيح: اذكرني متى جئت في ملكوتك. قال له المسيح: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. الحق أقول لك، إنه اليقين، خلاص أكيد، أنك اليوم، أنها بالسرعة سوف تكون معي في الفردوس، تكون معي. ما أروعها كلمة، لن تكون في السماء لكن تكون معي. يا لها الصحبة الجميلة أن نكون مع المسيح حينما نقبله أحبائي. أعطى المسيح للص أكثر مما يطلب أو يفتكر. قال اللص للمسيح: اذكرني لما تجي في ملكوتك. قال له: النهاردة، اليوم تكون معي في الفردوس. إخوتي الأحباء، هذه هي قصة خلاص المسيح مبسطة. المسيح مات على الصليب، إنها النعمة الغنية، إنها المحبة المتفاضلة التي تقبل كل من يقبل إليها. قال أحدهم: كان هناك ثلاثة أشخاص في الجلجوسة، واحد مات بلا رجاء، والاثنين الآخرين مات على وعد اللقاء في السماء. يا ترى من أي مجموعة أنت؟ هل ستنتهي حياتك بلا رجاء، أم أنها تنتهي على رجاء اللقاء مع المسيح في السماء؟ إلى أن نتقابل في حلقة جديدة، أستودعك لرعاية الرب والنعمة.

أعزائي أبطال وبطلات قناة الكرمة، أدعوكم للاشتراك الشهري في قنوات النصرة وقنوات الفرح وقنوات الخلاص والشفاء، لأننا نرى عمل الرب يتعظم اليوم بعد الآخر. وأدعوك أن تكون شريك شهري لتسديد الاحتياجات الضرورية. أنتم ترون في كل حلقة عدد النفوس التي تخلص والشفاء من الأمراض المستعصية ورجوع نفوس بالألوف والملايين للرب. لك هذا الوعد الكتابي الذي يقدم بذرا للزارع وخبزا للآكل، سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. كورنثوس الثانية 9:10، الرب يضع في إيدك إمكانيات، هضع في إيدك البزار، ابزرها في ملكوت الرب وفي عمل الرب في الكرمة، لأننا نرى ثمرا متكاثرا في كل يوم بل في كل لحظة. الرب يبارككم. ليتنا ما نضع أيدينا في العمل

اللي احنا شايفينه على وش الولد ده شامة ألوان، وده عنوان الحدوتة بتاعتنا النهاردة. في ناس بيقولوا إن الخرزة الزرقاء بتمنع الحسد، وإن حدوة الحصان ورجل الأرنب بيجيبوا الحظ، وإن أنت لو قعدت تلعب بالمقص من غير لازمة هيجيب لك فال وحش، وطبعا لو شفت قطة سودة هتتنحس، والأكيد إن أنت لو مراية اتكسرت في وشك هيلزق فيك النحس لمدة 7 سنين. طبعا ده غير إن يوم الجمعة لو وافق يوم 13 في سنة كبيسة يبقى يوم مش فايت. احنا بنسمع كلام من ده كتير قوي، ان الحاجة المادية بتعبر عن حاجة اكبر من كده بكتير. الشامة الالوان دي بقى ليها معنى مهم جدا جدا في الصعيد. الشامة دي بتعبر عن، اقول لكم تعالوا نتفرج على الفيلم واحنا نعرف مع بعض.

0: جيب العوائد سليمة يا رب، هاتها سليمة.
1: اهدى شوية بس كده يا بابا.
0: اهدى ازاي يا بارد يا سائع يا متلج؟ أمك بتتأوه جوه وأنت نازل حشر حشر هنا، ويا ريته باين عليك. اللي عامل زي ورقة البفرة، لو نفختك أطيرك.
1: تقعد كده يا بابا وتربع ايديك وتهدى كده وتاخد نفس عميق وكلها تبقى زي الفل.
0: يا سلام، طب امك المتأوهة اللي جوه دي نعمل فيها ايه؟
1: تلاقش عليها يا بابا، دي ولدتني انا وخمسة باخواتي، يعني الموضوع متعودة عليه يعني.
0: يالا يالا، هو انت حاسب نفسك والدة يالا؟ ده انت اتولدت عبارة عن حسنة واخدها مني، والباقي ده طلع لك السنة اللي فاتت بس. كلمت الدكتور؟
1: كلمته.
0: وكلمت الداية؟
1: جاية في السكة.
0: وسخنت المية السخنة؟
1: ما سخنة يا بابا.
0: شوف مين، شوف مين.
2: مساء الخير.
0: اهلا اهلا اهلا بساع البريد، في جوابات يا ترى؟
2: انا الدكتور.
0: اهلا وسهلا يا دكتور، طمنوني يا جماعة، طمنوني، الله يرضى عليكم.
2: مش لما نشوف الحالة الاول؟
0: هو لازم؟
2: على اذنكم تعالوا ورايا.
0: ايوه اتفضل يا دكتور.
2: مش انت، تعالى
0: دي المدام بتاعتي. شد حيلك يا ام هادي. نفسي في ولد يا رب بشامه على صدغه الوان، دليل على الحكمه والعبقريه. يا سلام، نفسي بقى يبقى عبقري وذكي، يعرف يتعامل مع الخلق، يعرف البشر، يعرف يعاملهم. يا سلام، يطلع دكتور او امين مخزن أو وكيل نيابة. لا لا، دكتور أحسن ويخفف ألام البشر.

0: ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك. خير؟
0: المدام حامل.
1: لا.
0: أيوة.
1: مبروك يا هادي. مبروك. أمك حامل يا ولا؟
2: يا أبو ما احنا عارفين الأول إن هي حامل.
1: أي صحيح، احنا عارفين المعلومة دي من 9 أشهر. احنا جايبينك عشان شق البطن، طلع لنا العيل.
0: آه.

0: يبقى ندفع يا باشا، ندفع وانت تشق على طول
1: كده بقى تسخن المايه عن اذنكم.
0: تمام. بص يا ولا هادي، انا عايزك تقف هنا اهو قدام الامر الواقع عدل على ما سخن انا المايه بتاعتي.

0: لي بالعوام سليم يا رب. احمدك يا رب.
1: شفتي عطيات؟ الشمل اللي على خد ابننا زكي لما كبر بانت وظهرت ان هي الوان ازاي؟
2: ايوه يا اخويا شايفاها حلوه.
1: انت مش عارفه ان اللي بيتولد على خده شمع الوان بيبقى ذكي وعبقري؟
2: ده كلام جد ده ولا ايه؟
1: امال ايه؟ طبعا.
2: طب وانت ناوي تعمل ايه؟
1: هعمل حاجات كتير. اول حاجه هستنى لما يتم 10 اعوام وبعدها هيبقى في الكلام كلام.
3: شايفه يا مهد؟ شايفه الواد ذكي ابننا باين عليه علامات الذكاء والنبوغ ازاي؟
2: ذكاء ونبوغ ايه يا اخويا؟ ده الواد هطل على هدومه وبهدل نفسه اخر بهدله.
3: هطل ده ايه؟ ده علامات الفكر. ما هو البني ادم لما يبقى عنده فكر يبقى فاتح بقه فيجي ياكل يهطل عادي. ده واد يا سلام.
2: طب يا اخويا عبال ما ابنك بقى يخلص تفكيره وتهطيل على هدومه روح هات لنا مسحوق غسيل من اللي بيطلع البقعه ويحافظ على الالوان. بس بقول ايه؟ ابهات من اللي بيوفر.
3: مسحوق ايه ويوفر ايه؟ هو الواد عنده كام سنة؟
2: 10 سنين يا اخوي.
3: سلام يبانوا 18.
2: غرضك ايه يا ابو هادي؟
3: لازم نوديه لابو علام.
2: ابو علام؟
3: امال ايه؟ علشان يعلمه اصول الحكمة وخبرة الايام.
2: لا يا اخويا بس ابو علام ده يعني معناته ان احنا كده هنقعد ما نشوفوش يعني فترة من الزمان.
3: ولا فترة ولا غيره، نبقى نبص عليه كل كام سنة.
2: يعني ده يا اخويا قرار نهائي؟
3: قرار نهائي ما فيهوش رجعة. الو الدليل، انا عايز نمره ابو علام.
1: واول ما شفت الشامع على خده الوان انتظرت 10 اعوام وقلت اجيبه لك تخليه بالحكمه مليان ومستعد ادفع اللي انت عايزه.
4: الحكمه مش بفلوس، والمعرفه ما يشتريها المال. وان كنت عايز تخليه بالحكمه يعيش عرفه طريق ربنا وازاي يحفظ وصاياه.
1: ازاي؟
4: كان في ولد ابوه عنده من الخير اضعاف اضعاف اراضي وفلوس واطيان من كل الاصناف،

0: حضرتك سنين طويلة وعندنا استعداد نخدمك بكل أمانة.
1: متشكر يا جماعة، متشكر يا أمين. أمين، أنا عايز أسألك، والدي ساب قد إيه من الملايين؟
0: نعم،
1: والدي ساب قد إيه من الملايين؟
0: أبوك الله يرحمه ساب ثروة ملهاش أول من آخر، جمعها على مر السنين.
1: أيوه، يعني كام بالظبط؟
0: كان ساب لك حاجات كتيرة جدا.
1: عرفت انه ساب لي حاجات كتيرة جدا وتعب عقبال ما عمل الثروة. ساب قد ايه تقريبا؟
0: تقريبا؟
1: ها؟
0: لو عايز تقريبا بالظبط يعني هو اكتر بكتير من اللي حضرتك تتخيله.
1: انت عارف انا دلوقتي بتخيل ايه؟ بتخيل ان انا بخلص عليك.
0: لا لا خلاص،
1: ساب قد ايه؟
0: هقول لك حاضر، ساب اراضي وساب مخازن، ساب عمارات وفيلا على النيل، وساب كمان شاليهات على البحر.
1: ساب شاليهات على البحر؟ عمل ازاي انه يسيب شاليهات؟ عيب قوي بقى.
0: شاليهات على البحر،
1: شاليهات على البحر، طول عمره نمس نمس ابويا ده. يلا يلا.
0: وساب كمان الصندوق ده.
1: افتح الصندوق. دهب؟ ايوه الاصفر ده دهب. والماز.
0: وساب كمان حضرتك الوصية.
1: لا لا لا، دي خليها عشانك.
0: عشاني انا؟
1: ايوه احفظها. اقولك بالله واشرب ميتك هتتعب بطنك، علقها وتصور جنبها.

0: ازاي بس؟ تحب طيب حضرتك نحضر للجنازه؟
1: جنازه مين؟
0: جنازه والدك الله يرحمه.
2: لا لا لا لا ولا جنازه ولا هنتعب الراجل،
0: خدوه من بره بره.
1: يلا
0: بره بره.
2: قصدي يعني مش هنتعب الناس معانا يا امين.
0: اللي تشوفه حضرتك. وناوي تعمل ايه؟ انا هعمل عمايل، هعمل عمايل. اول حاجه هعملها يا جماعه انا مستغني عن خدماتكم.
3: ايه ده؟
0: ايه ده؟
3: ايه؟ حرام عليك.
0: عايز اشوف وشوش جديده، اشغل ناس تانيه بقى.
4: بس ايوه بس
0: مفيش بس. اتفضلوا مع السلامه. برا
4: ربنا الظالم.
3: شوف فيك يوم.
4: اشوف فيك يومين.
0: يومين؟ امين انت معاهم يا حبيبي.
2: انا كمان؟
0: اطلع برا.
2: الو؟ هيا شيري. هيا حبيبتي. اوكي نتقابل عند كايرو مول.
5: وبعدين ايه اللي حصل يا ابو علام؟
6: ابتدى يصرف الفلوس من غير تفكير، وفي نفس الوقت ادار شغله من غير مشورة ولا حكمة ولا تدبير.
7: شايف يا فندم المحصول المراتي زيادة جدا، احنا لو بعنا ممكن نكسب الضعف.
0: انت ايه رأيك؟
7: بحسب الاحصائيات اللي عندي انا رأيي ان احنا ممكن نستنى شوية، لان ممكن نكسب اكتر وكده تبقى حلاوة.
0: وانا احب الحلاوة. نستنى على البيع.
7: يعني يا فندم نجمع المحصول كله ونحطه في المخازن؟
0: لا لا لا لا ولا نجمع ولا نحطه في المخازن. انا رأيي ان احنا نشوف الارض يمكن يزرع زيادة.
7: اللي تشوفه يا فندم.
0: عايز اعمله نخمة بقى.
4: الو مين معايا؟ انت مين؟
2: اي بورصة.
4: اي
2: لا لا لا لا لا اي سهم تلاقيه اشتريه. اشتري اي سهم، اي قوس، اي علامة ارشادية اشتريهم وهاتهم على هنا.
7: ايميل يا فندم.
0: ايميل شوقي هاته، انا عايزه اصلا.
7: ايميل
0: موظف جديد عرفني عليه. خلاص
7: ايميل يا فندم. النت الكمبيوتر.
0: شفت بقى اللغوطة اسمه ايميل، ما تلخبطنيش. بيقول ايه الايميل؟
7: بيقول يا فندم ان البضاعة اللي احنا بنتاجر فيها كل سعرها هيغلى الوقت اللي جاي جدا، وانا شايف يا فندم ان احنا فعلا نخزن كل البضاعة في المخازن.
0: خلاص طالما الايميل بيقول ان احنا نخزنها يبقى نخزنها ونبطل بيع.
7: هايل يا فندم، انت كده في السليم.
0: ايه؟
2: الو مين؟ يا سوسو. ايه؟ خلاص نتقابل عند جنينة مول.
0: يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الاسهم سعرها نزل؟ يعني خسرنا كل فلوسنا؟ انت السبب. ايوه انت السبب، انت اللي قلت لي ان الاسهم سعرها هيزيد. بتغلط فيا؟ انا الراجل ما بفهمش. طب ايه رايك بقى ان انت مرفوض؟ مرفوض.
7: مصيبة يا فندم.
0: مصيبة؟ خير؟
7: خير ازاي يا فندم؟ انا بقول لك دي مصيبه، المحصول اللي في الارض الدوده اكلته.
0: دوده؟ انت عايز تفهمني ان المحصول ده كله دوده واحده تاكله؟ ليه؟ شكلها ايه الدوده دي؟
7: الدوده ده يا فندم ده جيش من الدود. جيش؟
0: لا ده استصاد. جيش؟ هنعمل ايه؟ يعني ايه؟
7: يعني كل الارض باظت وكل المحصول باظ.
0: مش انت اللي قلت لي لما نسيبه شويه سعره هيعلى؟ مش دي طبعا حسب الاحصائيات بتاعت حضرتك.
7: مش انت يا فندم اللي قلت لي سيبه في الارض؟
0: انت شايفني بفهم في الارض؟
7: انا افتكرتك بتفهم. في مصيبه تانية يا فندم.
0: قول يا وش اخي قول.
7: البضاعه اللي احنا مخزنينها في المخازن اللي كنا فاكرين ان سعرها هيرتفع ما ارتفعتش، سعرها نزل النص.
0: يعني
7: انت خسرت كل حاجه. وفي مصيبه ثالثه يا فندم اصعب من الاولانيه والثانيه.
0: مصيبه ثالثه؟ قول. النهارده التاج داخل عليا. قول.
7: الدايره جايين يحجزوا عليك.
0: مش بقول لك داخل عليا؟

0: قرب قرب قرب. قصر كبير زي الفل، اربع اوض بمنافعهم، جهاز كمبيوتر هارد 80، شاشه 15 بالطبع. نفتح المزاد.
1: مليون جنيه مرجان.
2: 2 مليون جنيه مرجان.
1: 3 مليون جنيه مرجان.
0: 3 مليون جنيه، مين يزود؟
3: 4 مليون جنيه مرجان.
0: 4 مليون جنيه مرجان، مين يزود؟

0: قطري. مبروك يا سيد امين، الف الف مبروك. ودلوقتي يا جماعه نفتح المزاد على الاراضي والمحلات.
1: لا لا لا خلاص، انا دفعت كل المديونيه
0: كده. يلا رجاله،

0: زي ما انت ما كانش معاك ولا حاجه.
1: فعلا بس كان معايا اعظم حاجه.
0: اعظم حاجه هي ايه؟
1: هي الوصيه. الوصيه اللي ابوك سابها لك وانت رفضت تاخدها. الوصيه دي فيها كل المعلومات، امتى تبيع المحصول، امتى تشتري اسهم، امتى تبيع، امتى تخزن المحصول، وامتى ما تشيلش منه حاجه ابدا. الوصيه دي فيها كل المعرفه، وهي دي اللي خلتني انجح واكسب وابقى انسان.
2: فهمت وانا عايز اقول ايه؟
3: فهمت يا ابو علاء.
2: ممكن يكون عندك كل حاجه لكن ما عندكش الحكمه والمعرفه، يبقى ما عندكش ولا حاجه. وزي ما سليمان الحكيم بيقول: مخافه الرب راس المعرفه، اما الجاهلون فيحتقرون الحكمه والادب.

0: اهلا بيكم مره تانية. اتمنى ان انتوا تكونوا تابعتوا الفيلم ويكون عجبكم. معانا النهارده ضيف هو عزيز عليا جدا، هو ايهاب عزت. ايهاب مدرس وفي نفس الوقت ممثل، وهتشوفوه في حلقات تانية ان ما كنتوش اوريدي شفتوه معانا اكتر من مره. اهلا بيك يا ايهاب.
1: اهلا يا هنزي.
0: ايه رايك بقى في حكايه الشامه الالوان دي؟
1: لا لا، ده عالم تخاريف.
0: انا شخصيا كنت اول مره اعرف يعني ايه شام الوان، يعني كنت اول مره اعرفها وانا بتفرج على الفيلم ولما سالت على معنى الفكره، بس قالوا لي ان دي عاده معروفه في الصعيد ان الولد لما بيتولد بشام الوان يبقى ذكي. هل في ناس لسه في الزمن اللي احنا عايشين فيه بتفكر كده؟
1: لا، انا بس عايز اعلق على الولد الذكي ده. ديك شفته ذكي عامل ازاي؟ يعني خصوصا هو بياكل العسل، شكله ذكي جدا.
0: طب هل في ناس لسه النهارده بتفكر كده؟ يعني عنده شامة الوان يبقى ذكي، مش عارف.
1: بص، انا اقول لك حاجه يعني حصلت يعني معايا. انا كان في ولد عندنا في الكليه، انا كنت يعني ربنا مسهلها لي وكنت بجيب شويه تقديرات كويسه. فكان في ولد صاحبي قوي في سنه تانية بالذات يقول لي: اوبا، ده انت قورتك عريضه. اللي قورته عريضة هو ذكي، هو اللي بيجيب تقديرات.
0: اتقالت لي قرطة عريضة دي،
1: أيوة.
0: ولو أشول يبقى عبقري، ولو أشول وبيكتب بقى بالشمال واليمين ده يبقى ما حصلش، يعني هي دي علامات العبقرية يعني.
1: لا طبعا، ده كلام يعني كله يعني كلام هلس في هلس يعني.
0: بس هل ما فيش فعلا علامات للذكاء يعني؟ أو خليني أقول الحكمة، هو في فرق أصلا ما بين الحكمة والذكاء؟
1: طبعا في فرق كبير. ممكن يكون واحد ذكي ومش حكيم، وممكن واحد يكون مش ذكي وحكيم.
0: طب الولد اللي في القصة التانية بقى اللي ورث من أبوه الأملاك كلها والوصية، تفتكر إيه الغلطة اللي هو عملها؟ يعني إيه مشكلته؟ كان ذكي وكان
1: لا، الولد
0: غبي
1: ذكي.
0: ولا
1: لا
0: ما
1: لا
0: كانش
1: لا لا
0: حكيم؟
1: لا، الولد ذكي في ليه؟ في الايميل والفايبريشن والموبايل. لا بجد كان ذكي. لا كان ذكي وعارف كويس اللي ليه واللي عليه، وعارف كويس ابوه عنده املاك، وعارف كويس انه ده ذهب والذهب غالي، وبدم لونه اصفر يبقى ذهب. لا هو فاهم كويس، عارف كويس انه قيمته في الفلوس اللي معاه وفي الاطيان اللي ابوه سابها له، بس مش حكيم.
0: مش حكيم ليه بقى؟ يعني
1: لانه
0: ايه الغلطة اللي عملها الراجل ده؟
1: ان هو ما حطش احتمال اساسا ان في الورقه اللي سابها له باباه في حاجه مهمه. هو ما حطش الاحتمال ده، هو اهتم بس باللي في ايده، اهتم بس بالذهب وبالاطيان وبالاسهم وبالبورصه
0: بس هو استشار الناس، يعني هو كان بيقرأ الايميل
1: الايميل.
0: وكان بيكلم بورصة في التليفون، يعني هو كان بياخد آراء الناس اللي حواليه، ما كانش مع نفسه يعني.
1: كويس. والنتيجه كانت ايه بقى؟

0: في الآخر؟
1: النتيجة، ما هي النتيجة إنه فشل. أنا السؤال هو ليه فشل مع إنه حاول، يعني اعتمد، خد آراء الناس اللي حواليه وخد مشورة الناس اللي حواليه، ليه فشل؟
0: بص يا هادي، انا برضو شويه ياخد راي الناس اللي حواليه دي برضو ايه، على يعني في شويه علامات استفهام عليها. يعني الناس دول اللي هم مين اساسا؟ يعني انت بتاخد راي
1: خد
0: مين؟
1: رأي واحد قاعد بقى خبير كمبيوتر وبيجي له ايميلز، واحد تاني خبير في البورصة يعني بياخد آراء ناس مش وحشة يعني.
0: بس بابا كان سايب له في الورقه الملفوفه الجميله دي، كان سايب له كل حاجه عن البورصه وعن الذهب وعن الاطيان وعن العقارات، بس هو قال كلمه هي مفتاح المسلسل كله. لما قال للعبد اللي كان عنده قال له ايه؟ قال له بالله واشرب ميتها.
2: لا لا لا، دي خليها عشانك.
3: عشاني انا؟
2: ايوه احفظها. اقول لك بالله واشرب ميتها، هتتعب بطنك، علقها وتصور جنبها.
1: ما كانش فارق معاه.
0: بس خلاص، بدل بالله واشرب ميتها خلاص. هو ساب اهم حاجه ابوه قالها له.
1: واحنا مرات كتير بنعمل كده.
0: طبعا.
1: بنسال الناس، وسؤال الناس مش غلط صح؟ يعني
0: خالص خالص،
1: من حق اسال الناس،
0: لازم استشير طبعا،
1: ادور واستشير واسال الاكبر مني وحتى الاصغر مني واتعلم من كل حاجه حواليا، بس هي الوصيه اهم حاجه. اللي هي ايه بقى؟
0: طبعا ان هو كتاب مقدس يعني. يعني انت ربنا بيدي كلامه للناس عشان الناس تفك الرموز دي وتعرف تعيش بيها.
1: بس الكتاب المقدس مش بيقول لي حاجات كتير من اللي انا عايز اعرفها في حياتي اليوميه، يعني مش بيقول لي لما انا داخل على مشروع جواز اتجوز البنت اللي انا معجب بيها ولا لا، لو انا عايز افتح محل او شغل او شركه، ما بيقوليش اشارك مين ولا صاحب مين، يعني ما بيقوليش التفاصيل دي.
0: لا انا مش بتكلم في فكره الكتاب المقدس قال لي البس زيتي على لبني ولا اخضر فاحمر، لا مش بقول كده. لكن بقول ان الكتاب المقدس فكر الله لينا تملي، زي ما اتقال في المزمور انه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، انه كلمه ربنا بتحط لي اطار في حياتي.
1: خلينا ناخد امثله عمليه. لو بنتكلم على جواز، لو بنتكلم على شغل، لو بنتكلم على صداقات حتى وعلاقات، اديني امثله لايه اللي الكتاب المقدس بيرسمه من خطوط عريضه او اطارات، اطر مفروض نبقى عايشين جواها.
0: انا شايف مثلا بالنسبه للجواز، مثلا هو ما بيقوليش اتجوز مثلا ناديه ولا اتجوز مثلا لميس، لكن هو الكتاب المقدس قال لي لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين. انا ما ينفعش اجيب واحده افكارها غير افكاري، اتجاهاتها غير اتجاهاتي، هي في حته وانا في حته. مش بتكلم على المستويات الماديه خالص، بتكلم على مستوى الفكر نفسه والاحلام اللي عندنا. ما ينفعش ان انا اخد واحده زي كده وبعدين اقول هو ليه انا اخترت غلط. وكمان بالنسبه للصداقه، الصداقه في مثلا مبدا مشهور جدا انه الاخلاق الرديه بتفسد الاخلاق الجيده. ما تجيش انت تقف مع ناس كلها بايظه وتيجي بعد كده تقول ايه، تقول الكتاب المقدس ما قاليش او الوصيه ما قالتليش على حد الفيلم اللي اتفرجنا عليه يعني.
1: طيب في ناس كتير لما بتسمع الكلام اللي احنا بنقوله ده بتقول بس الوصيه صعبه، يعني بتسالهم صعبه في ايه؟ في ناس بتقول انا مش فاهم، انا بقعد قدام الكتاب ده ومش بفهم حاجه. وفي ناس تانية بتقول لا انا فاهم بس مش قادر اعيش. خلينا ناخدهم حاجه حاجه. انا مش فاهم، مش فاهم الوصيه.
0: انا مش فاهم، زي انا مش فاهم الحساب، زي انا مش فاهم العلوم. بتعمل ايه؟ بتبذل مجهود، بتجيب مدرس خصوصي، بتحضر مجموعة، بتسأل حد قبلك بسنة،
1: تجتهد.
0: بتجتهد، لازم تجتهد عشان تفهم.
1: انت لازم تقول كده لأنك مدرس. طيب ولو انا فاهم بس حاسس انه صعب، يعني ده بيحصل بقى كتير. الولد ده يعني لو فرض ان هو خد الوصية وقراها، يمكن في اوقات كتير كان يبقى عنده اغراء انه يبيع الاسهم رغم ان الوصية بتقول ما تبيعش دلوقتي، لأن كل الناس حواليه وكل حاجة حواليه بتقول بيع هتكسب. وده بيبقى قدامنا أوقات كتير، يعني أنا بحبها عايز أتجوزها، هي ما تعرفش ربنا، هي مش قريبة، هي مش زيي، هي مختلفة، بس بحبها. صعب، صعب أرفض، صعب أقول لا لأصدقاء السوء، صعب أرفض فرصة شغل يمكن ما تكونش مناسبة لي.
0: أنا بحس هذا المبدأ بتاع ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، ده يعني حاجة واضحة جدا وصريحة جدا. يعني أوكي، يعني هي الوصية ما اتفرضتش عليه، مش العبد راح فتح الوصية غصب عنه وقال له لازم تقراها، هو خلاص قرر بمحض إرادته أنا مش هسمع الكلام، وكانت النتيجة أنه خسر كل حاجة.
1: بما أنك جبت سيرة العبد، العبد عمل العكس تماما، هو جاي من العبد ده اللي ممكن نقول عليه بقى مش عارف ذكي ولا حكيم.
0: لا العبد مش ذكي لأنه عبد، بس هو حكيم قوي.
4: الوصية دي فيها كل المعرفة، وهي دي اللي خلتني أنجح وأكسب وأبقى إنسان.
1: عارف إزاي ياخد الوصية وعارف يعمل بيها حاجة.

0: وده مشجع لينا ان احنا نقرا ونجتهد ونتعب عشان ممكن ربنا يعمل حاجات كتير قوي. طيب ابو علام بقى في الاول كان بيقول للاب ان راس الحكمه هي مخافه الرب زي ما الكتاب بيقول. ايه هي مخافه الرب؟
1: بص، انا كان عندي مشكله طول عمري في الجمله دي، انه مخافه الرب ان انا بخاف من ربنا. وبعدين لما كبرت شويه فهمت انه مخافه الرب ان انت بتحط ربنا قدامك في كل حاجه، ان انت عامل حساب لربنا، انت حاطه في كل ثانيه من الوقت بتاع يومك، ان انت بتفكر اللي انا بعمله دون حاجه بيرضي ربنا ولا بيضايق ربنا، ان انا فارق معايا ان انا امشي يا رب على اللي انت عايزه مني.
0: طيب وايه يعني ايه العلاقة ما بين ده، ما بين مخافة ربنا وما بين الوصية اللي هو دخل عليها بعد كده في الفيلم؟
1: انت لما بتحط ربنا قدامك شيء تلقائي ايه اللي بيحصل؟ بتبقى عامل حسابه، وربنا لما انت بتقرب منه هو كمان بيقرب منك وبيعلن لك عن فكره ليك من خلال الكتاب المقدس. فانا شايف انه يعني الكلمه او الوصيه مرتبطه جدا بان انت بتبقى قريب من ربنا.
0: اشكرك يا هيب.
1: ميرسي يا هادي.
0: ألبرت أينشتاين واحد من عباقرة التاريخ في العالم قال إن 99% من العبقرية اجتهاد و1% بس ذكاء. عشان كده أنا عايز أشجعك النهاردة، لو عايز بجد تلاقي طريق الحكمة اجتهد، امسك كلمة الله، دور في الكتاب، حاول تفهم، اسأل، احضر كنيسة، هات شرايط، دور على طريق المعرفة، خلي ربنا قدامك في كل وقت. ومش هتعرف تعمل كده من غير ما تبقى كلمة ربنا هي اللي بتشجعك، هي اللي بتسندك، هي اللي بتدفعك ناحية ربنا. عايز تبقى ذكي بس ومش حكيم، انت حر. عايز تبقى حكيم حتى ولو يمكن ما عندكش قدر كافي من الذكاء، في ايديك، في ايديك تكون زي العبد اللي اشترى كل حاجة من الراجل اللي كان عنده كل حاجة. لو عندك أي استفسارات، لو عندكم أي تساؤلات، لو عندك حدوتة أو قصة عايز تشاركنا بيها، اكتب على العنوان اللي مكتوب قدامك على الشاشة. وبكده تبقى خلصت حدوتة النهاردة، وأشوفكم مرة جاية مع حواديت.

0: لأنه الكلام ده بيبقى مرات كتير حقيقي.
1: غلط غلط غلط، ميستيك، فولت، أكبر فولت.
2: أعتقد أنه أهم حاجة
1: ما بوشوش
0: شرارة.
2: كنت عامل زيها بالظبط تهيألي.
3: افضحيه
1: ببهدلاني.
2: يعني اللي بيحصل في الحياة العادية محدش بيستقبل الفشل بالفرحة الفظيعة دي.
1: ويكمل ويكمل ويكمل كمان.
4: مليون جنيه.

أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيل الفخاري. بنشوف في حلقات تشكيل الفخاري سباعية مراحل التشكيل، لكن قبليها عرفنا أن الفخاري عنده ثلاث أماكن رئيسية. عنده حقل الفخاري اللي بيبقى فيه الطين بتاعه، وبيكون فيه كل الأوعية المكسرة التعبانة المشروخة اللي محدش بيسأل فيها، اللي بلا قيمة. وفي الحلقة دي تحديدا عرفنا أن الرب يسوع المسيح نزل واشتروا بالتمن بتاعه حقل الفخاري، أي دفع تمني وتمنك في هذا. بنشوف بعد كده بيت الفخاري، وفي بيت الفخاري بنشوف فيه دولاب الفخاري، فرن الفخاري، مكان الترك بتاع الآنية بتاعة الفخاري، وبنشوف في النهاية معرض الفخاري اللي بيعرض فيه التحف الرائعة اللي بيعملها. النهاردة الرب هيكلمنا في مرحلة من المراحل السبعة في مراحل تشكيل الفخاري. شفنا أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة القطع، وهم بيقطعوا العجينة، بيقطعوها من عجينة كبيرة عشان يقدر يشكل فيها. بعد كده مرحلة اسمها العجن، بيبدأ يعجن في الإناء بالطريقة ديت، يضغط الفخاري فيها علشان يطلع منها العجينة اللي في فكره اللي ممكن يشتغل بيها على الدولاب. المرحلة الثالثة اسمها الدولاب، دي حلقة النهاردة، دولاب الفخاري، ودي اللي هنشوف الرب هيكلمنا فيها بطريقة رائعة النهاردة، دولاب الفخاري. الحلقة اللي بعد كده اسمها مرحلة الترك، بيترك الوعاء ينشف في الشمس فترة من 3 لـ4 أسابيع. بعد كده بنشوف فرن الفخاري، بيدخل الإناء جوه الفرن. وبعد كده بنشوف مرحلة اسمها مرحلة التزيين، يجيب الإناء ويبدأ يزين فيه علشان يبقى شكله حلو، ويروح مدخل الفرن عشان الألوان تثبت فيه. وفي النهاية بيبدأ يعرضه في معرض اسمه معرض الفخاري. دي المراحل السباعية في التشكيل. لكن الرب النهاردة هيكلمنا عن دولاب الفخاري. إيه دولاب الفخاري؟ نزلت ورحت للفخاري وقعدت على الدولاب وقلت له فهمني انت بتشتغل ازاي عليه، عرفني وفهمني. الدولاب عبارة عن قرص من الحجر او الخشب الكبير، كبير جدا، مثبت فيه عمود في الوسط، وفي قرص تاني من فوق هنا، بحيث بيبقى فيه عمود هنا والقرص التاني من تحت، ويبدأ برجليه يدور الدولاب برجله. ويمكن هنشوف الفيديو دوت بنفس الطريقة ديت، والفخاري بيدور برجله الدولاب بتاعه، وكل ما بيدور كل ما الجرس اللي فوق بيلف، ولما بيلف بيبدأ ياخد معاه الوعاء اللي من طين زي كده ويبدأ يلف بيه. كل ما بيلف بالطريقة ديت بتبدأ صوابع الفخاري تشكل في الإناء علشان تطلع منه تحفته الرائعة. ودوت اللي الرب هيكلمنا فيه النهاردة. الرب عايز يكلمنا في شيء رائع جدا عن دولاب الفخاري. وقبل ما ندخل في الخماسية الرائعة اللي الرب عايز يكلمنا فيها في دولاب الفخاري، تعالوا نشوف لما استأذنت من الفخاري علشان أقعد على الدولاب بتاعه وبديت أشتغل بإيدي وأخذ المية وأحطها على الإناء، وجيت عند حتة، لأن أنا ما عنديش خبرة الفخاري الرائع، فرحت طلبت منه المساعدة، قلت له تعالى ساعدني، وقال لي حاضر. جه بلمساته الجميلة بدأ يغير من الطينة اللي موجودة وطلع منها وعاء رائع. خلينا نروح نشوف الفيديو دوت ونرجع كمان مرة.

شفنا الفخاري بعد ما حط أصابعه على الوعاء تحول الوعاء من كتلة من الطين إلى وعاء رائع. فرق جدا معايا الوعاء اللي كان بيدور على الدولاب. والرب النهاردة عايز يتكلم معايا ومعاك على حياتي وحياتك حينما توضع على دولاب الفخاري. وسألت يا رب لغاية إمتى يفضل الوعاء على الدولاب؟ قال لي لثلاث أمور. أول حاجة يفضل الوعاء على الدولاب ده لأن فيه خطتي، فأنا عايز أنفس خطتي في هذا الوعاء. أنا عارف أن الوعاء دوت مش هيكون أي حاجة، هيكون وعاء مستخدم، فأنا عايز أحط فيه الخطة بتاعتي. في خطة مستقبلية لحياتك الله عايز يستخدمك فيها. عشان خاطر كده الوعاء لما بيوضع على الدولاب الله عارف لغاية إمتى، بحسب الخطة الرائعة اللي الله عايز يعملها معايا ومعاك. لكن الحاجة التانية مش بحسب خطته بس، لكن بحسب توقيته. حسب توقيته هو عارف الوعاء دوت هيستمر على الدولاب لغاية إمتى، كام لفة جرس الدولاب هيلفها. الحاجة التانية، هل الجرس بتاع الدولاب والفخاري بيدور برجليه عجلة الدولاب، هل بيلفها بسرعة ولا بيلفها ببطء؟ لأن في كل مرة بيعمل فيها حاجة مختلفة. يبقى أنا على الوعاء رقم واحد بحسب خطته، اتنين بحسب توقيته، لكن الكلمة التالتة والمهمة بحسب مرونتي. مرونتي دي بقى أنا بحسب مرونة العجينة ديت، هل العجينة ديت هتخضع ويطلع منها إناء ولا هتكون عجينة متماسكة صعبة مش عايزة تعمل الكلام دوت؟ هل العجينة ديت هيطلع منها حاجة تمجد اسم السيد؟ هل أنا مرن؟ هل أنا بخضع لإيدين وصوابع الفخاري؟ دوت اللي الرب هيكلمنا عنه النهاردة. في شخصية رائعة الله هيكلمنا فيها،

وعنها، والرب هيكلمنا في هذا الأمر، بس هيكلمنا في خماسية على دولاب الفخار. وعلشان خاطر نتعلم من الرب الفخار الأعظم، حينما نوضع على دولاب الفخاري كان لازم يكون عندنا دولاب عشان نشكل عليه الآنية. والرب ساعدنا ان احنا نعمل دولاب حقيقي، يمكن بإمكانيات مختلفة، مش بنفس الطريقة القديمة، في طريقة حديثة دلوقتي طلعت للدولاب مفهوش العجلة اللي بتدور بحسب الرجل، لكن بيبقى عبارة عن موتور، والموتور عليه قرص، والقرص بيحط عليه الإناء ويبدأوا يشكلوا فيه. عندي شاب جميل اسمه باشمهندس الأخ منسة، عمل لي الكلام دوت بعد ما عطيته الفكرة، بدأ يشتغل وطلع دولاب رائع. وأنا بصدق إن حينما توضع حياتنا على الدولاب يكون فيها تشكيل، وتشكيل من نوع خاص. لكن في هذا الأمر خلينا مع بعض وإحنا بنتعامل بحسب طينة الوعاء الموضوعة على دولاب الفخاري، خلينا نشوف الفخاري بيعمل إيه تحديدا في الوعاء. قعدت أفكر، لقيت فيه 5 حاجات الفخاري بيستخدمهم مع الوعاء، تحديدا 5 حواس في حياته. أول حاجة في الحواس الخمسة، الفخاري بيستخدم على الدولاب إيديه، يستخدم إيده، بيمسك الوعاء ويشتغل فيه. الحاجة الثانية بيستخدم قدمه، رجله، وهو بيشتغل برجليه بالطريقة ديت، بيبقى ماسك كده ورجليه شغالة في الوعاء بالطريقة ديت. هو بيعمل الكلام دوت، بيعمل الكلام دوت بطريقة مختلفة علشان خاطر يدور عجلة الدولاب، وهو بيدور عجلة الدولاب إيده شغالة ورجله شغالة. لكن رقم 3 في الفخاري بيستخدم مشاعره، المشاعر بتاعته، حتى لو في ضغط، حتى لو في ضغط، أعرف كويس إن أصابع الفخاري بتشكل فيك بمشاعر وحنية الأب. يا من تمر بأمور وظروف صعبة، أختي الغالية يلي بتمر بأمور وظروف صعبة، أيا كانت الظروف، أعرف كويس إن صوابع إيدين الفخاري العظيم ماسكة الإناء. ما تقلقش، لأنك أنت في الإيدين السليمة. أول حاجة إيدين الفخاري، الحاجة الثانية قدمي الفخاري، الحاجة الثالثة مشاعر الفخاري، لكن الحاجة الرابعة عينين الفخاري، عينين الفخاري. ما أعتقدش الفخاري هيكون ماسك الوعاء كده وبصص الناحية الثانية وبيبدأ يشكل فيه بالطريقة ديت، ما يعملهاش أبدا أبدا. لازم عينه تكون على، لأنه هو عارف إن في تشكيل خاص هيتم، اسمه تشكيل دوت، اسمه تشكيل الفخاري. لكن الحاجة الخامسة والأخيرة، فكر الفخاري، فكره. فأنا في فكره، أنا في الحتة بتاعته النهاردة، أنا في فكر الفخاري. عارف ليه؟ علشان يعود ويصنعني وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. خلينا نشوف شخصية كتابية مرت بال5 مراحل، مراحل الفخاري حينما وضع على الدولاب، ونرجع كمان مرة معاكم. أمين. النهاردة في وعاء مختلف، وعاء على الرغم ان هو رجل الله، ورجل الله بحق، ما كانش يقول كلمة الا لما يقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه. لكن في يوم من الايام جهل الوعاء دوت رسالة صغيرة من امرأة شريرة اسمها إيزابل، وبدأ الوعاء يهتز ويطلع منه حتة من الإناء بتاعه. بدأ مرحلة اسمها مرحلة اليأس، ويذكر كتاب ومضى لأجل نفسه. شوية تاني راح طلب الموت لأجل نفسه، واتقطعت حتة تاني من الوعاء. شوية تالتة وراح بص لربنا وقال له خذ نفسي،

واتقطعت حتة كمان من الوعاء. كل شوية بتتقطع حتة من طينة الوعاء. لكن النهاردة في إله بيشكل أوانينا. وحتى لو بتمر بيأس في حياتك، اعرف ان في إله عايز يشتغل عليك من جديد، عايز يحطك على الدولاب ويشغل فيك، عايز يخلي حياتك حياة مختلفة، يشكل فيك ويشكل في إناك من جديد، ويبدأ يحط فيك إيده الحلوة علشان تكون الإناء المستخدم ليه وليه هو بس. أفكركم بحاجة، إن إيليا اللي إيزابيل الشريرة قالت له غدا هيكون أنت واحد زي اللي أنت قتلته، إيليا ده ما شافش الموت خالص. إيزابيل ماتت، أخاب مات، لكن الإناء بتاع إيليا لم يرى الموت إطلاقا. كان إناء، وإناء الله أخده معاه في مركبة نارية وطلع بيه، وطلع بيه حي. النهاردة الله عايز يشكل في أوانينا. احتمال تكون بتمر بيأس معين، لكن الله النهاردة عايز يشكل في الإناء بتاعك بتشكيل جديد، وأصابع يد الفخاري تيجي على حياتك وحياتك تتغير. خلينا نروح مع بعض لمعرض الفخاري ونشوف كيف اشتغلت إيدين الرب في حياته. آمين. خمس حواس بيشتغلوا في الإناء بتاع إيليا. شفنا إيليا خاف ومضى لأجل نفسه، لكن كانت صوابع وأنامل يد الفخار العظيم تشكل في حياته. والرب النهاردة بيتكلم ليا وليك. إذا كنت بتشعر بخوف من أمر معين، إذا كان في يأس، إحباط في أمور معينة في حياتك بتمر بيها في الأيام دي، أعرف كويس إن أنامل الفخار العظيم، إيدين الفخار العظيم سنداك. خلينا نشوف الخمس مراحل اللي كنا بنتكلم عنهم. أول حاجة يدي الفخاري، اتنين قدم الفخاري، تلاتة مشاعر الفخاري، أربعة عينين الفخاري على الوعاء، خمسة وأخيرا فكر الفخاري. ففكر الفخاري اللي هيطلع في النهاية تحفة رائعة. أول حاجة يدي الفخاري. رغم أن إيليا هو النبي الناري، وأول ما وقف قال لك حي هو الرب الذي وقفت أمامه لا يكون طل ولا مطر إلا عند قوله، رغم أنه انتصر على 450 من أنبياء البعل و400 من أنبياء السواري، رغم أنه صلى وقال استجيبني يا رب استجيبني، والنار جت وعملت وأكلت الذبيحة، رغم أن الرب استخدمه في أول معجزة إقامة في التاريخ، كان إيليا أول واحد يقيم ميت في التاريخ، ابن أرملة صرفة صيدا، رغم كل الأمور ديت لكنه تعرض للخوف كإناء، كإناء بشري، لكن سيدي وسيدك قدر يعالجه عن طريق صوابع إيديه، عن طريق لمسات الفخاري على الوعاء إيليا. لكن مش كده وبس، مش يدي الفخاري فقط، لكن قدمي الفخاري. جات رسالة من إيزابيل وقالت له أنت قتلت 850 واحد، طب غدا بكرة زي دلوقت أنت هتكون زي واحد منهم. يذكر يقول لك خاف ومضى لأجل نفسه، طلب الموت لأجل نفسه. لكن قدمي الفخاري خدته من جبل الكرمل، هو كان في الحتة دي في جبل الكرمل، لمنطقة اسمها منطقة بئر سبع، ومن منطقة بئر سبع المحطة التانية اللي بعد كده خدوا مسافة 40 يوم مسيرة إلى مكان اسمه جبل الله حوريب. وفي المكان دوت جبل الله حوريب قطع المسافة ديت 150 ميل أو 240 كيلومتر، خدها في 40 يوم. كانت أقدام الفخاري بتقتاده إلى جبل الله حوريب، وفي نفس الجبل ده على فكرة اللي تقابل فيه الله مع موسى.

موسى في جبل الله حريب كانت أقدام الفخاري بتقتاد إيليا إلى المكان الذي يريد فيه معالجة إيليا. شفنا إيدين الفخاري وهي بتشكل في الإناء اللي اسمه إيليا بضغطات رائعة، حتى لو فيها ألم لكنها كانت ضغطات الحنان. شفنا أقدام الفخاري وهي بتقتاد إيليا إلى جبل الله حريب. لكن خلينا نشوف رقم ثلاثة في التشكيل الإلهي. رقم ثلاثة، مشاعر الفخاري. في مشاعر الفخاري بعد ما وصل لجبل الله حريب، يقول الكتاب أنه في مغارة هناك بيت فيها. عجبني جدا الرب، مسافة 40 يوم مشي، مش أول ما جه راح خده كده يلا تعالى، لا لا لا، سابه يريح ليلة. مرات كتير الفخاري بحسب مشاعره الحنينة والحب بيسيبنا وبيدينا أمور رائعة علشان خاطر ناخد نفسنا. ما تقلقش، مش كل الحياة هتكون تجارب وضغوطات وفرن فخاري، مش هيحصل الكلام ده. مش كل الأمور هيكون فيها عجن في طبيعة إنائي، مش هيحصل الكلام ده. ده يستخدمك استخدام غير عادي. يعرف يعمل الكلام ده؟ يعرف الكلام ده. عارف ليه؟ لأن الفخاري عنده مشاعر. الفخاري عنده مشاعر. خلي بالك معي، بص بحسب النص اللي موجود بيتكلم فيه الكتاب، عمل له حاجة اسمها عتاب المحبة. بعد ما وصل إلى جبل الله حريب، جبل الله، يذكر الكتاب الكلمات دي. الرب قال له في عتاب المحبة، مالك ها هنا يا إيليا؟ راح إيليا بص كده وراح بدأ يقول له شوية كلام. قال له الفكرة الأساسية إن قد غيرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي. راح الرب قال له لا، مش لوحديك، أنا بعالجك كفخاري. أولا عايز أطمنك يا إيليا، أنت مش لوحدك أخويا، أنت مش وحدك، في ناس حواليك. احتمال تكون بتسمعني في بلد ما فيهاش حرية دينية زينا أو كنايس أو غيره، بس أعرف إنك مش لوحدك. احتمال تكون جاي من خلفية معينة، أعرف إنك مش لوحدك. احتمال تكون في مكان مكفول عليك، أعرف إنك مش لوحدك. أنت مش لوحدك، مش لوحدك. الكتاب بيقولك أبقيت 7000 كل الركب. وخلي بالكوا الحتة ديت مش 7000 كل الركب يعني 3500 لأن كل واحد عنده ركبتين، لا لا لا، ده بيقولك 7000 كل الركب، يعني ده 7000 واحد حقيقي. رغم أنه موجود أخاب وفي إزابل والشر مال الدنيا، لكن في 7000 ركبة وشخص لم ينحنوا، لم ينحنوا لبعض. ما تقلقش، أنت مش لوحدك. لكن الحتة الجميلة اللي قبل ما أسيب الحتة دي، 7000 كل الركب، قعدت تحسبها يا رب، طب ما كنت تقول مثلا 7000 رجل. قال لك لا، أصل اللي مش بيحنوا البعل دول ما يتحسبوش بالراس، لكن يتحسبوا بالأقدام بالركب. عارفين ليه؟ لأن أغلب الوقت هم في سجود كامل مع الله، عبادة كاملة مع الله، في العتاب بتاع المحبة. وبدأ يتكلم معاه لكن في مشاعر الحنان بتاعة الأب الغالي، بدأ يعملها معاه. ويذكر الكتاب يقول لك إيه؟ جت ريح شديدة شققت الجبال وكسرت الصخور، ولم يكن الرب في الريح. بعد الريح نار، ولم يكن الرب في النار. بعد النار زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة. مشاعر الفخاري ده عنده مشاعر، مش وبس. لكن عارفين الكتاب يقول لك إيه؟ بعد ما عدى كل دوت، والصوت خفيف منخفض هادي. ورب النهاردة واخدك في المشاعر بتاعته، بيقول لك أنا مش عاتب على حاجات قديمة، أنا بتكلم معاك بمشاعر الإبوة، لأنك غال عليا وأنا بحبك. مشاعر، مشاعر الفخاري. هو بيتكلم في مشاعر الفخاري، الله بيتكلم معايا ومعاك وعايز يديني

اللي على قلبه. خليك طيع لمشاعر فخر. في ترنيمة جميلة بتقول أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك، أنا حاسس بأنينك، كل اللي انت مريت بيه. اوعك تفتكر انك متساف في احزانك، اوعى تفتكر انك وحيد وسط الامك. عارف ليه؟ لان ابوك معاك. لكن رقم 4، عينين الفخار كانت عينه عليه. عارف من بدايه حياه ايليا وعينين الفخار عليه. وقت الجوع راح بعته عند النهر، كان بيبعت له غربان الغراب رقم 6100، تمام يا رب تنزل تودي ابني تحت اسمه ايليا، خبز ولحم صباحا وخبز ولحم مساء. ده المفروض الغراب هو اللي بيخطف، لكن هو معاملات الله. بعد الغربان راح قال لك أمرت امرأة أرملة أن تعولك. إزاي؟ كيف؟ هو يعرف يعملها. بعد الأرملة بعت له الملاك وهو معاه كوز مية وكعكة رطف. يعرف يهتم بي وبيك؟ أيوة يعرف. إله مش ممكن ينسانا؟ أيوة مش ممكن ينسانا. لكن آخر حاجة فكر الفخاري رقم 5. شفنا ايد الفخاري، قدمي الفخاري، مشاعر الفخاري، شفنا مع بعض الفخار العظيم وهو بيهتم بالوعاء بتاع ايليا. لكن اخر مرحله اسمها مرحله فكر الفخاري. انا في فكر خاص من قبل الفخار العظيم وقال له الكلمات ديت، انت كنت خايف يا ايليا، عارف ان ايزابل اللي هددتك بالموت ماتت وجثتها كلتها الكلاب، عارف اخاب اللي كان بيهددك التاني مات في حقل نابوت اليزرعيلي، عارف ان كلمة غدا ستموت مش هتيجي في حياتك ابدا. عارف ليه؟ لان انا هاخدك حي وإلي صعد حي. عارف انك هتمسح ملوك وانبياء، عارف انك انت في مدرسة جديدة هتقتادها. إلي الفخار الاعظم حينما يشكل فيك يصنع منك تحفته، وأنت موضوع على الدولاب. اعرف أنك موضوع اهتمام الله، اعرف أنك غالي على قلب الله، اعرف أن الله مش ممكن أبدا يسيبك. وأنا بصلي معاك في كل مراحل تشكيل الفخار ونحن على الدولاب أنك تكون العجينة الطيعة اللي تاخد من قلب الله وتقدم للآخرين. وإلى أن نلتقي أتركك مع تشكيل الفخاري في رعاية القدير، في اسم يسوع آمين.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم إرسالية المسيح. النهاردة بنعمة الرب عايزين نتكلم عن شخصية السيد المسيح. من هو السيد المسيح؟ والسؤال ده اتردد من ساعة ما جه السيد المسيح وأقدامه وطأت أرضنا. وبيدن السؤال ده برضو موجود وهيظل موجود ما بقي الزمان. للسيد المسيح شخصية غريبة، شخصية عجيبة، ما قدرش حد قدام شخصه يقف بطريقة لا مبالاة، يعني ماليش دعوة بيه. يا إما الناس وقفت معاه يا إما الناس جت ضده، لكن واحد يقف في النص كده يقول ماليش دعوة، ما حصلش. شخصية شدت الجميع، شخصية عجيبة. ومش احنا اللي قلنا عليه انه شخصية عجيبة، ده الكتاب المقدس بنبوة برضو الأشعياء النبي بأشعياء 9:6 بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فهو شخصية عجيبة خلت الناس كلها مبهورة، مين ده؟ عشان كده نلاقي في اعتراف قيصرية فيلبس في متى 16 الرب يسوع بيسأل التلاميذ بتوعه وقال الكلمات ديت. متى 16 بداية من العدد 13 بيقول: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. سؤال اتقال وما زال لحد النهاردة وهيدنوا إلى نهاية الزمان. الناس قدام شخصية المسيح المبهرة واقفين مذهولين، مين ده؟ مين ده؟ هل عندنا إجابة ونقدر نقول للناس من هو يسوع المسيح؟ لو الرب جه سألنا النهاردة الناس بيقولوا عليا إيه؟ نبي ونبي عظيم وعمل معجزات وكل حاجة، بس هو إنسان. تقدروا تقولوا لهم من هو يسوع؟ تقدروا تعرفوهم شخص يسوع المسيح؟ وأنتم من تقولون إني أنا؟ يقول السيد المسيح. هنقول إيه؟ غريبة إن الناس بتتلخبط في شخصية المسيح، لأن مرة نقول على المسيح هو ربنا، ومرة نقول عليه ابن ربنا، ومرة إحنا نقول عليه ده إنسان، ومرة هو نفسه في أيام جسده هنا على الأرض إدى نفسه لقب ابن الإنسان. وأصبح للسيد المسيح 4 ألقاب: الله ابن الله، إنسان ابن الإنسان. من هو السيد المسيح؟ هو مين في دول؟ والناس بتستغرب، هو الله ولا ابنه؟ لو كان هو ابن الله ليه بتعبدوه؟ تعبدوا الله ما تعبدوش ابنه، وإلا ده يبقى شرك، بتشركوا مع الله في عبادته أحد. والطامة الكبرى إن المعترض يقول إذا كنتوا بتعبدوه هل هو قال صراحة في الكتاب المقدس أنا الله أعبدوني؟

لو دورت في الكتاب بطريقة سطحية يمكن ما تعترش في جملة بتقول أنا الله أعبدوني. طب ليه ما قالش؟ ليه ما قالش أنا الله أعبدوني وكان الفيلم خلص؟ كان كل الناس سجدت وقالت له ربي وإلهي. مش هو جاي بيقول أنا ربنا وأثبت أنه هو ربنا؟ ما قالش ليه الناس كلها وقال علانية كده أنا الله أعبدوني؟ خلاص كان الناس سمعت الكلام

وبقى فيه ديانة واحدة وفيه إله واحد والفيلم خلص. ليه السيد المسيح ما قالش صراحة أنا الله اعبدوني؟ أول سبب هو مش محتاج يعلن ألوهيته، هو عنده اللي بنسميها ثقة في النفس. أنا مين؟ أنا عارف أنا مين. تخيلوا حضراتكم لو في ملك لدولة ما نعرفهاش، جزر القمر مثلا، ما نعرفش مين الرئيس بتاعها وعمرنا ما شفنا شكله، جالنا يزورنا إلى بلادنا، نازل من الطيارة ما حدش عارفه، يمشي في الشارع يقول أنا ملك جزر القمر، حيوني، سقفولي، فضوا الطريق، خلوني أعدي. معقولة؟ هيبقى رئيس أي كلام. اللي جاي عمال يقول للناس سقفولي، حيوني، وسعولي السكة، أنا ملك كذا. السيد المسيح كان عنده ثقة في نفسه هو مين، حتى نلاقي كده في يقولوا المسيح وهو عالم من أين خرج وإلى أين يمضي، خلع ثيابه واتزر بمئزرة وانحنى يغسل أرجل التلاميذ. هو عارف هو مين، مش مستني حد يعرفه مين، مش مستني حد يديله قيمته، قيمته جواه وهو مليان بهذه القيمة، وعارف، عارف من أين خرج وإلى أين يمضي. ما اتكسفش وهو بيقلع الروب بتاعه ويتزر بمئزرة وينزل يوطي لحد رجلين التلاميذ اللي متطربة كلها تراب وطين، يوطي ويغسلهم. السيد يغسل. السيد المسيح ما كانش محتاج انه يعلن ويقول انا الله اعبدوني، لان مش هي دي الإرسالية بتاعته. هو جاء ليخلص الخطاة الذين اولهم انا. إرساليته جاي للخلاص، مش جاي يعلن للناس ويقول لهم انا الله اعبدوني، فمش هي دي الإرسالية. انا مش جاي لكده، مش هو ده هدف مجيئي هنا، ان انا اعلن ألوهيتي. انا جاي افدي الخطاة، جاي اخلص ما قد هلك. نمرة ثلاثة، ان السيد المسيح عارف قلب الانسان، انه لما يشوف بني ادم بيقول انا ربنا، طبعا هيقول عليه ده راجل مجنون. اي شخص يشوف بني ادم بيقول يا جماعة انا ربنا وهو واحد بياكل وبيشرب وبيجوع وبينام وبيعطش ويقول انا ربنا، يبقى انسان مخبول، انسان ما عندوش عقل خالص. فهسمع، اسد وداني وما اسمعش كلامه وابعد عنه. لو السيد المسيح اعلن الوهيته والناس عارف قلب الانسان انه هيقول ده بني ادم بيقول انا الله ده كافر، يبقى هيسد ودانه، مش هيسمع تعاليمه ولا الكلمات اللي بيقولها، ولا هيهذب اخلاقه بالاخلاقيات اللي بيقولها السيد المسيح. عشان كده لم يعلن السيد المسيح ويقول انا الله اعبدوني، عارف قلب الانسان، هيشوف واحد بياكل ويشرب وبني ادم زيه هيقول لك ده مش ربنا، ده كذاب، اوعوا تسمعوا له، ده مضلل، ده كافر. السيد المسيح ما اعلنش الوهيته، لانه لو اعلن الوهيته يبقى بيجبر كل الناس انهم يقولوا ربي والهي ويعبدوه. والمسيحيه الايمان الوحيد اللي لا اكراه فيه، ما فيش اكراه. حتى الرب نفسه بيقول ده طريق الشر وده طريق الخير، اختر لنفسك، عايز تمشي هنا امشي هنا، نصيحتي ليك اختر الخير لتحيا. فالله ادى الانسان حريه اراده انه يختار لنفسه. شغلانه ربنا انه وضح وبين، ده طريق الصح، ده طريق الغلط، ده طريق الملكوت، ده طريق الجحيم. انت حر، اختار لنفسك النهارده، عايز تمشي في دي اهلا وسهلا، عايز تمشي في دي اهلا وسهلا، بس محبتي ليك بتقول خد ده، خد الحياه، اختر الحياه لتحيا. يبقى من اجل الاربع اسباب دول السيد المسيح لم يعلن الوهيته. مش هي دي ارساليته؟ هو عنده ثقه في نفسه وعارف ان هو مين، فما فيش داعي انه يقول انا الله اعبدوني. هو عارف قلب الانسان، ان لو انسان قدامه قال له انا ربنا هيقول له امشي يا كافر مش هسمع صوتك، او يقول انا ربنا فيجبر الناس على عبادته. يبقى من اجل الاسباب ديت السيد المسيح لم يعلن جهرة على المستوى العام للناس كلهم انه
يقول أنا

0: الله اعبدوني. لكن على الرغم من كده السيد المسيح أعلن ألوهيته لما سئل في الأماكن الضيقة وفي المواقف اللي تطلبت منه أنه يعلن ألوهيته في الدائرة الصغيرة. تعالوا نشوف مثلا حضراتكم إنجيل مرقس والأصحاح 14 بداية من الأعداد 61 لحد 64. بول فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال: هل أنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. أول ما المسيح قال الكلمات دي حصل إيه؟ فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. اللي حصل؟ اللي حصل رئيس الكهنة بيقول له: أنت المسيح ابن المبارك؟ المسيح قال له: أنا هو. ومن الآن سوف تبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب المجد. الرجل سمع الكلام ده قطع هدومه من فوق لتحت، مع أن سفر التثنية بيوصي رؤساء الكهنة أن محدش يقطع ثيابه وإلا يبقى متعدي وكاسر للناموس. إيه اللي خلى الرجل ده خرج عن طوره وقطع هدومه لما سمع من المسيح الكلام ده؟ هو المسيح قال إيه؟ ده بقول أنا هو. بلغة النهاردة أنا هو ما تعنيش أي شيء. أنت فلان؟ أنا فلان، ملهاش أي معنى خالص. أنا هو ما تعنيش حاجة، لكن لو رجعت بالعبري هلاقي ليها معنى تانية. عشان كده هنخرج فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك إيه معنى الكلام اللي قاله السيد المسيح. فانتظرنا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد كنت بقول إن السيد المسيح في الأماكن الضيقة لما سئل جاوب بصراحة وقال، وقلنا الشاهد بتاع مرقس أصحاح 14 من العدد 61 للعدد 65 لما بيسأله رئيس الكهنة وبيقول له: هل أنت المسيح ابن المبارك؟ قال له: أنا هو. وقلت أنا هو اليومين دول وباللغة العربية لا تعني أكثر من أنت فلان؟ أنا فلان بس. لكن لما أرجع للغة العبرانية وأشوف كلمة أنا هو اللي بيها الراجل ده كسر الناموس وقطع هدومه وقال لليهود اللي قاعدين اللي سمعين السيد المسيح بيقول باللغة العبرانية أنا هو، مزق هدومه وقال لهم: بس بس بس خلاص، سمعتم التجاديف، ما رأيكم؟ الناس قالوا: فعلا إنه مستوجب الموت. ليه؟ كلمة أنا هو هنلاقيها موجودة في سفر الخروج أصحاح 3 لما السيد الرب قال لموسى: تعالى عشان تروح تخرج شعبي من أرض مصر. قال له: طب لو رحت أقول لهم مين اللي بعتني؟ اسم حضرتك إيه؟ قال لهم: قل لهم أهي الذي أهي، اللي معناه أنا هو الذي أنا هو. يبقى أنا هو في العبري تعني اسم الجلالة، يعني أنا الله، ومش أنا الله الصفة. ده بيقول أنا هو الاسم مش الصفة. زي ما تقول: هل أنت الرئيس؟ أنا الرئيس. بس رئيس إيه؟ ما ممكن

ممكن تبقى رئيس عمال، ممكن تبقى رئيس ورديه، ممكن تبقى رئيس جمهوريه. الرئيس الصفه لا تعني شيء، لكن لما يجي يقول الاسم يقول له هل انت الرئيس؟ يقول له مثلا اي رئيس، انا اوباما، انا اي رئيس، يقول الاسم، فساعتها اوباما يبقى رئيس دوله، مش كده؟ مش رئيس اي حاجه تانية. فلما بيقول للسيد المسيح هل انت المسيح ابن المبارك؟ قال له الاسم، اسم الجلاله، انا هو، مش انا الله، لا ده انا هو، اسمي اللي صفتي الاله. انت ربنا؟ يا نهار ابيض، الراجل ده كافر، يا نهار ايه ده؟ سمع ديب راح مقطع هدومه وقايل للناس خلاص خلاص خلاص، انتوا عايزين شهود تاني ليه؟ ما انتوا خلاص سمعتوا التجاديف بودانكم اهو، بني ادم قدامكم بياكل وبيشرب، وانسان واقف اهو بطوله زي وزيك بيقول انا ربنا، عجبكم كده؟ سمعتم التجاديف، ما حاجتنا بعد الى شهود. ما رايكم؟ الناس يهود عارفين اللغه العبرانيه، عارفين انا هو تعني اسم الجلاله. قال لك طبعا ده مستوجب الحكم، بني ادم كافر، واحد بياكل وبيشرب بني ادم بيقول انا ربنا، ده لازم يموت. والمسيح ما قالش انا هو بس وسكت، ده قال من الان سوف تنظرون ابن الانسان آتيا في سحاب السماء. مين ابن الانسان ده؟ وكانه عايز يرجعه لسفر دانيال. سفر دانيال اصحاح 7 والعدد 13 بيحكي لنا مين هو ده ابن الانسان. فاليهود حافظين الكتاب وعارفين النبوه وعارفين لما يقول الكلام ده يبقى بيقصد ايه. دانيال 7 بيقول كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحاب أو مع سحب السماء مثل ابن إنسان، مثل ابن إنسان جاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطان سلطان أبدي ما لن يزول، ملكوته ما لا ينقرض. يعني ده الله ابن اللي في شبه ابن إنسان، المسيح اللي خد صورة إنسان جاي يقول لهم ومن الآن سوف تنظرون ابن الإنسان. يا نهار ابيض، ربنا اللي أعطي سلطان وأعطي مجد وأعطي ملكوت علشان تتعبد له كل الشعوب، يبقى ربنا. عشان كده الرئيس الكهنة مزق ثيابه وكسر الناموس، ما هموش الناموس، ناموس مين بقى قدام واحد إنسان عمال يقول أنا ربنا؟ ده كفر، ده إنسان خرج عن التقليد وعن الكلام المحترم، ده راجل مخبول. ما رأيكم؟ قالوا فعلا إنه مستوجب الموت. يبقى إذن المسيح في الموقف الصغير ده لما سئل جاوب إنه أنا الله. يبقى السيد المسيح أعلن ألوهيته موجودة هنا في مرقس اللي قريناها 14. لو جينا نشوف حتة ثانية في يوحنا 10 هقرأ من 31 بيقول فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك من أجل عمل حسن بل من أجل تجديف، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. إذا إذا إذا شفتوا إذا الناس دي فاهمة الكلام العبري يا جماعة، فاهمة لما يقول أنا ربنا أو يقول أنا يهوى أو يقول أنا هو يبقى بقول أنا ربنا. عايزين يرجموه، السيد المسيح بيسألهم ترجموني ليه؟ ده أنا عملت أعمال كتيرة حسنة قدامكم من عند أبي. أي واحد في دول ما عجبكوش أثار حفيظتكم كده فعايزين تموتوني عشان ما عملوش تاني. قالوا له لا، مش بنرجمك من أجل عمل حسن، ده احنا بنرجمك من أجل تجديف، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. يبقى المسيح قال ولا ما قالش إن أنا ربنا؟ قال. واضح الكلام العربي يمكن اللي مش باين، أو بنطلع الآية من بعيد عن قرينتها وما بنقولش، ما بنقراش كل القرينة ونفهم إيه الموضوع. قالوا له صراحة
احنا عايزين

ترجمك مش عشان حاجة حلوة أنت عملتها، لا ده عشان من أجل تجديف. أنت إنسان تجعل نفسك إلها. تعالوا نشوف شاهد تاني يوضح لنا حاجة تانية عند اليهود، يوحنا 19 والعدد 7. يوحنا 19 والعدد 7 قبليها كده، لما رؤساء الكهنة والخدام بيلاطس بيقول لهم أعمل إيه في الإنسان اللي أنتوا جايبينه ده، الخدام صرخوا وقالوا اصلبه اصلبه. قال لهم بيلاطس خدوه أنتم واصلبوه لأني لست أجد فيه علة. أجابه اليهود لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله. الله، إيه الحكاية؟ ده من شوية قالوا له لأنك جعلت نفسك إلها، النهاردة جاي يقول جعل نفسه ابن الله. هو الله ولا ابن الله؟ حاجة تلخبط، اللي عايز يتلخبط هيتلخبط. لكن هطلع شاهد تاني يزبط لنا العملية ويورينا فهم اليهود في بنوية الله والله، هل هي واحد ولا دول اتنين؟ وهنشوف شاهد تاني في يوحنا 5:17-18. السيد المسيح بيقول لليهود أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وبعدين يقول يوحنا من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. يعني اليهود فهم لما يقول أنا ابن الله يعني تمام المعادلة مع الله، لأن الله وابنه دول واحد مش اتنين، واليهود فاهمين كده. لما بقول لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، أبوك بيعمل حتى الآن وأنت تعمل؟ لا لا لا لا لا، احنا عايزين نموته. ليه؟ ده ما لم ينقض السبت فقط، ده كمان بيقول ان الله ابوه معادلا نفسه بالله، يعني هو والله واحد. يبقى المسيح اعلن ألوهيته ولا ما اعلنش؟ بكل الشواهد اللي احنا قريناها دي المسيح يعلن ألوهيته. تعالوا نشوف شاهد تاني، يوحنا 8 الاعداد من 56-58 بيقول إيه في يوحنا؟ السيد المسيح بيقول لليهود أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فقال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. أول ما قال كده فرفعوا حجارة ليرجموه. والمسيح قال إيه؟ المسيح بيقول لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يوم. قالوا له يا راجل ما بقالكش 50 سنة، شفت أبونا إبراهيم اللي بقاله 2000 سنة؟ قال لهم أيوه الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وأنا كائن اسم الجلالة برضو، اسم الله الكائن الذي كان الذي يأتي. فلما يقول أنا الكائن يعني أنا الله، عشان كده راح رافعين حجارة ليرجموه، لأنه بيقول كلام تجديف وبيعلن أنه إله على الرغم من أنه بشر بيتكلم. الغريب هنا بقول لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي. إيه اليوم اللي شافه إبراهيم بتاع السيد المسيح ففرح؟ لو نرجع تاني لسفر التكوين هنلاقي قصة إبراهيم لما خد ابنه وطلعه على الجبل، جبل المورية، عشان أمر ربنا اللي قال له خد ابنك وقدمه ليا ذبيحة محرقة. وإبراهيم طلع وخد ابنه، ومجرد ما حطه على المذبح وهم يجي يذبحه جه بلاك وراح ماسكه من إيده وقال له بس يا إبراهيم خد الكبش ده حط ده مكان ده. فإبراهيم فهم، قال لك أنا فهمت، الله في كلماته ما بيرجعش فيها. إذا كان الملوك ما بتردش في كلماتهم، إزاي الله ملك الملوك يرجع في كلامه؟ أجرة الخطية موت، قال لي خد ابنك موته يبقى لازم ابني يموت، عشان الميت يقوم لازم واحد حي يجي يموت مكان.

فجاب له كبش، والكبش اللي جاي ده نازل من السماء، إبراهيم ما خدوش معاه. فإبراهيم عرف إن قال في فادي لازم يجي، ويجي من السماء. وتب علاقة الذابح بالمذبوح، أب بيذبح ابنه، إبراهيم هيذبح ابنه، والأب السماوي هيذبح ابنه. عشان الميت يقوم ما ينفعش يقول له قوم يا أخي رحمتك، معلش أنا رجعت في كلامي، ما تنفعش. لكن جاب وعمل وسيلة أخرى إن الميت يقوم أجيب حي يموت مكانه. كده إبراهيم قال بس أنا في يوم هيبعت الله فادي يفدي البشر. فرأى يوم يسوع، يوم الفداء، يوم الصليب. عشان كده بقول لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. ولما قال لهم أنا كائن رفعوا حجارة ليرجموه. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن في حلقة قادمة هنكمل مع بعض من هو يسوع، وقال أنا الله ولا ما قالش، بس في الأماكن الضيقة مش في الأماكن المفتوحة. فإلى أن نلتقي، لكم مني أطيب المنى.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة كارما في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن براهين ألوهية المسيح من أقواله عن نفسه في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس، معلنا أنه هو الله الظاهر في الجسد. وفي هذه الحلقة سوف نتناول بالتوضيح وبالحديث عن أسماء الله في العهد القديم. هل أطلق هذه الأسماء على المسيح؟ وهل إطلاق اسم الله على إنسان يجعل منه إلها؟ هذا ما سيدور عليه موضوع حلقة اليوم في سلسلة بعنوان براهين ألوهية المسيح والمسيح له أسماء الله. بنرحب دايما بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة يقول دكتور منقذ السقار في كتابه الله جل جلاله 1 أم 3 في صفحة 23 تحت عنوان الأسماء لا تفيد ألوهية أصحابها، فمثلا أطلق على المسيح ربا وإلها لا تجعل من المسيح ربا وإلها، وتسمية المخلوق إلها لا تجعله كذلك، فقد سمي بولس وبرنابا إلها، لذلك لا تغير التسمية في هذه الحقيقة شيئا، ولا تجعل من المخلوق إلها ولا من العبد الفاني ربا وإلها. فما تعليق حضرتك على هذا؟
1: بداية الحديث صح، لكن النتيجة التي استنتجها دكتور منقذ السقار هي نتيجة خاطئة. فإطلاق اسم الله على شخص لا يعني أنه أصبح إلها، هذه حقيقة. صحيح. يعني لو تقابلت مع حضرتك في الشارع وسألت حضرتك هل أنت مريم، كوني نسألك هل أنت مريم، هذا ليس معناه أنك أنت مريم، لكن هذا معناه أن أنا مش عارف وحضرتك شخصية مختلفة غير ما أنا أدعي. فكوني أني أطلقت عليك هذا، فهذا ليس معناه أنك أصبحت ما أطلقته عليك. صحيح. لكن لكي نفهم بعض النصوص الكتابية، النص الكتابي يفهم في ضوء القرينة. يعني ليس صح في علم التفسير، يعني علماء التفسير الكتاب المقدس يضعوا مبادئ عشان نفسر نص تفسيرا صحيحا، لازم نفسره في ضوء القرينة الكتابية. صحيح. يعني ما قبل وما بعد النص، وربما في ضوء الأصحاح كاملا، أو ربما في ضوء السفر أو الكتاب المقدس كاملا. عندما نرجع إلى الكتاب المقدس نجد أن اسم الشخص يعبر عن الشخص نفسه وسلطانه.
0: صحيح.
1: يعني لما جاء المسيح في إنجيل يوحنا وقال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، أخذوا حجارة ليرجموه. ليه؟ لأنه أطلق على نفسه اسم من أسماء الله، وهذا الاسم كما ذكرنا موجود في سفر الخروج أصحاح 3. موسى بيقول لربنا إذا سألوني عن اسمك أقول لهم هل اليهود لا يعرفون في ذلك الوقت اسم الله؟ بلا شك إن اسم الله واسم إلهيم كانت معروفة لديهم. طيب. لكن الاسم هنا يعبر عن الشخص وسلطانه. أوضح ذلك بما جاء في العهد الجديد.
0: طيب.
1: في سفر أعمال الرسل بعد صعود المسيح إلى السماء، كان بطرس ويوحنا ذاهبان إلى الهيكل، وبعدين وجد أمام الباب شخص يستعطي. فقال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي إياه أعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. فقام ومشى. الاسم هنا ليس تعويذة سحرية استخدمها الرسول بطرس، لكن هنا الاسم يعبر عن سلطان المسيح، وكأنه يقول بسلطان المسيح قم وامشي. بعدين قبض عليهم رؤساء الكهنة وسألوهم بأي اسم صنعتما هذا؟ يعني هذا المفهوم ليس في فكر الرسول بطرس فقط، ولكن حتى الكهنة يعرفون أن للاسم في الفكر اليهودي سلطان أن يشفي. مش بس سلطان أن يشفي، لكن سلطان اسم المسيح له سلطان غفران الخطايا.
0: صحيح.
1: بيقولوا ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة؟ قال لهم آمنوا باسم يسوع، ولما يآمنوا باسم يسوع ينالوا خلاص.
0: غفران خطايا.
1: يعني الاسم له سلطان لأن الاسم يعبر عن الشخص، أي أنه عندما يقال اسم يسوع معناه يسوع

0: يسوع نفسه الذي هو يغفر الخطايا. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن باسمه ينال غفران الخطايا. فشي اللي منقذ السقار وغيره من يدعون مثل هذه الادعاءات، هم لا يفهمون أنه في البيئة اليهودية الاسم يعبر عن الشخص. الأمر الثاني، في بيئة يهودية متزمتة يقدس فيها اسم الإله تقديسا كاملا، وجاءت الوصية لا تجدف على الرب إلهك. كان اليهود يتحاشون ذكر اسم الله حتى لا يقعوا في الخطأ ويتهموا بالتجديف، وعقوبة التجديف أن يرجموا. لذلك كانوا يكتبون يهوى وينطقون أدوناي. فليس من المنطقي وليس من المعقول أن يأتي شخص في مثل هذه البيئة ويطلق على نفسه اسم من أسماء الله. فالخلفية التاريخية توضح أنه إطلاق الاسم، اسم الله على المسيح، هذا يعني أنه الله، وهذا ما أطلقه المسيح على نفسه وما أطلقه عليه أتباعه.
1: وزي ما اليهود فهموه بالضبط، عشان كده كانوا هيرجموه في وقت من الأوقات. طيب، إذن عايزين نعرف إيه أسماء الله في العهد القديم وإيه أسماءه في العهد الجديد، بدل ما إحنا بنقول المسيح ليه أسماء الله.
0: طبعا عندما ندرس ما جاء عن الله في العهد القديم نجد كثير من الأسماء، لكن من أشهرها استخداما كلمة يهوى وكلمة ألوهيم وكلمة أدوناي
1: أو أدون.
0: أدون، فهذه الأسماء هي التي أطلقت على الله في العهد القديم، لكن الاسم الشخصي لله في العهد القديم هو كلمة يهوى، لأنه هذا الاسم يعبر عن أو يحمل في مضمونه العلاقة الشخصية التي تربط الله بشعبه. فعشان كده هم استعملوا كلمة يهوى كثيرا، لكن هذا لا ينفي أنه كما قلت أنه كلمة ألوهيم ذكرت 2300 مرة، يهوى ذكرت أكثر من 5000 مرة، فكلمة ألوهيم أيضا ذكرت عن الكتاب المقدس، وهي تعبر عن طبيعة أو ذات الله، الاسم الجامع لله.
1: لكن أدوناي لم تذكر في الكتاب المقدس، ذكرت في الكتاب المقدس. ذكرت في الكتاب المقدس. طيب، إيه أسماء الله في العهد الجديد الذي أطلقت على الرب يسوع؟
0: كلمة يهوى وألوهيم ترجمت في العهد الجديد إلى سيوس وكيروس، يعني اسم الله لم يترجم ترجمة حرفية أو ترجمة صوتية، ولكن أخذ المقابل أو المكافئ في اللغة التي ترجم إليها. بمعنى إيه؟ اسم الله في العهد القديم يهوى وإلهيم، في العهد الجديد الكلمة التي كانت تعبر عن الإلهية هي أسماء آلهة وثنية، سيوس وكيروس. فلما ترجم الكتاب المقدس، الترجمة من العبرية إلى اللغة اليونانية، استعمل ما يعبر عن اسم الله. حتى أنه عندما ترجم الكتاب المقدس لم يترجم اسم يهوى ترجمة حرفية،
1: ترجم باسم
0: أو
1: الله.
0: سيوس أو كيروس ترجمة حرفية، ولكن استعمل المقابل ليهم في اللغة العربية، الله والرب. كلمة سيوس وكلمة كيروس التي هي أصلها في اللغة العبرية يهوى وإلهيم ترجمت أو سمي بها المسيح في العهد القديم. مثلا في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول لما بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، هنا سيوس. في عدد 18 لما بيتكلم عن يوحنا المعمدان ويذكر عن بعدها أنه كلمة سيوس، في كلمة عدد 14 والكلمة صار جسدا استعملت كلمة سيوس. فكلمة سيوس التي أطلقت على الله في العهد القديم هي نفس الكلمة التي أطلقت على المسيح في العهد الجديد. في سفر أعمال الرسل أصحاح 20 وعدد 28 يقول لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم. فالكلمة هنا سيوس. فأسماء الله في العهد القديم أطلقت على المسيح في العهد الجديد، ومن له أسماء الله لابد أن يكون هو الله.
1: إذن أسماء الله في العهد القديم والجديد أطلقوا على السيد المسيح، ودي نقطة مهمة جدا لازم نكون بنفكر فيها. لكن كمان عايز أقول أنه يعني إبرز لنا من العهد الجديد أنه فعلا الأسماء دي أطلقت في مواقف معينة من فضلك.
0: لما نرجع للعهد الجديد نجد أنه

0: أطلق على المسيح كلمة رب، اللي هي ترجمة كلمة سايوس. فمرات عديدة المسيح أطلق عن نفسه في إنجيل متى أصحاح 7 كلمة رب. بطرس عندما كان بيصطاد السمك فقال له أخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ. في إنجيل يوحنا أصحاح 21 لما ظهر المسيح لبطرس على بحيرة طبرية وقال له أتحبني يا بطرس، وتكرر هذا الأمر 3 مرات، قال له يا رب أنت تعرف كل شيء. يوحنا بيسجل عندما رأوا الرب، هو الرب. توما في اليوم الأول من القيامة ظهر المسيح للتلاميذ. لم يكن توما موجودا معهم في هذه الليلة، فقالوا له قد رأينا الرب. شك، وكأني شك توما هو يمثل شك كثيرين اليوم، أو كانوا ربنا عارف أن في ناس هتشك فبيحطوا قدامنا النموذج الاعترافي الذي قدمه توما. فظهر له الرب في الأسبوع القادم والتلاميذ مجتمعين في العلية ومعهم، وقال له هات إصبعك وهات يدك ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا. فقال له ربي وإلهي. منقذ السقار وغيره بيقولوا كهذا، يعني ما يحدث في هذا اليوم لما واحد يشوف يمر بموقف يقول ماي جاد. طبعا هنا لم يكن ماي جاد، لكنه كان حديثا مباشرا موجها للمسيح بصيغة ربي إلهي. والمسيح قبل هذا الاعتراف. وأعتقد أني ثم عندما قال قد تأكد حقيقة أن المسيح هو الله. إذن أسماء المسيح التي أعلنها عن نفسه والتي أعلنها عنه تلاميذه وكتبت الأسفار تؤكد أنه هو الله، ومن له أسماء الله لابد أن يكون هو الله.
1: لكن يا ترى هل أطلقت أسماء أخرى على الرب يسوع تحمل معنى لاهوتيا أنه هو المسيح أو هو الله ظهر في الجسد؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين خليكم معنا، هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740.
1: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وبنرحب مره اخرى بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك. وبنستكمل حديثنا عن ألقاب المسيح واسماء المسيح اللي هي نفس اسماء الله، وده برهان جديد أنه المسيح هو ليه أسماء الله. وبنتكلم بنقول هل المسيح كان ليه أسماء أخرى لها مضمون ومعنى لاهوتي؟
0: بالطبع هناك أسماء عدة قد أطلقت على المسيح، منها ابن الإنسان وابن الله ويسوع وكلمة الله. وكل اسم من هذه الأسماء يحمل مضمونا إلهيا كما أوضحته كلمة الله.
1: لكن ابن الإنسان، أحيانا في ناس بتقول المسيح نفسه قال على نفسه إنسان. وخلينا نقرأ الشاهد دوت في يوحنا، أقول لكم أن كل من يعمل خطية هو عبد للخطية، فقالوا له إحنا عمرنا مستعبدنا، إحنا ذرية إبراهيم. فربنا قال كده دوت لكنكم تطلبون أن تقتلوني أن كلامي لا موضع له فيكم. وبعدين قالوا له إبراهيم أبونا إبراهيم، قال لهم لو كنت أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. وبعدين قال كده جملة خطيرة جدا، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان، قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. الرب يسوع شخصيا هنا بيقول أنا إنسان،
0: والاعتراف سيد الأدلة.
1: صحيح.
0: طبعا عدم فهم الخلفية الحضارية والثقافية والفهم الصحيح للقول ينتج عنه استنتاجات خاطئة، وما بني على خطأ فهو خاطئ.
1: صحيح.
0: هنا قبل أن أتحدث وأشرح ماذا تعني كلمة ابن الإنسان، أتحدث عن

0: ما جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 8 المسيح يقول لهم: وأنتم تطلبون أن
1: تقتلوني
0: تقتلونني لأني
1: أنا إنسان.
0: وأنا إنسان قد كلمكم بالحق.
1: تمام.
0: القتل يتعلق بالطبيعة الإنسانية، ولذلك قال أنا إنسان، لأنه القتل لا يتعلق باللاهوت، اللاهوت
1: صحيح.
0: لا يقتل ولا يصلب ولا يموت. فالمسيح كان يتحدث عن ما سيفعلونه من قتل، والقتل يتعلق بطبيعته الناسوتية، لذلك استعمل المسيح وأنا إنسان. أما كلمة ابن الإنسان،
1: جاءت كثيرا
0: فكلمة ابن
1: جدا.
0: الإنسان في اللغة العبرية والآرامية تعني حقا وفعلا إنسان.
1: صحيح.
0: الكلمة في العبرية والآرامية تعني إنسان، فمثلا نبي الله داود بيتكلم عن من هو الإنسان،
1: حتى
0: وفي سفر
1: تذكر.
0: دانيال ذكر عديد من المرات ابن آدم، وهي تحمل نفس المضمون. لكن فات من يوجهون هذا الاتهام أن لكلمات الكتاب المقدس والأسماء معنى لغويا ومعنى اصطلاحيا، فكلمة ابن الإنسان في الكتاب المقدس كانت تحمل مضمونا لاهوتيا.
1: صحيح.
0: لماذا استعمل المسيح لقب ابن الإنسان؟ ابن الإنسان أطلقه المسيح على نفسه كثيرا، ربما 80 مرة في العهد الجديد أطلق على المسيح
1: صحيح.
0: لقب ابن الإنسان. هذا اللقب لم يكن يحمل مضمونا سياسيا، واستعمله المسيح حتى لا يثير اليهود عليه في ذلك الوقت. لكن المعنى الاصطلاحي لكلمة ابن الإنسان نبحث عنه، ما هو المصدر الذي أخذت منه هذه الكلمة؟ مصدر كلمة ابن الإنسان هو ما جاء في سفر دانيال أصحاح 7 وعدد
1: صحيح.
0: 13 و14، بيقول إنه في رؤى الليل رأى مثل ابن الإنسان أو شبه ابن
1: ده
0: الإنسان.
1: دانيال.
0: شوف ابن الإنسان ده عمل إيه؟ وأتوا به إلى قديم الأيام فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لكي تتعبد له كل شعوب الأرض. يعني ابن الإنسان ده معبود، مش إنسان عادي، بل
1: صحيح.
0: لدينا عدة مواقف أو عدة أقوال قالها المسيح توضح لنا من هو ابن الإنسان، وهل تعني كمعنى اصطلاحي فقط إنسان أم أنها تحمل مضمونا إلهيا. في إنجيل يوحنا قال المسيح: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. يعني هنا المسيح بيقول لهم ابن الإنسان كلي الوجود، صعد ونزل، موجود في الأرض وفي نفس الوقت موجود في السماء. فلو كانت كلمة ابن الإنسان تعني فقط إنسان، فكيف يتواجد في السماء والأرض في نفس التوقيت؟ لكنها تعبر عن الله اللي هو كلي الوجود الموجود في كل مكان في نفس الزمان. يبقى ابن الإنسان كلي الوجود.
1: صحيح.
0: اثنين، ابن الإنسان يغفر الخطايا. في إنجيل ماركوس الإصحاح الثاني قال المسيح للمفلوج: مغفورة لك خطاياك. فاليهود والكتبة والفريسيين ابتدوا يتذمروا، فكروا كده: هذا يجدف، هذا تجديف، من الذي يغفر الخطايا
1: إلا الله.
0: إلا الله؟ فعلم يسوع أفكارهم، بعدين قال لهم: لكي تعلموا أن لابن الإنسان
1: سلطان.
0: سلطان مغفرة الخطايا على الأرض. الذي يغفر الخطايا هو الله، أنا
1: صحيح.
0: هو الماحي ذنوبك يقول الرب. المسيح يقول أن ابن الإنسان له سلطان مغفرة الخطايا، إذن الكلمة تحمل مضمونا. حاجة الثالثة، ابن الإنسان يقول أنه ابن الإنسان يأتي في المجيء الثاني في إنجيل متى 26 يتحدث عن مجيء ابن الإنسان، ولما يأتي هيعمل إيه؟ هيأتي كديان يدين كل واحد حسب أعماله، والدينونة هي عمل الله. إذا كنا نقرأ في إنجيل يوحنا إن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل
1: كل الدينونة
0: الدينونة
1: للابن،
0: للابن، والرسول بولس في الرسالة إلى روم يقول: من الذي يدين؟ يكمل: المسيح الذي مات وقام. فابن الإنسان كلي الوجود، ابن الإنسان كلي المعرفة، فعلم يسوع أفكارهم، ابن الإنسان يغفر الخطايا، ابن الإنسان هو الذي يأتي ليدين. إذن كلمة ابن الإنسان عندما أطلقت على المسيح كانت تحمل مضمونا إلهيا، ولا تعني فقط إنسان. ولكن إذا أطلقت على المسيح باعتبار نسوتي فهذا لا يشكل مشكلة بالنسبة لإيماننا كمسيح.
1: رائع جدا. إذن كلمة ابن الإنسان تحمل معنى لاهوتيا أنه هو الله، لكن أيضا حضرتك ذكرت من ضمن الأسماء اللي بتحمل معنى لاهوتيا ابن الله.

0: ده مذكور في مرقس، إنجيل مرقس 1:1، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. وهنا السؤال، كيف يكون ابن الإنسان وفي نفس الوقت يكون ابنا لله؟
1: ابن الله وابن الإنسان ألقاب أطلقت عليه، فهو من الجائز أن يطلق على المسيح أكثر من اسم. وقد تحدثنا في عندما كنا نتحدث عن بنوية المسيح أن ابن الله تعني الله نفسه، لأن البنوية أو كون أن المسيح ابن الله فهذا يعبر عن العلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم معا، فكلمة ابن الله أيضا تحمل مضمونا لاهوتيا.
0: تمام، لكن أيضا يسوع يدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. يسوع يا ترى هل تحمل معنى لاهوتيا مساويا لله؟
1: كلمة يسوع مأخوذة من الكلمة العبرية يشوع، وكلمة يشوع تعني يهوى يخلص. عندما جاء الملاك ليبشر بولادة المسيح قال وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. إذن الكلمة تعني أن الله يخلص.
0: صحيح.
1: وعندما نرجع إلى الكتاب المقدس، المخلص حسب ما جاء في سفر أشعياء وحسب ما جاء في كل الكتاب المقدس أنه يدعى اسمه، أو أن عمل من أعمال المسيح عندما يأتي، أو الهدف الأساسي من مجيء المسيح إلى أرضنا هو أنه يخلص، فيدعى اسمه يسوع. يسوع معناها الله يخلص. لا يستطيع إنسان أن يعطي خلاصا للبشرية. الخلاص هو بموت إقنوم ابن الله عندما اتخذ جسدا. إذن لكي يكون المسيح أو يسوع مخلصا لابد أن يكون هو الله، فالاسم يحتم أنه الاسم يحتم أن نقول أنه الله، والعمل نفسه الذي يقوم به يحتم أن نقول أنه هو ابن الله.
0: حضرتك برضو ذكرت من ضمن الأسماء اللي بتحمل معنى لاهوتيا أن المسيح هو الله، من ضمن هذه الأسماء هي كلمة الله. ويمكن في يوحنا 1:1، في البدء كان كلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، أطلق على المسيح كلمة الله. فيا ترى إيه التفسير وما المعنى اللاهوتي المقصود به؟
1: طبعا عندما نقرأ ما جاء في إنجيل يوحنا وفي سفر الرؤيا الذي كتبه أيضا الرسول يوحنا، يقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، فكون أنه أطلق على المسيح كلمة الله بناء على العدد الأول من إنجيل يوحنا في الأصحاح الأول، المسيح هو الله. وبعدين يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا. وعندما كنا نتحدث عن التجسد قلنا الذي تجسد هو الله، الذي تجسد هو إقنوم الكلمة أو إقنوم ابن الله. يعني التجسد هو ليس الإنسان عادي ولكنه لله. فعندما يطلق على المسيح كلمة الله نجد في سفر الرؤيا يقول ويدعى اسمه كلمة الله. فلو هنا بيتكلم عن المسيح، فلو كان تتحدث عن ليس ما هو شخص كان يقول ويدعى اسمها. حتى
0: صحيح.
1: ما جاء في النص القرآني،
0: يعني حتى اللغة العربية المفروض وكانت الكلمة
1: ويدعى اسمه كلمة الله. فكلمة الله اللوجوس في الفكر اليوناني تعني الله نفسه. إذن بالتالي فكل الأسماء التي أطلقت على المسيح، سواء الأسماء الواضحة المباشرة أو الأسماء التي تحمل معنى ضمنيا مثل ابن الإنسان وابن الله ويسوع والكلمة، كلها تؤكد لنا أن المسيح أطلق عليه أسماء الله، ومن يطلق عليه أسماء الله لابد أن يكون هو الله.
0: عمانوئيل، عمانوئيل اسم فعلا كتاب ذكره في أشعياء 7:14، بيقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هات العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. يعني عمانوئيل هل بيحمل معنى؟ احنا اول حاجه ما سمعناش ان المسيح يعني حد ناداه باسم عمانوئيل، ده حاجه. الحاجه الثانيه، هل هذا الاسم ايضا يحمل معنى لاهوتيا؟
1: بدايه الاسم عندما قصة أخاب، وكان أخاب عنده مشكلة في اتحاد عليه للهجوم عليه وكان خايف، ربنا بعت أشعياء وقال له هل عذراء السيد نفسه يعطيكم آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا واسمه عمانوئيل. والبشير متى يطبقها عليه، فكلمة عمانوئيل

0: تعني أن الله معنا دائما. فلو كان المسيح إنسانا فكيف يكون معنا دائما؟ أعتقد أن المسيح معنا والمسيح فينا وانتظارنا ورجاءنا أنه يأتي لنكون معه دائما.
1: بالضبط. وبطرس الرسول شهد عن ألوهية المسيح في يوم 50 قال كده: فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيح. مشكورة جدا في نهاية الحلقة على هذا الشرح الوافي الرائع. ربنا يباركك ويبارك خدمتك. شكرا لحضرتك.
0: شكرا.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

اسمك يا رب، مبارك اسمك يا رب. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. عايش أشجعك كده النهاردة وانت بتتابعنا، وانت جاي ترفع قلبك وتقدم عبادة للرب. غمض عينك كده لحظات بسيطة وقول له رب أنا بعلن النهاردة حضورك يفيد في قلبي. يمكن بتشاهدنا كده وانت قلبك مليان بالحزن، قلبك مليان بالكآبة، بس واحنا بنصلي كده كفريق كده ورب حاطت في قلبي وحاطت في قلوبنا ان في اسم الرب يسوع النهاردة وانت بتعبد تنفك من كل ربط، من كل كيوت، من كل حزن يمكن محاصرك بقال وقت، يمكن بقالك وقت عمال تعاني وتفكر وعمال حاس انك مزنوق في نفسك، محصور في ذاتك. لكن النهاردة كده صدق وآمن ان في رسالة خاصة ليك تقول لك تعالى استمتع بمحبة الرب، تعالى اتغسل بدم المسيح. مكتوب كده في متى 11 وعدد 28، تعالوا إلي جميع المتعبين وثاقلي الأحمال وأنا أريحكم. مرة تاني بس وانت بتقول معايا الآية كده صدق وقول يا رب كل تعب أنا باجي بيه النهاردة عند الصليب. فيا رب انت مفيش حاجة مستحيلة عليك. تعالوا إلي جميع المتعبين وثاقلي الأحمال، وهو عنده الراحة، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لأنفسكم، لأني نيري هين وحمل خفيف. تعال كده النهاردة كده وصدق وآمن واختار الرب زي ما كده مكتوب في أفسس 1:4، كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، السبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسي حسب مسرة مشيئتي. هاليلويا. يقول كده كما اخترنا فيه قبل تأسيس العالم. ينفع كده النهاردة كده يا رب انت زي ما اخترتني أنا هختارك يا رب. يا رب هتنازل يا رب كده عن كل غالي، عن كل يا رب حاجة بطلة، عن كل يمكن عمال تدور كده لشبع لنفسك، لشبع لذاتك، يمكن في فلوس، يمكن في علاقات، يمكن في أمور شريرة، وعمال كل ما تدور وعمال كل ما تعافر يمكن تشبع لحظات معينة أو أوقات معينة، لكن لما تدوق محبة الرب النهاردة قلبك هيفيد من الشبع، قلبك هيفيد من الشبع. النفس الشبعانة تعمل ايه؟ تدوس العسل. فمهما ابليس غلف عينك امور العالم، لكن لما تيجي كده قدام الرب تشعر بمحبة ابدية، وهو ده التمن اللي يسوع دفعه عشانك على الصليب. فينفع كده وانت بتعبد معانا النهارده اوعى تكون بتسمع، لكن تعال اشترك معايا انا واخواتي.

كل بناء ساد الخراب، قول كل بناء ساد الخراب في حياتي هيعمر والخير جاي. ينفع نصليها تاني؟

رب نادي عليهم الليلة. واللي مقصور من سنين والمقيد، رب النهارده يقول لك في حرية ليك. والسجين واللي مقصور، حتى لو الزمن طال ايه اللي يحصل؟ ينتلك من الفخ حالا، حر من كل قيود. امين. حر من كل القيود، ينتلك من الفخ. الليله الليله

اللي يشفيك ويطهرك النهارده. هنقولها تاني والموسيقى هادية، هنقولها تاني. ابليس، ابليس مغلوب تحت الاقدام، ابليس مغلوب، ابليس اللي بيهدد سلامك مغلوب، اللي بيسلب فرحك وحريتك مغلوب. ده وعد الرب ليك النهارده. هللويا، يعطي

نسور الليلة هاليلويا بهتاف يتهد نسور ارفع ايدك معانا قول بهتاف ينهد نسور وإلهنا ينفع نقولها بصوت واحد

مبارك اسمك يا رب. أيوة ده اللي يحصل في بيتك لما تفتح قلبك، لما تفتح كتابك، لما تعلن إن يسوع هو ملك وصاحب السلطان. هاليلويا. كلمات الجاية صليها معي، بتقول كده: أنا مسبي فيك، دايب في حب اللي فداني. في عدد بيقول كده: أنا مش هعيش تاني بعيد عن حضن أبويا. يمكن بقالك وقت بتعاني، عارف ليه؟ عشان لوحدك. ينفع تغمض عينك كده لحظات بسيطة وتقول لي: يا رب مش عايز أمشيها بشطارتي، مش عايز أمشيها بمعرفتي، بالبلدي كده مش عايز أمشيها في فهلوتي يا رب. لكن كنا بنقول كده: الرب صار لي خلاصي، مجدي ورافع راسي. أيوة حتى لو مغلوب، حتى لو الواقع والعيان بيقول هم، بيقول حزن، لكن وانت ماشي مع بابا رب يرفع راسك، يرفع أجنحتك كالنسور، وتحلق فوق المرتفعات، فوق المصاعد. هاليلويا. أنا مسبي فيك، دايب في حب اللي فداني. أنا شوق يا رب، أنا شوقي ليك، أنا قلبي ملك اللي اشتراني. قوله خبيني فيك.

كل الكلام. قل له يا رب انت ليك العباده يا رب، انت ليك العباده يا رب، انت ليك وحدك العباده، انت ليك يا رب العباده والسياده. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. قل وحدك ليك يا رب، وحدك ليك يا رب. ينفع كده في آخر اللحظات وانت مغمض عينك وانت رافع قلبك، ويا رب انت ليك يا رب كل العبادة.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيراً ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضاً، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. حلقه النهارده الاربعاء 7 اكتوبر 2026. كل سنه وكل المصريين بخير. احتفالات نصر اكتوبر طبعا العظيم، وعندنا فقره خاصه عن 7 اكتوبر والجديد السنه دي ان كان كمان اجراس الكنائس كان طلب ان هي تقرع في موعد معين اثناء الاحتفال امس. هنبدا معاكم باهم عناوين اخبارنا النهارده في حلقتنا. للاسف انه كرولوس حشمت وسلطان محمد رفض التظلم الخاص بيهم، وكده يعتبر الحقيقة انه شكلهم كده هيبقى في الحبس 10 سنوات.

في الذكرى ال 53 للقوات المسلحة أو القوات المسلحة كانت طلبت من الكنائس دق الأجراس احتفالا بنصر أكتوبر. بالنسبة لموضوع ما تصدقش، النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطيا في قضية ما تصدقش ونزلوا البيان، وهنعرض على حضراتكم البيان بكل تفاصيله. وعلى الجانب الآخر كانت المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان كانوا برضو نزلوا تعقيب على بيان الداخلية. بالنسبة لواقعة عادت إلينا، واقعة بسنت اللي كانت في الأسكندرية، سيدة اسمها ماجي برضو قعدت يعني تتحاسب على زوجها وعلى والدة زوجها وأسرته، وان هو كان في ابتزاز الكتروني، وبعد كده راحت نطت من شرفه منزلها. هي على قيد الحياه لكن كانت عندها طفل في الثامن، يعني حامل في الثامن، وبيقال انه برضو ولدوها. بالنسبه للرئيس السيسي بيزور كوريا الجنوبيه لاول مره منذ 10 سنوات، وهنشوف برضو المتاح من المعلومات الرسميه حول هذه الزياره. لسه مازال موضوع وفاة العاملة اللي في مختبر في كان بعد كسر قارورة بيقال ان كان فيها الطاعون الرئوي في سيبيريا. الحقيقة انه في عزل المأتي شخص وفتح أسئلة بلا جواب، وبيقالوا في شخص تاني، ولكن هنشوف رأي الكريملين إيه وتصريحات الكريملين. وكمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بدوله أيضا حول هذا الأمر الخطير على فكرة، وإن نتمنى فعلا ما يكونش الموضوع يكون فيه طاعون. هنتكلم معاكم برضو مع اقتراب الانتخابات النصفية اللي في نوفمبر الشهر الجاي إن شاء الله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من نتائج الانتخابات النصفية لصالح الحزب الجمهوري، وبيقول هنحقق نتائج جيدة للغاية. وهو كان برضو في كمان تحدث عن إنشاء أكبر حوض لبناء السفن في الولايات المتحدة وهو في بالتيمور، وتصريحات كثيرة معنا النهاردة للرئيس ترامب تحدث عن كل المواضيع اللي في الدنيا، حتى التظاهرات الخاصة بفرنسا الطلابية قال تعليق عنها برضو، وكل تعليق ليه معانا في ملفه. كمان تحدث عن موضوع طبعا شك القوة للذكاء الفائق، ما هوش الذكاء الاصطناعي يا جماعة، SAI مش AI، الذكاء او السوبر انتليجنس. وبيقول في 4 رجال لرسم مستقبل التقنية الأمريكية. تحدث كمان على انه القنوات اللي هي أو المراسلين والصحف والقنوات اللي كان بيسميها فيك نيوز أخد أرتيفيشيال وحطهم ليهم هم، قال له قال لك هنخليهم هم الأرتيفيشيال نيوز، بلاش فيك نيوز بتزعلكوا، والذكاء كده السوبر انتليجنس وهم أرتيفيشيال نيوز. عندنا كمان لأول مرة منذ عام 1961 ترامب يقر إعدام عسكري أمريكي رميًا بالرصاص، اللي هو مين؟ اللي هو نضال الفلسطيني نضال حسن، وكانوا كتبوا كمان على الموقع الخاص ب وزارة الحرب الأمريكية أو البنتاغون، هم سموه وزارة الحرب كده، وزارة الدفاع عفوا، إنه هيكون الإعدام ده في 3 ديسمبر الساعة 1 الظهر. كمان في الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة دقيقة محتملة للإمارات، وجوه الخبر بيقولوا كمان إنه مش بس الإمارات ومصر بس، برضو إحنا في انتظار البيانات الرسمية بالنسبة ليه ما نوعية الصفقة اللي هتروح لمصر. الشرطة البريطانية أعلنت اعتقال رجل بريطاني يبلغ من العمر 22 عام في لندن، وذلك في إطار التحقيقات اللي بتجريها بشأن ما يشتبه إنه مخطط إرهابي وقع بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية. كان في 6 وتم إخلاء سبيلهم بكفالة، دلوقتي واحد تاني اتقبض عليه. عندنا كمان في برضو تدافع بين المحتجين والشرطة في ستراسبورغ مع اتساع احتجاجات طلاب فرنسا، والاحتجاجات النهاردة هنتكلم والأرقام والدنيا والتطورات. والنهاردة كان الحقيقة قرار بأنه مفيش دراسة في المدارس الثانوي في فرنسا كان النهاردة. أزمة السكن لسه ما زالت تشعل احتجاجات في أسبانيا ومطالب بخفض الإيجارات. عندنا كمان موسكو تحت وابل المسيرات الأوكرانية في أكبر هجوم منذ يومين. وفي كمان القوات بقى يا جماعة، القوات اللي هي قوات اللي بالتحالف بدعم من السعودية وبمساندة مخابرات، الحقيقة بيقول ان هي بتتقدم نحو باب المندب. وعندنا برضو الحوثيين اعلنوا استهداف مطار في أبها السعودي، وبرضو يعني لسه على فكرة الصراع شغال، والحوثيين بينفوا انه تكون القوات اليمنية بالقياده السعوديه سيطرت على باب المندب زي بالظبط اللي بيحصل في مضيق هرمز. الرئيس ترامب بيتوقع نهايه الصراع في ايران قريبا. كمان بقى عندنا الحقيقه ان ابو عبيده بقى في ذكرى 7 من اكتوبر اشاد بمنفذي العمليه وبسكان غزه. يعني طبعا احنا الذكرى دي برضو عدت عليها 3 سنوات، في تقرير مهم جدا هي

لنا بعض التفاصيل من وقتها لغاية النهاردة. إيه الأخبار؟ داعش بيتبنى هجوم على الشرطة العراقية جنوب غربي كركوك، يعني لسه هو داعش بالرغم من سحب الأسلحة وخروج القوات التحالف الدولية، داعش لسه هي بتقوم بأعمال إرهابية، ويعني داعش موجودة. كمان كان في وفاة 32 شخص في حادث طائرة عسكرية بنيجيريا، وفي بقى يا جماعة كان في طائرة بريطانية أعلنت حالة طوارئ فوق أيرلندا وفكرتنا بالهبوط بتاع طائرة فلاي دبي، هبطت بشكل جامد جدا، وبعد طبعا ده كان عطل يعني، وبعد الهبوط الحاد في الارتفاع بدأت إن هي طبعا نزلت في

وما تقالش ان في اي مشاكل يعني حاصلة، غير ان هي مشكلة فنية، اقصد ما تقالش برضو ايه تفاصيل ماذا حدث للركاب، علشان لما اي هبوط بشكل مفاجئ بيحصل بتحصل مشاكل طبعا للركاب، ممكن تكون في التنفس، في الرئة، في الأذن، فبرضو هنحاول نشوف لو معانا أي تفاصيل حول هذا الحادث. كل ده معانا النهاردة، تابعونا. في شاب اسمه شريف وجيه فهمي، ده تم القبض عليه وانتشر الخبر الحقيقة واتقال طب يا جماعة شريف اتقبض عليه ليه النهاردة؟ لأنه بيفكرنا برضو بالباقيين المقبوض عليهم، فقال لك اه ده بسبب منشور. منشور بجد؟ اه منشور، على فكره منشور عن اسلمه التعليم المصري، وطبعا مناشدات بالافراج عنه، يعني لانه دلوقتي اولا فكره اسلمه التعليم وفكره ان دلوقتي الدين بقت ماده رئيسيه واتلغت مواد تانية طبعا بتاشيره من وزير التربيه والتعليم الحالي، دي كان ناس كتير اتكلموا عنه على فكرة، وقال لك انه ده ما ينفعش وان احنا عايزين، والمواد اللي كانت اتشالت كلها. فالحقيقة انه بجد انه خالد منتصر اتكلم، سحر جعارة اتكلمت، ناس كتير جدا اتكلمت على الموضوع ده، فبرضو دي كانت غريبة شوية، يعني انه هو هل ده السبب حقيقي؟ شريف وجيه فهمي عنده 41 سنة، مهندس، وكده التهم اللي وجهت ليه ازدراء الاسلام وانه انتقد اسلمه التعليم في مصر، تم القاء القبض عليه في محل سكنه في الاسكندريه اول امس الخامس من اكتوبر الساعه 1 الظهر بتوقيت القاهره، وقالوا انه السبب يا جماعه ان هو كان حاطط منشور لوزير التربيه والتعليم بيرتدي العمامه وتحتها القضاء على الاقباط في مصر يبدا باسلمه التعليم. ده راي يا جماعه، راي بجد، يعني حتى لو هو رايه طب ما يترد عليه برايه، يقولوا لا لا لا مثلا، يردوا عليه الاعلام المتحدث الاعلامي مثلا في وزاره التربيه والتعليم ويقولوا له لا لا انت فاهم غلط مثلا، لا ده ما فيش حاجه زي كده. لكن بجد مش عارفة ايه اللي بيحصل ده. وطبعا عدد كبير من النشطاء الاقباط بدأوا ينشروا مناشدات لوزارة الداخلية للإفراج عن شريف. ما هو يا جماعة مش كل شوية بجد هيتقبض على حد بسبب منشور، يعني احنا ما تصدقش برضو ليهم 8 سنين وتفاجئنا بعد كده ان هم اخوان. ناس كتير بتطالب على فكرة، طب قولوا لنا ايه المنشورات اللي هي كانت بتحد ضد الدولة او حاجة، محدش قدم منشورات لغاية دلوقتي، بس ده مش موضوعنا، هنتكلم بعد شوية عن ما تصدقش. لكن مثلا روماني غريب تم تجديد الحبس ليه 15 يوم، هو كل اللي عمله يا عيني ان الولد كان محروق على اكل عيشه وهو واقف قدام المطار، قال ان في ضابط عطله ووقفه عشان هو رفض يلبي الطلب بتاعه او الامر بتاعه ان هو يدخل معاه حد جوه المطار. من ساعتها لغايه دلوقتي برضه نشر معلومات كاذبه، ورغم ان صفحته كلها جميله وما فيهاش اي حاجه، وشريف برضه صفحته كلها تأييد للدولة وتأييد للرئيس السيسي. طب يا جماعة في ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ طيب بجد ما هو كده، يعني مش عارف يعني كده، علشان برضو انتوا فكرة ما تصدقش الناس لما اتقبض عليهم، قالوا برضو ما تصدقش دي كان بسبب برضو بنتكلم عن حرية الاعلام، وبعد كده لقينا وناس تعاطفت معاهم، وبعد كده قالك لا لا دول ممولين من الخارج ودي اخوان ومش عارف ايه، علشان احنا نصدقكم في انه في مواقع وصفحات بتعمل ده وبتنشر اخبار كاذبة او بتحرض ضد الدولة. مش معقول يعني كل شوية يتقبض على واحد عشان منشور بجد، يعني هو المنشور ده ايه يعني؟ وبرد على الجانب الاخر انتوا سايبين ناس مسلمين قد كده بيتكلموا وبيصدروا الدين المسيحي وبيشتموا فينا وبيشتموا في قاداتنا الروحية وكل حاجة، طب اشمعنى كده؟ اشمعنى ده؟ وهل وزير التعليم برضو يعني واخد حصانة ان محدش يتكلم عنه؟ تعالوا اتفرجوا هنا بيتكلموا ايه عن الرئيس ترامب، ومحدش بيقبض على حد على فكره، الرئيس نفسه ذات نفسه شخصيا، يعني مش اي وزير ولا اي حاجه، وبتشوفوا بينتقدوه ازاي وبيعملوا كوميكس عليه ازاي وبيتهرجوا ازاي. ف يعني هل يعني هيكون في وقفه للامور دي، ولا هنستمر كده انه انك اوعى تنشر اي حاجه ضد اي حد، واقعد ساكت وحط لسانك في بقك وحط قلمك كده على جنب وما تقولش رايي في اي حاجه. هو كده، هو ده الموضوع. بنتمنى الإفراج عن شريف وجيه فهمي، بنتمنى الإفراج عن روماني بالرغم من تجديد الحبس، وأن القضية ليها رقم، قضية رقم 4832 لسنة 2026، حصر أمن دولة عليا، يعني موضوع أمن دولة يا جماعة، مش بنهرج، ويواجه طبعا اتهامات برضو بالانضمام لجماعة إرهابية، اللي هي مش عارفة الولد عنده صفحته كلها حاجات كلها جميلة جدا وتريقة، يعني مش تريقة على دولة حتى، يعني حاجات كوميدية، ونشر أخبار، قالوا برضو أنه نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر المقطع الفيديو اللي استغاث فيه من تعنت ضابط شرطة في

محيط مطار القاهرة. فادي كده دي برضو اللي استنبط الاتهامات. نيجي بعد كده برضو لموضوع حبس كرو، تجديد حبس أو يعني رفض التظلم بالنسبة لحبس كرولوس وسلطان 10 سنوات. فكده رفض التظلم وأسرتا كرولوس وشريكه سلطان بتناشدان الرئيس السيسي التدخل والعفو عنهما وسط استمرار تحركات الدفاع القانونية للطعن على الحكم. برضو ده نفس الحكاية، التابلت اللي هو اتباع له من وسيط ومعه وسيط، واللي هو اللي انضم ليها في القضية محمد سلطان محمد، وفي حد تاني كان باع للاتنين، برضو التاني اللي باع للاتنين ده ما تقبضش عليه، والموضوع برضو اتاخد بانه لا هم اللي سرقوا التابلتس دي. فبرضو موضوع صعب جدا جدا، بنتمنى بجد يكون في نظرة لكل المحبوسين دول وغيرهم بالنسبة لقضايا رأي أو بعض الاتهامات برضو اللي لو تم التدقيق فيها هيلاقوا ان هم مظلومين. نروح للقاء جماعة أو يعني استقبل البابا تودروس الأنبا ديفيد وبحث إنشاء دير جديد للراهبات في ماساتشوست. الحقيقة أنه دي برضو حاجة مهمة جدا، أن هنا دير أديرة الراهبات مش كتير زي أديرة الرهبان. إحنا عندنا في دير في هيمت، وبرضو المفروض لسه هو مسمينه كونفنت أو ما يعني لغاية ما يبقى فيه عدد من الراهبات ويتحول بعد كده لأنه يطلق عليه دير. فبرضو فكرة كويسة قوي أنه يكون في أديرة للراهبات في الولايات المتحدة الأمريكية. نتمنى كل التوفيق في كل هذه الإجراءات لإنشاء دير جديد في ماساتشوستس. الذكرى 53 لنصر أكتوبر، والحقيقة أنه إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة كانت وجهت خطاب لقداسة البابا تودروس وبيقولوا له أنه بشأن احتفالات القوات المسلحة بالذكرى 53 لانتصار أكتوبر، الإدارة طلبت أنه يكون في إصدار تعليمات لازمة للكنائس القبطية لدق أجراس الكنائس في تمام الساعة 2:05 ظهرا يوم الثلاثاء أمس 6 أكتوبر احتفالا بتوقيت بداية حرب أكتوبر. وبالفعل كانت حصل وشفنا فيديوهات كتير. هو حصل جدل شوية على أنه ليه تسرب المنشور ده ودي مش عارف، وليه السنة دي بالتحديد رغم أنها 53، يعني ما هيش رقم مثلا بنقول يوبيل فضي يوبيل ذهبي، لا فليه مش مهم بقى، لكن الحقيقة ده حصل. استجابت الكنائس واستجاب قداسة البابا، وكان في يعني أصدر التوجهات للكنائس المصرية بأنه بدأت بالفعل تم دق هذه الأجراس الكنائس، وكان صوت برضو أعتقد الفيديو ده بالصوت زمايلي، وإحنا عندنا اتنين لينك نسمع مع حضراتكم.

طبعا كان في مشاهد مختلفة، بس يمكن احنا وقفنا عشان دي كانت حاجة جديدة لأول مرة السنة دي. كمان وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر شهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الضباط الاحتياط وسط عروض لمهارات الدفاع عن النفس واستخدام السلاح، وأتى برضو هذه الدفعة تخريج هذه الدفعة في ذكرى أيضا 6 أكتوبر. كمان كان في بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر كان في عفو رئاسي عن 1906 نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، وزي ما قلت لكم كان في فعاليات، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وطبعا كان في جدل برضو شوية حوالين الأمور، ولقينا أنه الحقيقة أنه يعني يأتي الاحتفالات هذا العام مع توتر العلاقات الدبلوماسية شوية كده بين مصر وإسرائيل. سموتريتش كان قال إذا هجمتنا مصر فلن تكون هناك سيناء، ويجب أن يدرك أعداؤنا أن للحرب ثمنا. طبعا أنا وقتها ده كان أول أمس قلت لكم التصريح ده، الحقيقة النهاردة كان في رد، ومصر بترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي. وفي نفس الوقت برضو كانوا بيقولوا أن التهديدات الجوفاء التي رددها وزير المالية الإسرائيلي تتزامن للأسف مع احتفالات نصر أكتوبر، وهو ما تنتفي معه الحاجة لأي تأكيدات بشأن قدرة مصر على حماية أراضيها وحفظ استقلالها في مواجهة أي أخطار. تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية. المجتمع الدولي بأسره يدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية جعل ظروف الحياة شبه مستحيلة في غزة في محاولة لدفع سكان القطاع للرحيل، وده برضو مصدر مطلع. كل دي في

0: إطار الردود على تصريحات وعلى الاستفزاز اللي قام بيه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش. كمان بيتكلمهم قال برضو مصر لم ولن تقبل بتهجير سكان غزة من أراضيهم وإنهاء القضية الفلسطينية. من الردود أيضا أن مصر لا تقبل الزج باسمها في مزايدات سياسية وتصر على موقفها الرافض للتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة. وبالتالي كده نعتبر أنه أتى هذا الرد أيضا تزامنا مع طبعا وبسبب الاستفزاز أن التصريحات دي أتت في 6 أكتوبر. معنا النهاردة حالة إنسانية، الأستاذ هاني معانا والحقيقة هو طالب مساعدة في إجراء عملية. أهلا بيك أستاذ هاني، قول لنا حضرتك العملية لمين؟ أيوة أنا إحنا سامعينك، اتفضل.
1: سامعاني حضرتك؟
0: أه سامعاك، اتفضل.
1: ألو.
0: طيب على بال ما تسمعني هقول الموضوع كده. فادي عنده 3 سنوات وعنده فتق وتعبان جدا، وهو تابع لكنيسة أبو سيفين والعذراء، محتاج يعمل عملية. فاتكلمنا سكرتارية الكارما، اتكلمت مع قدس أبونا في الكنيسة، والحقيقة إن هو أبونا إداه جواب علشان برضو يتم تخفيض ثمن العملية، تكلفة العملية. والمهم انه دلوقتي العمليه مش حاجه كبيره يا جماعه، وممكن يجي له الثمن ده بسرعه ان شاء الله، 10,000 جنيه. 10,000 جنيه الدكتور كده، ده بعد التخفيض. ففادي ابن هاني، بس في حاجه تقريبا في الخطوط هو مش سامعني، لكن احنا كنا سامعينه، كنت سامعاه انا بس.
1: انا سامع حضرتك يا فندم، سامعني دلوقتي؟
0: انت هاني، انت سامعني؟
1: الو
0: هاني سامعني؟ طيب معلش، احنا انا اسف، بعتذر مشاهدينا، بعتذر جدا، بعتذر لحضرتك استاذ هاني. دلوقتي انا قلت الحاله، ممكن نقول لنا بس يا جماعه كام دولار كده محتاجينهم، والولد تعبان، الولد عنده 3 سنين وحوالي 200 دولار، 10,000 جنيه مصري يعني حوالي 200 دولار، محتاجينهم بسرعه لانه ده طفل صغير وبيعاني وعنده مشاكل كده جامده. والحقيقه زي ما قلت لكم ان احنا اتاكدنا انه الاستاذ هاني والد فادي يعني يعتبر بالنسبه للكنيسه دخله ما فيش خالص، يعني دخله بسيط جدا من اخوه الرب، وان هو محتاج للعمليه وتم التاكد. بشكركم جدا لاي دعم بيجي لاي حالات بنقدمها، وبقول برضو الاستاذ هاني ما تقلقش ان شاء الله يا رب ده مبلغ 200 دولار ممكن نلاقي أي حد النهاردة على طول يدفعهم لك، بحيث أنك تعمل عملية ابنك بسرعة، أو 10,000 جنيه مصري. ألف سلامة لابنك، وألف سلامة لأي حد مريض يا جماعة، وكلنا بنصلي من أجل بعضنا البعض. ما تصدقش طلع أن احنا المفروض ما نصدقهمش. إزاي؟ هم كانوا أساسا بينشروا حاجات وبيحاولوا يصححوا معلومات، ده اللي احنا عارفينه عنهم، لكن احنا فوجئنا بان تم القبض عليهم بشكل ان هم قعد 3 ايام ما حدش عارف عنهم حاجه. هم 6 صحفيين اتقبض عليهم، مش فيهم واحد. انا بقول لكم القصه من اولها كده، وبعدين طبعا كانت الدنيا اتقلبت، وبعدين راح بقى اللي حصل وقتها انه نقيب الصحفيين قال برضه انا ما كانش عندي معلومه، وقصارهم ما كانوش عندهم معلومه، وقالوا ان هم جم وخدوا كل حاجه كانت خاصه بالتكنولوجيا في البيت، حتى حاجتنا احنا، لابتوبات، تليفونات للاسره. فالمهم طب ايه يا جماعه، ايه اللي بيحصل؟ قال لك دول بيداروا بجماعه ضمن جماعه الاخوان الارهابيه، وان هم مقرهم الاساسي مش في مصر، وان هم عندهم مخطط ضد الدوله. طيب ايه اللي حصل؟ طب فين المنشورات؟ طب اي حاجه برضو ما شفناش، وناس بتسال عن منشورات لغايه دلوقتي. المهم طبعا دي التحقيقات، الداخليه كانت نزلت بيان وعرضناه على حضراتكم، وبعدين النهارده النيابه العامه نزلت بيان، وهذا البيان بيتاكد فيه حبس المتهمين احتياطيا في قضيه موقع او صفحه ما تصدقش، والقضيه رقمها 8083 لسنه 2026 حصر امن الدوله العليا. وانه جاري استكمال نقرا مع حضراتكم كده في القضيه، في رقمها ده اللي انا قلته لسه من شويه، ازاء ما تلقته النيابه العامه من تحريات قطاع الامن الوطني المتضمنه اصدار قيادات جماعه الاخوان الهاربه خارج البلاد تكليفات لعدد من كوادرها بانشاء صفحات ومنصات الكترونيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر الاشاعات والاخبار والبيانات الكاذبه. والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها لدفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر بعد خلق حالة من السخط لديهم، تمهيدا لاندساس عناصر الجماعة بينهم، وصولا إلى تحقيق أغراضها بإسقاط الدولة ومؤسساتها. وقفت التحريات على أن الصفحة المسماة ما تصدقش على مواقع التواصل الاجتماعي هي إحدى المنصات الإعلامية لجماعة الإخوان، ويديرها عددا من كوادرها بال

الخارج ويعمل بها عددا من أعضائها داخل البلاد، أحدهم واحد منهم بس هو المقيد بنقابة الصحفيين من الستة، أصدرت النيابة العامة إذنا بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط ستة منهم، حيث تقدم عدد من محاميهم بطلبات للحضور لحضور الجلسات التحقيق، وجرى استجواب المتهمين في حضور محاميهم. وأحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة أقروا، وقد أقر أولهم بالتحقيقات بالانضمام بالمتهمين المضبوطين للجنة الإعلامية لجماعة الإخوان وعملهم بالصفحة التابعة لها، واللي بيتولى مسؤوليتها أحد أعضاء الجماعة الخارج الهارب في خارج البلاد، وأنهم بيعقدوا لقاءات تنظيمية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، أعلموا خلالها بمخطط جماعة الإخوان وأغراضها الرامية إلى إسقاط مؤسسات الدولة، وتكلفهم في هذا الإطار بتنفيذ مخططها الإعلامي القائم على نشر وبث وإذاعة العديد من الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسؤوليها تمهيدا لإسقاطها، فدأب وباقي المتهمين على إذاعتها ونشرها بل وإبراز مواطن القصور في مؤسسات الدولة دون غيرها. المهم يعني تصعيد المشكلات واصطناع أحداثها ونشر أخبار كاذبة وبيانات كاذبة عبر المنصات والصفحات، لأن هو كان اللي بيتقال كان كل اللي بينشروه بياخدوه القائمين البرامج اللي هي في قنوات الإخوان ويعرضوه عندهم، عشان كده برضو ده اللي خلى الدنيا تتأكد ويقولوا ان هم فعلا تابعين للإخوان. طبعا التمويل كمان قالوا ان في تاكدوا من انه في تمويل شهري بمبالغ ماليه بعملات اجنبيه جرى استلامها عبر تحويلات بنكيه من شركه مملوكه لعضو الجماعه الهارب باحدى الدول اسمه منصور تقريبا. المهم يعني واتفحص الهواتف بتاعه الناس وتاكدوا من الموضوع ده، وكان في مجموعات مغلقه على احد التطبيقات المؤمنه تقريبا التطبيق بتاع تيليجرام. المهم ورسائل بريد الكتروني، وقالوا ان احنا ثبت من الفحص برضو انه تدوينات مؤيده لجماعه الاخوان لواحد منهم ودعايه لاسقاط نظام الحكم، وانكر باقي المتهمين انضمامهم لجماعه الاخوان عدا احدهم الذي قرر بسابق انضمامه إليها وتنظيمه برضو، واتكلموا كمان جميعا قالوا برضو أنه في الصفحة فعلا ليها منصة في الخارج وطلع كل منهم بدوره وأموال مالية بالدولار، وعلى فكرة حد برضو بحث شوية وقال أن هي فعلا مسجلة في نيويورك، كما أكد آخر أن تلك الصفحة تهدف فيما تنشره من أخبار إلى إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي بالبلاد وسلبيات وكل ده. فالمهم يعني ثبت بفحص حساب أحد المتهمين برضو التدوينات احنا قلناها خلاص، وثبت للنيابة عدم وجود سمة إصابات ظاهرة بأي من المتهمين، وإحالة من أدعى استعمال القسوة ضده وعددهم ثلاثة لمصلحة الطب الشرعي إلا أثبتت بتقريرها خلوهم من سمة أي إصابات، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا وجاري استكمال التحقيقات. طبعا في إطار الدفاع برضو عن المتهمين كان المبادرة المصرية انتقدت البيان، وكانت بتقول طبعا بشأن القبض على ستة صحفيين، قالت إن البيان برضو تجاهل احتجازهم 5 أيام ومنعهم من التواصل مع أسرهم. أنا كنت فاهمة أنهم 3 أيام بس هم بيقولوا 5 عموما، رغم تقديم 18 بلاغ خلال تلك الفترة. برضو لم تتضمن الإشارة للموضوع ده موضوع التعذيب، بس هي برضو النيابة ردت على التعذيب. المهم أن التحقيقات طبعا لا تزال جارية، والمبادرة وكتير جدا من المواقع الحقوقية كانت بتطالب بالإفراج عن الصحفيين الستة وحفظ القضية وإسقاط الاتهامات الموجهة ليهم. في إطار برضو بعض واحد من الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي قال أنا بحثت يا جماعة وعرفت والإقرار الضريبي، وجاب صورة بس إحنا برضو مش عارفين إذا كان ده صح ولا مش صح، وقال لك آه فعلا وبياخدوا أموال من الخارج، وإنه اللي مثلا على 2024 قال لك إيرادات بلغت 1.14 مليون دولار. عموما الكلام ده زي ما قلت لحضراتكم لسه ما حدش أكده، هم قالوا في البيان الداخلي في بيان طبعا النيابة العامة والداخلية والنيابة الاثنين قالوا إن ما كانش في أي تعذيب، وإن القضية خلاص زي ما احنا قلنا كده إن هي بتتعلق بنشر معلومات ومحاولات لإنه إثارة المواطنين عشان ينزلوا ضد الدولة. فده يعني كده دي القصة بتاعتهم لغاية دلوقتي. وبالتالي وطبعا كان في ناس انتقدت محاولة خالد البلشي بأنه برضو يتم الإفراج عن الصحفي اللي هو مع نقابة الصحفيين، فواضح إن الموضوع لسه مستمر وفي تحقيقات، وأكيد هيتم الإطلاع برضو هل هينتهي الموضوع لغاية كده ولا ممكن نسمع برضو أي أخبار عنهم في المستقبل، الله أعلم. موضوع بقى السيدة ماجي، الحقيقة أنه الناس كلها بدأت تنشر فيديوهات والبنت كانت بتتكلم عن استفزاء

0: عن ابتزاز الكتروني بفيديوهات، وقالت طب انا هعرض الفيديوهات دي، وبعدين في الاخر معلش خلاص ان فيديو زمايلي معلش، لان هي بعد يعني كده هي نطت يعني وراحت رمت نفسها. المهم ان اصيبت بسحاجات وكدمات متفرقه، وطبعا كانت بتقول مش مسامحاكي يا سحر ولا مسامحاكي يا محمد، محمد ده جوزها، وواضح يعني ان هي اتضايقت قوي عشان هو سمع كلام اهله وقلب عليها وقالت له ولادي في رقبتكم. والموضوع في الاول وفي الاخر طبعا ابتزاز الكتروني، وال يعني الاجهزه المختصه فحصت ملابسات الواقعه، استدعت المذكورين في البث لسماع اقوالهم للوقوف على حقيقه ما ورد على لسان السيده واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه. وزي ما قلت لحضراتكم هي دلوقتي بتتعالج، ناس كتير طبعا بتصلي لها عشان ربنا يقومها بالسلامه، وان هي كانت بتتكلم فعلا بكل ار. وبرده بيفكرنا بالقضيه بتاعت بسنت سليمان اللي كانت في الاسكندريه برده اللي رمت نفسها في بث مباشر، ناس كتير متعاطفه طبعا مع الشخصيات اللي زي كده، وانه الدنيا بقت صعبه جدا جدا. المهم هي كانت حامل في الشهر الثامن، وبيقال طبعا نتيجه لسقوطها ميه الجنين كانت يعني نزلت بالكامل، وان هم حاولوا ينقذوا، او يعني اللي اتقال لغايه دلوقتي ان هم كانوا عملوا لها ولاده، والولد والطفل فيه كان في حضانه، لكن برضو مش عارفين ايه التطورات لسه. لكن بجد كلنا متكاتفين يعني انه في فعلا امور نفسيه بتؤدي لهذا العمل رغم رفضنا للوضع ده، بس يعني ربنا يحمي الناس كلها ويحمي الاسر بجد. ودلوقتي هي كانت السقوط ده كان في مساكن من خان الخليلي من بورسعيد، ربنا يمد ايده وربنا يحافظ على الناس من اي امراض نفسيه تؤدي بيهم ان هم يعملوا مثل هذه الامور على في بث مباشر، ربنا يرحمنا. لأول مرة منذ 10 سنوات الرئيس السيسي يزور كوريا الجنوبية، والمتاح معانا يا جماعة أنه رئيس كوريا الجنوبية نشر مقطع لإضاءة أطول ناطحة سحاب في البلاد بعلم مصر ترحيبا بالرئيس عبد الفتاح السيسي في أول زيارة له منذ 10 سنوات. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن رؤية مصر للشراكة مع كوريا الجنوبية تتجاوز التبادل التجاري التقليدي لتشمل توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، بناء القدرات وتعزيز الابتكار. أشار أيضا إلى ترحيب مصر بإقامة شركات صناعية استثمارية تعتمد على التصنيع المشترك في قطاعات بناء السفن، السيارات، الإلكترونيات، البتروكيماويات والدواء، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات، فضلا عن فرص التعاون في الزراعة، تصنيع غذائي وسط زراعة سمكي ومنسوجات والسياحة. ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية كان عبر على صفحته على موقع إكس: يسعدنا للغاية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف عزيز في كوريا لأول مرة منذ 10 سنوات. يعني هو اتقال عن وقال بعد الحوار الصريح اللي جمعنا في القاهرة العام الماضي مما يجعل هذا اللقاء أكثر أهمية ومعنى، وأأمل أن تتضافر معجزة نهر الهان ومعجزة نهر النيل معا لتعزيز الرخاء المشترك بدرجة أكبر لكلا البلدين. موضوع الطاعون خلينا لغاية دلوقتي يا جماعة ما نقلقش، بس هو الحقيقة مرض الطاعون الرئوي ده مرض محدش ملوش علاج، ولو جه لأي حد يكون موت محقق يعني. فالحكاية انه احنا فوجئنا بانه اتقال ان في قارورة كده اللي هي كان فيها مرض الطاعون ده اتكسرت، فالاول واحدة اتعرضت لهذا الطاعون هي العاملة في هذا المعمل في سيبيريا. خلينا نسمع التقرير ده الحقيقة وفي كده وعنده فيه معلومات مهمة جدا واللي مش هيتقال اقوله لحضراتكم.
1: في مختبر روسي مغلق في قلب سيبيريا، أنبوب مكسور يتحول إلى بداية لغز صحي يلفت أنظار واشنطن. موظفة شابة تموت، وتقارير تتحدث عن احتمال تعرضها للطاعون الرئوي، فيما تظهر تقارير جديدة عن إصابة موظف ثان تتحقق منظمة الصحة العالمية من ملابساته، وسط معلومات عن عزل نحو 200 شخص، لكن موسكو تنفي وجود الطاعون وتقول إن سبب الوفاة لم يحصل، بينما تطالب واشنطن بكشف ما حدث داخل المعهد.
2: I think it's incumbent upon Russia to obviously share more information with the world. That's what they should do. That's what we hope they will do.
1: القصة بدأت بوفاة داريا شيفيلوفا البالغة 28 عاماً التي كانت تعمل في معهد متخصص بمكافحة الطاعون في إيركوتسك. تقارير محلية تحدثت عن احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي

0: بعد حادث داخل المختبر، لكن السلطات الروسية تقول إن فحوص ما بعد الوفاة لم تكشف أي مسببات للطاعون ولم تسجل حالات جديدة بين العاملين في المعهد. وبينما تتحدث تقارير عن حجر صحي، تنفي موسكو أيضا اتخاذ إجراءات صحية استثنائية.
1: Послушайте, СМИ сообщают очень много, и подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации, это ложная информация.
0: ومع تضارب الروايات خرجت القضية من المختبر إلى الساحة الدولية. واشنطن تطالب موسكو بالشفافية وتقول إن عليها مشاركة مزيد من المعلومات، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الخطر لا يزال منخفضا خارج منطقة إيركوتسك ومنخفضا جدا في أوروبا.
2: زي ما شفتوا التقرير تقريبا قال كل المعلومات، بس الحاجه المهمه ان هو النهارده كمان قالوا في واحد تاني توفى. اولا هي كان في يعني عملوا عزل ال 200 واحد شكلهم كانوا جوه المختبر، ولما راحت نقلت للمستشفى برضو كل من تعامل في المستشفى تعمل لهم عزل، ولسه لغايه دلوقتي ما فيش بيانات رسميه. عشان كده روبيو والرئيس ترامب بالحقيقه بيطالبوا بانه يكون في شفافيه والاعلان عن اي يعني عن اي حاجه، من يعني لازم اعلان بشفافيه تمام، وانه طبعا روسيا بتنفي تفشي الطاعون وتنفي فرض التدابير وبتؤكد سبب الوفاه التهاب رئوي مجهول، وان هم لسه بيشوفوا اسباب الوفاه. والحكومه المنغوليه بقى كمان شددت الرقابه على حدودها مع روسيا وموسكو مع حدودها مع روسيا علشان بسبب برضو ان في اصابه تانية بالطاعون، ولكن موسكو نفت هذه الاصابه التانية. وترامب بيحذر وبيقول المقربات اصبحت اقوى واذكى الان تشبه جيشا، والادويه لم تعد فعاله بالمستوى السابق، لأنه سئل حول هذا الأمر فعلق عليه. زي ما شفتوا انه الرئيس مرتين سئل مش مره واحده، لان الموضوع ده يا جماعه فيهوش تهريج، بس لغايه دلوقتي عفوا عايز اقول لكم برضو مش هنقلق غير لما يكون في موسكو قاعده بتقول مفيش حاجه، وموسكو اللي عندها الموضوع الاول والاخر يعني. فمفيش برضو مثلا كلام عن انه وقفوا الطيران من والى روسيا ولا الى سيبيريا ولا الكلام ده كله، فخلينا برضو منتظرين، بالرغم من انه الرئيس مرتين اكد انه على تواصل بالرئيس بوتين وانه فعلا الموضوع ده خطير، وقال انه هو بيعلن تنسيقه مع بوتين لبحث حقيقه تفشي الطاعون الرئوي في روسيا، وانه قال ميكروبات خطيره ولازم ان احنا نقلق، بس خلينا برضو منتظرين. روبيو برضو قال يتحتم على روسيا مشاركة المزيد من المعلومات مع العالم، فكده مطالب كلها مطالب دولية بأنه يحصل هذا الأمر. فخليكم كده يعني في تروي شوية وبلاش تستعجلوا الموضوع. يعني أنا برضو بعرض على حضراتكم عشان لو أي حد كده، إحنا زي بنقول نهدى شوية، وبالرغم انه ايوه في لغز وفي معلومات ممكن تكون لسه مش متاحه، لكن طالما انه ما فيش اي اجراءات رسميه اخذت فده يخلينا ان احنا نكون في تروي بشكل كبير جدا. على الجانب الاخر برضو خليني اقول لحضراتكم مثلا ان في نيويورك تم الاعلان عن حاله طوارئ بسبب تفشي حصبه وتوسيع صلاحيات التطعيم، ده برضو من الحاجات التانية، وان الحالة دي برضو الاولى في امريكا منذ عام 2025. ففي بعض الامراض اللي ممكن تكون يعني مش منتشرة وتوقف انتشارها وبعدين رجعت تاني. في عندنا برضو كينيا سجلت اول حالة اصابة مؤكدة بفيروس ايبولا لمواطن كيني كان بيقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصل لنيروبي يوم السبت الماضي. دي برضو مشكلة يا جماعة، لأنه المفترض أنه يكون في برضو بين السفر والناس اللي جاية من الكونغو مع انتشار الإيبولا المفروض كان يبقى في أي إجراءات يعني. ففي النهاية بس مش عايزين حضراتكم يعني يكون في أي قلق برضو بالنسبة لأي حاجات بتنتشر، وأي حاجة هيكون فيها قلق هتلاقوا على طول منظمة الصحة الدولية بتعلن لحضراتكم. طيب الحقيقة كان في خبر عاجل من شوية وبشكر زمايلي بعته لنا على طول، إنه في ستة اتقبض عليهم، والحقيقة الستة اللي اتقبض عليهم دول من عزبة طنيوس جرجس قرية طحى الأعمدة مركز صمالوط في محافظة المنيا. اللي حصل إنه هم كانوا عاملين فيديو، وبيقال انه اتهامات الستة دي بتفكرنا بالاتهامات بتاعت الشباب بتوع بني مزار

0: أطفال يعني. المهم يعني خلينا برضو نشوف الفيديو مع حضراتكم، ونحاول برضو إيه نفهم إيه اللي حصل وإيه الكلام المكتوب عن هذا الفيديو.
1: سوي هات منك لو
2: بس أنا مش حافظ الفاتحة يا ريس.
1: بربش حافظ حاجة؟
2: ما تأمن أنت يا ريس.
1: يرجع.
2: ماشي يا ريس.
1: ما أنا قلت نسوي الصفوف، يبقى نسوي الصفوف.
0: طيب انتوا الفيلم ده يا جماعة، وده فيديو تيك توك يعني، ومقطع على فيلم، وناس كتير قالوا اللي اتقال انه يا جماعة بتقبضوا، ده مقطع متداول وبيتم تصويره من ناس كتير، مش بس الشباب دول، ده حتة من فيلم وبيتعرض كتير قوي، والصوت نزل على التيك توك عشان اي حد يعمل مشهد عليه. عصابة باين، فبيبين ان العصابات يعني ده ما هوش ازدراء لدين اسلامي خالص، ده كان الفيلم نفسه بيبين ان العصابة اللي ممكن تكون يعني، وتعالى امهم واعمل ده، اللي هو يعني حتة من الفيلم، وجزء ان دول بيقول يعني انهم مش عارفين، دول محبوسين اساسا كان في الفيلم بيقولوا لي يعني. المهم ان مقطع من الفيلم يعني، ايا كانت تفاصيل الفيلم، بس الناس دي اساسا محبوسين عشان جرائم او بيعملوا جرائم، ومنهم الناس اللي بتعمل جرائم وهي بتتخفى في اطار دين، وهم اساسا ولا عارفين حتى الفتحة ولا عارفين حاجه. فده المغزى، مش ان الشباب دول بيتريقوا من الاسلام ولا من اي حاجه. فيا جماعه اللي بيحصل ده بجد، انا حقيقي بقيت واقفه منبهره يعني. يعني وبرضه نفس الحكايه ونفس الكلام اللي هقوله من شويه، يعني احنا مسكنا دول برضه، واي حد بيعمل اي حاجه ضد المسيحيين سايبينهم، بس ده مش معنى ان دول متهمين، دول بيعملوا كوميكس، فيديو تيك توك عملوه يعني، فدي برضه مصيبه كده. يا جماعه ما تبعدوا بقى خلاص، خلوا عندكم حكمه شويه، وابعدوا عن اي حاجه تتفهم بشكل غلط، لان اللي قاعدين بيراقبوا المسيحيين بس، وبيصطادوا لهم اي حاجه. ما انا بجد كده انا انفعلت يعني، ليه؟ ربنا يعني يتدخل. وبجد يعني بالفيديو ده بيقول لك من سنين، والمقطع بتاع التيك توك والصوت، لان اي تيك توك مقطع صوت، انا مش خبيره قوي في بس انا عارفه كده، ان في مقاطع صوت، وانت لما بتيجي تعمل مشهد تمثيلي بتختار المقطع، فيعني المقطع ده موجود بالصوت، وناس كتير عملته، مش اول ناس، هم دول السته شباب المسيحيين. طبعا قال لك ان هو قلب يستخفه بالصلاه، و ما اعرفش يعني، بنتمنى بيان بقى من الداخليه، بس الله اعلم برضو البيان هينصفهم ولا هيفضلوا محبوسين ولا ايه اللي هيحصل. ست شباب من عزبه طانيوس جرجس مركز صملوط محافظه المنيا، ربنا يتمجد وتظهر الدنيا، ويبقى في تعامل يعني مدرك، لانه مجرد بيعملوا مشهد تمثيلي مش اكتر، بس هم غلطانين برضو بايه. ابعدوا بقى يا جماعه، الله يخليكم كل الشباب، خليكم عندكم حكمه، علشان مش قادر اقول غير انه في تصيد، فخلي عندنا حكمه احنا شويه، علشان ما يحصلش كل شويه حاجه لشبابنا ولا لاي حد برضه بينتقد اي حاجه بتحصل له، بيتقبض عليه للاسف الشديد. ما تنتقدوش، هقول لكم ايه بس، ربنا يرحمنا. الانتخابات الامريكيه، الرئيس ترامب واثق يا جماعه من انه ان شاء الله الانتخابات هتكون في صالح الجمهوريين، وقال سنحقق نتائج جيده للغايه، يا رب كلنا هنشوف ان شاء الله يا مسهل. الانتخابات هتكون في 3 نوفمبر ان شاء الله. اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان التجمعات الانتخابيه اللي عقدها لمرشحي الكونجرس قد غيرت مجرى الامور. هو طبعا شغالين بجد فعلا يعني بشكل مكثف اليومين اللي فاتوا في ولايات كتيره، والمرشحين نفسهم وبدعم من الرئيس ترامب. ترامب قال في 6 اكتوبر عندما سالته وكاله انباء الأناضول عن مستوى ثقته بشأن البيانات بشأن الانتخابات، وانه اقل من شهر خلاص، قال ان احنا هنحقق نتائج جيده للغايه. لقد غيرت التجمعات الانتخابيه المشهد، نحن نظهر للناس ما انجزه الحزب الجمهوري، والنتائج مذهله. كما قال ايضا ترامب انه يعقد تجمعات انتخابيه بانتظام، وانه بيقول كده انا بعقد كل ليله. واشار ايضا الرئيس ترامب في معرض حديثي عن بيانات التضخم والاسعار اخذه في الانخفاض، واسعار النفط ستنخفض ايضا بمجرد انتهاء الصراع مع ايران، الاسعار ستتراجع بشكل حاد في الوقت الحالي، واسعار النفط برضو، وقال لك انه كل حاجه هتنخفض. كمان ترامب بيعتبر فوز الجمهوريين في الانتخابات طوق نجاه لامريكا من الافلاس، وده اللي اكده برضو، وقال طبعا انه لو فاز

0: الديمقراطيين، ولو فاز الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونجرس اللي جايه وخدوا مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تاكدوا ان كده امريكا هتفلس افلاس وشيك. وكمان قال انه اذا فاز الجمهوريين، بياكد يا جماعه موضوع ال $5,000 لكل امريكي، هيتم صرف هذه العوائد البالغه $5,000 لكل امريكي. وقال اما الديمقراطيون فلن يتمكنوا من فعل ذلك لانهم لا يفرضون رسوم جمركيه، مما يعني ان البلاد ستتعرض للافلاس. منذ بداية ولايته الثانية دأب الرئيس ترامب على الدعوة لاستخدام رسوم الجمركية كأداة لتعزيز الميزانية الفيدرالية وتقليص الدين العام الضخم اللي تجاوز بالفعل حاجز $40 تريليون. الانتخابات هتكون على المجلس النواب و35 مقعد بيحدد فيها الأمريكيون التشكيلة الجديدة لمجلس النواب أكمله، و35 مقعد في مجلس الشيوخ. وطبعا أنتوا عارفين أن الجمهوريين بيتمتعون حاليا بأغلبية ضئيلة في كل من المجلسين النواب والشيوخ. وكمان ترامب بيقول بندرس تعليق ضريبة الوقود الاتحادية لمواجهة ارتفاع البنزين والديزل اللي بتهدد شعبية الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي، وبيطلب تعليق هذه تعليق الضريبة دي عشان يتعلق لازم يوافق الكونجرس. فطبعا مش عارفين إذا كان الكونجرس كأغلبية هيتم الموافقة عليه ولا لأ، لكن فعلا أسعار البنزين والديزل مرتفعة بشكل كبير، حتى بعد ما الأسعار العالمية بتهدى بنلاقي الدنيا برضو ما زالت مرتفعة. الرئيس ترامب تحدث عن موضوع تشكيل قوة للذكاء الفائق السوبر انتليجنس، أربع رجال رسموا مستقبل كامل أو مستقبل للتقنية الأمريكية.
1: أربعة رجال، أربعة مفاتيح لملف قد يعيد تشكيل مستقبل القوة الأمريكية: الاستخبارات، الدفاع، تنظيم شركات التكنولوجيا والقوى العاملة. بهذه التركيبة شكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة الذكاء الفائق، واضعا مدير الاستخبارات الوطنية جيك ليتن على رأس فريق يتبع مباشرة للبيت الأبيض لتنسيق الجهود الأمريكية في سباق الذكاء الاصطناعي. ليتن يأتي من عالم الاستخبارات والأمن القومي، وإلى جانبه رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرغسون المسؤول عن قضايا المنافسة وحماية المستهلك، وإيميل مايكل من البنتاغون صاحب الخبرة في التكنولوجيا والابتكار الدفاعي، ثم سكوت كوبر المسؤول عن إدارة القوى العاملة الفيدرالية. تركيبة تقول إن واشنطن لا تتعامل مع الذكاء الفائق كتكنولوجيا منفصلة، بل كملف يمس الأمن والدفاع والاقتصاد وحتى مستقبل الوظائف الحكومية.
2: Whoever wins super intelligent wins.
1: لكن اللافت في الفريق ليس فقط من اختاره ترامب، بل من لم يختره. فلا باحثين أكاديميين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ولا خبراء مستقلين في السلامة والأخلاقيات ضمن الأسماء الأربعة. وبينما تقول الإدارة إن الهدف هو ضمان استمرار التفوق الأمريكي، تكشف التشكيلة أن السباق نحو الذكاء الفائق يجري في واشنطن بمنطق الأمن والمنافسة والقدرة على السيطرة على التكنولوجيا.
0: هو قال ذكاء فائق وكده في التقرير، لكن برضو لسه عامل العلامة AI مش SI. ما علينا، المهم انه الحقيقة برضو كان الناس بتتكلم عن استخدام جروك قبل اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وبعدين اللي اتقال انه هو برضو تم استخدامه في موضوع ايران ووثائق السلطة التنفيذية. فكده بيتكلموا على انه برضو الذكاء الخارق بيعتبر الذكاء مش الاصطناعي بقى، الذكاء الخارق بيستخدم في مجالات كتيرة. هو بس بيقولوا ان هو اخطأ في حساباته بالنسبة لانه بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي كانوا فاكرين انه هتنزل بقى مظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي بقوة، وهذا ما لم يحدث. ولكن تم استخدام برضو جروك في نفس الحكاية في الامور الخاصة بإيران. خلينا ناخد تقرير من الحتة دي.
3: لملفات شديدة الحساسية وصولاً إلى إدارة عمليات عسكرية وقضايا جيوسياسية. خلال اجتماع خاص عقد في المكتب البيضاوي في ديسمبر الماضي بحضور الملياردير إيلون ماسك، أمضى ترامب ساعات في محاورة جروك، وطرح عليه سؤالاً مباشراً بشأن ردود الفعل المحتملة في فنزويلا إذا ما نفذت عملية عسكرية لاعتقال الرئيس الفنزويلي السابق. وبحسب التقييم الذي قدمه الروبوت، كان من المرشح أن يلقى سقوط النظام ترحيباً واسعاً داخل البلاد. وفي يناير أصدر ترامب قراراً بالقبض على مادورو ونقله إلى الاحتجاز الفيدرالي لمواجهة اتهامات مرتبطة بتهريب المخدرات.

0: بعد نجاح العملية، تعززت القناعة بقدرة هذه الأدوات على لعب دور مماثل في المواجهة مع إيران، وسط تقارير عن استخدام نسخة حكومية من جروك لدعم نشر القوات واختيار الأهداف. لكن علاقة ترامب بالتكنولوجيا الحديثة لم تتوقف عند حدود الأمن القومي، فقد أغرق حسابه على تروس سوشال بمنشورات مولدة آلياً، واستخدم بعضها في سجالاته السياسية واستهداف خصومه، حتى إنه أمر باستبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي باسم الذكاء الفائق في وثائق السلطة التنفيذية، وشكل قوة خاصة لمتابعة هذا الملف مع تبني إطار طوعي للرقابة والتدقيق بدل فرض تشريعات فيدرالية.
1: الفيديو اللي أنا قلت لكم عليه برضو النهاردة إن هو جاب سيرة الذكاء الفائق، وبالنسبة للإعلاميين هو كان بيتحدث عن الإعلاميين والإعلام في إطار أيضا الحملات الانتخابية، عشان كده لابس النظارة اللي عفوا الكاب اللي عليه اليو اس اي بالأحمر. خلينا برضو نسمعه، قال لك يا جماعة خلاص أنا مش هقول عليهم تاني الفيك نيوز عشان ما تزعلوش، أنا هقول عليهم الارتفيشال نيوز لأن احنا خلاص خدنا السوبر انتليجنت للذكاء الفائق.
2: $21 trillion being invested, but we have to say it because the media doesn't like talking about that. I used to call them the fake news, but as president, I have to be a little more respectful of the media than that. So now I call them the artificial news. I took artificial off the word intelligence, and I call it super intelligence, which is really, but I think much better. It's really much more accurate because it's really not artificial intelligence. It's super intelligence. It's artificial means fake. So I call them.
1: زي ما قلنا سواء سوبر انتليجنت او انه هو ارتفيشال، في النهايه سوبر اوكي زي ما بيقولوا لازم الكل يغير اسمه. للاسف ممكن يستخدم بشكل خطر جدا في سرقه بيانات 1.3 مليون شخص في هجوم الكتروني كان استهدف محاكم اريزونا الامريكيه. كمان كان في برضو رسائل تضمنت تهديد باطلاق نار انثروبيك تبلغ الشرطه عن تهديدات عبر كلاود، واعتقال امراه في فلوريدا بعد مراجعه بشريه. يعني اللي حصل هنا انه مش يعني برضو مش الذكاء الاصطناعي او الذكاء الفائق هو اللي بلغ، ولكن اللي حصل ان حصلت مراجعه من قبل شخص، ولما لقى الموضوع فيه تهديد باطلاق النار بدات طبعا انه المحادثه كانت في 26 سبتمبر بعد المراجعه البشريه تهديد بإطلاق نار على مقر شرطة محلية، تحركت الشرطة وكانت في اليوم الثاني خبطت على اعتقلت هذه الامرأة في فلوريدا. فالأمور برضو فيها صعوبة شوية، أعلى أصعب بكثير من فكرة تغيير اسم. طيب الرئيس ترامب كان ليه تصريحات كتير جدا، قال انه طبعا المتظاهرين اللي هم بينزلوا دول بيتظاهروا ضد اي حاجه، دول مجرد مجموعه محتالون، انا معتاد على الاحتجاجات واعتقد اني بتعامل معاها بشكل جيد جدا. برضو الرئيس ترامب كان بيقول انه امريكا تحظى مجددا بالاحترام بعد ان كان اعداؤها يسخرون منها. كل ده في إطار يا جماعة برضو الحملات الانتخابية عموما يعني، بس هو اتكلم برضو إن جنرال في حاجات كتير يعني بشكل عام. نحن بالفعل نحمل على عاتقنا عبء العالم بأسره لأننا أصبحنا أكثر قوة بينما أصبح الآخرون ضعفا. يعني هنا حتى بيتطرق لأمور ملهاش علاقة بأنه تحس المنتخب على موضوع اختيار الجمهوريين، يعني بيتكلم على أمور عالمية. كمان اتكلم عن رئيسة المكسيك وقال عليها أنها امرأة لطيفة وجميلة وأنيقة وصوتها جميل، اتصلت بي بشأن تغيير اسم خليج المكسيك لكني أبلغتها أنه أصبح خلاص اسمه خليج أمريكا، يعني ما تحاوليش معايا أنا عملت القرار ومش هرجع فيه. كان برضو في الحقيقة قبل ما الرئيس يروح للمنطقة اللي فيها السفن، كانت منطقة مروحية لا معلش دي المروحية، ده خبر عاجل كان للحياة النهاردة، انه مروحية تابعة البحرية الامريكية فعلت رمز الطوارئ فوق منطقة البحر الاحمر قبل ان ينقطع ظهورها على منصات التتبع العامة. وفي برضو كان في عمليات احتيال بسبائك ذهب بقيمة 193 مليون دولار. فطبعا كل دي كانت امور. على فكرة يا جماعة جائزة نوبل في الطب منحت لامريكي كارل ديثروث والألمانيين بيتر وإجراك لأبحاثهم في البصريات الوراثية واكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية المنشطة بالضوء. بنقول لهم ألف مبروك، لكن عندنا برضو لسه الموضوع بتاع جائزة نوبل لسه

سلام، وبيقولوا ان احتمال برضو ترامب يعترض على اي حد هيتم اختياره. فدي برضو هنا كان برضو نشروا فيديو لواحد من الثلاثة وهو بيحاول بيقول لأولاده بانه فاز بالجائزة، وشوف الولاد كانوا مبسوطين ازاي. طبعا اي فوز بقى بيبقى حاجة جميلة جدا. بالنسبة لبرضو الرئيس ترامب أعلن عن إنشاء أكبر حوض لبناء السفن في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي برضو دي كانت ده في بالتيمور، ومشاهد وثائق تحليق طائرة مروحية رئاسية المارين وان فوق حوض بناء السفن في بالتيمور قبيل الإعلان الرسمي للرئيس دونالد ترامب عن استثمار ملياري ضخم، مش مليارين، هو قال استثمار ملياري ضخم لتوسيع القاعدة الصناعية البحرية وإنتاج الغواصات. ودي برضو يعتبر حاجة جميلة، وأشاد بها الرئيس ترامب وقال أنا أفضل البقاء طافيا على سطح البحر، وموضوع الغواصة ذاتية التشغيل لست متأكدا من امتلاك الشجاعة لدخول الغواصات، قادة العالم يتصلون لشكرنا على إنجاز المهمة. قلت لهم شاركوا معانا في المهمة الخاصة بتاعت إيران طبعا ومضيق هرمز. قال لك إن هو طبعا إيه، قالوا أفضل ألا نتورط، وهو بيقول لا لا ده هم يا جماعة ما معهمش سفن. كل دي تصريحات الحقيقة كانت كتيرة جدا جدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام اللي فاتت، وبجد يعني كلها ما بين طبعا أمور ليها علاقة بالإنجازات وأمور ليها علاقة برضو بتميز الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات متعددة، وإنقاذ العالم والحرب الإيران وكل حاجة. كان برضو الخبر بتاع إعدام نضال حسن، يا جماعة ده نزل على الموقع الرسمي. نضال حسن ده قام بعملية إرهابية، والحقيقة إنه لأول مرة منذ فترة طويلة برضو أعلن تم الإعلان عن إنه هيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه. هو كان أطلق النار داخل قاعدة فورت هود في تكساس عام 2009، قتل في هذه العملية الإرهابية 13 شخص وأصيب أكثر من 30. خلاص كده هيتم حكم الإعدام عليه، يعتبر أول تنفيذ لحكم إعدام للجيش الأمريكي، عشان كده فيه اهتمام كبير منذ عام 1961. نروح للخارجية الأمريكية بقى. وافقت على صفقة أسلحة دقيقة لمحتملة للإمارات، والصفقة دي بقيمة 1.41 مليار دولار، تشمل أنظمة أسلحة دقيقة ومعدات مرتبطة بها، والصفقة تشمل ما يصل إلى 10,000 وحدة توجيه لنظام الأسلحة الدقيقة من الجيل الثاني، جو جو وجو أرض. الصفقة كمان فيها رؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز الام كي 152، محركات صاروخية من طراز اي كي 66، وستكون في شركة اسمها بي اي اي سيستمز هي اللي هتكون المتعاقد الرئيسي في الصفقة المحتملة. احتجاجات باريس بتتصاعد بشكل كبير جدا، والحقيقة انه الشوارع كانت فيها توترات غير طبيعية في محاولة لاحتواء التوتر. اعلن رئيس الحكومة تعليق الدراسة حتى نهاية الاسبوع، ابتدت من النهاردة، وفيما تم اتهام اقصى اليسار بالكذب والسعي الى اثارة الفوضى. وكمان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان بيتحدث برضو عن موضوع طبعا هذا الموضوع هنا بالارقام، اعداد المتظاهرين، وفي اعداد كبيرة جدا تم القبض عليهم، 256 ألف متظاهر يا جماعة تم القبض عليهم أو شاركوا، وفي برضو أعداد متفاوتة، وفي كمان دي مشاركة 256 ألف متظاهر، أكتر من 200 إصابة، في ولد أصيب وعملوا له بتر في إيديه، والرئيس ماكرون عقد اجتماع طارئ مع الحكومة. والحقيقة أنه كل ده علشان خاطر أنه طبعا تقف هذه الأمور ويبتدوا يغيروا الدنيا. الشرطة اعتقلت 6629 شخص منذ بدء الاحتجاجات. مكرو طلب تغيير نبرة الحكومة تجاه الأزمة، وطبعا اتساع الحركة وصلت للجامعات مش بس المدارس الثانوية، تعطلت مئات المؤسسات، والحكومة كانت أطلقت 5 محاور لاحتواء الأزمة، ودلوقتي قرار عاجل بتعليق استخدام القنابل الصوتية وأي قنابل وأي يعني اي مطاط او اي حاجه من شأني ان هو يعمل الحقيقه مشاكل، لان في بتر يد فتى كان، والسلطات فتحت تحقيق في موضوع الشرطه، والشرطه اطلقت الغاز المسيل للدموع. المهم يا جماعه الاحتجاجات دي وصلت الى بلجيكا اللي بدأت في فرنسا، والرئيس ترامب قال الأمر في فرنسا لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما يوما ما. ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت عن السيطرة، والأمور لسه متوترة. هنتابع معاكم إن شاء الله في حلقتنا اللي جاية كل هذه التوترات.

اهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامجك تشكيله الفخاري. بنشوف في حلقات تشكيل الفخاري سباعية مراحل التشكيل، لكن قبليها عرفنا ان الفخاري عنده ثلاث اماكن رئيسية. عنده حقل الفخاري اللي بيبقى فيه الطين بتاعه وبيكون فيه كل الأوعية المكسرة التعبانة المشروخة اللي محدش بيسأل فيها اللي بلا قيمة. وفي الحلقة دي تحديدا عرفنا ان الرب يسوع المسيح نزل واشتروا بالتمن بتاعه حقل الفخاري، اي دفع تمني وتمنك في هذا. بنشوف بعد كده بيت الفخاري، وفي بيت الفخاري بنشوف فيه دولاب الفخاري، فرن الفخاري، مكان الترك بتاع الأمن.

الأنية بتاعت الفخاري، وبنشوف في النهاية معرض الفخاري اللي بيعرض فيه التحف الرائعة اللي بيعملها. النهاردة الرب هيكلمنا في مرحلة من المراحل السبعة في مراحل تشكيل الفخاري. شفنا أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة القطع، وهم بيقطعوا العجينة، بيقطعوها من عجينة كبيرة عشان يقدر يشكل فيها. بعد كده مرحلة اسمها العجن، بيبدأ يعجن في الإناء بالطريقة ديت، يضغط الفخاري فيها علشان يطلع منها العجينة اللي في فكره اللي ممكن يشتغل بيها على الدولاب. المرحلة الثالثة اسمها الدولاب، دي حلقة النهاردة، دولاب الفخاري، ودي اللي هنشوف الرب هيكلمنا فيها بطريقة رائعة النهاردة، دولاب الفخاري. الحلقة اللي بعد كده اسمها مرحلة الترك، بيترك الوعاء ينشف في الشمس فترة من 3 لـ4 أسابيع. بعد كده بنشوف فرن الفخاري، بيدخل الإناء جوه الفرن. وبعد كده بنشوف مرحلة اسمها مرحلة التزيين، يجيب الإناء ويبدأ يزين فيه علشان يبقى شكله حلو، ويروح مدخل الفرن عشان الألوان تثبت فيه. وفي النهاية بيبدأ يعرضه في معرض اسمه معرض الفخاري. دي المراحل السبعية في التشكيل. لكن الرب النهاردة هيكلمنا عن دولاب الفخاري. إيه دولاب الفخاري؟ نزلت ورحت للفخاري وقعدت على الدولاب وقلت له فهمني أنت بتشتغل إزاي عليه، عرفني وفهمني. الدولاب عبارة عن قرص من الحجر أو الخشب الكبير، كبير جدا، مثبت فيه عمود في الوسط، وفي قرص تاني من فوق هنا، بحيث بيبقى فيه عمود هنا والقرص التاني من تحت، ويبدأ برجليه يدور الدولاب برجله. ويمكن هنشوف الفيديو دوت بنفس الطريقة ديت، والفخاري بيدور برجله الدولاب بتاعه، وكل ما بيدور كل ما القرص اللي فوق بيلف، ولما بيلف بيبدأ ياخد معاه الوعاء اللي من طين زي كده ويبدأ يلف بيه. كل ما بيلف بالطريقة ديت بتبدأ صوابع الفخاري تشكل في الإناء علشان تطلع منه تحفته الرائعة. ودوت اللي الرب هيكلمنا فيه النهاردة. الرب عايز يكلمنا في شيء رائع جدا عن دولاب الفخاري. وقبل ما ندخل في الخماسية الرائعة اللي الرب عايز يكلمنا فيها في دولاب الفخاري، تعالوا نشوف لما استأذنت من الفخاري علشان أقعد على الدولاب بتاعه وبديت أشتغل بإيدي وأخذ المية وأحطها على الإناء، وجيت عندي حتة، لأن أنا ما عنديش خبرة الفخاري الرائع، فرحت طلبت منه المساعدة، قلت له تعالى ساعدني، وقال لي حاضر. جه بلمساته الجميلة بدأ يغير من الطينة اللي موجودة وطلع منها وعاء رائع. خلينا نروح نشوف الفيديو دوت ونرجع كمان مرة.

شفنا الفخاري بعد ما حط أصابعه على الوعاء تحول الوعاء من كتلة من الطين إلى وعاء رائع. فرق جدا معايا الوعاء اللي كان بيدور على الدولاب. والرب النهاردة عايز يتكلم معايا ومعاك على حياتي وحياتك حينما توضع على دولاب الفخاري. وسألت يا رب لغاية إمتى يفضل الوعاء على الدولاب؟ قال لي لثلاث أمور. أول حاجة يفضل الوعاء على الدولاب ده لأن فيه خطتي، فأنا عايز أنفذ خطتي في هذا الوعاء. أنا عارف أن الوعاء دوت مش هيكون أي حاجة، هيكون وعاء مستخدم، فأنا عايز أحط فيه الخطة بتاعتي. في خطة مستقبلية لحياتك الله عايز يستخدمك فيها. عشان خاطر كده الوعاء لما بيوضع على الدولاب الله عارف لغاية إمتى، بحسب الخطة الرائعة اللي الله عايز يعملها معايا ومعاك. لكن الحاجة التانية مش بحسب خطته بس، لكن بحسب توقيته. حسب توقيته هو عارف الوعاء دوت هيستمر على الدولاب لغاية إمتى، كام لفة جرس الدولاب هيلفها. الحاجة التانية، هل الجرس بتاع الدولاب والفخاري بيدور برجليه عجلة الدولاب، هل بيلفها بسرعة ولا بيلفها ببطء؟ لأن في كل مرة بيعمل فيها حاجة مختلفة. يبقى أنا على الوعاء رقم واحد بحسب خطته، اتنين بحسب توقيته، لكن الكلمة الثالثة والمهمة بحسب مرونتي. مرونتي دي بقى أنا بحسب مرونة العجينة ديت، هل العجينة ديت هتخضع ويطلع منها إناء ولا هتكون عجينة متماسكة صعبة مش عايزة تعمل الكلام دوت؟ هل العجينة ديت هيطلع منها حاجة تمجد اسم السيد؟ هل أنا مرن؟ هل أنا بخضع لإيدين وصوابع الفخاري؟ دوت اللي الرب هيكلمنا عنه النهاردة. في شخصية رائعة الله هيكلمنا فيها وعنها، والرب هيكلمنا في هذا الأمر، بس هيكلمنا في خماسية على دولاب الفخاري. وعلشان خاطر نتعلم من الرب الفخار الأعظم حينما نوضع على دولاب الفخاري، كان لازم يكون عندنا دولاب عشان نشكل عليه الآنية. والرب ساعدنا ان احنا نعمل دولاب حقيقي، يمكن بإمكانيات مختلفة، مش بنفس الطريقة القديمة، في طريقة حديثة دلوقتي طلعت للدولاب ما فيهوش العجلة اللي بتدور بحسب الرجل، لكن بيبقى عبارة عن موتور، والموتور عليه قرص، والقرص بيحط عليه الإناء ويبدأوا يشكلوا فيه. عندي شاب جميل اسمه باشمهندس الأخ منسة، عمل لي الكلام دوت بعد ما عطيته الفكرة، بدأ يشتغل وطلع دولاب رائع. وأنا بصدق إن حينما توضع حياتنا على الدولاب يكون فيها تشكيل، وتشكيل من نوع خاص. لكن في هذا الأمر خلينا مع بعض وإحنا بنتعامل بحسب طينة الوعاء الموضوعة على دولاب الفخاري، خلينا نشوف الفخاري بيعمل إيه تحديدا في الوعاء. قعدت أفكر، جيت في خمس حاجات الفخاري بيستخدمهم مع الوعاء، تحديدا خمس حواس في حياته. أول حاجة في الحواس الخمسة، الفخاري بيستخدم على الدولاب إيديه، يستخدم إيده، بيمسك الوعاء ويشتغل فيه. الحاجة التانية بيستخدم قدمه، رجله، وهو بيشتغل برجليه بالطريقة ديت، بيبقى ماسك كده ورجليه شغالة في الوعاء بالطريقة ديت، هو بيعمل الكلام دوت، بيعمل الكلام دوت بطريقة مختلفة علشان خاطر يدور عجلة الدولاب. وهو بيدور عجلة الدولاب إيده شغالة ورجله شغالة. لكن رقم ثلاثة في الفخاري بيستخدم مشاعره، المشاعر بتاعته، حتى لو في ضغط، حتى لو في ضغط

أعرف كويس إن أصابع الفخاري بتشكل فيك بمشاعر وحنية الأب. يا من تمر بأمور وظروف صعبة، أختي الغالية يلي بتمر بأمور وظروف صعبة أيا كانت الظروف، أعرف كويس إن صوابع إيدين الفخار العظيم ماسكة الإناء. ما تقلقش، لأنك أنت في الإيدين السليمة. أول حاجة إيدين الفخاري، الحاجة التانية قدمي الفخاري، الحاجة التالتة مشاعر الفخاري، لكن الحاجة الرابعة عينين الفخاري. عينين الفخاري، ما أعتقدش الفخاري هيكون ماسك الوعاء كده وبصص الناحية التانية وبيبدأ يشكل فيه بالطريقة ديت، ما يعملهاش أبدا أبدا. لازم عينه تكون على، لأنه هو عارف إن في تشكيل خاص هيتم، اسمه التشكيل دوت اسمه تشكيل الفخاري. لكن الحاجة الخامسة والأخيرة فكر الفخاري، فكره. فأنا في فكره، أنا في الحتة بتاعته النهاردة، أنا في فكر الفخاري. عارف ليه؟ علشان يعود ويصنعني وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. خلينا نشوف شخصية كتابية مرت بالخمس مراحل، مراحل الفخاري حينما وضع على الدولاب، ونرجع كمان مرة معاكم. أمين. النهاردة في وعاء مختلف، وعاء على الرغم ان هو رجل الله ورجل الله بحق، ما كانش يقول كلمة الا لما يقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه. لكن في يوم من الايام جهل الوعاء دوت رسالة صغيرة من امرأة شريرة اسمها إيزابل، وبدأ الوعاء يهتز ويطلع منه حتة من الإناء بتاعه. بدأ مرحلة اسمها مرحلة اليأس، ويذكر كتاب ومضى لأجل نفسه. شوية تاني راح طلب الموت لأجل نفسه، واتقطعت حتة تاني من الوعاء. شوية تالتة وراح بص ربنا وقال له خذ نفسي، واتقطعت حتة كمان من الوعاء. كل شوية بتتقطع حتة من طينة الوعاء. لكن النهاردة في إله بيشكل أوانينا، وحتى لو بتمر بيأس في حياتك أعرف إن في إله عايز يشتغل عليك من جديد، عايز يحطك على الدولاب ويشغل فيك، عايز يخلي حياتك حياة مختلفة، يشكل فيك ويشكل في إناءك من جديد، ويبدأ يحط فيك إيده الحلوة علشان تكون الإناء المستخدم ليه وليه هو بس. أفكركم بحاجة، إن إيليا اللي إيزابل الشريرة قالت له غدا هيكون أنت واحد زي اللي أنت قتلته، إيليا ده ما شافش الموت خالص. إيزابل ماتت، أخاب مات، لكن الإناء بتاع إيليا لم يرى الموت إطلاقا، كان إناء. وإناء الله أخده معاه في مركبة نارية وطلع بيه حي. النهاردة الله عايز يشكل في أوانينا، احتمال تكون بتمر بيأس معين، لكن الله النهاردة عايز يشكل في الإناء بتاعك بتشكيل جديد، وأصابع يد الفخاري تيجي على حياتك وحياتك تتغير. خلينا نروح مع بعض لمعرض الفخاري ونشوف كيف اشتغلت ايدين الرب في حياته. آمين. خمس حواس بيشتغلوا في الإناء بتاع إيليا. شفنا إيليا خاف ومضى لأجل نفسه، لكن كانت صوابع وأنامل يد الفخار العظيم تشكل في حياته. والرب النهاردة بيتكلم ليا وليك، إذا كنت بتشعر بخوف من أمر معين، إذا كان في يأس إحباط في أمور معينة
في حياتك

بتمر بيها في الأيام دي، أعرف كويس إن أنامل الفخار العظيم، إيدين الفخار العظيم سنداك. خلينا نشوف الخمس مراحل اللي كنا بنتكلم عنهم. أول حاجة يدي الفخاري، اتنين قدم الفخاري، تلاتة مشاعر الفخاري، أربعة عينين الفخاري على الوعاء، خمسة وأخيرا فكر الفخاري. ففكر الفخاري اللي هيطلع في النهاية تحفة رائعة. أول حاجة يدي الفخاري. رغم أن إيليا هو النبي الناري، وأول ما وقف قال لك حي هو الرب الذي وقفت أمامه لا يكون طل ولا مطر إلا عند قولي، رغم أنه انتصر على 450 من أنبياء البعل و400 من أنبياء السواري، رغم أنه صلى وقال استجيبني يا رب استجيبني والنار جت وعملت وأكلت الذبيحة، رغم أن الرب استخدمه في أول معجزة إقامة في التاريخ، كان إيليا أول واحد يقيم ميت في التاريخ ابن أرملة صرفة صيدا، رغم كل الأمور ديت لكنه تعرض للخوف كإناء، كإناء بشري، لكن سيد وسيدك قدر يعالجه عن طريق صوابع إيديه، عن طريق لمسات الفخاري على الوعاء إيليا. لكن مش كده وبس، مش يدي الفخاري فقط، لكن قدمي الفخاري. جات رسالة من إيزابل وقالت له أنت قتلت 850 واحد، طب غدا بكرة زي دلوقت أنت هتكون زي واحد منهم. يذكر يقول لك خاف ومضى لأجل نفسه، طلب الموت لأجل نفسه، لكن قدمي الفخاري خدته من جبل الكرمل، هو كان في الحتة دي في جبل الكرمل، لمنطقة اسمها منطقة بئر سبع، ومن منطقة بئر سبع المحطة الثانية اللي بعد كده خدوا مسافة 40 يوم مسيرة إلى مكان اسمه جبل الله حوريب، وفي المكان دوت جبل الله حوريب قطع المسافة ديت 150 ميل أو 240 كيلومتر، خدها في 40 يوم. كانت أقدام الفخاري بتقتاده إلى جبل الله حوريب، وفي نفس الجبل ده على فكرة اللي تقابل فيه الله مع موسى في جبل الله حوريب، كانت أقدام الفخاري بتقتاد إيليا إلى المكان الذي يريد فيه معالجة إيليا. شفنا إيدين الفخاري وهي بتشكل في الإناء اللي اسمه إيليا بضغطات رائعة، حتى لو فيها ألم لكنها كانت ضغطات الحنان. شفنا أقدام الفخاري وهي بتقتاد إيليا إلى جبل الله حوريب. لكن خلينا نشوف رقم ثلاثة في التشكيل الإلهي. رقم ثلاثة مشاعر الفخاري. في مشاعر الفخاري بعد ما وصل لجبل الله حوريب يقول الكتاب أنه في مغارة هناك بيت فيها. عجبني جدا الرب، مسافة 40 يوم مش، مش أول ما جه راح خده كده يلا تعالى، لا لا لا لا، سابه يريح ليلة. مرات كتير الفخاري بحسب مشاعره الحنينة والحب بيسيبنا وبيدينا أمور رائعة علشان خاطر ناخد نفسنا. ما تقلقش، مش كل الحياة هتكون تجارب وضغوطات وفرن فخاري، مش هيحصل الكلام ده، مش كل الأمور هيكون فيها عجن في طبيعة إنائي، مش هيحصل الكلام ده، ده يستخدمك استخدام غير عادي. يعرف يعمل الكلام ده؟ آه يعرف الكلام ده. عارف ليه؟ لأن الفخاري عنده مشاعر، الفخاري عنده مشاعر. خلي بالك معي، بص بحسب النص اللي موجود بيتكلم فيه الكتاب، عمل له حاجة اسمها عتاب المحبة. بعد ما وصل إلى جبل الله حوريب، جبل الله، يذكر الكتاب الكلمات ديت، الرب قال له في عتاب المحبة ما لك هاهنا يا إيليا. راح إيليا بص كده وراح بدأ يقول له شوية كلام، قال له الفكرة الأساسية إن قد غيرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي. راح الرب قال له لا،

مش لوحديك، أنا بعالجك كفخاري. أولا عايز أطمنك يا إيليا، أنت مش لوحدك أخويا، أنت مش وحدك، في ناس حواليك. احتمال تكون بتسمعني في بلد ما فيهاش حرية دينية زينا أو كنايس أو غيره، بس أعرف أنك مش لوحدك. احتمال تكون جاي من خلفية معينة، أعرف أنك مش لوحدك. احتمال تكون في مكان مكفول عليك، أعرف أنك مش لوحدك. أنت مش لوحدك، مش لوحدك. الكتاب بيقول لك أبقيت 7000 كل الركب. وخلي بالكوا الحتة ديت مش 7000 كل الركب يعني 3500 لأن كل واحد عنده ركبتين، لا لا لا، ده بيقول لك 7000 كل الركب، يعني ده 7000 واحد حقيقي. رغم أن موجود أخاب وفي إزابل والشر مال الدنيا، لكن في 7000 ركبة وشخص لم ينحنوا، لم ينحنوا لبعض. ما تقلقش، أنت مش لوحدك. لكن الحتة الجميلة اللي قبل ما أسيب الحتة دي، 7000 كل الركب، قعدت تحسبها، يا رب طب ما كنت تقول مثلا 7000 رجل، قلك لا، أصل اللي مش بيحنوا البعل دول ما يتحسبوش بالراس، لكن يتحسبوا بالأقدام بالركب. عارفين ليه؟ لأن أغلب الوقت هم في سجود كامل مع الله، عبادة كاملة مع الله، في العتاب بتاع المحبة. وبدأ يتكلم معاه، لكن في مشاعر الحنان بتاعة الأب الغالي بدأ يعملها معاه. ويذكر الكتاب يقول لك إيه؟ جت ريح شديدة شققت الجبال وكسرت الصخور، ولم يكن الرب في الريح. بعد الريح نار، ولم يكن الرب في النار. بعد النار زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة. مشاعر الفخاري ده عنده مشاعر، مش وبس. لكن عارفين الكتاب يقول لك ايه؟ بعد ما عدى كل دوت، والصوت خفيف منخفض هادي. ورب النهارده واخدك في المشاعر بتاعته، بيقول لك انا مش عاتب على حاجات قديمه، انا بتكلم معاك بمشاعر الابوه، لانك غال عليا وانا بحبك. مشاعر، مشاعر الفخاري. هو بيتكلم في مشاعر الفخاري، الله بيتكلم معايا ومعاك وعايز يديني اللي على قلبه. خليك طيع لمشاعر الفخار. في ترنيمة جميلة بتقول أنا شاعر بيك، أنا شاعر بألامك، أنا حاسس بأنينك، كل اللي انت مريت بيه. أوعك تفتكر إنك متساف في أحزانك، أوعى تفتكر إنك وحيد وسط ألامك. عارف ليه؟ لأن أبوك معاك. لكن رقم 4، عينين الفخار، كانت عينه عليه. عارف من بداية حياة إيليا وعينين الفخار عليه، وقت الجوع راح بعته عند النهر، كان بيبعت له غربان، الغراب رقم 6100، تمام يا رب تنزل تودي ابني تحت اسمه إيليا، خبز ولحم صباحا وخبز ولحم مساء. ده المفروض الغراب هو اللي بيخطف، لكن هو معاملات الله. بعد الغربان راح قال لك أمرت امرأة أرملة أن تعولك، إزاي كيف؟ هو يعرف يعملها. بعد الأرملة بعت له الملاك وهو معاه كوز مية وقعكة رطف، يعرف يهتم بي وبيك؟ أيوة يعرف. إله مش ممكن ينسانا؟ أيوة مش ممكن ينسانا. لكن آخر حاجة فكر الفخاري رقم 5، شفنا إيد الفخاري، قدمي الفخاري، مشاعر الفخاري، شفنا مع بعض الفخار العظيم وهو بيهتم بالوعاء بتاع إيليا. لكن آخر مرحلة اسمها مرحلة فكر الفخاري، أنا في فكر خاص من قبل الفخار العظيم، وقال له الكلمات ديت، أنت كنت خايف يا إيليا، عارف أن إيزابل اللي هددتك بالموت ماتت وجثتها كلتها الكلاب، عارف أخاب اللي كان بيهددك التاني مات في حقل نابوت اليزرعيلي، عارف أن كلمة غدا ستموت مش هتيجي في حياتك أبدا. عارف ليه؟ لأن أنا هاخدك حي، وإيليا صعد حي، عارف انك هتمسح ملوك وانبياء، عارف انك انت في مدرسه جديده هتقتادها. إيليا الفخار الاعظم حينما يشكل فيك يصنع منك تحفته، وانت موضوع على الدولاب، اعرف انك موضوع اهتمام الله، اعرف انك غالي على قلب الله، اعرف ان الله مش ممكن ابدا يسيبك. وانا بصلي معاك في كل مراحل تشكيل الفخار ونحن على الدولاب، انك تكون العجينه الطيعه

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة ولقناة الكرمة وفريق العمل المتميز والمشاهدين.
0: شكرا لحضرتك وشكرا للرب أولا وأخيرا. أعزائي المشاهدين، في أسئلة كتير بتتساءل وبتدور في أذهاننا وبتقول إنه هل انتهى زمن المعجزات؟ هل في وقت من الأوقات الكنيسة من بدايتها، من بداية حياة الرب يسوع على الأرض، هل كانت المعجزات متوقفة؟ بل عايز أقول إنه في العهد القديم أيضا كانت هناك معجزات متفرقة. النهاردة الرب عايز يكلمنا عن زمن المعجزات الأعظم. هل هناك زمن لمعجزات أعظم؟ ده اللي هنتكلم فيه وحنقرأ من إنجيل يوحنا والإصحاح 14 بداية من العدد الثامن. قال له فيلبس، قال للرب يسوع، قال له فيلبس: يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في

0: بالآب والآب فيا، الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، ولكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. صدقوني إني أنا في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماضي إلى أبي. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. هنا حضرة القسيس في كلمات اتكررت، كلمة يعمل الأعمال والأعمال التي أعملها يعملها أيضا ويعمل أعظم منها. ماذا يقصد الرب يسوع بهذه الأعمال؟
1: الرب كان عاوز يوصل التلاميذ ويوصلنا ككنيسة حالية أنه ما فيش حدود لعمل الله فينا، لا حدود للزمان ولا حدود للمكان. لكن حتى يسوع اللي هو بهاء مجد الله ورسم جوهره، كان عاوز يوصلنا لمستوى أعظم باستمرار. مش أعظم من شخصه ولا أعظم من مكانته، لأن هو الابن الوحيد الذي خبر واللي هو اللي في حضن الآب، لكن توقع أن الله مع الزمان في كل يوم هيصنع فينا. ليه؟ لأنه من خلال المسيح نفسه، فهو أساس الأعمال والمواعيد اللي بيقول عنها العظمى والثمينة. فما فيش عصر نقدر نقفل، وما فيش مكان نقدر نغلق ونقول له يا رب أنت وقفت لغاية هنا، ونشل حركة الله أو نوقف التاريخ، لأن إلهنا فوق التاريخ وفوق الزمان وفوق المكان.
0: ده صحيح حضرة القسيس، إلهنا فعلا زي ما حضرتك بتقول فوق التاريخ وفوق الزمان وفوق المكان. اسمح لي أكرر الكلمة دي، لأنه فعلا هو دي حقيقة عن الرب. الرب لا يتغير، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. وزي ما لو هو وقف عن يعني أنه هو يعمل معجزات معناها أنه هو تغير، دي حاجة. الحاجة الثانية أخرى أنه طبيعته أنه هو بيدي الخير، صانع الخيرات، بنقولها كده في الصلاة، صانع الخيرات الرحوم الله. الله طول الوقت عايز يدي ويدي ولاده، وكمان دايما الأب هو الوحيد اللي بيحب ابنه يكون بيعمل حاجات أحسن منه. دايما كده إحنا كباء ومهات بنحب ولادنا يكونوا أحسن مننا، فالآب السماوي أيضا والرب يسوع كان بيحب ولاده يكونوا بيعملوا أحسن منه كتير.
1: كان في ذهن التلاميذ أنه في شيء ممكن يكون أعظم من المسيح، فلما سألوا فيلبس أرنا الآب وكفانا، يعني إحنا لسه مش شايفين فيك الكفاية، إحنا لسه مش شايفين في يسوع اللي قدامنا ده أنه يقدر يعمل أعمال أعظم. فهنا لما قال له أنا معكم زمان، وبعد كده نلاقي أن توما أيضا بيوجه سؤال للرب يسوع وبيسأل عن الطريق. نجد أن فيلبس وتوما كانوا متزعمين الأسئلة في ذلك الوقت، و نجد أن توما كان بيسأل أيضا عن الطريق هو إيه. فقال له الرب هنا، قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق. يعني دايما الناس بتسأل عاوزة معالم محددة، أنا عاوز أعرف أنا جاي منين ورايح فين، اديني عناوين، اديني علامات على الطريق. مع أنه يعني الرب بتكلم عن نفسه بهذا المنظار، كان كل اللي بيواجهه من تلاميذه تساؤلات، محدش قادر يصدق واقع المعجزات، محدش قادر يصدق واقع انه ممكن هيوصل في وقت انه المناديل بتاعة الرسل هتشفي. صحيح يسوع ما استعملش هذه الوسيلة، وانه ظل التلاميذ هيشفي، ما استعملش يسوع هذا، لكن حقق في تلاميذه اعمال اعظم. لم يستخدم يسوع الظل، لم يستخدم يسوع قطع من الثياب، لم يستخدم يسوع كل هذا، ولكن جعل في حياة تلاميذه إمكانيات أكبر وأعظم لإتمام المعجزات، لأنها بتقوم على علاقة وشركة فوق الزمان وفوق التاريخ وفوق الإمكانيات. أساس اللي حطه الرب للآيات والمعجزات في ذلك الوقت هو الإيمان بشخص الذي يؤمن به.
0: صحيح.
1: في 12 يعملها ويعمل أعظم منها، والسبب هو إيه؟ ماضي إلى أبي. ماضي إلى أبي يعني إيه؟ أنا راجل

0: راجع مكاني، انا راجع للمكان اللي هتشفع واللي هضمن، وهاخد موعد الآب وهرسل لكم قوات اعظم، لان الروح القدس لم يكن اعطي بعد.
1: ده صحيح القسيس. اذا مهم قوي انه ما استقلش بنفسي والمسيح اللي فيا، مش ببص على امكانياتي. لو بصيت على امكانياتي اقول استحيل اعمل اكتر من المسيح اللي عمله، وناس لحد دلوقتي بتقول الكلام ده، لكن انا مش ببص لامكانياتي. انا الشخصيه بعيد عن المسيح، وخصوصا لما اكون انا شخص مؤمن وقبلت المسيح في حياتي، لكن ببص إمكانيات المسيح اللي فيا أنه ما زال يعمل. وقال في وقت كده أبي يعمل وأنا أعمل. وفي نقطتين حضر الأسيس، في نقطة مهمة قوي أنه قال له أنا في الآب والآب فيا، دي نقطة مهمة، وقال له ورينا الطريق، قال له أنا هو الطريق. إذا أحيانا في ناس أخواتنا بيقولوا كلمة، بيقولوا أنه هو حاجة والأب حاجة، لكن قال له من رآني فقد رأى الآب. ودي نقطة جوهرية جدا جدا، وآية بتوضح أنه الآب والابن والروح القدس هؤلاء الثلاثة هم واحد. مهمة قوي نحن نركز على النقطة دي. إذا مهمة قوي حضرتك زي ما بتقول الأعمال اللي الرب كان بيعملها وهو نفسه هيعملها فيا، هيعمل أعظم، لأنه هو مستمر. هو طلع السماء، لكن هو مستمر موجود معانا بروح القدس الساكن فينا. إذا ما نبصش إمكانياتنا، نبص لإمكانيات الروح القدس اللي فينا يقدر يعمل بينا إيه.
0: هو حط لينا كمان في هذا الجزء أساس الآيات والمعجزات. فأول أساس وضع الرب يسوع قال أن احنا نؤمن بأنه في الآب. هو ما قالش هما اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، لكن أنت فيك النفس، أنا في الآب والآب في حاجة جوه حاجة، يبقى اثنين ولا واحد؟ واحد في واحد بيساوي واحد، واحد في واحد في واحد بيساوي واحد. فهو ما قالش أنا في الآب، صح في تعبير استعمله بعد كده مع الآب والآب، لكن لغى فكرة تعدد الآلهة، لأنه من البداية بيقول له اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد. فأنا في الآب. طيب إيه تاني واسطة الرب بيعمل بيها الآيات والمعجزات؟ الكلام. الكلام، الكلام اللي كان بيخرج من الرب لا كالكتب والفرسين، ويقولوا يا ما كلام سمعناه ويا ما كلام كان في الهوى، لكن احنا بنشوف انه كلمة الله التي لا ترجع فارغة، دايما بترجع بثمر، دايما بترجع عمل قوات. احيانا بكون في اماكن مجرد بتكلم بكلام الله، الاقي ناس سمعت في التلفزيون. اخت النهاردة بعتلي تعليق من مصر هبقى اوريهولك، جميل جدا، قالت لي وانت بتكلم عن رياسة الله وسلطان الله في برنامج الشفاء الالهي، الرب كان بيكلمني شخصيا وانا اخدت سلطان شخصي في بيتي وفي حياتي وفي خدمتي. طب احنا هنا في كاليفورنيا وهي في مصر، خدت ده ازاي؟ لانه الكلمة اللي تخرج بسلطان الاب والابن بتلمس في كل عصر، ومش محتاجين نغيرها من قرن لقرن ولا نحدثها ولا نعدلها، لانها بقية الابد. تالت اساس حتى الرب انه بيقول لست أتكلم بيه من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. الآب الحال فيا. لما بتروح المدرسة وبتحط اسمك ثلاثي، اسمك واسم باباك واسم جدك، لو الأب ده مثلا هو رئيس المدينة أو الأب ده هو رئيس الدولة، خلاص مكانك محفوظ، مش محتاج للتعريف، لأن أبوك شخصية مرموقة وأبوك شخصية معروفة، ويمكن الكل بيهابك وبيعمل لك حساب، مش عشان اسمك في ذاتك، لأنك أنت طفل صغير محطوط في مدرسة، بس أبوك من الأعيان، أو أبوك رئيس في مجلس الشعب أو في مجلس النواب، فده مش محتاج تعريف. شخص صحيح. يقول لك إيه بنقول عنه في بلادنا؟ غني عن التعريف. يعني ما تسألش عنه،
1: يعني معروف جدا.
0: المؤمن معروف بسبب ايه؟ اسم الاب والابن، اشهر اسم اللي هتخر باسم يسوع وتكسو كل ركبة، ده الاسم المعروف اكتر من غدي، اكتر من الانبياء، اكتر من اي شخص معروف. فاحنا معروفين في المسيح ولينا مثال القوة، لانه هو فوق كل رياسة وفوق كل سلطان. فاحنا مش بنعمل ده لان انا اسمي أليكس ولا أخت ليديا اسمها كده ولا بأي اسم، لكن الاسم اللي فوق

0: كل اسم واللي فوق كل رياسة ارتضى في محبته وفي غناه ان هو ده اللي يحل فيا ويعمل الأعمال.
1: صحيح حضرة القسيس. إذن الأعمال اللي هي الأعظم اللي احنا بنتكلم عليها والكتاب قال لنا عليها والرب يسوع قال أول حاجة لازم تكون بالإيمان، لأنه من آمن بي، الإيمان بالرب يسوع. وتاني حاجة أنه لازم أسأل، إن سألتم شيئا باسمي فذلك أفعله. وتالت شيء أنه أكون في سلطان، عارف أنا ابن مين، ابن ملك الملوك ورب الأرباب، وهو ساكن فيه، هو الحال فيه، هو اللي بيعمل الأعمال. هنستكمل حديثنا حضرة القسيس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بيك دكتورة ليديا. أهلا وسهلا.
1: أهلا بحضرتك. وبنستكمل حديثنا حول موضوع بعنوان زمن المعجزات الأعظم. بنستكمل من يوحنا 14. يا يوحنا 14. وكنا اتكلمنا عن انه ازاي الرب بيقدر يعمل فينا معجزات. اهم حاجه لازم يكون انا مصدقه انه الرب هو الهي، من يؤمن بيه، الكتاب بيقول كده، هو بالرب يسوع. اول حاجه دي، اول حاجه. تاني حاجه بيقول انه هو لازم يكون مهما سالتم، ان سالتم شيئا باسم الرب يسوع، اذا لازم اطلب واسال وباسم الرب يسوع. وثالث حاجة زي ما الكتاب بيقول انه مهم قوي قوي ان انا اكون عارف انا ابن مين، ابن ملك الملوك ورب الارباب، والسلطان اللي في اسم يسوع قد ايه السلطان قوي. نستكمل حلقتنا حضرة القسيس، يا ترى ما هي شروط ان انا اكون بقدر اعمل معجزات؟
0: كمان اتوقع الاعظم. ده مش لاني يعني في كبرياء او في يعني اللي عمله ربنا بالامس معايا امبارح هيعمل أعظم منه النهاردة وبعده. أتوقع الأعظم بحسب وعده. فأنا مش بتوقع حتى المستويات العادية ولا الاختبارات اللي أنا تعودت عليها، لكن بتعود ما هو أعظم. هو اللي عشمني فيه، وهو اللي اداني الوعد فيه، وقال لي اطمع في ربنا، مش في حد ولا في بشر، لكن قال أنا شهوتي هذا الأولاد الذين أعطانيهم الآن، فآتي بهم إلى مجد كثير. أيضا ما سألش باسم آخر، اسم يسوع هو اللي فيه الكفاية. أحيانا بنقول لا، الاسم ده مش بيكفي، وبيبقى فيه أسماء أخرى، مثلا بنقول ده ملاك الحماية، ده مرة كده حاجات كانت ضايعة بيقولوا ده الملاك اسمه فلان هو اللي مسؤول عن رجوع الأشياء الضايعة، ده المسؤول عن السفر، ده المسؤول عن البيت، حاجات كده مسميات كتيرة جدا ما بتخلصش، وأسماء كسرت أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. لكن أنا باخد اسم واحد، هو بتاع المسلوب، رد المسلوب، هو بتاع البيت، هو بتاع السفر، هو بتاع كل الأشياء، هو بتاع المذاكرة. فتفضل.
1: يمكن الكتاب بيقول كده، ليس بأحد غيره الخلاص.
0: نعم.
1: الخلاص بس مش ان انا بس اقبل عمل المسيح الكفاري على عود الصليب، لكن الخلاص من كل شيء، كل شيء بيضايقني، كل شيء بيتعبني، في الكفايه. اسم يسوع ما ينفعش يتحط اسم تاني جنبه، ما ينفعش. هو من كرمه ومن حبه لينا حط اسماءنا، لكن ما ينفعش اي حد تاني ياخد مكانه، ولا المكان ولا الصلاه. ما ينفعش نصلي لاي شخص كائن من كان غير باسم يسوع. بالضبط. ودي نقطة مهمة.
0: فعشان كده بيقول إن سألتم شيء باسم فإني أفعله. وده تحديد يعني إيه شيء. هو مش بيقول إن سألتم الأشياء، يعني

0: حطه قدام ربنا 10 حاجات واقول له بص اختار الشيء اللي يعجبك. لا ده هو الله بيتكلم بالتحديد ان اله السنجل قبل المالتيبل، اله الاشياء الفرديه قبل الاشياء الجماعيه. ف
1: يعني حتى لو حاجة صغيرة تقصد حضرتك، إلهنا بيهتم بالحاجات الصغيرة
0: حالي
1: كمان
0: بقى عندي
1: مش
0: عشر
1: بس
0: طلبات او
1: الكبير.
0: 10 اسئله واقول له يا رب ايه اللي يعجبك اختاره وكده. لا ده هو بيقول بالتحديد بالفرديه شيئا باسم. وبعدين الفعل ده مرتبط بشخصه وبكماله. احيانا ببقى عاوز احط بر جنب بره واحط اعمالي اقول اصل الرب ما استجابش في الامر ده، اصل انا ما رضيتش الرب كفايه. احنا مش بنرشي الرب لا بعمل ولا بنرشي الرب بشيء علشان اكمل عمله اللي قال انه قد اكمل. هو بيفعله لاجل كماله، بيفعله لاجل صلاحه. فلما كف عن مجهودات البشريه ولما كف عن بر الذاتي ولما كف عن استحقاقي واديله كل المجد والقدره والكرامه واعرف ان هو وحده اللي يقدر يعمل كده، بيفعله لاجل اسمه. مش في ناس دكتوره ليديا عاوزه تحط اسمها جنب اسم الرب او تحط اسماء تانية، كويس انه بطلب من فلان يصلي لي وعلان 2 افضل من 1 والخيط المسلوس لا ينقطع سلام. بس لو حطيت اسم اعظم خادم واعظم شخص انا بعترف بيه جنب اسمه مش هينفع، عشان كده بيتعطل العمل وما بيتمش. فلا بحط اسم جنب اسمه ولا بحط بر جنب بره ولا استحاء جنب استحاء ولا اي اسم اخر.
1: حضرة القسيس، احيانا بنقول يا رب انا عملت كذا وكذا وكذا،
0: انت عملت فيا كده ليه؟
1: وانت عملت فيه كده. دي نقطه خطيره جدا يا حضرة القسيس، يعني احنا كاننا بنتفضل على ربنا انا عملت كذا، انت المفروض تعمل كذا. ايه رايك في الموضوع ده؟
0: يعني انا لو بحب افكر الله باعمالي هيفكرني بذنوبي وهيفكرني بخطاياي. يعني ما هو اله عادل واله قاضي في نفس الوقت.
1: صحيح.
0: لو هحط اعمالي في الميزان فمن العدل الاله العادل اقول لك وانت في اليوم الفلاني كذبت وحلفت وشتمت شتمت وعملت وعملت واجره الخطيه موت. فاعمالي جنب اعماله لما اقول انا عملت ايه هو هيتذكر لي كل الاعمال. لما اقول انا عملت ايه الحلوه والوحشه، وخطيه واحده كافيه انها احنا ما عندناش حسنات بتضيع السيئات، ما عندناش على قد كميه الاعمال الكويسه هو هيحطها في كفة والكفة اللي الطب هو هيحاسبني عليها. لا ده اسمها رشوة. ليه؟
1: صحيح.
0: لأن لو القاتل راح واقف قدام القاضي وقال له سيادة القاضي لو تشيل عني حكم الإعدام هدي كل فلوسي للمساكين، يمكن عنده قصور يمكن عنده بيوت، هل عطاياي البشرية هتلاشي الحكم الصادر ده؟ يقول له لا، الحكم يصدر أولا وبعدين بعمل اللي أنت عاوزه، لكن وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. فأنا عاوز أقارن أعمالي اللي أنا عملتها استحق عليها إيه؟ سوري هو جواب واحد، أعمال اللي أنا عملتها استحق عليها الموت.
1: أنا عايزة بس أقول حاجة صغنطوطة حلوة أسيس في الموضوع دوت، إنه أحيانا في ناس بتعمل أعمال خير ودي حاجة حلوة مش وحشة أبدا، لكن هل أعمال الخير دي
0: مش
1: تودينا
0: تمام.
1: السماء؟
0: لا
1: ما
0: طبعا.
1: توديناش السماء. العمل الوحيد اللي يقبل في السماء هو عمل المسيح. طب الناس اللي عملت أعمال خير هنا على الأرض هل ليها أجرة؟ هل ليها يعني مكافأة هنا في الأرض أو في السماء؟
0: المكافأة الوحيدة العمل مبني على المسيح، لأن عمل كل واحد سيمتحن بالنار. فالعمل اللي مبني على إيمان ومحبة الله، ليه؟ لأنه الأعمال اللي اتكلم عنها المسيح الأعمال مبنية على محبته. لما بيقول لما إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. طب ولما هتحب الرب ولما هتعطي محبتك للرب أيضا يطلب من الآب فيعطي معزي آخر الروح القدس الذي لا يراه العالم ولا يعرفه العالم، والروح ده بيعمل أعمال عجيبة. فالذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحب أبي وأنا أحب وأظهر له ذاتي. الأعمال فقط المقبولة، مش اللي أنا بقول له يا رب أنا عملت كذا وعملت وعملت وأنا مستحق. لكن حضرتك في البيت لما الزوج بيحب الأولاد، في مرة لما بيحب الأولاد بيقول لهم الحقيقة لأنكم النهارده كنتوا كويسين، انا جبت لكم غدا.

0: لأنكم النهاردة كنتوا
1: لا
0: كويسين، أنا
1: طبعا،
0: جبت لكم عشاء.
1: لا طبعا،
0: هل في أب عنده قلب الآب في البيت بيحاول يسدد احتياجات ولاده لأنهم مستحقين، لأنهم عملوا كل الأعمال الحسنى،
1: لا
0: ولا
1: طبعا، بالعكس هو
0: ده واجب؟
1: بيدي من فيض أبوته وفيض محبته. لكن أنا عايزة أقول حاجة على القسيس، الأعمال الصالحة إذن اللي على الأرض ملهاش أي مكافأة هنا حتى على الأرض؟
0: ليها مكافأة.
1: ليها مكافأة.
0: قلنا الأعمال اللي هي مبنية على المحبة ليها،
1: بالظبط.
0: الرب بيرسل معزي، والمحبة التي لو أعطى الإنسان كل ثروة بيته عوضا عنها تحتقر.
1: تحتقر احتقارا.
0: فلو الأعمال دي تلقائية جاية بناء على شركة وأخذ وعطى مع الله، أنا أساسا مش مستني أجر لهذه الأعمال، لأن عايش في محبة. قال لهم أنا ماضي إلى أبي. هتعرفوا إزاي إن الأعمال دي هتتم؟ لأن أبويا اللي بيناديني، أنا عايش في حضن الآب، والعلاقة دي هترجع تحل في قلوبكم محبة الله اللي هتنسكب بالروح القدس. هو ده اللي هيأيد العمل بالآيات التابعة، والترنيمة اللي بتقول لما يحبني يحب، لما أحبه بيحبني أكتر. فأي محبة أنا بقدمها للرب بيقابلها محبة مضاعفة وأعمال مضاعفة وتأييدات إلهية، لكن مش بعاير الرب ولا بقول له أصل أنا عملت وأنا سويت فأنا أستاهل. ده اسمه تعيير، من سبق فأعطى فيكافأ.
1: فيكيف صحيح. ويمكن الكتاب بيقول انه يكون على سبيل اجره بلدين، يعني اوكي هو زي ما حضرتك كنت بتقول انه رب بيكافئ بس هنا على الارض، لكن في السماء، السماء ما ينفعش حد يخش السماء او
0: نعم،
1: الحياه الابديه غير لما يكون مغسول بدم المسيح
0: هو ده.
1: ومصدق في المسيح كاله ومخلص. بيكمل بعد كده بيقول لا اترككم يتامى اني اتي اليكم. هو بعد ما هيصعد ازاي هيجي تاني لنا؟
0: هيجي لينا في الروح القدس، وهيجي لينا في حلول الآب والابن. فأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، أيضا الروح بياخد إذن من يسوع لعمل الأعمال، فهو يعلمكم كل شيء
1: ذكركم.
0: ويذكركم بكل ما قلت لكم. يبقى إرسالية الرب بعد الصعود هي إرسالية تعزية، إرسالية قوة، إرسالية تعليم، إرسالية تذكير بكل ما قالوا لي ده في المواعيد. أيضا بنلاقي هنا سؤال لما قال له يهوذا ليس الإسخريوطي، ما الذي مزمع أن يحدث حتى أنك تظهر ذاتك؟ ده ثالث شخص بيسأل الرب في نفس الأصحاح. فكتير بنظهر بنسأل الرب عن علامات مجيء، وناس كتير يعني الرب بيقول له، أو السؤال هنا إيه اللي هيحصل قبل ما هتظهر ذاتك للعالم، قبل ما تيجي تاني؟ وناس كتيرة موضوع المجيء التاني حط علامات كتيرة، قالوا الأول عدد الدول الأوروبية 5 وبعدين 10، وإشارات مختلفة وحاجات وسمات الوحش وكل الكلام ده. لكن الرب هنا ربط علامة مجيئه للعالم برضه بمحبته. أنا مهتم بمجيء الرب بمحبة الرب يسوع وحفظ كلماته، والمجيء التاني عن طريق المحبة، اللي بيحب يحب أبي وأيضا إليه نأتي وعنده نصنع منزل الآن. وقال في النهاية في بيت أبي منازل كثيرة. فالإقامة الأرضية والإقامة في المجيء التاني مبنية على محبة.
1: ده صحيح القسيس. إذا بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض، والتلاميذ من كتر حبهم لبعض كان الرب يؤيد الكلام والكلمات اللي كانوا بيقولوها بالآيات التابعة. شكرا لك حضرتك القسيس لأجل
0: شكرا
1: وجودك
0: ليك يا
1: معانا.
0: دكتورة ليلى،
1: ربي يباركك
0: يباركك
1: دايما
0: الرب،
1: ويستخدمك لمجد اسمه.
0: يبارك.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل صهيون الجميل. رح أتكلم عن يسوع والروح القدس، ولاسيما امتلأوا على جبل صهيون وخرجوا إلى كل العالم. ابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، أنا موجود على جبل صهيون ورح أتكلم عن يسوع والروح القدس. وطبعا هذا المكان مهم جدا، نسترجع ذكرياتنا لجبل صهيون، مدينة داود اللي بيتكلم عنه الكتاب: وجدت داود بن يس رجلا حسب قلبي، والرب مسحه ملكا على صهيون. وأيضا يعني بيتكلم عن يسوع المسيح عن مسحة الابتهاج، ابتهاج أو فرح. هذا المكان مليء بالمواقع، مليء بالمعلومات، فأنا راح أتكلم عن الروح القدس من هذا الجبل، لأنه على نفس هذا الجبل علية صهيون، مكان وين اختبر التلاميذ الامتلاء من الروح القدس. على جبل صهيون موجود كنيسة صياح الديك سان بيتر زينجاليكانتو، أو فوق بيت قيافة. هنا حدثت المحاكمة الدينية أمام حنان، أمام قيافة، وطبعا أمام مجمع السنهدرين. وطبعا صهيون أو جبل صهيون يسمى جبل الرب أيضا، أو مدينة داود، تطل على

بلدة القديمة سلوام. في أسفل هذا الجبل في بركة سلوام، وين المسيح طلب من المولود أعمى أن يذهب ويغتسل في بركة سلوام، وطبعا شفي من العمى. وفي الجهة الأخرى نرى بيت عنيا، منطقة العازر مريم ومرثا، وطبعا وادي قدرون الذي يلتقي مع وادي بن هنوم، مواقع كثيرة، وجبل الزيتون من الجهة الأخرى. في هذا الوقت أريد أن أتكلم عن يسوع والروح القدس.

أهلا أحبائي من جبل صهيون من منطقة كنيسة صياح الديك. أريد أن أتكلم عن يسوع والروح القدس. واضح جدا أن الروح القدس له عمل خاص ومتميز في حياة يسوع المسيح. يسوع المسيح في الناصرة وقف في المجمع وقال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. وطبعا في نبوة إشعياء إصحاح 11 والآية الأولى والآية 2 مكتوب: يخرج قضيب من جذع يسى. في آية 2 مكتوب: ويحل عليه روح الرب، ويحل عليه روح الرب. حتى يوحنا المعمدان شهد ليسوع المسيح عند المعمودية، قال: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. وهذه كانت بداية خدمة يسوع المسيح. والتلاميذ اللي عاشوا مع الرب يسوع المسيح اختبروا حضور الروح القدس في حياة يسوع. لما كتب بوحي من الروح القدس الرسول بطرس قال: يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. فإذا الروح القدس هو شخص، وشخص حقيقي واحد في الثالوث القدوس. نرى الروح القدس من بداية الخليقة عندما قال الكتاب: في البدء خلق الله السماوات والأرض. بعدين بيستكمل يقول: وكان روح الرب يرف على وجه المياه. وفي آيات أخرى نرى عمل الروح القدس في الخلق. ثم نرى دور الروح القدس في ولادة يسوع المسيح من عذراء. عندما زار الملاك المطوبة مريم العذراء قال لها، يعني: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. عندها سألت مريم وقالت للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. حتى في زيارة مريم لأليصابات ارتكض الجنين في بطن أليصابات، لأنه مكتوب عن يوحنا مملوء من الروح القدس، امتلأ من الروح القدس في بطن أمه. فواضح أنه ارتكض الجنين وقالت لمريم: من أين لي أن تأتي أم ربي؟ فمنشوف الروح القدس دوره في حياة يسوع المسيح إلى مجيء المسيح ثانية. واحدة في آخر الآيات في رؤية 22 مكتوب: الروح، أي الروح القدس، والعروس، أي الكنيسة، بتقدم دعوة يقولان:

تعال من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. فمنلاحظ أنه دور الروح القدس من الخلق لولادة يسوع إلى مجيء المسيح ثانية. فنرى أنه الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، ولكن إله واحد كما تؤمن الكنيسة

إلى الأبد. والجدير بالذكر أن يوحنا المعمدان وعد يعني بنبوة، أنا أعمدكم بماء، لكن تنبأ عن يسوع هو يعمدكم بالروح القدس والنار. فالروح القدس كان ظاهر واضح مهم جدا في حياة التلاميذ أيضا. مثل ما ذكرت الروح القدس هو شخص واحد في الثالوث القدوس، لأنه شخص له عقل وله إرادة وله قدرة وله محبة إلهية، يفحص كل شيء حتى أعماق الله، ويفحص ويفهم قلوبنا نحن أيضا. ولأنه شخص مكتوب لا تحزن روح الله الساكن فيكم، أو لا تطفئ الروح، أو لا تقاوم الروح، أو لا تجرب الروح، وهكذا أحباء، أو امتلئوا بالروح. لأنه شخص بيتكلم عن أو لا تجدف، يعني في ناس بتجدف على الروح القدس. فالروح القدس له الصفات الإلهية، مكتوب عنه أنه بروح أزلي أو الروح الأزلي، له نفس الصفات الإلهية والأعمال الإلهية والقدرة الإلهية، لأنه واحد في الثالوث القدوس. نرى الروح القدس مثل ما شفنا في الخليقة، نرى الروح القدس في العناية الإلهية، نرى الروح القدس في ولادة يسوع المسيح، ونرى الروح القدس كلي الحضور في حياة يسوع، ويسوع استخدم كل مواهب الروح القدس في خدمته وفي حياته. نرى الروح القدس أيضا كلي القدرة، كلي الحضور، كلي المعرفة في كل زمان وفي كل مكان. نرى عمل الروح القدس في الخلق، في التجديد، في التجديد بالروح القدس والتقديس، ونرى عمل الروح القدس في الإلهام والوحي لكتاب الكتاب المقدس.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل حديثنا من جبل صهيون، يسوع والروح القدس. قلت إن الروح القدس هو شخص، وأيضا الروح القدس له الصفات الإلهية وهو الروح الأزلي. شفنا الروح القدس في الخليقة، في العناية الإلهية، في ولادة يسوع المسيح. رأينا الروح القدس في عمل التجديد، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، فهو عمل الروح القدس في الكيان في التجديد. وأيضا نرى عمل الروح القدس في التقديس، تقديس الروح، الروح القدس. ونرى عمل مهم جدا للروح القدس، هو الذي يلهم ويتنفس في أنبياء الله في وحي الكتاب المقدس. مكتوب كل الكتاب هو موحى به من الله، كتبه أناس الله القديسون مصيقون من الروح القدس. مع الجرس، يعني هذا التأكيد على الكلام اللي بحكيه. فإذا إعلان واستنارة وإلهام وحي الروح القدس في حياة الأنبياء والرسل وتلاميذ الرب، حتى نرى عمل الروح في إقامة يسوع المسيح من الأموات. والروح هو الذي يحيي، هو الذي يحيي. فإذا نرى أن دور الروح القدس في غاية الأهمية. مرة تانية بحب أكد أنه الروح هو واحد في الثالوث. نرى هذا الشيء في المأمورية العظمى عندما قال يسوع: اذهبوا وتلمذوا جميعا.

0: جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ونرى أيضا الروح القدس في البركة الرسولية عندما في الكنيسة تقول نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الآب وشركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. الروح القدس ظاهر جدا في حياة يسوع المسيح وحياة التلاميذ. ومش صدفة أنا موجود على جبل صهيون. خليني أقول أحبائي شيء مهم، إنه يسوع وعد بمجيء الروح القدس مع تتميم النبوات، نبوة إشعياء ونبوة يوئيل النبي، أسكب روحي على كل بشر في آخر الأيام. في يوحنا إصحاح 14 و15 و16 الرب يسوع بيتكلم عن عمل الروح القدس بإسهاب. هو يعلم ويذكر ويرشد ويمجد المسيح، والرب يسوع يرسل الروح القدس. فيسوع بيتنبأ عن مجيء الروح القدس. وعلى جبل الزيتون في الجهة الأخرى قال لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وهذا كان مهم جدا. عندما صعد يسوع إلى السماء جاء التلاميذ إلى العلية، العلية في رأس جبل صهيون، ولمدة 10 أيام كانوا يصلوا وكانوا يطلبوا الرب، وحل الروح القدس عليهم في يوم 50. يوم 50 هذا عيد 50 اللي بسموه حاج شبعوت أو عيد الأسابيع أو عيد الشكر أو عيد الحصاد، أو بسموه يوم 50، يعني بعد 49 يوم من الفصح، فصح اليهود في عيد طبعا العنصر احنا بنسميه يوم 50. حل الروح القدس على التلاميذ، وكان موجود في العلية 120 شخص. وعندما امتلأوا من الروح القدس تكلموا بألسنة جديدة وابتدأوا يشهدوا عن يسوع المسيح، وكانوا يتكلموا بكلام الله بكل مجاهرة. فشيء طبيعي رح ينزلوا من جبل صهيون نزولا الطريق القديم خلف كنيسة صياح الديك، وطبعا ذهابا إلى منطقة الهيكل. وبطرس الرسول بكل شجاعة مع الرسل بيتكلم أنتم بأيدي أثمة صلبتموه، ولكننا نحن شهود للقيامة. ولأنه بقوة الروح القدس ولأنه امتلأوا من الروح القدس الرب خلص وضم إلى الكنيسة 3000 نفس. فعندما أقف على جبل صهيون أتذكر مجيء الروح القدس في يوم 50، أتذكر ولادة الكنيسة المسيحية في يوم 50، وأتذكر عمل يسوع المسيح المستمر في حياة التلاميذ من خلال حضوره ومن خلال قوة الروح القدس. فالروح القدس ما زال يعمل حتى يومنا هذا. فالروح القدس يبكت على خطية، والروح القدس يقود إلى يسوع المسيح. أحبائي ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل.
1: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا.
0: أهلا أحبائنا مشاهدينا، ما زلت أتحدث عن يسوع والروح القدس، وأتكلم من جبل صهيون مقابل جبل الزيتون. حل

الروح القدس على التلاميذ في العلية في أعلى جبل صهيون، ومن هذا المكان ذهبوا إلى الهيكل وابتدأوا يكرزون ببشارة الإنجيل. ولكن الجدير بالذكر على جبل الزيتون كانت الوصية الأخيرة ليسوع المسيح للتلاميذ، قال: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. حل الروح القدس على التلاميذ، وهنا في منطقة الهيكل ابتدأت الأعداد تتزايد وتتكاثر من 3000 إلى 5000، ثم وصلت البشارة إلى السامرة واستدعوا بطرس ويوحنا حتى يمنحوا عطية الروح القدس للسامريين، امتلأوا من الروح القدس. ثم الأمم، بيت كورنيليوس في قيصرية مراتيما عند البحر الأبيض المتوسط، امتلأوا من الروح القدس، وفعلا تمت نبوة يسوع في أورشليم، السامرة، الأمم، إلى أقصى الأرض. وعندما امتلأ التلاميذ من الروح القدس ساعدهم على تنفيذ وتتميم المأمورية العظمى، وعدهم الرب بسلطانه، وعدهم بحضوره، وعدهم بالروح القدس يمكث معهم ويستخدمهم من خلال المواهب الروحية. والروح القدس كان مع التلاميذ في أعمال 4، مكتوب: وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. بطرس امتلأ من الروح القدس كان يتكلم، بولس الرسول امتلأ من الروح القدس، حتى استفانوس امتلأ من الروح القدس قبل الاستشهاد حتى يواجه الاستشهاد. تكونون شهود، يعني شاهد وشهيد في نفس الوقت. الروح القدس هو روح القوة، روح المحبة، روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة، هو روح القيادة. الروح القدس يقود المؤمن، عندها يقود المؤمن، يتكلم بالروح، يصلي بالروح، يرنم بالروح، يسلك بالروح، يتمتع بحضور الروح، بالحس الروحي، بالتمييز الروحي، السلوك الروحي. بركات عظيمة جدا من خلال عمل الروح القدس. ولكن نرى قوة الروح القدس من خلال الشهادة. فإذا شهد التلاميذ في كل الأرض وأخذوا مواقع جديدة، أو كما اختتم سفر الرؤيا مكتوب: وهم غلبوه بدم الخروف، أي بدم الرب يسوع، حمل الله الكامل، غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. الروح القدس هو الذي يعين ويعزي ويلازم التلاميذ، كان بيسير جنبا إلى جنب مع التلاميذ. الروح القدس هو الذي يوحد الكنيسة، لأننا اعتمدنا لجسد واحد وسقينا بالروح الواحد، حتى نصل جميعا إلى وحدانية الروح. وحدانية الروح، فالروح القدس هو الذي يوحد الكنيسة، قوة الوحدة. مثل ما ذكرت كمان، الروح القدس يبكت العالم على خطية. والروح القدس أحبائي هو اللي بيجذب، هو اللي بيقود النفوس إلى يسوع المسيح. الروح القدس هو الذي يملأ التلاميذ ويملأ كل من يطلب الروح. يقول كتاب: امتلئوا بالروح. هو الذي يعطي النعمة للسامعين، ويعطي نعمة من خلال الكرازة. مكتوب: كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، قوة الروح القدس. يعطي النعمة لتحمل التجارب، يعطي النعمة لكي نواجه العالم، نعطي النعمة لسلوك في نعمة المسيح ومحبة المسيح وفي حضور يسوع المسيح في الحياة والكيان.

الروح القدس هو الذي يفحص القلب والكيان، وهو يرشد إلى كل الحق، لأنه روح الحق، روح الحق المعزي. الروح القدس هو الذي يعظم ويمجد يسوع المسيح. الروح القدس أحبائي عمله جميل جدا، ولكن أحبائي إذا الكنيسة بدون الروح كجسد بلا روح، كزهرة جميلة ولكن بدون العطر أو الأريج. وأنا بصلي إنه لا نفتقر أو نفتقد إلى قوة الروح القدس في حياتنا. وخلينا أقول في ختام هذه الفقرة، إذا أردنا أن نرى نهضة ونرى اختراقة قوية في هذا العالم، علينا أن نعتمد ونثق بالروح القدس. هو الذي يبكت العالم، وهو الذي فعلا يجذب العالم إلى يسوع المسيح من خلال خدمة المؤمنين اللي بيحبوا الرب يسوع.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، يسوع والروح القدس من جبل صهيون، من المنطقة اللي امتلأ فيها التلاميذ من الروح القدس، وجالوا مبشرين بقوة الروح القدس إلى كل بقاع وسقاع الأرض. قال يسوع المسيح للتلاميذ: خير لكم أن أنطلق حتى يرسل الروح المعزي. وهو الذي قال في نفس المنطقة هنا عند الهيكل في عيد المظال: إن عطش أحد فليقبل إلي. فإذا حتى نمتلئ من الروح القدس لازم يكون في طاعة، لازم يكون في رغبة، لازم يكون في عطش وجوع وطلب للروح القدس، لأن رسول بطرس قال: لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين يأتون عن بعد. فعندما تأتي إلى المسيح يسكن الروح القدس حياتك، وعندما تريد أن تمتلئ أكثر الرب يزيد عطش وجوع روحي حتى تمتلئ أكثر وأكثر، لأن الرسول بولس قال: امتلئوا من الروح. وكلمة امتلئ يعني استمر في هذا الملء حتى نستطيع مواجهة هذا العالم. ولكن دعوة المسيح: إن عطش أحد فليقبل إلي. ودعوة الروح القدس ودعوة الكنيسة: الروح والعروس يقولان تعال. إن عطش أحد فليقبل وليأخذ ماء حياة مجانا. والرب يسوع قال للمرأة السامرية: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه ينبع من داخله أنهار، أنهار مياه حية. بيتكلم عن الروح القدس. وأيضا: إن عطش أحد فليقبل إلي، بيتكلم عن الروح القدس. أنا بصلي من كل قلبي لكل المؤمنين اللي بيسمعوني، يمكن عم تشعر بنشاف، بجفاف، بسلوك جسدي، بفشل، بهزيمة، بعار، بعدم القوة، بالضعف، بتشعر أن حياتك ما إلها نفع، لا إلها قيمة ولا تأثير ولا فاعلية. أنا بدعوك الآن إلى التوبة، أنك تتوب للرب وتقول: يا رب أنا عطشان، أنا محتاج أن أمتلئ من الروح القدس، املأني بالروح القدس وفيض فيا أنهار مياه حية من داخلي حتى أفيض على الآخرين. أنا

أصلي نعمة وبركة وعطية وموهبة وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. الرب يبارككم وإلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

عايشين بجبن وسلبية وبنقول دي وصية الله ليا، إن أحب كل الناس اللي ليا واللي عليا، وإني أسامح كل اللي بيغلط فيا، ونسيت أصل القضية. القضية مش حب ولا كره ولا أذية، القضية فيها ظلم ليك وليا، فيها إجرام وقتل للنفس البشرية، فيها الكنيسة وشعب الله الضحية، فيها انتهاك للحقوق الإنسانية، فيها لغة سياسة غبية. ولو المجرم مكان الضحية، كان هيبقى بنفس الأسودية، ولا كان هيملى قلبه إحساس بالمرارة من العيشة والدنيا. أتمنى أن يكون لنا صوت عالي، مش بنفس طريقة العنف والإجرام والأذية، ولا بنفس الطريقة الهمجية، ولا تكون قلوبنا مليانة كراهية، لكن رد فعلنا يكون بحب وبإيجابية، ويكون في صحوة مسيحية حقيقية. أتمنى وبشجاعة وبكلمة الله ليا إننا نواجه الظلم بطريقة حضارية، إن يكون سلاحنا الحقيقي هي الكلمة الإلهية. بس بلاش أسكت، بلاش أمشي جنب الحيط بسلبية، لازم أتكلم وأصرخ وأرفض الظلم للبشرية. ومنساش إن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح النصح وحكمة التصرف في مواجهة الظلم والأذية. الله بيعلمنا نعيش في سلام مش باستسلام، الله بيعلمنا الخضوع مش الخنوع. الله حق وأنا بدافع عن الحق في بلدي وفي العالم وفي الدنيا. ودي كلمة بسيبها ليك ولكل العالم والبشرية.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير

ميزاني، عاوز الكويت دي تتفضل. طلبت كتير، حاولت كتير، وبرجع تاني ارجع للأسوأ. فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل. في البرنامج بنجتهد إن احنا نقترب من كل أسرة ونتناول الرسائل اللي بتصلنا بنوع من الجدية. موضوع رسائلكم هو موضوع عنايتنا واهتمامنا بشدة. النهاردة احنا بنجيب على سؤال وصلنا، والحقيقة هذا السؤال أثار تفكير كتير قبل تقديم الإجابة. السؤال من زوجة بتقول: عندي مشكلة، وهي إن الله لم يشأ أن أنجب أطفالا، وهذا الأمر سبب شرخ كبير بيني وبين عائلة زوجي، فنظراتهم دائما تحمل الإهانة لي. زوجي لا يلومني بالمرة، وهو إنسان قلبه كبير، ولكن دائما أجده حزين من تصرفات عائلته. من فضلكم ساعدوني، هل أقاطع أهل زوجي؟ أريد أن ألقي نظر أولا على موضوع الإنجاب وعدمه. الله وزع في حكمته العليا ميراث عظيم لكل إنسان موجود على الأرض. الله بمثابة أب عظيم غني، وكلنا أولاده، وهذا الأب وزع ميراث، وزع بركات وعطايا لكل فرد من أولاده اللي يؤمنوا بيه ويتكلوا عليه. فمثلا وزع لبعض من البشر ميراث وهو الأبناء، مزمور 127 آية 3: هو ذا البنون ميراث من عند الرب. بينما وزع على آخرين مثلا زوج ذو قلب كبير، كما تكتب هنا في السؤال، أعطى لزوجة زوج ذو قلب كبير. وفي

حكمة الله العليا منع ميراث الأطفال لكن لم يمنع ميراث القلب الكبير في زوج يحب ويحتوي. أعطى آخرين ميراث في جمال الشكل لكن ربما لم يكن لهم قسط وافر من التعليم. وأعطى آخرين ميراث مال مادي يقدمون به عبادة وخدمة لله، بينما حرموا مثلا أيضا من عطية الأطفال. فالله في حكمته العليا وزع وقسم بطريقة عادلة جدا. مرات كثيرة نحن لا ندرك عظمة وحجم محبة الله، ولن ندركها طبعا لأنها غير محدودة. المشكلة اللي قدامنا النهاردة بتخص أم وأب الزوج اللي دايما ينظروا للزوجة وكأنها في يدها أن تنجب أو لا تنجب، وينظرون إليها بنظرة القلة، وبتقول بشوف في نظراتهم نوع من الإهانة. الحقيقة أنا عايز أوجه انتباه أولا الزوج إن مفتاح حل هذا السؤال ليس في مقاطعة والديه، وليس أيضا في الاختفاء والانطواء من المجتمع، بل المفتاح في يد الزوج اللي واجب يحتوي والديه ويتحدث إليهم، يمتص كل ما في داخلهم ويفهم والديه حساسية زوجته، ويعلم بمنتهى الصدق والصراحة إن سلامة حياته العائلية مرتبطة بعلاقتهم بزوجته. لابد من الزوج ذو القلب الكبير لزوجته أن يكون عنده أيضا اتساع تخم واتساع فكر كيف يتحدث مع والديه في هذا الأمر. وبعض النقاط المهمة جدا اللي أحب أضعها في يد هذه الزوجة: ماذا لو إن الله أعطى أطفال لكن الزوج كان شخص، كما تأتينا أسئلة كثيرة، زوج أناني لا يحترمها، لا يعتني بالأطفال، زوج يميل إلى أمه أكثر من زوجته، أمور صعبة جدا. فالله أعطاكي بغنى زوج رائع، وأنا فخور بهذا الزوج، وفخور أيضا بشهادتك الأمينة. زوجي لا يلومني بالمرة، إنسان قلبه كبير، حزين من أجل تصرفات والديه. مش كفاية أن يكون حزين، لكن مهم قوي أنه يواجههم. وإنت بالنسبة لك لاحظي أمر في منتهى الأهمية: مقاطعتك لأهل زوجك قد تجرح مشاعره، ما تنسيش أن دول أمه وأبوه. إكراما له حافظي على العلاقة، لكن ضعيها في حدود بقدر الإمكان. عندي بعض النقاط المهمة جدا أحب أضعها أمامكم، 7 أفكار إيجابية. الفكر الأول: فكر جيدا في خدمة الله من خلال عمل إنساني، وليكن مثلا المعاونة في الإشراف على دار للرعاية، رعاية الأطفال. إذا كانت حكمة الله سمحت بتأجيل أو بإيقاف وجود أطفال من زرعكم، من صلبكم، المانع أن أنتوا تسعدوا أطفال آخرين. فكرة تاني: شجع بعضكم البعض على إسعاد طفل أو طفلة فقد إمكانية مواصلة الحياة. ودي أنا شفتها بعناية كتير جدا لأناس ظروفهم الصحية والمادية طيبة، لكن الله في حكمته العليا لم يعطيهم أطفال، فقرروا إدخال روح البهجة والإسعاد لطفل فقد والديه يعتنوا به ويقدموا له احتياجاته. أمر ثالث: ماذا عن خدمة مدرسة الأحد بالكنيسة التي تنتموا إليها؟ اعتبروا أن كل طفل وطفلة هم أولادكم الروحيين، نموا الأطفال دول، اقتربوا منهم، شاركوهم في يوم عيد ميلادهم، أغضجوا عليهم كل ما في داخلكم من حب للطفولة وحنان للطفولة. أمر رابع: أختي العزيزة، ربما لديك حساسية

زائدة شوية من نظرات أهل زوجك. جربي أن تتعاملي معهم ببساطة، وربما تكتشفي أنهم متألمين لحرمانك، لا شمتانين في ظروفك. متألمين لأجل عدم وجود أطفال بطبيعتهم كآباء وأمهات. اقتربي بقدر المستطاع وتعاملي مع الموقف بأكثر بساطة. أمر خامس، لا داعي لمقاطعتهم أبدا، لأن ذلك قد يؤثر في العلاقة بينك وبين زوجك الذي يحبك ويتألم لآلامك. نمرة ستة، اجتهدي لتنشيط الحب والود بينك وبين زوجك، لا سيما وأن موقفه بسبب أهله موقف محرج. هو خجلان من أمه، خجلان من أبوه، متضايق لأجل موقفهم، فيحتاج إلى تعضيد. هذا القلب الكبير يحتاج في مساحته أن يملأ بحب، ليس بالملل وليس بكلمات الضيق، لكن بحبك، بودك، بتكريمك، بتسديد احتياجاته العاطفية. النقطة السابعة، ماذا عن الاشتراك في برنامج تبني يتيم؟ سواء كان شخص طفل بعيد عنكم ترسلوا احتياجاته الشهرية أو السنوية، أو إذا كانت ظروف المجتمع اللي انتوا فيها بتسمح شرعيا بالتبني، بتبني طفل أو طفلة تقدموا له محبة الله وتعكسوا له عطايا الله اللي منحكم إياها. كان في واحدة ست ما عندهاش أطفال، واللي حصل إن زوجها رآها مكتئبة متضايقة، وفي يوم من الأيام وقفت تصلي، ويقول الكتاب المقدس عن حنة أنها كانت تصلي شفتاها تتحركان وصوتها لم يسمع، لكن الله استجاب لصلاتها وأعطاها بعد سنين عطية عظيمة. أعطاها طفل سمته صموئيل، أي الله يسمع. وفي يوم من الأيام بعد ما أعطاهم الرب هذا الطفل، قال زوجها تعالي نسافر، نروح للعيد السنوي اللي معتادين نروح فيه. قالت له سيبني لما أفطم الطفل. قال هذا الزوج الرائع، افعلي ما يحسن في عينك. في بلدنا واحدة ست تزوجت، أنا كنت موجود يوم العرس بتاعها، والحقيقة مرت 5 سنوات بعد الزواج دون إنجاب، وكل مرة أزور البيت تطلب مني أن أصلي لأجل عطية أطفال. 5 سنوات الأولى كنت أصلي أن الله يعطيها، وال5 سنوات الثانية كنت أزور هذا البيت تقريبا مرة سنويا في زيارتي لهذه المدينة، ويبدو أن أنا كمان إيماني ضعف، فبديت أصلي بلهجة أخرى، يا رب أعطيهم أطفال في الإيمان. فوجهت الست دي إلي الكلام وقالت ليه غيرت طلبة الصلاة، أنا ما زلت منتظرة وعد الله. بعد 16 سنة الله أعطى هذا الزوج والزوجة توأم طفلين، أعطاهم طفلين. وعندما أخذت الهدية وذهبت للتهنئة قالت ما كناش عارفين ليه ربنا انتظر، لكن دلوقتي اكتشفنا أنه ما كانش ينفع يكون عندنا أولاد قبل كده. الله باركنا وشفى زوجي من مرض، والآن نحن نتمتع بصحة وإمكانيات طيبة نقدر نرعى طفلين. نضع الأمر في حضرة الله، ليعطيك الرب إذا شاء. وتذكر الترنيمة اللي كتبها شخص مر في موقف مشابه عندما قال إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك، أيضا إذا لم تستجب ربي فكل المجد لك. إذا استجبت مسرعا أو شئت ربي الانتظار، في كل حال أشكره فأنت صاحب القرار. أن أصلي من أجل حياة زوجية سعيدة، وأصلي أيضا أن يعطيك الرب نعمة

احتواء أهل زوجك بالمحبة، وأصلي لأجلك ليعطيك الرب الجرأة في أن تقف أمام والديك بحب وبكل تهذيب، تعلن ليهم عن مشاعر زوجتك المجروحة، وتكون سبب بركة وتواصل داخل العائلة. ما تنسوش تكتبوا لينا، نحب نسمع أخباركم. اكتبوا بالطريقة اللي متاحة ليكم، وإلى أن نسمع منكم مرة أخرى، ربنا معكم. هل تنصحني بالتعارف على شريك الحياة عبر غرف الشات؟ لأن عمري أصبح الآن يقارب 30. أنا عايز أوضح إيه غرف الشات. هل تستطيع شبكة الشات والإنترنت أن هي تعبر عن الشخص وتعلن عن شخصيته وحقيقته؟ سمحت لي الظروف أتقابل مع شاب وشابة، تعرفوا مع بعض عن طريق غرفة الشات، واسمحي أخبرك بسر

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وصلنا إلى أصحاح 23. خلونا في بداية الحلقة نرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 23 يحتاج عنوان، فإيه هو عنوان أصحاح 23؟
1: عظة الويلات. نتذكر أن المسيح بدأ عظاته في إنجيل متى بالتطويبات في متى 5، لكن يختم بكل أسف عظة مليانة بالويل لأجل هذه الأمة التي لم تعرف زمان افتقادها.
0: تمام، ومن ليس له نصيب في التطويبات حتما له نصيب في الويلات.
1: أكيد.
0: تمام. يقول: حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسيرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. هذه الكلمات الثورية على أفعال الكتب.

0: الكتبة والفريسيين بتشوف فيها إيه؟
1: بداية أنا أحب أقول أن هذه العظة مقسمة إلى تقسيم ثلاثي. هنا نقرأ عن الكبرياء، في الأعداد التالية نقرأ عن الرياء، وفي آخر الأصحاح نقرأ عن الرثاء والقضاء. وأفكر برضو المشاهد أن احنا كنا شفنا ثلاث أمثال قالهم المسيح، وراهم ثلاث أسئلة وجهت إلى المسيح. هذه العظة مقسمة ثلاثيا، ثم عظة جبل الزيتون الجامعة المانعة أيضا مقسمة ثلاثيا.
0: إذن القسم الأول في هذه العظة هو عن الكبرياء. نعم. كيف ظهر الكبرياء؟
1: في الحقيقة الأعداد كلها بتتكلم عن ذلك. فمثلا يقول لنا أنهم يحبوا مظهر مختلف عن الآخرين. عدد 5، كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. ده نمرة 1. لكن كمان يحبوا مكان متميز، يحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع، وكمان يحبوا تحية مختلفة والتحيات في الأسواق، ويحبوا كمان ألقاب متميزة أن يدعوهم الناس سيدي سيدي. فسواء المظهر المختلف، المكان المختلف، التحية المختلفة، اللقب المختلف، هذا كله يعبر عن الكبرياء. وعشان كده المسيح ختم هذا الجزء إن من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع.
0: بداية القول في عدد 2، قال المسيح: على كرسي موسى جلس الكتبات والفريسيون. ما المقصود بكلمة كرسي موسى؟
1: كرسي موسى يعني الكلمة جاية من كاثيدرا، اللي منها جت بعد كده كلمة كاتدرائية. الكلمة اليوناني هنا كاثيدرا، ومعناها أنهم جالسين كمعلمين يعلموا بما قاله موسى،
0: كمصدر للتعليم.
1: كمصدر للتعليم. وحيث أنه لم تكن وسائل النشر منتشرة زي أيامنا، فالرب بيشجعهم أنكم تسمعوا لما يقولونه، لكن احذروا من أن تعملوا أعمالهم. إنهم يعلمون بتعاليم الله في الكتاب المقدس، كل ما يقولونه من الكتاب عليكم أن تطيعونه، وأما ما عدا ذلك لا. وإحذروا من أن تتمثلوا بهم، فإنهم يقولون ولا يفعلون.
0: كانت كل أعمالهم تتسم بالكبرياء.
1: أي.
0: وحضرتك تكلمت عن بعض الزوايا في أعمالهم. إذا حبينا نعمل مقابلة مباينة بين أعمال هؤلاء وأعمال المسيح لما جن على الأرض، في بعض الزوايا هم قالوا إيه وعملوا إيه، والمسيح قال إيه وعمل إيه؟
1: يعني ما أبعد الفارق بين هؤلاء وذاك الذي قيل عنه: إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه. يقول لهم: مين أعظم، الذي يتكئ من الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ، لكن أنا بينكم كالذي يخدم. المسيح في الحقيقة علم الدنيا العطاء، وعلم المؤمنين الوداعة. قد احنا بنشكره على كلماته الرقيقة: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم.
0: إذا أخذنا عينة من تصرفاتهم أنهم يقولون ولا يفعلون، فماذا عن المسيح بالارتباط بأقواله وأفعاله؟
1: دائما كان يسبق القول بأنه يفعل. جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، كان مقتدرا في الفعل والقول أمام الله والناس. فدائما كان المسيح مش قوال، لكن كان يفعل وكان يعلم بما يفعله هو.
0: محتاجين نقف عند عدد 5 ونفك العدد ارتباطا بالعادات الاجتماعية في طريقة اللبس.
1: أيوه.
0: فاشرح لنا يعني إيه يعرضون عصائبهم وكانوا يعظمون أهداب ثيابهم.
1: عصائبهم ما نقراش في الكتاب المقدس عن عصائب، ما طلبش الرب من الشعب انهم يعملوا عصائب، لكن ده كان تقليد ورسوم من الاباء. لكن في اهداب الثياب كان مطلوب منهم انهم يحطوا شريط اسمنجوني في الاهداب. وتلاحظ حضرتك كالعاده انه لما يجي تقليد وكلمه الله، كان التقليد له اليد العليا السياده، فهنا يعرضون عصائبهم. ايه هي العصائب؟ برضو الكلمة اليونانية جاية من كلمة تعني حجاب، أو زي ما تقول حرز، يتقي بي

الشرور والحاجات دي. فكانوا يعرضون عصائبهم شريحتين من الجلد، واحدة تتحط حوالين الرقبة ويتحط علبة فيها أربع أجزاء من التوراة، من سفر الخروج ومن سفر التثنية، وأيضا كانوا يحطوها في الإيد الشمال على اعتبار أن الإيد الشمال قريبة من القلب. طبعا الكلام ده جابوه منين؟ جابوه من سفر التثنية.

0: الكلام اللي أنا بكلمك بيه حطه بين عينيك واربطه على يديك فنفذوا الكلام حرفيا، بس علشان يبانوا بمظهر مختلف يقول لنا هنا يعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. علشان إيه؟ علشان كبرياء. يقولوا اللي كل واحد كانهم بيصرخوا أنا تقي، أنا راجل مختلف عن بقية خلق الله، هذه الكبرياء.
1: وهذا هو سبيل المتكبرين عبر العصور، الاهتمام بالظاهر
0: تمام
1: لجذب أنظار الآخرين.
0: صحيح.
1: سواء كان في طريقة لبس معينة أو طريقة أداء معينة لكي تظهر للناس أنك أتقى الناس جميعا.
0: صحيح.
1: لكن الله شاطب على كل هذا.
0: حتى في المسيحية بيقول لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها.
1: نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 9 ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات. كنت عايز أسأل، هو المسيح هنا كان بيوجه كلامه لمين؟ وهل برضو بيقصد بالأب هنا الأب الأرضي؟
1: تفضل. من القرينة نفهم أنه كان يقصد المرشد الروحي، نحن لا ندعوه أبا. بالمناسبة أقول أن الكتاب المقدس فيه 4 أنواع من الأبوات، 2 خاصة و2 عامة. الأبوة الخاصة الأولى هو أبي الجسدي، يقول لنا في عبرانية 12 كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. دول آباء، بس ما بقولوش يا أبونا، لكن بقوله يا أبويا. الأبوة الثانية هو الذي قادني لمعرفة المسيح، وهذا أيضا لا أقول له أبونا، لأن أنا مصدر حياتي الله، هو مجرد وصلني لمصدر الحياة، فأنا أعرف أنه كان واسطة لتعرفي بالرب، لكنه ليس مصدر حياتي، فحياتي استمدتها من الله. أما الأبوة العامة فهي 2، أبونا إبراهيم نقول عليه أبونا، الكتاب سمى إبراهيم أبو المؤمنين جميعا. وطبعا لينا بقى الآب العظيم اللي بنقول له كما علمنا المسيح أبانا، أبانا الذي في السماوات، صارخا في قلوبنا يا آبا الآب.
2: يعني المفهوم كلمة الأب يعني المصدر.
1: أيوة.
2: فما أقدرش أقول عن أي واحد حتى اللي قادني المسيح أنه أبي الروحي، ولا أيوة. أقول يا أبونا.
1: صح.
2: ودي ألقاب الكتاب المسيح نفسه اللي قال لنا أيوة. ما ينفعش تنطقوها ولا تقولوها.
1: طبعا بيقولها في وسط يهودي، لكن بكل أسف شرور اليهودية كما نعرف دخلت إلى المسيحية مجددا.
2: وماذا لو كان الشخص نفسه القائد الديني نفسه هو الذي يطلب من الناس أن يصبغوا عليه هذه الألقاب؟ يبقى احنا كده بعيد تماما عن تعليم المسيح وعن روح الكتاب.
1: شوف حضرتك لما في عدد 9 وعدد 10، لا تدعوا لكم أبا، عدد 10 ولا تدعوا معلمين، يعني منعها من الاتجاهين، لا أطلبها لنفسي ولا أقولها لغيري.
2: وحتى إن سمعت آخر يقول عني هذا الكلام علي أن أوقف الحديث. صحيح. وأقول له ينبغي أن يطاع الله
1: أكثر من الناس.
2: صحيح. كلام في منتهى الأهمية. ختم عدد 12 بهذا القول، فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. بدأ من عدد 13 هناك سلسلة من الويلات. اديني فكرة عن الجزء الثاني ده، عنوانه إيه وعدد الويلات كم؟
1: هذا القسم عنوانه الرياء. بعدما حدثنا عن الكبرياء في الأعداد الأولى، يحدثنا عن الرياء هنا، يعني واحد بيظهر بغير الحقيقة زي الممثلين على المسرح. والويلات تتكرر حوالي 7 أو 8 ويلات في هذا الجزء، بيصب الرب ويلاته على أولئك المرائين الذين لا يهمهم إلا مظهرهم الخارجي الذي يراه الناس، أما القلب فلا يهمهم إطلاقا حاله.
2: ناخد عينة لبعض الويلات ديت على رياء هؤلاء. لما يقول مثلا في عدد 15 ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرؤون، مش لأنهم كسالة،
1: أيوة،
2: لكنهم في منتهى النشاط يطوفون البحر والبر ليكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. الاجتهاد العنيف علشان يربحوا واحد بس مش للسماء.

0: صحيح.
1: لكن اليوم هم والجهنم
0: بالضبط.
1: مش شايف الصورة دي مكررة؟
0: اه طبعا مكررة. تلاحظ حضرتك ان في عدد 13 الصمت القاتل، وفي عدد 15 الحركة القاتلة، انهم يطوفون لكن عشان ايه؟ عشان يصنعوا منه ابنا لجهنم اكثر منهم مضاعفا. عندما تصنع نفسك تصنع نفسك كآخر الخطط، زي ما عمل بولس الرسول شاول الطرسوسي. عندما تصنع إنسان تصنع منه ابنا لجهنم، لكن مكتوب عن المؤمنين نحن عمله، هو اللي خلقنا خليقة جديدة.
1: يعني خلينا أقول من هذا المكان وكل واحد بيشوفنا، أي نشاط يكتذب النفوس إلى شخص غير المسيح وعمل المسيح أنت تصنع ابنا لجهنم. يعني مش كل نشاط فيه تربح الناس وتلم الناس حوالين عقيدة معينة أو تحت طائفة معينة أو تحت فكر معين ولا يقدم له المسيح وعمل المسيح في خطورة على هذا الدخيل أو على هذا الشخص اللي كسبوه.
0: تمام.
1: لكن على كل واحد مجتهد بيروح في أي مكان يقدم شخص المسيح وعمل المسيح فقط. البولس لست أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. بيحصل نزاع في بعض الأماكن.
0: صحيح.
1: يقولك ساب الطائفة ديت وراح الطائفة ديت، ساب الكنيسة ديت وراح الكنيسة ديت، ونزاع. نحن نقدم المسيح فقط، المسيح وعمل المسيح على الصليب.
0: تلاحظ حضرتك أن المسيح قال من لا يجمع معي فهو يفرق. هو بيجمع بس مش مع الرب، وفي نظر المسيح هذا مش جمع لكن هذا تفريق.
1: صحيح. بعد كده بتكلم مثلا في عدد 16 عن القادة العميان، بيقول لهم إيه يا خيوس؟
0: عدد 16 أيها القادة العميان القائلون، من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. الهيكل ما يهمهمش، لكن يهمهم قوي ذهب الهيكل. بعد شوية اللي يحلف بالمذبح مش مهم، لكن القربان. ناس بتدور على الذهب، بتدور على القربان، لكن الهيكل لا ما يهمهش. والمذبح، مع أن أيهما أعظم، المذبح الذبيحة ولا القربان، ولا المذبح الذي يقدس القربان؟ لكن هؤلاء لا يعنيهم إلا نفوسهم وبطونهم، فيهمهم الذهب، يهمهم القربان، وفي سبيل ذلك يعلموا الناس الكذب والحلفان اللي ملوش لزوم.
1: بيقول بعد كده في عدد 23، ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المرؤون، لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس. يعني هم في منتهى الدقة بيعشروا أصغر حاجات، لكن في حاجات واضحة جدا في ناموس الله وفي الوصايا وبيهملوها.
0: صحيح.
1: برضو شايف تكرار لهذه الصورة؟
0: أيوة فعلا، قديمة من أيام ميخا يقول كده، أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح. بيطلب الرب منك، بيطلب إيه؟ أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك، هو ده أثقل الناموس. لكن ما أسهل أنك تعشر النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس اللي بيقولها عنها هنا.
1: استكمالا لهذه الأفكار أوصل لغاية عدد 29، وهو يقول لهم أنهم قتلة، ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المرؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما شركناهم في دم الأنبياء، فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال أبائكم أيها الحياة أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ ويكمل كلام بعد كده يثبت عليهم أن هم أولاد قتلة الأنبياء. كلمنا عن هذا القتل.
0: أسهل بكثير أن تزين مدافن الأنبياء والصديقين من أن تطيع الرسالة التي أتوا بها من قبل الله. وتلاحظ أنه بيسميهم هنا حياة أولاد أفاعي. الكلام ده جه في متى 3، قالوا يوحنا المعمدان عنهم، وكرروا المسيح في متى 12، وهنا يكرروا للمرة الثالثة في متى 23. هم قتل أبناء قتلة الأنبياء باعترافهم، لكن بكل أسف لم يتوبوا وكانوا على وشك أن يرتكبوا أبشع جريمة، مش بس يقتلوا الأنبياء لكن يقتلوا مرسل الأنبياء. والمسيح في آخر الأصحاح سيرثيهم بأنهم قاتلوا الأنبياء وراجموا المرسلين إليهم.
1: تمام. هقرأ بس الجزء الأخير من عدد 34 لغاية 36 ونطلع فاصل عشان ناخد سؤال من الضيوف.
0: أيوة.
1: لذلك ها أنا

أرسلوا إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: كنا عايزين نعرف ايه علاقة الجيل ده بدم هابيل الصديق ودم زكريا ابن برخية.
1: تفضل يا اخي.
2: يقينا هذا الجيل ما كانش معاصر لهابيل اللي هو مذكور في سفر التكوين اصحاح 4 طبعا. بس المسيح كان قال ايه قبل كده؟ قال لهم فاملأوا انتم مكيال ابائكم، وكان المكيال واحد، واذا استمر الخلف يسير زي ما كان بيسير السلف فالمكيال كله هو مسؤول عنه. عشان كده يقول لهم في الآية اللي حضرتك أشرت إليها، يأتي على ذلك الجيل كل دم زكي سفك على الأرض من دم أول واحد استشهد اللي هو هابيل إلى آخر واحد استشهد بحسب ترتيب التوراة في سفر أخبار الأيام الثاني، ده آخر أصفار العهد القديم. فمن أول زي ما بنقول إحنا من التكوين للرؤية، كأن المسيح بيقول من التكوين إلى أخبار الأيام الثانية كل ما دم سفك على الأرض سيأتي على ذلك الجيل إن لم يتب. وعشان كده الأمر جد خطير، أنا لو استمريت في هذا المكيال أكمل المكيال مش هحاسب على الشوية اللي أنا حطيتهم، لكن هتحاسب على كل الكاس اللي أنا مليته بالآثام والشرور والخطايا.
1: دي اللي اسمها الخطية التراكمية.
2: التراكمية
1: تمام. طبعا بفكر احبائنا المشاهدين لألا يلتبس عليهم الامر انه سفر اخبار الايام الثاني اللي ورد فيه الكلام عن زكريا ابن برخية اصحاح 24 ده اخر كتابات العهد القديم تاريخيا كتب بعد الرجوع من السبي، كانه مسك اول الخيط في اول سفر في اصفار العهد القديم واخر الخيط في اخر سفر في اصفار العهد القديم.
2: تمام.
1: بيقول انهم قتلوه بين الهيكل والمذبح عن زكريا ابن برخية. كل هذا يأتي على هذا الجيل. حضرتك أشرت أنه خطية الخطية التراكمية، لكن كمان مش بتورينا أنه خطايا الدم والقتل لا تسقط بالتقادم.
2: صحيح.
1: ربنا يطالب من أجل صحيح. الدماء. فلو عايزين نوجه رسالة لكل واحد بيستحل لنفسه سهولة سفك دم أي إنسان على الأرض، تقول له إيه؟
2: يعني أقول له أن أول خطية حدثت في هذا العالم البائس كانت عندما قتل قايين أخاه هابيل. ماذا قال الرب لقايين؟ ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. يعني صارخ من الأرض يطلب الانتقام، والرب بيستجيب نعم، بحيث أنه بعد آلاف من السنين يشير إلى هذه الخطية ويقول حيجي على ذلك الجيل كل دم زكي بدءا من أول شهيد اللي هو هابيل. فأمر خطير أن الإنسان يلعب بحياة البشر. هذا الحق لم يعطى إلا لله فقط، وهو سلمه للقضاة أو الملوك أو الرؤساء وسيحاسبهم على ذلك إن أساءوا استخدام السلطة.
1: أشكرك يا أخي يوسف. نصل إلى الجزء الأخير في الأصحاح من عدد 37 إلى عدد 39. يقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. مرثاة ما أصعبها نطق بها السيد على أورشليم، لماذا؟
2: واحد قال إن لما بيموت لينا عزيز نحن أولا نبكيه ثم نرثيه، والمسيح بكى على أورشليم في لوقا 19، نظر إلى المدينة وبكى عليه، وهنا يرثيها. لماذا؟

0: لماذا يرثيها؟ لأنها لم تعرف زمان افتقادها. هذا ما قاله في لوقا 19. يعني نقدر نشوف في أورشليم خطية مزدوجة هي التمرد المستمر في تاريخ هذه المدينة، المدينة العاصية، لكن أيضا رفض الشفاء. فعندما أتاهم الأنبياء رجموا الأنبياء، وعندما أتاهم ابن الله كانوا على وشك أن يصلبونه.
1: لذلك قال لهم: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحيها. افتكر أخ يوسف أنه فرد الجناحين ده بيتكلم عن عدة معاني.
0: أيوة.
1: فرد الجناحين بيتكلم عن الحماية.
0: أيوة.
1: هي ذاتها البصخة اللي ربنا عملها على بيوت شعب إسرائيل لما رش الدم.
0: صحيح.
1: وكانوا بيقول عايز أفرد جناحي الحماية عليكم، البديل أنتوا مش عايزيني، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ماذا جنى هذا الشعب عندما رفض حماية جناحي إله إسرائيل، وعندما رفض حماية جناحي المسيح إنجاز التعبير وعمله على الصليب؟
0: يعني حضرتك لما تقرأ دانيال 9 يقول أنه يقطع المسيح، إشارة لصليبه، وليس له، وراه على طول يقول وشعب رأي وإلى النهاية حرب وخرب قضي به. وهذا ما حدث سنة 70 ميلادية. يعني ما حدث سنة 70 ميلادية تشيب من هوله الولدان فعلا زي ما بيقولوا، كان شيء رهيب. آلاف ملايين الشباب بكل معنى الكلمة تم صلبهم حوالين مدينة أورشليم، شيء مزعج رهيب. ده اللي قاله المسيح لما قال لبنات أورشليم: ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن. هيجي يوم يقولوا طوبى للبطون التي لم تلد والثدي التي لم تر، هيقولوا للجبال اسقطي علينا وأخفينا، لكن بعد فوات الأوان.
1: أخ يوسف لما قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. ومش كانوا قالوها يوم الأحد في الدخول؟
0: هم قالوها، لكن يبدو أنهم ما كانوا يقصدونها. تلاحظ حضرتك أن العظة دي زي ما قلت عظة الويلات، لكنها تختم بالبركة. لو عملنا مقارنة ما بين إشعياء 5 حيث سرد إشعياء العديد من الويلات، لكن لما نوصل لأصحاح 6 هنلاقي إشعياء بيقول ويل لي، يعني ويل لكم وويل لي، أنا مش أحسن منكم. بس المسيح له كل المجد، ويل ويل ويل، حوالي 7 أو 8 ويلات، لكن يختمها بأن في بركة جاية، والبركة هتجيلكم أنتم وهتجيلكم عن طريقي أنا. ولا توجد بركة في الكون بعيدة عن المسيح. الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح.
1: أشكرك يا أخي يوسف، ربي يباركك. وصلنا لختام الحلقة، راجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: شفنا الفرق بين الكذبة والفريسيين والرب يسوع. الكذبة والفريسيين كانوا بيحبوا المتكئ الأول في الولائم، كانوا بيقولوا كلام للناس هم ما كانوش بيعملوا بيه، كانت ليهم صورة التقوى لكن منكرون قوتها. لكن الرب أخلى نفسه أخذا صورة عبد، كان وديع متواضع القلب، وكان قبل ما يكون بيتكلم كان بيعمل.
3: عرفنا من بداية الحلقة أن المسيح في بداية إنجيل متى هو اللي نطق بعظة التطويبات، وهنا في الأصحاح بتاعنا نطق بعظة الويلات، فاللي ما يستفدش من التطوبات لن تتبقى له إلا الويلات.
4: هو هنا جميل في الأصحاح إن بعد المسيح هيتكلم عن الويلات هو كمان ختم بالبركة.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، أترك معك هذه الكلمات التحذيرية التي نطق بها المسيح على أورشليم: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. أورشليم التي تفننت في قتل الأنبياء، كل الذين أتوا إليها بكلمة الله رفضوهم وطردوهم وقتلوهم. لم تقتل أورشليم الأنبياء فقط، لكنها قتلت ابن الله. كل واحد يرفض المسيح كأنه يرفض الحماية، الشخص الوحيد الذي فيه إمكانية للحماية، الكفارة بعمل المسيح على الصليب. وكل أمة وكل شخص يرفض كفارة المسيح على الصليب لن يتبقى له إلا الخراب الأبدي. فإن كنت عاقل توب الآن، تعال احتمي مش بس تحت جناحي الرب يسوع المسيح، لكن تحت ظل كفارته وليس بأحد غيره.

0: إليه الخلاص والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. قنوات الكرمة أحبائي بتبس على 14 قمر اصطناعي وبتغطي 98% من الأرض. بصلي أنه يوصل صوت الرب من خلال هذا البرنامج ومن خلال الكرمة أيضا المباركة يوصل إلى أقصى الأرض بقوة، والناس تستفيد وترجع إلى الرب. نحن بأزمنة صعبة، الناس نسيت أمور الله ونسيت الإيمان. طبعا بضل في ناس حلوين، لكن السواد الأعظم ما عاد بده الإيمان، بتلاقيهم نسيوا وطرحوا كلام الرب وراء ظهورهم، أو مثل ما قال الكتاب بمزمور 50: وطرحت كلامي خلفك. فالرب يعطينا نعمة، اللي عم يتكلم كان الرب مع الشرير، فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح توصل هذه الحلقة للجميع حتى يتكلم إلينا الرب وفعلا نجدد نشاطنا وروحياتنا والتزاماتنا الروحية مع الرب أو أمام الرب. حتى أنا سعيد جدا أن يكون معنا بنعمة الرب الأخ المبارك خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك أسيس،
0: الرب يباكك.
1: الله يخليك. تعيد
0: معنا أحبائي على الزوم، رح بيكون معنا الأسيس الفاضل الأسيس ريمو سمير بنعمة الرب. وعنوان الحلقة الليلة أحبائي، طبعا عنوان شوية دائما بيكون طويل حتى أوضح الفكرة، آية مأخوذة من الكتاب المقدس من سفر العدد الإصحاح 15. سفر العدد الإصحاح 15 بيقول الرب لموسى تيوصي بني إسرائيل، بيقول له: ويجعل على هد بالذيل، يعني ذيل الثوب، ويجعل على هد بالذيل عصابة من أسمنجوني. الأسمنجوني هو لون أزرق. هذا مهم جدا الأمر، لأنه بذكرهم كل ما نظروا إليها أنه هم شعب للرب، والرب عم يتعامل معهم لكي يأتي من خلالهم الأنبياء ويأتي منهم المسيح حسب الجسد، كما قال بولس الرسول برومي 9: إلها مباركا على الكل إلى الأبد. فلازم يتذكروا أنه هم شعب خاص ويحفظوا وصايا الرب، لكن للأسف عملوا الطقوس، عملوا المظاهر، لكن بقيت القلوب بعيدة عن الرب. في مرات يخضعوا للرب فترة زمنية وبعد بده يرجعوا يتغيروا، وبالتالي نجد أن هذه العصابة، هذه الشيء اللي بيحطوه عصابة على هد الثوب، هذه العصابة نفعت إلى قليل. فكان يجب أن يحل الروح القدس بالإنسان الذي قال عنه المسيح: لما بيجي الروح القدس بيحل علينا هو يذكركم بكل ما قلته لكم. وبالتالي مش محتاجين ننظر إلى أمر معين حتى يذكرنا بالرب، لأن الله ساكن فينا بروحه الطاهر القدوس.

0: أخي الحبيب أخي إبراهيم، شو اللي بتحب تقوله في البداية؟
1: في الحقيقة موضوع خطير جدا، إنه لو أنا خدت بس مثل صغير، المرأة السامرية اتقابلت مع الرب يسوع بدون ما يقول لها هو مين؟ قالت له أنت يهودي وأنا سامرية واليهود لا يعاملون السامريين. عرفت منين إنه يهودي؟ اللبس بتاعه اللي كان لابسه بيؤكد إنه يهودي، وفي نفس الوقت بيؤكد إنه مش من تبعهم فهو ليس سامريا. ودي بتخليني أقف قدام منظومة حلوة. يا ترى الناس لما بتشوفنا بتقول علينا إيه؟ من ملابسنا، من كلامنا، من تصرفاتنا، من أفكارنا، من ميولنا، من رغباتنا، من مشاركتنا معهم، لازم يكون لينا شكل معين يأكد أننا نتبع الإله العظيم اللي في السماء. يعني لو قلنا أنه كان بيشجعهم الله ويقول لهم بتحط عصابة أسمنجوني، وأسمنجوني دي اللون السماوي الأزرق السماوي. إحنا في العهد الجديد بقينا مختلفين، بقينا لسنا من سكان هذه الأرض، وبالتالي لازم كل واحد يتقابل معنا يدرك أننا لسنا من العالم. لو قارنا الاثنين ببعض واندمجنا مع الناس وعشنا حياة أرضية، عمرنا ما هنقدر نجتذب حد، أو ما حدش هيقدر يمشي ورانا أو يتبعنا أو يتبع مسيحنا، لأنه مش هيلاقي أي فرق بينه وبيننا.
0: الرب يباركك، أشكرك جدا. أحبائي، بس للتذكير أنه خادم الرب الأخ إبراهيم سعد هو راعي الكنيسة العربية المسيحية في ماريلاند بسيدني، فالرب يباركك ويستخدمك.
1: الله يخليك.
0: وأيضا أحبائي عرفت عنه، لكن أيضا إذا في مجال نتواصل مع الأسيس الفاضل أسيس سمير ريمون سمير. الرب يباركك. الأسيس ريمون سمير هو راعي كنيسة ليبرتي تشيرش، كنيسة الحرية في ملبون. أهلا وسهلا فيك أخي الحبيب.
2: أهلا وسهلا أسيس جون، وأهلا وسهلا أسيس إبراهيم. الرب يبارككم والرب يدينا وقت رائع النهاردة نتكلم عن الجزء الجميل ده اللي بيتكلم عن تخصيص، وإن إحنا نكون إزاي مكرسين ومخصصين، شعب مكرس وشعب مخصص. وزي ما حضرتك اتكلمت والأخ إبراهيم لما بيتكلم عن العنوان الجميل ويجعله على هد إزاي لعصابة من إسمنجوني، كان الشعب في القديم بعد ما خرج من أرض مصر كان خارج من عبادات وثنية كثيرة، وكان مرتبط بأفكار وثنية كثيرة، وحتى الأوشام اللي كانوا بيعملوها على أجسادهم والجروح اللي كانوا بيعملوها على أجسادهم كانت بأسماء الآلهة المصرية، وبدأوا يرتبطوا بهذا الأمر. وبعد ما طلعوا في البرية وعبروا البحر الأحمر وأصبحوا في البرية، وقبل ما يدخلوا كنعان بدأ الرب يكلمهم على أمور كتيرة بعد ما دخلوا الأرض، إنهم يبقوا شعب مميز، وعشان يبقوا مميزين لازم كانوا ينهوا كل مصاهرة، وكلمة مصاهرة يعني زواج أو ارتباط مع الأمم الوثنية اللي حواليهم، وأيضا كل الأفكار وكل العبادات وكل الطرق الوثنية اللي كانوا خارجين بيها من أرض مصر. فبدأ يقول لهم على تمييزات معينة من ناحية الشكل، من ناحية اللبس، وزي ما قال الأسيس إبراهيم على الأمر الرائع، إنه حتى الملابس كانت بتميزهم. فإحنا في العهد الجديد اللي بيميزنا سكن روح الله فينا وكلامنا، ألفاظنا، طرقنا، حتى ممكن تمتد أيضا حتى لطريقة لبسنا وشكلنا، إن إحنا مميزين. مش هو ده اللي بيجعلنا مؤمنين أو بيجعل شكلنا أو حياتنا مؤمنين، لكن بتشير كل من يرانا يرى فينا شكل الرب يسوع من حيث المظهر، من حيث الكلام، من حيث الطريقة. فبدأ يقول لهم هنا إنه كل الشعب يجعلوا على هدب الزين عصابة من إسمنجوني، بحيث إنهم يتذكروا إنهم مميزين، يتذكروا إنهم خرجوا من أرض مصر، يتذكروا إنهم زي الأمم في شكلهم ولا في طلعهم بكلامهم ولا في أفكارهم ولا في عبادتهم ولا في حياتهم ولا في سلوكهم، وده عشان يبقى تسهيل.

0: احنا سكن فينا روح الله واحنا اولاد الله، فهو اللي بيفكرنا، هو اللي بيذكرنا، هو اللي بيعلمنا كل شيء. فلما نحيد يمينا او يسارا فالعصابه ما اصبحتش عصابه شكليه خارجيه، لكن اصبحت ختمه على القلب وسكنه، وقد امنتم فختمتم بروح الموعد القدوس. فاصبح انا مختوم، انا ابن، انا مخصص، انا مكرس، انا مقدس للرب. فيذكرني بكل شيء لما اجي اعمل الامر اللي يشابه العالم، زي ما اتكلم في افسس كده، قال لهم لا تسلكوا كما سلك سائر الامم. بس امتى قال لهم الكلام ده؟ قال لهم خمس حاجات في لا تسلكوا. عايز يقول لهم انه بعد ختم الروح القدس هتبقوا انتم مختلفين. زي هنا العصابه كانت بلون الاسمنجوني عشان تذكرنا وتعرفنا، لكن اصبح اعظم شيء داخلنا هو روح الله عشان يذكرنا لا تسلكوا كما سلك سائر الامم. وقال لهم اسلكوا في المحبه، وايضا اسلكوا حسب الدعوه، وايضا اسلكوا بتدقيق، ليس كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لان الوقت مقصر والايام شريره. فهنا بعد ما ختمنا بروح الموعد القدوس اصبح دير العصابه اللي بدل ما كانت خارجيه اصبحت داخليه جوانا، بتمنعنا، بتبكتنا على كل خطيه، على كل بر، على كل دينونه، على كل امور احنا بنستبحها او بننجرف ليها، على كل امور من العالم ممكن تدخل جوانا من غير ما ندرى، من غير ما ناخد بالنا. فكان اساس العصابه انه كل ما يبصوا ليها يتذكروا وصايا الرب، يتذكروا عمل الرب، يتذكروا صنيع الرب.
1: امين. ربي باكك. شكرا يا محبوب. طيب اخ ابراهيم، حضرتك ابتديت بموضوع المراه السامريه انه رات ملابس المسيح فعرفت انه يهودي، وميزت انه هو طبعا يهودي هي سامريه، فقالت ليش لماذا تطلب مني ان
2: تشرب وانت يهودي وانا سامري؟
1: فينا نحن ندخل على الخط ما دامك دخلتنا فيه.
2: ايه؟
1: انه نازفه الدم اتت من وراء المسيح.
2: ايوه.
1: وقالت
2: لمست هود بثوبه. شوفي
1: يعني اذا انا ولو لمست الهود.
2: ايوه.
1: الهود هو طرف الثوب،
2: الحته دي اللي بتقال عليها
1: لمست شفيت.
2: يس.
1: واقرت لانه كانت 12 سنه نازفه الدم.
2: يس.
1: هل نستطيع ان نربط هود ثوب المسيح بموضوع هذه الربطر، هذه الشريطه، شريطه زرقاء بسموها عصابه؟
2: يس.
1: على هود
2: ثوب هي حتى بالانجليزي جايه شريط.
1: نعم.
2: شريط. يس. حلو قوي.
1: بالعبراني جاي بالجمع كناف او كنف.
2: كنف.
1: اللي هو الكنف
2: الجزء الاخير من.
1: فكأنه مربوطة بنفس الفكرة.
2: يس.
1: تفضل.
2: حلو. شوف، الله قال لهم، هاخد كم آية كويسة، أنا كنت لسه محضرهم. الله قال لهم لما تعمل العصابة دي تفتكر إنك مختلف عن بقية الناس.
1: نعم.
2: وفي في خروج 15، في لويين 20، في تثنية 4، الله يكلمهم ثلاث مرات ويقول لهم لأني ميزتكم عن بقية الشعوب الذين حولكم. بس تحت شرط. إن سمعتم لصوتي وحفظتم وصاياي. وهنا نقف قدام حتة حلوة. لماذا استطاع هود بثوب المسيح أن يشفي هذه المرأة؟ لأنه كان إسرائيلي حقا حافظ وصايا الله.
1: علما حتى من نفتح باب على حالنا.
2: أيه؟
1: بس شفيت ألا إيمانك.
2: أيوة.
1: شفاك.
2: بس هي إيمانها متوقف على إيه؟ إن أنا لو لمست ده، طب ما هي معدية لمست 50 واحد.
1: نعم.
2: ليه ده بالذات لما تلمسه؟ لأنه هذا الإسرائيلي

0: إسرائيلي الذي يطيع وصايا الله ويعيش صح لله. دي نقطة مهمة، لأنه في كل الآيات اللي قدامنا بيقول لهم لما تشوف العصابة الأسمنجوني تتذكر إنك مطلوب تحفظ وصاياي وتثبت في عهدي، لأني قد ميزتكم عن بقية الشعوب الذين حولكم.
1: لأنه كانت الشعوب الأخرى وثنية
0: وما عندهمش دي.
1: نعم.
0: فإذا ما أقدرش أروح لواحد وثني وأروح ألمس هدبه بطوبة وأعيش فيني. لا.
1: لا لا أنا عارف، بس أنه الفكرة كلها أنه الإيمان اللي شفاها
0: أيوة،
1: لأنه حدد باله أنه إذا لمست هدب ثوب هذا الشخص
0: يبقى إذن معناها لازم الاثنين يرتبطوا ببعض.
1: نعم.
0: الشخص اليهودي يكون حافظ وصايا الله فيكون شخصا مميزا.
1: نعم.
0: والناس اللي تجيله تجيله بالإيمان، وده اللي كان بيحصل أستيس مع أنبياء العهد القديم الأتقياء اللي الله كان مميزهم يشفوا ويخلوا مثلا زي أليشع يقول للمرأة الشونامية السنة الجاية هيبقى معاك عيل. طب يا رب انت بتسمع كلام الناس دي ليه؟ لأنهم حافظين وصاياي، حافظين عهدي، لأنهم ماشيين صح. فالعصابة بتأكد لي انك مش زي بقية الشعوب اللي حواليك، لو انت مشيت صح انا هكون معاك، لكن لو انا ماشي غلط يبقى العصابة بقت دينونة عليا. اخد ليها مثل، رب يسوع قال للتلاميذ انتم نور العالم، عشان كده خلوا الناس فليرى النور بتاعكم قدام الناس، فيروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: فليضئ نوركم، هكذا قلت للناس.
0: وراح لحقها من حتى وقال لهم إن كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام كم يكون؟ أنا مؤمن ابن لله نور العالم، بس لازم أمشي صح.
1: يس.
0: وبالتالي أقدر أوصل رسالة الله أو المسيح للناس لو كنت فعلا حافظ وصايا الله وماشي صح. لو ما ضاعش النور بتاعي في سلوكي وفي حياتي قدام الناس ما بقاش فرق بيني وبين الخاطئ. يبقى إذن معناها العصابة أو اللبس الذي يؤكد هذا الكلام معناه أن يكون الشخص حافظا لهذه الوصية، ولو ما حفظت هذه الوصية تبقى العصابة دينون عليه. أخذ برضك مثلا صغير تاني، الله ميز رئيس الكهنة بملابس ما يلبسهاش حد تاني، صح؟
1: yeah.
0: لدرجة أنه لما جاي موت هارون الله قال لموسى خد ابنه واخدان واطلع بيه على جبل هور ولبسوا الملابس دي. طب ما ينفعش يلبس ملابس تانية، قال لا واحد بس اللي يلبس هذه الملابس يبقى مميز. كذلك الشعب القديم كان شعب مميز، بس عارف الرب قال عنه ايه؟ ثلاث مرات في الكتاب يقول لهم لأنكم شعب خاصة. ودورت على كلمة خاصة دي في الكتاب لقيتها مكتوب عليها special treasure. يعني هذا الشعب هو عبارة عن كنز الله الذي يحتفظ به أو يحب. وبالتالي لما أبقى عندي كنز أو تريجر بحط فيه كل إمكانياتي، بس أن يكون هذا الكنز كنز حقيقي. وهذا ما يحدث مع المؤمنين. بطرس يقول لهم وهو بيتكلم معهم أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة،
1: شعب
0: اقتناء. وراح حاطط وراها حتة خطيرة، لو تخبروا
1: بفضائل
0: الذي دعاكم. طب لو ما كنتوش بتطلقوا بالكلام ده أمة مقدسة شعب اقتناء ما تقدرش تخبر. أروح أقول لواحد المسيح بيحبك يقول لي مش ما تحبين أنت الأول. المسيح ممكن يبطلك الخطية، طب مش هم تبطل انت الاول.
1: وخاصة انه قال لهم لتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة الى نور العجيب. يعني اذا حضرت اذا الله دعاني من الظلمة
0: أيوة.
1: وانا بعدني ظلمة وما فيش نور على اي اساس
0: ما فيه. وانا قلت قبل كده مرة قلت العمود اللي ما يخليش الناس تنور وتشوفه يطصوا فيه يبقى سبب ضرر لهم. يعني شوف عمود النور اللي محطوط عشان ينور للناس، لو اتطفت اللمبة اللي فيه الناس تقبض فيه وتتعصر.
1: صحيح.
0: يبقى المؤمن اللي ما يكونش منور هيأذي الناس أكتر ما يفيد الناس.
1: أمين أمين، ربي يبارك. أشكرك أخ أسيس سمير.

0: ربي بارك يا عبد السمعني.
1: سامح حضرتك
0: طيب.
1: يا سي جون.
0: انا حابب تابع شويه في موضوع لمس هد بالثوب، يعني حتى بيقول لك الكتاب المقدس بمتى 14 غير موضوع نازفه الدم، بيقول بمتى 14 34: فلما عبروا المسيح معه تلاميذه جاءوا الى ارض جنيسرت، فعرفه رجال ذلك المكان فارسلوا الى جميع تلك الكوره المحيطه واحضروا اليه جميع المرضى. والنقطه الحلوه: وطلبوا اليه ان يلمسوا هد ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. وبعدين بمحل ثاني بيقول لك: لان قوه كانت تخرج منه. تفضل.
1: الاختبار اللي هم شافوه بعنيهم مع المراه نازفه الدم قبل ما يتحرك ويدخل الى جنسار، حصل انهم المراه ديت كانت يمكن معلومه عند بعض الناس انها قديلها فتره طويله 12 سنه بتنزف، وراحت لاطباء كتيره وصرفت كل ما لديها، وكانت المراه نازفه الدم او النازفه في الوقت ده هي نجسه، فما ينفعش تلمس حد، وخاصه انه الرجل اليهودي اللي كان موجود على هود بسوبه أو القطعة الأخيرة من سوبه أو التي تسمى بهود بالسوب، القطعة باللون الإسمنجوني، فهو مقدس أو مكرس للرب، شخص مميز. فهي عرفت أن الرب يسوع ده مش بس شخص مكرس ومميز، لا، ده هو الإله القدير اللي قادر يشفي. فهي قالت في داخلها: إن مسست هود بثوبه، إن خدت من مكان القداسة ده، أنا فهأشفى. والرب يسوع قال لها: يا امرأة إيمانك قد شفاك. ففعلا لما لمست هود بثوبه خرجت قوة منه وشفيت بالكامل. وبعد كده لما دخلت وشافوا وعرفوا قوة عمل المعجزة، أو شافوا قدامهم الشفاء اللي حصل من خلال إيمان هذه المرأة وقوة الرب يسوع اللي خرجت منه لما لمست هد ثوبه، فقالوا إنه الراجل ده عنده حاجة مميزة، والميزة اللي موجودة عنده موجودة في هد ثوبه. وقالوا إنه ندخل أو نجيب له كل المرضى وكل التعبانين وكل اللي محتاجين، فيما يلمسوا هود بثوبه هيعملوا إيه؟ هيشفوا. وده نتيجة لأمر هم شافوه بعنيهم. عشان كده أنا لو هاخد الأمر ده، إنه زي ما حضرتك اتكلمت من شوية السجون، إنه مش أي حد كان هيعمل كده، ده شخص الرب يسوع. والميزة هنا مش في التوب ولا في هود بالتوب، الميزة في اللي لابس الهود بنفس التوب واللي مالي التوب ده نفسه. هو رب الأرباب وملك الملوك، هو كلي القداسة. لكن لما كان بتلمس هود بتوبه مكان القداسة، لأن هذا المكان ده كان، أو الهود ده بيدل على التكريس أو التخصيص في العهد القديم، لما كان قال لهم ضعوا عصابة عشان تقعدوا فاكرين أنكم مختلفين عن الأمم، مكرسين مخصصين ليا. فكلهم لما جم لمسوا هد، كانوا جايين عشان اول ما يلمسوا هد بالتوب عندهم ايمان انهم هيشفوا، لانهم راوا قوه تخرج من هذا الشخص المختلف. ومش ومره ثانيه انا مش عايز اشاور على التوب، لكن انا عايز اشاور على الشخص نفسه، شخص الرب يسوع نفسه. لان في ناس كثيره كانت في اليهوديه لابسين التوب وفيها العصابة الإسمنجوني، لكن اللي مختلف هنا مش التوب نفسه، لكن اللي مختلف هنا رب الأرباب وملك الملوك اللي لابس التوب.
0: ربي باكك، أشكرك جدا. أحبائي، بس للتنويه، نحن ابتدينا اليوم بسيدني تقريبا بالنسبة للعالم الخارجي ساعة قبل الوقت. يعني كيف؟ لأن نحن يوم الأحد اللي فات قدمنا ساعتنا ساعة، فنحن عادة بنطلع الساعة 8 بتوقيت سيدني، فلأنه قدمنا الساعة ساعة فصرنا بالعملية كأنه طالعين الساعة 7.
2: لا، بقى فرق بيننا ما بينهم 9 ساعات مش 8
0: بحسب مصر.
2: بحسب مصر
0: يعني بمصر نحن طلعنا اليوم الساعة 12 الظهر،
2: يس،
0: وبحسب كاليفورنيا توقيت ثاني اللي هو الساعة 2 على وجه الضوء،
2: يس.
0: لكن بكاليفورنيا بتنعاد الحلقات أحبائي، يعني هذا البرنامج بينعاد يوم الخميس، يعني عندنا الخميس، على الخميس عندهم الساعة 8 يلمسها بتوقيت كاليفورنيا.
3: أيوه.
0: هذا برايم تايم يعني وقت مهم جدا، بس تعاد ما لأنه نحن عم نحاول نركز على مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

0: معلوم بيطلع على كل الأرض، بس مهم أنه نطلع بهذا المجال نتواصل خاصة مع المتكلمين باللغة العربية. بس للتذكير أحبائي، وعلى فكرة بعد يمكن أسبوعين ثلاثة بتصور
1: هم حيرجعوا تاني
0: وأمريكا حتعمل طريقة وترجع كمان، فحيكون في لخبطة. فياريت حتى تتابعونا، خلوا عينكم على برنامج أكثر من رأي. عندي أنا صفحة برنامج أكثر من رأي، يعني أكثر الكرمة تي في، الكرمة أكثر من تي في تي في، وبذات الوقت ويب سايت الكرمة، أو مش ويب سايت، الفيسبوك الكرمة اللي هي الكرمة تي في. يعني بس ادخلوا وتابعوا الأوقات، لأنه حيكون في تغيير أوقات هذه الأسابيع الحالية يعني بنعمة الرب. وبيني وبينك أنا بحب أنه ما يكونش في تغيير أوقات خالص، لأنه عم تعملنا دوشة منغير بعد شوية مسينا
1: ليأكل اسم الرب بعد 6 شهور بنغير تاني.
0: يس يا ريت أنه خلص نثبت على وقته وخلصنا. كانت الناس بالماضي تعيش بوقت واحد وكذا وكذا. anyway. طيب ننتقل على النقطة الثانية. لما قال لهم أنه بتحطوا هذه العصابة أو الشريطة الزرقاء، لأنه الأسمنجوني هو لون السماء، يعني معناتها أنت تذكر أنك أنت
1: شخص السماء.
0: لستم من هذا العالم. المسيح قال أنتم لستم من هذا العالم، كيف؟ لأنه لو كنتم من هذا العالم لكان العالم يحب خاصته. فتذكر دائما، نحن بننسى كمؤمنين أحيانا أنه نحن مصيبة أن نعيش مثل الناس. فالعصابة الزرقاء لازم كانت تذكر بني إسرائيل، لكن مثل ما قال في البداية أنه إحنا عندنا روح الله ساكن فينا، بذكرنا بكلام المسيح، بذكرنا أنه نعيش قديسين. ففينا نضيف عليها بعد كم فكرة.
1: بولس بيقول في فيليبي 3 وعدد يمكن 19 و20، لأن سيرتنا هي في السماوات. يعني رفع النظر لفين؟ لفوق. يعني أنا لما أمنت، ودي نقطة كنا عايزين نتكلم فيها، كيف يعرف الآخرين أننا مختلفين عنهم في شيء واحد بس؟ كل تطلعاتنا وأفكارنا وميولنا ورغباتنا متجهة للسماء. فلو أنا قلت أن أنا شخص سماوي وعمل مشاريع لعشرين سنة قدام، وتسأل طب لو جالك الرب يسوع بكرة، يقول لا ده تبقى الدنيا اتلخبطت. لكن احنا عايشين.
0: بس هو مش غلط انك انت كرجل اعمال تعيش وتدبر، بس قلبك مرفوع
1: او كده. يعني لازم يكون عامل حسابه ان انا في اي، زي ما بولس بيقول ليش تهاء ان انطلق واكون مع الماء، مع انه كان بيخدم وقال لهم لكن ان ابقى في الجسد ده كأذى من اجلكم. لكن عايز اقول ان لازم نشعر ان احنا سماويين، كل تصرفاتنا تقول اننا لسنا من هذا العالم. لو عشنا، عشان كده بولس بيكلم مجموعه تسالونيكي ويقول لهم بتفرض عليكم فرائض كانكم عايشون
0: في العالم.
1: ليه؟ لأن دي مش طبعكم، ودي مش الاتيتيود بتاعتكم، ودي مش التصرفات بتاعتكم. لازم تعيشوا كأنكم أشخاص سماويين، وده اللي قاله الرب يسوع. قال على التلاميذ، مع أن النقطة دي حلوة قوي أنك فتحتها، قال للآب السماوي على التلاميذ هم ليسوا من العالم كما أنا لست من العالم. قالوا طب خدهم وريحها. قالوا لا. طب هيشتغلوا يجيبوا اكل منين؟
0: قال له لست اريد ان تاخذهم من العالم.
1: لا هيجيبوا اكل منين؟ انت لو خدتهم دلوقتي بقوا 12. لا ده انا هجيب الدنيا كلها. فلازم يعيشوا في العالم لكن افكارهم تطلع من العالم. انا لست اسال من اجلهم فقط، بل ومن اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم فين؟ في العالم. فرغم ان احنا عايشين في العالم، رغم ان تصرفاتنا واحنا عايشين في العالم، لكن اكلنا وشربنا ونمونا وقوتنا جايه من العالم. ودي نقطه يا ريت كل المؤمنين يفهموها، انه المؤمن لو ما اكلش اكله من العالم هيطلع فوق، مش هياخد حاجه.
0: لو اكل اكله قصدك؟
1: لا، لو ما اكلش من العالم مش هيطلع فوق.
0: سوري
1: مش
0: سوري.
1: لو ما كلش، لو ما شبعش من العالم ازاي؟
0: يعني موجود، انا موجود. اذا رفضت ان تاكل يعني قصدك؟
1: لا ده اشوف ايه هقول لك. يعني
0: المصري لخبطني اليوم. المصري
1: انا جاي في العالم هنا مش هعيش وامشي. ده انا لازم اجيب اكبر عدد ممكن من الناس معايا يطلعوا فوق. طب لو انا سالت اكلك ايه؟ اقول اكلي ان انا اجيب الناس.
0: قصدك مثل المسيح طعام
1: بيقولوا له جبنا. قال لهم انا ما عندي اكل ليس

0: قال لهم لعل احد اتى باكل، هو كان واخد اكله دسمه اللي هي المراه السامريه. كذلك احنا كمؤمنين احنا الرب حاططنا في العالم وبيقول لنا خلي بالك اوعى تطلع ايدك فاضيه، يعني نجيب لك فلوس وعمايل. لا لا لا لا، ده انا عندي خراف اخر ليست من هذه الحظيره، ينبغي ان اتي بتلك ايضا. طب السؤال بقى لما اجي اكلم الناس اقول لهم ايه؟ اقول لهم احنا اشخاص سماويين طالعين على السماء، تحبوا تطلعوا معانا؟ لكن لو انا عشت ارضي وبعدين اجي اقول لهم المسيح والسماء، يا عم ده انت بتعمل اكتر مننا، ده انت غارز نفسك في الارض اكتر مننا، ده انت سبت الخدمه ورحت مش عارف تتاجر ورحت تعمل. زي ما بولس قال دماغ طرقني لانه احب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيكي. واخد بالك؟ فاذا معناها الرب عايز يقول لنا لازم تفتكر انك فرد سماوي، ما تطلعش ايدك فاضيه. ومش عايز اشوفك عندي وايدك فارغه. لا اريد ان تتراءى امامي ويدك فارغه. والرب يسوع لما جه يطلع من العالم قال له في عبرانيين 2 ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله. جبتهم منين دول؟ قال من العالم. هم كانوا في العالم وعشان كده قال له كانوا لك ولكنك اعطيتهم لي. طب الرب يسوع لما نزل على الارض كان كل هدفه انه يقابل الاب السماوي وفي ايده اكل كتير او في ايده جماعات كتيره جدا. وده اللي بيميز المؤمن، انا عايش في العالم لكني لست من العالم، بس مش عايز اطلع من هنا الا ما اخد كل اللي اقدر اجيبه من العالم. ودي بتنفذ للآية بتاعت رب يسوع هكذا احب الله العالم. قال له انا عندي ناس كتيره بس مش ورا الشيطان، مين يجيبهم؟ قال له انا اجيبهم. طب هتعمل ايه؟ قال له انا هموت عشانهم. ولما نزل واحد ورا الثاني جاب 12 وال 12 جابوا 12 فتنوا المسكونه. تصور كل دول لما يطلعوا فوق، ده الغذاء بتاع المؤمنين.
1: امين امين. الرب يباركك. ذكرني الاخ ابراهيم لما قال له بتحب تطلع معانا، ذكرني بكلام موسى بسفر العدد 10. الرب يباركك. بيقول سفر العدد 10:29 وقال موسى لحباب بن رعوئيل المدياني حمي موسى إننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه، اذهب معنا فنحسن إليك لأن الرب قد تكلم عن إسرائيل بالإحسان. صدقوني كان لهم مواعيد وبركات، بس لسبب عدم الإيمان وعدم الطاعة خسروا كل البركات. يعني الرب يرحمنا نحن كمسيحيين كمان عندنا كتير بركات بس مستهترين فيها
0: بدأ ياخدها غيرنا.
1: غيرنا عم ياخد. نشكر الرب.
0: بس هم هيطلعوا معانا.
1: نشكر الرب هيطلع معانا. اوكي. فقال حباب لا اذهب. قال له لموسى لا مش راح اروح، بل الى ارضي والى عشيرتي امضي. فقال لا تتركنا لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون. وإن ذهبت معنا، شوف شو العبارة الحلوة، وإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك. فنفس الكلام في العهد الجديد، تعالوا معنا، نحن طالعين على السماء بفضل نعمة المسيح ودم المسيح وذبيحة المسيح طبعا، والرب وعدنا بالبركات وقال المسيح ما كل ما هو لي فهو لكم. تعال معنا. انت وين رايح؟ حباب قال له لا انا بدي ارجع على ارضي. وين ارضه؟ ارضه ارض صحراويه. تعال الى السماء، تعال في المسيح، تنال البنوه، تنال المجد، تنال غفران الخطايا في البدايه، تنال راحه البال والسلام. الرب يعطينا نعمه باسم المسيح. نسمع نفتح قلوبنا. قسيس الرب يباركك معايا حضرتك. قسيس الرب يباركك بتحب ننقل على نقطه ثانيه ولا بنكمل بالموجود؟
2: هو أنا مشغول بس أتكلم على جزء الاعتزال أسيس جون. لأنه الموضوع ده من أكتر الأمور مصارعة مع المؤمن. ومع أولاد ربنا، إزاي نكون في العالم وبنكون بنأثر في العالم ونصنع تأثير في العالم لكن العالم ما بيأثرش فينا. ومن القديم والرب كان بيتكلم مع شعبه لما بيقول إبراهيم اختلط بالشعوب. اختلط، الاختلاط اوقات ربنا مش عايزنا نعيش في اماكن ما نخرجش من بيوتنا، ما نقعدش مع الناس، ما نكلمش الناس، لكن إزاي لما إبراهيم اختلط بالشعوب صار كخبز من اللبن؟

أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف. رش الشيب عليه وهو لا يعرف. كل الأمور ديت وهو لا يعرف لا يعرف. أوقات الاختلاط بيخلي الشخص المؤمن بيتنازل تنازلات بداية بأمور بسيطة، ويلاقي نفسه دخل وأصبح شبه العالم. رش عليه الشيب وهو لا يعرف، كل حتى عمره بيتسرق وهو مش عارف عمره ده راح فين. أنا عجبني قوي القسيس إبراهيم لما كان بيتكلم من شوية إن إحنا عايزين ناكل من العالم، بس مش ناكل من العالم أكل العالم، لكن ناخد على قد ما نقدر من العالم، ناخد ناس من العالم، ناخد نخطف من عدو الخير نفوس. لأنه أوقات كتيرة إحنا لما بنختلط ما بناخدش بالنا، فالمية بتدخل شوية بشوية بشوية السفينة لحد ما بنشعر إنه خلاص السفينة بدأت تتملي بالمية. عشان كده كان الرب بيقول كده، كان دايما ينبه على شعبه: خلي بالكم من الاختلاط، لا تختلطوا بالأمم، لا تشابهوا الأمم، لا تصاهروا الأمم، لا تكونوا مثلهم، لا تعبدوا عبادتهم، لا تسلكوا نفس سلوكهم. كان كل الأفكار ديت. لما نيجي للعهد الجديد لما بيتكلم بوضوح بيقول كده: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم، وأي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. وده بقى اللي يخليني أعيش في العالم لكن ما اختلطش بالعالم. أعرف إن أنا مميز، بصنع تأثير لكن مش بتأثر. لما أتعرض لأمر معين أطلب من الروح القدس يديني تمييز: يا رب أدخل البزنس ده، هل ده يمجدك ولا لا؟ أتجوز الجوازة ديت، أصاهر المصاهرة ديت، أروح المشوار ده. لما أكون حساس لروح الله جوايا أقدر أميز إن أمور كتيرة من غير ما ناخد بالنا لو اختلطنا بيها، لو دخلنا فيها، لو مشينا فيها من غير ما ناخد بالنا، هنفقد شهادتنا، هنفقد تأثيرنا، هنفقد نورنا. بدل ما نكون نور في وسط الظلمة هنبقى زينا زي العالم. عشان كده احنا مش مدعوين ان احنا نعتزل، ان احنا نقعد في بيوتنا وما نخرجش، لكن نعتزل عن الخطية، نعتزل عن الشر، نعتزل عن افكار العالم وطرق العالم وشهوات العالم. نكون مختلفين فالناس تشوف الميزات اللي فينا، زي ما حضرتك اتكلمت والأسيس إبراهيم، احنا سماويين. اللي هيميزنا ويميز افكارنا ويميز حياتنا ان احنا كل افكارنا لما هو فوق، ما عندناش حاجة مشغولين بيها هنا في الأرض. حتى لو بنشتغل وبنعمل اللي علينا وبنهتم ببيوتنا ونهتم بأمور حياتنا، بس مش مسكين في الأمور دي، مش هي دي الأهداف الأساسية اللي في حياتنا. عشان كده أنا بصلي الوقت ده إنه يا رب ادينا تمييز، ودي الجيل الجديد تمييز، إن احنا إزاي نكون في العالم لكن ما نختلطش في العالم، إن عبادتنا ما تبقاش عبادة وقتية، إنه يوم الحد بناخد وقت بنعبدك يا رب وبنكرس نفوسنا وبنرنم وبنصلي وبنعمل وقت بنسمع الكلمة، لكن وقت الأسبوع كله أنا زي اللي في الشغل اللي عندي، في شبهه، في ألفاظه، في كلامه، في طرقه، وما عنديش مانح كمان إن مية العالم تخش بيا. رش عليه الشيب وهو لا أكل الغرباء ثروته. وإحنا ثروتنا إيه؟ ثروتنا هي كلمة الله، ثروتنا هي إن إحنا نكون مؤثرين في الأرض ديت. فبدل ما العالم يأكل ثروتنا، إحنا اللي نوزع الثروة ديت على العالم اللي حوالينا فنأثر فيه. عشان كده أنا بقول إنه أكتر حاجة هتخليني مميز في الوقت ده إن أنا دايما أطلب من الروح الله: إديني تمييز يا رب، فلا أختلط بالعالم من غير مبرر، ما كنش بفكر زي أفكار العالم من غير مبرر، ما اتخدش في تطلعات وأهداف أرضية ولاقي نفسي انسحبت في أمور فرعية بعيدة عن الأمر الأساسي اللي احنا موجودين على الأرض، إن احنا نكون صورة للرب يسوع ونعلن المسيح للعالم أجمع ويشوفوا فينا الرب يسوع. عشان كده مش عايزين نختلط الاختلاط اللي يخلينا شبه العالم، لكن نؤثر بإن احنا نكون جوه العالم. مش عايزين نعتزل ونبتعد عن العالم، لكن

ربي باكك. طيب أخ إبراهيم، رح نقرأ قليلا من الأمور اللي نبه منها الرب قديما شعبه، ومع كل هذا سقطوا وعملوا كارثة وجلبوا على نفوسهم كارثة كبيرة. في البداية كان الرب عم بيخلي بذهنهم فكرة أنه يكون شكل، يعني شكلا مش بس سلوكياتهم، يعني شكل معروف أنه هدول خاصة للرب. هلا في ناس بيقول عنه الكتاب بيقول لك مقصوصي الشعر دائرة يعني

0: شعوب اسيا كلها
1: شعوب. لكن هم بيقول له مثلا بلاويين 19 26 بيقول لهم لا تاكلوا بالدم.
0: ايوه
1: لانه الحياه هي في الدم.
0: ايوه النفس هي في الدم. أيوة.
1: النفس في الدم. لا تتفائلوا ولا تعيفوا. يعني ما تعملوا بالصاره براجي وهالحركات هيدي وتقرا الكف وحركاته وتقرا الفنجان وبيقولوا نقطه حلوه كمان لاويين 19 27 ولا تقصروا رؤوسكم مستديرا ولا تفسد عارضيك. العارضين اللي جاي من هون. ولا تجرحوا اجسادكم لميت.
0: أو تخرج.
1: وكتابة وسم يعني الوشم لا تجعلوا فيكم. انا الرب. لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا لئلا تزني الارض وتمتلئ الارض رذيله. فالناس اللي بتطالب وبتقول لك شوف شوف المسيحيين كيف عايشين على حال شعرهم، هذا اللي عايشين على حال شعرهم مش مسيحيين يا حبيبي. الكتاب بيعلم القداسه والطهاره، بس اللي عم بيعلموك عم يفسدوا لك فكرك. المسيحيه قداسه، تشوف المسيح الطاهر ونحن يجب ان نتبع خطواته. فبيقول ثبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، انا الرب. لا تلتفتوا الى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، انا الرب الهكم. من امام الاشياء تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى الرب وتخشى الهك، انا الرب. واذا نزل عندك غريب في ارضكم فلا تظلموه، كالوطني منكم يكون لكم الغريب، كانه ابن البلد.
0: ايوه
1: النازل عندكم وتحبه كنفسك لانكم كنتم غرباء في ارض مصر، انا الرب. رح نجي عليها بعدين، بس بدنا ناخذ نقطه حلوه انه كان لازم يبينوا مثل ما قلنا في البدايه شكل مختلف تماما.
0: ايوه
1: بكل شيء. يعني الناس حتقول ازاي دول العالم كله عنده وسم ومجرحين اجسادهم لاجل الاموات، وبتعرف لما يكون في عندهم مصايب دول ليه شكلهم ما فيهوش وسم، ما فيهوش جراح، عليهم علامه عصابه زرقاء، ما مش قاصين شعرهم مستديرا، شكله مختلف مختلف.
0: ايوه
1: فممكن الناس تقول يا عمي وكنا نسمعها، ليش يا عمي انت مختلف عنا في المكتب بالشغل بالشركه؟ أيوة. ليه انت مختلف عنا؟ الناس كلها الموظفين حاطين صور نساء عاريات بالمكاتب عندهم، حاطين اشياء بيحكوا عن كل البزاءات، بيحكوا عن السكر عن العربده، وانت ايش معنى يعني؟ ليش انت يعني ليه ليه ليه؟ لان انا عندي اله عظيم، اله قدوس.
0: ملاحظ حضرتك ان كل ورا كل واحده من دول جت جمله انا الرب.
1: يس.
0: يعني انا بقول لك انت تبعي، فلو سمحت ما تخلينيش ازعل منك واسحب منك الامتيازات اللي انا مديها لك. طيب عشان تتمتع بيها لازم يكون لك علاقه وشركه معايا. ايوه طب عشان يبقى ليك علاقه وشركه معايا تسمع كلامي. اسمع يا رب، زي ما قلت لك قلت حضرتك من شويه انكم ليه خاصه، انتوا التريجر بتاعي، انتوا الكنز بتاعي، فلو سمحتم لازم تبانوا مختلفين، ودي اللي قاله بطرس. وان تكونوا مستعدين لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. انت حبيبي مختلف ليه؟ لاني انا بتبع المسيح. طب ودي تفرق في ايه؟ لاني لازم اعيش 1 2 3 4 5 اللي هو قال لي عليهم. فهو دلوقتي بيعمل ايه الرب؟ ودي نقطه حلوه. لما جه الرب يدخل يشوع الارض، انا حتى استغربت وانا كنت بدرس الحته دي، مش انت قلت يا رب هتديهم ارض كنعان كلها؟ قال اه. طب ليه يشوع موت خد 31 ملك وسب في جزء ما خدوش؟ زي ما قلنا من شويه دول الاكل بتاعكم، دول اللي انتوا هتكسبوهم. خلي بالك لو انت اختلطت بيهم وعملت زيهم هم اللي هياكلوك، هم اللي هياثروا فيك. لكن انت عايز تكسبهم لازم تكون مختلف عن الحاجات دي كلها. وده اللي زي ما حضرتك قلت من شويه انه فشل شعب بني اسرائيل ان يحافظ على البركات التي اعطاها لهم الرب.
1: حتى المسيح بكي لاجلهم.
0: اكتر من كده بيقول لهم قد اخفي عن عينيك. يعني انتوا واخدين بلاش دي ودي، جاء الى خاصته. نفس الجمله اللي جايه اللي هو سبيشال تريزر جاي لهم، هم جايب لهم الرغيف كله.

0: دول شكله. جت الست المرأة اللي كان عينيا قال لا لا ده انت تاخدي نص الرغيف. وهم عارف اليهود يقولوا له ايه؟ اصرفها. اصرف ايه؟ قالوا دول كلاب. طب ما ده انتوا عايشين اكتر منهم. يعني انتوا عايشين في وسطهم، الست دي عندها ايمان، قائد المئة عنده ايمان
1: اكتر منكم،
0: اكتر منكم، لدرجة انهم لم ارى ولا في كل اسرائيل ايمانا بمقدار هذا. ده راجل يا رب اممي قائد مئة، قال اه بس الايمان اللي عنده فيا شيء غريب. والمرأة اللي كان عينيا ليس حسن انه قد خبطت بنين وطرح للكلاب. قالت له صح يا سيدي بس انا مش عايز الرغيف، انا عايز الفتات اللي ساقطه من الرغيف. بص بص جمال الايمان.
1: الله عظيم ايمانك يا امرأة.
0: طبعا بتقول له صح، انا مش يهوديه، انا ما عنديش كل البركات دي، بس انا عايز حته صغيره من البركه. ده اللي بيحصل دلوقتي في المسيحيه. المسيحيين مولودين في بقهم معلقه ذهب، مش قادرين يميزوا ان هم مميزين عن بقيه الناس. دخلت الشعوب الاخرى وخطفت الرغيف كله وسايبينهم لسه ماشيين في عبادات روتينيه. ليه؟ لانه ما اتغيروش. عشان كده بولس بيقول لهم في روميا 12 تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. لو الذهن اتغير، ودي نقطه مهمه جدا اللي بيضرب في ابليس، لو الذهن اتغير وادركت ان انا شخص سماوي ما عملش ولا حاجه من اللي بتعملها العالم. يعني اخ ابراهيم نروح نعمل كهوف كده وكواخ ونعيش فيها؟ لا، اعيش زي ما رب يسوع قال انتم في العالم لكنكم لستم من العالم. ايوه بس انا عايزكم تكسبوا الناس اللي في العالم. طب نكسب الناس اللي في العالم ازاي؟ لما نعيش مختلفين عن اهل العالم، فاهل العالم يحبوا يتشبهوا بينا. وهقف هنا قدام حته خطيره جدا. حب بطرس يمسك العصايه من النص، يشوف سيده من بعيد ويجاري العبيد، اتفضح. وده اللي بيعمله مؤمنين كتير
1: لما مسكوا المسيح واوثقوه وعم يجربوا يحاكموه،
0: يحاكموه وهو بيتدفى،
1: دخل على بيت رئيس الكهنه متخفي.
0: يس، ده اسمه مؤمن اندر كفر. واخد بالك؟ طيب اتكشف ولا ما اتكشفش؟
1: اتكشف. لانه
0: وقالت له ست انت بتقول بس
1: لغة
0: انت انت جديدي. يا ست انا بحلف. قالت له لا انت جديد،
1: لغتك تظهر
0: زي ما انا مثلا اخلي واحد يقول لي صدقني، الله شفت، يقول لك دي مش لغتنا، ده انت مسيح بس انت متخفي، انت لابس لبس مش بتاعك. الجسم الايد ايد عيسو والصوت صوت يعقوب. ما ينفعوش الاثنين مع بعض.
1: ربي باك. طيب بصير على وقت، اخرت شوي على القسيس ريمون، ممكن نعطيه شويه وقت زياده.
0: ماشي.
1: لما جبنا سيره المراه الكنعانيه وقال انه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، قالت له والكلاب ايضا تاكل من الفتات الساقط من موائد اربابها. طيب مائده اربابها، بس بدنا نوضحها بسرعه انه الرب مش قصده يهينها.
0: نو نو نو،
1: قصده بس يوريهم لبني اسرائيل دي متلهفه لفتفوته.
0: هم بيقولوا عليهم كلاب.
1: Yeah. بس هو مش قصده يهينها.
0: No. نعم. هم بيقول لهم الست دي يعمل فيها ايه؟ قالوا له اصرفها، دي بتصيح ورانا، دول من الكلاب ما تعبرهمش. ودي النقطه اللي خليت الرب يسوع لما راح للسامريه بعتهم يجيبوا اكل. ليه؟
1: طيب حتى يحكي مع السامريه لحاله.
0: اي خلاص منهم، هيضرب السامريه الكنعانيه واديتها اللي هي عايزاه، ودي كمان فمشاهم. لكن الست الكنعانيه كمان ما بتقولوش يا يسوع،
1: يا ابن داود.
0: يا ابن داود، هم ما عرفوش هو دواله. يعني الست دي من الايمان بتاعها، فهو بيقول له عايز يقول لها يا ست ده بيقولوا عليكم كلاب، فما ينفعش اخد اكل البنين واديه للكلاب. هي جابت له حته، بس هي جابت حته كتابيه. دي ست دي عايزه دي تعمل لاهوت لوحدها.
1: ايمانها عظيم.
0: تعمل لاهوت ليه؟ الاغنياء من اليهود كانوا بياكلوا ويحطوا ترابيزه كده، طاوله ويحطوا عليها مفرش. وكل اللي واقع عليها ياخدوه يصروه ويجوا عند الباب ينفضوه. مين اللي ياكله؟
1: الكلاب.
0: الكلاب. فهي بتقول له انا مش عايز اللي على الترابيزه، لما تاكلوا وتشبعوا انفضوه. وده اللي حصل مع الراجل اللي في لوقا 16، انه كان بياخد دي ويطرحها والكلاب كانت بتاخدها، والراجل لعذر البلاء ما كانش بيطول حاجه. فبتقول له كله زي ما انتم عايزين، يعني تعاليمكم وحاجتكم على عيني وعلى راسي، بس اديني حته صغيره. عايزه ايه؟ قالت له بنتي مجنونه عليها عفريت، عليها شيطان، يعني انقذها. ده اللي بيعمله دلوقتي غير المسيحيين. حبيبي حبيبي صدقني هتلاقي فوق ناس كانوا بنعتبرهم كلاب، هتلاقيهم فوق في السماء واخدين مراكز.

0: وبنوا الملكوت يطرحون خارجا. السبب ان احنا عصايا وصايا الله ومشينا ماشي بطال.
1: رب يعطينا النعمه باسم المسيح.
0: يس.
1: امين. طيب سيزي ريموني ربي باكك. دخلنا طبعا على موضوع عدم المصاهره لانه الرب قال لهم بتثني سبعه حسب ما حضرتك اتيت عليها قليلا. بيقول الرب لبني اسرائيل من خلال موسى: متى اتى بك الرب الهك رب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا كثيرة من أمامك، الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، سبع شعوب أكثر منك وأعظم منك. هلأ قبل ما تتابع بس أسيس اسمح لي قليلا، لأنه في ناس بيقول لك، مرة واحد قال لي شو خص ربنا يعني هدول، شو يعني شو ليش تيشيل هدول ويحط هدول، شو خصه، هو خالق الكل. بس هدول الشعوب يا أحبائي، بس للتنويه، كان عليهم دينونة أرضية. الرب قال له لإبراهيم بتكوين 15 إنه بعد 400 سنة نسلك بينزل على أمة غريبة، بيستعبد من أمة غريبة أي كانت مصر، وبعدين بيرجعوا لهذه الأرض، لأن ذنب الأموريين لم يكتمل بعد.
0: لم يكن أكمل.
1: فبما أنه كان الرب عطيهم 400 سنة وظلوا يعبدوا الشياطين ويقدموا أولادهم على أيدي الآلهة يحرقوهم وزنا وقتل وظلم، فكان لازم الرب يطهر منهم الأرض. ليه؟ لأنه هو الديان العادل، هو له حق. فقال له لبني إسرائيل: إذا بتعملوا مثل اللي شلتوهم حيصير فيكم نفس الأمر. فالرب مش متحيز. الفكرة وين؟ شو بيقول له؟ بيقول له: ودفعهم رب إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم. ده مش موضوع ظلم. أنا عارف أنه it sounds very hard، يعني بتبين كأنه صعب، لكن قال له الرب قال لشعبه: لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. ابنتك لا تعطي لابنه وابنته لا تأخذ لابنك، لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضبي عليك يا إسرائيل، فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. لكن هكذا تفعلون بهم، تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم بالنار، لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. قبل ما سلمك أسيس، معلش في أشياء، لأنه ممكن الناس تسيء الفهم. ليش ربنا اختار إسرائيل؟ حقيقي لو ربنا اختار اللبنانية حيعملوا نفس الشيء، لو اختار السورية والفلسطينية والسعودية. خي الإنسان إنسان، آمن الرب اختار لأجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اختار ناس إنهم يتعامل معهم. بس الرب عارف أنه دول كمان حيفسدوا، ولهذا شردهم وشتتهم في الأرض ورجعوا مؤخرا بس في آخر الزمان، لأنه لهم دور في آخر الزمان. تفضل يا محبوب، رب يباركك.
2: ليه جزء المصاهرة بالأخص؟
1: نعم.
2: أسيجو
1: لها تأثير
2: لما بيتكلم في جزء المصاهرة، قال لهم لا تصاهروهم من الشعوب وحرموهم و و و وزي ما حضرتك قلت إن الشعوب دي كان عليها دينونة أرضية.
1: نعم.
2: كلمة المصاهرة هنا إنه لما بيحدث المصاهرة، إنه الجيل الجديد اللي بيطلع هيطلع واخد من الصهر أو من البلد أو من الأمة المحرمة. إذن إنه الجيل الجديد بدل ما هيكون جيل مميز زي ما احنا اتكلمنا إنه ربنا ميز هذا الشعب وعايز يميز هذا الشعب وعايز يميزنا إحنا كأولاد للرب، فعشان كده بيقول له ما ينفعش تصاهروهم، لانه كمان الجيل اللي هيطلع والاجيال اللي جايه والعبادات اللي جايه هتبقى عارف زي اللي هو واحد اتجوز واحده من جيل اخر، فبدا الولد اللي طلع مش عارف هيبقى تبع مين، ففي الاخر هيبقى متلخبط، فالدنيا باظت. فعايز اقول لهم ما ينفعش اصلا يحدث مصاهره بينكم وبينهم، لان هذا الشعب عليها، هذه الامم عليها دينونه ارضيه بحرمها عليكم. عشان كده نشوف ان كل اللي كسروا هذا الامر خسروا حتى شهادتهم وخسروا دعوتهم، لانه شمشون كانت مشكلته الاساسيه انه مش بس طلع بره دايره خدمته ودايره دعوته، لكن نزل الى غزه وارتبط بامراه زانيه واحب ان يتزوج امراه فلسطينيه من غزة. ولا نقصد الأماكن ولا نقصد الأشخاص ولا نقصد الأمم بأسمائها، لكن بنقصد انه في

0: وكان الرب قايل له انت ليك دور وليك دعوه خاصه جدا. لكن اول ما كسر هذه الدعوه ودخل ونزل وارتبط بامراه من غزه وبعد كده ارتبط بدليلة وحدث ما حدث، ايضا لو شفنا ما حدث لسليمان ان جه في اخر ايامه وارتبط ببعض الامميات وارتبط وبدا يبخر لالهتهم. يبقى اذا المصاهره هنا معناها ليست المصاهره انه مش الجواز بس كعلاقه، لا، لكن ما ينتج عن هذه العلاقه، اللي هينتج عن هذه العلاقه من الابناء، اللي هينتج عن هذه العلاقه من ان هيميل قلب الرجل او المراه ايا كانت، لو كانت بنت للرب او ابن للرب، انه يعبد الهه اخرى او يمشي وراء الهه اخرى ليست للرب. عشان كده ربنا عمل عزل. العزل ده انتوا مميزين، ما ينفعش حتى تصاهروهم. طب ما احنا ناخدهم ونغيرهم، يعني فكره كده بعض الناس يقول لك ايه، طب ما فلان ده يمكن لسه ما اختبرش الرب، لسه ما عرفتش الرب، لسه ما عرفش الرب، ده لسه بيعمل كذا وكذا وكذا، ما فيش مشكله ناخده وهو لما يقرب منا هيبقى كويس. ودي الفخ، ان اوقات كتيره بنقع في نفس الفخ ده، وحتى مع بنينا وبناتنا، واوقات كتيره في الاراضي اللي احنا فيها في استراليا وفي الغرب نلاقي الجيل اللي طالع يقول لك وليه وفيها ايه لما هو يبقى بنفس دينه وانا بنفس ديني، بنفس افكاره وانا بنفس افكاري. وعايز الرب عايز يقول لا، ما فيش تفاهم في الموضوع ده، ما ينفعش يتحط نير مع مؤمن مع غير المؤمن، ما فيش مصاهره ما بين اولاد الله وهذا الشعب المميز مع شعوب الامم الاخرى بآلهتها بافكارها بعاداتها بوثنيتها، لانها كانت شعوب محرمة وعليها دينونة. وعشان كده كان بيتكلم على موضوع المصاهرة وبيقول لهم كده، متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا كثيرا من أمامك وذكر الشعوب كلها ودفعهم الرب إلهك، قال لهم كده ولا تصاهرهم، ابنتك لا تعطى لابنه وابنته لا تأخذ لا تأخذ لابنك. يعني مفيش مصاهرة من أي نوع، لأن النتيجة اللي هتحصل بعد كده إنه هذا الشعب النسل اللي هيطلع ده هيطلع نسل بعيد عن الرب، وهياخد كمان شعب الرب اللي كان مميز هيلغي التمييز اللي فيه وهياخده في طريق الأمم والعبادات الوثنية مرة ثانية.
1: أشكرك جدا. طبعا أحبائي بس للتنويه، ما قاله الرب لبني إسرائيل قديما قاله الرب أيضا للكنيسة في العهد الجديد، وقال لهم بحسب كورنثوس الثاني 6:14 وسمعناها قبل من الأسيس ريمون، قال لهم لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة. الكنيسة نور والعالم مظلم، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، بليعال رمز للشرير، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل الله مع الأوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، روح الله ساكن فينا فنحن الهيكل، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. عشان هيك بيقول الكتاب المقدس بعدد 17، لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. لأن الأمم غير المسيحيين عنده نجاسات معينة، حتى في ناس بأديانها بعقائدها في عندها نجاسات، أوكي؟ وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. فبالتالي لم يقل الرب هذا الأمر فقط لإسرائيل والرب كأنه عمل شيء غريب، لا، الرب بده يحمي شعبه قديما وبده يحمي كنيسته في العهد الجديد. والاختلاط بيّن كوارث، ورح نتابع معك حضرة الأخ إبراهيم، بس بدي أسألك سؤال بعدين وفي مكالمة من الأخ نهال. بس الاختلاط اللي نبه عنه الرب سقط فيه أحكم رجل في الأرض في ذلك الزمان سليمان الحكيم، سقط فيه وخرب الدنيا، ورح نتكلم عن الموضوع ده.
2: بعدها أتوا من مملكة نيل
1: وانقسمت المملكة بسبب الموضوع. لما الرب بيقول كلام
2: عارف، هو
1: عارف لا يتكلم عبثا.
2: نعم.
1: طيب في رح قبل ما أخذ الأخت نهال، سألت الأخت غانا، بعتوا لي بالكنترول روم،

0: من يكون له هذا التمييز والعصابة اللي هي الشريطة الزرقاء على هدب الثوب، تزداد له الاضطهادات والضغوط، وقد لا يقبل الناس المؤمنين بينهم. هل هناك تكلفة لهذه العصابة؟ والرب يبارككم وشكرا، الرب يباركك يا أخ غانا. ففي لها كمان كلفة، تكلفة. رح نسأل الأخت نهال ونخلي السؤال الأخت نهال للأسيسة ريمون، وحضرتك بجاوب على هذا الموضوع ومنكمل بعدين على موضوع سليمان إذا لقينا الموضوع سمح لنا.
1: يس.
0: طيب أخت نهال الرب يباركك، تفضلي حضرتك معنا على الهواء.
2: السلام يا حضرة الأسيس جون، برحب بحضرتك وبضيوف المباركين الأخ إبراهيم وحضرة الأسيس ريمون. وكالعادة يا حضرة الأسيس جون متميز جدا في نوعية اختياراتك للمواضيع المختلفة اللي تبدو إنها صعبة وفيها بعض الغموض، لكن دايما الرب بينجح عن طريق حضراتكم بدرجة امتياز لتقديم مائدة رائعة لينا مليانة بأمانة قدام الله بالمثمنات. وأنا عجبني المعاني الجميلة اللي في الآية، إن الإسمنجوني ده لون سماوي بيرمز للسماء والاتصال بالله، وده يدينا إننا نحول عيوننا من المجد الأرضي للمجد السماوي. وعجبني جدا حتة لمس الثياب، لأنها على قد ما هي مبهرة يا حضرة القسيس لكن خطيرة في نفس الوقت. وحضراتكم عملتوا ستريس رائع إن الشفاء اللي جه ما كانش بسبب الثياب أو نوع القماش، لأ ده الشفاء جه بالإيمان بالشخص. وحضراتكم أكيد عارفين إنه لازم كمان مرة نكون حذرين، لأن الكتاب المقدس ذكر لينا انه في معجزات تمت بالفعل وكانت مرتبطه باشياء زي اليشع وعظامه في العهد القديم ومناديل بولس في العهد الجديد. بس هنا في فرق كبير جدا، نحن نحترم القديسين دول ونكرم سيرتهم، لكن لا ننسب قوه للثياب او العظام او اي شيء مادي. القوه لله وحده والشفاء من الرب وحده، لأن ممكن يكون في مؤمنين إلى وقتنا هذا حضرة القسيس بيمارسوا هذا الشيء. فبصلي من كل قلبي إن الرب ينور النقطة دي قدام عيوننا جميعا. هكتفي بكده وهقول سؤالي. لو قلنا إن الأجراس بترمز لأصواتنا كخدام وشهاداتنا في وسط هذا العالم، والرمانات بترمز للحياة المثمرة، فالسؤال اللي بيتحدينا ولازم كل واحد فينا يكون بقدر من الأمانة للإجابة عليه، وأنا هحط نفسي أول واحدة وهسأل، يا ترى هل في حياتي ثمر يثبت أو بيعلن إن المسيح عايش في داخلي؟ يعني حضرة القسيس جون، في بعض البلدان بنلاقي الكنائس ليها جرس حرفي بيدق والناس بتسمع صوته. طب يا ترى أولاد الكنيسة دي بتتشاف منهم بالفعل ثمر؟ وعايزين برضو ننوه على دور الكنيسة في تخريج خدام ليهم ثمر متشاف وليس مجرد أصوات عالية. هختم كلامي بحتة شائكة شوية ومش عايزة حد يزعل مني. حضراتكم انتوا التلاتة اتفقتم ان العالم لازم يشوف كلماتنا وسلوكنا وحتى ملابسنا انها لازم تدل على مسيحنا، بس في مدرسة تانية بتقول بكل وضوح ان المسيحية عمرها ما بتهتم بالمظهر الخارجي لكن يهمها الجوهر من الداخل، لان ربنا رب قلوب. وكأن الكلام في تناقض ظاهري، فلو حضراتكم تفسرونا اكتر في الحتة دي، لانه عدم الاهتمام بيها ممكن يسبب عثرات، واحنا اكيد مش عايزين كده، وغرضنا هو ربح وليس تنفير النفوس. والرب
0: يباركك. اشكر جدا.
3: طيب.
0: نشكر أخ إبراهيم. السؤال اللي سألته الأخت غانا أنه لما واحد بيكون مميز وعنده الشريطة الزرقاء في العهد القديم وحاليا في العهد الجديد نحن مؤمنين وحياتنا مختلفة، رح يقولوا الناس إيش معنى أنتم مش زينا، أنتم دائما مخالفين وأنتم دائما مزعجين وشو مناقضين لكل، أنتم مش من هالعالم، وتعرف حيكون في ضيق في
1: اتهام. سؤال، أني أفضل ما استحملش اضطهاد هنا واطلع فوق ما اخدش حاجه، او اضطهد لاجل المسيح هنا واطلع فوق اخد مكافاه؟
0: نعم.
1: انا اللي في ايدي الاثنين. مؤمنين كتير عاشوا زي ما قلنا من شويه مؤمن اندر كفر، ما بيعملش اي حاجه مختلفه، ماشي مع الطيار وبالتالي لا بيطلع

0: بيضطهدوه ولا بيجوا عنده ولا بيكلموه، ماشي في ماشي في الطيار معاهم. لكن بولس بيقول لهم إن تألمتم كمسيحيين فطوبى لكم
1: من أجل البر،
0: ما طوبى لكم لأن روح المجد والمسيح يحل عليكم. لكن إن كنتم تتألمون تتألم كسارق أو قاتل أو فاعل شر أو متدخل في أمور أحد، مش هتاخد حاجة. وهنا الكتاب بيقول لي لأنه وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. وأنا بسأل اللي قال الكلام ده، بسأله أنا سؤال، رب يسوع لما جه على الأرض شاف إن في ناس رايحين جهنم، عشان يجيب الناس دول كان لازم يضطهد ويفترى عليه ويظلم ويطلب ويهان ويموت. لو هو قال لا احنا مش شعبين الشغلانة دي، أنا مش هشيل الكاس ده، كنا احنا رحنا فين؟
1: في داهية،
0: في داهية جهنم. لكن هو اللي حصل قال ألا من أجلهم أقدس أنا ذاتي. طيب الثمن إيه؟ الثمن هتشيل الصليب، أيوة، والثمن إنك هتتصبغ بالصبغة دي، أيوة، والثمن إنك هتموت، أيوة، قولوا اللي أنتوا عايزينه، بس في الآخر لازم أطلع بالناس دول أجيبهم معايا. وعشان كده قال للآب السماوي الجملة اللي أنا قلتها في الأول، ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم. طب جابهم إزاي؟ جابهم بالاضطهاد والضيق والألم والتعب، ده اللي قاله الكتاب. فأنا بقول للأخت دي تمييزك، بس عايز أقول أنت نسيتي نقطة إيجابية.
1: لا لا، هي عم تقول أنه ده طبيعي تلقائيا لما بيكون عندك، لما بتعيش حياة مميزة
0: هتطهر،
1: هتطهر. فبدينا نوسع الموضوع،
0: بس الحلو اللي فيها بقى
1: نعم،
0: مع الاضطهاد
1: نعم،
0: هتلاقي ناس تسألك أنت عايش كده إزاي؟
1: ليش؟
0: فتقول لهم على الطريقة بتاعة الإيمان.
1: إيه؟
0: يبقى سلوكك المختلف خلى الناس بقت عندها تطلع ورغبة وشغف وشغف إنها تسأل طيب أنا أعيد زيك إزاي؟ أنا هقول لك على حاجة.
1: يعني صار فينا مثل اللي بيقول لك خالف تعرف؟
0: لا لا لا لا لا، خالف يعني الناس كلها تمشي كده وأنا أمشي كده. سواء الناس دول صح أو غلط.
1: بس ما نحن بعكس الطيار.
0: بس مش لازم
1: طيار العالم.
0: كل حاجة تقولها الناس أنا أبقى ضدها. لا، أنا أقول المخالف لكلمة الله. يعني هاخد مثل أتيت. يوسف لما كان في بيت فوتيفار كان بيعمل كل حاجة فوتيفار عايزها. إلا لما جاء عند الخطية قال لمراته حاشا لي أن أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. طيب الولد ده كان مطيع في البيت؟ كان أمين في الشغل؟ كان بيجيب لسيده الأكل والشرب ويجيب لها هي ويشرف على كل حاجة؟ بس لما تيجي حاجة ضد مشيئة الله لازم أقول لا.
1: هلا بس بالمنطق أخ إبراهيم،
0: أيوة،
1: العالم حاليا فاسد جدا،
0: أيوة،
1: يعني مش حتوقف حضرتك ضد أمر واحد واثنين
0: لا،
1: ده موضوع طويل. حتى بتقلك الأخت يعني كلمتنا كلامنا مختلف، سلوكنا مختلف، ثيابنا مختلفة.
0: يس.
1: يعني حاليا بيقول لك الموضة دي هي الموضة كده،
0: ما هي الموضة
1: يا
0: دي
1: يا جماعة إيه؟ ليش لابسين هالثياب
0: دي
1: الموضة؟ ما فيش، ما بتلاقيش بالسوق.
0: حلو.
1: يعني ما فيش بقى خياطات؟
0: لا لا، غير كده عايز أقول حاجة، ده العالم ورئيس هذا العالم هو اللي ماسكه. فكرك رئيس العالم عايز يعمل ايه في البشر؟ عايز يعريهم، عايز يبهدلهم. ناخد سؤال ليه نروح بعيد؟
1: المهم يتحدى الرب.
0: روح بعيد. آدم وحواء عايشين آخر جمال جوه الجنة وعريانين ومش حاسين. قال لك إيه ده؟ هيفضلوا يعملوا علاقة وشركة معاه؟ لا، أوقعهم في الخطية. لما وقعهم في الخطية يقول فعلم أنهم عريانان. طب إيه اللي حصل؟ جريوا من حضرة الله. هو بيحتل العالم، وعشان كده الكتاب بيقول لي ما نشكلش أهل العالم في الخطأ اللي بيعملوه. السؤال الثاني، عندي كلمة الله بتحذرني وبتوريني ألبس إيه وأكل إيه وأشرب إيه وأتكلم إزاي وأعمل. لو أنا ما عشتش الكلام ده، وهنرجع تاني لنقطة الاختلاط، فكرك شعب بني إسرائيل لما اختلطوا بالشعوب قدروا يعيشوا مقدسين؟
1: لا،
0: ضاعوا وحطوا نفسهم تحت التأديب. والشعوب القليلة اللي كانت موجودة اللي هم يعتبروا البواقي بتوع السبع مدن استعبدوهم.
1: السبع شعوب
0: استعبدوهم. كل شوية يطلع عليهم، واخد بالك، المديانيين الكنعانيين، كل شوية يخشوا. ليه؟ عشان انت مشيت زيهم. بلاش جودي
1: الرب امتنع، يعني الرب ابتعد عن المشهد.

0: ايوه
1: ستركهم لمصير.
0: هو بيقول له يعني. انت عايزني امشي معاك؟ اه. فتكونوا لي قديسين لاني انا
1: قدوس.
0: قدوس. طب انا مش هعيش لك مقدس، انا مش هبقى معاك. وزي ما قال جناب القسيس من شويه، شمشون لما كان ماشي مقدس وكان نذير سبع مرات يقول حل عليه روح الرب عمل اللي ما يتعمل. اول ما اختلط بالشعوب ولم يعلم ان روح الرب قد فارقه، اول ما فارقه اتذل. أني أفضل إن أنا أحتمل الألم لأجل الرب
1: وأحتمل الرفض من الأمم
0: يس.
1: لأجل اسم إلهي ولا أكون معهم وأنا مرفوض من إلهي
0: وأنا مرفوض من الرب. طب السؤال، أنا لما بقع في مشكلة بروح للرب ولا بروح للعالم؟ أنا لما يبقى عندي تعب بروح للرب ولا بروح للعالم؟ طب أنا ليه بمشي ورا العالم؟ إيه اللي ممكن أخده من العالم؟ بلاش دي ودي. ديماس تركني إذ أحب
1: العالم
0: العالم وذهب إلى تسالونيكي، خسر الإكليل بتاعه. أهو ده اللي جاب لنفسه للطهارة، قال له عم بولس كل حتة نروح فيها بنضرب، خلاص أنا خلصت مش عايز أكتر من كده. لكن بولس اللي مشي للآخر واضطهد واتألم واتشتم واتبهدل يقول جهدت جهاد الحسن اخيرا
1: وضع عليه
0: اكليل البر. اني افضل بقى سيدك يحط على راسك اكليل البر ولا العالم ياخدك
1: يسرق منك اكليلك
0: لحم ويرمك عظم؟
1: يس يس يس. ربي بقى اشكرك جدا. اسيس ريمون، حضرتك سمعت السؤال اللي طرحته
2: يا انس. ربنا يباركك اسيس ابراهيم حبيبي، ربنا يبارك حياتك اسيس جون.
1: ربي يباركك،
2: استمتعت جدا بحضرتك،
1: رائعه
2: المباركه حبيبي.
1: حضرتك شكرا.
2: الأخت نهال كانت بتسأل سؤال جميل عن موضوع إن إحنا الثلاثة اتفقنا إنه كانوا مختلفين في ملابسهم، مش بس سلوكهم وأفكارهم وحياتهم، لكن أيضا في مدرستين. على حسب سؤال الأخت نهال، على حسب ما أتذكر، إنه المدرسة الأولى بتقول إنه إحنا بننظر إلى الجوهر وليس إلى المظهر، فكل واحد يعمل اللي هو عايزه. والمدرسة الثانية بتقول إنه يعني مفروض إن إحنا نخلي بالنا من ملابسنا وشكلنا، بحيث إن إحنا بنعمل يعني ريفليكت للإله اللي إحنا بنعبده. أنا مش عايز أقول إنه دول مدرستين، لكن عايز أقول هو عدم فهم لكلمة الله بشكل واضح. لما نفهم كلمة ربنا وهو عايز منا إيه هيبقى الموضوع سهل. هل لما أنا أكون مثلا كراعي أو كخادم شباب أو مسؤول عن مجموعة، هل أحط شروط؟ واحد، محدش يلبس بالطريقة دي. اثنين، محدش يجي بكذا، محد يلبس كذا، وأحطها وأعلقها، ولا أعلم وتدرس وفهم الناس؟ حصل موقف مع بنتي. أنا عندي بنتي عندها 21 سنة،
1: ربي يباركها،
2: بتسألني داد ألبس إيه ما ألبسي؟ قلت لها جسدك ملك للرب وانت ساكن فيك روح الله. هي بنت، هي مؤمنة مختبرة. قلت لها اسألي صاحب الملك قبل ما تشتري أي حاجة. أنا مش هحط لك شروط ولا أقول لك تلبسي طويل تلبسي قصير تلبسي تعمل. اسألي صاحب الملك، صاحب الملك هو اللي يقول لك تلبسي ايه. انا مش انا لا املكك، انا ممكن هوجهك. فمن غير ما احط شروط ومن غير ما اعمل حاجه، بس علمت كلمه الرب وطلبت منها انها تكون حساسه لروح الله، تسال روح الله، تسال صاحب الملك، ان هو دلوقتي اللي يملك الجسد، هو ملكنا. انا أسأله هو، وهو اللي يعلمني وهو اللي يرشدني. وبرضه عملت كده في الكنيسة، مش هنحط شروط مين يخش الكنيسة لابس إيه وقالع إيه، لكن نعلم الناس كلمة الله. فكلمة الله لما تتملي جواهم لوحدهم هيقولوا جسدي ده ملكه. فعشان كده مش مدرستين ولا مدارس، هو تعليم وتلمذة وفهم كلمة ربنا. أنا ابنه، وبما إني ابنه، بما إني بنته، جسدي ده ملكه. أسأل صاحب الملك أهتم بجسد إزاي، أخلي بالي من إيه، إيه الموضة اللي تناسبني، إيه اللي ما يناسبنيش. مش القسيس هو اللي هيحط لي ورقة وقلم. بوجهة نظري حضرة القسيس جون.

0: يعني حضرتك يكون ليك رأي ولا فلان هيحط. احنا ممكن نعلم، ممكن نفهم، لكن مش هنحط الشروط، لان اوقات كتيرة لما بتحط شروط مع عدم الفهم وادراك الشخص بلمسة من روح الله بياخد الموضوع بشكل عناد وان ده تحكم. لكن لما الناس تتعلم وتفهم ان احنا اولاد ربنا لوحدهم مميزين، لوحدهم هم اللي بيختاروا اللبس اللي بيعمل ريفليكت على حياتهم انهم اولاد وبنات للرب. ومش بتكلم بس على البنات، ده في اولاد بيلبسوا لبس بشع، مش بس يعني. فاذا لوحدك انت من غير ما حد هيقول لك، بعد ما تتلمس لمسه حقيقيه وتكون ابن حقيقي للرب، هتقدر تميز ايه اللي يناسب وايه اللي يليق وايه اللي يحل وايه اللي ما عندناش حرام وعلى حلال، لكن ايه اللي يحل وايه اللي يليق وايه اللي يناسبني. كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. لازم اكون حاطط روح الله هو اللي بيميزني. فلوحدي هلاقي نفسي لبسي مختلف، كلامي مختلف، لغتي مختلفة، افكاري حتى وانا بتكلم عن افكاري او بطلع اهدافي للناس، الناس هتشوف تميز في كل شيء.
1: امين. الرب يباركك. قلنا بدنا نتكلم قليلا عن سليمان. يا احبائي، حقيقه يعني انا كثير فرحت ان الرب يذكرني بموضوع سليمان. ليش؟ قبل ما نوسع مع الاخ ابراهيم، سليمان الرب اعطاه اعظم حكمه بالارض، قال له لا قبلك ولا بعدك، بالحكمه وبالغنى، وهذا اللي صار. لكن عجيب، لما تخلى عن طاعة وصية الرب وركبت براسه سن أعوج، اقترن بالأجنبيات، مش من شعب الرب، مش ببنات شعب الرب، رجل أحكم رجل بالعالم، خرب الدنيا. طب كيف يا رب؟ ليش عم تسمح بهالموضوع هيدا؟ ما كنت خليته، كنت منعته، كنت عملت لك طريقة وخليته بالكتاب حلو. لا، حتى يقلنا الكتاب انه الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ويجزم الرب انه ما فيش حد كامل، مهما كانت حكمته عظيمة، حتى حكمته من عند الرب، لما بيركب براسه وبيعمل البد اللي على كيفه بيضيع حاله وبيضيع اللي حواليه. لكن واحد أحد هو الله في المسيح يسوع. المسيح يسوع كابن الإنسان هو الكامل الوحيد الأوحد. بدنا نوسعها قليلا. تزوج بنات من الأمم، عمل لهم مذابح وثنية،
2: دخل المذابح بتاعتهم الهيكل، ذبح للآلهة بتاعتهم، وبخر لها في نفس المكان اللي ذبح فيه ذبائح للرب، ومجد الرب ظهر في المكان.
1: كان عم بيسير الأمم يعني.
2: ده أكتر، ده بيغيظ الرب.
1: هو عم بيغيظ الرب، بس فكره أنه يعني نحن تعاون.
2: لا، هقول لك
1: وإلهكم إلهنا وكل واحد.
2: بص، عروس النشيد قالت جملة حلوة، قالت خذوا لنا العالم الإيه؟
1: الصغار.
2: الصغار
1: المفسدة،
2: المفسدة للكروم. سألت مرة واحد من الخدام، طيب ما هو اللي يضر الثعالب الصغيرة ولا الثعالب الكبيرة؟ قال لي الصغيرة.
1: بيلعب.
2: لا، قلت له ليه؟ الثعلب الكبير بيطول من فوق وياكل، الثعلب الصغير ما يطولش فوق، ياكله الجدر، يروح منزل كل الشجرة على الأرض ويدوس عليها ويوسخها. فرعون اداله بنته هدية، راح موسع الباب سنة، وهو الباب وارب كده، كل الملوك اللي كانوا بيحبوه خايفين منه، كل واحد جاب له بنته، راح قابل كله، مش عايز يزعل حد.
1: وصاروا يقولوا له نسوانه بدي اعبد الهي.
2: قال لها اعبدي في الاول، قال لهم اعبدي، قالت له على الجبل. وبعدين قالوا له لا، انت تروح تعبد في الهيكل واحنا نروح نعبد بعيد، جيب الهتنا. بص، واحده واحده، هاتهم جنبك. بعد شويه راح مدخلهم جوه. اقدر اقول في دي اخ يا اتيس ان سليمان تعرى.
1: سامعيني يا حبايبي، ده مش فكر انعزالي. لما الرب يقول اخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب فأقبلكم. ولا تمسوا نجسا فأقبل. ليه؟ لأنه الرب عارف. بس تفتح الباب
2: سنة يروح مدخل. بص، عمل ايه؟
1: شو اللي خرب؟
2: موسى راح لهارون قال له ماذا فعلت لقد عريت الشعب. بص، يقول له ايه
1: لما عملهم العجل الذهبي؟
2: لقد عريت الشعب أمام مقاوميه.

0: ان انت تتفرج عليه عشان عملوا ايه؟ عملوا الاكل. يبقى العباده
1: عبدوا العجل.
0: يس العباده الغريبه لما نقول عرت الشعب يعني طلعت الله من السكه ووقفوا لوحدهم والناس بدات تتفرج عليهم بسبب حته الغلطه دي 3000 وطلع موسى ياخد الوصيه مره ثانيه. طيب ادي واحده ثانيه عليها. بطرس لما راح يصطاد في يوحنا 21 نسي نفسه وراح يصطاد قلع هدومه وهو بيصطاد.
1: طبعا لابس ملابس داخليه
0: ماشي. سمع ان الرب
1: موجود
0: قالوا ده الرب فيقول الكتاب
1: لما نفسه
0: الذي كان يحبه ولما سمع بطرس الرب اتظر بثوبه. وده اللي بيعمله ابليس بيقول لك يعريك. طب ما اقدرش اقف لما انا اتعريت اقف قدام الرب اقول له اقول له كنا بنرقص امبارح اقول له هم كانوا كاسين خدناهم
1: وسكرنا
0: وشبعنا
1: صدق كانت حفله حلوه
0: جميله جدا. ده انا ده واحده مره جايه تقول لزوجتي في الشغل تقول لها ده امبارح قضينا حفله I go home drunk.
1: رحت على البيت سكرانة.
0: بط الكلام. هي دي الحفلة اللي أنت عملتوها فعلا فخرهم في خزيهم.
1: مجدهم في خزيهم.
0: ومجدهم في خزيهم. Yeah. فعايز أقول طيب. إنه الشيطان عايز يعري المؤمنين. طب ليه؟ عشان تتسوى الرز ببعض.
1: Yeah.
0: لا تعيرني ولا عايرك.
1: ويشمت بالرب.
0: ويروح للرب ده في حتة حلوة ليها بس طبعا ما فيش وقت نتكلم فيها. يا هوشع الكاهن العظيم. قلعوا هدومه وخلاه هدومه قذرة وجابوه قدام الرب وقالوا ادي الكاهن العظيم بتاعك. طب ايه اللي جرى له يا هوشع؟ اتعرى. لما اتعرى الشيطان قاوم الرب بسببه.
1: شكرا. بعد معنا احبائي 5 دقائق وبذكر حبايبنا انه نحن اليوم ابتدينا بتوقيت سيدني ساعة قبل الوقت. ليش؟ لأنه قدمنا ساعتنا بالتوقيت الصيفي. البلاد اللي عندها التوقيت الشتوي أكيد رح ترجع ساعتها. نحن قدمنا رح يصير في بعدين ساعتين فرق. فهلأ حاليا بعد يمكن مصر ما قدمتش. أمتى بتقدم؟ سوري بترجع
0: يبقى 9 مطرح 8 يبقى 9.
1: متى بترجع؟
0: نص الشهر ده.
1: بنص الشهر
0: يعني ده. الحلقة الجاية بتاعتك هيبقوا 9
1: ما شاء الله. ساعتها نحن لانه بمصر بنطلع حاليا طلعنا اليوم 12 الظهر
0: تبقى 11
1: فتبقى 11 بعدين اكيد الاسبوع الجاي ب 13
0: يس
1: اوكي. فاذا 11 بتكون الساعه 11 الظهر بسيدني بتكون الساعة 8 بتوقيت سيدني. فدايما يا أحبائي المحطة الأساسية نحن نطلع من سيدني 8 المساء يوم الثلاثاء كل ثلاثاء 8 مساء لأنه غيرنا. فياريت تتبعونا معلش بهيدي تتبعونا وبالباقيين تتبعوا الرب. رب يبارك. أسيس ريمون معلش بعد معنا زي ما تقول كم دقيقة رح أسألك سؤال سريع ونحلل الموضوع. هل الرب لما طلب منا أنه نبتعد ونخرج من وسطهم هل هذا الفكر فكر انعزالي يتسبب بمشاكل أو هو لحمايتنا؟ تفضل يا محبوب.
2: لازم نبقى فاهمين ليه بنخرج وليه نعتزل وإمتى نعتزل وإمتى نكون موجودين. وده أنا بقوله أنه الشخص اللي فيه روح الله وابن حقيقي للرب وبنت حقيقيه للرب ربنا هيفتح عينينا امتى نعمل. لكن ربنا ما بيطلبش منا ان احنا نسيب العالم لكن احنا نور في وسط ظلمه العالم. فدورنا ان احنا نعلن المسيح للعالم. ما بيقصدش في الانعزال ان احنا نخاصم الناس وما نتكلمش معاهم لكن ايضا ما نتطبعش بطبعهم ولا بمبادئهم ولا بافكارهم ولا نتأثر بطرقهم ولا نعيش حياتهم ولا نعبد عباداتهم لكن نكون في وسطهم يتأثروا هم منا من المسيح اللي فينا لكن احنا ما نتأثرش فيهم. فالانعزال هنا الانعزال عن الخطايا الانعزال عن الشهوات الانعزال عن أفكار العالم الانعزال عن طرق العالم الانعزال عن أي حاجة ما تمجدش ربنا هو ده الانعزال. لكن ليست الانعزال هو انعزال مكاني إن أنا بأعتزل مكانيا وببقى عايش لوحدي لكن بعتزل فكريا مبادئي الفاليوز بتاعتي البرنسبلز بتاعتي الكتابية هي اللي بتسود مش هم اللي بيسودوا عليا بمبادئهم وأفكارهم. هنا الاعتزال مش اعتزال في المكان لكن اعتزال في طريقة الحياة في الأفكار إن أنا بعيش بفكر المسيح بقلب المسيح حسب إنجيل المسيح.
1: أمين. ربي باركك يا محبوب وأشكرك جدا أحبائي. بعد معنا دقيقتين يعني دقيقة ونص تقريبا، بناخد نص دقيقة وأنا بقرأ

0: القراءة بدي ركز عليها قليلا. تفضل.
1: عايز أقول إن الرب اللي شايف الأمور لقدام، اللي عارف المستقبل بتاعنا، لما بيحذرني من حاجة مش عشان يتحكم فيا، لكن خايف عليا وعايز الشركة والعلاقة بتاعتي تفضل معاه. هو عارف إن أنا لو سبت نفسي ورحت للعالم هو هيخسرني، لأن العالم أقدر أقول عليه طياره جامد
0: وأنا هخسر نفسي.
1: طياره جامد. لو أنا فوت، أنا زمان كنت بقول الحتة دي، بقول عندنا في محطة اسمها جلينفيلد بيطلع مقص صغير تنفصل القطرين عن بعض 10 سنتي، ده بيروح بلد وده بيروح بلد، شايف؟ لو بعدت عن الرب خطوة بلاقي نفسي رحت في سكة تاني،
0: مع الوقت راح.
1: وأنا أقول يا رب أنا ما كنتش عايزك، يقول لي ما هو ده الطريق اللي أنت خدته من الأول، هو ده نهايته دي. عشان كده أنا بقول لك من الأول ما تكسرش وتروح بعيد. فلازم نبقى بنمشي كلمة الرب.
0: ربي يبارك. أشكرك جدا.
1: أمين.
0: أشكر رب من أجلكم خادم الرب الفاضل الأخ إبراهيم سعد، وخادم الرب الفاضل الأسيس ريمون سمير. ربي يبارككم ويحفظكم. أحبائي، الأسيس ريمون عبر على نقطة وأنا كنت حابب أني أقولها وأشرحها أكثر، بس بسرعة رح أقرأ لكم إياها. بحسب هوشع 7:8 بيقول النبي هوشع باسم الرب، بفم الرب: أفرايم يختلط بالشعوب. أفرايم هو إشارة للأصباط الإسرائيل، أصباط إسرائيل العشرة. أفرايم صار خبز ملة لم يقلب، يعني من ألب أكل الغرباء. انتبه شو رح تعمل، شو رح يصير فيك يا مؤمن إذا أنت ما بتسمع على نصيحة الرب. إذا بقى تضلك تخالط العالم رح يصير فيك هذا الآتي: أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف، وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف، وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه. خليني لك شغلي، وقد أذلت عظمة الكنيسة في وجهه، لأنه الناس عم تقول مش دول المسيحيين؟ لا يا خيي، بفضل كون أنا بديني ولا أتبع هذه التعاليم المخربطة، هذا مش تعليم المسيح. بيقول: وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبونه مع كل هذا، وصار أفرايم كحمامة رعناء بلا قلب يدعون مصر، يعني مش عم يتكلوا على الرب، عم يتكلوا على العالم. يمضون إلى أشور، يتكلوا على بني أشور. عندما يمضون يقول الرب: أبسط عليهم شبكتي، ألقيهم كطيور السماء، أؤدبهم بحسب خبر جماعتهم. ويل لهم لأنهم هربوا عني، تبا لهم لأنهم أذنبوا إلي، أنا أفديهم فداء المسيح وهم تكلموا علي بكذب. أنت حابب توصل إلى هذا المنوال، إلى هذا الحال؟ اليوم الرب عم بيكلمنا، انتبهوا، خرجوا من وسطهم واعتزلوا. خلي يكون عندك شريطة أسمنجونية كما قال الكتاب بالقديم، لكن هذه الشريطة الأسمنجونية هو يسوع المسيح اللي بقلوبنا بالروح القدس بذكرنا. لكن قديش بده يضل يحكي معك الروح وانت مش عم تقبل؟ روح الله بيتكلم، يتكلم يتكلم، بعدين بتطفي الروح انت وبصير تعمل على كيفك. بس النتيجة هتخسر أكبر خسارة، تخسر نفسك، بتخسر بيتك، بتخسر أولادك، بتخسر سيرتك وشهادتك الحلوة، وما بتقدر تربح نفوس للرب. وإذا كنت مخلص وطالع تخلص كما بنار، حتوقف قدام كرسي المسيح بخجل، إذا جاز التعبير. ما بعرف كيف الرب حيوقفنا كمؤمنين مخلصين ونوقف، لأنه نجي بإلنا حتى قال له لكي لا نخجل، لئلا نخجل
1: عند مجيئه،
0: عند مجيئه. فلأجل ذلك خلينا ننتبه أحبائي. لكن كلمة أخيرة للأحبة اللي ما أخذوا خلاص المسيح بعد. يمكن مسيحي بالاسم بس مش متأكد أنك طالع على السماء، قال له: يا رب أنا اليوم أتوب قدامك، اقبل توبتي يا رب، من قلبي بصلي لك، أريد أن أتغير. أنا هذا اللي عملته وصليت هيدا، يا رب غيرني، ارحمني، أنا خاطئ كبير، كنت خاطئ كبير، يا رب ارحمني، مش قادر أترك الخطايا، تركني إياها. الرب تركني إياها وعيشني بقداسي. قل له: تركني الخطية يا رب، خليني أتركها باسم المسيح بقوة روح القدس. يا رب ارحمني، سامحني، اغسل لي قلبي الخاطئ بدم ذبيحتك اللي قدمتها على الصليب، اسكن في بالروح القدس، روح القداسي تتقدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد في جوهره مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه الرب معكم.

كيف يتحول حرامي وسارق كبير إلى أكثر شخص محسن ومعطي للفقراء؟ هذا ما سنشاهده في هذه القصة.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا لما نتلقى من حضراتكم قصص أو رسائل أو أي فيدباك بتخبرونا فيه عن البرنامج، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب. تقدر تحمل وتشاهد كل القصص السابقة بعنوان حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص الرائعة، القصص الخالدة. قصتنا النهاردة بعنوان زكا وقوة التغيير. في حلقة سابقة اتكلمنا عن زكا مثال للجوع الروحي، وفي هذه الحلقة سنحكي لكم عن زكا وقوة التغيير. نقرأ معا من إنجيل لوقا أصحاح 19. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم دخل واجتاز في أريحا، وإذ رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فركض جري متقدما وصعد إلى جميزة، نوع من أنواع الشجر، لكي يراه، كان نفسه يرى المسيح لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه يسوع المسيح اللي رأى زكا، وقال له: يا زكا اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. قال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. زكا راجل برتبة وزير وقتها، كأنه وزير مالية، رئيس العشارين، مش بس عشار. والعشار كان صراف حرامي، وكان دايما في نظر اليهود في ذلك الوقت انه خائن، لانه كان بياخد بيدي الفلوس قليلة للرومان ويسحب الفلوس الكتيرة من الشعب باستخدام القوة.

الرومانية طبعا، فهو خائن في نظرهم، ودايما يرتبط العشار بالوثني وبالخاطئ. وده مش عشار، ده رئيس العشارين، ده رئيس العصابة يعني. ولكنه حصل جوه قلبه شوق للمسيح، وجري وركى لأنه ما كانش قصير، هو مش قادر يشوف المسيح، وطلع على جميزة عشان يشوف المسيح. بس المسيح عارف كل حد، وعارفك دلوقتي وانت بتشاهدني، لو كان جواك أشواق لربنا. فوقف المسيح، غير اتجاهه وراح عند الجميزة الشجرة دي، وبدل ما زكى يشوفه هو اللي رفع عينيه وناداه باسمه، قال له يا زكى تعالى انزل، ده انا هكون في بيتك. قوة التغيير بقى ان زكى قال لكل، وقف قدام الناس وقال يا رب، قال المسيح يا رب، آمن بربوبيته وقال انا نص فلوسي للمساكين، والنص التاني ان كنت ظلمت واحد بجنيه او دولار او شيكل ارد 4 أضعاف. المسيح قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت. هنستمتع دلوقتي بترنيمة أحكي لك عنها، عن الترنيمة دي اللي ألفها ولحنها وهيرنمها لينا مرنمنا الحلو يوسف صمويل. أحكي لك بعد الترنيمة عن اختبار خاص بالترنيمة عجيب جدا جدا. ابقى معي إلى

كانت الترنيمه ترنيمه زكا من اروع الترانيم اللي الفها ولحنها ورنمها لينا مرنمنا الجميل يوسف صمويل. وزي ما وعدتك قبل الترنيمه اقول لك عن اختبار جميل لهذه

ترنم اخونا يوسف، ترنيم يوسف صمويل هذه الترنيمه في احد الكنائس في صعيد مصر، وكان حاضر مأمور، كان مأمور حاضر وكان قابض على شخص، هو الشخص ده انسان شرير، بس اتأثر جدا بالعباره، المأمور اتأثر جدا بالعباره اللي بيقولها يوسف صمويل في الترنيمه اللي بتقول واللي سجنته اعمل له فراج، فقال انا هستخدم الرحمه بدل العدل وهحاول ادي الراجل ده فرصه ثانيه. وبعد الاجتماع مباشره راح طلع الراجل وقال له حاول تتغير من نفسك وما تعملش كده تاني، وعمل افراج للشخص وتأثر جدا بترميم الزكة. ويا بخت الراجل ده اللي رجع لمراته والعياله في هذا اليوم بسبب ترنيم الزكة اللي اتغير. عشان كده النهاردة عايز اقولك اذ قوة التغيير، زكة وقوة التغيير، ايه التغيير العظيم اللي حصل في زكة؟ اول حاجة وقف زكة، وقف، الناس كلها كانت بتنتقد الرب يسوع المسيح، ازاي دخل يبيت عند راجل رئيس الحرامية؟ ازاي؟ هما في نظرهم الفريسيين والكتبة دول جماعة من اليهود المتشددين اللي بيوروا الوجه القبيح للدين. متأسف هتقول لي في وجه قبيح للدين؟ نعم، حينما يستخدم الدين بطريقة سيئة لتعذيب الناس، لقتل الناس، للحكم على الناس، كده. في فرق كبير بين مجرد دين، وفي فرق ما بين العلاقة الحقيقية مع المسيح. ياما باسم الدين ارتكبت مذابح وارتكبت حروب وقتل وذبح. طيب، فالناس بتوع الوجه القبيح للدين انتقدوا المسيح، ازاي يدخل يبيت عند راجل خاطئ؟ لكن وقف زكا. ناس كتير لما بنبقى في كنيسة وبنقول اللي نفسه ياخد قرار قدام الناس ويقول انا هاجي للمسيح يقف او يجي يركع في المكان ده، ناس كتير تقول لي كان نفسي اقف، كان نفسي اقف بس ما قدرتش، ليه انا خجلت؟ اما زكا ورغم انه قصير، يعني شكله التركيب الجسدي بتاعه مش راجل يعني ليه هيبه كده، قصير ووزير وتايب، يعني ممكن لو واحد عادي يقول لك انا ما يهمنيش، لكن وقف زكا، وقف زكا امام الجميع. هل تقف وقفة مع الرب في هذه الحلقة وتقول أنا قدام الناس كلها أشهد أني أنا هتبع المسيح، أنا هقف أمام الجميع؟ أول حاجة وقف زكا. الحاجة الثانية قال للرب يا رب. يعني إيه يا رب؟ أيها السيد، وعملها فعلا. كلمة رب يعني سيد، يعني يا رب أنت السيد، أنت المالك على حياتي، على بيتي، على فلوسي. هل جعلت الرب رب؟ هتقول لي طب ما هو رب. ايوه، ما انا عارف ان هو رب طبعا، بس المسيح ملك ورب. هل يملك المسيح على حياتي وحياتك؟ هل المسيح رب على جيبي؟ زكا عمله رب على البيت. ثم الحاجه الثالثه، يبقى اول حاجه وقف، الحاجه الثانيه قال للرب يا رب، الحاجه الثالثه نفذ اللي قاله. ايه نفذ اللي قاله؟ كان غني، كان غنيا جدا زكا، مع مثلا 2-3 مليون جنيه بتوقيتنا او دولار او يورو، نص الفلوس قالها انا اعطي نصف اموالي للفقراء، يعني، والنص الثاني واغلب فلوسه جاي من الحرام، ان كنت وشيت باحد ارد اربع اضعاف. يا سلام، يعني خسر فلوسه، خسر فلوسه بس ربح السماء، وكانه مع الرسول بولس بيقول ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من اجل المسيح خساره، بل إني أيضا أحسب كل الأشياء نفاية من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأحسبها أيضا نفاية. أول حاجة وقف، ثم ملك ربنا على حياته، قال للرب يا رب، ثم إدى الفلوس. في آية جميلة بحبها في رسالة أفسس وأصحاح 4 وعدد 28 بيقول لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه لكي يكون له أن يعطي من له احتياج. يعني إذا شخص قبل ما يجي المسيح كان حرامي، الشخص ده بالذات مفروض يتغير في نقطة أنه بيسرق أو بيستغل الناس ويشتغل أكتر، والناس يشوفه هو بيدي نص أموال الفقراء. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، النقطة اللي كنت مستعبد فيها، مثلا واحد كان بياخد مخدرات، مش بس مش هيبقى مدمن بعد كده، لا ده هيبقى
شهادة ويبدأ يكلم الأرض.

الآخرين أيضا عن الحرية. الحاجة الرابعة قال مش بس نص فلوسي للفقراء، لكن إن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. النقطة دي مهمة جدا. يعني النقطة دي مهمة جدا. قال لو سرقت من 1 جنيه هرد له 4. أنا مصدق ومؤمن بالمبدأ ده. إذا أنت وأنت في خطاياك أو أنا في خطاياي عملت مثلا أهنت مراتي، أهنت مراتي أو ضربتها قدام ناس، قدام الجيران، قدام العيال، أنا تبت، ما قلتش خلاص يبقى أنا تبت في سري، يبقى أنا خلاص اللي حصل اللي فات مات. لا، أما أعمل إيه؟ أروح قدام الجيران وقدام الولاد أقول لها يا زوجتي الفاضلة. هتقول لي ما ده كلام صعب. طب واللي حصل مع زكا بقى صعب؟ بس ده اسمه رد المسلوب، وهذا مبدأ كتابي مؤكد. قدام الناس يا ولادي أنا متأسف، يا جيراني أنا متأسف، أنا زمان غلطت وضربت مراتي قدامكم، أنا بتوب وبتغير. رد المسلوب. إذا فعلا سرقت، طب هتقول لي طب أنا أخدت سرقت آلاف وما عنديش فلوس أردها. على الأقل لو تقدر تروح للشخص ده وتقول له سامحني أنا ما كنتش أمين في الموقف ده، بس أنا المسيح غيرني، على الأقل ترد المسلوب بأنك أنت تعترف قدام الناس. الحاجة الخامسة، مش بس وقف وقال للرب يا رب وملك المسيح على حياته، ثم ادى نص فلوسه للفقراء، ثم رد المسلوب. الحاجة الخامسة، البيت كله اتغير. يا حلاوة، في هذه الأيام كم نحتاج لما حدث في بيت زكا. قال المسيح اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أخويا أختي، لو كنت أنت بس تبت وجيت للمسيح من عيلتك، طالب ربنا بالآية دي، قل له يا رب دخلت بيت زكا ولما زكا اتغير ما قلتش اليوم حصل خلاص لزكا، لكن اليوم حصل خلاص لهذا البيت، أنا وبيتي، زي ما يشوع قال قديما، أما أنا وبيتي فنعبد الرب، كما قال الرسول بولس وسيلة لسجان فيليبي، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. قال المسيح اليوم حصل خلاص لهذا البيت. كم يعني أكتر سنة، هذه السنة اللي أنا بنسجل فيها هذه الحلقة، أكتر سنة شفت الشيطان عايز يخرب البيوت، وعلشان كده هذه الآية ذهبية. قول يا رب ياللي قلت في بيت زكا اليوم حصل خلاص، قولها لبيتي كمان. حاجة الستة، بيه ابن حقيقي لإبراهيم. قال المسيح إذ هو ابن إبراهيم. يعني إيه ابن إبراهيم؟ ابن إبراهيم هو زكا يهودي، وكل اليهود أولاد إبراهيم، لكن إبراهيم في رسالة روميا أبو المؤمنين. يعني إيه؟ يعني في فرق بين أنك تكون مثلا مسيحي بالاسم، متعمد وانت طفل وفي الاي دي أو في البطاقة أو في الباسبور مكتوب مسيحي، كويس، في فرق بين دي وبين أنك تكون ابن حقيقي لإبراهيم، يعني مؤمن، يعني ليك علاقة حقيقية مع المسيح. لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، اجعلني ابن حقيقي لإبراهيم. ثم الحاجة السابعة والأخيرة اللي بتحكي عن هذا التغيير، قال المسيح بعدها ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. نجي من الهلاك الأبدي، ما فيش إلا مكانين، صدقني صدقني، بص ابحث في هذا الكتاب العظيم، ما فيش غير مكانين، مكان اسمه بيت الآب السماء، ومكان اسمه البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. قال المسيح اليوم حصل خلاص لهذا البيت، ثم قال ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. عزيزي المشاهد، أختي المشاهد، أتمنى لك في هذه الحلقة أن تأتي معي كما جاء زكا، اركع في مكانك قدام الشاشة وقول له يا رب أنا كمان حرامي. هتقول لي إيه اللي بتقوله ده، أنا مش حرامي. يعني كلنا حرامية. بمعنى إيه؟ معنى أنا وإنت اتخلقنا عشان نمجد الله، لمجدي قد خلقته، لكن الجميع أعوزهم مجد الله، كلنا سرقنا مجد ربنا، بدل ما نمجده مجدنا أنفسنا، دورنا على أنفسنا. ويمكن أكون حرامي حرفي أو مدمن حرفي، قول له يا رب أنا بعيد عنك يا رب، وزي ما زكا قلت له اليوم حصل خلاص لهذا البيت، مراتي ولادي زوجي أحفادي ملكك يا رب، سمعني القول اليوم حصل خلاص لهذا البيت، نجيني من الهلاك الأبدي. بجد لو كنت صليت كده أقول لك مبروك، الرب اللي دخل بيت زكا وغيره يدخل بيتك ويغيرك أنت وعائلتك. اكتب لي علشان أفرح معاك،
باختباراتك. إلى حلقة قادمة.

0: من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

في كلام الرب له كل المجد في كورنثوس الثانية أصحاح 8 عدد 5 بيوضح لنا مبدأ مهم قوي قاله الرب بالروح القدس على فم بولس الرسول وهو يكتب رسالته الثانية إلى إخوة كورنثوس. يقول هذه الكلمات، يقول وليس كما رجونا، بيتكلم عن عطاء إخوة مقدونية، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. هنا بيتكلم على مبدأ مهم قوي، إن الرب قبل ما يطالب أي حد إن هو يدي من أمواله أو يدي من ممتلكاته، قبل حاجة وأول كل حاجة هو أن الشخص يعطي نفسه للرب أولا. يعني إيه يعطي لنفسه؟ يعطي نفسه للرب أولا، يعني على الأقل بتيجي بمعنيين. المعنى الأول وده الأساس والمهم والذي لا غنى عنه على الإطلاق، هو أن الشخص يبدأ يجي يقول للرب أنا اتولدت بالخطية، وأنا الخطية بتخليني أعمل خطايا، والخطايا اللي بعملها كانت فصلة بيني ما بينك، وأنا جاي النهاردة بعترف لك بخطاياي، بعترف لك أني بعمل خطايا، بعترف لك أني مولود بالخطية، بعترف لك أن أنا خاطي، وبقول لك اللهم ارحمني أنا الخاطي، ادخل قلبي وادخل حياتي وغيرني يا رب وابدأ معايا بداية جديدة. اللحظة دي يقول الكتاب عن العشار في لقطة 18-13 لما صلى هذه الصلاة يقول فنزل إلى بيته مبررا دون ذاك، اللي هو الفريس اللي قاعد عمال يشكر في نفسه ده. فعشان كده أعطوا أنفسهم أولا للرب، تبدأ من اللحظة التي تسلم فيها حضرتك حياتك للرب وقلبك للرب، ويكون الرب هو السيد والرب المسيطر على كل شيء في حياتك. عشان كده بصلي إني إن كنت مؤمن أشكر الرب على إيمانك، وإن كنت لسه بعيد عن الرب من فضلك تعالى واركع معايا وصلي دلوقتي وقول له يا رب ادخل قلبي وادخل حياتي من النهاردة، أنا بدي لك نفسي. النقطة الثانية إني بعد ما بدأت بالإيمان أعلم مبدأ مهم جدا يقول عنه الكتاب برضو في نفس الرسالة بس في أصحاح 5 أفتكر، بيقول عدد 15 وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء. يعني الرب مات من أجل كل الناس، بس للأسف مش كل الناس بتقبل ذبيحة المسيح على الصليب. اللي هيقبل ذبيحة المسيح على الصليب زي ما كنت بقول من شوية سيتم إحياءه مرة أخرى، لأنه كان في نظر الله ميت بالذنوب والخطايا زي ما نفهم من أفسس 2:1 وأنتم اسكنتم أموات بالذنوب الله. يتم الإحياء. طب الرب لما أحياء يعمل إيه بقى؟ بص حضرتك يقول هذه الكلمات الجميلة، كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم. يعني من لحظة الإيمان ورايح، من لحظة الإيمان لغاية لما الرب يجي، مش هنعيش لنفسينا، مش هنعيش للخطية تاني، مش هنعيش لشهواتنا تاني، مش هنعيش لرغباتنا تاني، مش هنعيش للأرض تاني، لكن هنعيش للرب فقط. يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وهم. يعني حياة التكريس العملية، بعيش مكرس للرب، ومن ضمن التكريس اللي أكرس بيه نفسي للرب هو العطاء للرب ولعمل الرب. وده أعتقد واضحة قوي في أخبار الأيام الأول أصح 29 عن داود وعن الشعب اللي كان في أيام داود لما بدأوا هيجهزوا لبناء الهيكل، اللي الرب أوضح أنه سليمان اللي هيبني الهيكل مش داود، بس داود شارك هو والشعب وقتها أنهم يجهزوا لبناء. فبيقول من أنا ومن هو شعبي حتى ننتدب هكذا. يعني ننتدب؟ يعني نتكرس، يعني نعيش للرب، يعني ده شرف ما بعده شرف أن أعيش للرب وأدي عمل الرب المتنوع في كل مكان. عشان كده بشجعك عزيزي المشاهد، أنت مؤمن أشكر رب من أجل إيمانك، أنت بعيد عن الله تعالى من فضلك وصلي. الحاجة الثانية بعد الإيمان أشجع نفسي وأشجعك وأشجعك أيا كنتوا في بتسمعوني في أي مكان، تعالوا خلوا شعار حياتنا هو أن نعطي أنفسنا أولا للرب، وأيضا نعطي كل أموالنا وممتلكاتنا وكل ما تمتد إليه أيدينا هو ملك للرب. فنبدأ ونعطي، دعونا نبدأ ونعيش العطاء الرب معنا.

0: طوبى لأناس عزهم حلو قوي. طرقه
1: بيتك
0: فين؟
1: في قلوبهم،
0: مش في الجي بي اس. طرق بيتك في قلوبهم. طب مالهم الجماعة دول عابرين؟ مين يقول؟ مين يكمل؟ في وادي بكا. الكلمة العبري بكا، وادي بكا، عابرين في وادي البكا. عملوا فيه ايه؟ يصيرونه ينبوعا للغرب؟ لا،
1: لهم.
0: ليهم، لهم. طيب حلو قوي. ايضا ببركات يغطون مورا. مورا اللي هي الامطار المبكره. يعني الرب يعمل ايه لما يلاقيهم جايين كده وماشيين في وادي بكا وطرق بيته في قلوبهم؟ يعمل ايه؟ يجي بامطار مبكره. هللويا. يذهبون من قوه الى قوه. يعني يرون فين بقى؟ يرون قدام الله في صهيون. هللويا هللويا هللويا. لأن يوما واحد في ديارك
1: خير
0: من ألف. حلو قوي. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار. برافو عليك. طيب تعال تقول معايا تاني. قلبي ولحمي
1: لك يهتفان.
0: يهتفان. يهتفان ده الهتاف اللي هو ايه؟ شباق. الكلمة العبري شباق، يعني زي زئير الأسد بيهز الدنيا. مين يقف معايا ونبتدي كده بهتاف للملك؟ هنفرح نبتهج. مين يجي قدم معايا ذبيحة للإله العظيم اللي لنا ملجأ والأزرع الأبدية؟ من تحت فيسكن إسرائيل آمنا وحده. هللويا هللويا. يلا جاهزين؟
1: مرحبا.

يلا نعلن إعلان. رب الجنود معه، هو قال هانذا معكم كل الأيام. فالأرض أمامنا، يلا نصعد وناخد أراضي.

أنا عارف إنها أول تسبيحة، بس أنا كده في روحي نصعد نمتلك. كل أب وكل أم يلا قول أنا أصعد أمتلك أرض ولادي، أنا أصعد أمتلك أرض الشغل اللي أنا فيه، النفوس اللي بتشتغل معايا، أنا أصعد وأمتلك أرض أحفادي. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب. بنعلن إن في هتافنا يا رب تضع أكمنة على الأعداء يا سيدنا الرب. مبارك اسمك، مبارك اسمك. نصعد، هيا نصعد ندخل بيت الرب، لأن هناك يحكم بالعدل. أيوة طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك طرق مظالك في قلوبهم، طريق بيتك في قلوبنا، ملناش غيرك، انت اللي البوصلة بتاعتنا مظبوط عليه، ما عندناش غيرك. قالك بطرس في القديم إلى من نذهب، كلام الحياة الأبدية عندك. كلمنا النهاردة بكلام الحياة، كلم كل عيلة، كلم كل أب، كلم كل أم، كلم كل أخ وكل أخت، تعالى كلمنا، ملناش غيرك، مفيش غيرك يفرحنا، مفيش غيرك يسعدنا، ملناش غيرك رجاء في هذا العالم المظلم، لأنها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام دامس الشعوب. أما عليك عندنا وعد من جلالك إنك أنت تشرق بنور.

وجهك علينا وتسير أمم في إشراقة مجدك. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. نذهب من قوة لقوة، نعم، لأن

مصدق الكلام ده ولا لا؟ وحدك قوي يا رب الجنود، وحدك عظيم. هللويا. ايوه.

وعندما نعلن اسمك تنحني لك كل الأرض، تسجد كل الجبال وتهتف لك كل البحار، وتصفق لك الأنهار بالأيادي، وكل شجر الحقل يصفق. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يبدي علما، لا قول لهم ولا كلام، لكن منطقهم، لكن يعلنهم عن قوته وعظمته، خرج إلى أقاصي الأرض. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك.

Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. كنت بحضر في بي اس اللي هي مدارس الأحد الصيفية. كان في حوالي 450 طفل وطفلة. في نهاية الاجتماع خالص في نهاية الفي بي اس قائد بتاع مدارس الأحد أخذ المايك وراح لأول ولد وقال له Jesus loves me, يسوع بيحبني. وراح ادى المايك للولد, راح الولد قال Jesus loves me. راح رايح للولد اللي بعديه, راح الولد اللي بعديه قال Jesus loves me. فالناس كلها فرحانة قوي ان العيال فرحانة وبتقول يسوع بيحبني. وفضلنا واحد ورا واحد, طفل ورا طفل, عدينا 100 200 300 طفل. خلاص كل الناس سمعت العيال وكله ابتدى يتشتت وابتدى يتكلم, لغاية ما جت طفلة اداها المايك قالت I love Jesus, أنا بحب يسوع. قاعة كلها سكتت, قاعة كلها بصت على البنت دي. واحدة من 450 طفل قالت I

love Jesus. أنا بحب الرب يسوع. أنا أظن إن السماء كلها سكتت والملائكة كلها بصت على الرب. انطباعك إيه؟ وهو يكون واقف يقول لها وانت يا حبيبتي غالية على قلبي، أنا عارفك باسمك، أنت لي دعوتك باسمك. أنا بحب الرب إزاي؟ ولا أنا عايز حب الرب بس؟ كله جاي يبص على إيده، بس قليلين قوي اللي بيبصوا على وجهه. قولوا يا رب أنا بحبك، أنا بحبك. والكلام ده تعرف منين؟ إن أنت بتحبه وقت التعب، وقت الضيق، وقت الزنقة، وقت العصرة يطلع منك تذمر. اعرف إنك أنت مشاعرك مش متزبطة تجاهه، أنت عايزه لأجل بركاته. خلينا نبقى صراحة، أمين نقول له اختن قلوبنا. أنت مالك عمري، أنت سيد قلبي، أنت وحدك ربي، وكل حبي ليك

فرحت قلبي أنا عايش. أيوة يا رويني يا رويني يا يسوع بحر مبارك اسمك. أيوة يا سيدنا الرب روتنا بالحب والحنان. أنت يا بابا ما فيش غيرك مالي حياتنا.

لولا الرب الذي لنا لابتلعونا أحياء. إحسانات الرب أذكر تسبيح الرب والخير.

العظيم الذي كفأنا به الرب وقال هم بنون. إن إيمانويل قاعد هنا دي معجزة. شاكرين لفضل جلالك. ده كان وصل تحت أوتوبيس مدارس 50 نفر والرب نجاه. مبارك اسمك. وهقول حاجة وفي ناس هتزعل مني، وحتى لو ما كانتش نجاه كنت هتفضل صالح يا رب. في نجو من حد السيف وفي ماتوا بحد السيف، لكن نشكرك لأنك أبقيت في حياتنا عمر يا رب عشان نخدمك، نخدمك ونسير في مشيئتك ونبني في ملكوتك يا رب، ونبني في ملكوتك.

0: عليا. ارفع عينك على الرب النهارده وشوف قد ايه عنايه ورعايه، قد ايه حفظ من امور، وقد ايه الامور اللي انت ما شفتهاش ما تعرفش عنها وحفظك منها اكتر بكتير من اللي شفتها وتعرف عنها وحفظك. قوله بشكرك، بباركك، بعظم اسمك القدوس. شكرا لأجل العمر والحياة، شكرا لأجل الإنقاذ، شكرا لأجل الرعاية، شكرا لأجل الحماية. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر. بارك الرب، بارك الرب، بارك الرب. قل بشكرك، بشكرك، وعظم اسمك من أجل آياتك وعجائبك، وعظم اسمك من أجل يمينك الحافظة لنفسي والبيت والأولادي والعيلتي والحياتي. اعلن كده، لا أموت في الأحياء ما أحدث بأعمال الرب. أبارك الرب في كل حين،
1: دائما
0: تسبيحه
1: في فمي.
0: ربي تفتخر نفسي اسمع الودعاء افرحون. مرن بيقول عظموا الرب معي. تقدر تعظم الرب النهارده؟ تعلي اسمه، علي اسمه، علي اسمه، عظم الرب، علي اسمه، اديله كل المجد والاكرام النهارده في وسط كنيسته، ياخد كل المجد. الله يا

ارفع عينك عليه، ارفع عينك عليه. قدوس مهوب العظيم القدير موجود في وسطنا، بيجول في وسطنا، بيلمس ويرفع ويعالج وبيشفي ويشدد. بارك اسمه وحط عينك عليه النهارده. رب الحياة، رب الحياة موجود النهارده. يهب حياة، يهب حياة، يهب حياة، روح الحياة.

بحياة النهاردة. هللويا. كل الشكاية من عدو الخير على شعب رب ترتد باسم الرب يسوع. كل ضغط على نفسياتنا يرتد باسم رب يسوع. كل كسرة، كل إحساس بالجلد وبالشيم وبالضعف وبالرفض ينكسر باسم رب يسوع القادر على كل شيء. رب الحياة يهب حياة نهاردة. كل مواد بيحاول يرمي عدو الخير عليك باسم رب يسوع يرد عنك في هذه الليلة. قوة تخرج منه، انت عاشة تعزية لمسة رفعة في اسم رب القادر على كل شيء.

0: كل مجد وكرامة قائما النبي
1: ليس فيك تغيير.
2: اعلم
1: بإيمان ضد كل قوى الشر النهارده.

ليك كل المجد، ليك كل المجد، ليك كل المجد. امين. مجدا للرب. هللويا. مشغول قوي انه اكمل السلسله اللي الرب دهنا ليكون هو متقدما في كل شيء، علشان كده عايز نقرا مع بعض من سفر الرؤيا اصحاح 3، رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 3. هنقرا الاعداد الاولى من 1 ل6. رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 3 من 1 ل6. واكتب الى ملاك الكنيسه في سردس، هذا يقوله الذي له 7 أرواح الله و7 الكواكب: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما، أنك حي وأنت ميت. كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضاء، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. أمين.

رب يبارك لنا قراءة هذه الكلمات. ابتدينا من فترة التأملات حوالين الأمر ده، ليكون هو متقدما في كل شيء. ورب كان بيقود تأملاتنا أني أتأمل في الكنائس في سفر الرؤيا، وإزاي المسيح متقدم في كل شيء، وإزاي الرب بيقدم نفسه للكنائس في سفر الرؤيا. وقلنا قبل كده وبقول مرة تانية أنه مفتاح كل رسالة من الرسائل السبع هو الطريقة اللي بيقدم بها المسيح نفسه للكنيسة، فهي دي الحل. وتقدر تراجع الأربع كنائس اللي تأملنا فيهم الأسابيع اللي فاتت، كل الخدمات موجودة، وممكن تستخدم الأب أو على السوشيال ميديا. لكن عايز أبص النهاردة في كنيسة ساردس. بيتكلم في كنيسة ساردس وبيقول كده، بيقدم نفسه، بيقول أنا الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. والغريب أنت بتقدم نفسك أن ليك السبعة أرواح الله والسبعة الكواكب ليه؟ لأنه هنا واضح جدا وصف الكنيسة يحتاج إلى هذا. فوصف الكنيسة في نفس العدد، عدد واحد من رؤيا أصحاح ثلاثة، بيقول لك اسم أنك حي وأنت ميت. لك اسم أنك حي وأنت ميت. عشان كده هو جاي بقوة روح الحياة المحيي علشان يتكلم مع ملاك الكنيسة في ساردس ويقول له كده أنا جاي علشان أعطي حياة. أنت لك اسم أنك حي وأنت ميت. يعني إيه؟ يعني كنيسة بلا حياة، كنيسة بلا حياة، كنيسة ليها سمعة طيبة، سمعة جميلة، ليها نشاطات، أمور ظاهرة كتير، عندها برامج، عندها اسم كمان، مش بس مجرد إنها كنيسة يعني نشطة. لا، بيقول لك اسم أنك حي، يعني اسمها رنان ويدعو كده. أول ما تسمع وتسمع الأخبار تحس إنه لا، دي كنيسة حية ومليانة حياة ومليانة نشاط ومليانة أمور عظيمة. لكن بيقول كده الاسم أنك حي، لكن الواقع أنت ميت. فعشان كده رب جاي يعلنه نفسه، بيقول كده أنا اللي ليا السبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. وكأنه رب جاي يقول له كده أنا اللي أمتلك ملء عمل الروح القدس، وده احتياج كنيستك اللي أنا جاي أكلمك فيها. يعني إيه سبعة أرواح الله؟ المصطلح دوت لم يذكر غير في سفر الرؤيا، وذكر في سفر الرؤيا أربع مرات في أربع مواضع. خليني أمر عليهم مرور سريع. أول مرة ذكر في رؤيا أصحاح واحد في عدد أربعة، ويوحنا بيتكلم وبيقول مقدمة الرؤيا، بيقول كده في رؤيا واحد أربعة، يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه. إيه السبعة الأرواح التي أمام عرشه؟ هو روح واحد، وهتعرف وإحنا بنتأمل، لكن له اتجاهات عمل مختلفة. وفي نفس الوقت دايما الرقم سبعة يشير إلى كمال العمل، فكمال العمل الروح القدس يظهر إنه جوانب سبعة، وهو روح واحد يمثل أمام عرش الله. ده رؤية واحد عدد أربعة. في رؤية ثلاثة عدد واحد اللي احنا قريناه من شوية، بيقول كده إنه هذا يقول الذي له سبعة أرواح الله، وكأنه بينسب إنه الروح ده الروح اللي ليه للرب يسوع لكل المجد، له هذا

الروح متمثل في السبع اتجاهات. ذكر في الموضع الثالث في رؤيا أصحاح 4 حول عرش الله، وهو بيوصف اللي بيحصل حوالين عرش الله في عدد 4، بيقول وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله. 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله، موجودة دايما قدام عرش الله. آخر موضع في أصحاح 5 بيذكر الأمر مرة ثانية في عدد 6، بيقول كده ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح، رب لكل المجد، له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. يبقى 7 أرواح الله ديت هي روح الله المرسل إلى كل الأرض المستقر على رب المجد له كل المجد. هو ده اللي جاي يتعامل بيه مع كنيسة ساردس ويقول لها كده أني أنا جاي بملء عمل الروح علشان أنت محتاجة حياة. هو الروح متجزئ؟ لا، هو روح واحد. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 12 في عدد 11 بعد ما ورانا قد إيه مواهب الروح وابتدى يوصفها بيتكلم بيقول كده لكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. يبقى الروح، صباح خير انتوا معايا، روح ايه؟ لكن له اتجاهات للعمل، والرب له كل المجد، له ملء الروح وله كمال عمل الروح. تقدر ترجع لسفر إشعياء أصحاح 11 وتشوف لما كان بيتكلم عن رب المجد له كل المجد وكان بيقول إيه في إشعياء أصحاح 11. كان في نبوة عن الرب، كان بيقول يخرج قضيب من جذع يسى ويثبت غصن من أصوله، ده اللي هو رب يسوع ليه كل المجد، ويقول كده ويحل عليه روح الرب، عدي معايا، روح الرب، وإيه كمان؟ روح الحكمة والفهم المشورة والقوة المعرفة ومخافة الرب. كم حاجة دول؟ 7، 7 أرواح، 7 جوانب لعمل الروح القدس. روح الرب اللي هو الحضور الإلهي والسلطان الروحي، ده روح الرب. روح الحكمة اللي هو الحكمة في القيادة والفهم الإدراك والتمييز. روح المشورة، الروح اللي بيدي إرشاد. روح القوة اللي بيدي القدرة على تتميم الأمور. روح المعرفة اللي بيدي فهم لطرق الرب ويديني معرفة للرب. روح مخافة الرب اللي يديني أن أنا أتقي الرب وأخضع له. دول 7 جوانب عمل الروح القدس. وكأنه جاي لملاك الكنيسة وقال له أنت محتاج 7 الجوانب للروح علشان يحصل حياة من الموات اللي أنت عايش فيه. عايز اقول لك لما تبص على كنيسة ساردس ونقرأ بعض الخلفيات نلاقي انه كلمة ساردس معناها البقية، ملهاش تفسير محدد، لكن البقية او الناجين، اولئك الناجين او البقية الباقية. المدينة دي كانت مدينة سرية جدا، وبسبب موقعها، لأن موقعها
كان في

نقطة تقاطع طرق هامة جدا جدا وتجارية في آسيا الصغرى، فكان لها يعني موقع استراتيجي جدا، وكانت سرية جدا لأنها مركز تجاري، فالمال موجود بوفرة. مش بس كده، لكن سردس أول مدينة في آسيا الصغرى يعملوا فيها العملة المعدنية. أول عملة معدنية ظهرت في التاريخ في آسيا الصغرى ظهرت في سردس. كانت المكان ده مكان ولادة العملة المعاصرة، فمش بس دي مجرد مدينة، لكن مدينة اتولد فيها العملة المعاصرة اللي ابتدوا يتداولوها في العصر الحديث. كانت معروفة أنها يعني فيها رخاء، فيها رفاهية عالية جدا، فيها معبد ضخم لإله اسمه الأم سيبيل، وكانت تعبد بكل الفجور والانحرافات الجنسية، فكان فيها فجور شديد جدا هذه المدينة. والأجواء دي، أجواء المدينة دي، خلت الناس همهم الأول إن هم يبحثوا عن لذاتهم، ويبحثوا عن الانحلال، ويبحثوا عن كل ما هو يشبع الجسد. وابتدى الأمر يأثر على الكنيسة، فابتدت الكنيسة تتأثر بهذا المجتمع اللي موجودة فيه، فأصبحت الأمور في منتهى الحزن والسقوط. لهم صورة جميلة، يعملوا نشاطات كتيرة ويعرفوا يعملوا أمور، لكنهم ليس لهم أي تأثير في مملكة العدو. عشان كده بيقول له لك اسم أنك إيه؟ حي وأنت ميت. دي ما كانتش كنيسة على وشك الانهيار، أو على وشك إن هي يعني تقفل، أو يعني الراعي بتاعها خلاص هيسيبها ويمشي وهيحصل شتات. لا، هي وضعها مستقر جدا وطبيعي جدا، لكنها لها اسم أنها حية لكنها ميتة. اسم معروف، ممكن يكون ليا اسم معروف لكن أنا في حالة موات روحي. ممكن يكون ليا خدمة ناجحة لكن أنا في حالة من الموت الروحي بيني وبين الرب. ممكن يكون ليا تاريخ جميل وعملت حاجات جميلة جدا على مر سور وسنين، ولما تيجي يعني السيرة كده في قعدات ونقعد يقول أنا اللي عملت الحاجة الفلانية، وبيتنا وجدي وأبويا وأسس وعمل وسوى، جميل عظيم جدا، تاريخ رائع. لكن إيه الأخبار النهاردة؟ حياتك مع ربنا شكلها إيه؟ في إنجازات في الماضي، في نشاط مستمر لسه شغال، أيوة في نشاط مستمر، في احترام، الناس محترمانة والناس مقدرة، شايفة كده أنه يعني شكل عظيم جدا ولينا صورة الإيمان، جميل كويس، كلها مظاهر لكن الجوهر شكله إيه؟ عشان كده عنوان تأملي النهاردة المسيح أم المظاهر؟ هو الحياة مع ربنا تحولت إلى بقت بس مجرد مظاهر، بس مجرد صورة إيمان، بس مجرد صورة خدمة، ولا إيه الوضع بالظبط؟ مشكلة سردس نقص الحياة، مش نقص النشاط، مش نقص التجمعات، مش نقص الأمور الجميلة اللي بتتعمل اللي شكلها جميل، لا لا لا خالص. هم بيفهموا خدمة كويس أو عندهم خبرة على فكرة، ويعرفوا يعملوا برامج أحسن مني ومنك بألف مرة، لكن مفيش حياة. عشان كده بتحدث الملاك إلى ملاك كنيسة سردس وبيقول له كده: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت،
طب وبعدين كن

ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتوب. عايز أقول لك النهاردة أنا محتاج أن أنا أفحص نفسي، وأنا مليان بالرب وكل الناس اللي حواليا بيشوفوا يسوع في حياتي، وأنا بس منظر أن أنا

ايه بس واحد راجل في حته غريبه عنه شويه كان نازل يعمل مشوار وجاع، فقال اكل، فابتدى يسال الناس اللي موجودين: مفيش حد بيبيع فراخ هنا؟ قالوا له: عندنا مول فراخ. وانت بتتكلم فيه؟ تعال تعال تعال عشان نوريك، تعال عشان نوريك، ده انت هتجد كل ما يعني تشتهيه علشان طب تعال ماشي. وروا له، روح من هنا هنا يمين شمال، وصل لمول الفراخ، لقى مول رهيب جدا، صرح عظيم جدا، ومكتوب عليه كده يعني بخطوط وفنطات براقه. قال: اخش اشوف ايه الموضوع، انا عايز اكل. فدخل لقى في سكيورتي كده في المدخل المول: حضرتك عايز ايه بالظبط؟ قال له: عايز فراخ. قال له: يعني ايه نوع الفراخ اللي انت عايزها؟ عايز فراخ نذبحها لك، فراخ صحيه ونذبحها، ولا عايز فراخ مذبوحه، ولا عايز تاخد فراخ متنظفه جاهزه وبانيه وحاجات زي كده ومخليه، ولا عايز تدخل تاكل وجبه انا اوري لك منيو من المنيوهات يعني اللي موجوده في محلات الفراخ اللي عندنا في مول الفراخ؟ قال لهم: عايز اكل. طب خلاص، يبقى بلاش تدخل يمين علشان الناحيه دي احنا بنذبح وبنعمل وبننظف وبنخلي، ادخل شمال علشان خاطر هنا في محلات كده. تمام، دخل اول محل لقى حاطط منيو كبير قوي، ومش عارف فراخ بايه وبتاع ايه. طب يعني انا يعني، قال له: بس انت لازم الاول تحدد لنا انت عايز ايه وتختار الاول، وبعدين نشوف فنقعدك فين، وبعد كده يعني اولا لازم برضو تعمل لنا سيرفي كده، انت شايف الموضوع شكله ايه؟ يعني هل الموضوع بالنسبه لك كويس؟ كان حاجه جميله؟ هل بالنسبه لك شد انتباهك؟ هل يعني احنا ناخد كم من شرف في الدعايه والاعلان من اجل الامر؟ يا جماعه انا عايز اكل. ما انت هتاكل ما تقلقش، بس احنا محتاجين نعمل شويه اجراءات كده الاول ونشوف انت رد فعلك ايه في الموضوع. طب لو مش عاجبك المحل ده، تعالى على اللي جنبه هنا، هتلاقي برضو ده ستايل مختلف بقى تماما. لو الناس اللي ما بتحبش بقى الفرايد خليك هنا، الناس اللي بتحب الحاجات المشوية والحاجات الهيلسي والحاجات اللي مش عارف ايه خليك هنا، تعالى هنا. يروح يقولوا له نفس الموضوع ويبتدوا يعرضوا له نفس المنيو ويتكلموا معاه وطالبين منه السيرفي. انا عايز اكل. في الاخر خالص في حد قال له: ايه هو الموضوع؟ يعني النهارده ما فيش فراخ، بس ايه رايك في المول؟ اللي جاي داخل كنيسة ربنا عايز يشوف الرب، عايز يشوف حياة فيا وفيك، عايز يشوف لمسة، عايز شبع وعايز ارتوى للحالة بتاعته، وانت عمال تقول له: ايه رأيك في الأنشطة؟ وايه رأيك في اللي بنعمله؟ وايه رأيك في الموضوع ده؟ طب ايه رأيك لو جبنا دي هنا وودينا دي هنا؟ لو عملنا دي كده؟ لو مش عارف ايه؟ لو اتجمعنا؟ لو رحنا؟ لو جينا؟ فين الشبع اللي الناس محتاجاه جوه الكنيسة دي؟ لك اسم انك وانت. انا على فكرة بصارع ما ربنا اني ما اكملش الوعظات ديت، بس يعني حاسس بتكليف الهي ان انا اكمل. ربنا عايز مننا حاجة. صلي من كل قلبي ان حياتي وحياتك ما تبقاش مول فراخ جميل عظيم شكله حلو من جوه ما فيهوش اي طعام. الحل ايه؟ بيقول له: كن ساهرا. يعني ايه؟ اصحى. يعني ايه؟ استيقظ. استيقظ. الحل ايه؟ اصحى حضرتك من اللي انت فيه. لابد أن تخرج من حالة الموت، من حالة النوم، من حالة التراخي. المظهر مش هو كل حاجة. في ناس يهمها المظهر بس، هي مظهرنا كويس بس يعني اللي بين الداخل بيننا وبين ربنا ونكش دعوة بيها. ولغاية إمتى هتفضل حافظ على مظهرك من الخارج؟
لكن من جوه

في موت. على فكرة اللي يهم المسيح مش المظهر، لكن يهم المسيح الداخل والجوهر. الموت الروحي أحبائي ما بيحصلش في يوم وليلة، مش هتصحى من النوم كده تلاقي نفسك ميت روحيا، لا. يحصل نوع من اللخبطة في حياتك، ويحصل نوع من الانفتاح على العالم، وتبتدي تلاقي العالم يبتدي يدخل حياتك سنة بسنة، ويبتدي كده يعني ايه يعني ويعني ويعني، ويبتدي كده الحاجات اللي بتبتدي تدخل من العالم على حياتك تعمل لك نوع من انواع ايه الفتور، وانت برضو ساكت ومكمل معلش يعني شوية وهقوم شوية وهقوم. هي دي مأثرة عليا من هنا، واصل المشكلة دي مأثرة عليا من هنا، واصل الموضوع الفلاني ده اللي انا بحبه وبميله مأثر عليا من هنا. مش مشكلة يعني، بس هي مرحلة وتعدي. الفتور بعد شوية يحصل تعود على الفتور، فبعد شوية بتعتاد الفتور، فبعد شوية بتكمل فاتر. وبعدين بعد لما تكمل فاتر بتبتدي تبقى عادة عندك انك انت فاتر، خلاص اتعودت ان انا ابقى فاتر، متعود ان انا فاتر، ومتعود على الامور اللي انا بعملها واللي مفتوح فيها على العالم، وما فيش حاجة مرجعاني. طب وبعدين تتحول الحياة الإيمانية إنها بقى ليها شكل ومظهر، ومن جوه مليانة فتور. فبقى بالاسم مؤمن، لكن كل حاجة جواه مش بتعبر عن إيمانه. وهو ده الموت الحقيقي اللي بيتكلم عنه لملاك الكنيسة. هو ما كانش فيه امور حقيقيه في البدايه، لا كان فيه. هو انت ما خدتش حاجه من الرب؟ لا خدت. هو انت ما مشيتش مع الرب فعلا وعندك ايمان في الله؟ لا عندك، بس لانه ابتديت تسيب الدنيا وتنفتح على العالم الخارجي. انا بحس انه كنيسه سردس بتمثل المجتمع اللي احنا عايشين فيه، حد متفق معايا؟ مليان بكل حاجه تتخيلها ولا تتخيلها، وموقع استراتيجي وأكبر دولة في اقتصاد العالم، وقوة العملة وقوة الاقتصاد وإلى آخره، وكل حاجة وكل الثقافات بتاعت العالم كله موجودة هنا، هو تقدر تلاقيها، وكل حاجة سهلة. بس دور الكنيسة احنا واقفين فين؟ استايكوز استايكوس. كان في امور حقيقيه ايوه، لكن ارجع اسهر بقى مره تانيه. واستيقظ بيقول له كده، كن ساهرا وشدد ما بقي. استيقظ يعني ايه؟ بيقول له كده، لم اجد اعمالك كامله امام الله. ده تقرير صعب قوي. يبقى ما اقول اسهر واستيقظ يعني ايه؟ يعني لاحظ اعمالك. بس القصة مش قصة كلام بنقول ان احنا سهرانين، لا الموضوع مش كده. لاحظ سلوكياتك، هل سلوكياتك مرضية امام الله ولا لا؟ بيقول له اذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتوب. بص احبائي، هي قاعدة، لو مش مليان بالمسيح هتبقى مليان بأي حاجة تانية، والإناء مش هيقعد فاضي. مش مليان بالمسيح هتبقى مليان بأي حاجة تانية، مش شبعان بالمسيح هتبقى شبعان بأي حاجة تانية. كلمة الله مش مالية حياتك هتبقى مالية حياتك أي كلمة تانية. الموضوع كده، هو كده، مش مليان بيه هتبقى مليان بالعالم. بيقول له احفظ نفسك، خلي بالك من سلوكك. مش عايز اطول، لكن هل نقرا مع بعض من سفر افسس صح 5 بعض الاعداد. بيقولوا فكونوا متمثلين بالله كاولاد احباء، واسلكوا
في المحبة.

أحب كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. عدد 3، وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. في حاجات بتليق بالقديسين، في حاجات لا تليق بالقديسين. ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحري الشكر. المؤمن إيه؟ في قباحة، في كلام سفاهة، في كلام هزل. كتاب يقول هنا لا يليق. فإنكم تعلمون هذا، أن كل زاني أو نجس أو طماع الذي هو عابد أوثان. يعني الطمع كمان بيوصفه هنا أنه عبادة إيه؟ لو أنا طماع أنا بعبد مع الرب آلهة أخرى، ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. واضح. أنا بس مجرد هقرأ كلمة، وكلمة هي اللي بتتكلم لقلوبنا. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. في غضب من الله على الأمور دي. لو مليان بالأمور ديت وأنت المفروض لك اسم أنك حي وأنت ميت، في غضب. كتاب بيحذرنا فلا تكونوا شركائهم. أنا محتاج أن أنا أعتزل، لأنكم كنتم قبلا ظلمة. قول معايا، وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. هو ده ثمر الروح في حياتك، هو كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. خلي حياتكم تشهد بقى، واختبروا ايه اللي بيرضي ويشبع قبل قلب الرب. ولا تشتركوا في اعمال الظلم غير المثمره، بل بالحري. لا انتم نمتوا من، لان الامور الحادثه منهم سرا ذكرها ايضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور. يبقى التوبيخ اللي هنا ده ليه؟ علشان نور الرب يجي يسطع على الإناء مرة تانية. لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول، أيوة قول معايا، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. أنا بقول حل إيه؟ استيقظ. هنا بيقول اعمل اللي فات ده كله من أول أصحاح 5. يبقى أنت كده في حالة من اليقظة. محتاج أجي كده أخد أصحاح 5 من رسالة أفسس وأقعد بيه قدام الرب وأبتدي أفحص نفسي. إيه؟ أنا بصحى بقى، أنا بصحى كفاية نوم. اسهر ولاحظ أعمالك. اسلكوا كأولاد نور مختبرين ما هو مرضي عند الرب. يعني إيه؟ يعني اعملوا مرضاته. لا تشتركوا في أعمال الظلمة. استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. مش هعلق، لكن عايز أخش الحتة تانية. مش بس تستيقظ وتلاحظ أعمالك، لكن استيقظ لأن الرب قريب. قليل أو الناس تتكلم عن مجيء الرب، قليل إحنا لما بنفتكر ويجي على بالنا مجيء الرب في وسط الهيصة والدوشة والزحمة اللي إحنا عايشين فيها في الحياة. بس عايز أقول لك، مجيء الرب على الأبواب. الرب جاي، احنا مش معمرين فيها، احنا مش قاعدين عشان نحقق كل اللي عايزينه وكل اللي حصل واللي ما حصلش وكل اللي بنحلم بيه من واحنا عيال صغار. مش قاعدين هنا في وقت يبوق فيقام الاموات عديمي فساد ونحن نتغير ونكون معه الى ابد الابدين. مستعد للوقت ده ولا لا؟ المسيح نفسه كان بيتكلم عن الأمر. إنجيل مرقس أصحاح 13 كان بيقول على 32،
مرقس 13 عدد 32 يقولوا أما ذلك

اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكه الذين في السماء ولا الابن الا الاب. انظروا، اعملوا ايه؟ قول معايا بصوت عالي، انظروا ايه؟ اسهروا وصلوا لانكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كانما انسان مسافر ترك بيته واعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله واوصى البواب ان يسهر. وبعدين يرجع تاني في عدد 35 يقول مره تاني اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا، لا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم أقول للجميع. ويقول مرة ثالثة في كام آية صغيرين اسهروا. اسهر، رب جاي، رب جاي، اسهروا. كان بيقول له على فكره لملاك الكنيسه كلمه صعبه جدا، ما اعرفش خدت بالك منها، وانا يعني هختم بالفكره دي وبعد كده نكمل بقيه الرساله. كان بيقول له كده في عدد 3 ان لم تسهر، رؤيه 3 عدد 3 يقول له ايه؟ ان لم تسهر اقدم عليك قلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عشان عايزك تفكر معايا شوية كده. المؤمن الساهر اللي منتظر مجيء الرب، بالنسبة له مجيء الرب كلص؟ ها؟ مجيء الرب بالنسبة لك إيه؟ اشتياق. أنت قاعد منتظر مستني مجيء الرب. مين بالنسبة له مجيء الرب كلص؟ ها؟ اللي خايف من مجيء الرب، اللي مش عايز مجيء الرب يجي، اللي عايز يعمر فيها هنا وقاعد علشان يخلص اللي وراه. مجيء الرب بالنسبه له ايه؟ جبتها منين؟ ما هو بيقول له خلاص تعالى روح للتسالونيكي الاولى صح 5 معايا واقرا. تسالونيكي الاولى صح 5 بيقول ايه؟ عدد 1 بيقول اما الازمنه والاوقات فلا حاجه لكم ايها الاخوه ان اكتب اليكم عنها، لانكم انتم تعلمون بالتحقيق ان يوم الرب ايه؟ كلص في الليل. هكذا يجيء، لانه حينما يقولون سلام وامان، مين اللي بيقول سلام وامان؟ العالم بيقول ايه؟ الدنيا تمام، لسه قاعدين، لسه بدري، ما تاكلش من الكلام ده. مجيء الرب ايه بس اللي نفكر فيه دلوقتي؟ لا، بيقولوا سلام وامان، وبعدين حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض الحبلة فلا ينجون. واما انتم، خلي بالك معايا بقى من اللي جاي ده، ايها الاخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم قلص. ايه ده؟ مش ليك، انت مش في ظلمة عشان يدركك قلص. اوى كنيسة سردس وملاك الكنيسة كانت حالتها واصلة للمرحلة دي، لدرجة انه ما فيش ترقب لمجيء الرب تماما، وانه هيجي لهم هيبقى كلس. هو ممكن الكنيسة توصل للمرحلة دي؟ للأسف بيقول لهم هنا انتوا ايها الاخوة حاجة تانية، انتوا لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم قلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. طب المفروض نعمل ايه؟ بيقول فلا ننم إذن كالباقين. يبقى اللي هيجي لهم لسه دول حالتهم ايه؟ نايمين. فلا ننم إذن كالباقين بل لنسهر ونصحى، لأن الذين ينامون

فبالليل ينامون، والذين أسكرون فبالليل يسكرون. وأما نحن الذين من النهار فالنصح لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص. المؤمن منتظر مجيء الرب، الساهر اللي مليان بحياة المسيح منتظر مجيء الرب. منتظر مجيء الرب شكلك ايه؟ شكلك ايه؟ منتظر مجيء الرب عايش ازاي؟ منتظر مجيء الرب اهتماماتك ايه؟ منتظر مجيء الرب أولوياتك إيه؟ أنا مش قادر أتكلم كتير صدقوني، أنا بس بقرأ بعض المقاطع وهنصلي. الأمر محزن جدا، أتيك كالوس، وأنا وصلت للمرحلة دي للدرجة دي. بطرس الثاني بيتكلم عن الموضوع، هقرأ وأختم. بطرس الثانية صح 3 تكلم عن مجيء الرب، ويقول كده في عدد 10، بطرس الثانية صح 3 عدد 10: ولكن سيأتيك لص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، السؤال هو أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ صح يعني إيه؟ سيرتي مقدسة. صح يعني ايه؟ يعني بتقي الرب في حياتي وبخاف الرب في حياتي. صح يعني ايه؟ يعني مليان بيه. أي ناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، إيه حالكم؟ منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. المؤمن الساهر المليان بالرب اللي مليان بالحياة منتظر سرعة مجيئه. أحتاج أفحص نفسي أنا وأنتو. الأزمية تنحل، السماوات ملتهبة، والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده. انتظرنا إيه بقى؟ بحسب الوعد. انتظرنا إيه؟ مش انتظرنا نحقق وعود هنا، ومش انتظرنا نمتلك، ومش انتظرنا ناخد ونأكل ونشرب ونلبس ويعني نعمر فيها. مش انتظرنا، ما الانتظارنا إيه؟ قول معايا: انتظروا سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها. احسب حساباتك كده، اما بيحصل اي موقف حواليك، ايه اول حاجه بتيجي لذهنك؟ لما يحصل اي كارثه طبيعيه زي اللي احنا فيها في المنطقه كده يعني اليومين دول، والفيضانات اللي حوالينا، ورب يحفظ الجميع، لكن افحص نفسك كده، ايه اول حاجه بتيجي في ذهنك؟ انا فاكر كويس الزلزال اللي حصل في مصر سنة 92، كم واحد كان لسه موجود في مصر؟ أيوة عظيم. زلزال 92 ده كان حاجة في منتهى العجب، كان زلزال قوي جدا جدا. أنا فاكر بابا الأسيس إيميل كان بيزور حد من اللي بيحضروا كنيسة، والأخ ده اسمه عم توماس، هو في السماء دلوقتي، بس عم توماس ده كان راجل قديس، وراح عشان يزوره، فكان عنده، وعم توماس ساكن في الدور السابع في عمارة في الزيتون، والزلزال ابتدى يقوم، والعمارة عمالة بتتطوح يمين وشمال، وعم توماس وقف وابتدى يصرخ ويقول ايه: يسوع جاي، هللويا، يسوع جاي، يسوع جاي، هللويا، يسوع جاي. والناس حواليه كل اهل البيت يقولوا: انزل يا عم توماس، العماره بتقع، العماره بتقع. وده يقول: يسوع جاي، يسوع جاي، يسوع جاي. مش عايز ينزل من العماره.
وناس كلها

عمالة تقول العمارة بتقع يا عم توماس، انزل هات ابونا وانزل العمارة بتقع. أي أناس يجب أن تكونوا أنتم منتظرين وطالبين؟ كم واحد هتلاقي كان في مجموعة بتقول يسوع جاي، بس كان في مجموعة ناس ده طالعة جارية هي مش عارفة ماشية ازاي ولا رايحة فين، وفي منتهى الزعر وفي منتهى القلق وفي منتهى الاضطراب. أفكر أنا كنت في الكلية اليوم ده، والكلية بتاعتنا كانت قدام الكاتدرائية، أنا كنت قاعد بعزف بيانو، كان عندي درس بيانو، فالمفروض إن الدكتور قاعد جنبي وبقية السكشن موجودين لما خلص هيكملوا، فأنا يعني قاعد بعزف وبعدين حسيت الدنيا بتتهز، فكرت نفسي إن أنا مندمج يعني في البيانو وإن الموضوع يعني دخل معايا في حتة تانية يعني. بلمح كده لقيت محدش ورايا وابتدت الدنيا تزيد بقى والبيانو هيقع عليا يعني، فطلعت أجري نزلت تحت لقيت الدنيا هايصة. طلعنا على باب الكلية بره لقينا عمارة اللي جنب الكلية في بنت صغيرة كانت واقفة في البلكونة وقعت من الدور الرابع، والكاتدرائية عمالة بتتهز، والبابا شنودة يعني طيب الذكر كان واقف في البلكونة بتاعته وعمالة يصلب على الكاتدرائية ويصلي من أجله، والإزاز اتكسر وحاجة صعبة جدا. وسط كل ده افتكرت كده انه في واحد صاحبي انا مشفتوش النهارده وكان قريب مني، كنا بنقعد نذاكر مع بعض في اليوم ده مش لاقيه، ما كانش في موبايلات بقى ولا تليفونات ولا بتاع، فين بقى بقى ما الواحد عرف يروح يعني بعد كل اللي بيحصل ده. فبتصل بيه، فلان ازيك ما شفتكش في الكليه النهارده. اهلا ازيك يا سام انت عامل ايه اخبارك؟ قلت له انت ايه؟ انا تعبان قوي الصبح نايم ما اتحركش في مكاني، انا مديها نوم كده النهارده. قلت له مديها نوم ايه؟ في زلزال والدنيا كلها بايظه وفي عمارات وقعت وناس ماتت وحوادث ودنيا انا نايم ما حسيتش باي حاجه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ اصحى كده فوق لنفسك. فهو يعني بيتكلم معايا كده يعني بيعدل نفسه، قال لي ايه ده هو السرير كده متحرك من مكانه ليه؟ وانا فين بالظبط ولا ايه اللي بيحصل؟ في ناس كانت نايمه مش حاسه باي حاجه، وفي ناس كانت بتهتف وتقول يسوع جاي مستنينه مش عايزين ينزلوا من أماكنهم، وفي ضحايا وفي أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ أنا عايزك تفحص نفسك في الدقيقة اللي جاية، هل أنت لك اسم أنك حي وأنت ميت، ولا أنت مع الرب منتظره وصاحي وساهر وبتعمل اللي عايزه منك وماشي في طريقه ومكمل في مشيئته؟ افحص نفسك، كل حاجه حوالينا بتقول اللي جاي صعب، ما ينفعش اقف اطمنك اقول لك انا عارف ان الرب موجود ورب حافظ شعبه رب بيتمم مشيئته، بس اللي جاي على كل المستويات صعب. أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ تعالوا نصلي دقائق. أنا واقف فين؟ افحص نفسك دقائق. هل يا بنتها التركيز قدام رب دقائق؟ دي مهمة جدا. هل أنا حياتي مليانة انفتاح على العالم وصلني لمرحلة من الفتور وابتديت أتعود على الفتور، الفتور بقى عادة في حياتي؟ هل الحياة مجرد اسم؟ أنا حصل قدام رب في الدقايق دي، دقايق مهمة جدا أحبائي.

0: فحص نفسك في ضوء الكلام اللي ربنا بيكلمنا بيه. أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ هل أنا عايش في سيرة مقدسة وتقوى؟ هل أنا عايش منتظر سرعة مجيء يوم الرب؟ هل لما بيتمهل وبيتأنى علينا وبيصبح عليا كل يوم صبح بحسبها أنا من ربنا لخلاصي بيطول باله عليا عشان أرجع عن طرقي وتقوم من كل موات أنا مليان بيه وكل حاجة مليان بيها من العالم؟ أحبائي، في ناس ما بيصبحش عليهم صبح، في ناس بيروحوا بطرق غريبة وعجيبة كل يوم، مبقاش المقياس لا سن ولا عمر ولا كبير ولا صغير ولا مرض ولا غير مرض. أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ احسبوا أنات ربنا خلاصهم. أنا جاي النهاردة يا رب أحط نفسي قدامك، رجع نفسي مرة تانية مليان بحاجات كتير مش منك. لك اسم أنك حي وأنت ميت. الله رب كفاية عيشة بس للمظاهر، عيشة بس للمنظر الخارجي، عيشة بس. من غير واقع، غير إيمان حقيقي جوا النفس وجوا القلب. غيرني يا رب، غيرني يا رب، غير قلبي، املاني بالحياة، تعال بروح الحياة، احيي قلبي. انت اللي ليك سبعة ارواح الله، تعال النهاردة أؤمر بالحياة بكل مواد جوايا النهاردة، غير واغسل أعماقي من الداخل. على رب النهاردة فوقني، تعال للرب قول له أنا غرست في رخاء هذا العالم، غرست في رفاهيات كتير، غرست في أمور كتير في المنطقة اللي أنا عايش فيها وفي الحتة اللي أنا عايش فيها. كل اللي حواليا ابتدى يطغى عليا، رجعني أقف مرة تانية كل نقاء وقداسة قدامك. رجعني أقف مرة تانية امتلي بروحك. رجعني أقف مرة تانية ساهر، ارفع عني كل تراخي ونوم كسل وموات. تعال للرب النهاردة أقول له أنا بين إيديك، أنا بين إيديك، أنا بين إيديك. يا رب
1: قلبي اللي ما حتى ذكريات
0: سينا، شفينا، تعالى تعالى يا رب.
1: قادر بالعظام من كوم
0: الحياة

اشرق يا رب، اشرق يا رب، خليها طلبتك وخليها صلاتك، اشرق يا رب عليا. عشت الروح كتير، عشت الامور كتير للنفايه. على عدل الاولويات، تعالى اصنع امر جديد جوه اعماقي ينبت اسم الرب يسوع. اللي عندك النهارده الاصرار قدام الرب، عيش حياه مختلفه، ملي بحياه يسوع.

أفوافة واللي فات كفاية، محتاج أكمل معاك بطريقة جديدة. حبايبي تجاوب مع روح الله، تجاوب مع صوته إذا كان بيكلمك. دقايق وهنخرج من المكان. اديله مساحة النهاردة يتعامل مع أعماقه. يا رب أنا مش هقبل، أنا مش هقبل أن يكون لي اسم أن أنا حي وأنا ميت. أنا مش هقبل، يا رب أنا مش هقبل، أنا مش هقبل لما تيجي سيرة مجيئك حس أن أنا هتسرق وهتخبط وهتخطف. أنا مش مستعد. ديني حتى السهر والاستعداد يا رب الوقت اللي جاي. على بروح القدس النهاردة يملأ قلبي قناعات مختلفة. يا رب أنا برفض أن أكون في الصورة دي، عايز أكمل معاك. رب كان بيكلم لكنيسة دي ويقول لهم عندكم بقية لم ينجسوا ثيابهم، هيبقوا معايا في ثياب بيت في عرشي. هذا ربنا النهارده وصر ان انا اكون من دول. مش هكمل في موات، انا اكمل في رجاء. انا منتظرك ومثمر لمجد اسمك وامتداد ملكوتك في اسم المسيح.

أيوة أعلن أنا منتمي ليك يا رب، أنا ليك يا رب، أنا ليك يا رب. هل اسمك يا رب يسوع أنت؟ أنا ملك ليك يا رب، اللي جاي بتاعك مليان بيك ومليان بحضورك، مش مليان لا بالعالم ولا بشهوات العالم ولا بكل مواد بيريح عليها العالم، لكن أنا مكمل معاك. خلي عندك الإصرار اللي كنا بنرنم بيه ترنيمة اللي فاتت، إن لم تباركني سيدي، إن لم تبني وتحرس قلعتي، باطل تعبي وصار. قول له النهارده يا رب أنا جاي لك مكمل معاك بطريقة مختلفة، مليان بيك. فلاسمك يا ربي يسوع أنت.

يا رب ان ايديك نفوسنا، ان ايديك يا رب كل كلمه اتكلمت بيها قلوبنا وكل قرار وكل اتجاه لحد النهارده بيحطه قدامك في محضرك، وامر بالحياه على كل نفس فينا، على امور يا رب النهارده بتغيير اتجاهات مختلف، على رب النهارده املانا بيك املانا بحياتك، اعبر بينا سيزو مختلف يا رب فيه، نتعلق قلوبنا بيك وبالأبدية وبشخصك، نستيقظ إنها ساعة لنستيقظ من النوم، إن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل وتتقارب النهار، نخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. خلي ده هدفنا وخلي ده اتجاهنا الوقت اللي جاي يا رب، رافق الكلمة وجعلها مثمرة في قلوبنا. أيضا يا رب أكلم بالحفظ والرعاية على شعبك، ده كل أخطار، ده كل تقلبات جوية، ده كل يا رب أمور في خروجنا ودخولنا تحركاتنا مع عائلاتنا، محفوظين تحت حماية دمك الكمير، تهر كل شكاية وكل مرض وكل تعب مع تقلبات الجو، تهر يا رب كل أمور بتحارب، لكن مصدق أنك تتراءى

قوتك وسلطانك ومجدك الوقت اللي جاي. يرى مجدك علينا. احنا بننطلق من هذا المكان، سير بوجهك امامنا، اعطينا نراك بقوه وتتمجد فيعود المجد لجلالك. اسمعنا حين مدعوك بالشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافا اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. ارفع ايدك استوى ببركه الرب، يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. نعمه ربنا يسوع المسيح، محبه الله الاب، شركه ومواهبه الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا الان والى ابد الابدين. وكل الشعب الرب قال امين. الرب معكم يحفظكم.

صلواتكم وتشجيعكم ودعمكم لقناة الكرمة في غاية الأهمية لاستمرار القناة. من فضلك ارسل لنا تبرعك الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com. اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support. اختار تبرع شهري أو مرة واحدة. اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك، اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card، PayPal، GPay، Bank Transfer أو Venmo، ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

0: أنا مبسوط يا دكتور إن أنا عندي فرصة جديدة إن أنا أتكلم مع حضرتك.
1: يا أهلا يوستوس، أنا سعيد جدا بأسئلتك، لأني زي ما دايما بقول دي بتمثل أسئلة موجودة في عقول ناس كثيرين، وعندنا فرصة دلوقتي إن إحنا نتكلم فيها ونبحث عن الحق لأن الحق يحررنا.
0: آخر مرة أو في المرات اللي قبل كده اتكلمنا عن الفري ويل أو حرية الإرادة بتاعت الإنسان.
1: أيوة.
0: احنا عارفين طبعا ان عندنا في الكتاب المقدس في قصص زي قصة شاول اللي ربنا اتدخل فيها في حياته علشان يقدر يغير مساره للمسار الحق. فربنا كان عارف ان شاول بعد لما هيشوف الرؤية طريقته هتتغير ووجهة نظره هتتغير ومفهومه عن المسيحية والدين الحق هيتغير، وهيبدأ ان هو يدرس اكتر، وفي الاخر طبعا يبقى بولس الرسول.
1: تمام.
0: لما ربنا كان عارف دوت وهو عمله، فانا شايف ان دوت تغيير واضح للمسار اللي شاول كان هيكمل فيه. فليه ربنا ما يغيرش او ما يديش نفس الرؤية لاشخاص تانية ماتوا علمانيين او ملحدين او ما يعرفوش ربنا، لسبب ان هم ما كانوش مقتنعين او كان حد مفهمهم غلط؟
1: تمام، ده سؤال ممتاز جدا. الفكرة ان الرب يسوع وقف شاول عند حدوده، يعني هو كان رايح عشان يضطهد الكنيسة، ورب يسوع قال له انا هو رأس هذه الكنيسة وانت بتضطهدني، وبعدين طلب منه ان يدخل الى دمشق، وهناك واحد اسمه حنانيا هيتكلم معاه عن المسيح.

0: وشاول لسه عنده حرية الإرادة أنه يقبل المسيح المخلص أو يرفضه. فاللي حصل النور الباهر اللي ظهر في الطريق إلى دمشق وكلمات الرب يسوع مع شاول كانت عشان توقفه عند حدوده، لكن الاختيار بتاع شاول تم بعد كده في دمشق. فاللي عايز أقوله لك إن الله بيوقفنا في مواقف مختلفة عشان يتكلم معانا، لكن إحنا لينا حرية الإرادة إن إحنا نقبل أو نرفض. ومش معنى إن دي حصلت مع شاول إن أنا أقول لازم ده يحصل معايا، لأن كده يبقى ربنا هيعمل معجزة مع كل واحد في العالم. هو ما قالش كده، هو قال في إعلان الله في حاجتين، الإعلان العام والإعلان الخاص. الإعلان العام في الخليقة، الخليقة دي مش ممكن تكون حصلت بالصدفة. وبعدين في الإعلان الضمير اللي جوه كل إنسان فينا. الإعلان الخاص هو الكلمة المكتوبة الكتاب المقدس والكلمة المتجسد المسيح الذي صار جسدا.
1: بس أنا بسمع ناس كتير أو يعني arguments أو ناس بتتكلم إن ربنا إدى دوت لشاول أو ورى الرؤية لشاول، وهو عارف إن دوت اللي هيقنعه إن المسيحية على الأقل فيها جزء من الحق أو يقدر إن هو يحطه على المسار الصحيح. تمام. سواء طبعاً شاول ليه الحرية إن هو يقبل المسيح أو لا، بس هو لما هيرفضه هينكره، مش تمام. هيبقى مش عارف إن هو موجود. تمام. لكن أنا بتكلم على الناس اللي ما عندهاش المعلومة أو مسلد أو يعني في طريق غلط، وربنا عارف إيه اللي ممكن يقنعها وبيختار إن هو ما يدهمش دوت، والإجابة اللي بتجيلنا لا أنت المفروض تدور.
0: لا، هو زي ما قلت لك الله أعلن عن ذاته، فلو واحد عايز يقول ربنا مش موجود هتبص تلاقي في حاجتين، الخليقة اللي حواليه بتقول له لا ده في خالق، نمرة واحد، الضمير اللي جواه بيقول له في خالق. من النقطة دي عليه انه يبحث ازاي يكون لي علاقة مع هذا الخالق. العلاقة دي لما يبتدي يقرأ في الكتاب المقدس اللي احنا بنثق ان هو كلمة الله المعصومة من الخطأ، بيشوف نبوات في العهد القديم عن مجيء المخلص، بيشوف النبوات دي اتحققت في العهد الجديد. لما يكون عنده هذا الدليل هيبتدي يفكر ويقول طيب أنا إيه موقفي من الله؟ إزاي أقدر أتصل بالله مرة تانية؟ فلما يبتدي يفكر كده هتبص تلاقي إن روح الله بيبكت الإنسان علشان يستجيب، لكن في المرحلة دي لسه حرية الإرادة بتاعتي موجودة، فممكن الله يبكتني بس أنا أقول لأ أنا مش هقبل.
1: كلام حضرتك مظبوط 100%. كويس. بس دوت لأن حضرتك جاي من باك جراوند أو من مجتمع أغلبية مسيحية، وحضرتك عندك الاستعداد الكافي لأن أنت تدور على المعلومة ديت وتعرف تدور وراء الكتاب المقدس هل هو فعلا صح ولا مش تمام. لكن في ناس بتبقى جاية من باك جراوند مش مسيحي، فالاستعداد نفسه أن هي تدور مش موجود، ومش هنقدر نقول أن دوت يعني هم السبب في دوت أو كبريائهم السبب في دوت، هم واخدين الفكرة غلط. وربنا يعني أنا مش بقول إن هو ما أراد ذاته في طبيعته، لكن الطبيعة لها تفسيرات مختلفة، زي ما حضرتك بتفسر الكتاب المقدس بطريقة، في طوائف تانية بيفسروه بطريقة تانية.
0: لا بص، الاختلافات بين الطوائف دي اختلافات فرعية طبعاً. لكن الأساس في التفسير هو إزاي يكون لي علاقة مع الله.
1: أنا بتكلم على إن كل واحد ممكن يشوف نفس الجملة ويفسرها بطريقة تانية. ناس ممكن تشوف الطبيعة تفسرها إن لازم يبقى فيه خالق، وفي ناس تانية وأكيد أذكى مني بمراحل يعني تقدر إن هي تبص على نفس الحاجة وتفسرها إن لا ده ما فيش خالق، وإن الموضوع النظام دوت مش لازم يبقى ليه خالق. فأنا ما اعتقدش ان الذكاء هو الحاجه اللي بتغير في الشخص ان هو يقتنع بربنا او ما يقتنعش، فهي ربنا عارف ايه اللي هو انا كيوستوس ما اعرفش ايه اللي ممكن يقنع شخص زي ده، بس اللي يعرف اكيد ربنا. تمام. فهو ممكن يقدمه له.
0: الفكره كالاتي، الله عنده تعامل عام مع كل البشر. تمام. ما نقدرش ناخد حالات خاصة ونقول هي دي الوسيلة الوحيدة اللي الله يعرفني بيها شخصه. أنا أقولك على مثال حصل فعلا، يعني اتقابلت مع شخص من سنين عديدة جدا من خلفية غير مسيحية بالمرة، هندوسي actually، وبيقول لي أنا عرفت المسيح عن طريق أستاذ تاريخ ما هوش مسيحي، مجرد ذكر ميلاد المسيح وحياته وازاي عاش وازاي مات وازاي أمن الأموات، ده خلى هذا الشخص يبتدي يفكر وابتدى يصبح

0: أصبح إنسان مسيحي وكان بيبشر وإنسان عظيم جدا.
1: زي ما حضرتك بتقول حالة شاول مش لازم أبص عليها وأقول إن دي الحالة الوحيدة اللي هتخليني يعني تمام. أصدق إن أنا لازم يجي لي رؤية لكن في نفس الوقت ممكن نطبق نفس المنطق على إن مش معنى إن في شخص لقى إن ده التاريخ الميلادي قسم السنة نصين إن دوت هيبقى سبب كافي لمعظم الناس. في ناس شايفها من منظور سياسي أو تاريخي تمام. في ناس شايفها من منظور آخر صح. فاللي أنا بقوله إن مش ده طبعا الدليل لشخص ممكن يبقى بالعكس ده ممكن يبقى دلالة على العكس لشخص تاني
0: تمام.
1: فاللي معاه اللي هو يقدر يقنع حد يعني ربنا ادى لشاول الحاجة اللي هو عارف ان هي هتقنعه
0: أوكي.
1: لكن مع ناس تانية ما ظنش ان هو اداهم الحاجة اللي هي هتقنعه وإلا كانوا هيقولوا في ربنا بس احنا مش قادرين ان احنا نمشي في طريقه
0: تمام.
1: مش هيقولوا ما فيش ربنا
0: أوكي. بص احنا لازم نعرف الله الخالق بس محتاجين نعرف الله الفادي لأن يكون إني أعرف الله الخالق بس ده شيء مرعب لأنه هو عظيم جدا جدا وأنا صغير قدامه جدا جدا هو قدوس وأنا بعمل غلطات خطية فما فيش سكة بيني وبينه خالص بيني وبين الله. السكة دي لما نفهم الإيمان المسيحي بتتمثل في الكلمة الذي صار جسدا الرب يسوع اللي هو المسيا أو المخلص الآتي إلى العالم واللي كان فيه نبوات كتيرة بتتكلم عن مجيئه والنبوات دي تحققت بدقة غير عادية. ولما جه الرب يسوع وعاش حياة طاهرة وتقدم للصليب أو يعني أخدوه للصليب وحكم محاكمة خاطئة أو ظالمة أقصد أقول ومات وقام من الأموات. قيامة المسيح من الأموات هي أكبر دليل على صدق الإيمان المسيحي ودي حاجة مؤكدة وحاجة تقدر تشوفها تاريخيا وتقدر تشوف تأثيرها في انتشار المسيحية في العالم في القرن الأول وما بعده.
1: ممكن حضرتك توصف لي أكتر إزاي ممكن نشوف الدلائل على الحاجات دي؟
0: الدلائل على الحاجات دي هتبص تلاقي هبتدي لك بالنبوات حاجات اتكتبت قبل المسيح بتسعمائة سنة مثلا في مزمور 22 بتتكلم عن صلب المسيح بتتكلم انهم هيقتسموا ثيابه بينهم. في إشعياء 53 بيتكلم عن آلام المسيح كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه. وبعدين بيقول انه القبر هيكون مع الأغنياء وده اللي شفناه لما يوسف الرامي كأخذ جسد الرب يسوع لأن دفن الجسد ده حاجة مهمة جدا جدا لأن زي ما احنا عارفين الناس اللي كانوا بيتصلبوا كانوا بيقطعوا رجليهم عند الركبة كده فالجسم يقع لتحت وحاجة اسمها مضلة أوبلنجاتا هنا في تتقطع والواحد يموت. كانوا يعملوا فيهم إيه؟ ياخدوا كل الأجساد دي على بعض ويعملوا حفرة كبيرة ويردموها ودي تبقى الدفن بتاعهم. مع الرب يسوع لأنه مات بسرعة لأنه أسلم الروح بإرادته أكشلي أسلم الروح قائد المئة وهو طبعا راجل عارف كويس قوي يعني عمل كذا صلب قبل كده عرف أنه مات وجاب حربة وطعنه في جنبه ونزل دم وماء. فلما يوسف الرامي جالي بيلاطس الحاكم وطلب جسد يسوع كانت النتيجة أنه استغرب بيلاطس أنه الرب يسوع مات بسرعة فسأل قائد المئة فقائد المئة أكد له أن المسيح مات وأكد له كمان بالحربة اللي طعن بيها المسيح وتلاقي في نبوة ينظروا إلي الذي طعنوه. هو ما يقدرش المسيح يتحكم أنه يفابريكيت موضوع الطعن ده مش كده برضو دي حدث حصل وما فيش سلطة أو يعني قدرة للرب يسوع على الصليب أنه يحققه. ولما اتخذ جسد الرب يسوع اتحط في قبر مكتوب أنه قبر جديد لأن القبور ممكن تحط فيها أكتر من جسد. تخيل لو كان في حد مدفون قبل الرب يسوع هتكون النتيجة أن احنا مش هنعرف مين اللي قام. لكن دقة النبوات ودقة تحقيقها ده يؤكد لي أحقية الحدث. وبعدين القيامة دي غيرت البشر تماما بمعنى أنك تشوف واحد زي بطرس مثلا كان بينكر الرب يسوع قدام جارية في يوم 50 وقف وقال أنتم الذين بأيدي أثم قتلتموه لكن الله أقاموا من الأموات. لو كان عندهم جثمان الرب يسوع في الوقت ده كانوا قالوا الجثمان هو المسيحية تقع بالكامل
1: مزبوط.
0: فالمسيحية بتعتمد مش بس على المبادئ والأخلاقيات طبعا مبادئ وأخلاقيات المسيحية رائعة الموعظة على الجبل بتدرس في العالم كله ده كله جميل بس

0: مش ده الهدف اللي جاء من أجله المسيح. الهدف اللي جاء من أجله المسيح أن يكون ذبيحة عننا. حمل الله الذي يرفع خطية العالم.
1: بس إزاي إحنا يعني لما حد مثلا في القبائل اللي هي معزولة أو شخص مثلا في دولة أغلبية مش مسيحية
0: تمام.
1: فبالتالي ما وصلوش بطريقة مناسبة رسالة السيد المسيح، هل العيب علينا إحنا إن إحنا ما قدرناش نوصله الرسالة زي

0: لين، ما عندهمش إمكانيات، ما عندهمش بنك أكاونت، ما عندهمش حاجة خالص، فعلا ما عندهمش مصادر قوية. قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع، ما فيش حتة مستثناة، وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فدي يعني يسموها ميشن امبوسيبل، يعني مستحيل ان ده ممكن يقدر يحصل. لكن قال لهم وانا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. فالله بروحه القدوس بيعمل في ناس كتيره جدا جدا جدا، وبيروحوا لاماكن بعيده، وكلمه الله بتنتشر، وحتى انتشار الميديا دلوقتي والانترنت عليه حاجات كتيره جدا. انا قابلت ناس كتير من خلفيات غير مسيحيه عرفوا الرب عن طريق الانترنت، تمام؟ فاللي عايز أقوله لك إن إحنا مش هنحد الوسائل اللي الله بيستخدمها، وهي تفوق كل إدراكنا. أنا ببص بقى مسؤوليتي أنا الشخصية إيه؟ أنا قبلت الرب كمخلص لحياتي، وعليا إني أنا أقدم هذا الحق للآخرين، وليهم مطلق الحرية إنهم يقبلوا أو يرفضوا. بس كل واحد، تخيل لو كل إنسان قبل الرب يسوع، مش مسيحي بالاسم، مسيحي بمعنى يتبع الرب يسوع وآمن به تماما، لو كل واحد ابتدى يتكلم مع أهله ومع أصدقائه، أعتقد هيبقى فيه انتشار واسع جدا للمسيحية. بالنسبة للقبائل بقى، في قصص كتير قوي عن مرسلين راحوا لقبائل متوحشة جدا، واللي حصل إن هم فعلا قتلوا هذا المرسل، فتحس انه يعني الميشن دي فيلد، يعني انه ما نجحش في المهمه بتاعته. لكن بعديها بسنوات قبائل كتيره امنت نتيجه كرازه هذا الشخص. فاللي عايز اقوله لك احنا مش هنحد وسائل الله، لكن المطلوب مننا ان احنا نقوم بالواجب اللي علينا لو قبلنا المسيح. لكن لو مسيحي بالاسم لاني اتولدت في عيله مسيحيه، مش هينفع أبدا أكلم حد عن الله اللي أنا معرفوش.
1: طيب لو أقدر ألخص اللي حضرتك قلته، إحنا متفقين إن كل واحد في العالم كله وصل له رسالة السيد المسيح بطريقة أو بأخرى،
0: تمام؟
1: طيب في سؤال، إن ليه دايما المشكلة في الإيمان أو الشرط الأساسي في دخول السماء إن علاقة مع السيد المسيح من ناحية الإيمان، إن أنت لازم تبقى مؤمن إن السيد المسيح هو ربنا وهو طريق الخلاص، وحتى مثلا حاجات زي الخطايا بتبقى undermined أو بتبقى يعني محدش بيبص لها بالنسبة للهدف الأكبر إن أنت تبقى مؤمن بالسيد المسيح. يعني أنا ممكن أبقى مؤمن بالسيد المسيح حتى لو عملت كل خطايا الدنيا، لكن المسيح هيغفر لي. لكن الخطيئة الوحيدة اللي واضح إن ملهاش غفران هي إن أنت ما تؤمنش بالسيد المسيح.
0: طيب تعال بقى نحدد كلمة الإيمان، لأنها كلمة مش واضحة في الحوار، فنحدد الإيمان وبعدين نشوف إزاي نطبقه. في الإيمان العقلي، تمام، إني أؤمن بالحقائق التاريخية، وممكن أكون إنسان ملحد لكن مؤمن بالحقائق التاريخية. في الإيمان زائد المشاعر، أنت عارف أن الشياطين يؤمنون ويقشعرون، فالشيطان ما هوش ملحد، هو عارف أن ربنا موجود بس ملوش حياة أبدية، تمام؟ الإيمان اللي إحنا بنتكلم عنه هو الإيمان اللي يشمل العقل والمشاعر والإرادة. دي بقى إرادتي الشخصية، أني أنا بالعقل فهمت الإيمان، بالمشاعر شعرت بالحاجة إلى التوبة، بالإرادة بقول لله يا رب أنا عايزك تكون سيد على حياتي، تمام؟ ده الإيمان اللي هو المخلص. مش معنى أن أنا أقول أنا بؤمن بالمسيح وأعمل اللي أنا عايزه، ما أنا ما أقدرش، لأن في طبيعة جديدة بيحطها جوايا، تمام؟ فالطبيعة الجديدة دي بترفض أن أنا أعيش في الخطية. مش معنى كده أن أنا هبقى معصوم الخطية بعد الإيمان، لا، المؤمن بيخطئ بس بيرجع تاني مرة للرب ويطلب التوبة. هقولك مثال بسيط قوي. رب يسوع قبل ما يذهب إلى الصليب اجتمع مع تلاميذه وجاب إناء وفوطة وبيغسل أرجل التلاميذ. دي كانت وظيفة العبد اللي في البيت، أقل خادم هو اللي كان يقوم بالمهمة دي، لأنه كانوا بيمشوا في أماكن متربة، فازاي لما تستقبل ضيف عندك بتغسل رجليه وريفريشهم يعني، تمام؟ فرب يسوع ابتدى يغسل أرجل التلاميذ. جاء عنده بطرس، بطرس قال له لا يا رب، كلا، مش ممكن انت تغسل رجلي. قال له إن لم أغسلك فليس لك معي نصيب. قال له لا، مش رجلي بس، كل جسمي. قال له لا، من اغتسل ليس له حاجة.

0: إلا إلى غسل رجليه. بمعنى إيه بقى المعنى الروحي؟ أنا لما بأؤمن بالرب يسوع المخلص بأغتسل، بأتبرر في المسيح، تمام؟ لكن أثناء سرنا في الحياة بنعمل أخطاء، دي اللي تمثلها الأتربة اللي بتيجي على رجلينا، فأنا محتاج إلى التوبة اليومية وإلى الاغتسال اليومي عشان حياتي تستمر مع الله.
1: طيب يا دكتور، أنا هفكر طبعا في الرد وبإذن ربنا يعني هقتنع.
0: شكراً.

الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.

0: أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، نرحب بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. سعداء نكون معاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. كنا بنتكلم عن ثمر الروح القدس، والنهاردة عنوان حلقتنا عن اللطف، وهي أيضا من ثمر الروح القدس. في البداية أحب أرحب بالفاضل الدكتور بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: أهلا بيكي وأهلا بالأفاضل السادة المشاهدين.
0: بفكر حضراتكم أن احنا النهاردة هنتكلم عن اللطف، وهي إحدى ثمر الروح القدس. في غلاطية 5 وعدد 22 و23 بيقول: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. النهاردة هنتكلم يا حضرة القسيس عن اللطف. لما نقول الشخص ده لطيف، الشخص ده كلامه فيه لطف، هل اللطافة دي الكلام الحلو والسلوك الهادي؟ ايه يقصد ايه باللطف؟
1: وصف احدهما ان اللطف عبارة عن مصباح مليان عطر بيضيء في البيت بالنور، بيملأه بالراحة العطرة. وقال احدهما ايضا هو البساط الذو الوبر العالية، بيريح من يسير عليه وبيمتص الضوضاء. قد تكون هذا في بيتنا، في بيوتنا يعني. وأيضا آخر قال هو الستارة اللي هي بتمنع وهج الشمس وقسوتها اللافح صيفا وشدة الرياح البارد شتاءً.

0: وقال آخر هي الوسادة الناعمة اللي بترتاح عليها الرأس المتعبة. الوصف هذا الوصف اللطيف الجميل نقدر نقول أيضا بينطبق على شخص الرب يسوع المسيح اللي وصفه أشعياء بروح النبوة قبل ميلاده، فقال ويكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من الثيل، كسواقي ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض معيية. المسيح هو الشخص المبارك العظيم اللطيف اللي يكون لنا مخبأ لنا في الريح، يكون في عواصف، وستر لنا لما تحدث سيول، ونبع ماء لنا في صحاري الحياة والغربة، ويكون لنا ظل صخرة عظيمة في برية قاحلة. عشان كده نسأل الرب، واحنا بنقول هذا الكلام كتير قوي في خدماتنا، يجعلنا مشابهين لي للرب يسوع المسيح، ليكون فينا احنا كمؤمنين الروح القدس الذي يعطي لنا هذه الثمرة اللطيفة. يعني بلاحظ كتير قوي منابر حدش بيتكلم عن اللطف، ليه؟ مش عارف، هو الموضوع بعيد عنهم او غريب، محتاجين نغير. كلمة لطف في الكتاب المقدس يعني مقصود بيها الإنسان المنحدر من عيلة طيبة، من حد ذو أصالة وعائلة أفضل من أهل بيت الله. الكتاب يوضح لي كتير قوي إن احنا لابد أن نكون لطفاء، ووضح لينا إن احنا علينا إن بما إننا أولاد الله بالتبني، فلابد يكون أنعم علينا بهذه الصفة. وإلهنا أبونا السماوي إلهنا لطيف، يجب أن يكون أهل بيته أيضا لطفاء، لأنهم يتعلمون منه ويتمثلون به. فإحنا محتاجين نحن نكون لطفاء، وهذه ببساطة نتكلم عن اللطف، أو اتكلمت عن معنى كلمة اللطف.
1: لطف الله لينا بيظهر في صورة إيه وإزاي؟
0: الحقيقة الرسول اتكلم عن لطف الله، وأنا أقصد الرسول بولس، يعني الواضح في غفرانه لينا، في الغفران طلبنا أن نمارس اللطف والغفران مع المحيطين الأول بينا، لأن الله لطيف بينا. فمثلا بيقول في كلوسي 3:12 فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات. والصفة الثانية يقول لطفا، وبعدين يتكلموا وتواضعا ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. يعني قمة اللطف إن أنا أغفر زي المسيح ما غفر لي. وطبعا زي ما اتكلمت في أول حلقة، سيدنا هو القدوة بتاعتنا، وهو غفر كتير، فلازم نكون على ماشي على نفس الخطوات بتاعته. ليه؟ لأن يعرف الجميع تلاميذه. وفي يعني بيقول ظهر لطف الله. طب ظهر إمتى؟ مع الخطاة، زي ظهرت نعمة الله، ظهر أيضا مع المؤمنين الضعفاء، بيظهر لطف الله مع المؤمنين الأتقياء عندما يؤخذون في زلة، في زلة الماء، فالله تلاقيه بيتعامل معاهم بلطفه بحنانه ويرجعهم إليه. فلطف الله بيشمل الخطاة ويشمل الضعفاء ويشمل المؤمنين الأقوياء، حتى لو تعثروا في الطريق أو عثروا وسقطوا في سرهم مرة، نلاقي كتير لطف الله يظهر لهم. ده نقدر نقول معاملات الله هامه.

0: سؤال هنا يا حضرة القسيس، زي ما ربنا بيتعامل معانا بلطفه وانه بيغفر لنا خطايانا وطول الوقت لطيف وبيعاملنا معاملة مش انت غلطت فانت، لا انت معاملة كده قاسية لكن لها معاملة كلها لطف، طب ازاي انا اتعامل مع الاخرين بنفس اللي المسيح بيعمله معايا؟
1: الرسول بولس قال آية عظيمة قوي في تيتوس 3، ظهر لطف الله مخلصنا وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها بل نحن بل ما مقتضى رحمته غسلنا أو خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. هنا بيذكر كويس قوي لطف مخلصنا اللي هو شخص المسيح، وبيأكد ان هذا اللطف عندما اتى الينا علينا ان نستفيد منه، زي بالظبط لما يجي علينا لما نستفيد من الغفران لازم نغفر. اتكلمنا في حلقات سابقه عن المره فاتت الأناة، لما يبقى الله طول باله عليا لازم انا اتعلم ان اطول بال على الاخرين، وده مهم. يعني لو نتذكر الرسول بولس وهو في طريقه لدمشق وكان تفكيره كله يروح يقبض على المؤمنين اللي هم آمنوا بالمسيح، الله لم يترك بولس في شره بل أدركه وخلصه، لأن عارف نوايا الرسول بولس أو شاول الترسول في ذلك الوقت، عارف نواياه مخلصة، فالرب ذهب إليه وأيضا أدرك ما يؤمن به وخلصه. في نقطة مهمة، أو بولس كان يعتقد أنه في الوقت ده أنه بار وبيرضي ربنا، لا في غيرة جسدانية، هو كان يقصد يقاوم الكنيسة وكأنه بيعمل حاجة لربنا كويسة، لكن لطف ربنا مرضاش ينتقم منه ومرضاش يؤذيه، فالله تعامل معاه باللطف وفتح عينيه، فتح عينه على الحق. شوفوا معاملات الله، يعني شاول كان بيأذي شعب الكنيسة ومؤمنين على أساس أنه في دماغه أنه بيرضي ربنا. رب يسوع له كل المجد، شاف شاول مخلص فيما هو يعني بيعمله، لكن حتى لو كان في الغلط ما انتقمش منه، تعامل معاه بلطف وظهر له واحتواه وبقى ليه. وعشان كده بولس بقى ايه عمل حاجة، أدرك لطف الله ليه، عشان كده قال في رسالته لفيليبي أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا مين؟ المسيح يسوع. يعني أنا بسعى أفهم إدراك هذا اللطف. الله سمحني، الله لم ينتقم مني، الله خلصني، ظهر لي، احتواني، فأنا عايز أدرك عشان أعمل أكتر وأسعى نحو الغلط، أخلي الناس كلها تخلصني. ظهر لطف الله في غفرانه أيضا لينا، والغفران اللي احنا بناخده من قبل الله كان ليه ثمن غالي قوي. بيقول عنه الكتاب انه لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين. وكان الايه اللي بتعزيني، الثمن لم يشفق الله على شخص الرب يسوع. طب عشان مين؟ اقول لك اشفق علينا وما شفقش على المسيح. ايه ده؟ يعني الله الآب لم يشفق على ابنه وأشفق علينا احنا عشان يخلصنا، بذله لأجلنا أجمعين. أنا لما بقعد قدام الآية دي بحتار، وأنا أغلى من ابنه؟ لا، مش موضوع أغلى من ابنه، لا ده هو بيظهر لطفه وبيحبني، عشان كده وجد مخرج لإنقاذي، وجد مخرج لينقذني من خطاياي وليضمن لي الحياة الأبدية، ثم انه يهبني مع الذي لم يشفق عليه اللي هو مين؟ شخص المسيح. لما بيسيطر علينا الروح القدس على كل حاجه في سلوكنا، بيعلمنا اللطف مع مين يا ترى؟ مع اللي أساءوا الينا. اللي عايز اقول

0: لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يلاقي إساءات من أحد، حتى ممكن الإساءات دي تيجي من أقرب الناس لينا. فهناك من يسيء إلينا أو يسيء فهمنا فيعطي لنا الإساءة، أو لا يفهموننا بالمرة فيسيء إلينا، وهناك من لا يقدرون ما نفعله من خدمة. ودي برضك نلاقي في ناس بتسيء لينا وهم مش بيقدروا اللي احنا بنعمله، وعندما نفعل معهم خير ممكن يردوا علينا بإيه؟ بالشر. الحاجات دي كلها أتعامل مع إزاي مع الناس دي؟ باللطف. كتاب بيحرضني كده، هو إيه ده؟ هو إيه الدين ده اللي بيخليني ضعيف كده؟ لا، دي قمة في اللطف، قمة في العلاقة الروحية مع الله، بيخليني أعيش حياة اللطف. لو تيجي تحسبي إحصائيات اللي قبل الرب يسوع من خلال التسامح واللطف اللي بنتعامل به كمؤمنين مع الآخرين، لها عدد كبير جدا، لأنها تظهر محبة الله العملية، تظهر صفة مش موجودة عند البشر وهي اللطف.
1: يعني اللطف هي المعاملة الرقيقة، صح؟
0: نقدر نقول كده،
1: المعاملة الرقيقة، الشفقة، ان انا اللي اساء ليا اتعامل معاه مش بنفس اللي هو بيعمله معايا، انا بتعامل معاه بمنطق ان الله وضع جوايا اللطف، ان الله لطف واشفق عليا، فبالتالي انا بشفق على الاخرين.
0: بالظبط، يعني قمه اللطف ظهور لطف الله ليا انا في غفرانه ليا، ده قمه اللطف. ظهور لطف الله ليا ان هو ادركني، فهمني، قدرني، ما خلينيش اهلك زي ما عمل مع شاول. فانا دوري انا لما يعمل معايا كده، كم من مره اخطانا؟ كتير. كم من مره اسانا للناس؟ كتير. ليه الرب الى الان ما تحاسبناش؟ لانه لطيف، بيتعامل معانا بلطف. فانا لما حياتي الروحيه عاليه ادرك هذه العلاقه اللي بيني وبين الرب، اقدر اسعى نحو الغلط، أعرف الناس عن هذا الشخص العظيم المبارك، شخص ربنا يسوع المسيح،
1: وأكون لطيف برغم من النتائج. يعني إحنا في العالم دايما يقولك الشخص اللطيف ده اللي هو الطيب الهادي اللي دايما مش عارف ياخد حقه، العالم بيشوفها كده، لكن هي في الحقيقة مش كده خالص.
0: بالظبط.
1: يعني يساء فهمنا ومعاملتنا برضه.
0: الناس، لكن لو أدركنا أن لطف الله بتؤدي إلى غفران الشخص الخاطي، والناس تفهم كده، هيكون لها آثار إيجابية. بس في ساعات الناس تبقى مظلومة، أن مش قادرين نوصل الفكر الكتاب الصحيح للناس. إحنا عمالين نتكلم بشكل ظاهري، لكن مين يعمق العلاقة بينه وبين ربنا؟ لما أجيب الإنسان للخطوة أقول له في لطف عند الله، اللطف ده حبيبي يساعدك أن أنت تقبل الرب مخلص الشخص ليك ويغفر خطيتك، الله مطول باله عليك، الله بعملته لطيف معاك، وهكذا. طب الكلام ده هيقول لي أنت بتجيبه منين؟ من كلمة الله.
1: وكمان فيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هيشوفني أنا لطيف وشخص طول الوقت بقدم محبة وطول أناة ولطيف، هو نفسه ممكن يتغير بسبب صورة الله اللي بتظهر.
0: لا شك في ذلك.
1: نيجي النقطة كمان، المتضايقين، الناس التعبانة، الناس اللي محتاجة فعلا اللطف.
0: بس ظهور لطف الله، لو جينا هنا قلنا مثلا، أنا اتكلمت من شوية عن القطاع، لو قصدك المتضايقين ممكن يكونوا مؤمنين فاترين، يعني المؤمن التعبان، وده في الكتاب المقدس زي لوط مثلا، كان مغلوب على أمره ومقهور جدا من سيرة سادوم وعمورة، واللي هم عايشين عيشة أردياء وعايشين في الدعارة والأمور الأخرى. يقول الكتاب كان عصيانهم كان عصيانهم لله يعذب نفسه البارة كل يوم، وهو يرى أفعالهم ويسمع أقوالهم. الرسول بطرس كتب عن لوط الكلام ده، لكن الله أشفق عليه، ودي

0: احد ظهور لطف الله مع المؤمنين التعبانين بالرغم من ضعفه وبالرغم من ذهابه في وسط مجموعة لا تمجد الرب. الرب غفر له وبعت له ملكين ينقذه من مصير سدوم وعمورة. ولما تأخر من الخروج وطلع الفجر كان الملكين يلا يا لوط يلا لوط اطلع قم خد امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باسم المدينة. ولما يعني توانى كان لوط كان يحب الله والكتاب ذكر هذا لكن مشكلته ان مع محبة الله كان بيحب العالم ايضا. دي مشكلته. كان يسلك مع الله لكن كان قلبه ايضا منشغلا مع العالم. بالرغم من ضعف لوط الذي كانت نفسه تتعذب مع الاشرار اشفق الله عليه فقال له لوط معترفا بالفضل. يعني أدرك الحكاية دي زي ما أدرك بولس يقول كده في تكوين 19-19 ياريت منساش كده يقول عظمت لطفك الذي صنعته إلي. لوط يقول هذا الكلام عشان يشكر الرب لأنه أنقذه من هلاك صدوم وعمورة. ده حاجة يعني رائعة والرب أنقذه. فعايز أقول الروح القدس يعين ضعفاتنا لنعين الضعفاء في ضعفاتهم. يعني اللي بيعمله الرب معايا مطلوب مني كشخص مؤمن خادم أخذ اللي من الرب وديه أيضا للآخرين ومن هنا تنتشر بشارة الإنجيل.
1: زي الطفل برضو نرجع لفكرة الطفل والأب عايش مع أب وديع وبيكلمه طول الوقت بلطافة فطبيعي إن هو هيتعامل مع الأطفال اللي حواليه بلطافة. إحنا كده بالظبط بنتعلم من أبونا السماوي إن إحنا نكون لطفاء نحو بعضنا البعض.
0: بلا شك في ذلك.
1: رسالة أخيرة توجهها للسادة المشاهدين.
0: أنا عايز أقول أتكلم عن المعاملة الرقيقة في الرسالة اللي عايز أقولها. الإنسان اللطيف هو الإنسان الذي يعامل كل الناس معاملة رقيقة. هو الذي بينفذ الوصية الرسولية ودية مغنيين بأمور حسنة قدام جميع الناس. يعني أنا لازم قدام الناس أتكلم عنهم بأمور إيه حسنة. لطف الله كان مع يعقوب وتعامل معه الله معاملة رقيقة بالرغم من يعقوب كان مكار كان لديه عيوب لكن نجاه من كل ضيق. في يوم من الأيام يعقوب كده قال هذه الكلمات يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة الذي صنعتها إلى عبدك. هنا يعني لازم احنا نشهد بلطف الله في حياتنا بما ان الله قدم لنا امور كثيره فيها لطف في التعامل. لازم انا اشيد بهذا اللطف واقدمه للاخرين. حياه اللطف الرقيقه اولا بتنتصر في النهايه. يعني مش معناها ضعف مش معناه يعني ناس لا يملك ان هو يكون قادر لا ما نستعجلش في ان انا وانا بتعامل يعني اقطع معاه وبطل اعامله معامله طيبه. لا لازم اتعامل معاه معامله طيبه. لازم اتعامل ايضا مع المتضايقين الطف بيهم وساعدهم. وده اللي وصفه أشعياء في أشعياء 63 في كل ضيقهم تتضايق وملاك حضرته إيه خلصهم بمحبته ورأفته فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. الله بيشعر بينا بضيقاتنا بألامنا ثم ينقذنا بلطفه.

0: من الحالة اللي احنا فيها. علينا ان احنا نرجع ونعامل الآخرين كما عملنا الله. ومن هنا أقول جملة سريعة: لا تخافوا من أي شيء إذا تعاملتم بلطف مع الآخرين. إذا كنت أنت إلى الآن مش قادر تتعامل مع لطف مع أخوك الإنسان، تذكر أن الله بيتعامل معاك بلطف. والله بيتعامل معاك مش لأن بلطف، مش لأنه ضعيف، بالعكس الله يقدر يعمل كل حاجة، لكن محبته ليك يعني ينطبق على الله أنه قادر لكن عفا. فياريت تاخد اللطف اللي الله بيديهولك وتطبقه على الآخر. وإذا ما كنتش قادر، ياريت النهاردة تصلي وتقول يا رب متعني بلطفك. أنا عارف يا رب أن لطفك أنت زخرته لخائفيك. ما أعظم رقتك يا رب في تعاملك معي في وقت ضعفي، في وقت احتياجي. ساعدني يا رب أن أنا أتعامل مع الآخرين بلطفك أنت، لأن لطف الإنسان ممكن يؤذي، لكن لطفك أنت من خلاله أقدر أسعد الآخرين. فمن خلال الكلمة دي أتمنى من كل قلبي تراجع نفسك. لو ما عندكش لطف راجع نفسك، والرب يديك فعلا أن أنت تتعامل مع الآخرين بكل لطف ومحبة.
1: أمين. ربنا يباركك حضرة القسيس.
0: أنا اللي بشكرك.
1: وشكرا جزيلا لوجودك معنا في الحلقة.
0: أنا اللي بشكرك.
1: أعزائي المشاهدين، الله بيشفق علينا ويشعر بألمنا واحتياجنا ويشعر بضعفنا، وأيضا يتعامل معنا بكل رفق وبكل لطف. عشان كده احنا من حقنا وواجب علينا ان احنا نتعامل مع بعضنا بلطف. نتقابل معاكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

حضورك يا رب يملى علينا، مش بس علينا، قلبنا وروحنا ولساننا اللي دايما نتكلم كتير، وأوقات كتير بنكون عصرة لغيرنا بكلامنا وبلساننا. الترنيمة اللي جاية بتعلن عن محبتنا احنا ليسوع برغم انه ما حصلش، احنا هو احبنا الاول. فواحد يوحنا 4:19 بيقول نحن نحبه، مش حاجة لينا مننا لي، لا، لانه احبنا اولا. هو ادانا المحبة دي الاول، هو رعانا، هو خاف علينا، هو اتصلب عشاننا. فنقول الترنيمة دي ونقول ونوعد يسوع، نقوله أتبعك ربي دوما، وأتبعك مش بس كلام وارجع فيه، أتبعك بلا رجوع.

اوقات كتير بعدنا عن الله يكسرنا، يكسر فينا كل بر وصلاح، يكسر فينا قلبنا، يكسر فينا مبادئنا، يكسر حاجات كتير. نبقى عاملين زي الخزف اللي مكسور ومتشقق وما فيهوش اي ميزه. لكن الله يقدر يغير كل حاجه، يقدر هو بجماله فيا وفيكم يبان، يقدر يشكل من اول وجديد، يقدر يقول لك لا يا بنتي ده انا هديكي قلب غير اللي مكسور، وانا هديك كمان عقل في كل الحكمه. ثق تماما ان الله يقدر يغير، ويقدر لكل إناء مكسور ومتشقق جماله فينا يبين.

يا رب هو المطلوب، مش تشكيلنا، مش برغبتنا، برغبتك انت. اوقات كتير بنبقى بنتمنى حاجات مستحيلة، او يمكن تكون بالنسبة لنا امور فاشلة او هتتعبنا اكتر، لكن لما يبقى تشكيله هو لينا جماله يبان. الترنيمة اللي جاية بتقول ايه؟ القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول الارضيه. وبتقول بعد كده شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت اظهر فيه.

حابيني يا رب بشخصك وانت اظهر فيا. خليني يا رب لما اقعد معاك تتفتح عيني يا رب عليك، لو حتى فيها شيء ناقص او خطيه يا رب من قعدتي معاك هتغير يا رب من فضلك. انت عالي وقدوس، انت خالق كل النفوس. شعبك يا رب اللي قدامك دلوقتي بترجاك انك تغير وتنور يا رب في صلاتهم وفي حياتهم.

في وسط القلق اللي احنا بنسمعه كل شوية في الأخبار وأحوالنا وأحوال البلاد التانية وظروفنا، أوقات كتير بنلوم على ربنا، ويمكن اختياراتنا هي اللي كانت غلط، هي اللي تعبتنا. الترنيمة اللي جاية بتقول قلت عليك إن أنت نسيني، ولا بتدافع ولا تحميني، ولا بيهمك إيه فرحني، ولا بيهمك إيه بكيني. لقيتك راسم صورة لخطة ماهيش محصورة في ضعفي وجهلي وفكري البشري وقطرات المحدوده.

آسف يا رب إني وجهت لك لوم، آسف إني لما كنت تعبان قلت إنك أنت نسيني، آسف يا رب إنك أنت عملت كل الصالح ليا وأنا ما افتكرتش حاجة في وقت لومي وعتابي عليك. ترنيمة الجاية بتقول أصلي له تحير عقلي تدابيره، لو في بابان مقفولة هو عنده 1000 باب بيفتحها، مش لازم نتكلم ده يدوب بيلمح ايدينا مرفوعة، دي مش بس محبة ده كمان رحمة، الله بيرحم أولاده، الله بيتحنن على أولاده. خلونا نقول الترنيمة دي وإحنا في الصلاة بنقول يا رب اسمع، أنا رافع إيدي وبكلمك كلام من قلبي.

يا رب حتى لو لقينا كل الناس بعيدنا، وده واضح في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي، كله بيبعده، كل واحد قريب من التاني بيبيعه، هو اللي بيسند، هو اللي عمره ما غير وعد، ولا عمرنه سابنا ولا ساب سندته لينا. لكن احنا ناقصنا حاجة واحدة بس، ان احنا نزود ايماننا وثقتنا فيه، نقول يا رب احنا واثقين فيك، في حنيتك وفي مراحمك وفي محبتك لينا. ترنيمة اللي جاي بتقول زد ايماني انك تقدر على كل الاشياء، وان مفيش حاجة منك اكبر حاشا ومليون لا.

مزمور 37 عدد 3 بيقول اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الارض وارعى الامانه، تزلزل بالرب فيعطيك ثقل قلبك. تزلزل بالرب فيعطيك ثقل قلبك، مش انك تتكلم، انت بتتزلزل. عارفين الزلزال لما حصل من فتره قريبه، في ناس حست وفي ناس لا. بيقول لك انت نفسك تزلزل بمحبه ربنا وبثقل قلبك هيسمعه، برحمه الله ثقل قلبك هيسمعه. تزلزل.

سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. هو يجري يعني بيجري مكاني ومكانك، بيجري بيروح قبل مننا لينا. بس انت اتزلزل بحضور الله. ترنيمة اللي جاية بتقول اتكالي عليك يا سيد، اتكالي عليك. خد وعد وخدي وعد النهاردة انه مفيش اتكال على بشر لانه كله بيقع. خد يسوع في قلبك وتزلزل بحضوره واتكل عليه.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في هذا المساء بنقدم لك يا رب كل الشكر والحمد والتسبيح على كل نعمك وعطاياك. بنصلي يا رب من اجل محبتك اللي دايما بتفيضها علينا. بنصلي يا رب من اجل رحمتك اللي بتغمرنا بيها. يا رب بنضع حياتنا بين ايديك. باركنا يا رب وبارك حياتنا امين. يمكن أحيان كتير بنعيش في هذه الأيام

وبالأخص الأشخاص اللي بيمروا أحيانا بضيقات وصعوبات في حياتهم، فالإنسان بيشعر بنوع من اليأس ونوع من الإحباط، بيشعر إن أحيانا كتير إن ربنا تخلى عنه، إن ربنا سابه. ده الإنسان اللي دايما بيفتقر لرحمة الله في حياته، الإنسان اللي دايما بيفتقر لرحمة الله في حياته. أحيانا كمان الإنسان لما بيسقط في خطية، لما بيسقط في شر معين، بيجيله أول حاجة في ودانه إن الله تركه، وصعب إن هو يرجع تاني لله. لكن دايما رحمة الله هي اللي بتغمرنا، ودايما رحمة الله هي اللي بتشملنا، وده اللي لازم احنا نكون واثقين فيه، وده اللي لازم احنا نكون كمان مؤمنين وكلنا ايمان كامل وثقة كاملة ان رحمة الله هي اللي بتشملنا رغم ضعفاتنا ورغم سقطاتنا ورغم الاشياء اللي ممكن نكون سقطنا فيها. لكن السؤال، ايه هي رحمة الله؟ ايه هي رحمة الله؟ رحمة الله مش مجرد شعور، رحمة الله مش مجرد شفقة، رحمة الله مش مجرد فعل الله بياخده اتجاه الإنسان، لكن رحمة الله الله بذاته بينزل، الله بذاته بيتراءف على الإنسان وبينزل لبؤس الإنسان حتى يخلصه ويعيده من جديد، يعيده لحياته ولطريقه من جديد. الإنسان بسبب الخطية بيفتقد الشركة مع الله، بيفتقد علاقته مع الله، في حاجز ما بينه وبين الله. فالإنسان لما بيشعر بالخطية وأن الخطية دي أكبر من رحمة ربنا، ده إنسان بيكون بيمر بحالة من اليأس وحالة من الإحباط. لكن رحمة الله أكبر من خطيتنا، ورحمة الله رحمة لا نهائية ورحمة غير محدودة. رحمة الله لا نهائية ورحمة غير محدودة. ليه الله بيرحمنا؟ وهي رحمة الله، رحمة الله هي من محبته لينا. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، في محبة، عشان كده ضحى وبذل وأرسل لينا شخص يسوع المسيح. هي دي الرحمة. الرحمة في تحرك، الله بيتحرك اتجاه الإنسان، الإنسان اللي بيشعر باليأس، الإنسان اللي بيشعر بالإحباط، الإنسان اللي شايف إن خطيته أعظم من رحمة ربنا. فالله بينزل لهذا الإنسان ويقول له لا، أنا رحمتي أوسع وأشمل، رحمتي أوسع وأشمل. فالله مش بيخلي الإنسان يكون أسير في خطيته، مش بيخلي الإنسان يكون أسير في سقوطه، بيقول له دايما رحمتي هي اللي بتشملك، ونعمتي هي اللي إيه؟ اللي بتكفيك، نعمتي هي اللي بتكفيك. فالرحمة ما بتلغيش عدل الله، لأن أحيان كتير بنقول أن الله هل هو رحيم ولا هل هو عادل؟ الله رحيم وعادل، الله رحيم وعادل. رحمة ربنا ما بتلغيش عدل الله، وعدل الله ما بتلغيش رحمة ربنا، لأن رحمة بدون عدل بتكون مجرد شعور، أحاسيس، شفقة. وعدل بدون رحمة بتكون قسوة، وعدل بدون رحمة بتكون قسوة. فلازم الاتنين بيكونوا مع بعض، الرحمة والعدل. زي ما بقول كده، الرحمة والعدل عملوا إيه؟ تلاقيا، تجابلوا. بس تجابلوا إمتى؟ على الصليب. الله بعدله حمل عار الإنسان وخطيئة الإنسان على الصليب، وبرحمته كمان رحم الإنسان من خطيته، وبرحمته رحم الإنسان من خطيته. فالرحمة مش شفقة، والرحمة مش شعور ولا أحاسيس إحنا الله بيدهنا أو الله بيقوم بها باتجاهنا، لكن الرحمة هو تعبير عن محبة الله، والله بينزل ليعين بؤس الإنسان. ما ينفعش نتكلم عن رحمة الله من غير ما نتكلم عن شخص يسوع المسيح، لأن يسوع المسيح لما جاء على الأرض أعلن لينا رحمة الله.

يسوع المسيح هو وجه الله الرحوم، هو وجه الله الرحوم من خلال معاملته مع الأشخاص الخطأ، من خلال معاملته مع الأشخاص المنبوذين المهمشين. فبنشوف دايما أن يسوع المسيح بيتجه نحو الأشخاص الخطأ، الأشخاص المنبوذين، الأشخاص المتروكين والمهمشين من المجتمع، ليعيدهم من جديد ويديهم البنوة من جديد. وده اللي بنشوفه مع المرأة الخاطئة، المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. العالم والشعب عايزين يرجموها. ليه؟ لأن الشريعة بتقول أن أي إنسان خاطي في هذا الفعل يعمل إيه؟ يرجم. لكن يسوع المسيح بيقول كده: هل أحد أدانك ولا أنا أدينك، ولا أنا أدينك. فيسوع المسيح بيظهر لينا رحمة الله من خلال معاملته مع الأشخاص الخطأ. يمكن المشكلة اللي كانت ما بين يسوع المسيح والكتبة الفريسيين أن يسوع المسيح بيرحم الناس الخطأ، فالكتبة الفريسيين مش قادرين يستوعبوا إزاي أن ده نبي وبيتعامل مع الناس خطأ، إزاي أن ده نبي وبيقول أنه هو ابن الله وبيتعامل مع الناس الخطأ، مع الناس العشرين في بيت سمعان. سمعان بيقول له كده: لو كان هذا نبيا لكان عارف من هذه المرأة وما هي حالتها، وما هي حالتها. فالله رحيم، عشان كده مش بس بيكون مجرد أحاسيس وشفقة على الإنسان، لكن بعيد الإنسان من جديد. فعشان كده يسوع المسيح بيرد على سمعان: هذه المرأة غفر لها الكثير لأنها أحبت كثير، لأنها أحبت كثير. فالمحبة والرحمة والعدل ده الله بيعطيها للإنسان، الله بيعطيها للإنسان. العدل والرحمة هم وجهان لرحمة الله، لعدل الله. فالعدل هو تعبير عن رغبة الله، رغبة الله في إصلاح العلاقة ما بينه وبين البشر، العلاقة اللي انكسرت، العلاقة اللي كان فيها حاجز ما بين الله وبين الإنسان. أما رحمة الله فهو تعبير عن الله ومحبة الله الغير مشروطة للإنسان. الرحمة هي حركة إلهية تجاه الإنسان. الله مش بيكون ناظر من بعيد، الله مش بيدي الرحمة من أعلى السماء، لكن الله بينزل بيتحرك تجاه الإنسان، في حركة تجاه الإنسان. فالله يرى بؤس الإنسان وشقاؤه ويتحرك نحوه. الله يرى بؤس الإنسان وشقاؤه ويتحرك نحوه. وده اللي شفناه على الصليب، زي ما يقول كده القديس بولس في رسالة أفسس: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أمواتا بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون. فالصليب هو أعظم إعلان لرحمة الله وأعظم إعلان لعدل الله. ففي الصليب بنشوف قداسة الله، في الصليب بنشوف محبة الله، في الصليب بنشوف رحمة الله. غفر للأشخاص اللي صلبوه: اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. في غفران حتى على الصليب، حتى في وقت الألم، لكن الله دايما بيرحم الإنسان. كمان في الصليب بنرى عمل الثالوث ورحمة الثالوث: الآب يرسل الابن ليخلص به العالم، والابن بطاعته البنوية لله فبيعمل ايه؟ بيتجاوب على هذه الدعوة، ومن أجل خلاص الإنسان ومن أجل خلاص العالم بيتصلب وبياخد عقاب الإنسان، بياخد عقاب الإنسان. الروح القدس بيشتغل في داخل الإنسان، بيخلي الإنسان يتحرك نحو الله زي ما الله تحرك نحو الإنسان. فالروح القدس عمله في داخل الإنسان أن بيخلي الإنسان يتحرك نحو الله، وبيستقبل رحمة الله وبيستقبل محبة الله في حياته، بيقوده وبيعيده من جديد للشركة مع الله. الرحمة كمان لا تلغي حرية الإنسان. مش معنى أن الله رحيم معنى كده أن ما فيش حرية للإنسان، لكن الرحمة هي بتخلي الإنسان حر، ولكن الإنسان بيكون حر تجاه الله. فالله لا يريد علاقة إجبارية، مش عايزنا أن احنا نكون مجبرين،

الله دايما بيعرض بيفرض بيعرض لينا المحبة والرحمة، مش بيفرضها علينا، الله بيعرض واحنا علينا الاستجابة. لو أنا فعلا محتاج لرحمة ربنا فبستجيب، بستجيب لهذه الرحمة. لكن زي ما أقول كده كتاب مقدس، ها أنا ذا واقف على الباب أقرع، ها أنا ذا واقف على الباب أقرع. فكل شخص بيفتح، كل شخص بيفتح قلبه لربنا فبيعيش فعلا نعمة الرحمة في حياته ونعمة محبة الله في حياته. أما الإنسان المغلق، الإنسان اللي بيكفل على حياته وعلى خطيته، فإنسان بيعمل إيه؟ للأسف مش بيتمتع بمحبة الله ولا برحمة الله ليه. فأنا في إيدي القرار، هل أنا النهاردة فعلا عاوز أعيش رحمة ربنا في حياتي؟ هل فعلا أنا عاوز أتمتع برحمة الله ومحبة الله ليا، ولا أنا جافل على نفسي، جافل على خطيتي، منطوع الخطية؟ فالرحمة بتخلي الإنسان حر، ما بتخليش عبد. الخطية هي اللي بتجعل الإنسان إيه؟ عبد، عبد الخطية. لكن الرحمة اللي بتدي الحرية للإنسان، محبة الله للإنسان محبة أبدية، محبة غير محدودة، ورحمة الله للإنسان رحمة أبدية وغير محدودة. الرحمة مش في صفة من صفات الله، لكن الرحمة هي الله ذاته. الله ذاته هو رحيم، الله ذاته هو المحب، الله ذاته هو الغافر، الغافر. فالله هو ذاته هو إيه؟ هو الرحمة. الله ذاته هو الرحمة. في العهد القديم الله لما أعلن نفسه للشعب لموسى فيقول له إيه؟ الرب الرب إله رؤوف ورحيم. الرب الرب هو إله رؤوف ورحيم. الله بيعلن ذاته في العهد القديم إن هو إيه؟ إله رؤوف ورحيم. فهل أنا فعلا عندي استعداد إن أنا بستقبل رحمة الله ومحبة الله في حياتي، ولا أنا برفض رحمة الله من حياتي؟ الله لا يفرض رحمته على الإنسان. الله بيدعو الإنسان للرحمة، الله بيدعو الإنسان للمحبة، الله بيدعو الإنسان إن هو يكون دايما في علاقة حقيقية معاه. لكن أنا الإنسان علي إن أنا أستجيب لهذه الدعوة أو إن أنا أرفض هذه الدعوة. الرحمة تجسدت وأخلت ذاتها في إخلاء وفي تجسد. يسوع المسيح بيقول لنا الكتاب المقدس أخلى ذاته أخذا شكل عبد، أخذا صورة عبد. من أجل مين؟ من أجل الإنسان، من أجل الإنسان. القديس أثناسيوس الرسول بيقول كده، صار الكلمة إنسانا ليصير الإنسان إلها، ليصير الإنسان إلها. هو ده هدف التجسد، وهدف التجسد. يسوع المسيح أخذ طبيعتنا البشرية الضعيفة الخاطئة لنصير احنا ايه؟ آلهة. آلهة لما بنكون والرحمة مش بس ان هو بيسامحنا على ذنوبنا، ولكن الله بينزل للخطيئة للبشرية الخاطئة ليعيدها ويعيد تشكيلها من جديد ويعيد لها الصورة من جديد. في مثل في الكتاب المقدس في العهد الجديد بيوضح لينا قد ايه ان الله محب وان الله رحوم وان الله منتظر الانسان. مثل الابن الضال، مثل الابن الضال. الابن بيطلب الميراث من ابوه، الابن بيترك ويتخلى عن ابوه، الابن بيرفض ان هو يعيش في بيت مين؟ في بيت ابوه. الاب بيستجيب، لكن الاب دايما منتظر رجوع مين؟ رجوع ابنه. حتى مهما طال الوقت، حتى مهما طالت المسافات، لكن الله دايما منتظر. بيوصف لينا انجيل القديس لوقا بان الاب كان ينتظر ابنه، ولما رآه من بعيد عمل ايه؟ رقد اليه، رقد اليه. في ثقافة العهد القديم ان الاب هو ليه الهيبة، فصعب ان هو يركض. مين اللي بيركض؟ مين اللي بيجري؟ الطفل. فلما بنشوف حد كبير بيجري على ابنه فده تعبير ان الله منتظرنا، الله بيركض نحونا، الله بيجري علينا، مش بس منتظر.

ظلنا ان احنا نروح ليه، لهو كمان بيعمل ايه؟ بيركض لينا، بيرجع لينا، مش بس بينتظر من بعيد، لا هو كمان بيركض. فالاب في هذا المثل بيتخلى وبيكسر قوانين وقواعد وتقاليد، العادات والتقاليد اللي هما بيعيشوها من اجل مين؟ من اجل ابنه. الله بيعمل معنا كده، الله بيكسر كل القوانين من اجل ان هو يعمل ايه؟ يخلص الانسان. ما شفناش اله ينزل ويتجسد من اجل الانسان، ما شفناش اله غير يسوع المسيح اللي جاء والصلب من اجل خلاص الانسان. كمان في مثل الابن الضال، الاب بيقبل ابنه، اول ما بيترمي عليه بيعمل ايه؟ بيقبله. دليل للمحبه، القبله دليل للمحبه ودليل للحب. مش مستني ان هو يجي ليه، لا ده بيجري عليه وبيقبله، بيحتضنه، فرحان بيه، فرحان برجوعه. الله بينتظرنا، وزي ما بيقول كده الكتاب المقدس، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون للتوبه. السماء بتفرح، الله بيفرح، فاحنا كمان لازم نكون بنفرح قلب الله في حياتنا. الثوب والخاتم والحذاء اللي في المثل ده دليل ان البنوه، ودليل ان الشراكه، ودليل ان السلطه والسلطان اللي كان فيه الابن هو في بيت ابوه ماله ايه؟ انفصل. عشان كده الاب طلب من الخدم، هاتوا الحله الاولى والبسوه، هاتوا خادما وضعوه في اصبعه وحذاء في رجليه، عشان يرجع ويعيد من جديد، يرجع للحاله اللي كان فيها قبل الخطيه، كمان في انجيل القديس لوقا بيحط لينا مثل ابن الضال، تجاوب على سؤال الكتبه والفريسيين ان هو بيقبل الخطأ، وان هو بيكون متواجد دايما مع الخطأ، فبيديهم ثلاث امثله. المثل الاول في انجيل القديس لوقا اصحاح 15 من ايه 3 لايه 7 هو مثل الخروف الضال، فبيديهم مثل الخروف الضال، وان ازاي ان الراعي بيبحث عن الخروف الضال، ولما بيلاقيه بيعمل ايه؟ بيشيله، بيرجعه. المثل الثاني في انجيل القديس لوقا اصحاح 15 من 8 ل 10، الدرهم المفقود. المراه قد ايه فرحت لما لقيت الدرهم المفقود، واحنا الله كم بيفرح لما احنا بنرجع اليه، كم بيفرح لما بنرجع اليه. ويديهم المثل الثالث اللي هو فيه اقصر اعلان واظهار لرحمه الله في حياتنا، هو مثل الابن الضال او مثل الاب الرحيم. ازاي ان هذا الاب كان منتظر وكله ايمان وكل ثقه انه ابنه بيعمل ايه؟ هيجي الوقت وهيرجع ليه، هيستجيب لهذه الدعوه لمحبه ابوه، عشان يعيده من جديد لكرامته، ويعيده من جديد لحالته الاولى. ففي مثل ابن الضال، يسوع يعلن جوهر وطبيعه رحمه الله اللي اعلنها في قبول الخطأ. جئت للخطأ، مش للصالحين، مش للصديقين. ده رسالة يسوع المسيح، ان هو بيظهر رحمة الله لمين؟ للخطأ، للمحتاجين، للمنبوذين، للمهمشين، للمجتمع التراكم، للشريعة ادتهم الحكم. عشان كده الله رحمة والله عدل، فالله رحم هؤلاء الأشخاص من خلال شخص يسوع المسيح اللي أظهر ليهم رحمة الله. رحمة الله ليس التنازل عن قداسته. الله مش معنى ان هو رحيم ان هو بيقبل الخطية، مش معنى ان الله رحيم فانا بخطأ براحتي والله كده كده هيرحمني، لا، الله رحيم ولكن لا يتنازل عن ايه؟ عن قداسته، هو القدوس، هو البار. انما عمل الله ان هو يخلي الانسان يرجع للشركة مع شخص الله. الخطيئة في جوهرها مش مجرد بس ان انا بعمل شيء خاطئ، الخطيئة هي بيكون في كسر في العلاقة، في شرخ في العلاقة ما بيني وبين الله. فالخطيئة مش مجرد ان انا عمل خاطئ بعمله، مش فعل خاطئ بعمله، مش فعل لا اخلاقي بفعله. الخطيئة في جوهرها هي كسر

الكسر هي شرخ في العلاقة ما بينه وبين الله. ده اللي بتعمله الخطية، مش بس اني عمل لا أخلاقي ممكن أقوم بيه. الخطية هي انفصال عن محبة الله. الخطية هي انفصال عن محبة الله. الإنسان لما بيرتكب الخطية فبينفصل عن رحمة الله، بينفصل عن محبة الله. الخطية كمان هي انفصال عن مصدر الحياة، لأن يسوع المسيح بيقول على نفسه كده: أنا هو الحق والحياة، أنا هو الحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا. فالخطية هي انفصال عن مصدر الحياة. الخطيئة في مثل الابن الضال جعلت الابن يكون غريب عن أبوه، مش بس غريب عن أبوه، غريب عن نفسه. لأن بعد ما أنفق كل شيء كان بيشتهي الخرنوب اللي كانت بتاكله مين؟ الخنازير. فأصبح غريب، غريب عن أبوه، غريب عن نفسه. مش هو ده الإنسان اللي بيوصل لمرحلة إن هو بيشتهي لأكل الخرنوب اللي كان بتاكله الخنازير. أما التوبة فهي عودة الإنسان إلى حقيقته الأولى، إلى صورته الأولى. فعشان كده الابن الضال لما رجع لأبوه وتاب، فأول حاجة أبوه عمل إيه؟ هاتوا الحلة الأولى والبسوه، أعيدوا ليه الكرامة، أعيدوا ليه المركز الأول، أعيدوا ليه الحياة. لأنه ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الخطيئة موتته، فمن جديد الله بيعطيه الحياة، من جديد الأب الرحيم بيعطيه الحياة. فالتوبة هي حركة، مش بس إن أنا بكون بشعر بنوع من الندامة، لكن التوبة هي حركة فيها قيام، أقوم وأمضي إلى أبي. في أول حاجة في التوبة إن أنا أتحرك، أقوم وأذهب، وبعد كده الاعتراف، وأقول لأبي أخطأت إليك وإلى السماء. فالتوبة هي مسيرة، هي فيها حركة، فيها قيام، فيها ذهاب. فالتوبة مش مجرد شعور بالندم، مش مجرد شعور إن أنا خطيت، لكن التوبة لازم تكون فيها إيه؟ فيها حركة، أقوم وأمضي، أذهب، أروح لأبويا وأقول له. بعد كده بيجي الاعتراف. فالإنسان لازم يتحرك عشان كمان ينال المغفرة وينال رحمة الله. في مثل الابن الضال كمان بيظهر لينا مبادرة الأب، مبادرة الله الأب لينا. الأب بيقولنا كده: فلما كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن عليه. فالأب يرى، الأب يتحنن، الأب يركض، يجري، يذهب لابنه، الأب يحتضن، الأب يقبل، يقبل ابنه. هو ده الأب في مثل الابن الضال. في أول حاجة عملها الأب إيه؟ إن هو شاف ابنه، رآه من بعيد، تحرك نحوه، احتضنه، قبله، وما خلاش يكمل اعترافه، ما خلاش يكمل اعترافه. هو ده الأب. الأب دايما، الله الأب منتظرنا. لما يشوفنا احنا من بعيد، لما يشوفنا ان احنا جايين ليه، مش بينتظر ان احنا نروح له، ده بيكمل معانا وبيساعدنا ان احنا نوصل ليه. ولما بيلاقينا بيحتضننا. وده اللي بيحصل في سر التوبة، في سر الاعتراف. بنستقبل رحمة الله في سر الاعتراف، بنستقبل رحمة الله في التوبة. لما بروح وبعلن فعلا ان انا اخطيت، لما يكون في انا جوايا فعلا التوبة الحقيقية. فمبادرة الله هي مبادرة الانسان، او مبادرة الله اللي بيبحث عن الانسان. الله بيبحث عن الانسان. في مثل الخروف الضال، الراعي ذهب للجبال عشان يبحث عن الخروف الضال. في الدرهم المفقود، المرأة ذهبت تبحث وتدور وتفتش على الدرهم المفقود. في مثل الابن الضال، الأب لما شاف ابنه جاي من بعيد راح ليه واستقبله وحضنه. فمبادرة الله هي المبادرة الباحثة. الله بيبحث عن الإنسان. فهل احنا بنستجيب
على هذا البحث وعلى هذه الدعوة، وفعلا بنضع حياتنا

قدام الله. يمكن الإنسان يبتعد عن الله بالخطية، في مثل الابن الضال في نوع من الابتعاد عن الله. ممكن أبتعد عن الله من خلال ارتكاب الخطية، للشر، للفعل اللا أخلاقي. وأحيانا بنبتعد عن الله بالبر الذاتي، وده اللي بنشوفه مع الابن الأكبر. رفض إن هو يدخل، رفض إن هو يفرح مع أبوه بعودة أخوه. إحنا كمان بنعمل كده، زي ما عمل الفريسي في مثل الفريسي والعشار. أنا اللي بصوم، وأنا اللي بدي العشور، وأنا اللي بصلي، وأنا لست مثل هذا العشار الخاطي. فإحنا بنبعد عن الله، إحنا علاقتنا بتنفصل عن الله في حاجتين: لإما ارتكاب للخطية وللشر والفعل اللا أخلاقي، لإما إن أنا بكون عندي بر ذاتي، شايف نفسي إن أنا أفضل، شايف نفسي إن أنا قديس، وكل الناس وكل البشر هم إيه؟ هم خطأ. ده اللي بيبعدنا عن الله، الكبرياء. دي الخطية الأولى اللي سقط فيها الإنسان. لو أكلتوا من الشجرة دي هتكون عارفين إيه؟ الخير والشر، هتصبح مثل الله. فعشان كده آدم تجرأ، وحواء تجرأت إن هي تعمل إيه؟ تأكل من هذه الثمرة، وارتكب الخطية. فرحمة الله لا تلغي ولا تنكر الخطية. الله مش بينكر الخطية ومش بيلغيها، لكن الله بيقول إن رغم ومهما يكون في خطية، والخطية مهما تكون كبيرة، لكن رحمتي دايما هي اللي بتكون مرافقة للإنسان. فالله مش بيخلي الخطية للكلمة الأخيرة للخطية، الله مش بيخلي الكلمة الأخيرة للخطية، لكن الله دايما بيجعل للإنسان الكلمة الأخيرة لرحمته. الله مش بيخلي الإنسان بيفقد هويته بسبب الخطية، ولكن الله بيبحث عن الإنسان وبدور عن إنسان عشان يعطيله الهوية الحقيقية بتاعته، ويعطيله المكانة بتاعته، ويعيده كمان من جديد ابن لله. ففي النص بيكشف لينا وجه الله الحقيقي اللي هو الله رحمة، الله رؤوف، الله رحيم. الله هو إله لا يفرح بالموت، بموت الخاطي، بل برجوعه. وده في الصلاة بنصليها: لم يشأ موت الخاطي بل أن يحيا ويرجع إليه. الله مش بيفرح بموت الإنسان الخاطي، الله بينتظر عودة الإنسان الخاطي. الله لا يغتزل للإنسان في الخطية. الله مش بيفتكرنا بس في الخطية، مش بيغتزلنا بس في الخطية، لكن الله الإنسان بالنسبة له شيء عظيم. في سفر التكوين بيقولنا كده لما الله خلق الإنسان: إنه حسن جدا. لما خلق المخلوق قال إيه؟ إنه حسن. جاء عند الإنسان وقال إيه؟ إنه حسن جدا. فالله مش بيغتزل الإنسان في الخطية بتاعته، في الشر بتاعه، لكن الله الإنسان بالنسبة له حاجة عظيمة، مخلوق على صورته ومثاله. فلنخلق الإنسان على صورتنا ومثالنا. الله بيحترم حرية الإنسان. بنسأل: لو الله رحمة، ليه الله بيخلينا نرتكب الخطية؟ ليه الله بيسمح لنا أن احنا نرتكب الخطية؟ زي ما كنت بقول حضراتكم في البداية، الله مش بيجبر الإنسان، الله مش عاوز علاقة بينه وبينه تكون علاقة إيه؟ إجبارية. مش بيجبرنا. أمامك الحياة وأمامك الموت، اختر الحياة فتحيا. هو ده الله. الله بيعرض ولا يفرض، الله بيحترم حرية الإنسان، ولكن الله دايما بيكون مرافق للإنسان، والله دايما بيكون مساند الإنسان، وبيعطي نعمة للإنسان. ولكن الإنسان لما بيتحرك نحو الله، زي ما عمل الابن الضال، تحرك وقام وراح عند أبوه، فأبوه عمل إيه؟ استقبله، رآه من بعيد فجري عليه. الله دايما بيبادر بالمحبة، الله دايما بيبادر بالرحمة، الله دايما بيبادر بالغفران. مبادرة الله دايما تجاه الإنسان. الله هو اللي بياخد المبادرة، الله هو اللي بيدعو، وأنا علي أن أنا أستجيب على هذه المبادرة، وعلي أن أنا أستجيب لهذه الدعوة. الله بيستقبل
الإنسان اللي بيعاوز يرجع ليه.

ويتوب لي، زي ما استقبل الأب الرحيم في مثل ابن الضال. استقبلوا أبوه، احتضنوا، قبلوا، فرح بعودته. فالله بيعمل معنا كده، الله بيستقبلنا، الله منتظرنا ان احنا نروح ليه، وهو كمان بيكون فاتح لينا احضانه. الله بيعيد لينا كرامتنا اللي انكسرت، كرامتنا اللي اتشوهت بسبب الخطيه.

زال أب حتى رغم رفض الابن إن هو إيه؟ يعيش معاه. الابن رفض، أعطيني نصيبي من المال أفرح بيه مع مين؟ مع أصدقائي. إداله وفرح. فالأب ما زال أب حتى عودة ابنه، منتظره. الابن الأكبر بيقول له ابنك خد فلوسك وضيعها، خلاص ماليش حق تاني. لكن الأب ما زال إيه؟ ما زال أب، زي ما إحنا كمان كآباء وأمهات بشريين بنستقبل أولادنا، حتى مهما أولادنا بيعصوا أوامرنا، حتى مهما أولادنا بيخالفونا في الرأي، لكن بنعمل إيه؟ الأب بيزال أب والأم بتزال أم، حتى مهما يكون في رفض من أولادنا، لكن إحنا بنكون منتظرين زي ما كان الأب في مثل الابن الضال. الخطية بتخلي الإنسان إن هو يبعد عن الله، ولكن لا تلغي أبوة الله الآب. الخطية مش بتلغي أبوة الله. يمكن رفض الابن، يمكن رفض أولادنا لينا بيبعدنا وبيبعدهم عننا، لكن ده ما بيلغيش إن احنا إيه؟ إن احنا أباء وأمهات. هل رفض أولادنا بيلغي إن احنا أباء وأمهات؟ لا، أولادنا بيرفضونا، ولكن احنا بنكون إيه؟ بنظل أباء وأمهات. فهو ده اللي بيعمله معانا الله. التوبة ليست إن أنا أعود إلى إله غريب، ولكن أكتشف إن الله أب وما زال أب وما زال منتظرنا وما زال منتظرنا. الله بينتظر أولاده. إزاي أعيش الرحمة في حياتي مع الآخرين؟ بيقولنا كده في الكتاب المقدس إننا لازم أعيش الرحمة. كونوا رحماء كما أن أباكم هو إيه؟ هو رحيم. إحنا مدعوين الرحمة اللي اختبرناها وعشناها مع الله لازم نعيشها مع الآخرين. لازم يكون هروبنا هروب إلى الله وليس من الله. الابن الضال كان هروبه من المذلة والمجاعة اللي هو فيها لمين؟ لأبوه. هرب من المذلة والمجاعة اللي هو فيها، اشتهى أن يأكل الخرنوب ما لقيش، فأول هروب ليه كان إيه؟ أن هو يرجع لأبوه. فإحنا خليه دايما هروبنا لله مش منه، ما نهربش من الله، خلي دايما رجوعنا يكون رجوع لله. فإحنا الخطية ممكن بتخلينا أن إحنا نعتقد أن الله لن يقبلنا، لكن رحمة الله دايما بتقول لنا أنك أنت لما بترجع الله منتظرك، الله منتظر. لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت فاعمل إيه؟ سأقوم، إن سقطت سأقوم. التوبة بتفتح لينا رحمة الله، وبنكتشف رحمة الله في حياتنا. الله لا يحجب رحمته على أحد، الله لا يحجب رحمته على أحد. لكن الكبرياء، كبرياء الإنسان هو اللي بيخلي الإنسان بيشوفش رحمة الله، هو اللي بيتحجب، كبرياء الإنسان بيحجب الإنسان إن هو يشوف رحمة الله ويتمتع برحمة الله. التوبة مش تمن أنا بدفعه عشان إن أنا أشتري رحمة الله، لكن اعتراف بعجزي. أنا الإنسان، أنا بتقدم للتوبة والاعتراف، بعلن عجزي قدام رحمة الله. رحمة الله واسعة، ورحمة الله دايما بتشمل الكل، ورحمة الله مجانية، رحمة الله مجانية. فالتوبة مش تمن، مش أنا أتوب عشان ربنا يرحمني، مش أنا أتوب عشان ربنا يرحمني، أنا أتوب عشان أنا أعيش وأتمتع برحمة الله. التوبة أو رحمة الله مش تمن بدفع بالتوبة. رحمة الله رحمة مجانية، رحمة لا نهائية، رحمة غير محدودة. فالتوبة إن أنا بستقبل رحمة الله في حياتي. فمن رحمة الله إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أتوب وأرجع، لأني عارف وواثق إن أنا لما أرجع وأتوب الله بيعمل إيه؟ بيستقبلني زي ما فعل الابن الضال. أعود أرجع وأمضي إلى أبي وأقول له أخطأت إليك وإلى السماء. فلما بعود وبرجع إلى الله، أنا دايما بعود عشان خاطر إن أنا بستقبل رحمة الله
في حياتي.

كمان ان احنا لازم نكون سفره، سفره لرحمه الله في حياتي. السفير هو اللي دايما بيعلن خطابات الشخص اللي بيرسله، ان انا اكون ايقونه لرحمه الله في عالم قاسي، عالم بيمر بظروف صعبه، في تجارب بيعيشها الانسان، في ظروف اقتصاديه او ظروف في المجتمع اللي احنا ممكن نعيش فيه. فالعالم قاسي، علينا ان احنا نكون ايقونه للرحمه، علينا ان احنا نكون سفراء للرحمه، ان احنا نرحم. زي ما بيقول كده في صلاه ابانا الذي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن اخطا الينا. فانا بستقبل رحمه الله، بعيش رحمه الله في حياتي من خلال ان انا بعلن هذه الرحمه للاخرين، بعلن هذه الرحمه للاخرين. فهل انا بكون رحيم؟ هل الاسره بيكونوا رحمة مع بعض؟ هل انا بكون رحيم مع الاشخاص اللي انا بتعامل معاهم في حياتي؟ هل صاحب العمل بيكون رحيم مع الاشخاص اللي بيشتغلوا معاه؟ هل الابناء بيكونوا رحماء تجاه والديهم؟ وهل الاباء والامهات بيكونوا رحماء تجاه اولادهم؟ وده اللي احنا لازم نعيشه. الرحمه مش كلام، مش شعور، مش احاسيس، مش شفقه. الرحمه عمل. الرحمه ان انا بكون بمد ايد الرحمه، بمد ايد الرحمه. زي ما يقول كده يسوع المسيح، كنت جوعانا فطعمتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت سجينا فأويتموني. هو ده الرحمه، هي دي اعمال الرحمه، مش الشفقه، مش يعني ده غلبان، يعني ده بيمر بظروف صعبه، ده الشفقه، نظره الشفقه. لكن الرحمه ان انا بكون جنب الشخص التعبان، الشخص اللي بيمر بتجربه معينه، بكون معاه، تواجدي معاه، وان انا بكون بصنع حوار معاه، هو ده رحمه، ان انا بعيش الرحمه. خلينا النهارده بكل ايمان وثقه واثقين في رحمه الله في حياتنا، خلينا نطلب ونصلي. ممكن بنكون بنمر بظروف صعبه، بتجارب صعبه، بضيقات بنمر بيها في حياتنا من اشخاص احنا بنعيش وبنتعامل معاهم. فالنهارده خلينا كده نرفع قلوبنا وصلاتنا لله، ان احنا دايما هذه الرحمه اللي احنا عشناها في حياتنا ان كمان نعيشها مع الاخرين. والهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.

زي ما قال أبونا، رحمة الله هي موجودة طول الوقت، ما اختفتش، هي بس منتظرة مبادرة مننا عشان نتوب ونتغير ونمد ايدينا ناخد الخلاص وناخد الرحمة. يسوع موجود ما بيتغيرش. الترنيمة اللي جاية مش بتقول مش بقوي إيماني بشوية كلمات، لكن يسوع إيماني فعلا، مش مجرد شوية كلمات. احنا كتير ما بنقف نقول كلمات، ويمكن نوعد كتير في الصلاة ونسمع كتير قوي. هو مش عايز ده، هو عايز من القلب الكلمة تطلع من القلب، والتغيير كمان والمبادرة تطلع من القلب.

راضي معاه بحلو ومر. صدقوني لما نعيش معاه مش هنلاقي المر، هنلاقي كل المر حلو في عينينا. يعني الحتة دي غريبة في الترنيمة، لأن احنا بنبقى عايشين فوق في السماء لما نقرب منه ونبقى مغمورين بالروح وبيفيض الروح. الناس كلها تفضل تسأل هو ايه الابتسامة الجميلة اللي فينا وايه السلام اللي جوه قلبنا ده ليه؟ عشان احنا عايشين معاه كل الحلو وكل الهنا وكل الراحة، ومتمتعين بكل المراحم والغفران. هو ده اللي بيخلينا نعلى فالناس تسأل كيف، لأنه هو اللي عمل ده معانا.

ناس بتسأل كيف، لأن أنا مثبت أنظاري عليه. ترنيمة اللي جاي بتقول ثبت أنظارك فيه وحمولك سيبها عليه، وفي وادي ظل الموت أرفع عينك تلاقيه. إن كنت سمعت نداء على المية مشيت وياه، ليه تتلفت حواليك؟ عينك خليها عليك.

ظل الموت ارفع عينك تلاقيه. لو في كل واحد فينا مخاوف، لما ايديك بحنان لمستني عملت فيا ولسه ما زالت عمالة تشكل وتعني ثقة تماما. يسوع لسه ما زال بيعمل، بس زي ما قال أبونا المبادرة تيجي مننا، وهو هتلاقي في حياتك عجايب.

هفهم معنى ألامي في خيرها. ثق تماما ان ربنا لو سمح بتجربه هو بيديك مراحم، هو بيديك نفسه في قلب التجربه، هتطلعوا منها لان كنتوا عينيكم دايما عليه وواثقين فيه، وهتمشوا معاه الرحله لاخرها. تاني ولا جاي بتقول كل مخاوف جوايا زالت لما اديك ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان. يلي مراحمك سندت جوه وادتني اطمئنان.

الترنيمة اللي جاية بتقول اوعى تخاف من الليل وظلامه، احنا ماشيين معاه في النور. زي ما قلنا قبل كده في الترنيمة، تسند جوه وبتعزيني جوه، فما تخافش من اي ليل حتى لو احداث مش نور ضلمة بس، لان يسوع معانا وهيخلي الليل نهار.

0: فليبارك الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس فلنمضي بالسلام وسلام الرب يكون مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

مرت 3 سنوات على 7 أكتوبر، تغير الشرق الأوسط وتغير العالم معه، ولا زالت تبعيات ذلك اليوم المشؤوم مستمرة إلى اليوم. هل كانوا يتصورون ما حصل؟ هل حققوا أوهامهم من ذلك الهجوم؟ وما الذي حصل لمحور ما يسمى بالمقاومة؟ تابعونا نشرح الموضوع وبكل وضوح.

0: مشاهدينا الكرام أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح، معكم رشيد. أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان طوفان 7 أكتوبر، الذكرى الثالثة. 3 سنوات مرت كقرن من الزمان مليئة بالأحداث والتغيرات. طالت الكثير من البلدان في الشرق الأوسط، إسرائيل، سوريا، العراق، لبنان، إيران، اليمن، إمارات، السعودية، البحرين، عمان، الكويت، قطر، الأردن، مصر، حزب الله، الحوثيون، حماس، الضفة، غزة، إلى آخره. ليس الشرق الأوسط فقط، بل أيضا تأثر الاقتصاد العالمي. ارتفعت الأثمنة في كل شيء، المظاهرات في كل مكان، الجامعات، كل شيء تأثر. اليوم نقوم بتقييم هذه السنوات الثلاث ونلقي الضوء على بعض التوقعات المستقبلية. أطرح الأسئلة دون لف ودوران ونبحث الموضوع بكل وضوح. معي الأستاذ مجدي خليل، رفيقي في الدرب وفي كل هذا المشوار من سنوات طويلة. تابعنا أحداث كبيرة، تابعنا محطات كثيرة، تكلمنا عن حزب الله من زمان، تكلمنا عن حماس
1: من زمان،
0: تكلمنا عن كل هذه الأمور.
1: نعم.
0: اليوم نلتقي مجددا، تكلمنا عن 7 أكتوبر
1: كذا مرة، أكثر من مرة. مباشرة بعد 7 أكتوبر عملنا حلقة،
0: فاكر؟
1: يس. وانت عملت كذا حلقة؟
0: 3 سنوات. تقييمك لردود الفعل، يعني احنا شفنا بعض التغيرات من وقت 7 أكتوبر الى اليوم. 3 سنوات، ومش اي 3 سنوات.
1: انت تشوف رد الفعل، هتلاقي تغير كبير في رد الفعل. اول رد الفعل هم تصوروا في الشارع العربي وان دي حماس عملت المعجزة، وأن دي بداية نهاية إسرائيل، دي أول حاجة، وأن دي الخطوة الأولى في ده. وطبعا
0: كانوا يعتقدوا كده،
1: قادة حماس يعني مثلا خالد مشعل، إسماعيل هنية، موسى أبو مرزوق، كلهم كانوا يتحدثون على تدمير إسرائيل، نهاية إسرائيل، تحرير فلسطين كلها وليس بعضها، كلها وليس بعضها، تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، نهاية الكيان اللقيط. كل ده عبارات سمعناها من ناس مثقفين ومن شخصيات عامة في الشرق الأوسط، مش بس من قادة حماس. وهذا انتشر وعمل تفاؤل مزيف عند الشارع العربي. هم بيغذوهم بمعلومات خطيرة لدرجة أن بتحصل أوهام وتحليلات بالتمني. التحليلات كلها في ال3 سنين كانت تحليلات بالتمني، مش تحليلات حقيقية. موسى أبو مرزوق نفسه في تقرير صدر في أمريكا نفى، قال إننا لو إحنا كنا عارفين اللي هيحصل من إسرائيل وأمريكا، وإن أمريكا هتدخل مع إسرائيل، ما كناش عملنا العملية. نفس الكلام اللي قاله حسن نصر الله في 2006، واضطر بعد كده بأمر من إيران يدخل في 2023. فده السوشيال ميديا فضحت الشكل التهليلي.
0: يعني هو كان، اسمح لي على النقطة دي، هو كان زمان تراجع عن هجومهم زمان وكرر المشكلة في 2023، ولا
1: حسن نصر الله؟
0: موسى أبو مرزوق،
1: لا، موسى أبو مرزوق في 2023 قال نهاية إسرائيل ودي خطوة كبرى وخطوة عظيمة،
0: وبعدها ندم.
1: مؤخرا بقى بيقول لو عرفنا،
0: بعد ايه؟
1: بعد ايه؟ ما كناش
0: قمنا بالعملية.
1: ولو يقول ايه؟ ما توقعناش ان امريكا تدخل الحرب مع اسرائيل.
0: كان عايزين الوحدة يستفردوا بيها يعني.
1: كده. مش احنا قلنا ان حسن نصر الله في 2006 قال لو عرفنا رد الفعل الاسرائيلي لما بدأنا، ومع هذا بيكرروا اغبائهم
0: ودخل
1: نفس الكلام بقى، المره دي كان تدميره هو نفسه، واخد بالك؟
0: يمكن لو سالته في القبر يقول لك لو كنت عرفت البيجر وكنت عرفت انه هيدفنوني ما كنتش عملتها.
1: لو كنت عارف اني هموت ما كنتش بدات. فكانوا بيتصوروا ان حماس عملت نصرا استراتيجيا، ودلوقتي بيقولوا وكسه استراتيجيه. طبعا نكسة استراتيجية. هنا التهليل تحول للطم الخدود والولولة والصراخ.
0: فاكر سجود الشكر؟ اللي اذاعته الجزيره 24 اورز يعني على مدار الساعه.
1: اسماعيل هنيه وقف شكره واللي وراه كلهم اغلبهم ماتوا، واللي ما ماتش اتضرب زي خالد مشعل واختفى دلوقتي ما يقدرش يتكلم. ما هو شفنا كل حاجه، ما احنا
0: اللي ورا كل اللي صلوا سجده الشكر صلوا صلاه الجنازه، صلوا عليهم صلاه
1: او صلاه الغائب في الجحيم دلوقتي. اوكي ماشي. التهليل لحماس انها تحول الى صراخ اوقفوا الحرب. الفرحة بموت 1200 إسرائيلي فرحة عارمة تحول إلى صراخ من أجل المدنيين الفلسطينيين. واخد بالك؟ بعد أن كانوا يهللوا تحرير فلسطين دلوقتي بيقولوا خروج إسرائيل من غزة. هي مسيطرة على 66% تقريبا منها دلوقتي. على المستوى الدول العربية هتذهل. الثلاث أيام الأولانية أولا من 2007 حتى هذه اللحظة لم يدن أحد حماس إلا دولتين. الإمارات يوم 8 يوم البيان الأول للإمارات يوم 7 ما كانش فيه إدانة الحماس، تاني يوم 8 أكتوبر كان بيدين حماس، والبحرين يوم 9. باقي الدول العربية تشوف الدول العربية إيه؟ الدول العربية أنت هقول لك الدول العربية بشكل كبير. بيانة الدول العربية بعد 7 أكتوبر، الإمارات قلت لك إدانة يوم 8، البحرين إدانة يوم 9، تحميل إسرائيل والاحتلال المسؤولية. البيانات
0: مش إدانة،
1: تحميل مصر هي اللي مسؤولة عن اللي حصل. ده قطر والسعودية ومصر والجزائر والعراق وعمان والكويت وتونس والأردن، ده بياناتهم.
0: أعتقد المغرب إدان حماس لاحقا،
1: انفرد بحاجة واحدة. المغرب إدانة خطف المدنيين. ما إدانش حماس، إدانة خطف المدنيين. تأييد العملية بشار الأسد، نؤيد حماس، نؤيد العملية، نؤيد بيانات. طيب نريد التهدئة، وقف التصعيد ودعم فلسطين، ليبيا والصومال. الحوثي آخر واحد اعتبر يوم 7 أكتوبر نصرا عظيما وأجازة رسمية. ماشي، ده رد الفعل. شوف بقى اللي كانوا بيهللوا.
0: والأزهر
1: طبعا ده طلع بيان،
0: مش قال لك عادت الروح
1: بعد أن ظننا أنها ماتت؟ عاد إلينا الروح والحياة بعد أن ظننا أنها ماتت. ومش بس كده،
0: يا ترى دلوقتي بيقول إيه؟ ظننا أنها ماتت. دلوقتي مش ماتت، يعني قبل 7 أكتوبر كنتوا ظننتوا أنها ماتت. 7 أكتوبر أعاد لكم الروح، بعد 3 سنوات هنقول إيه؟
1: طيب
0: ماتت وشبعت موت.
1: طيب هقول لك حاجة، وبعدين مش بس، وقال نهنئ الشهداء اللي ماتوا في العملية وهم بيهاجموا إسرائيل. شوف ما ليش علاقة بالمدنيين، 1251
0: لا دول طيب. يهود.
1: بعد في نوفمبر، يعني نوفمبر 2023، يعني بعد شهر تقريبا، اجتمع الجامعة العربية وطلعوا بيان إدانة لإسرائيل، وقالوا عاوزين نطالب وقف قتل المدنيين، إدخال المساعدات، رفض التهجير، رفض توطين الفلسطينيين.

0: في مصر والأردن المطالبة بدولة فلسطينية. المثقفين والشعب احنا عندنا ثنائية التهليل والتبرير دايما منتشرة في كل الحوادث استمرت.
1: حلوة دي ثنائية التهليل والتبرير
0: على طول. التهليل والتبرير شارع ومثقفين ومثقفين وتنبؤات متفائلة رهيبة وقعدوا يقولوا هقول لك حاجة هتذهلك معهد الأمن القومي الإسرائيلي طلع استطلاع رأي 2026 لحد هذه اللحظة 27% بس في غزة بيقولوا أن إسرائيل انتصرت. 27 بعد كل الدمار ده
1: لسه بيعتقدوا
0: لسه 27 بس في المية
1: لسه مخدر الدويري لسه بيجري في عروقهم.
0: في لبنان 38% في مجمل الشرق الأوسط 25% بس بيقولوا أن إسرائيل انتصرت على إيران.
1: 25% بس 75
0: بيقولوا أن إيران اللي انتصرت على أمريكا وإسرائيل.
1: يخرب بيت الوهم
0: انت بتتكلم على ايه؟ انت بقول لك انت بتتكلم
1: يعني دول امتى هيقتنعوا انه انهزموا دول؟
0: ده مش هو هم هو اصل هشوف اقول لك حاجه اصل هم لو قالوا انهزمنا يبقى الايديولوجيه اتهزمت، يبقى الاسلام انهزم في علاقته مع اليهوديه. ما هم عاملينها حرب مقدسه، هم بيأيدوا حماس ليه؟ هم أيدوها حماس ليه؟ مش عشان حرب مقدسة ضد اليهود؟
1: الجزيرة جابت الدويري مؤخرا يعني هو أعلن أنه أنهى عقد معهم بعد ما دمر
0: راح لقناة تركية بيحلل
1: دلوقتي هناك وانتشرت وقتها حتى هاشتاج اسمه حلل يا دويري.
0: صح
1: المناطق الرخوة من صفر من مسافة صفر
0: مسافة صفر
1: يعني دبابة مركامة ضربوا كم أنا مش عارف
0: كم مرة معجزة حماس الدويري
1: والمقاومة ولسه ما دخلوش ولما هتدخل إسرائيل حتى تحصل لها يعني خلاص المستنقع اللي
0: ده كان بيقول الدويري بتعلم حماس بتعلم العالم العسكرية
1: غزة مقبرة الغزاة
0: خلاص المسافة يعني صفر
1: ودلوقتي جمع شوية فلوس وأنهى العقد وراح بس المساكين اللي شربوا الوهم ده
0: لسه مازال
1: لسه مستمرين طبعا. يعني والجزيرة هللت أنا فاكر هللت في الأول لحماس
0: طبعا طول الوقت بتغطي لسان حماس طول الوقت
1: صحفيين مش صحفيين هم حمساويين أغلبهم
0: طبعا
1: اداتهم جاكيتات واداتهم فلوس وكاميرات وقالت لهم انقلوا الأحداث بالهبل كله عايز يعمل صحفي في الوقت
0: معظم ده. إن لم يكن كل مراسلي الجزيرة في غزة كانوا من حماس
1: وبيهللوا لحماس وما طبعًا. بينشروش أي شيء بينتقدها طبعًا. والمعارضين ما بيطلعوهمش خالص طبعًا. طبعًا. وكل ده بعد ما خلصت ده راحت لحزب الله وتنشر عنه مش عارف ايه وبعد كده الحوثيين دلوقتي بتعمل ايه أنا عايز أعرف
0: لا هيدوروا على حاجة تانية يعملوا انتصارات على الورق كل شوية بيقفزوا من حتة لحتة عشان يبينوا انتصارات على الورق انتصارات بتحلل لصالح إيران دلوقتي الجزيرة
1: اللي هي مع العلم انه هي ضربة
0: ضربت ضربة وعطلوا لها ربع انتاج الغاز
1: طيب السؤال الثاني ازاي غير 7 أكتوبر الشرق الأوسط المعالم يعني طبعًا. احنا عارفين في تفاصيل كتيرة طبعًا. لكن انا عايز المعالم
0: ما هو ده ياخد ساعات بس انا اقول لك المعالم
1: لا ما عنديش ساعات
0: لا انا بقول لك معالم لان لسه وول ستريت جورنال بتقول مات الشرق الأوسط القديم مات عنوان كده موت الشرق الأوسط القديم وول ستريت جورنال ده حاجة صحيفة محترمة فإيه بقى مات الشرق الأوسط القديم أول حاجة إضعاف الهلال الشيعي بشكل كبير هنقول خطوط بس خطوط فيها تفاصيل انتقال إسرائيل من تأمين حالة إلى تأمين أوسع في المنطقة لحالة الردع وتأمين البيئة الأمنية في المنطقة كلها
1: مش كانوا بيقولوا أنه يوم 7 أكتوبر إسرائيل فقدت قوة الردع
0: وقوة التخويف
1: أنه خلاص ما حدش بيخاف منها صارت مستباحة
0: دول دلوقتي بتخاف منها تركيا قالت لو ما غيرناش تسليحنا احنا في خطر من اسرائيل مصر بتقول احنا في خطر من اسرائيل طب بتكلموا السعوديه كلهم مرعوبين دلوقتي من دخول اسرائيل على البحر الاحمر في الصومالي لاند طيب سقط مجلس التعاون الخليجي في حرب ايران في التضامن عسكريا السعودية عملت 10 اتفاقيات أمنية مع دول، والإمارات 4-5 والكويت 5-6 كله كده. ما فيش واحدة ما عندهاش 5 اتفاقيات عسكرية مع دول خارجية،
1: لأنه اتضح أنهم مش على كلمة واحدة ومش
0: ولا قادرين على هشين عسكريين، هشاشة عسكرية وعدم توحد.

الكلمه، يبقى فيها شاشه وعدم توحد الكلمه. كمان حلف سني جديد عاوز يحل محل الحلف الشيعي، محل الهلال الشيعي بعد ما ضعف، طلعت تركيا وباكستان والسعوديه قالوا ننشئ حلف اسلامي سني يحل محل الحلف الشيعي بوضوح كده، بوضوح كده. ده سموه حلف مكه، اوكي؟ اتساع الصراع وامتداده الى البحر الاحمر، دلوقتي امتد لحد اثيوبيا ولحد اريتريا ولحد الصومال و

0: انتقلت إلى بقت حروب أساسية والمواجهة. إيران في مواجهة أمريكا، إيران في مواجهة دول الخليج، بتضرب دول الخليج مباشرة. فده ده ده. كمان بدأت عصر تطلع للهيمنة التركي. تركيا عاوزة تحل محل إيران كدولة مهيمنة في الشرق الأوسط حاليا، وأوريدي نشرت نفسها في 7-8 دول.
1: نعتبر إيران سقطت؟
0: لا، لسه ما سقطتش، ضعفت بس لم تسقط. خرجت إسرائيل كقوة، أقوى قوة عسكرية في الشرق الأوسط بلا منازع، وأحد القوى العسكرية العالمية، لأن عملت تكتيكات عالمية جديدة جدا، مش بس أقوى قوة عسكرية، واعترفوا بكده في الشرق الأوسط أنها أقوى قوة عسكرية، بل أنها حققت نصرا استراتيجيا إقليميا، مش نصرا. خلي بالك في فرق بأنك تنتصر، لم يكتمل الانتصار بشكل كامل دلوقتي، لكن على الأقل حققت نصرا استراتيجيا إقليميا. الخليج طبعا بقى هو مركز الثقل، لأن فيه البترول. الدول العربية القديمة، مصر والعراق وسوريا، راحت عليها تقريبا،
1: صارت في الهامش.
0: القضية الفلسطينية عادت للنقاش طبعا بالتأكيد. الدور التواجد الأمريكي هيتراجع، في بيئة أمنية جديدة بتنشأ. صدقني أمريكا دلوقتي بتنخرط آخر انخراط كبير لها في الشرق الأوسط، في تقدير آخر انخراط كبير، أو على الأقل الانخراطات في الشرق الأوسط هتكون أقل بكده من كده بكتير في المستقبل.
1: طب إزاي مجدي؟ يعني أنا شايف النقطة دي عندك ضعيفة.
0: لا لا،
1: أقول لك ليه. يعني سامحني، أنا أحيانا في كلام كتير بتفق معاك فيه، بس أحيانا في بعض النقاط أنا مش طبيعي. شايف أنه هي صح. مثلا أنت بتقول ده آخر حاجة،
0: آخر انخراط كبير،
1: بس
0: كبير.
1: أمريكا داخلة مع إسرائيل يعني حليف استراتيجي
0: طبعا
1: لها،
0: طبعا طبعا
1: داخلة في تأمين دلوقتي، عايزة تأمن مرور السفن يعني، وده هيكون لأمد طويل يعني، مش هيبقى مؤقتا بسبب الحرب بتاع إيران.
0: أنت في حرب كبيرة جدا جدا، بس على الأقل هقول لك حاجة،
1: بس عملت حلفاء تانيين مثلا يعني مع الإمارات، مع
0: ما هو ده المحور الجديد.
1: طبعا داخلة هناك، ما نعرفش حاجات برضو في الخفاء يمكن تعلن مستقبلا، حتى مع السعودية ما أتوقع ممكن السعودية ترجع
0: بس هقول لك حاجة، ترامب قال لهم بوضوح احموا نفسكم، كونوا بيئة أمنية تحمي نفسك. الصين
1: أو ما نحميكمش ببلاش،
0: أو ما نحميكمش ببلاش. الصين قالت أن الأوان أن يتكون يعني بيئة أمنية أو يعني حاجة اتفاق أمني في الشرق الأوسط يحمي الشرق الأوسط. الرئيس البحرية الأمريكية قال مش هنرجع تاني، إلا مش هترجع القواعد، قال لهم إلا إذا دفعتوا تمنها كاملا، وهنعملها تاني حاجة تحت الأرض، مش هنعمل قواعد وهتتكلف كتير جدا، عايزين مش عايزين. والبحرية الأمريكية قالت مش هنرجع للسطول الخامس إلا بشروط قاسية جدا، ما عندناش استعداد نرجع دلوقتي. ففي تغيرات كتيرة جدا. حركة
1: يعني القواعد الأمريكية في قطر وغيره
0: لا، دي باقية. هم قالوا لهم عاوزين نعمل قواعد بشكل مختلف، إذا كنتوا عاوزين نستمر تتحملون التكلفة، ودي بالمليارات. ثانيا هتكون تحت الأرض، تأمين أكبر للجنود والمعدات العسكرية. فده هيبقى شكل تاني، عاوزينه أوكي، مش عاوزينه براحتكم أوكي. الممرات الأمنية بقت أصبحت على المحك، هرمز، باب المندب، قناة السويس، البحر الأحمر. ده أكلمك على خطوط. لبنان وسوريا في مرحلة انتقالية، يا إما فوضى تحصل، يا إما يتحرروا من الوضع اللي كانوا فيه. التطبيع توسع بشكل آخر، يعني صمدت الإمارات والبحرين أمام سيل من الهجوم. دخلت المغرب على خط التطبيع وتبادل السفراء رسميا مؤخرا. دخلت كازاخستان على خط التطبيع. السعودية خرجت من التطبيع خلاص، بقت
1: بتعتبرها خرجت؟
0: أنا بعتبرها خرجت،
1: ولا مؤقتا
0: على الأقل بقى حلف مكة مع مع مع تركيا ومع باكستان، مش هتدخل التطبيع، مش هتدخل إذا استمرت في هذا الحلف، وإذا تفعل هذا الحلف فالسعودية
1: ما مالوش أي 60 لازمة. احنا شفنا أنه ما كانش له
0: حتى الآن، لسه لم يفعل هذا الحلف. بس احنا بقول لك إذا فشل هذا الحلف ممكن تدخل، إذا نجح هذا الحلف كمان. الحرب مع إيران شكلت نهاية ما تسمى الجامعة العربية، انتهت، ماتت. والدفاع اتفاقات الدفاع العربي المشترك كله ده انتهى.
1: يعني الجامعة ما ايه علاقة الجامعة العربية؟ ممكن يجتمعوا بكرة.
0: ما في اتفاقية الدفاع العربي المشترك. ما في ايران بتضرب 10 دول ومحدش لمسها ولا قال نجتمع حتى نقول ان احنا ضد ايران. ماتت الكيان ده سياسيا ما ادانش ايران.

0: وعسكريا وعنده اتفاقيه دفاع عربي مشترك لم تفعل. انت عادي لا سياسيا بالدين وقعدت دين اسرائيل طول الوقت، ولما جيت لحد ايران خرست، ولما جيت عسكريا لحد ايران خرست.
1: طب دي اللي بينطبق عليه فعلا كلام عبد الله القصيمي، العرب ظاهره طبعًا صوتيه طبعًا. يعني جامعه الدول العربيه ممكن نعتبرها ظاهره صوتيه.
0: باختصار 7 اكتوبر لم ينتج نظاما شرق اوسطيا جديدا، بل موت النظام القديم. حاليا في حاله، في نظام جديد حاليا بيخرج من حاله الفوضى والحروب ويعيد التوازن.
1: يعني نعتبره مرحله تمخض ممكن تلد شكل جديد.
0: طبعا هيتالد شكل جديد،
1: بس يعني لسه في مخاض الان، في
0: يتوقف
1: في اوجاع ولاده.
0: يتوقف على نهايه الحرب مع ايران هيبقى شكلها ايه، يتوقف على تأمين الممرات الدولية هيبقى شكلها ايه، يتوقف على الصراع في القرن الافريقي شكله ايه، يتوقف على السلام بين مصر واسرائيل، لبنان واسرائيل هيمشي لحد فين. ده حاجات كتير.
1: بس خلينا مجدي، يعني احيانا اللي حصل في 3 سنين احيانا انا مش قادر استوعبه.
0: ما هو طبعا
1: يعني خلي بالك انه قبل 7 اكتوبر حزب الله كان وحش.
0: طبعا
1: صح ولا غلطان؟
0: طبعا
1: كان حسن نصر الله تستنى الناس طبعًا خطبه.
0: طبعا ما احنا قلنا كل ده، ما تتحطم تهشم الحلف الشيعي الهلال الشيعي.
1: مين كان حتى يقدر يقرب من ايران؟ مش يقتل رئيسها، لا يقرب
0: طبعًا
1: منها.
0: طبعا طبعا
1: اذرع في كل مكان طبعًا. تتحكم في كل شيء، تتحكم في لبنان، تتحكم في اليمن، في العراق طبعًا. تتحكم في حماس
0: سوريا،
1: تتحكم سوريا، تتحكم طبعًا في كل شيء.
0: هقول لك حاجه، مش احنا بعد اسبوع من 7 اكتوبر قلنا ان 11 سبتمبر غيرت العالم و7 اكتوبر هتغير الشرق الاوسط؟ مش قلنا الكلام ده من بدايته؟ وقالوا نتنياهو، بس احنا قلناه من الاول.
1: تنبهنا بس كنت من اول ما سمعت الخبر كنت عارف انه دي نهايه اشياء كتيره يعني في الشرق الاوسط، وانا جاي للكلام عنها.
0: يبقى قلنا الشرق الاوسط تتغير،
1: يبقى محور اللي بيسموه محور المقاومه
0: تهشم تقريبا، تهشم تقريبا هلال الشيعي.
1: تهشم يعني حماس فينها دلوقتي؟ طبعًا طبعًا بقايا حماس
0: طبعا،
1: بقايا حزب الله، بقايا حزب الله،
0: بقايا حزب الله.
1: يمكن الحوثيون لسه بس
0: جايين في الطريق، هيجي في الطريق،
1: جايين في الطريق. يعني في الطريق. ايران عندها ايه؟
0: دي القوات العسكريه تهشم
1: القوات العسكريه بس، والاقتصاد
0: طبعا
1: والمشاكل التانية.
0: بس لسه لم تنتهي. أقول لك حاجتين،
1: ما هو أحيانا النهاية ما تحصلش دفعة واحدة،
0: هتحصل بس
1: اختناق تدريجي لحد ما خلاص تفقد التنفس.
0: هقول لك عشان كده قلنا أن الشرق الأوسط القديم مات، والشرق الأوسط القديم يتمخض حاليا من موت القديم. بس
1: إيه في نظرك اللي كان تتوقعه حماس لما كان أنا مش قادر استوعب المعتوه ده، السايكوباتي. يعني انا بحاول ادور له على اسماء، يعني سايكوباتي معتوه، يعني مجرم. ما الذي كان يتوقعه من 7 اكتوبر؟ يعني
0: هم احنا قلنا،
1: وهو مش لوحده، يعني كان بيتوقع هيحصل ايه بالضبط؟ يعني انا ههجم يوم 7 اكتوبر، هبعت 3000 صاروخ، هنخطف، هنعمل. هل كان بيتوقع انه هيدخل حزب الله من الشمال، هتدخل ايران، وخلاص اسرائيل هتنهار، واحنا هندخل ناخد حيفا وناخد
0: اول خدعه فيه انه الحلف بتاع الشيعي متصور ان هندخل ضربه واحده متسقه من ايران، من سوريا، من حزب الله، من القوات في العراق الميليشيات، ودي هتبقى ضربه قويه لاسرائيل، واحنا داخلين نضرب الضربه القويه الاولى، ودي بدايه نهايه اسرائيل والطريق الى القدس. مش بيقولوا الى القدس، الى القدس في ايران؟
1: ما سموه طوفان الاقصى،
0: طوفان الاقصى وطوفان والى القدس كلنا، الى القدس رايحين شهداء بالملايين ومش عارف ايه، وطريق القدس مش في طريق القدس، مش كانوا بيقول مات في طريق القدس، في طريق القدس بتوع لبنان. طيب ده كان
1: ده جرف الطوفان مع كم واحد يعني؟
0: كتير من الاردياء صراحة.
1: يعني فده أول، أنا كان نفسي أقول لك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الطوفان.
0: إحنا رؤيتنا الحماس غير رؤيتهم هم لنفسهم. رؤيتنا.
1: في بيكون في احيانا نوع من الانفصال عن الواقع، في نوع من الوهم. الجماعات الاسلاميه انا لاحظت عندها انه عندها تصور معين، زي ما بن لادن قال لك انا هعمل 9/11 هيوقع امريكا.

0: امريكا وحنستفرد بزعماء في الشرق الاوسط.
1: طب اقول لك حاجه،
0: عندهم سمبل مات يعني
1: فيري سمبل. اقول لك حاجه، لحد دلوقتي بيقولوا ايه، عمر حماس لحد هذه اللحظه لم تعترف بالخطا ولا خطوه. بالعكس السنه دي طلعوا اهو، السنة دي بالأمس طلعت بيان حماس عن طوفان الأقصى، قالوا أن دي محطة تاريخية مشرفة في مشروعنا النضالي وعنوان ملحمة بطولية ويوما مجيدا. ده امبارح
0: لحد دلوقتي،
1: لحد دلوقتي. طب بعد سنتين وكانت اتهشمت خالص، برهومي ده في لبنان طلع من بعد في سنتين، أولا بدأ بقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وختم بأنه الجهاد نصر أو استشهاد، لكن قال إيه، وصف معركة طوفان الأقصى السنة اللي فاتت بأنها نقطة تحول كبرى وضرورية، وأنها شكلت بداية النهاية لإسرائيل. ده بعد سنتين من الحرب. فأنت بتتكلم على ناس منفصلين، لا كمان هم متاجرين بالأيديولوجية وبيقنعوا بعضهم البعض. لو واحد فيهم يا رشيد وصل للراشونال ثينكينج اللي هو التفكير المنطقي، ده يذبحوه، ما ملوش مكان وسط الجماعة دي الأيديولوجية.
0: الدول العربية كانت متخيلة أنه ممكن ده يحصل، أنه ممكن إسرائيل تنهزم
1: طبعا، لا،
0: ولا كانوا قاعدين يتفرجوا يشوفوا مين اللي حينتصر في الأول وبعدين نعرف نعمل
1: كانوا منتصر. طب أنت مش فاكر الدول العربية والرأي العام العربي كانوا بيقولوا إيه؟ إسرائيل لا تستطيع أن تحارب لأكثر من عدة أسابيع، مش قالوها؟ إسرائيل لا تستطيع أن تحارب على أكثر من جبهة، حربت على 7 جبهات. إسرائيل لا تستطيع دخول حرب برية، دخلت حرب برية. اليهود سهربون خارج إسرائيل، رجعوا من فرنسا،
0: مش حطوا صور انهم رايحين لمطار بنغريون وطوابير يعني
1: بيهربوا. اليهود رهنوا عن المظاهرات في الغرب هتوقف الحرب ورهانهم سقط، ادعوا ان اسرائيل هشه وهش من بيت العنكبوت، فاكر
0: من بيت العنكبوت.
1: رهنوا على ضغط عائلات المختطفين هتوقف الحرب وما حصلش، رهنوا على انقسام المجتمع الاسرائيلي وما حصلش، رهنوا على انفجار الموقف في مصر والاردن ما حصلش، زعموا ان اسرائيل تقترب من النهايه وما حصلش. يبقى انت ناس كل رهاناتهم خسرة، حتى الآن بيتغزلوا في يوم 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة.
0: مش العملية الإرهابية اللي كانت هتحصل في فلاي دبي،
1: طب يس يس،
0: مش يعني قاعدين يعني فريقين، فريق بيشكك فيها يقول لك دي يعني
1: الفريق الاكبر
0: بيقول لك انه دي
1: مسرحيه وتمثيليه،
0: دي مسرحيه عملتها اسرائيل، وفريق بيقول لك بيتمنوا انه كانت حصلت يعني
1: انها كانت نجحت، بس الفريق الاكبر بيشكك فيها، الفريق الاكبر ومثقفين، وانا نشرت الكثير، انت شفت الراجل الكويتي الشاي ده استاذ علوم سياسيه متعلم من امريكا، ومأمون فندي وباسم يوسف وكتير، هقول لك ايه ولا ايه، اسماء كتيره جدا. فبالتالي هم لسه حتى هذه اللحظه زي ما قلت لك الاحصائيات بتقول ان مجرد 27 في غزه المدمره، ده حاجه حتى انت تتخيلها دي، 27% بس في غزه المدمره تماما بيقولوا ان اسرائيل هي اللي انتصرت والباقي يقولوا لا احنا انتصرنا.
0: يعني لو في مرض بيفسر الحاله دي اعتقد مرضى
1: بالتاكيد.
0: يعني لما تصير انت قدامك في الواقع ما فيش حجر على حجر فاضل، والقيادات كلها راحت، والبلد مدمره، واسرائيل تمام لسه واقفه، وتقول احنا انتصرنا، يبقى عندك في حاله انكار يعني مرضيه.
1: هل في حد يختلف؟ هم نفسهم الاستراتيجيين اللي بيفكروا بجد بشكل صح مش كلهم عارفين ان اسرائيل طلعت اقوى عسكريا، وانها رقم صعب في معادله الشرق الاوسط والعالم، وانها اصبحت لها قوه مهابه في الشرق الاوسط؟ وصلوا لكده ولا ما وصلوش لكده؟
0: ما بيقولوش احيانا،
1: ما حدش بيقول، لا عارفين بس ما حدش بيقول، حتى اللي عارف يا رشيد لا يجرؤ ان يتكلم، لا يجرؤ.
0: ايه اللي خسرته اسرائيل وايه اللي خسروه الفلسطينيون والمراهنون على حماس؟
1: خلينا نشوفهم واحد واحد. اسرائيل خسرت ايه؟ اسرائيل طبعا خسرت بالتاكيد، ده حروب،
0: مع الحرب فيها دايما
1: 4 خسائر. إنسانية وعسكرية واقتصادية ومن سمعتها الدولية. أربع خسائر كبيرة. بالنسبة اتقتل 1200 واحد في أول يوم، وبعدين 85 من الرهائن اتقتلوا، وبعدين 970 جندي اتقتلوا و200

0: 51 من المدنيين اتقتلوا وألاف اتجرحوا، بالإضافة إلى أن التكاليف العسكرية 110 مليار دولار، والتكاليف غير العسكرية غير مباشرة أكتر من كده. ده الخسائر. صورة إسرائيل تأثرت عالميا من تعاطف واسع بعد 7 أكتوبر إلى صورة سلبية حاليا في الغرب. أقول لك هنا في بيو سنتر عمل لسه في الربيع 2026 صورة إسرائيل، وجد أن النظرة السلبية لإسرائيل في عمل دراسة في 36 دولة، طلعت المتوسط 67% صورة سلبية. شوف بقى مقابل 25 بس صورة إيجابية. شوف بقى أمريكا نفسها كانت الصورة السلبية قبل 7 أكتوبر 42% بس، دلوقتي 60% في أمريكا، دي عالية جدا جدا، أكتر تقريبا الضعف. في ألمانيا الصورة السلبية لإسرائيل 75%، ده بيو. في بريطانيا 69%، في كندا 65%، أستراليا 79%، أسبانيا والسويد 78%، إيطاليا 75%، تركيا 97%، إندونيسيا 75%. ده لأول مرة.
1: لا تركيا واندونيسيا
0: دول طبعا بس تركيا اندونيسيا اقل من الدول الاوروبيه. ايه رايك؟ ايه رايك؟ طيب لاول مره طيار في الحزب الديمقراطي، شوف عبدول، عاوزين نمنع اي دعم عسكري،
1: وممداني
0: نمنع اي دعم عسكري، لدرجه ان عبدول واحد من الحمله بتاعته اللي هو في ميشيغان ساب الحمله وقال ده عاوز حتى يلغي القبه الحديديه، تمويل القبه الحديديه بتاع اسرائيل، ده عاوز يدمر اسرائيل. عبدول ده
1: طبعا.
0: عبدول ده طيب ماشي، اللي هو اخوان مسلمين 100%. الدول اللي اعترفت بفلسطين كانوا 136 دوله، دلوقتي 157 دوله، بما فيهم دول مهمه زي فرنسا وانجلترا واستراليا وكندا. لكن ايه الايجابي؟ في ايجابي، في حاجات ايجابيه. في نقطه تانية حصلت في اسرائيل، خسائر الثقه في الامن، لان 8 ساعات من غير امن دي هزه عنيفه، وتبعها ان لا يوجد لدينا خيار الا استعمال القوه لحافظ على امننا. يعني وصلوا لحالتين، ان احنا حصل لنا هزه امنيه، ان 8 ساعات من غير حد، وده حصلت في اكتوبر 73 بالمناسبه نفس يوم كيبور ونفس الطريقه. وقالوا في اسرائيل في استطلاع راي، طب لو دوله زي تركيا وزي مصر هجمتنا و8 ساعات من غير تحرك هنعمل ايه؟ فبالتالي اعادوا هيكله الاجهزه الامنيه زي ما حصل في 11 سبتمبر، اعادوا هيكله الاجهزه الامنيه وعملوا تحقيقات كبيره في اسرائيل لاعاده هيكله كل شيء، والنظر الامنيه لازم تتغير، والتوقعات لازم تتغير، والتحرك السريع لازم يتغير. وكمان اجماع في اسرائيل حاليا ان لا يوجد لدينا الا استخدام القوه امام اعدائنا والا هننتهي، ودي حاجه كويسه بالنسبه لهم كويسه. الايجابي كمان توحد الاسرائيلي حول هويتهم اكتر من اللازم طبعا، اكتر من قبل كده، وتوحدهم تجاه مواجهه حماس وايران وكل القوى المعاديه، ده حاجه ايجابيه. توحد الاسرائيليين حول منع تكرار 7 اكتوبر ماشي. تاكد الاسرائيلي ان لا مكان لهم في العالم الا في دوله اسرائيل بعد ما ارتفاع معاداه الساميه في الغرب، وشوفوا فرنسا بيسيبوا فرنسا اليهود دلوقتي على اسرائيل. فبالتالي ده حاجات بالنسبه للفلسطينيين، خسائرهم فادحه، دي خسائر اسرائيل. بالنسبه للفلسطينيين خسائرهم فادحه ماشي. ده العروري حاول يحرر، هو كان رئيس حماس في الضفة، حاول يحرر الضفة الغربية، فإسرائيل استهدفت الضفة الغربية دلوقتي، وفي طيار كبير في إسرائيل بيقول لازم نضم الضفة الغربية ماشي. ده أول حاجة. الحاجة الثانية طبعا غزة دمرت تماما، سقطت اتفاقية أوسلو عمليا، احنا البلد
1: يعني عملية. أنا من أول يوم كنت بكلم صديق قلت له انسى موضوع حل الدولتين،
0: خلاص سقط
1: يوم 7 اكتوبر، انا اعتبرته مات.
0: اسرائيليين
1: فكره حل الدولتين،
0: اسرائيليين اغلبهم دلوقتي لا نوافق على حل الدولتين، لا نوافق على دوله فلسطينيه، لا نوافق على مباحثات سلام، ليس لدينا شريك سلام، لدينا اعداء
1: بس. لازم ناخدها زي كده،
0: لازم ناخدها كده،
1: ما نوهمش انفسنا. على فكره قبل 7 اكتوبر كان اعتقد كان اكثر من 70% داخل اسرائيل كانوا ضد حكومتهم، وبيقولوا الفلسطينيين لازم طبعًا. لازم ياخدوا، هم عملوا لنا ايه؟
0: طب مظبوط. لا ما وجدت تتغير الراي العام في اسرائيل بشكل كبير جدا جدا. التعاطف الدولي لم يترجم الى دعم حقيقي، يعني تعاطف واعترفنا وما اعترفناش، لكن لم يترجم الى دعم حقيقي، ولم يثني اسرائيل على مواصله الامن حتى لو العالم كله وقف ضدي، لان احنا دلوقتي في تهديد وجودي. ليه تهديد وجودي؟ هم قالوا جايين ننهيها، دي نهايه اسرائيل، احنا بدايه النهايه، فانا في تهديد وجودي، هقعد استمع دوله اعترفت او ما اعترفتش؟ انا

0: مصر على المسألة الأمنية وحفظ الأمن مهما كانت ردود الأفعال الدولية. وإحنا شفنا استمروا في الحرب لحد ما أنجزوا الجزء الأكبر منها. طبعا مباحثات السلام من الصعب أنها ترجع. كمان فقد سكان غزة والضفة عملهم داخل إسرائيل، كانوا كتير بيروحوا من غزة يشتغلوا داخل إسرائيل، دلوقتي خلاص
1: الأنوروا راحت.
0: طبعا الأنوروا راحت طبعا،
1: اللي كانت هي مصدرهم يعني في التمويل وفي تمويه أنشطتهم وفي كل حاجة.
0: أقول لك حاجة، غزة دي كلها من غير صرف صحي بيروحوا يعملوا في الخلاء زي أيام محمد
1: دلوقتي وبيقول لك انتصرنا.
0: بيقول لك غزة ما فيهاش مدارس من 3 سنين، ما فيش تعليم، 1.9 مليون شخص في خيام
1: بيحاولوا. انا بشوف احيانا هنا وهنا وبيقول لك تخرجت من مش عارف ايه وعملت
0: لا كده. فتحوا مدرسه مؤقتا وتعليم ريموتلي، يعني ما فيش مدارس، ما فيش الحاجات دي ما رجعتش عمليا، ما رجعتش. يعتبر التعليم ساقط من 3 سنين، يعتبر
1: منظومة، ما فيش منظومة.
0: فده اللي بتتكلم عليه. وكل رهانات المثقفين العرب، المقاومة ستنتصر، سنصمت، سنعمل، كل إسرائيل وهتقع وهتعمل وانتهت، كله ده كل الافتراضات دي كلها سقطت زي ما قلنا.
1: اللي رهنوا على حماس،
0: وعلى فكرة أي حد لحد دلوقتي يحلل الحقيقة لا مع إسرائيل ولا مع لا مجرد أنك تحلل الحقيقة يبقى أنت صهيوني. حرمين الناس من قول الحقيقة. شوف في إرهاب،
1: يا إما تعظم وتمجد
0: طبعا،
1: يا إما أنت صهيوني،
0: يا إما أنت صهيوني. لو قلت الحقيقة، لو مجرد أنت كنت محلل سياسي مستقل محايد قوي تقول الحقائق اللي حصلت على الأرض في ال3 سنين دي، فأنت صهيوني على طول كده.
1: اللي رهنوا على حماس
0: كل رهاناتهم سقطت ومش عارفين يقولوا، لحد دلوقتي خايفين يدينوه.
1: قطر رهنت على حماس،
0: ده أكتر لحد الآن محتضنة قضاتها. بس خطر عرفت الدرس كويس جدا جدا بعد ما ضربتها إسرائيل داخل الدوحة، عرفت إنها مفيش حاجة اسمها خطوط حمراء، والأمريكان وافقوا على الضربة دي، مفيش مشكلة. فكله عرف.
1: طب العالم الغربي كيف غيروا 7 أكتوبر والنظرة للمهاجرين المسلمين اللي كانوا وراء الكثير من المشاكل في الجامعات وفي أمريكا مثلا، كذا واحد رحل، كذا واحد قاد مظاهرات في الجامعات، يعني عندنا خليل ده
0: وغيره.
1: لا خليل، بس أنا آسف أنه تشترك معاه في الاسم،
0: يعني مشكلة خليل ده اسم منتشر في الضفة الغربية وغزة، وده حاجة ما لا تسعدني
1: طيب المهم كيف غير 7 أكتوبر العالم الغربي؟
0: لازم يكون عندنا انصاف ونقول عندنا اكثر من غرب. الغرب نفسه منقسم، وداخل كل دولة غربية في اكثر من غرب، في غرب تقليدي وفي غرب شارد دلوقتي تحالف إسلاميين مع اليسار، وده غرب وده غرب، اتنين كأنهم مش غرب. الغرب الكلاسيكي منقسم على نفسه ومنقسم داخله، كل دولة في داخلها. فدي طبعا تراجعت صورة إسرائيل في الغرب الكلاسيكي نتيجة سيطرة تيار اليسار مع الإسلاميين، وشفنا أكتر من 60,000 مظاهرة في الغرب، في الغرب حصلت. أوكي، لكن هقول لك حاجة خطيرة جدا. الزراعة ما تسمى فلسطين دلوقتي هو اليسار الفوضوي مع الإسلاميين، هو الزراعة الجديدة لرفع فلسطين في الغرب. ولعلمك هم مش عشان فلسطين،
1: أنا عارف،
0: هم بيكرهوا الغرب
1: ويستخدموا أي حاجة.
0: يستخدموا المثليين، استخدموا فلسطين، استخدموا الحرب الأخيرة مع إيران، هم واقفين ضدها، بيستخدموا أي حاجة لإضعاف الغرب والانقضاض عليه من داخله. حصان طروادة هذا التحالف، أخطر ما يواجه الغرب من داخله، تحالف الإسلاميين مع اليسار. في دراسة أوروبية، خلينا بقى المهاجرين، في دراسة أوروبية على 16 دولة أوروبية وجدوا أن 7 أكتوبر أدى إلى موقف سلبي للأوروبيين من الهجرة الإسلامية. يبقى ده تأثير
1: عكسي،
0: بدأ ينفروا من الهجرة ما يحدث في فرنسا أعتقد أنها يقدم خطر إنذار.

0: وما حدث في لاي دبي هي برضه هيقدم جرس انذار. كل حاجه بتقدم جرس انذار. اوروبا اصبحت اكثر تشددا تجاه الهجره الاسلاميه، وهناك عوامل كثيره انا لخصتها بسرعه.
1: وامريكا
0: ده امريكا هندخل لها دلوقتي تاني. خلينا في اوروبا. في اوروبا ازمه اللاجئين 2015، صعود الاحزاب اليمينيه، تصاعد الهجره غير الشرعيه وخوف الناس، مشاكل الاندماج، ما حدث في 7 اكتوبر زي ما قلت لك، العمليات الارهابيه في اوروبا، الازمه الاقتصاديه في اوروبا خلتهم ان دول المهاجرين مزاحميننا، الضغوط الأمريكية وإدارة ترامب على أوروبا جابت نتيجتها، نمت اليمين داخل أوروبا. في دراسة 2025 يو جاف، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والدنمارك وبولندا ما بين 45 إلى 53% قالوا عاوزين نوقف استقبال أي مهاجرين بشكل كامل. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. وفي الدول الرئيسية فرنسا ألمانيا إيطاليا أسبانيا الدنمارك بولندا، في الدول دي ما بين 45 ودي اتعملت 2025 ل 53% قالوا عاوزين نوقف الهجرة بشكل كامل. في أمريكا الوضع اختلف تماما. أوباما، سياسة أوباما اللي بدأت بسياسة أوباما بدأها بحاجة إن احنا نعمل فلاض من المهاجرين شرعيين وغير شرعيين عشان نغير الديموغرافيا في أمريكا. دي سياسة أوباما كانت واضحة، نغير الديموغرافيا. يعني السياستين لأوباما، تحالف الأقليات الساخطة وفلاض من الهجرة. لما جه ترامب بقى عرف الفهم ان عاوزين يغيروا الموضوع ويستخدموه سياسيا. فقال الهجره الغير شرعيه نوقفها خالص، والهجره الشرعيه نقيدها. وحصل الكلام ده، ده حصل بشكل كبير جدا. فده الهجره في امريكا واوروبا اصبحت قضيه سياسيه، ولهذا انتبهوا ليها لانها بقى اصبحت قضيه سياسيه وانتخابيه. وانتخابيه. 7 اكتوبر ساهمت في هذا التغيير كما قلت، الاستطلاع الراي الاوروبي.
1: المسيحيون في الشرق الأوسط، واحد من التابوهات، هجيب لك سيرته.
0: لا لا أنا أقوله طبعا.
1: مستعد
0: جدا.
1: شرب لك مية.
0: لا شربت مية.
1: المسيحيين في الشرق الأوسط، أقباط في مصر، موارنة في لبنان، سريان، كلدين، آشور،
0: أردنيين مسيحيين،
1: مسيحي الأردن، مسيحي سوريا بمختلف طوائفهم، كيف تعاملوا مع 7 أكتوبر والمسيحيين الجاليات في الغرب؟
0: مهم ان صلت الضوء عليهم.
1: كيف تعاملت كل كتلة او كل جزء مع 7 أكتوبر وتبعيه؟
0: قبل ما لازم نعرف حاجتين، ان المسيحيين في الشرق الاوسط، في الشرق الاوسط كله تحت الحصار وبيعتبروا رهائن عند الإسلام. هو كده بيعتبرهم كده.
1: ماشي. معاك في
0: ده. لازم. طب هنشوف بقى كتل. لازم تشوف كتل ما بين دولة لدولة مختلفة والكتل مختلفة. أول حاجة اللي هي المؤسسات الكنسية ورؤسائها. دول تبع رؤية الدولة الإسلامية. المؤسسات الكنسية وأعضائها.
1: كمؤسسات
0: دول تبع اللي تعمله الدولة الإسلامية احنا موافقين عليه. ده أول حاجة.
1: يعني حاضر.
0: هم تابعين للدولة الإسلامية وسياساتها. بعض مجموعات مسيحية وشخصيات دينية من لبنان والضفة الغربية ومصر عملوا بيان تبنوا لاهوت المقاومة الفلسطيني، وأنا وأنت ردينا عليه بدون تفصيلات، إحنا ردينا عليه. دول رجال دين عملوا بيان يتماهى مع السردية الفلسطينية الإسلامية وما يسموه لاهوت التحرير الفلسطيني. أوكي؟
1: ماشي.
0: بعض الشخصيات العامة المسيحية في الشرق الأوسط أيضا تبنت رؤية المسلمين نفاقا وخوفا. بتكلمك اهو، شوف الجهة.
1: بعض انا بشكرك على الوضوح ده.
0: بعض المسيحيين
1: ما كنت متوقع انك هتجامل شويه.
0: لا لا لا، انا اقول لك بكل وضوح. بعض المسيحيين اللي بينتموا لليسار والقوميه العربيه والقوميين السوريين والقوميين في لبنان والقوميين في لبنان واللي تبع حزب الله وعون، دول طبعا منافقين وطبعا ضد اسرائيل وكده، يعني كده دول برضو كتله ماشي، لكن الاغلبيه الصامته، وانا شفتها في مصر
1: الاغلبيه الصامته
0: من المسيحيين في الشرق الاوسط ما تقدرش تتكلم ضد حماس وضد هجوم حماس وضد حزب الله وضد ايران وضد الحوثي وضد التطرف الاسلامي عموما وضد اسلمه هذا الصراع وضد صراع ديني يقوده الاسلام ضد اليهود وفرحوا بهزيمه حماس وحزنوا على كل الدماء، لكن فرحوا بهزيمه حماس وهزيمه حزب الله وانكسار ايران. دول الأغلبية الصامتة، وأنا كتبت مقالة عن كده اسمها الفجوة المتزايدة بين المسيحيين والمسلمين في مصر، ولقيت قلت كل الملفات دي الأغلبية الصامتة معها ضد الرؤية الإسلامية.

0: ده الأغلبية.
1: طب لما تكلمت عن المؤسسات ممكن تستثني الكنيسة المارونية، يمكن عندها وضع مختلف في لبنان ولا
0: لا؟ المارونين لا، المارونين خليط مختلف جدا جدا، بس ما الكنيسة المارونية عندها حرية أكتر لأن الكتلة اللي بتمثلها أقوى في لبنان، فعندهم ما عندهمش الخضوع التام، ولكن معنى هذا متحفظين جدا على أي كلمة. القانون اللبناني بيجرم أي حاجة ضد إسرائيل، بيجرم
1: أي حاجة مساندة لإسرائيل.
0: فهم متحفظين بس ما بينحدروش إلى القاع، ما بينحدروش إلى القاع.
1: طب اللي في الجاليات اللي بره،
0: هنا بقى المسيحيين الشرق أوسطين في الغرب في مجملهم كانوا ضد حماس ومع إسرائيل في مجمله، التيار الرئيسي، ولكن
1: بس ساكتين
0: ساكتين برضه. ساكتين ساكتين لأن حكومات الشرق أوسط اللي هي الإسلامية بتراقبهم في الغرب، ولو حد كتب حاجات بس على
1: بيتلكك. يعني أنا بحس أحيانا واحد بيتلكك، يعني بسأل بعض الناس بيقول لي ممكن تعمل حلقة عن كده، بقول له ليه ما تطلعش تتكلم أنت؟ أصل أنا بروح مصر في الصيف.
0: هو بيقوله كده طول الوقت،
1: تروح مصر في الصيف، ما أنا كنت أنا نفسي أروح المغرب في الصيف.
0: لا ومش يعملوا لهم حاجة. أنا قلت لهم يا جماعة مش هيعملوا لكم كلكم حاجة، أنتوا بتتوهموا إن ممكن حاجة صغيرة تخليهم يقبضوا عليكم.
1: لا أنا بحس انه بيحملوا الخوف، ما بيهاجروش بس
0: حملوا جينات الخوف،
1: بيحملوا معاهم الخوف.
0: حملوا نعم نعم،
1: يعني ما بيتكلم. وحتى اللي بيقول واحنا مال اهل تبريرات، احنا مالنا ومال السياسه، تبرير رقم واحد ده اللي بسمعه. هو يا سيد السياسه واصله لحد جيبك، يعني طبعاً. لما تروح تعمل جاز
0: قالوا لك هنا في الغرب،
1: جات لك السياسه
0: لا وجالك الاسلام الغرب،
1: وقاعدين ينتخبوا
0: في بلدك الجديد،
1: في بلدك الجديد وحيوصلوا لبيتك.
0: نعم.
1: يعني ده ما فيش هو اول حاجه. تاني حاجه يا اخ رجيل، احنا بنتكلم عن المسيح بس. الله،
0: لا
1: حياتك فيها كل جمله لازم يكون فيها المسيح. لا. يعني لما تروح عند البقال، لما تروح تشتري حاجه، كل حاجه، كل حاجه،
0: هروب من المسؤوليه.
1: ما هو لكل مكان،
0: بس انا عاوز اقول لك في تعليقاتي، يعني. انا تعليقاتي اللي بيعلقوا لي تعليقات جريئه كلهم من المهجر تقريبا، اللي بيعلقوا تعليقات
1: عندهم حرية أكبر.
0: عندهم حرية أكبر، ما زالوا عندهم حرية أكبر، وما زال فيهم قطاع بيتكلم وبيتكلم، ماشي، ما زال هم الرئة اللي ممكن يتنفس منها مسيحيين الشرق، ما زالوا هم الرئة اللي بيتنفس منها مسيحيين الشرق. أنا عاوز أقول حاجة مهمة لمسيحيين الشرق في الشرق والغرب وكل حاجة، أن هناك إرهابا إسلاميا يطارد كل من يرفض السردية الإسلامية عن فلسطين ويتهمه بأنه صهيوني وصهيو مسيح والكلام ده. لا تخافوا ولا تجزعوا من هذا الإرهاب، وتمسكوا بالحق وبقول الحق وبإعلان الحق، أو في الحد الأدنى الصمت، الحد الأدنى،
1: بس ما تروحوش للجهة الثانية
0: خالص. عيب قوي أنكم تتنكروا لقيمكم المسيحية اللي هي الصدق والأمانة وقيم المسيحية في الكتاب المقدس، وتروحوا تنافقوا الدولة الإسلامية ومشروع الدولة الإسلامية والسردية الإسلامية والعداء الإسلامي لليهود. عيب قوي تنحدروا لهذا المستوى.
1: إيه مستقبل الجماعات المسلحة؟ شفنا حزب الله الآن هو في الإنعاش، غرفة الإنعاش. سوريا مع السلامة، راح بشار.
0: نعم.
1: الحوثيون لوحدهم
0: ضربوا ضربات قوية، بس
1: لسه إيران
0: ضعفت خلاص. احنا نقول
1: ان ايه المستقبل
0: تحور
1: والميليشيات في العراق
0: بقى. طبعا محور المقاومة ضرب ضربات قاسية وقوية جدا، ولكنه لم ينتهي، وسيتوقف مصيره على الحرب مع إيران، على المعارك في اليمن، على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. تم تهشيم القوة الرئيسية لحزب الله، طبعا شوف وصلوا خلاص، دمروا له أغلب حاجاته صراحة، مش بس القادة، ده مراكز السيطرة والإصلاع وقوة عسكرية
1: الأنفاق،
0: وصلوا معقله في الجبال وفي كل حتة. يعني تم تحطيم نسبي كبير لقوة حزب الله، تم اسقاط نظام الاسد، نظام الاسد جسر ما بين هو الهلال، اتكسر الهلال، ما انت هلال جاي من ايران على العراق على مش عارف ايه، لف لحد يوصل للبنان، اتكسر الهلال ده. تم توجيه طبعا ضربات عسكريه غير مسبوقه لايران، دمرت معظم قوتها العسكريه ولم يتبقى الا شويه صواريخ ومسيرات. هو عندهم حاجه ثانيه غير شويه صواريخ ومسيرات؟ عندهم حاجه ثانيه؟
1: اه دلوقتي مش قادرين يعملوا حاجه،
0: ما فيش حاجه. طيب اللي هجموا على إسرائيل يوم 7 أكتوبر قدرتهم إسرائيل ب6000 دخلوا الأراضي الإسرائيلية و1000 كانوا بيضربوا صواريخ، قتلت 4000 منهم والباقيين مرصودين بخاصية الوجود.
1: أنا بشوف كل يوم بيجيبوا منهم حد.
0: هاي قالوا 2000 قاعدين اللي دخلوا إسرائيل هيتقتلوا، اتقتل 4 من الستة قاعد 2000 وهيجيبوهم بخاصية تتبع الوجوه جايين. ضربت إسرائيل غزة 65,000 هدف في غزة اتضربت. تم تحطيم مراكز حزب الله الأساسية في الجنوب، تلقى الحوثيين ضربات موجعة، تم تدمير جزء الأكبر. التوجه الحالي أن تنتهي فكرة الميليشيات والقوة خارج الدولة، بس هتبقى في صراعات تاني بين أحلاف.
1: العراق بيضم الميليشيات عنده، حزب الله بيحاولوا ينزعوا سلاحه في لبنان.
0: احنا لسه انت لسه المعركه لم تنتهي بعد، ولكن انا في تقديري ان المعارك اللي جايه هتبقى اخطر، لانها هتبقى دول بعد ما تضعف الميليشيات، زي ما كانت في مواجهه بالوكاله في ايران وبقت مواجهه مباشره، برضو الأزرع دي في كل حتة والميليشيات دي ممكن تضعف وما يبقاش لها قوة، وهيبقى صدام بين دول بقى مباشرة.
1: إيه الخيارات المتبقية للفلسطينيين في المستقبل للسلام مع إسرائيل؟ إيه اللي عندهم يعني دلوقتي؟ إيه اللي فاضل؟ يعني أنا قلت لك إنه فكرة حل الدولتين يقولوا عليها يصلوا عليها صلاة الجنازة، ما أعتقدش إنه لها أي مستقبل.
0: طبعًا.
1: إيه الخيارات المتبقية؟
0: ما هو أصلًا أي خيارات الفلسطينيين لازم يبقى فيه التزامات فلسطينية. الفلسطينيين مش قادرين يعملوا التزامات، السلطة ضعيفة وحماس رافضة الالتزامات، يعني لازم نزع سلاح حماس وإزالتها تماما من السلطة ومن أي دور أمني، رافضة لحد دلوقتي. وجود شريك فلسطيني موثوق فيه مش موجود لحد دلوقتي. تجريد بقى الفصائل مش بس الجهاد الإسلامي والقوى الشعبية ومش عارفة ليه، يرفض إسرائيل رفضت حتى التطبيع مع السعودية إذا اشترطت بدولة فلسطينية، قالوا لا مع السلامة. إذا كنت اشترطت دولة فلسطينية مش هنحقق لكم الطلب ده، عاوزين تطبعوا سلام مقابل السلام أهلا وسهلا، مقابل التعاون العسكري بيننا أهلا وسهلا، مقابل إصدار اقتصادي للجميع أهلا وسهلا، لكن ما فيش حاجة اسمها هديكوا دولة في مقابل كده. موضوع عارف قضايا الحل النهائي سقطت، اللي هي القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات، سقطت الحاجات دي اللي كانوا بيرمرموا فيها طول الوقت ويتكلموا فيها طول الوقت، كلام دي كلام خطأ.
1: يعني انتهت فكرة المطالبة بعودة اللاجئين وفكرة دولة فلسطينية عاصمة والقدس الشرقية،
0: هي بس القدس الشرقية عشان الأقصى هي اللي قاعدة ومحدش هيستجيب لهم فيها. انتهى الموضوع، موضوع أن القدس تبقى عاصمة لدولة فلسطينية ده سقطت تماما تماما ولن تعود على الإطلاق. القدس الموحدة بقت عاصمة سياسية. احنا بنحلل اللي حصل بس هم مش واخدين بالهم، فبالتالي لا، في مشكلة كبيرة.
1: ايه مستقبل غزة؟ انا سمعت يعني حيعملوها يعني
0: لا ما يعني فشل الموضوع،
1: ريفير الشرق، وفي ناس بيتكلموا على مجلس السلام حيغيرها وحيستثمر فيها ومش عارف ايه، بس لحد الان هي عبارة عن مقبرة.
0: مجلس السلام ده وقفوا الحرب في 10 اكتوبر 2025، من 10 سنة دلوقتي حصل حاجة؟
1: لا
0: حرب لا سلام، خلاص. طيب في غزة، غزة اتدمرت، هم بيقولوا إحصائياتهم 74,000 قتيل و 174,000 جريء، بس الأمم المتحدة بتقول في 50 مليون طن من الركام عاوزة 21 سنة عشان تشيلها. ده الأمم المتحدة. البنك الدولي بيقول بحتاج الإعمار إلى 71.5 مليار دولار، منهم 26 مليار دولار عاجلة في أول 18 شهر إذا كنا نبدأ إعادة الإعمار. مجلس السلام عنده 2.5 مليار وما بدأش كمان في استخدامه، هذا كل اللي عنده. أوكي، مفيش حياة. إسرائيل تحتل حاليا أكثر من 60% من غزة، وبتقول بنشترط نزع سلاح حماس تماما، وحماس تقول لا اخرجوا الأول. قالوا اخرج الأول إزاي؟ لازم ننزعها، ورفض حماس نزع السلاح، فبالتالي الموضوع مجمد تاني. يعني هو في رؤيتان، رؤية إسرائيل لازم نأمن غزة بنسبة 100%.
1: لا ده مش حي دول مش حيسيبوا لحد ما يأمنوا. يعني مفيش حد تلدغ زي لدغة 7 اكتوبر حيكررها تاني.
0: ورؤية حماس ان مش نتنازل، نتحايل لحد ما نبقى، فبالتالي مفيش في عشرات الأسئلة. من يحكم غزة؟ من يدير غزة؟ من الأمن؟ مين يعمر؟ الدول العربية، الدول العربية البنك الدولي بيقول ان التنميه في الدول العربيه، النمو، عدل النمو نزل من 4.4 في 2026 ل 1.3. ما عندهاش فلوس،
1: فمش دي مش هتساعد باي حاجه.
0: غزه مدمره، والسيناريو حاليا لا حرب لا سلام، ماشي،
1: اللي هي الستاتس كو اللي هو يبقى الحال على ما عليه يعني.
0: لأن كل طرف له شروط.

0: وما تحققتش.
1: كلمة أخيرة، احنا كمسيحيين نتعامل ازاي مع التغيرات اللي بتحصل حوالينا؟
0: ده مهم بجد. مسيحيين الشرق الاوسط في الغرب، ودول بالملايين، دول في صراع حاليا في الغرب قيميا واخلاقيا وسياسيا. انتوا هتنحازوا لفين؟ في صراع قيمي وصراع اخلاقي وصراع سياسي. الخطر الاسلامي اللي تركتوه في الشرق الاوسط جه وراكم. انتوا كنتوا مطمئنين ان الغرب وبتاع، لكن دلوقتي الخطر جالكم لحدكم. الدول اللي منحتكم الحريه والامان تتعرض لخطر هجمه تحالف اليسار مع الاسلاميين. تحالف، لازم تتحركوا، لازم تبقى نشيطين، لازم تشاركوا في العملية السياسية، لازم تشاركوا في الانتخابات. أنا بقول للناس في ميشيغان، المسيحيين في ميشيغان، اتحركوا، لأن ممداني إخوان مسلمين 100%.
1: قصدك عبدول؟
0: عبدول، سوري، عبد الرحمن محمد السيد، إخوان مسلمين، وده هتبقى يوم أسود في تاريخ أمريكا لو دخل السنت. انتوا كتله كبيره عراقيين واقباط، بالذات العراقيين،
1: كلدان
0: وكلدان وارمني
1: ارمن،
0: عار عليكم لو ما وقفتوش كلكم مع المرشح الجمهوري ومنعتوا هذا الرجل ان يصل الى مجلس الشيوخ.
1: واقباط ايضا،
0: واقباط طبعا،
1: وموارنا اللبنانيين،
0: وموارنا اللبنانيين، عار على مسيحيين الشرق الاوسط في ميشيغان،
1: سريان برضه.
0: لازم تروحوا تصوتوا بكثافه في حاجه اسمها الاصوات المرجحه. هو فاز في مبدئيا يعني بالاصوات المرجحه، وممكن يفوز بشكل نهائي بالاصوات المرجحه الاسلاميه. اصواتكم المرجحه المسيحيه، مسيحيين الشرق الاوسط، ممكن ان تقلب المعادله راسا على عقب.
1: للاسف المسيحيين بيكتفوا باللي هي التفرج.
0: لا لا لا، انا بقول لهم الخطر وصل الى دولكم الجديده. انا بقول لك الخطاب اللي قاله مارك روبيو امبارح في اثينا، بيخاطب الاوروبيين وبيخاطب الغالب، بيقول نحن في نقطه تحول تاريخيه ليس في تاريخ امه الامريكيه فحسب، ولكن في حضارتنا الغربية نفسها. إما أن نتحرك الآن لإنقاذ حضارتنا أو سنفقد الخيار على التحرك مستقبلا. دافعوا عن الحضارة المسيحية، هي دي الرسالة بنا وجهها للمسيحيين الشرق الأوسط. إن لم تتحركوا الآن في الغرب كمسيحيين الشرق الأوسط وتبذلوا أقصى جهد للوقوف أمام مع قيم الحضارة الغربية التقليدية وأمام هذا الهجمة الإسلامية اليسارية على الغرب، إن لم تفعلوا ذلك فهتصبح المخاوف بتاعتكم اللي هربتوا منها من الشرق الأوسط وصلت لكم الغرب، وصلت لكم الغرب. بتوع ميشيغان، أنا بوجه لهم رسالة لميشيغان، لازم تقفوا ضد عبدول، لازم تتحدوا، تروحوا تسجلوا نفسكم في الانتخابات لحد 18 اكتوبر التسجيل في الانتخابات في ميشيغان، لازم تروحوا تسجلوا نفسكم في الانتخابات، لازم تصوتوا بكثافه، لازم كل واحد فيكم يروح يعمل تصويت مبكر او يروح يصوت في لجنه الانتخابات يوم 4 نوفمبر، لازم تقفوا ضد عبدول. اخوان مسلمين بيتزرع في مجلس الشيوخ الامريكي وهذا خطر شديد.
1: هيكون كارثه على امريكا كلها.
0: كارثه على امريكا كلها.
1: أنا أشكرك أستاذ مجدي على تغطية هذه الذكرى معي، وأشكركم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة. مهم جدا أن نتذكر أهم الأحداث في الشرق الأوسط خاصة السابع من أكتوبر. أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وأشكر كل واحد بيتفاعل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أشكرك أستاذ مجدي على المشاركة، وأنت دايما بتشرفنا وبتغنينا بتحليلاتك. وألقاكم في حلقة أخرى، أعتقد مش الأسبوع اللي جاي، الأسبوع اللي بعده، في موضوع آخر. وإلى اللقاء.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. النهارده معانا موضوع شيق جدا ومعانا ضيوف جمال جدا، فنقدم الضيوف وارجع لكم هنتكلم على ايه النهارده. معانا جناب القسيس توفيق دانيال، اهلا وسهلا بيك يا ابونا.
1: اهلا وسهلا بك يا حضره القسيس سمير، سعيد جدا ان اكون مع حضرتك على قناه يعني الكرمه وفي البرنامج الرائع جه وقتك.
0: الرب يبارك.
1: شكرا ليك.
0: ومعانا مرنمنا الجميل الاخ عبد الفادي، القسيس المرنم.
2: اهلا وسهلا.
0: ازيك يا قسيس؟
2: اهلا وسهلا.
0: اخبارك ايه؟
2: مشكور.
0: منور المكان.
2: ربنا يخليك يا ابونا.
0: هنستمتع بترانيم جميله وهنستمتع بشرح كلمه ربنا جميله جدا. النهارده هنتكلم في عنوان الله القدير في سفر استير. اظن العنوان واضح والاحبه حاطه لنا على الشاشه، الله القدير في سفر استير. يعني احنا عندنا اسئله كتير حي، وانا عن نفسي برضو مع دماغي بقالها كام يوم كده شغاله في سفر استير بصراحه، وقريته زمان ورجعت قريته تاني عشان يكلم ابونا اقدر اتابعه واقدر اتعلم. انا عايز اتعلم حي النهارده. عندنا اسئله كتيره في سفر استير حي. انا عن نفسي انا بكلمك جد ومشاهدين، يعني هو السفر ده يعني كان ايه الهدف منه؟ ويعني اسئله كتيره قوي وهنسالها لابونا. خلينا ما اقولهاش دلوقتي، لكن اكيد حضرتك عندك اسئله كمان عن سفر استير، او عندك فكره تحب انك انت تقدمها. معنا التليفونات، اهلا وسهلا بيكم، هتسيبوا لنا ربع ساعه، واهلا وسهلا بحضراتكم، تليفوناتكم بنرحب بيها. ولو كانت يعني تدي اسئله لابونا كده وناخد حوار شيق مع بعضينا يبقى روعه جدا. تيجوا بينا نرنم مع عبد الفادي وبعد كده نبدا الحديث عن الله القدير في سفر استير.
2: هللويا. هنعبد الرب بالترنيمه اللي جايه ديت. ما احلى حضورك ربي، ما ابهى جمالك يسوع. حضور النهارده يسود علينا
0: يا رب،
2: ويسود على المشاهدين، ونعبده بالروح والحق.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Magdalene Rabb.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Aha. تسبيح
1: بدل النواح.
0: بدل النواح. امين يا رب. امين. ابونا احنا واخدين موضوع انا مش عايزه شائك لكن الموضوع فيه اسئله يعني. يعني الاول عايز اسال يعني الكتاب المقدس مليان باصفار كتيره قوي سواء عهد قديم او عهد جديد مليان صح كده؟
1: نعم.
0: ليه عينك اتحطت على سفر السير يعني بالذات يعني؟
1: سفر السير الحقيقه من الاصفار حضرة الاسيس سمير الاصفار الرائعه كحال كل الكتاب.
0: ايوه ايوه.
1: الكتاب كله وان كان مش زي بعضه لكن احلى من بعضه. الكتاب مش زي بعضه لكن صحيح. احلى من بعضه. كل مره تستغرق في قراءه سفر تشعر انه احلى من اللي قبله. تقرا اللي بعده تحس انه احلى وهكذا. كلمة الله مختلفة متنوعة لكنها جميلة. سفر ده من 66 سفر، واحد من 66 سفر وواحد من 39 سفر في العهد القديم. لكن كمان واحد من 12 سفر من الأصفار اللي بيسموها الأصفار التاريخية. وليا بس فكرة بسيطة لو تسمح لي أقول. لما بنقول أصفار التاريخية ما بنقصدش خالص بيها أن الله يسطر التاريخ، أن الله يكتب التاريخ بعد وقوعه. أن الله مش زي يوسيفوس مثلا المؤرخ، فبعد ما تحصل أحداث

0: بس الله يسردها ويسجلها. لا
1: مش
0: الله.
1: كده
0: الله مش كده خالص.
1: آه.
0: الله هو من يصنع التاريخ.
1: دي فكرة مهمة جدا.
0: هو ما بيكتبش تاريخ.
1: آه. إذن ما بيكتبش تاريخ
0: لكنه يصنع التاريخ.
1: آه.
0: ما بيأرخش التاريخ بعد وقوعه.
1: أي.
0: لكنه يؤرخ التاريخ ويحكم بالأحداث من قبل حدوثها. فلما أقول سفر تاريخي بتكلم على أن مش الله أرخ بس وكتب أحداث حصلت، لكنه كان فيه أيضا أمور الله ينبئ بأحداثها. الله ينبئ بأنها تحدث. وده اللي حصل في سفر استير. حضرتك سألتني اشمعنى سفر استير من 39 عدد. كل الأصفار بقول لها حضرتك حلوة، لكن سفر استير بشوف فيه ثلاثية رائعة محتاجينها. بشوف فيه الله، بشوف فيه المؤمن، بشوف فيه عدو المؤمن من يشتكي على المؤمن. الثلاثة واردين في سفر استير.
1: يعني بشوف فيه ربنا،
0: بشوف فيه ربنا، بشوف
1: فيه
0: أولاد ربنا،
1: أولاد ربنا،
0: بشوف فيه عدوهم أي عدو ربنا وأولاده
1: في السفر ده.
0: في السفر ده.
1: طب ممكن تديني فكرة عامة ولا ما ينفعش؟
0: لا ليه ما ينفعش؟
1: فكرة عامة كده يعني.
0: ليه ما ينفعش؟
1: يعني
0: ليه ما ينفعش؟
1: آه.
0: هنشوف فيه الله اللي موجود في السفر، رغم إن هنشوف فيه أيادي خفية بتشتغل، لكن هنشوف فيه أيادي ظاهرة وإيد من وراء الكواليس شغالة من خلف الستار.
1: آه.
0: هنشوف فيه من يشتكون على أولاد الله، وهنشوف فيه أولاد الله الممثلين في شعب الله، الممثلين في مردخاي، الممثلين في استير الفتاة اللي هترتبط. بشوف فيه أمور الله بيجريها. لكن كمان أحب أقول لحضرة الأسيس، أنا كنت بقول ده سفر تاريخي، لكن هو سفر تاني بس في كلمة الله. من 66 سفر اتسموا بأسماء أخوات، وبالمناسبة دي حاجة تكرم الأخوات
1: طبعا.
0: مش حقوق المرأة اللي بتكرم السيدات، لكن كلمة الله اللي بتكرم المرأة. لأنه وضعت، مع أن كان عند اليهودي لا يذكر اسم النساء، ده بالعكس حتى لما كان يجي عد، يعني في معجزة زي معجزة إشباع الجموع يقول كان نحو 5000 ما عدا النساء والأطفال. ما كانوش يعدوا النساء، وما كانوش يذكروا النساء، وما كانوش يكرموا النساء. لدرجة اليهودي لما كان يصلي، اليهودي الفريسي، كان يشكر الله من أجل أمور كثيرة، من ضمنها يشكر الله أن يهودي وليس اليهودي وليس أممي، ويشكر الله أنه فريس وليس عشار، ويشكر الله أنه رجل وليس امرأة. لكن الله في نعمته كرم المرأة ووضع في 66 سفر سفرين بأسماء نساء. مين هما؟
1: أيوة.
0: يسبق استير رعوس.
1: آه.
0: ويلي رعوس استير. والاثنين وردوا في كلمة الله. لكن بيعجبني قوي لما حط مفارقة ومقارنة بين السفرين. سفر رعوس وسفر استير اللي تسموا بأسماء أخوات. لما أقول في سفر رعوس أرى الله من يعتني ويهتم بالأسرة وبالفرد. فاعتنى بأسرة المالك.
1: أيوة.
0: واعتنى بأسرة نعمي. واعتنى بهذه الأسرة أسرة، واهتم بنعمي لإرجاعها، أرى في سفر رعوس. فالله الذي يهتم بالعائلة والأفراد في رعوس.
1: أيوة.
0: طب الله الذي يهتم بالجماعة والأمة في استير. وإن كان يعتني بالفرد باستير، ويعتني بالفرد بمردخاي، لكنه يعتني بالأمة، الأمة اليهودية، رغم أنها مسبية ومتغربة. لكن كمان أشوف أمر تاني في سفر رعوس، الله الذي يعتني برعوس المؤابية. واحدة يعني مؤابية العزيز المشاهد، لا يكون كلمة ساقطة منه. مؤابية أي خارج من جماعة شعب الله، الجماعة اليهودية، لأن الله في العهد القديم اختار له أمة يهودية. لكنه يعتني بالمؤابيين، يعتني بالأمم، فاختار رعوس. لكنه أيضا يعتني في سفر استير باليهودية، فاعتنى باستير. ففي رعوس أرى موضوع عنايته الشخصية الأممية رعوس. تبو في استير موضوع عنايته الشخصية اليهودية استير. لا أقدر أقول كمان الله في سفر رعوس يعتني بالأرملة اللي ملها السند. يعتني برعوس أرملة، ويعتني بالأم الكبيرة نعم الأرملة. يعتني بالأرامل المكسورين اللي ملهمش حماية، هو اللي مكتوب عنه قاضي الأرامل. لكنه في سفر استير أرى يعتني بالفتاة استير، الفتاة اللي لسه عايزة ترتبط. يعني اعتنى باللي ارتبطت وترملت، واعتنى

الفتاة اللي نفسها ترتبط. لكن كمان أقول أخيرا عن السفرين دول اللي من 66، أرى الله يعمل من خلال الحقول في سفر رعوس، وأرى يعمل من خلال القصور في سفر استير، يعمل من خلال الحقول وهو يساند ويؤازر فتاة جاءت لكي تلتقط فيقع نصيبها في حقل شخص جبار بأس اسمه

0: ولا في القصور؟ لأ خليني أعكس السؤال أخوي عبد الفادي وأقول هو ربنا ما بيشتغلش فين؟ ربنا في كل مكان شغال. لما جاء وتجسد على الأرض قال أنا أعمل وأبي يعمل. كتير ما تلاقي ناس يقول لك إن ربنا بطل يشتغل، لأ هو شغال والمعجزات تشتغل والله يعمل. زمن المعجزات توقف مع من توقف إيمانه، لكن طول ما عندي إيمان الله ما زال يعمل
1: بيشتغل.
0: أين يعمل؟ في الحقول أم في القصور؟ عمل مع رعوس في الحقول وعمل مع استير في القصور. من هنا أطلع بعبارة واسيب حضرتك تكمل، أطلع بعبارة أنه ليس المهم أين تعيش ولا ماذا تعمل، لكن المهم لمن تعيش ولمن تعمل. مش مهم أنت شغال إيه، ومش مهم أنت ساكن فين. ممكن أكون من سكان الأحياء الراقية، ممكن أكون من سكان الأماكن العشوائية، ممكن أكون بشتغل شغلانة وضيعة بسيطة، وممكن أكون شغال شغلانة لها مركز مرموق. الله بيشتغل مع مين؟ بيشتغل مع الكل. لا أنسى خادم للرب أعرفه بالاسم كان في اجتماع فتيات، وبيسأل فتاة من الفتيات وبيقول لها وانت يا بنتي مين والدك مين باباك؟ فالبنت طقطقت راسها واتكسفت مش عايزة تجاوبه. قال لها قولي لي حبيبتي بنت مين في الاجتماع؟ طب بابا بيشتغل ايه؟ اتكسفت. بعد الاجتماع بيسألها قالت له انا بابا اللي بيشتغل الاخ فلان، بس بيشتغل في تسليك الصرف الصحي. قال لها تعرفي بابا اللي بيصرف شغل في تصريف الصرف الصحي ده غالي على قلب الرب، وصف الرب بلؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. عايز اقول لعزيزي المشاهد ان كنت بتشتغل شغلانة مرموقة ومركز كبير الله بيحبك. طب وان كنت بتشتغل شغلانة وضيعة زي مردخاي على قصر الملك وبوابة الملك الله بيحبك. ان كنت شغال مع رعوس في سفر رعوس تلتقط من وراء الحصادين يعني بتساعد الحصادين انت محبوب من الله. طب وان كنت شغال في مستوى كبير زي استير الملكة اللي وصلت للملك انت ايضا محبوب. السفرين بيعلموني دروس
1: غاليين قوي حضرتك. انتهى الجمال حقيقي. لكن لو حبيت اسالك سؤال يعني قبل ما عندي كمشكلة، أنا عندي كمشكلة كده هحكي على استير يعني. لو حبينا يعني أقول لك اللي أنت قلته ده كله ده اللي حكيته كله ده عن رعوس واستير ومقارنات، لو حبيت تلخصه في جملة تقول إيه؟
0: اللي قلتها وأقولها تاني وأزود عليها. مش مشكلة بتشتغل إيه، مش مشكلة بتعيش فين، المهم بتشتغل لمين وبتعيش لمين. شغل الكبير والصغير يكون لمجد الله، وسكن الوضيع البسيط قد تكون غرفة تحت بير السلم. قد تكون ساكن في بزمنت، قد تكون ساكن في بيت باربع أدوار ملك، مش ده القضية. القضية انت شغلك لمين وعشتك لمين.
1: إن عشنا لمن أنت، دي القضية المهمة،
0: القضية الكبيرة لمن أنت تعيش ولمن أنت تعمل. إن كان لمجد الرب مبروك عليك، إن كان لنفسك صحح أفكارك وعيد حساباتك وارجع للرب منك.
1: فدي مقدمة جميلة جدا يعني بجد. طب أجي بقى الحتة بقى عندنا شوية مشاكل
0: الرب يحلها.
1: عظيم. لا لازم تتحل ومش هسيبها غير لما تحلها أنا.
0: يحلها ربنا، يحلها ليا وليك حضرتك.
1: طيب معنا تليفون ناخده. ألو الأخت سيلة اتفضلي. اتفضلي.
2: سلام المسيح معك حضرتي الأسيس.
1: اهلا بحضرتك اتفضلي.
2: ومع ضيوفك الكرام.
1: اهلا بيك.
2: سفر أسير من الاسفار الجميله جدا جدا اللي بتبين يد الله القويه، وده يسمحنا ان الله موجود لكن في برضه العدو موجود معنا. لكن يشاء الرب ان أسير تتجوز الملك لابقاء شعب زي سفر يوسف بالظبط، لإبقاء شعب خلى يوسف يتغرب ويروح مصر. لكن نلاقي بقى المؤامرات اللي هي الدفينة من عدو الخير، لكن يد ربنا الساهرة على ولاده يهود الصليب التي أعده هامان لمردخاي قلق هو عليه. سهرة روحية جميلة وربنا يباركها.
1: يباركك الرب سيلة، يباركك الرب. المشاكل حقيقي يعني انا خليني ابدا بمشكلتين ويمكن يكتروا، واخد بالك ازاي؟ وانت قول لي اول مشكله نحلها ازاي. اول مشكله انا قريت سفر السير أنا بقى لي 50 سنة أسيس، أقول لك يمكن قريته مرتين ثلاثة ما أعرفش حقيقة.

0: بيقرا بحبه يعني. فلما قريته عشان عرفت الحلقه عن سفر السير فبقالي كام يوم كده رحت جبته من الاصحاح الاولاني، لاحظت نفس الملحوظه اللي لاحظتها قبل كده. هو ليه اسم الله مش موجود في السفر؟ ليه؟ دي اول مشكله. فانا عايزك تحلل لي دي كده، خدني بالراحه، بلاش تركب قطر مجري، خدنا بالراحه. ليه حضرتك اسم الله مش موجود في السفر؟ صح
1: مظبوط فعلا، دي مشكله بتطرح كثيرا،
0: مشكله كبيره.
1: واحده من الاسباب اللي نقاد الكتاب اللي بينتقدوا الكتاب ويهاجموا على الكتاب بيشككوا في صحه وحيه وبيشككوا في قانونيه السفر
0: كمان
1: بسبب عدم وجود اسم الله في
0: الله السفر.
1: لا اسمه ولا اي لفظ جلاله ليه او يهوى
0: يعني
1: او الهي او الهيم او الرب او الله، لم يرد اسم الله اطلاقا خالص. الحقيقه انا بشوف سبب التشكيك هو سبب التصديق، بمعنى لماذا لم يرد؟ لو رجعنا لسفر اللاويين 26 الله بيتكلم في لاويين 26 عندما الشعب يبتعد عن الله وينفصل عن الله، الله يفصل نفسه عنهم. وما تتصدمش حضرة القسيس هفكها دلوقتي.
0: قال انا هبدا اتصدم، شعبي ابتعد عن الله،
1: الله يفصل الله نفسه عنهم. احط فكره تطمئن المشاهد وارجع بعد كده اقول الفكره.
0: ايوه
1: ان الله يفصل اسمه لكن لا يمنع رعايته. اسم الرب هو شخصه.
0: يبقى هنا في السفر يعني،
1: هي هنا في السفر، فصل اسمه لكنه لم يمنع رعايته. بدليل دبرت مكيدة ضد مردخاي ودبرت مكيدة ضد الشعب كله للإبادة، هل نجحت؟ هل نجحت؟
0: لا.
1: لا ليه لم تنجح؟ لأن الله لم يمنع رعايته، الله موجود في المشهد وإن كان لا يظهر. الله نرى في سفر استير يعلمنا كم فكرة في إحجاب اسمه. الفكرة الأولى أن كثيرا ما نظن أن الله غير موجود في حياتنا، وان الله موجود غير موجود في احداث حياتنا، وان الله غير موجود في المشاكل اللي بتقابلنا، لكن وان كان غير ظاهر لكنه يعمل. الله لم يظهر اسمه على صفحات الوحي في 10 اصحاحات بدءا من اصحاح 1 ونهايه باصحاح 10، ما ظهرش، لم يذكر اسمه، لكن مين يقدر ينكر ان كانت يبدو تعمل؟ مين يقدر ينكر؟ مين الا كل اعمى بصر وبصيره ومصر ان اللي يرى الله.
0: بس انت قلت كلمه برضو عايز انا
1: هرجع لها،
0: عايز اقطعك كتير يعني.
1: لا لا لا
0: انت قلت اني
1: انت بتمثل المشاهده حضرتك.
0: الله يخليك. يعني لم يذكر اسم الله لاني في موضع غلط، او انت قلت كده مش كده؟
1: عدم العيشه.
0: ايه الغلط اللي كان في سفر السير يعني؟
1: الخطا، اقول هنا الخطا
0: فيه. ايه الغلط؟
1: الشعب ذهب الى السبي وكان حكم الهي،
0: يعني وقتها كانوا مسبيين
1: في بابل.
0: طب كويس.
1: الحكم بتاع ربنا انهم يذهبون الى السبي بحسب ارميا لمده 70 سنه، فده قضاء الهي. لكن الرب نبه روح كورش في سفر عزرا وقال كورش ان اللي عايز يرجع من السبي يرجع. رجعوا الشعب على فوجين مجموعتين بقياده عزرا وزربابل، الناس رجعت.
0: أيوة.
1: الناس رجعت. اذا مين اللي عايزهم يرجعوا؟ الرب، بدليل ان الرب نبه روح كورش. كورش ده ملك وثني كان، أو من الشعب الوثني، لكنه بلا شك كان شخص مسيح الرب، شخص تقي يتقي الرب، لكنه
0: يعني
1: كان في بلاد وثنية،
0: يرجع يرجع.
1: يحكم بلاد وثنية. فقال اللي عايز يرجع يتفضل يرجع. رجع الفوج الأول ولم يرجعوا هؤلاء، رجع الفوج الثاني ولم يرجعوا هؤلاء. تحت بند اللي رجعنا لمدينة مهجورة، مدينة خربانة، مدينة أسوارها مهدومة وأبوابها محروقة. خلينا تحت بند اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ادينا عايشين بس انتم مذلولين، انتم مستعبدين، بس ادينا عايشين في بلد عارفينها، عارفين حاكمها وعارفين اكلنا وشربنا. وامتنعوا عن الرجوع الى بيت ايل، الى بيت الله، حتى ولو كان بيت الله الهيكل مهدوم في الوقت ده، لكنه مدينه الله دعي عليها اسم الله. اذا انفصلوا عن القدوس.
0: اذا لما ما رجعوش
1: كده في شر،
0: فهم كانوا في مكان غلط،
1: قاعدين في مكان
0: يعني في مكان غلط،
1: في المكان الخطا.
0: وعشان كده ربنا عندما لم يذكر اسمه،
1: عندما اكون في المكان الخطا يحجب اسمه عني لكن لا يحجب يده ورعايته عني. المؤمن البسيط، ويسمح لي اقول اللي مش مدرك، اللي مش مدرك يقول انا كفايه علي رعايته، اقول له انت غلبان. اذا كنت ستحظى بحضوره ستحظى برعايته، ارجع لحضوره ومحضره هتاخد

0: حضوره وتاخد رعايته. لكن ليه تقعد في بلد غريبة واخد بس ايده رعايته؟
1: طب وده يا ابونا معلش يعني يعني برضو خليني اقول يعني دلوقتي اللي بيتفرجوا علينا, لو حد انا لو حد في مكان غلط الله بيحجب وجهه عنه,
0: مش بيستمتع بالحضرة الإلهية, مش بيشبع بيه.
1: طب ما دي مشكلة, طب ما تبص للكاميرا تقول لهم يا ابونا محاشبة في مكان غلط
0: اخويا ولا ايه؟ في مؤمنين كانوا في اماكن خطأ, والمؤمنين اللي في اماكن خطأ كانوا محرومين من حاجات كتيرة, مش من العناية. هتستمتع بالعناية بس ما فائدة عناية والله غائب؟ ما فائدة ان ايد بتمتد دون ان ترى وجه من يعطيك؟ ما فائدة اسمع وليك كأعين العبيد نحو ساداتهم هكذا عيوننا مش نحو ايدك. العبيد ايده عينهم على ايد السيد, اما نحن عيوننا نحوك يا الله. يعني المؤمن مش ايده على عينه على ايد سيده, لكن عينه على وجه سيده. انظر وجهك اخ عبد الفادي يا سيس, ده كفاية. يعني لما بص على وجه الله ده كفاية.
1: أيوة.
0: خلينا اوضحها من كلمة الله حضرة الأسيس السامي. في يوم من الأيام يعقوب طلع من عند أبوه وأمه.
1: أيوة.
0: وذهب إلى فدان أرام. كانت الرحلة دي صح ولا غلط؟ غلط. رايح لمكان
1: طبعًا.
0: غلط
1: طبعًا.
0: كانت مشورة مين؟ ماما أمه.
1: أيوة.
0: ماما اللي أشارت عليه.
1: هو يعقوب بتاع أمه أصلا.
0: يعني هو كان يحب قعدة الخيمة ويتعلم طبخ العدس وعايش يعني ورث من ماما كتير. فطلع بمشورة ماما, قالت له اذهب يا ابني عند خالك لبان, فابقى هناك اياما وارسل واخذك. راح على مشورة ماما, الايام بقيت شهور والشهور بقيت سنين, وتحول يعقوب يحرم من امه لمدة 20 سنة. وهو رايح يقول الكتاب تعبير خطير, وغابت الشمس. اعتقد لا يقصد الكتاب ابدا, لكنه يريد ان يلمح مين الشمس اللي غابت. لكم ايها المتقون اسمي تشرق لكم شمس البر والشفاء فاجنحت.
1: يعني الله غاب عنه برضه لانه راح مكان غلط.
0: ايه. وهو رايح قال له تعبير, واكون معك واحفظك واردك الى هذه الارض.
1: يعني رغم انه راح مكان غلط
0: اكون معك واحفظك.
1: مش هو مش يعقوب قال له يعني لماذا تسال عن اسمي؟
0: ادي اللي رايح لها. بص حضره الاسيس بقى الخطوره,
1: انا افتكرتها دلوقتي.
0: هي دي اللي انا بدور حوالين الفكره دي. يعقوب هو رايح, الرب قال له اكون معك واحفظك واردك الى هذه الارض. اذا اخذ وعد بالرعايه والعنايه. راح لفدان ارام, قعد عند خاله لبان 20 سنة. لما الرب قرر يرجعه راح قال له تعبير, قم ارجع الى بيت ايل فاكون معك. الله, فأكون. أم حضرتك من 20 سنة وأنا جاي قلت لي أكون معك وأحفظك. قال له فعلا أنا كنت معك للحفظ وللحماية لكن مش للاستعلان. لاحظ حضرة الأسيس سمير, في مدة 20 سنة لم يتراءى الرب ليعقوب. حرم يعقوب من وجه الرب, حرم. فقال له ارجع أكون معك. وهو راجع يعقوب بيسأل ربنا سؤال, وهو راجع بيقول للرب ما اسمك؟ الرب بيقول يعقوب. قال له اسم يعقوب. قال له طيب. راح يعقوب سأل ربنا وما اسمك؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ ليه يا رب ما بتقولش؟ عندي سببين ربنا ما قالهمش. السبب الأولاني لأن يعقوب كان لسه ما رجعش للمكان الصح, إلا الله يحميه ويظهر ليه اللي هو بيت إيل, المكان الذي ظهرت لك فيه. ده السبب الأولاني, أنت في مكان غلط. لن يتراءى ليك الرب وأنت في مكان غلط, بس هيحميك. هيحميك. المؤمن اللي عايز يعيش على الفتات يقول يكفيني أنه يحميني. لا, يا مؤمن يا حقيقي مش يكفيك أنه يحميك, لكن يكفيك أن يتراءى ليك أنك تشبع بحضوره. قال له لماذا تسأل عن اسمه؟ كان الرب بيقول له 20 سنة ما سألتنيش يا يعقوب ما اسمك؟ جاي بعد 20 سنة, كل اللي فارق معاك حماية. فاكر حضرة الأسيس قايين لما الرب طرده من محضره وقال له هطردك, قال له اديني علامة محدش يقتلني. مش فارق مع قايين ان يطلع من محضر الله, اللي يهمه محدش يقتلني ويحميه. وياما مؤمنين عايزين من ربنا حماية.
1: أيوة.
0: رعاية.
1: فعلا.
0: طب حضور الله صحيح. انا عايز حمايته ورعايته. بعد شوية في تكوين بقى 35 راح الرب ظهر ليعقوب.
1: أيوة.
0: والرب قال ليعقوب حاجة خطيرة, قال له أنا الله القدير. يعقوب ما سألش ربنا.
1: هو يعقوب لأنه في مكان غلط
0: لم يتراءى
1: ربنا الرب. ما ادالوش, ما لم يذكر له اسمه,
0: لم يعلن لي اسمه. نفس فكرة سفر استير.
1: اه بالظبط كده.
0: مع ان يعقوب سال ربنا قال له ما اسمك؟ قال له لماذا تسال عن اسمي؟ يعني ما تسالش.
1: اه
0: جبت تكوين 35 راح الرب قال لي يعقوب

0: لوحده بقى، قال له انا الله القدير وانا بتخيل يعقوب، انا ما رضيتش اسالك متعود انك تكسفني، ما رضيتش. راح الرب يرد، وتخيل بقى الحديث يقول ديالوج دور كده، يقول له حبيبي انا ما قلتلكش اسمي لانك كنت في مكان غلط، عارف لما ترجع لوحدي اقول لك اسمي.
1: الامر الثاني كان الصح،
0: الامر الثاني كان في اوثان واخدها رحيل من ابوها، ففي حاجه غلط ومكان غلط. طول ما فيه في حياتك شيء خطا ومكان خطا لن يعلن اسم الرب، لكن تاخد حمايته ورعايته. المؤمن الناضج يقول له اديني رعايتك وحضورك واستعلانك.
1: طيب ناخد تليفون وبعد كده نسمع ترنيمه قبل المشكله الثانيه.
0: اتفضل.
1: ينفع؟ طيب الاخ وديع من المنيا، اهلا وسهلا بيك.
2: مساء الخير يا منى، ازيك؟
1: ازيك يا اخ وديع؟ ان شاء الله صحتك تكون كويسه. اتفضل. بسمعك.
2: انا السكر عالي والضغط عالي
1: حبيبي،
2: وعند دوار حضرتي طلب من اهلي ان الله يلمنا عشان ارجع خدمه. الحاجه الثانيه، انتوا بتتكلموا عن سفر عظيم، سفر رائع، هو سفر سفر كتير يا منى، بيحتوي على 10 اصحاب، 176 عدد، 3268 كلمه. حضرتك سالت سؤال، هل الله في هذا السفر؟ نعم. اكثر كثيف الاول اللي هو احشاويرش، احشاويرش يذكر ويحاول انه ياتي بوسط المنكب وسط ترفض والله قد يستير.
1: الو، ايوه اخو وديع حبيبي، كان بيعلق على السؤال يعني. نسمع ترنيمه واقول لك المشكله دلوقتي ولا من بعد الترنيمه؟
0: نسمع ترنيمه.
1: نسمع ترنيمه
0: بتعز علشان زي ما قال اليشع توني بعواد.
1: توني بعواد
0: علشان بعد كده يقدر
1: عشان يشجعك. بس المشكله وان هي حلتها لنا، ان انا فهمت انه طالما في ارض غريبه الله ما ملوش دعوه، يعني بقى يغيب محضر الله. انا فهمت صح كده؟
0: نعم يا منى.
1: نعم. لكن الرعايه لا تغيب،
0: لا تغيب،
1: لكن مش هي الاساس في حياتنا.
0: لو خدت حضور الله هاخد الرعايه. لو خدت الحضور
1: اخد الرعايه،
0: لكن ممكن اخد الرعايه بدون الحضور، اعمل بيها ايه؟ حافظ عليا. طب وبعدين
1: مش هستمتع. فكويس ادينا عرفنا الاجابه، يعني نرنم مع القسيس
3: بارك الكرام يسوع الان دايما مني قريب، في جراحي إداوي ودواء مش ممكن يخيب، لكن لما أطلبه وأرجع له يجي بمجده ويعرفني ذاته.

0: هاليلويا
1: هاليلويا
0: مجد للرب.
1: ولا عنده حاجة صعبة
0: ولا عنده مستحيلات.
1: مجدا مجدا
0: مجدا للرب.
1: محتاج انه
0: نعم
1: انا محتاج له جدا.
0: نعم نعم.
1: طب يا ابونا اجي المشكلة التانية. مشكلة ولينا ساعتنا في حلها. المشكلة التانية المشكلة في السفر برضو سفر السير كان في مشكلة اللي هي ايه؟ أحشاويروش الملك بينه وبين مدامته هو والمدام وشتي صح كده؟
0: مظبوط.
1: طيب دلوقتي المشكلة بين هو والمدام ليه الفضايح؟ يعني ايه اللي يخليها قضية عامة كده يعني؟ بقت قضية عامة وبنقرا عنها لغاية النهار هم انتهوا. لكن ليه بقت قضية كده يعني؟ ايه الفكرة؟
0: اعتقد على قد معرفة البسيطة حضرة القسيس الله ما عندوش. وارجو ناخد لبالنا من العبارة دي سمعتها وفرقت معايا جدا. ليس لدى الله مانع ان يرسم خط مستقيم بقلم اعوج. ليس لدى الله مانع ان يرسم خط مستقيم بقلم اعوج.
1: ازاي بقى؟
0: ان الله يمسك بقلم معوج ويعمل خط مستقيم.
1: طالما مسكه هو يعني.
0: طالما مسكه هو
1: تقصد كده
0: الله مستخدما القلم المعوج يعمل بيه خط مستقيم. ايه اللي عايز اقوله من خلال سؤال حضرتك؟ السؤال بيقول دي مشكله عائليه تفاقمت المشكله بقت مشكله دوليه ونقصد فعلا دوليه. قضيه راي عام
1: فعلا قضيه راي عام.
0: وشتي الملكه اختلفت مع احشاويروش الملك ونطلع منها ببعض دروس وكان الرب قصد ان يحطها ويعلمنا منها شيء. الشيء الاول ان كان في وليمه ووليمه وافراح العالم تختم باطراح بدل الافراح. اطراح اي احزان
1: دايما في الاخر.
0: عملوا وليمه حلوه اتختمت بيه بمرار خراب بيوت بتخرب انفصال حصلت مشكله. نعم حدث كده حصل كده. لكن الامر الثاني اللي اقدر ابص واتعلم منه ان في قلب هذه المشكله اللي حصلت والامر الفاجعه اللي حصلت دي والمشكله الكبيره الله تدخل. وكان دايما بحب اقول عن الرب اخويا ان الله صاحب الخطوه الاستباقيه. يعني الخطوه الاستباقيه يعني ايه؟ رجل ربنا تسبق تعدي. بمعنى المشكله حصلت همان ابتدى يعد العده. الكتاب بيقول عن همان الشرير همان الرديء. متى بدا همان خطته؟ بدا في ستير ثلاثه. بدا في ستير ثلاثه صحاح ثلاثه. متى بدا الرب خطته واول رسمه واول خط يخطه؟ في ستير واحد. وكأن الرب أراد أن يعلن قبل ما همان الشيطان العدو يشتغل الله بيشتغل. قبل ما إبليس ياخد خطوة في حياتي قبل ما إبليس يخطط قبل ما إبليس يرسم لي خندق الله بيعد الحبال اللي يطلعني منه. قبل ما إبليس يحطني في احتياج الله بيدبر كيف يملأ احتياجي. إبليس قبل ما يعمل لي أزمة الله يعد المنفذ فهو يعطي مع التجربة المنفذ. هو مش بيتفاجئ بالتجربة فيفكر ويحط إيده على رأسه أو خده ويقول يا دي ما كنتش عامل حسابها. هو عارف إن همان هيدبر فابتدى ياخد خطواته. همان في ستير ثلاثة والرب ابتدى ياخد خطواته في ستير واحد. حدثت المشكلة الأسرية حدثت المشكلة العائلية ومنها نتعلم درس. متى أراد الملك أن يحضر وشتي الملكة لكي يروا تاجها؟ حب يستعرض جمالها وإمكانياتها التاج اللي على رأسها بعد أن شربوا الخمر. كتير يسألون هو في المسيحية يباح ويصرح بالخمر؟ تعال شوف الخمر عملت إيه وكلمة الله بتسجلها. أول واحد سكر في كلمة الله نوح.
1: أيوه.
0: وتعرى نوح داخل خبائه وكانت بالنسبة لأولاده

0: فضيحة. ومن هنا نتعلم من السرد الأول والحادثة الأولى والأول مرة تذكر الخمر، خربت حياة نوح وهنا خربت بيت الملك. أتعلم أن لا نذكر بالخمر الذي فيه الخلاعة بل نمتلئ بالروح. إذن بيت خرب بسبب أن شخص ابتدى يذكر بخمر، ومش لازم يكون خمر خمر حقيقي. أتكلم مع عزيز المشاهد وأقول لك اللي بتسمعني، ما أنا عارف أنك مؤمن مش هتذكر بالخمر، لكن اسمع قال الرب، قال بخمار الحياة أي الحياة لها خمارها، الخمار الحياة أي خمر الحياة أي سكر الحياة. اوعى تسكر بمباهج العالم، اوعى تسكر بإغراءات العالم، اوعى تسكر بشهوات العالم، لأن عندما سكر أحشاوروش بخمر العالم بيته اتدمر. خلي بالك من بيتك، خلي بالك من عيلتك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من أسرتك، خلي بالك من نفسك وحياتك. المشكلة تحولت لقضية رأي عام. ليه؟ ليه؟
1: اللي هو بين الملك والملكة،
0: بين الملك والملكة. ليخرج منها الرب من الآكل أكلا، يستخدم الألم الأعوج ليرسم به خطا
1: مستقيما.
0: فيطلع من أحداث القصة دي ملكة تخلع وتأتي بديلا لها. مين؟ استير. التي تستخدم في الأخت سيلة قالت التعبير في أول الحلقة، قالت كما أرسل يوسف اللي قال لهم ليس أنتم أرسلتموني بل الله لاستبقاء حياة. نفس الفكرة، أرسلت استير إلى القصر الملكي لاستبقاء حياة لشعب الله.
1: يعني إذن هي الله في مشيئته، يعني عشان بس أبقى فاهم، يعني
0: كلمة مشيئته يعني مش هو اللي عمل مشكلة البيت. علشان لألا بس أنا عارف أن حضرتك فاهم المعنى، لكن أخاف بس على المشاهد، ليس في مشيئة الله أن البيت كان يحصل كده.
1: يقول لك الله في مشيئته كده،
0: لا خالص خالص. الله استخدم الألم الأعوج اللي بيرسم به أحشاويروش، اللي هو أحشاويروش ده ألم معوج بيصنع.
1: ما كان لازم يا ابونا يمشي تمشي وشتة عشان تيجي استير.
0: الله اللي تدخل،
1: مين اللي مشاها؟
0: اللي مشاها الملك
1: مش الله.
0: مش الله. الله ما بيخربش بيت.
1: خلي بقى الشاهد يفهم هنا ان ايه اللي مشاها.
0: الله ما بيخربش بيت، لكن الله تدخل بحكمته.
1: ايوه،
0: مش هو بسلطانه عمل مشكله في البيت. حاشا لله، صنع يعني السلام.
1: لا لا، هو عمل مشكله ولا هو مشى،
0: لكنه سمح، بمعنى ان هو الالم الاعوج اللي هو أحشاويروش انه عايز مراته في بصوره مش كويسه. الله في نعمته سمح بكده علشان تاتي استير، لكنه لم يخرب البيت. الله ما دمرش بيت ولا اسره، حاشا. الله بيعمر البيت بعد معرفته.
1: طيب،
0: فده اللي حصل. فده
1: يعني حي، انا متهيألي ارتحت، الاجابه اقنعتني يعني حي.
0: لكي تاتي استير عوضا عن وشتي
1: لابد يعني
0: حط الفوكس على نقطه كمان يا حضره القسيس. قبل ان يعمل هامان في استير ثلاثه، كان الله يعمل ليخلي مكان
1: في استير
0: في بيت وقصر
1: في صحاح
0: إخلاء في إصحاح واحد. يعني قبل ما تشتغل يا عدو أنا شغال لأولادي، قبل ما تشتغل ضدهم أنا شغال لصالحهم.
1: يعني هو بيوضب الدنيا قبل ما العدو يشتغل.
0: كل الخيوط في يدك، أمين بطول العمر.
1: يا هاليلويا.
0: دايما هو صالح في أعماله وأموره. خلينا أطمن المشاهد وأقول له، يمكن أنت شايفها خربت، وأنت يمكن شايفها ان جاي خراب لحياتك. اطمن، قبل ما تشوفها بتضلم الله بيعد النور
1: يا رب،
0: قبل
1: يا
0: ما رب. تشوفها بتخرب الله بيرتب لك مكان جديد
1: ماجد.
0: قبل ما يقولوا لك استمارة ستة في الشغل هو بيرتب لك مكان جديد للشغل. ده هو الله ابونا. عارف حضره القسيس سمير النسر لما حكينا عنه كتير، ويحرك النسر عشه على خفراخه ويرف. قريت في كتاب مترجم حاجه عجبتني جدا، كان بيتكلم فصل كامل عن النسر. قال بيغيب عن اولاده ويرجع، يغيب ويرجع، ويجي في مره راح قالب العش ويهز العش. قالوا فتره غيابه، لانه هيقلب العش علشان يعلم اولاده الطيران. فتره غيابه كان يعد عشا اخر، حتى متى قلب القديم يكون صنع جديد. لو انت حاسس ان الشغل بيقلب، ولو انت حاسس ان الدولة بتقلب، ولو انت حاسس ان الظروف بتقلب، اطمن. خايف ليه؟ بيدبر لك؟ لا، ده مدبر لك. عش جديد.
1: مجد للرب. طيب انا نفسي نسمع ترنيمه
0: وانا نفسي معاك الجميل
1: ده لاني عارف يا ابونا نفسي برضو تصلي معانا مع المشاهدين اللي هم فعلا حاسين ان في خراب يعني.

0: في استمارة ستة، في اللي انت حكيت عنه حضرتك يعني.
1: أمين.
0: مش عايز اخد وقتك يعني.
1: أمين.
0: لكن أبونا، حلو انك تصلي معانا كمان. هنسمع التنيمة دي وبعديها على طول خش في الصلاة كده مع احبائي المشاهدين.
1: حاضر.
0: ونكمل مع بعضينا. امين امين.
2: هللويا.
3: بتدبر لي وبترتب لي.
0: أيوة.
3: كله للخير.
0: هللويا
3: يا حبيبي. وإرادتي ومشيئتي خضع عليك انت، انت سيدي.
0: أيوة.
3: انت خيري.
0: أيوة.
3: لا شيء غيرك.

0: هاليلويا
1: هاليلويا. نعم انا واثق فيك.
2: هاليلويا هاليلويا.
1: مطمن ليك يا رب.
2: مبارك اسمك الى الابد.
1: هاليلويا هاليلويا. يا رب من كل القلب بنشكرك.
2: هاليلويا.
1: بنعظمك.

0: لأنك أنت النور وسط الظلمة.
1: أيوة.
0: لما الأمور تقسى على شعبك أنت وحدك اللي يعرف يحنوا ليهم. بنباركك لأن فعلا مطمنين معاك. بنشكرك لأن مكتوب عن جلالك أنك القادر أن يفعل فوق ما نطلب. بشكرك لأنك صالح وللأبد رحمتك. تقدر توصل بخلاصك العجيب يا رب لكل حد ضلمت في وشه، لكل حد شايفها سودت، لكل حد شايفها ملهاش مخرج. علمتنا الليلة أنك تعطي مع التجربة المنفذ. بنشكرك قبل ما يشتغل همان حضرتك شغال، قبل ما الدنيا تقفل أنت بتفتح. بباركك بباركك لأن وعدك جعلته أمامك بابا مفتوحا. أنا أفتح ولا يستطيع أحد أن يغلق، وأنا أغلق ولا يستطيع أحد أن يفتح. بنشكرك على كل باب فتحته وعلى كل باب قفلته. ما أنت عارف اللي جاي من وراه، عشان كده بننحني أمامك بكل تقدير متشكرين يا رب. بصلي لأجل البيوت، لأجل العائلات، بصلي لأجل النفوس، لأجل كل اللي عليهم حرب. اسرع لمعونتهم في اسم الرب يسوع، ولك كل المجد. آمين.
1: آمين. آمين. ذكرت حضرتك وانت بتحكي معانا عن شخصية همان.
0: همان
1: الرجل. اتكلمت عن همان، ذكرته أكتر من مرة حقيقي. اللي بيدبر مكيدة ضد مردخاي والشعب.
0: نعم.
1: يعني مين هو؟
0: مين هو؟
1: مين هو همان؟
0: بص حضرت الأسيس علشان توضح الفكرة أكتر، من استير 2 يقول الكتاب عدد 5، كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يائير ابن شمع ابن قيس، رجل يميني. يميني مقصود بها أي من سبط بنيامين.
1: بنيامين.
0: بالنسبة لهمان يقول عنه في إصحاح 3 من نفس السفر: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشوروش همان ابن همداسة الأجاجي ورقاء. يبقى بيقدم لنا هنا شخصيتين، الشخصية المضطهدة والشخصية المضطهد. المضطهد همان، عدو شعب الله همان، الرديء همان، الطيب وابن الحلال واللي بيحب ربنا واللي بيخاف ربنا مردخاي. مين همان؟ ده يخليني أرجع وأقول همان من نسل أجاج. مين أجاج؟ العمليقي. مين عمليق؟ اللي من نسل عيسو. مين عمليق؟ أوضح أكتر، اللي قال الرب في صمويل الأول 15 لشاول بيد عمليق، بيد ذكره، واللي اتقال عنه للرب حرب مع عمليق من دور إلى دور، ولما اتقال أن اليد ارتفعت على كرسي الله. عايز أقول إيه من الفكرة؟ عايز أقول إن همان ده من نسل عمليق، اللي زمان النهاردة في السفر ده بيلتقي، حد قال تعبير عجبني، الأحفاد. مين الأحفاد؟ مردخاي وهمان. أحفاد مين؟ مردخاي البنياميني، اليميني أي من سبط بنيامين. من مين؟ من قيس. من قيس؟ أبو شاول. يبقى مين الجد الكبير لمردخاي؟ شاول.
1: شاول.
0: ومين الجد الكبير لهمان الرديء؟ أجاج العمليقي. التقوا زمان الأجداد، واليوم يلتقون الأحفاد. التقوا الأجداد زمان شاول وأجاج. وقال الرب لشاول: حرم أجاج العمليقي. اقتلهم. عفى شاول عن أجاج. دارت الأيام ففأس البيض. طلع أفعى. بس هنا طلع واحد تقي من سبط بنيامين وهذا النسل، وده طلع أفعى حية اللي هو همان. فمن عفى عنه شاول أخرج حية عايزة تبتلع كل شعب الله.
1: طب اتعلم انا ايه؟
0: عايز تقول من ده كله؟ عايز اقول طيع ربنا يا شاول، يا اللي قال لك بيد بيد. في اشياء الرب في حياتي بيقول لي بيدها، بقائها هتبيدك. في اشياء في حياتي خطر وغلط،
1: زي واحد بيدخن مثلا بيتفرج
0: بيقول لي افركها وارميها لانها هتدمر الرئتين. في واحد في علاقه مش مظبوطه بيقول له اقطع تقطعها لانها تلوث سمعتك.

0: واحد في خطية مسيطرة على حياته. دايما بحب اقول لحضرة القسيس اخويا القسيس عبد الفادي، الخطية التي لا تقتلها قتلتك.
1: صحيح.
0: والامر الذي تتركه وتحتضنه يفترسك. قرينا كتير ان في ناس بيحبوا يغوا ويهوا تربية افاعي في البيوت، ويقول لك ده نوع مسالم. صدقني حط على اليوتيوب تلاقيه جايب افعى وافعى ايه، انا صحيح. شخصيا ارتعب منها يعني
1: طبعا.
0: ويطلقها في البيت وتتحرك وقال مش عارف ايه وصداقه. الافعى افعى هتلف تلف ويجي لها نقول بالصعيد الخال الردي. يعني ينقح عليها الطبيعه القديمه اللي هي ما تعرفش. قصه كانت زمان بتحكي عن عقربه عايزه تعدي شاطئ.
1: عايزه تعدي الشاطئ يعني.
0: مش قادره تعدي، العقربه ما ينفعش تنزل الميه. فتصادقت مع ضفدعه وقالت لها ممكن تعملي معايا معروف تعديني؟ قالت لها بس انت في خطوره منك، في الانياب بتاعتك اللي ممكن تبسيها فيا تموتيني وانت على ظهري وانا بعديكي. قالت لها اعدك لن افعلها، انت هتساعديني هتساعديني. وكان في منتصف الطريق تذكرت العقربه انها عقربه فبست سمومها في الضفدع. لا مفر. الرديء رديء، العدو عدو. اوعى تفتكر فرعون لما اتكلم مع موسى وشعب الله وقال لهم امامكم شر في الطريق، بلاش تاخدوا نسائكم واطفالكم. هل تظن ان فرعون حنين؟ هل تظن ان فرعون بيدفدف على ولاد شعب اليهود اللي كان بيرميهم في نهر يغرقهم هيراعيهم ويخاف عليهم؟ حاشا حاشا. مستحيل مستحيل ان يعمل كده. امال ايه الفكره؟
1: طب قبل ما نتقدم الفكره ناخد امال. طيب
0: اتفضل.
1: لحسن تزعل بس اوعى تنسى الفكره.
0: لا لا خالص.
1: لان موضوع شيق جدا. اخت امال من القاهره اتفضلي. الاخ كمال من القاهره
2: اهلا. مساء الخير.
1: اهلا بحضرتك.
2: الو جناب الأسيس سمير.
1: أهلا بيك أهلا بيك تفضل.
2: أهلا بيك حضرتك. أنا يعني بتصل ببرنامج عشان تذكرني بالصلاة مع حضرتك جناب الأسيس.
1: أمين أمين. حاضر
2: أمين. وسلام البرنامج وسلام للأخ عبادي وجناب الأسيس توفيق.
1: سامعينك. يباركك رابخ كمان. حاضر أمين. طيب الاخ حكيم من القاهره اتفضل.
3: الو.
1: اهلا اخ حكيم.
3: الو.
1: اهلا يا اخ حكيم اتفضل. اهلا بيك.
3: حبيبي الاخوه التانيين اللي معاك وجناب القسيس والاخ عبد الفادي رب يبارككم يا حبيبي.
1: رب يبارك.
3: بتتاملوا في ستر عظيم لان في شوف الرب شوف يعني الخطيه دخلت برضو عن طريق المراه لما يعني الحيه خدعتها وكده. لكن شوف الرب يكرم المرأة على أساس ذبيحة المسيح يطلع سترين في العهد القديم، ستر رعوش ويدينا هذا السفر العظيم سفر أسكيل. وسفر أسكيل طبعا شوف نقدر نقول إنه من رحم التقصيرات الرب يطلع بركات. فين التقصيرات؟ لأن الرب نبه قلب كورش إن الشعب يرجع من السبي، لكن في مجموعه اختارت انها تقع في تاريس. قال لك هنا هناك ارض وهنا ارض. لا ده هناك ارض علمانويه. قعدوا هناك كان لازم يهز العش عشان يرجعوا. لكن شوف بقى سلطان الله في المشهد عشان يرتب كل احداث سفر أستير. احنا عمرنا ما شفنا امراه ترفض انها تتعظم، للمراه بالذات اللي هي بعيده عن الله يعني وثنيه. جميل جدا انها تظهر بمجد. لكن حاجة عجيبة إن هذه السيدة ترفض الظهور في الحفلة. مش حكاية الخمرة، مش أول مرة بيشربوا خمرة، هم بيشربوا كتير. لكن إزاي رفضت بسلطان الله في مشهد شر الشيطان عشان يوري السلطان الإلهي؟ يعني أحداث السفر كلها اتبنت على قرار وشتة إنها ما تنزلش الحفلة، وده سلطان الله اللي غير تفكير هذه المرأة عشان ينقذ باقي الشعب. وطبعا الشعب قاعد في فارس الرب كان لازم يفتقده بالدقاق. الشعب اتعرض لضيق رهيب جدا، كفايه مؤامره مردخاي. لكن كان الرب وضيق عليهم لكي يشعروا. وبعد ما ضيق قوي قوي وظلمت قوي قوي النور ظهر قوي قوي عن طريق مردخاي وعن طريق المؤامرة اللي كشفها الرب، انتهى أمان وينطبق

0: مقتل هماني بدل مردخاي عن سلطان المسيح الذي أراد بالموت. ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. الرب يبارك ويحفظك.
1: يباركك رب الحكيم.
0: آمين. يباركك الرب.
1: يعني قلت لنا ان ما الواحد لا يقتني افعى, لان مهما كانت هتيجي يوم وتموت الضفدع.
2: نعم, وده اللي حصل في يوم من الايام ان شاول عفى.
1: اي فكرته مع همان هنا يعني
2: عفى عن اجاج. طلع من شاول ابن قيس مردخاي, وطلع من اجاج همان. همان عايز يبيد اللي من نسل شاول مردخاي, بل يبيد
1: يعني كان في الاباء
2: والتقوا الاجداد,
1: طلع في
2: الاحفاد.
1: في الاحفاد يعني
2: عفوا للاجداد وهنا الاحفاد.
1: همان كان شغلته ايه في القصر؟ يعني
2: مقرب جدا للملك, الذراع اليمين للملك. لدرجه ان هنقرا بعد شويه ان منحوا الملك خاتمه, اي السلطان الخاتم, ان يختم كل
1: يعني كان شخصيه جامده. همان
2: شخصيه طبعا ومؤثره كانت على الملك. كان مؤثر ويقنع الملك.
1: إذا كان
2: ليه
1: كلمة يعني, ليه كلمة.
2: للأسف كمان حضرت الأستاذ سمير ذكرتني, أحشاوروش كان يحكم 127 ولاية كرة, لكنه كان لا يحكم نفسه. يعني عندما غضب انفصل, وعندما وهو بيتكلم, وعندما استدرجه همان أعطاه الخاتم وكل السلطة. فكان سهل رغم أنه منصب, لكن كان ينفع تستديره ناحيتك وتجيبه ناحيتك بسهولة.
1: فكان هو بقى يعني
2: بسهولة بسهولة اتخدع.
1: ناخد الأسيس عفت ونرجع لأن عندي سؤال برضه عن مردخاي حقيقي.
2: اتفضل.
1: الأسيس عفت اتفضل. ألو؟
3: ألو أبونا.
1: أيوه يا أسيس اتفضل.
3: حلقة يعني قوية جدا,
1: يبارك
3: فيك أبونا القسيس, تأمل رائع جدا, وفعلا يعني الروح القدس ربنا يبارك
1: مجدك.
3: الشيء اللي شغال دي الرب في أرميا واحد عدد 17 اللي كان فيه أبونا من شوية, بالنسبة لما الرب يقول لابنه أنك حرم عماليق, لما قال شاول حرم عماليق أجاب, لكن هو ما حرمش. فبيقول بعض المفسرين ان هو لما عرض ان كان عمل علاقه يعني يعني في الوقت ده حصل ان هو كان في ولد من ضمنه النسل اللي هو همان الاجادي. فبيتكلم في ارميه 1:17 يقول اما انت فلتق حكويه, الرب بيتكلم ارميه, وكان وقم وكلمه بكل ما امرك به, لا تدع من وجوههم لئلا اريح كلامهم. فده اللي حصل بالضبط بسبب ان عدم سماع كلمه الرب, ان ارتاع في الوقت ده الشعب بسبب ان من اجاج همان ده الرديء اللي ختم, والشيطان دايما بيستخدم ده ضد اولاد الرب بسبب ان هم ما عندهمش اللي هو الحجم في امورهم. ان الرب لما يقول له حاجه انا لازم اسمع كلمته, لان زي ما الكتاب ان سمعتم واطعتم تاكلون خير الارض, لكن ان ابيتم وتبردتم بالسيف تاكلون. فالرب يدينا نعمه ان احنا نسمع كلمه الرب ونطيعها وتكون دي بركه لينا.
1: ربنا يباركك يا سيس. ربنا يباركك. دلوقتي همان يعني عمل خطه لاباده شعب الله.
2: نعم,
1: تشرحها لي شويه كده.
2: دخل على الملك واوهم الملك انه يوجد شعب ما مشتت. حكى عن الشعب انه شعبا مشتت, والحقيقه هو كان بيستخف وبيستهين بالشعب. بمعنى لما يقول شعب ما, كلمه ما تتقال على الشيء النكره, النكره نقول عليه ما حاجه كده يعني. أيوة. وكانه بيستخف بالشعب ده, مع ان الشعب ده في يوم من الايام رحاب الزانيه لما دخلوا عندها الجاسوسين قالت لهم تعبير, سمعنا بخبركم فذابت قلوبنا. الشعب ده اللي بيستخف بيه النهارده ويقولوا شعب ما, شعب من الشعوب, انه مشتت في بقاع الارض. في يوم من الايام رحاب قالت قلبنا داب لما سمعنا كيف يبس الرب امامكم بحر صوف, اخبرهم اللي جات من بعد 40

0: 40 سنه ارعبت العدو. ليه النهارده بيستخف بيهم امان؟ لان اتفقنا ان كانوا في وضع غير صحيح. وخليني اقول للامانه، عندما اكون في وضع صحيح ارعب العدو، وعندما اكون في مكان خطا ووضع خطا ارتعب من العدو، اخاف منه. انا اللي بدوب قلبه. بس في يوم من الايام لما اخذ عخان من الحرام يقول وذاب قلب الشعب. الله، ده احنا اللي متعودين نعمل ايه في العدو؟ ندوب قلبه. اترى لما ناخذ من الحرام ونضع في امتعتنا وحاجه غلط تدخل لحياتنا، احنا اللي قلبنا يدوب، مش يدوب حبا في الرب، يدوب رعبا من العدو. فهمان دخل اقنع الملك انه يوجد شعب ما بيغير السنن، ما بيطعش ليك، بيدبر حاجات ضدك ومش خاضع لقوانينك. دول نبدهم ودي لك مكانهم 10,000 وزنة أدخلها. يعني إن كان الشعب ده بيخدمك ويساعد في خزانة الملك أنا مستعد أدفع مكانه، بس المهم نخلص منه. والغريب إن همان إيه اللي بينه وبين الشعب؟ لا شيء. بس لأن مردخاي رفض إن يوطي راسه قدامه ينحني، فاستقل إن يخلص من مردخاي، لأن ده هخلص من مردخاي وكل نسل مردخاي أي النسل اليهود. فلم يكتفي همان، لم يكتفي بإني عايز يخلص من مردخاي ده، عايز يخلص كمان،
1: عايز يخلص كمان من الشعب كله. طيب قبل نشوف استير عملت ايه عشان تنقذ الشعب، ناخد ريز من القاهرة.
0: اتفضل.
1: الو،
2: اهلا يا استاذ سمير.
1: اهلا اهلا اخت ريز، ازي حضرتك؟
2: نشكر الرب،
1: اهلا بيكي.
2: نشكر الرب من اجل اختيار الحلقة، موفق جدا،
1: ربنا
2: يباركك،
1: بارك أبونا
2: ضيوفة الكرام. الرب بيسيب الشيطان يجيب أخره علشان بعد كده يتمدد، لأن هو ماسك زمام الأمر كله. فالكلمة بتقول إيه؟ بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك،

0: امين. مجدا للرب،
1: مجدا للرب،
0: مجدا للرب. ليك الكلمه الاخيره.
1: نعم.
0: مهما قالوا
1: في كلام،
0: في كلام. طب تحب ترنم لنا عددين ترنيمه كده قبل ما نقول نفسي اعرف استير عملت ايه عشان تنقذ الشعب؟
1: امين.
0: ايه الخطه؟ لا كان عندها خطه لما مردخاي راح لها وقال لها الحقينا وكده يعني.
1: امين.
0: عملت ايه؟
1: امين.

0: هللويا
1: هللويا ما خلاص
0: ما يقدر نروح
1: لا شكايه
0: ايوه
2: هللويا
1: في شكايه لكن لا شكايه
0: لا شيء الاخ مجدي الاخ مجدي من القاهره تفضل اخ مجدي تفضل
3: مساء الخير
0: مساء النور تفضل
3: مساء الخير
0: مساء النور اهلا بحضرتك تفضل
3: اهلا بيك اهلا بيك انا في الحقيقه حابب اشارككم واقول لكم ان انا مستمتع جدا بالحلقه
0: ربنا يبارك
3: ومبسوط قوي قوي قوي ان اللي بيرعاني الاخير توفيق
1: ربي يبارك
3: الحقيقه يعني
0: ربي يبارك
3: انا من كنيسته وقاعد بستمع وكل يوم بسمع منه جديد
1: ربي يباركك
0: هو راجل بركه فعلا
3: كل كلمه
0: اي
1: مجد الله
3: تعيش يا حبيبي تعيش يا حبيبي ربنا يبارككم
1: ربي يباركك يا خماجي
3: جديد وجديد وتعلمونا
1: ربي يباركك ويحفظك يا حبيبي شكرا
0: يباركك الرب يا خماجي يباركك الرب حقيقي فعلا انا بتعلم منك يا سيسي
1: العفو حضرتك لا
0: حقيقي العفو عملت ايه استير؟
1: استير بشوف
0: عشان الوقت بيجري شويه بينا
1: واحنا بنتكلم عن الله القدير في سفر استير استير حضرت القسيس اتربت يتيمة يقول ان مات ابويها واعتقد الاثنين التعبير استشف منه ان كان اقدر استشف ان الاثنين ماتوا في حادثة واحدة وقد يكون الغزو اللي حصل للسبي فتربت يتيمة لكن الله في نعمته وسلطان والله القدير
0: اوجد ليها
1: البديل بس بدأ معاها قبل البديل اعطاها نعمة الجمال فكانت حسنة المنظر والصورة يعني منحها قبول في عيون الناس جميلة وان كنت هرجع للجمال ده في لمحة تاني بعد كده لكن اعطاها قبول في عيون من يراها واعتقد ان القبول لوحده نعمة فبركة من بركات واحد من اولاد يعقوب مقبولا عند اخوته تعبير رائع ان الشخص يكون مقبول لكن الامر التاني اللي رب اجاد بيه على استير انه اعطى لها مربيا وهو مردخاي مردخاي ابن عمها كرس حياته ليها بعد شوية لما كبرت وحصلت المشكلة اللي بدأت في إصحاح واحد بين أحشاوروش ووشتي أشاروا عليه سبعة للملك قالوا له حضرة الملك احنا نعمل حاجة علشان الست دي ما ترجعش تاني ولاحظ معايا التدخل اللي كان من السبعة في العيلة خربوها أكتر ما عمروها يعني لكن كان بقصد زي ما قال الأخ الفضل الأخ حكيم فؤاد أو فؤاد حكيم
0: الأخ حكيم حبيب
1: حكيم حبيب فقال تعبير التعبير ان كان بقصد من الله والمقصد اللي هي لم ترجع وشتي لكي يخلى المكان لاستير فرح قالوا له احنا ندور على عروسة وكأن القيامة قامت بمعنى ندور فين في 127 كورة يبحثون عن
0: في كل البلاد دي
1: كل بلاد الدنيا اللي يحتلها ويحكمها أحشاوروش يدور تحس ان الحرب العالمية الاولى بقى ايامهم قامت هندور على عروسة والصفات تكون حسنة المنظر وفتاة عذراء قعدوا يدوروا انا عايز تتخيل معايا حضرتك حضرة القسيس واخويا القسيس عبد الفادي لو هيجمعوا من كل كرة هنا دخلت مسابقة جمال ملكات جمال هيجمعوا من كل بلد تقريبا يجمعوا كم واحدة حلوة جميلة اعتقد عشرة

0: في ال 127 1270 1270 عروسة علشان يختار منهم
1: هينقي منهم بقى
0: هينقي منهم. فال 1270 هل تتخيل ان كانت استير اجملهم؟ لا، هو الله حباها بالجمال لكن ما كانتش اجمل جميلة الجميلات، بدليل ان اعطاها الله نعمة في عيني احشاوروش. اذا كانت تحتاج الى جرعة نعمة مع الجمال. خلينا

0: من امريكا تليفون حي.
1: الاخ
0: نبيه بدل ما يزعل سيبي. ايوه اخ نبيه اتفضل اتفضل. اخ نبيه اهلا بيك. اهلا بيك.
2: انا في سؤال عند حضرتك.
0: اي اتفضل.
2: انا بعاني من
0: هو
2: دكتور روح
0: ايوه
2: بقاله فتره كبيره وبعدين بقرا الكتاب
3: دكتور روحي
2: قبل كده كنت اقرا الكتاب احس بلمسه روحيه احس بحضور ربنا معايا لذلك بصلي يا رب جوك زي ما جيت في وسط العشور ما تفتش النار لكن جيت والاعظم بالنسبه لي انك تيجي مش لازم تفت النار فعمال اطلب وبقول له يا رب اكشف ليا ايه اللي فيا مخلاني مش حاسس يعني يا رب مش عايز استاذن اكذب في الفاميلي وشوف ايه اللي في قلبي ياما بقول له ياما ضل قلب فيا وقلب الكتف فيا لكن رديتني
0: أيوة.
2: فانا متضايق جدا خالص يعني.
0: طيب نسمع تحب تقول له اي حاجه
1: بقدر الامكان اساعد حضرتك يا اخ نبيل واقول لك ان كنت فقدت في وقت من الاوقات بهجه خلاصك انت لم تفقد خلاصك واضح من لغتك انك شخص مختبر مؤمن غالي على قلب الرب ومعنى انك تقدر وتقيم حضور ربنا وتقول نفسي ارجع للتعزيات الاولى والبركات الاولى اذا انت شخص مؤمن لا غبار على كده لكن يفقد بهجة الخلاص ولا يفقد الخلاص لكن استرداد البهجة لا يسترد يا أخي نبيل مرة واحدة زي ما بالضبط حصل مع العروس خرجت عندما سمعت صوته اتحرك قلبها فيها قامت تفتح خرجت تدور ما لقيتهوش في الأسواق ما لقيتهوش عند الحراس ما لقيتهوش إلا أنها في وقت ولقيته علشان تلاقيه مرة تاني مش بيرجع مرة واحدة وأحيانا لحكمته أقولها بس في ربع دقيقة بيحجب البركة عنك علشان لما ترجع البركة بتقولها مرة تاني تفضل غالية على قلبك ما تفرطش فيها تاني فمعلش يعني اتحمل استرداد البركة واحدة واحدة انت فقدتها مش مرة واحدة فقدتها برضو واحدة واحدة هترجع واحدة واحدة واول ما ترجع اعمل مع العروس امسكت به ولم ارخيه حتى ادخلت خباء امي ومن حبلت به فهترجع البركة هترجع ما تقلقش مارس الصلاة وقراية الكتاب وعيش الأمانة هترجع المية بس لما ترجع من فضلك سد الثقوب والفتحات اللي بيدخل منها الثعالب الصغار وحافظ عليها هترجع بس واظب على حياتك الروحية
0: يباركك الرب يا أبونا باركنا. احنا قدامنا 5 دقايق للأسف الوقت جري
1: الوقت معك بيجري
0: ربنا يخليك ده انت وقتك حلو حقيقي
1: حضرتك طيب والاسيس
0: هل تحب مثلا تدينا كده دقيقتين تعملها كونكلوجن كده للدنيا كلها
1: حاضر.
0: وندي ترنيمه ختاميه لاخويا الاسيس عفادي
1: كيف حلت استير المشكله اقول بس بحاجه واحده حلتها هي اتكلت على النعمه التي اعطتها قبول فاتكلت مجددا على النعمه اللي تخلصها وتخلص شعبها وتخلص مردخاي والدليل قالت لهم اعملوا ايه من اجلي صوموا 3 ايام مشكله زي دي تتحل دي مشكله دوليه برضه شعب هيباد ومردخاي ابن عمك اللي رباكي في مقام ابوك هيباد قالت ما يحلها غير الصوم وبلا شك الصوم كان مسحوبا بالصلاه وأقولها كده هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة هذا الجنس المعاند اللي كان بيحاربهم محتاج لصوم وصلاة بس أنا بفكر في فكرة بسيطة الأخت لما هتصوم 3 أيام أخوي عبد الفادي وشها هيورد ولا هيدبل الطبيعي بحكم الجسد يدبل طب أنت داخل لجوزك بعد كده لتنالي يعني استحسانه تصومي وتدخلي بعد صوم 3 أيام قالت اللي هينال الاستحسان مش جمال الجسد لكن جمال الروح زينة الوديع الروح الوديع الهادي الذي هو أمام الله كثير الثمن فكأنها بتقول اللي حلتها من الأول وديتني المقام النعمة ولما هدخل المرة الثانية دي لكي يمد لي القضيب الذهبي لكي أنال في عينه نعمة فالقضية تحل بالنعمة وبالصوم وبالصلاة
0: وده حصل فعلا
1: وده اللي حصل بالفعل أعطاها نعمة قبل وليمتها مسكت لسانها ما قالتلوش أول مرة قالتله في تاني مرة وكان توقيت إلهي وقبل مشورتها وعرضها وطلبها بالنعمة قبل الملك قال لها ولو طلبتي نصف المملكة تعطى لك. قالت له ده أنا عايزة شعبي.
0: ومين بقى اللي اتصلب بقى يعني؟ مش همان كان بيحضر صليب للمردخية؟
1: كان محضر وسهران الليل
0: يعني
1: كله.
0: هو اللي اتصلب عليه.

0: وكان طوله قد ايه حضرة الاسيس؟ 50 ذراعا، يعني حوالي 25 متر.
1: يا
0: لو قلنا ارتفاع عمارة 8 ادوار. لكن الرب في نعمته في تلك الليلة، في تلك الليلة اللي جهز فيها هامان، في تلك الليلة الملك ما ينامش. ومين المتحكم في نوم الملوك ويطير النوم أو ينام؟ مرة شاول نيمه ربنا، مرة فرعون نيمه وخلاه حلم، وهنا خلاه ما ينامش. يعني الملك الرب ينيمه أو الرب
1: يطير النوم.
0: وده طلع مش قلب الملك في يد الرب أو قلوب الملوك، ده طلع كمان نوم الملوك في يد الرب، ما ينامش. يختار وسيلة، هي الوسيلة اللي يسهر بيها. كان ممكن يجيب مغنيين، كان ممكن يطلع يتفسح، كان ممكن، لكن قال اقرا. وهو بيقرا يقرا الكتاب ده، وهو بيقرا الكتاب ده يقرا الفصل ده، وهو بيقرا الفصل ده يقرا القصه دي، وهو بيقرا القصه دي يقف عند الحادثه دي. ماجد
1: الرب حقيقي الوقت جميل جدا. للاسف بيقول لي المخرج دقيقتين
0: نختم بيهم مع اخويا.
1: ربي يباركك يا ابونا، شرفتنا كتير قوي، شوفك تاني بنعمه الرب. يباركك رب يا سعد، انتوا بركه كبيره،
0: ربي يحفظكم.
1: عند في طلبات صلاه جت لنا على فكره، الاخت هناء وكمان الاخ كمال والاخت ابتسام شفاء احفادها، وفي الاخت فيفي بتقول اتشجعت جدا بالحلقه. حقيقي ربنا يبارككم واشكركم لاجل حسن المتابعه، واقدر جدا متابعتكم. والحلقه بتتعاد بكره الساعه 2 ظهرا على قناه الكرمه الشرق الاوسط، ويوم السبت الساعة 2 على قناة الكرمة عيلة، والسبت بالليل الساعة 9 على قناة تلمذة. موجودة على يوتيوب الكرمة، وموجودة على يوتيوب برنامج جي وقتك. ألقاكم الأسبوع القادم في حلقة على الهواء مباشرة، وإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله مع ترنيمة جميلة جداً.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز الكويت دي تتفلت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

0: أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بيكم ترحيب خاص في اسم ربنا يسوع المسيح، وحلقة جديدة أطلبوا تجدوا. وفي كل مرة بنصلي مع بعض إحنا بنتبارك، وأثق تماما أن أنتوا بتتباركوا معنا، لأن الرب بيبقى موجود، وهو مدام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته. عشان كده هو بيرضى يخلينا رائحة المسيح الزكية المعروفة والمقروءة من جميع الناس. برحب بعزيزي الأسيس أليكس. أهلا بك يا أسيس أليكس.
1: برحب بك يا أخت سلوى.
0: الرب يبارك حياتك ويستخدمك أضعاف في اسم يسوع.
1: أشكرك على تعب محبتك والكرمة واستضافة، واسقين الرب يدينا حلقة غير معتادة فيها يظهر مجده ويظهر حضوره
0: باسم
1: وخلاصه وشفائه.
0: أمين
1: أمين.
0: والنهاردة هنواصل الأحاديث الرائعة بتاعتنا اللي أروع منها ما فيش إلا الخلاص والفداء ودم المسيح، عن السماء. وأمجد ما في السماء هو الإله الرائع الجالس على العرش.
1: هللويا.
0: اللي بيشفع فينا ليلا ونهارا، واللي فعلا بيقول آية فعلا لمستني قوي يا أسيس في الأصحاح اللي قبله، إحنا هنقرأ من رؤيا 4، لكن الآية الأخيرة اللي في الأصحاح اللي قبله أو قبل الأخيرة: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من يغلب. عشان كده النهاردة رؤية العرش السماوي، هنتكلم عن العرش ومجد الجالس على العرش. ويبقى لنا إيه الجالس على العرش ده؟ من هو هذا؟ هيبقى أبويا السماوي وأبوك السماوي اللي بيشفع فينا ليلا ونهارا أمام وجه الله الآب. خلونا نقرأ الأصحاح الرابع أحبائنا المشاهدين. بتقول كده كلمة الله: وبعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء، وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح. حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا. ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة، هي 7 أرواح الله. وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. الحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع نسر طائر، والـ4 حيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها، ومن داخل مملوء عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجد وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى الأبد الأبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. آمين آمين آمين. خلونا نصلي مع الأسيس أليكس أحبائنا المشاهدين ونكمل حلقتنا. تفضل يا حضرة الأسيس.
1: يا رب بنباركك ونشكرك في هذه الحلقة يا رب لأجل باب السماء المفتوح.
0: شكرا.
1: لأنك جعلت أمامنا يا رب بابا مفتوحا لا يستطيع

0: أحد أن يغلقه.
1: نعم
0: نشكرك رب لأنك تتقدمنا بالبركة، تتقدمنا بالحضور الإلهي، وترينا عرشك السماوي يا رب، وإذ نقترب من هذا العرش بهذا الباب المفتوح، شخص ربنا يسوع الذي به ندخل ونخرج ونجد مرعى.
1: شكرا.
0: نشكرك يا رب لأنك أقمتنا وأجلستنا في هذا العرش وجعلتنا في يمين الآب، وجعلت لنا شركة مع الآب والابن والروح القدس.
1: مبارك اسم.
0: نشكرك يا رب لأجل شركة ميراث القديسين في النور. بارك يا رب وقتنا أمامك في العرش السماوي، واعطينا يا رب أن نبصر مجد عرشك في وحضورك. بارك يا رب قنوات الكرمة
1: يا رب
0: وكل إخوة المشاهدين، الأخت سلوى يا رب، كل أحبائنا اللي بيتعبوا معانا في الحلقة.
1: يا رب
0: اظهر ذاتك يا رب حيا ببراهين وبقوة كثيرة، ومجد فتاك القدوس يسوع معنا، واعطينا يا رب ان نرى خلاص وشفاء وتحرير وقوه. بارك يا رب عيد الحصاد القادم،
1: أيوة
0: وسدد يا رب كل احتياجات الكرمه الروحيه والماديه، واجعل يا رب هذا العيد فعلا يا رب جميعا نبصر وجهك يا رب بوجه مكشوف، ونقول فعلا يا رب في هذا الحصاد عظم الرب العمل مع قنوات الكرمه وسدد كل الاحتياج مالئا بحسب غناه في المجد. امين
1: امين. مبارك اسم الرب ورؤيا العرش السماوي. الحقيقه انا بحس ان قلبي بيطير وهيتخلع مني من كتر الفرحه. اقول له ما نراه بالايمان الان سوف يتحقق ويصبح عيان قريبا جدا يا رب.
0: امين.
1: أسيس أليكس، الموضوع ده شيق جدا.
0: نعم.
1: وآي هوب إن إحنا نخلصه، لو ما خلصناهوش هنكمله المرة الجاية.
0: أمين.
1: مش هنسيبك
0: أي خدمة،
1: لأني لازم نشبع بالكلام عن السماء وإحنا هنا.
0: هللويا.
1: عشان نقدر نحس إن إحنا فعلا غرباء ونزلاء على الأرض.
0: أمين. نعم.
1: طيب ممكن تقول لنا إيه معنى ما كان وما لابد أن يكون؟
0: هنا بنجد انه ما كان تاريخ الكنيسة، السبع كنائس اتكلم عنها يوحنا في الماضي، وهي بتعبر عن مراحل تاريخية اللي بتمر بيها الكنيسة، من كنيسة أفسس الكنيسة الأولى، كنيسة الرسل، لكنيسة سمرنا، لكنيسة لودوكية اللي في الآخر، وفيلادلفيا المحبة الأخوية. كل كنيسة بتعبر عن وقت تعامل إلهي مجيد،
1: حقبة زمنية.
0: حقبة زمنية. وكنيسة سردس والحق الكتابي والتغير اللي حصل في الكنيسة في العصور الوسطى، فهذا بيعبر عن نهاية وقت وبداية وقت آخر، ابتداء من اختطاف الرب يسوع. بس احنا بنعيش بركات العرش السماوي من الآن، يعني لأن ملكوت الله في داخلنا. فإذا قال له اكتب ما كان وما لابد أن يكون وما سيكون. فالحياة ثلاث مراحل بتنقسم ليها الرؤية، قبل رؤية أربعة تاريخ الكنيسة والرب بيكلم الكنيسة وفداءه وخلاصه، وبعد رؤية أربعة بنلاقي الأختام والأبواق والقضاء اللي جاي على الأرض، لكن في نفس الوقت خلاص للنفوس وحرية، وأيضا المجيء الثاني وظهور ربنا يسوع المسيح في رؤية 21 و22. فالحقيقة ده تاريخ الحاضر الماضي والمستقبل. ليه؟ لأنه بنشوف أنه الشيوخ أو الحيوانات اللي بتكلم عنها مملوءة عيون، والرب العيون تشير للمعرفة. فالرب عاوزنا نعرف ما كان وما يكون وما سيحدث أيضا في المستقبل.
1: مبارك اسم الرب. المرة اللي فاتت حضرتك اتكلمت ان ملكوت الله في داخلكم. ففعلا ده اللي احنا بنحسه كمؤمنين، ان ملكوت الله مش بعيد عننا ولا السماء بعيد عننا. وحضرتك قلت ان ملكوت الله تبدأ جوانا من دلوقتي.
0: نعم.
1: مش لما نوصل السماء.
0: لا.
1: فعلشان كده الأضواء كلها جوانا بتقول إن ملكوت الله في داخلنا، وده خلينا نشتاق أكتر إلى المدينة التي صانعها وبارئها الله. لكن ايه رايك في موضوع

0: اختطاف بقى يا قسيس.
1: يعني الرب طبعا وعدنا كمؤمنين في محضر الرب ان احنا في مجيئه الثاني انه هيجي والاموات في المسيح يقوموا اولا، واحنا الاحياء نتغير لملاقات الرب في السحب على الهواء ونكون معه الى ابد الابدين. الحلو في الموضوع ده انه يوحنا اللي كان بيتكئ على صدر الرب يسوع ومكتوب عنه يوحنا الحبيب انه راى السماوات قبل الاختطاف وراى العرش قبل ما يجي. فقال بيبدا الاصحاح بيقول له ايه؟ يعني شاف باب مفتوح في السماء. والاحتياج لينا زي ما حضرتك اتفضلت في البدايه وقلت ان احنا كغرباء ونزلاء. الحقيقه يوحنا لما اتنفى لجزيره بطمس، الجزيره دي للاسف يعني كانوا بينفوا ليها المجانين والامراض نفسيا والامراض العقليه علشان يوحنا ما يقدرش يكرس فيها ولا حد يفهم الرساله. فاختار يوحنا مغاره ودخل فيها، لكن في لو العالم بآلامه وبأوجاعه اختار أسوأ مكان، جزيرة المجانين لنفي يوحنا، لكن الرب خده في أجواء سماوية وشاف الباب المفتوح اللي في السماء اللي بيفكرنا بيعقوب في العهد القديم لما اتضجع على في مكان بيت إيل
0: على حجر
1: على حجر ونام وكان تحت التهديد من أخوه، تحت التهديد ليه ولأسرته، ورأى الباب في السماء سلم السلم ده نازلة. إشارة للرب وملائكة الله صاعدة ونازلة. فالله كان بيربط أرض المعاناة، أرض الشقاء، أرض التجربة اللي فيها يوحنا بالسماء عرش الله. ليه؟ لأنه في ذلك الوقت الإمبراطورية الرومانية كانت قاسية جدا، واللي جالس على العرش قيصر روما كان ظالم وقاتل ولص وفي كل الصفات الشريرة. لكن الرب أراد أن يوضح لنا من خلال يوحنا العرش الآخر الذي نحن جالسين فيه، العرش اللي بيدينا حقوقنا، العرش اللي ما فيهوش ظلم، العرش اللي الرب بيغير من خلاله نظرتنا وقوتنا. وإن ارتبطنا بالعرش السماوي اللي احنا قرينا عنه هو ده التغيير الحقيقي اللي الرب بيعمله في حياتنا، مش من عروش أرضية ولا ممالك أرضية، لكن صح. في ارتباطنا بملك الملوك ورب الأرباب زي ما هنشوف.
0: مبارك اسم الرب. الحقيقة فعلا كلام بيشبع وبيعزي وبيخلينا العالم ما يبقاش غالي على قلبنا. وفعلا احنا غرباء ونزلاء على الأرض، ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا ننتظر العتيدة. عشان كده الرب بيشوقنا للسماء وبيشوقنا لمكان حنعيش فيه إلى أبد الأبدين. يعني هو بيخلي الغربة تهون علينا. فأي أتعاب وأي ضغوط، قريت امبارح عن واحد بيتأمل بيقول حنغلب إيه لما نسيب الأرض؟ قال حنغلب العالم وحنغلب الشيطان وحنغلب الجسد، ودول التلات أعداء بتوعنا، الجسد والعالم والشيطان. والعالم بكل ما فيه،
1: هللويا،
0: سواء بقى شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. وحنغلب الجسد الضعيف اللي بيتهالك كل شوية، وحنغلب الشيطان اللي كان بيعكسنا ويحاول فعلا يوقعنا ويشككنا في محبة الله وإحنا في أرض الغربة. بس الذي فينا أقوى منه بكتير. كل ده هنغلبه في اسم الرب يسوع. ليه يوحنا شاف عرش؟ ليه؟ يعني مش عارف. يعني هو شاف الباب مفتوح. الرب خده جوه السماء عشان يوريه ولا إيه؟
1: لا، عدد 2 بيقول للوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. لما يعني أفتكر بولس لما كان في الروح وأخرى.

0: يختطف إلى السماء الثالثة ورأى مناظر لا يسوغ لإنسان أن ينطق بها. الروح القدس فعلا أيضا زي ما خطف فيلبس أيضا للخص الحبشي عشان يبشره. في زيارات من الروح القدس الله بيصعد بها بالمؤمن في رؤى سماوية حقيقية. ولأن يوحنا كان معزول عن أي إنسان في الأرض هو في احتياج لمجتمع جديد. هو في احتياج أنه ما يكونش لوحده في الوقت ده. فهنا بيقول صرت في الروح. نشكر الله لأنه انتركنا كل إنسان في العالم وفي العزل وفي النفي يوجد روح الله المعزي والمقوي. ناس كتير بتعدي في تجارب صعبة لكن الله بيقدم لنا الروح. نعم العرش اللي رأى يوحنا عرش حقيقي وموضوع في السماوات لأن احنا مكانتنا زي ما قلت في السماويات. العرش ده عرش راحة واغتساله. ليه؟ لأنه الله جالس. مش معنى جالس يعني جايبين له كرسي قاعد عليه، لكن جالس يعني إشارة إلى مكان الراحة. الرب اللي قال لتلاميذه تعالوا إلى مكان راحة واستريحوا قليلا. فهو محتاج للرب اللي عنده الراحة من كل مضايقات العالم وكل التجارب الصعبة اللي كان بيمر فيها. وبعدين يعني هو بيقول كان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب. حجر اليشب دون حضرتك يعني زي الكريستال. كريستال النجف الكريستال يعني بلوري وشفاف، ولما بيجي عليه النور بينعكس منه أنوار جميلة جدا،
1: أضواء كتيرة.
0: ففي ظلمة هذا العالم يعني الإله الذي ينير في الظلمة، ربنا الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع. أقوى نور والنجفة اللي بتنور في حياتنا والكريستال المرصع هنا بيقول حجر اليشب. العقيق أيضا الرب زي ما بيظهر في نقاوته وشفافيته وبينقينا وبيقدسنا لأن هو قدوس، فيه العقيق أيضا والعقيق ده لونه أحمر. فإحنا محتاجين في العرش إلى إيه؟ محتاجين نشوف قداسة الله، محتاجين للعقيق الأحمر اللي دم يسوع اللي بيطهر من كل خطية، ومحتاجين أيضا قوس قزح. فهنا كيف نتقدم؟ كيف تقدم أو رأى يوحنا العرش؟ رأى في قداسة الله، رأى في عمل الفداء والدم، وقوس قزح حول العرش اللي هو الرحمة. ليه؟ لأن قوس قزح دون نفتكر كلمة قوس قزح معناها إنقاذ خاص. في التفسير بتاع قوس قزح رسالة خاصة، زي ما يعقوب صنع ليوسف القميص الملون، والمفسرين بيقولوا أن القميص الملون ده تقريبا كان ألوانه كألوان القزح.
1: قوس قزح
0: وأبرز لون في قوس قزح اللي هو الزمرد، شبه الزمرد في المنظر. حضرتك الزمرد ده معدن كريم جدا ولونه أخضر، وده بيشير إلى أنه في محضر الله أجد القداسة، أجد الفداء، أجد الخلاص، بجد الخير كله، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة نازلة من فوق. فلما بيشبه المنظر بكل هذا الشبه يقدم لنا الرب يسوع رسالة متكاملة من العرش. فإحنا محتاجين ندخل، يقول كده نتقدم بثقة إلى عرش النعمة. ننال إيه في عرش نعمة الله اللي شافه يوحنا ده؟ ننال نعمة نجد عونا في حينه، العون اللي هو الخير. فقيمة هذا العرش إنه كل اللي اتحرم منه يوحنا في النفي لقى رسالة متكاملة في عرش الله، فيها الفداء، فيها الخلاص، فيها التقديس، علشان ما يزعلش على نفسه ويندم ويعيش في التجارب. وقوس قزح اللي هو الرب لن يعود يهلك الأرض بالطوفان كما حدث في أيام نوح، ولكن قوس القزح ده قيمته إنه إيه؟ في وسط الغيوم الكتيرة. الغيوم تشير إلى الخطية، والكتاب بيقول إنه الرب كسحابة محى كل ذنوبنا. فهو بيظهر لنا بالغفران في قوس القزح، لا يسرب موت الخاطي بل بالحري أن يتوب ويرجع.

0: وخير كتير بعد القداسة وبعد التطهير وبعد قوس قزح، الزمرد الأخضر، الخير المتكاثر والبركة المتكاثرة. هنا لما بيقول له اصعد ف
1: أريك.
0: لأنه كان يعني في حالة انخفاض، في ناس نفسياتها ومعنوياتها منخفضة جدا،
1: صح.
0: لكن الله يدعوها للصعود. وبيقول كده أيضا الكتاب أن هذا العرش اللي كان في السماء ده رأى فيه 7 مناير ذهبية. سبع مناير ذهبية بتشير إلى هيكل الرب والسرج والكنيسة أيضا. وفي السماء رأى بحرا زجاجيا، البحر الزجاجي ده يقابله بحر النحاس، والبحر الزجاجي هو بحر مختلف عن بحر العالم. ليه؟ لأنه بحار العالم اللي موجودة دي قسمت العالم ل6 قارات، لكن في السماء في بحر واحد، والبحر
1: مكتوب من
0: ده
1: بلور، صح كده؟
0: وما فيهوش ملح،
1: طبعا.
0: زي ما شبه البلور لأنه نقي. وبيقول كده عن هذا البحر أيضا برضه في سفر الرؤيا مكتوب: أن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، وأنا أعطي العطشان من ماء الحياة
1: مجانا.
0: مجانا. فنشكر الله لأن البحر الزجاجي ما فيهوش مية مالحة ولا مية غير قابلة للشرب، ولا في زوابع تشير إلى تجارب العالم، ولا في عواصف زي ما كان الرب بيهدي السفينة في الهزيع الرابع في وسط العواصف، لكن حالة مستقرة. لما بيجي كده في سفر حزقيال يكلمنا عن البحر، يقول تقابل مياه البحر النهر فيشفى كل ما يأتي إلى النهر والبحر. فالرب عاوز يشفينا النهاردة في البحر الزجاجي، بيتراءى لينا وبيتعامل معانا بمياه عذبة ومياه نقية. أشير عليك أن تشتري مني ذهب مصفى بالنار لكي تستغني.
1: طيب أستأذنك
0: اتفضلي.
1: ناخد بعض المكالمات يا حضرة
0: اتفضلي.
1: القسيس. معانا الأخ فيلوت من مصر، أهلا وسهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهوا، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون لو سمحت. يا ريت أي حد يتصل بينا قبل ما يكلمنا يوطي التلفزيون ويسمعنا من التليفون لو سمحتم. تفضل يا عزيزي، أهلا وسهلا بيك. ألو، حضرتك سمعنا؟ طيب معلش، عود الاتصال بينا بس وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون، وهننتظر تليفونك تاني. وناخد الأخ عماد من مصر، أهلا بيك يا أخ عماد، تفضل حضرتك على الهواء.
2: اهلا بحضرتك بتسال، واهلا بحضرتك ويا دكتور بيسالك، اهلا بيكم، الرب يأيدكم بالقوه. انا بسرعه فعلا نفسي الناس تعيش السبع على الارض، لان فعلا الرب بيتكلم باصوات عاليه ونقول مع الكتاب: فتأنوا انتم وثبتوا قلوبكم، لان مجيء الرب قد اقترب. لكل نفس متالمه، لكل نفس تعبانه، الرب خلاص هيجي وهسيب الجسد وهناخد جسد ممجد. لكل نفس حزينه بتقول لي: يا رب سمحت بالالم ديه، لازم تعيش السبع على الارض وتختبر لمسه المسيح اللي غيرك وتقبل المسيح مخلص شخص في حياتك. ما عادش في وقت، مكتوب الان اعرف بعد المعرفه حين إست أعرف كما عرفت.
1: كما عرفت
2: هنعرفها، مكتوب لأننا سنراك ما هو، لأننا
1: هنكون
2: مثل جسد موجد، لأن إحنا اللي قدرنا عمل الصليب واحتمينا فيه. هنوصل وهنعيش بركات فعلا هنا على السماء الأرض، نشهد ونحكي صورة المسيح فينا، وكل يشوف فينا شخص المسيح. أرجوك عشان خاطر الدم الغالي، اسرع لقرار التوبة أنك تعيش معاه وبعشرة معاه. وأول ما تطلع تقول للسيدي عيش نبي يا رب، عيش بكلمته، عينك عليه، عايزين نعيش بثبات أمامه، عايزين نفضي نفسنا عشان نمتلئ بالروح من أمور العالم، من شهوات العالم، عشان نمتلئ بروح الله طول ما احنا عايشين مع الرب قريب.
1: آمين. ربنا يباركك يا أخي عماد، وأنت أخ ملتهب مبارك وتأملاتك رائعة، شكرا لك. معنا الأخت سوزان من مصر، أهلا بك يا أخت سوزان، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: ألو،
1: أهلا بك يا سوزان، تفضلي.
3: ازيك يا ماما؟
1: ازيك حبيبتي، اخبارك ايه؟

0: انا تعبانه خالص. ازيك يا ابونا؟ برضه اليك.
1: اهلا اخت سوزان،
2: ليه
1: الف
2: يا
1: سلام.
2: حبيبتي؟ سلامتك، الف سلامه.
0: لا ده انا تعبانه واقفه مش قادره،
2: ليه بس؟
0: وبسبب الاعصاب والسكر وقر تحت زكريا دوش حاجه. بصي خلاص انا قربت اتجنن، انا مش عارفه اروح فين، ولا عارفه اروح ولا عارفه اجي.
2: ليه بس
0: ومعايا
2: كده؟
0: عيال يقولوا لك يعني ابسط كلمه صاروا له. انا معايا دلوقتي ابانوب في المؤتمر ده اللي انت عارفاه، الثلاث ايام اسمها صح، اول يوم النهارده. بصي
2: اوكي.
0: ده واحد مش عارفه في شيطان في شر.
2: ممكن.
0: اخر مره بصوا اسمعوني، اخر مره طلع هنا وقال خلاص وكده، قعد فتره طويله وقلنا برضه دي استجابة صلاة، قعد فترة طويلة ورجع التاني. وفي البيت محدش بيقول له حاجة، ماسك أجنة كبيرة كده يخليني وأنا بتنفض، عارفة النبضة؟ وما بينامش ولا ليل ولا نهار. واللي أنا عرفته مواليد 54، أنا نفسي ربنا يغيره.
2: بسم يسوع.
0: أنا مش عارفة أعمل إيه. طب أنت قولوا لي، قول لي أنت يا بابا إليك أعمل إيه؟ قولي لي أنت يا ماما سلوى أعمل إيه؟
1: بص يا اخت سوزان، احنا في بدايه الحلقه عرفنا جزيره بطمس اللي نفي اليها يوحنا دي، ما كانش فيها واحد مجنون ولا نفوس مبطئه، كانت كلها مجانين. يعني لو حد مسك الطوبه وضربه ولا قتله اقول لك ده مريض نفسيا، يعني ما فيش حمايه عليه لانه المريض نفسيا ده فقد عقله، فقد تصرفاته. فعمل ايه؟ دخل العرش السماوي للحضرة الإلهية. احنا محاطين في عالم موضوع في الشرير ومليان شياطين ومليان أعمال شريرة والقتال للناس، فأنا محتاج إن أنا إيه أدخل عرش الله. أصعب حاجة الناس مش راضية تعملها لما يجي يتكلموا أخت سلوى، أقول له بتقضي وقت مع الرب، بتقرأ كلمة الله في مذبح عائلي، بتصلي مع ابنك أو بنتك، تلاقي الناس مستعدة تعمل أي حاجة. ممكن يروحوا لدكاترة ويقعدوا ساعات ومصحات، إنما هو وابنه أو بنته يصلوا مع بعض ويدرسوا كلمة الله، ده من ربع المستحيلات، يعني نادر جدا. فعاوز أقول إنه أنت بتقولي الابن مجرب والعيلة كلها مجربة، محتاجين أخت سوزان قاعدة كل يوم. يعني لما دخل يوحنا إلى العرش السماوي أراه الرب مناظر مختلفة للجنون والتجارب والناس اللي حواليه ما كانش فيهم واحد عاقل. فإحنا محتاجين إلى السماويات في هذه الأرض المنحنية، الأرض التي تنبت شوكا وحسكا، والأرض التي لنا فيها ضيق، محتاجين للجو السماوي والعرش السماوي. أصلي لك أخت سوزان أن الرب يكشف عن عينيك تشوفي مجد الرب ويتغير محضر الله. كل واحد تعبان وكل واحد الدنيا قايمة عليه، طب جر كده خلي ادخل عرش السماوي اللي احنا بنتكلم عنه اللي دخل إليه يوحنا، وده مفتوح. يعني لما بيقول كده ليه مفاتيح داود ويفتح ولا أحد يغلق، اللي هيطلبه النهاردة هو وأهل بيته يخلص من الخطيه، يخلص من التجارب، من الاتعاب، من الالام.
2: ممكن نصلي له ان الرب يقيد الشر اللي فيه.
1: امين.
2: يا
1: رب نتحد مع الاخت سوزان.
2: ايوه
1: يا رب. بنصلي يا رب انك تباركها
2: في اسم
1: تشفي
2: يسوع.
1: كل تعب، تشفي كل انحناء،
2: يا
1: تعطيها يا رب هي وابنها واي حد مجرب في البيت انهم يجوا يا رب العرش نعمتك، يجدوا الرحمه ويجدوا العون في حينه، وتربط يا رب وتطرد كل أعمال الشر.
2: أيوة
1: سواء في الجار اللي تحت أو في الهواء المحيط يا رب، لأن الهواء ملوث بخطايا عدو الخير. لكن نشكرك يا رب لأننا نستطيع أن يعظم انتصارنا بالذي أحب في هذه جميع. أمين
2: أمين. رب يديك نصر على الموقف يا سوزان، ويديك نعمة، وأنت كمؤمنة عندك سلطان انك تحبسيه في ايدك باسم الرب يسوع. صلي بالسلطان المعطى لك بالروح القدس واحبسيه، واحبسي شره في ايدك، والرب يتمجد معاك يا حبيبتي. معانا الاخت سحر من مصر، اهلا بيك يا سحر.

0: اتفضلي حضرتك على الهوا. طيب الأخت سحر كلمينا تاني لأننا فقدنا الاتصال حبيبتي، معلش. معانا الأخ مجدي من مصر، أهلا بيكي أخ مجدي، اتفضل حضرتك على الهوا. طيب كلمنا تاني يا أخ مجدي عشان فقدنا الاتصال برضو. طيب معانا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهوا.
1: سلام ونعمة يا أختي سلوى.
0: سلام ونعمة حبيبتي، أهلا بيكي، اتفضلي.
1: أنا طالبة شرع من اللي تسألي، عندي بضروب من الرقبة لغاية القطنية، ومخلي رجلي منملة وعرج النسا ومش قادرة أمشي،
0: يا
1: منحنية
0: حبيبتي
1: نفسي أتفرد وأقدر أمشي.
2: سلامتك يا
1: طالبة يستدويني.
2: امين اختي بنت
0: بسم
2: الرب.
0: يسوع. امين
2: يا رب
0: امين.
2: بنشكرك لاجل ان يا رب انت الاله الوحيد الذي
0: يا رب
2: تعطي يا رب المعي قدره لعديم القوه تكسر شده. بنصلي يا رب لاجل المراه اختنا بنت الرب المنحنيه ان تقف الان تتشدد فيك يا رب وتشفي كل روح ضعف وتنتهي يا رب كل روح مرض وتعطيها صحة جديدة.
0: يا رب
2: باركها يا رب وقويها واعطي لكل شخص يشاهدنا الآن
0: بسم يسوع
2: كما كنت تشفي كل مرض
0: نعم
2: وكل ضعف. نؤمن يا سيد الرب أنه أي ضعيف مش بس البريض لكن يا رب أنت الذي قلت قوتي في الضعف تكمل.
0: نعم يا رب
2: كمل يا رب قواك، مش بس بنستنى لغاية المرض ولا بنستنى لغاية لما الدنيا بتضيق حوالينا، لكن حتى الضعف قبل المرض أنت قادر على شفاء.
0: أيوة يا رب.
2: أيضا بنت الرب من مصر بتقول صلوا من أجل أخت الرب من مصر، تعرضت لإهانات قاسية، الابن جرحني جدا. يا رب بصلي من كل الناس يا رب اللي بتتعرض لمشاكل عائلية،
0: ارحم يا
2: من
0: رب.
2: أقرب اللي ليها،
0: نعم
2: أعداء الإنسان أهل بيته. أنت جربت يا سيد الرب من أقربائك في الجسد الذين لم يريدوا أن يصعدوا معك إلى العيد رغم الدعوة التي قدمتها ليك. أتيت إلى خاصتك وخاصتك لم تقبلك. يا رب احنا بنصلي لأجل كل نفس مرفوضة في بيتها، كل نفس مرفوضة من الزوج من الزوجة، الأبناء يا رب اللي بيجدفوا واللي بيكسروا الوصية. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. مين غيرك يا رب يرد قلوب الأباء والأبناء؟ مين غيرك يا رب يرد العلاقات المنفصلة والمقطوعة؟ مين غيرك يا رب يكرم الابن والأم والأب ولا تخرج كلمة رضية من الأفواه؟ لكن يا رب قدس العلاقات. بصلي يا رب لأجل العلاقات العائلية والعلاقات الأسرية أن تأتي أنت يا رب وتدينا الكرامة، لأنك أنت مستحق أنك تأخذ المجد والقدرة والكرامة. كلام العرش كله قدرة وكرامة وكل سلطان يا رب، لا تخرج كلمة رضية لكن يا رب بكت كل قلب ورد القلوب والنفوس. واشفي اختنا المجروحة من جروح ابنها، لأنك أنت الوحيد يا رب اللي جربت في بيت أحبائك قادر أن تعين المجربين. آمين
0: أمين أمين. طيب حضرة القسيس ممكن ناخد كذا مكالمة،
2: ماشي اتفضل،
0: علشان في مكالمات كتير. ناخد الأخ مجدي رجع لنا، أهلا بك أخ مجدي، اتفضل حضرتك على الهواء. أخ مجدي سمعنا؟ إحنا مش سامعينك. طيب ناخد بنت الرب من مصر، أهلا بيك، اتفضلي حضرتك على الهواء. ألو؟ طيب معانا أشرف من مصر، أهلا بيك يا أخ أشرف، اتفضل حضرتك على الهواء.
3: حضرتك أخت سهوى المباركة وراجل الصلاة القسيس أليكس المبارك،
2: ربي يباركك يا أخي،
3: ربنا يبارك حياتكم وخدمتكم.
0: شكرا، ربنا يباركك يا عزيزي، اتفضل.
3: أنا عندي أختي قاعدة قدام

0: تلفزيون كان عندها مشكلة في المفاصل، وأنا كان الأسيس أليكس صلى لمامتي، مامتي مواليد 40 ما كانتش بتقدر تمشي، فنشكر ربنا دلوقتي بقت تمشي ونشكر ربنا.
1: حلو.
0: أختي بقى اللي هي تعبت مع الدكاترة ورجليها وجعاها وما فيش حل غير إن هي تغير مفصل.
1: اسمها
0: عايز
1: ايه
0: تقول
1: اختك؟
0: اسمها؟
1: اسمها ايه؟
0: قاعدة عشان الأسيس قالك يصلي لها والأخت سلوى تصلي معاها عشان ناخد بركة الأخت سلوى برضو.
1: اسمها ايه؟
0: ربنا يباركك. اسمها ايه يا أخ أشرف؟
2: جميلة أنا.
0: جميلة، أول اسم بس.
2: وأمي سميحة.
1: جميل.
0: ماما بتقول ربنا شفاها،
1: هللويا.
0: مجدا للرب.
2: برضه فكانت عايزه تشكر الاسيس اليكس وهي
1: شكرا
2: قاعده
1: لرب،
2: قدام التلفزيون.
1: ربنا يكرمها ويباركها. شكرا،
0: الرب يباركها.
2: ويخليك لينا ويخليك لينا دكتوره سلوى، وربنا يبارك
0: الرب
2: حياتك
0: يباركك يا
2: وخدمتك.
0: عزيزي.
1: هللويا.
0: امين.
1: بتصلي لهم مع بعضيك؟
0: هنصلي لاجل الاخت جميله بعد ما ناخد الاخ وجيه من مصر. اهلا بيك يا اخ وجيه، اتفضل حضرتك على
2: اهلا
0: الهواء.
2: بيك يا استاذ سلوى.
0: اهلا وسهلا بيك،
2: اهلا بيك يا استاذ سلوى.
0: تفضل.
2: سلام الرب عليكم.
1: يا اهلا بيك.
0: الرب يباركك، اتفضل يا
2: حضرتك يا استاذ سلوى. صلاه طلب المحبوسين يا استاذ سلوى.
0: ايوه، فاكرينهم طبعا، احنا بنصلي باستمرار ليهم ولامثالهم، لان الواحد بيشوف لستة كبيره الناس. اخواجيه عايز اقول لحضرتك، لستة كبيره لناس مظلومه ومسجونة ظلم.
1: في اسم
0: بس على
1: يسوع.
0: فكرة عايز أقول لك حاجة، الرب يسوع اتقال عنه ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. إلهنا اتظلم
2: طبعا
0: قبلينا،
2: طبعا عايز صلى المسيح يكون المحامي بتاعنا،
0: بس
2: هو
0: كده.
2: أبونا السماء وهو
0: ده
2: المحامي
0: صحيح،
2: بتاعنا.
1: أمين.
0: ده
1: يأتي
0: صحيح.
1: الآتي ولن يتأخر.
0: يا إنه ينصفهم سريعا.
1: أمين.
0: ما تخافش، إن كان قاضي الظلم أنصف المرأة لأجل لجاجتها. فبيقول الكتاب، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ الحق أقول لكم إنه ينصفهم سريعا. فأنا عايز أسيب معاك الآية دي، تأكد إن في فترة والرب هينصفهم، زي ما الكتاب قال يكون لكم ضيق 10 أيام. الشيطان ما يقدرش يخليهم 11، ولا نقدر بشطارتي يخليهم 9 10، فترة محددة ثم بعدها سيكون هناك انصاف. ربنا يباركك ويبارك أحشائك يا أخ وجيه. ومعانا الأخت سيلة من مصر، أهلا بيك يا أخت سيلة، تفضلي حضرتك على الهواء. فقدنا الأخت سيلة، كلمينا تاني معلش. الأخ مجدي من مصر، أهلا بك يا أخ مجدي، تفضل حضرتك على الهواء. أهلا بيك، تفضل.
3: أهلا بك يا أخت سلوى، إزي حضرتك؟
0: نشكر الرب، إحنا كويسين خالص، أنت عامل إيه؟
3: يباركك ويعطيكي نعمة فوق نعمة.
0: يباركك يا عزيزي، شكرا.
3: والرب يبارك كلام الأستاذ.
1: يباركك الرب أخ مجدي، تفضل.
3: عصاية موسى.
1: أمين.
3: يتمجد الرب معاك على الدوام.
1: اشكرك، ربي يبارك، تفضل.
3: انا رغم ان الالم اللي انا بمر بيه والظرف الصعب، لكن مفيش اجمل من عرش النعمه.
1: هللويا.
3: الواحد بيصحى، انا دايما بصحى الساعه 5 الصبح بجري.
0: ايوه.
3: بجري عامل مذبح للرب، بجري عند قدمي الرب واقول له اجمل حاجه ان اصبح عليك يا رب.
0: مجد. ده صحيح.
3: اجمل حاجه يا رب.
0: ده صحيح.
3: الوجود اللي ابدا يومي بيه.
0: صح كده.
3: وانا يعني شغال في مكان عمل مش بتاع شيبسي وبسكوتات، وعندي خشونه من الدرجه الرابعه.
0: يا الهي.
3: لكن تبدأني يا جماعه بالاستشارات، بنزل السلم كطفل صغير، لكن اشكر الله. في يوم الرب ارتدني على الفراش.
1: مجد.
3: كل يوم اذهب للعمل وارجع بسلام.
1: أمين.
3: رغم الألام لكن الله يعطينا صبر.
1: الرب يجدد كنسة الشباب ويعطيك قوة.
3: شهادة من قلبي أعتز بها إن الرب لا يتركني.
1: أمين.
0: يس.
3: رغم إن كذا دكتور أروح له ويديني مسكنات كل يوم يعني ساعة

0: وش الإشارة اللي عندك السنة للدرجة الرابعة والعظم الثالث له، لكن الرب يسوع سيد أنا واثق إنه يقيمني.
1: آمين.
2: اسمي يسوع.
0: انتفاضة من القوية غير عادية.
1: هللويا.
2: آمين.
0: أنا بضم صوتي إليكم ودايما بشاهد الحلقة بتعزة، والرب يبارككم. وعايز جناب الله يسألك في
2: أكيد أكيد.
0: أكيد. أمين.
1: في اسم يسوع.
0: في الرب يسوع. إله التعوضات في عقلي شفاء ويعطي دمع بشر. أصلك الرب يسوع.
2: يا رب. أمين أمين.
1: طيب.
2: يشفيك الرب يسوع يا أخ مجدي، بيتحنن عليك. هنصلي لك حاضر بعد ما ناخد بنت الرب من مصر. أهلا بيك، اتفضلي حضرتك على الهواء. بنت الرب سمعانا؟ أيوة. أهلا بيك يا حبيبتي.
3: مساء الخير.
2: مساء الخير، أهلا بيك، اتفضلي. نشكر الرب. ازيك انت؟
3: انا كنت عايزه اسال، اتصلت بحضرتك من فتره في ايام امتحانات الثانويه العامه، وقلت لك حضرتك صلوا لي من اجل جون لو حضرتك فاكره. انا ابني امتحن وجاب مجموع حلو جدا الحمد لله، نشكر ربنا.
2: مجدا للرب.
3: وانا حابه اشكر ربنا الاول واشكركم من اجل تعبكم من اجلنا، وربنا يبارككم ويستخدمكم في كل مكان.
2: حبيبتي
3: وليا كنت كمان معلش محتاجه صلاه لجوز، لان بعد نجاح جون حصل حادثه لجوزي وعمل عمليه مفصل. بس هو الحمد لله نشكر ربنا طبعا الهنا وقف معانا. مش عايزه اقول لحضرتك عمل ايه عشان يعني حاجات كتير قوي، يعني شق البحر وعدانا. هو عمل العمليه وهو كويس، بس لسه في حاجه بسيطه انا محتاجه صلاه يكمل معاه وينزل الشغل. وهنا انا واثقه انه هيجدد لي سنته شباب وهيبقى احسن من الاول بكتير.
2: امين. هللويا. امين امين. الرب يجدها هيكمل.
3: يكمل يا فندم. انا محتاجه حضراتكم برضه تصلوا من اجل اولادي، يكمل معاهم من اجل بنتي لانها في البكالوريا السنه دي، ثاني بكالوريا. فان شاء الله وانا وقف اله انه هيكمل معاها وهيديها نتيجه حلوه زي ما ادى اخوها.
2: يس.
3: بصلواتكم والرب معاكم.
2: الرب يباركك حبيبتي. امين. هنصلي لاجل كل الطلبات دي بعد ما ناخد الاخت نهال. اهلا بيكي اخت نهال، تفضلي حضرتك على الهواء.
4: نعم يا اخت سلوى يا غاليه.
2: اهلا بيك،
4: برحب بحضرتك وبحضره القسيس الغالي على قلوبنا القسيس اليكس. ربنا يبارككم بجد، وتحيه خاصه لصاحب العرش كله الرب يسوع المسيح لي كل المجد. وانا عجبني جدا كلمه جالس، يعني الكتاب ما قالش واقف، وده بيورينا قد ايه هو مستريح، مش مرتبك باي شيء، لكنه ملك وسلطانه فوق الكل. وده في حد ذاته يديني ويدي حضراتكم اطمئنان غير عادي
2: طبعاً.
4: لانه مفيش حاجه خارجه عن سلطانه، وعشان كده الكتاب بيقول كفوا واعلموا اني انا الله. مهما الدنيا تتقلب من حوالينا فحبيب قلوبنا هو الملك وليست الظروف. يعني لو حد بيشاهدنا النهاردة بيمر بعاصفة شديدة، عايزين ندرك ان العرش فوق العاصفة. ومن عظمة الجالس على العرش انه بيدينا الثقة انه نتقدم لهذا العرش. وبما ان اسمه عرش النعمة، فالنهاردة من حق كل واحد فينا ان يتقدم لهذا العرش، واكيد اكيد كمان مرة هينال رحمة وعونا في حينيه. عشان كده انا مش هسال النهارده اي سؤال، لكن هحط تساؤل في تحدي قدامي انا اولا، وقدام حضراتكم وقدام كل المشاهدين، وكل واحد محتاج يجاوب على هذا التساؤل بامانه. وهو لما ربنا بيسمح بتجربه او بحاجه انا مش فاهمها، يا ترى ببقى متاكده داخليا ان الرب جالس على العرش بجد، وهو فعلا اللي ليه الكلمة الأخيرة، هو اللي في العلا أقدر ولا لأ، ولا هي مجرد كلمات بنرنمها؟ لو أنا متأكدة إن العرش ثابت، طب ليه قلبي بيبقى متقلب؟ وياريت كمان نسأل نفسنا بأمانة، إيه الحاجة اللي لو الرب أخدها مني أو سمح بيها هتخليني أشك إن العرش لسه ثابت؟ أصلي إنه بعد حلقة النهاردة إن كلنا كلنا بلا استثناء ندرك معنى

0: الآية الجميلة اللي بتقول كرسيك مثبتة منذ القدم، منذ الأزل أنت. لو أنا أدركت هذا الحق هنلاقي الخوف، صدقوني صدقوني كمان مرة، هيتنزع بالكامل من قلوبنا، وهتحل الطمأنينة، وهيحل سلام الله الذي يفوق كل عقل. وربنا يبارككم.
1: شكرا لك يا أخت نهال، الرب يباركك ويبارك أحشائك الرائعة.

0: كلمة حية مباركة. ربي يباركك يا حبيبتي. تحب نصلي لأجل كل الطلبات دي لأن في مكالمات تاني.
1: طيب تفضل. بس بقول تعليق بسيط على الأخت نهال من دانيال 2، لما جه التهديد لدانيال والفتية الثلاثة وبيقول كده: غضب الملك واغتاظ جدا وأمر بإبادة كل حكماء بابل. طيب يعني في ناس ملهاش ذنب زي دانيال والفتية الثلاثة، لا هم كانوا من المنجمين ولا من السحرة ولا حكماء بابل. بيقول وكان خرج الأمر وطلبوا، كان الحكماء يقتلون وطلبوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم. يعني في ناس بتيجي في السكة في التجارب ملهاش أي ذنب، ما عملتش أي غلط، طب ليه وصل الموضوع دون؟ بيقول مضى دانيال إلى بيته، أعلم حنانيا ميشائيل وعزاريا أصحابه بالأمر، دانيال 2:17، ليطلبوا المراحم. احنا عاوزين لو في تهديد على الحياة من أي نوع، أول حاجة عملها دانيال أنه ذهب ليصلي مع حنانيا وميشائيل الفتية الثلاثة، طلبوا المراحم في عدد 18. وبعدين بيقول كده طلب من الرب تفسير هذا السر لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل. حينئذ كشف الرب السر في رؤيا الليل فبارك دانيال إله السماوات. كل واحد بيبارك الله في تجربته، وكل الله واحد بيبارك الله في التهديد الموضوع على حياته. وبيقول كده أنه دانيال طلب من الملك وقتا، أجاب وقال لأريوق قائد الملك في عدد 14 لماذا اشتد الأمر، ودخل عدد 17 يقول إيه: مضى دانيال إلى بيته، وبعد كده طلب عدد 16 آسف طلب من الملك أن يعطيه وقتا. أنا عاوز وقت، اديني وقت أقضيه مع إلهي، اديني وقت. والوقت ده كان مستعجل لأنه كان صادر أمر الإبادة الجماعية أو العالمية في ذلك الوقت. فتخيل الله بيماتش الوقت، بيقابل الوقت اللي احنا بنقضيه معاه، بيبارك الوقت ده ازاي. عدد 21 من نفس الاصحاح دانيال 2، هو طلب وقت واحد من الرب، فلقى ان الرب يغير الاوقات والازمنه. تخيل لما بنيجي قدام محضر الله بعد قدامه ربع ساعه، نفتكر اللي حصل في سنه 11 في مصر، لما مصر والمؤمنين جم قضوا ليلة في المقطم في محضر الرب، اتغيرت الأزمنة واتغيرت الممالك واتغير الشرق الأوسط كله ولسه بيتغير. أعظم وقت اللي بنقضيه في محضر الله وطلب وقت، لا ربنا في عدد 21 يغير الأوقات والأزمنة، يعزل الملوك وينصب ملوك، يعطي الحكماء حكمة، يعلم العارفين فهما، يكشف العمائق والأسرار عدد 22، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. بيقول كده من أجل ذلك في عدد 24 دخل دانيال إلى أريوخ الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل وقال له لا تبيد حكماء بابل، مع أنهم كانوا أعداء.
0: عندنا مكالمات كتيرة حتى الأسيس معلش.
1: تفضل.
0: طيب ناخد الأخ محمد عطوة. أهلا وسهلا بك يا أخ محمد، تفضل حضرتك على الهواء. الو، تفضل يا اخي محمد، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون بس، تفضل. طب معلش عود الاتصال بينا علشان مش سامعينك. معانا الاخ مجدي من نيويورك. اهلا بك يا اخ مجدي، تفضل حضرتك على الهواء.
2: سلام يا سلام المسيح معكم
0: ومعاك ايضا، اهلا بك.
2: عاوز اصلي معاكم على الجسيس أليكس الخال العمده شاكر من القولون، عنده ألم في القولون، وامراته عامله عمليه خسسان ميري، صلوا من اجلهم وصلوا لاجل اخت مريم وهاني واولاد اخواتي واولاد اخويا.
1: امين. ممكن ناخد طلبات الصلاه اللي جت ولا؟
0: طيب
1: نطلب بسرعة لجنة الطلبات.
0: طيب ناخد الأخت.

0: سيلة من مصر، أهلا بيك يا أخت سيلة، اتفضلي حضرتك على الهوا. طيب كلمينا تاني يا أخت سيلة. الأخ مختار من مصر، أهلا بيك يا أخ مختار، اتفضل
1: ألو
0: حضرتك
1: حضرتك.
0: على الهوا.
1: أيوة مساء الخير حضرتك، مساء الخير
0: أهلا
1: حضرتك.
0: بيك،
1: قبل ما
0: إيه الأخبار بتاعت
1: ألو
0: ابنك؟
1: عاوزين نطمن كده في طلب الصلاة من أجل ملاك كل يوم خميس بستناكم سيادتك، يعني عاوز أصلي أنا والجاسيس ربنا يطمنا، دي له دخل سنة وأربع أيام النهاردة.
0: لسه ما سمعتوش
1: ألو
0: اخبار. ايوه سامعينك يا
1: لا
0: عزيزي.
1: ربنا ربنا يطمنا، بس صلوات الجاسيس معانا برضه حضرتك، ما عندوش
0: طبعا
1: كده
0: طبعا احنا مش ناسينه.
1: ربنا يديك الصحة، بنبعت طلب الصلاة كل أسبوع عندكم.
2: امين.
0: ايوه بنصلي لهم باستمرار، بنصلي.
1: تمام سيادتك، عاوز أصلي أنا والجاسيس معانا عشان طلب الصلاة تتقدم لحضرتك.
0: حاضر
2: يا رب
0: هنصلي
2: بتصلي مع
0: لهم.
2: الأخ مختار،
0: اتفضل.
2: صلي يا سيد
1: يا رب.
2: الرب لأجل ملاك يا رب إنك توجد مكانه
1: يا
2: من
1: رب.
2: طالة
1: يا
2: الغربة.
0: رب.
2: أنت يا رب لك أعين تخترق أستار
0: يا
2: الظلام،
0: رب.
2: كل شيء
0: يا
2: مكشوف وعريان لدى ذاك الذي معه أمرنا. أوجد مكانه يا رب وطمن أهله، واديهم يا رب أخبار سارة وسعيدة لا يعسر عليك أمر. بنرفع يا رب أيضا الطلبات اللي جت أخونا مجدي اللي في ألم في المفاصل، قادر إنك تشفيه الخشونة وتعطيه نعمة. أخونا وجيه اللي بيطلب صلاة المحبوسين ظلمة، نصلي يا سيد الرب لأجلهم وأن يخرجوا بالبراءة والسلامة. أخونا أشرف نشكرك يا رب لأجل شفاء الأم،
0: يا رب
2: وبنصلي لك بشفاء
0: يا رب.
2: الأخت جميلة إنك تباركها وتحسن إيديها. بنت الرب من مصر بنصلي لأجل الزوج اللي عمل حادثة في المفصل، وانت عملت معجزة انك انت يا رب تقيمه بالكامل ويرجع لشغله ويرجع لعمله. نشكرك لانه بنت الرب عندها روح مشجعة وعندها روح القوة، وهي بتجيب يا رب بصلاتها وبطلبتها رائحة حياة لحياة. صلي لأجل العمدة شاكر ومرض القولون وشفائه انك تلمسه وتعطيه نعمة، وزوجته مريم يا رب، وتبارك تبارك يا رب الجهاز الهضمي، وتلاشي يا رب كل آثار جانبية
0: رب.
2: لعملية
0: يا
2: المعدة،
0: رب.
2: وتقوم متشددة فيك وفي شدة قوتك. آمين.
0: أمين. طيب ناخد الأخت سحر من مصر، أهلا بيكي أخت سحر، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: ألو مساء الخير يا سيدة سلوى.
0: مساء الخير يا حبيبتي، أهلا بيكي.
3: معلش أنا طالبة طلبة سلام لحضرة الجسيد.
0: اتفضلي يا حبيبتي.
3: معلش أنا معايا جوز اسمه ناجر رزق الله، وهو محبوس في قضية ظلم، وطالبة من حضرة الجسيس معلش يصلي لي اللي هو يطلع براءة ويبعت لنا الاستئناف في الصباع دوت،
0: بسم
3: عشان احنا
0: الله.
3: حياتنا متدمرة في البيت وولادي وهو محبوس ظلم.
0: يا
2: رب
0: رب
2: احنا بنرفع اختنا
0: بسم
2: سحر بين ايديك
0: يسوع
2: يا
0: يا
2: رب،
0: رب
2: وكل شخص مظلوم يا رب في
0: يا
2: الحبس.
0: رب.
2: انت اللي بتعزل ملوك وانت اللي بتنصب ملوك،
0: يا
2: انت اللي
0: رب
2: بتغير الاوقات والازمنه،
0: يا رب
2: وانت الذي تطلق
0: احسن
2: المأسورين في
0: تعبيرك
2: الحبس.
0: المسلمين.
2: نؤمن يا سيد الرب بقوة إطلاق وبقوة تحرير تأتي على كل مظلوم وعلى كل مأسور وعلى كل مسجون بإبراء إلهي بسلطة سماوية، إعلان مجد إلهي ونقل العرش يا سيدي. سلطانك الملوكي وسلطان
0: يا
2: رب
0: رب
2: الأرباب
0: يا رب
2: يطلق المأسورين. تذكر أختنا
0: يا
2: سحر
0: رب
2: وحياتها هي وأسرتها،
0: باسم
2: وتساعدهم يا رب في
0: يسوع
2: تسديد كل
0: باسم
2: احتياج،
0: يسوع.
2: وتباركهم فوق ما يطلب ويفتكر. آمين.
0: يا رب. امين امين امين. احنا بنصلي لاجل كل طلبات الصلاه دي اللي بتدوب قلبنا بجد. طيب معانا الاخت مريم من مصر، اهلا بيكي اخت مريم، اتفضلي حضرتك على الهواء.
4: اهلا وسهلا بحضرتك،
0: اهلا بيكي يا روحي، اتفضلي.
4: مساء الخير والبركه على حضراتكم.
2: يباركك
0: ربي
2: الله.
0: يباركك يا حبيبي، تفضلي يا روحي.
4: الو
0: ايوه سامعينك يا مريم، تفضلي.
4: انا حبيت اشارك حضراتكم في اختبار، انا كنت متصله قبل كده بقناه الكرمه، امي كانت تعبانه، كانت دخلت مرحله صعبه كده، والرب استجاب لصلوات حضراتكم والرب شفاها. مع الدكتور قال يعني احنا بنحافظ على الجزء الشغال.

0: بس الرب ليه كلام تاني.
1: مجدا للرب.
2: كان عندها ايه يا اخت مريم؟
0: نشكر ربنا.
2: ايه المرض اللي كان عندها؟
0: كلى، انا
1: كان
0: عندها مشكله
1: عندها
0: في
1: بتقول
0: الكلى.
1: كان عندها مشاكل في الكلى.
2: الحمد لله على سلامتها.
1: مجدا
0: الله
1: للرب.
0: يسلم حضرتك.
2: آمين.
1: هو يستطيع
0: وطالبة
1: كل
0: كل
1: شيء.
0: بالصلاة لأجل بيتي وولادي وجوزي يعرفوا طريق ربنا.
1: آمين.
0: أمين.
1: حاضر
0: نفسي
1: يا
0: ربي
1: مريم
0: يتملك على البيت كله.
1: باسم يسوع. الرب يفتقد أسرتك وهنصلي لها دلوقتي، بس ناخد كم مكالمة بعد كده. ربنا معاك يا حبيبتي ويتمجد مع أسرتك يكمل جميله. ومعانا بنت الرب من مصر، أهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهوا. ألو بنت الرب سمعانا؟
3: ألو.
1: أيوة حبيبتي اتفضلي بسرعة عشان في مكالمات تاني.
3: ألو.
1: أيوة اتفضلي.
3: لسه حد بيتكلم؟
1: لا احنا سامعينك، اسمعينا
2: من
1: التليفون بس.
3: ألو.
1: وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون.
3: ما أنا بتكلم مش بترد.
1: لا احنا سامعينك حبيبتي، انت بتتكلمي في الاستوديو سامعينك.
3: انا عايزه اسال يا اختي سلوى، عشان عندي الكلى، الكلى كسلانه خالص، وعندي العصب الفقرات ضغط على رجلي.
2: حاضر. طب اختي ممكن
1: ايوه اسمعي قسيس بيكلمك.
2: واثقه الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك، ولا تحبي تاخدي يسوع ملك وسيد ونصيب ليك النهارده؟
1: سمع القسيس بيكلمك يا حبيبتي.
2: هي بتستنى تسمعني من التلفزيون.
3: كمان حاجة اختصار وممكن؟
1: نعم تفضلي.
2: كمان حاجة.
1: طيب كلمينا تاني علشان فقدنا الاتصال، وقولي لنا ايه الحاجة التانية غير الكلى والعصب بتاع رجلك. كلمينا تاني يا حبيبتي عبال ما ناخد الأخ نبيل. اهلا بيكي اخ نبيل، اتفضل اتفضل حضرتك على الهواء.
4: ازيك يا استاذ؟ ربنا يخليك. بالنسبه لطب الصلاه المهم انها تعبانه جدا وعندها انسداد في الشريان التاجي، وانا كلمت الاستاذ اليكس بخصوص ما بتتحركش عشان المحصل والسلس البولي ما بتقفش.
1: يا يسوع.
4: وبالنسبه لبنت خالتي فاتن اللي هي كان عندها جلطه وشلل ايديها ورجليها، برضو هي تعبانه جدا.
1: بنت خالتك؟
4: فاتن.
1: طبعا.
2: كتبنا الطلبة ونصلي لها. حاضر.
1: طيب نصلي لدول يا حضرة القسيس.
2: نصلي سيد الرب لأجل مريم رب والأم. أشكرك الرب شفاها من الكلى. نصلي لأجل الابنة بنتها والأولاد وكل أهل بيتها يعرفوا الرب، وهي وأهل بيتها يكون البيت مقدس للرب. بنت الرب من مصر بنصلي لشفاء الكلى وأمراضها وأتعبها، وبنصلي يا رب لأجل الضغط على العصب اللي مأثر على الباشي والفقرات، وبنصلي يا رب أيضا لأجل أخت غالية علينا وقعت في الحمام، ويا رب محتاجة أنك تشفي الفقرات وتشفي الألم وتفتقدها بنعمتك يا رب، وترجع تمشي وتتحرك. صلي يا رب لأجل هيام أنك تبرئها من كل مرض ومن كل ضعف، وتقيمها في ملء إقامة إنجيل المسيح، ومهما كانت التقارير الطبية لكن تعطي أختنا هيام يا رب تقارير جيدة وشفاء كامل. أخ نبيل بنصلي لأجل الأم التعبانة اللي عندها انسداد في الشرايين واللي مش بتقدر تقف. نصلي يا سيد الرب ان ينفتح كل انسداد وان تعمل الشرايين والاورده بكفاءه تامه وترجع تقف. اختنا فاتن يا رب ايضا لاجل الجلطه والشلل، ابرئ يا سيد الرب وازل كل جلطه. قوه دم يسوع ينقي الدم من كل جلطه. وتقوم يا رب تمشي ولا تعيا وترفع أجنحك النسور.
1: أيوة في اسم يسوع. أمين. معنا الأخ يوسف من ميتشيغن، أهلا بك يا أخ يوسف، تفضل حضرتك.
5: ألو.
1: على الهوا.
5: ألو مساء الخير.
1: مساء

0: الخير، أهلا بيك، تفضل.
1: الله ينطيكم النعم والصبر، قاعد تجاوبون على كل التلفونات، ما شاء الله انت تلفونكم بري، صار لي 20 دقيقة على الخط.
0: احنا
1: بس أتمنى
0: اسفين
1: من كل
0: احنا
1: هذول الناس، لا أتمنى من كل هذول الناس يطلبون الصلاة، ما شاء الله البرامج مالكم بزي، لا ينسون عيد الحصاد.
0: ايوه دي اهم
1: 16.
0: حاجة عايزين نتكلم
1: لا
0: فيها.
1: تنسون، صح سيد المسيح قال مجانا أخذتم مجانا تعطوا، بس قال الله أنتم عشركم.
0: صح
1: لأنه
0: كده
1: الكرمة إذا ما عاد هاي صلاة ما تقدرون الناس
0: بالظبط
1: اللي تصلي لكم.
0: بالظبط بالظبط،
1: الكرمة بدها مصاري.
0: ده
1: لا تنسون
0: حقيقي.
1: يا أخوان المسلمين، الله يشفيكم من كل الأمراض، بس لا تنسون هذا اليوم.
0: ده
1: مثل ما
0: صحيح.
1: تخبرون أريد التلفون الكرمة يكون بزي، يبدأ من 16 11 أسبوعين. أتمنى من كل مسيحي يصير التلفون مال كرمة بزي مثل ما هلا هو بزي، حتى لا نتعلم بس ناخذ، لازم نعطي.
0: ده
1: سيد المسيح
0: صحيح.
1: قالنا اعطوا مجانا، بس هم قالنا اعطوا عشوركم، لا ننساها. بس أليكس انت صليت لاختي يوم شفتك بالكرمه، صليها مره ثانيه، قلت كان عندها سرطان بالصدر، صليها.
2: حاضر
0: يا رب يا
1: وصلي
0: يسوع.
1: لكل مسيحي لا ينسى عشوره، لا ينسون
2: بالضبط،
1: يوم الحصاد بليز،
2: امين،
1: حتى نتعلم
2: بالضبط
1: نعطي.
2: امين.
1: ما
2: ده
1: قاعد
2: صحيح.
1: ننطي للكرمه، هم ننطي لله.
2: أمين
0: ده
2: أخي يوسف،
0: صحيح.
1: نصلي كلهم. مع السلامة.
2: شكرا
0: الرب
2: أخي يوسف،
0: يباركك يا أخي يوسف،
2: صلي معنا.
0: ويبارك أحشائك المتقدة نحو عمل الله. وأنا كنت هتكلم في الموضوع ده، إن إحنا رهن إشارة كل المكالمات، بنصلي لأجل كل الناس، بس الستلايت بتاعنا محتاج يدفع. القمر الصناعي اللي حضراتكم بتشوفوا بيه الكرمة محتاج يدفع، وما ينفعش واحد يدفعه لوحده، لأن دي حاجات بمئات الآلاف، فلازم الكل يتشارك مع بعض عشان نقدر نكمل والبرامج تكمل وعمل الله في المسكونة يكمل. ومش عايزين الناس البعاد عن الرب والأشرار يضحكوا علينا، هم بيقدروا يجيبوا الفلوس من آخر الدنيا، بس احنا عايزين نوريهم قد ايه يسوع غالي علينا، عايزين نبين قد ايه يسوع غالي علينا. واحنا بنتبرع لعمل الله في الكرمة مش عشاننا، عشان الساتلايت الأقمار الصناعية تقدر تكمل لأجل انتشار الإنجيل في العالم كله. يباركك يا أخي يوسف، وهنصلي لأخت حضرتك اللي عندها كانسر.
2: خلينا نصلي معاها دلوقتي. يا رب بنرفع الأخ يوسف وبنشكرك يا سيد الرب لأجل غيرته ومحبته، في كل عيد حصاد بيكرم عملك يا رب، أنت تكرم الذين يكرمونك يا رب. نحن لن نظهر أمامك فارغين،
0: يا
2: لكن
0: رب.
2: يا رب يكون عيد الحصاد عيد حصاد كل
0: أيوة يا
2: بركة
0: رب،
2: ليملأ إليه كل احتياج
0: عملك
2: في
0: وسط
2: الكرمة
0: السنين
2: وفي حياة
0: احيي
2: المشاهدين والمتمرعين بحسب
0: عملك
2: غناه
0: وسط
2: في
0: السنين
2: المجد.
0: احيي.
2: نشكرك لأجل وعدك يا رب، أننا حينما نعطي فأنت أيضا تعطي،
0: نعم
2: كيلا ملبدا
0: يس
2: مهزوزا فائضا
0: نعم
2: نأخذ في أحضاننا.
0: نعم
2: نشكرك يا رب لأجل كل نفس بتهيئ البركة لعيد الحصاد يا رب، حتى تأتي بالحصاد المبكر
0: يا
2: والمطر
0: رب.
2: المبكر والمتأخر، وتسكب من نعمتك في كل بيت. نقول لك يا رب من يدك وأعطيناك،
0: يا
2: اكرم
0: يسوع
2: عملك في وسط
0: أجد
2: السنين.
0: اسمك
2: ونشكرك يا رب
0: بالبركة،
2: لأنك سرت مع
0: أجد
2: الكرمه كل ال 22 سنه الماضيه،
0: نعم
2: واللي بدأ العمل الصالح في قناه الكرمه
0: أيوة
2: هيكمل الى يوم المسيح.
0: اسم
2: اله الغني في
0: يسوع
2: العطاء، الكريم السخي في التوزيع، نشكرك لانك بتفتح القلوب والايادي
0: أيوة
2: لتقدم افضل ما عندها في اسم يسوع. امين.
0: أمين أمين أمين، مبارك اسم الرب. ناخد الأخت
2: وايضا
0: فوزية من مصر.
2: سوري،
0: سوري.
2: اشفي الأخت يا رب من السرطان الصدر،
0: باسم يسوع.
2: والمسها يا رب لمسة شافية،
0: أيوة
2: أقيمها يا رب. وبارك الأخ يوسف
0: نعم
2: اللي دايما بيكرمك، واللي دايما يا
0: يا
2: رب بيعطي
0: رب.
2: حسب الطاقة وفوق
0: أيوة
2: الطاقة،
0: أيوة يا رب،
2: إنك تشفي أخته يا رب
0: باسم
2: بحسب
0: يسوع
2: وعدك،
0: عظم
2: تكرم
0: اسمك
2: الذين
0: معهم
2: يكرمونك.
0: يا رب.
2: آمين.
0: أمين أمين. معنا الأخت فوزية من مصر، أهلا بيكي أخت فوزية، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: نعم.

0: أخت فوزية سمعانا؟
1: أيوة
0: اتفضلي يا حبيبتي. أهلا.
1: أنا الابن وائل معتقل يا أستاذ، قرب
0: يا
1: على
0: رب
1: السنتين
0: يا
1: وعددهم كبير أوي ومحدش بيطلع منه.
0: يا رب يسوع
2: يطلع في اسم يسوع.
1: أيوة أستاذ.
0: أمين أمين يا
2: أيوة
0: حبيبتي.
2: حاضر.
1: أيوة عايزة أصلي لابني
0: أيوة
1: المحبوس.
2: سمعنا.
1: أيوة ابني محبوس يا
2: أيوة
1: أخت
0: حاضر
1: سلوى،
0: حاضر حاضر.
1: ليه
0: أنصر
1: سنتين يا أخت سلوى محدش بيطلع.
0: يا
2: لا قولي يطلع في اسم
0: في
2: يسوع،
0: اسم يسوع.
2: محدش يطلع من العالم، لكن اللي معنا أقوى من اللي علينا ونستطيع
0: اسم
2: كل شيء.
0: يسوع رب
2: لابد
0: يفك
2: إن احنا
0: أسره
2: نتكلم بإيمان ونتكلم بإيجابية
0: يا رب.
2: ونصدق كده إن الرب
0: اطلق
2: قادر
0: المنصورية
2: إنه
0: يا
2: يطلق
0: رب
2: المعتقلين
0: الحرية،
2: والمظلومين
0: اطلق
2: ويغير كل
0: المنصورية
2: الأشياء
0: الحرية يا
2: التي
0: رب،
2: تعمل معا للخير
0: اطلق
2: للذين
0: المنصورية
2: يحبون
0: الحرية.
2: الرب. مش عاوزين نتكلم كلام سلبي ولا
1: اسم
2: نثبت
1: واحد
2: عمل
1: اسم
2: عدو.
1: واحد.
2: حاضر، كتبنا اسمه وصلينا.
0: أمين
2: أمين
0: أمين أمين. موضوع المأسورين ده بيدوب قلب الواحد يا
2: صحيح،
0: أسيس.
2: عندك حق.
0: طيب معنا الأخ مسعد من مصر. أهلا بيك يا أخ مسعد، تفضل حضرتك على الهوا.
3: مساء الخير يا أخوة
0: مساء
3: ومساء الخير يا
0: الخير،
3: أسيس هناك.
2: مساء
0: أهلا
2: النور
0: بيك،
2: أخ مسعد.
0: تفضل.
3: ربنا يبارك ويبارك البرنامج اللي أنتوا بتقدموه.
0: في اسم
2: يباركك
0: يسوع
2: الرب.
0: أمين، تفضل.
3: تكملة للأستاذ يوسف اللي اتكلم عن الرسول، فعلا الأيام ديت في أسس الرخام بيتكلموا عن الرسول، مع إن قريت كتاب عن الرسول يعني هزني من جوه، وقلت لازم أراجع نفسي في موضوع الرسول، لأن لما دفعت الرسول قريت أنا في الكتاب دوت إن في لعنة عليه، على بيته، على عياله، وما دفعش الرسول كأنه بيسأل ربنا. فحسيت كده ان انا بس ربنا ما بسمعش الرسول وبعطى عمل ربنا. فيا ريت يتموا الاسس والمؤثرين يتموا موضوع الرسول، اذا بركه ممكن يكون بركه ممكن يكون لعنه.
0: طبعا
3: وللاسف الشعب بيتكي لما الاساس بيتكلم عن الرسول ان هو عاوز فلوس، الكنيسه عايزه فلوس، مع ان دي الفلوس دي حاجه اساسيه بتمشي بيها الامور الروحيه وعمل ربنا.
0: بالظبط.
3: فرجل بيتكلموا عن الموضوع ده والجامد ومحدش يعني يرجل ويخاف، وانا حسيت ان الرب بعت لي الموضوع دوت ان بقى انا ساعات بيجيلي فلوس كتير وما بضيعش منها رسول او باخد منها جزء، مع ان المفروض لو دفعت فيها العشر كله ربنا يباركني ويديني بركات كتيره يعني لا توصف. قريتها حسيت ان الرب بعت لي الكلام دوت. امين يعني نتكلم في الموضوع ده كتير اليومين دول عشان عمل الرب والناس المحتاجين والناس اللي هم مش قادرين يدفعوا مصاريف المدارس ولا اي حاجه ولا بتاع، مع ان في ناس كتير معاها لكن مش عارفه ومش حاسه بالناس اللي حواليها.
0: ده صحيح.
2: ما هو تعليق على كلامك اخ مسعد، ناس كتير بتطلب لكن الحصاد قليل جدا. ليه؟ لانه كله عاوز عاوز عاوز، لكن مغبوط هو العطاء اكتر من الاخذ. يعني الدقيقه اللي احنا قاعدينها كده بنصلي مع الناس ونور الكرمة ونور المسيح منور، الساعتين دول بيتكلفوا ألوف مؤلفة. ما فيش حاجة هنا، الهواء بفلوس، الكهرباء بفلوس، المكالمات بفلوس، لكن ناس بس إيه صلي لي صلي لي صلي لي وخلاص، وقليل الاستجابة. ليه؟ لأنه في ملاخي 3 بيقول كده أنا أرسل ملاكي يهيئ الطريق أمامي، وبيقول كده الكتاب عن ظهور الرب ليكونوا الرب بيصفي شعبه كالذهب والفضة. ليه بيصفيهم؟ ليه؟ لكي يكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. فالكلام اللي حضرتك بتقوله أخ مسعد ده تصفية. مين اللي بيسمع له؟ الرب اللي بيقدم تقدمة بالبر، فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية في الرب كما في أيام القدم وكما في السنين القديمة. ناس كتيرة بتجيلها فلوس يقولك دخلنا في مشروع وخسر، ودخلنا في شركة ونصبوا علينا واتسرقت، لأن هم بيفضلوا أنهم يصرفوا الفلوس في مشاريعهم وعلى أكلهم وشربهم لكن مش على عمل الرب. بيقول أقترب إليك للحكم وأكون شاهدا سريعا. يعني الرب ممكن يبطل السحر ويبطل. بيقول كده السالبين أجرة الأجير، الكرمة دي قناة كل دقيقة فيها بتكلم.

0: كلف الشيء الفلاني، وبيقول لك من يصد الغريب ولا يخشاني قال رب الجنود. الرب يقول لا أتغير من أيام أبائكم، حطم عن فرائضي ولم تحفظوها، ارجعوا إلي. أرجع إليك ليه؟ كلام، أدي لك كلام حلو يا ربنا، أدي لك قلب حلو، أرجع إليك بالكلام ولا أرجع إليك باللسان؟ لا، ده هنا في سفر ملاخي 3 لما بيقول ارجعوا إلي فقلت بماذا نرجع؟ ندي لك كلام حلو، نقول لك شعر أشواق لجميل الصوت، يسمعونك فيحسنون العزف. عشان كده الناس يقول لك بتصلي وما فيش استجابات، بنصلي ومش شايفين أي حاجة. طب عملت الواجب اللي عليك ورجعت للرب؟ أرجع له بالكلام ينفع؟ أدي له كلام من هنا للصبح ما يضرنيش. لا، الرب بيقول لهم في بلاغي 3:8 أسلب الإنسان الله فأنكم سلبتموني، فقلتم بما سلبناك. الأخ مسعد اللي قلته موضوع العشور، مش بس العشور، ده في عشور وتقدمة، والشعب كان بيقدم أكتر من العشور بكتير جدا، وبيقول للأسف لعنتم لعنا وأنتم سالبون هذه الأمة كلها. يعني مش بيقدم عشوره وتقدمته، ده بيسلب الرب وبيسلب نفسه وبيسلب بيته وبيسلب الشعب كله اللي حواليه. فهاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود. ليه السماء مقفولة؟ ليه ما فيش استجابات؟ ليه الناس ما بتتغيرش؟ الرب لما بيقول هات، يعني تخيل إله ربنا بيقول لك هات، مدد إيده لينا. إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، وأنتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض. ما فيش نتيجة، يقول لك بندخل في المشاريع وبتخلص، بتخسر، وبنحط فلوسنا مع شركة بينهبونا وبيسلبونا. طب ليه؟ لأنه بيقول كده الرب هياخد حقه، هياخد حقه. لا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكروم في الحقل، ويطوبكم كل الأمم تكونون أرض مصر. يا ترى إحنا برجعنا بقلوبنا وتقدماتنا للرب أرض مصر ولا أرض مسلوبة؟ الصحة مسلوبة والفلوس مسلوبة والولاد مسلوبة وكل حاجة مسلوبة، عشان إحنا عاوزين إيه؟ بالكلام واللسان ولهذا الشعب يكرمني بشفتيه، بكلام باللسان لكن قلبه مبتعد بعيدا. هات هات هات وما فيش عطاء للرب، لأنه بيقول كده. هنا آخر حاجة، الرب لما بنقدم كلم متقوا الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب والمفكرين في اسمه. لو بتفكر في نفسك بس وفي بيتك مش هتاخد حاجة، هتكون خسارة، لكن لو بتفكر بطلب ملكوت الله أولا كل هذه تزال. ويقول الرب في ذلك اليوم اللي انت بتفكر وبتقدم للرب، أنا صانع خاصة أشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه، فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير. يعني محدش يستغلك، محدش يضحك عليك. ومن يعبد تميز بين من يعبد الله ومن لا يعبد.
1: أمين. لا طبعا ده موضوع فعلا صدقني يعني بيكسر قلب الواحد، ان نشوف كل الناس عايزة من ربنا بس مش عايزة تقدم. وده للأسف قال اعطوا تعطوا. يعني قدموا من اللي بين ايديكم، تأكدوا ان انا هديكم. طيب عشان المكالمات معنا الاخت تريزا من مصر. اهلا بيكي اخت تريزا، تفضلي حضرتك على الهواء. طيب عودي الاتصال بينا يا أخت تريزا. معانا الأخت رضا من مصر. أهلا بيكي أخت رضا، تفضلي حضرتك على الهواء.
2: مساء الخير يا أخت سلوى.
1: مساء الخير حبيبتي، أهلا بيكي، تفضلي.
2: مساء الخير على الأسيس أليك.
0: أهلا بيكي أخت رضا، تفضلي. تفضلي.
2: أنا طلبة الصلاة بسابونة.
0: أيوه.
2: لأن ركبي وجع جامد في ركبي.
0: أيوه.
2: وتنميل من عند ركبي الكوفة في رجلي. وألم في ظهري جامد.
0: عندك سكر ولا حاجة
2: اختار؟ بطل بالصلاة والصابونة.
0: عند في سكر ولا حاجة عندك؟ طيب
1: القسيس كان بيسألك

0: أخت رضا، قبل ما نفقد الاتصال إذا عندك سكر ولا لأ، لو تحب تتصلي بينا تاني اتصلي بينا تاني وناخد الأخ يوسف من مصر. أهلا بيكي أخ يوسف، تفضل. طيب احنا فقدنا اتصالات كتيرة من ضغط المكالمات. ابن الرب معانا من مصر، أهلا بيك، تفضل.
1: سلام ونعمة سيس أليكس
0: أهلا
1: والأخت سلوى،
0: أهلا بيك، تفضل.
1: ربنا يبارك خدمتكم وتعبكم من أجل الرب.
0: الرب يباركك،
1: أنا
0: شكرا.
1: كنت عايز بس السيس أليكس يصلي لي، إن أنا تعبان بقالي فترة من موضوع الدوار والأذن الداخلية دي. بتعالج ومشيت مع كذا دكتور وعملت كل اللي هو الفحوصات والأشعة الرنين وكده، وباخد العلاج بتاع اللي هو المفروض اللي هو المنير دوت، بس برضو ما فيش نتيجة. الأعراض بتزيد وبتتكرر بسرعة، يعني بعد ما كانت بتيجي كل سنة وكل 6 شهور بقت بتزيد كل شهر وكل 3 أسابيع. فالعلاج مش اللي هو مش جايب برضو نتيجة يعني.
2: هو الموضوع ده منتشر في مصر، في ناس بتاخد الدواء اسمه بيتا سيركلي، يعني ممكن ينفع، وكمان تقلل من الملح والسكر، و يعني تخلي بالك من اكلك وشربك. وصلي لك حاضر يا رب. بنرفع الاخ ابن الرب.
1: انا خدت باخد البيتا سيرك ده بقالي، انا بقى ماشي في الموضوع ده بقالك من 7 سنين،
0: يا
1: واخر
0: رب
1: تشخيص
0: يسوع.
1: اللي هو شخص المنير ده واشعه الرنين اكدته، فباخد اللوسيديرم 500 ده وحاجه مضره للبول المفروض للمنير ده، مع تقليل طبعا الملح والكافيين زي ما حضرتك بتقول، بس برضه الاعراض برضه بتزيد.
0: يا
1: طيب
0: رب
1: ابن
0: يسوع.
2: الرب، انت واثق الرب ملك على قلبك وافكارك وحياتك وانه سيد
1: آمين
2: عليك، ولا تحب تصلي؟
1: آمين آه آمين
2: واثق ولا تحب تصلي؟
1: آه. لا واثق، عشان كده
2: امين.
1: انا بكلم حضرتك.
2: طيب امين. حاضر، في اتصالات تاني ولا؟
0: معانا الاخ يوسف رجع لنا تاني، اهلا بيك يا اخ يوسف، اتفضل حضرتك على الهواء. مساء
3: مساء
0: الخير،
3: الخير،
0: اهلا بيك، اتفضل.
3: ازي حضرتك؟
0: نشكر الرب. زيك انت؟
3: الله يخليك. ازيك يا ابونا؟
2: اهلا بيك اخ يوسف،
3: منور الدنيا،
2: منوره بيكو. شكرا،
3: ربنا يحفظك لينا.
2: ربنا يبارك حياتك.
3: كنت محتاج طلب الصلاه من حضرتك.
2: ايوه
3: ربنا يفتح لي باب شغل في بلدي.
2: حاضر.
0: امين
2: امين
0: امين امين. الرب يتمجد معاك يا عزيزي. وناخد بنت الرب من مصر، هنصلي لك دلوقتي حالا يا اخ يوسف، بعد ما ناخد مكالمتين ثلاثة. بنت الرب من مصر، اهلا بيكي، اتفضلي حضرتك. فقدنا الاتصال. طيب كلمينا تاني يا بنت الرب. ومعانا بنت الرب من ميريلاند، او من مش عارفة منين، امريكا، اتفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير، اهلا بيكي.
4: ازيك يا دكتوره سالم؟
0: اهلا
4: ربنا
0: بيك
4: يبارك
0: حبيبتي.
4: ويبارك خدمتكم.
0: اهلا بيكي. بتقول لك ازيك يا بونا؟
2: اهلا وسهلا بيكي بالطلب،
0: اتفضلي.
4: انا محتاجه طلب الصلاه من اجل شغل. انا قدمت على شغل، وبعد ما عملت الانترفيو ورحت قبلت، قبل ما ينفعش تروح عشان عامل لك بلوك على الصفحه بتاعتك، عشان كانت بتديني ساعه وتروحني فسبت الشغل. فمحتاجة طلب الصلاة، يعني أنا مقدم صلاة دي الأسبوع، صيام وصلاة من أجل الموضوع ده، ومحتاجة صلواتكم معايا.
2: أمين
0: أمين.
2: صلي لك حاضر.
0: حاضر،
4: ربنا يشيل عنا المحنة ده ويشيل البلوك ده، أنا كل يوم أتصل بيهم وما يتهربوا مني. محتاجة ربنا يتمجد في الموضوع.
0: أمين يا حبيبتي، ربي يتمجد معاكي في اسم يسوع.
4: يقبل صلاتي وصيامي. يعني صدقين أنا متألم، لأن جزء عنده جلطة، يعني مش هقدر يشتغل كتير، وأنا نفسي أساعده بس.
2: ربنا يقويك ويديك
0: يا رب. ربنا يتمجد معاك يا حبيبتي. حاضر، هنصلي لك حالا. طيب ناخد ابن الرب من مصر،
4: شكرا.
0: اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهوا. يا ربي، فقدنا اتصالات كتيرة حضرت

0: القسيس. طيب ناخد الأخ محمد من مصر. أهلا بيك يا محمد، تفضل حضرتك على الهواء.
1: ألو، أهلا
0: أهلا وسهلا بيك، تفضل.
1: مساء الخير.
0: مساء الخير، أهلا وسهلا، تفضل.
1: ازيك يا ماما؟
0: أهلا بيك. أهلا يا حبيبي، تفضل. نشكر الرب.
2: أهلا وسهلا بيك أخ محمد، تفضل.
1: أهلا وسهلا، أنا محمد من مصر.
0: أيوة، أهلا بكل حبايبنا.
1: أنا بحييك على البرنامج الجميل ده والقناة الجميلة.
0: الرب يباركك يا ابني.
1: وأنا من عشاق البابا كرولوس يعني.
0: أهلا وسهلا بيك، يباركك الرب.
1: أهلا وسهلا. فبحب أحييكم. هل ينفع أنا كموسم أتبرع للقناة ولا ينفع؟
2: لو عاوز تتبرع ممكن تكلمهم في الكنترول روم.
1: نعم.
2: ممكن
0: تكلمهم في الكنترول روم، بيقول لك القسيس
2: ويقولوا لك ازاي طريقه التبرع.
0: وهم يقولوا لك
2: شكرا.
0: انت عندك طلبة صلاة يا محمد عايز تقولها لنا نصلي لك؟
1: لا، انا كنت بحييكم بس على القناه والبرنامج
0: يباركك الرب.
1: يا حضرتك يعني
0: الرب
2: شكرا
0: يباركك
2: حبيبي وحبيبتك وعطاء.
1: معلش
0: تفضل.
1: لما انا بمشي قدام الكنيسه كده بحس بسلام.
2: هللويا.
1: والناس اللي بتقول انا اسف يعني بيبقى ما تمشيش وبتاع والكلام ده، انا بحس بدفء لما امشي جنب اخواتنا المسيحيين يعني.
0: طبعا لان حضور ربنا في المكان بيدي سلام لكل انسان.
2: امين.
0: واحنا من غير الرب ما نسواش ولا حاجه. لكن المسيح فينا رجاء المجد، المجد القادم احنا فيه من دلوقتي، فاحنا عايشين خلال مجد وحضور المسيح، وفي المجد القادم في السماء هنكون معاه بالعيان وهنشوفه الى ابد الابدين. عشان كده انت الحضور الالهي بيجي يلمسك لما بتعدي قدام كنيسه، حضور الرب بيبقى مالي المكان كله جوه وبره، فده اللي بيخليك تحس بالسلام. عشان كده قول له يا رب خلي الحضور اللي انا بلمسه بره يبقى مالي قلبي وكياني من جوه.
2: هتلاقي
0: نفسك
2: محمد
0: فعلا
2: لسه معانا. انت موجود اخ محمد؟ سمعني؟
0: سامع القسيس يا اخ محمد.
2: عاوز أسألك، هل الرب يسوع ملك على قلبك وحياتك، ولا تحب تاخد قرار أن يكون سيد وملك ورب على قلبك؟
1: أنا بقبل لسه عايز أدخل بس خايف ممكن يكون أمن.
2: ما تخافش،
0: هو خايف من أمن الدولة والحاجات دي.
2: طب صلي وارمي همك على ربنا، صلي معايا.
0: أمين.
2: وسيبها عليه.
0: فقدنا الاتصال. هنصلي لك يا محمد، الرب يديك الجراءة تقبله بينك وبين نفسك، وده أهم حاجة تضمن بيه حياتك الأبدية. طيب معانا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: ألو.
0: أيوة تفضلي يا حبيبتي.
3: ألو. سلوى، سلام المسيح معاكم.
0: ومعاكي يا روحي، تفضلي.
3: الأسبوع اللي عدى كان ابني قلت لكم صلوا له عشان يروح الشغل، وجسيس عظام صلى له والرب اتمجد وراح الشغل. بس أنا كنت عايزاكم تصلوا له، نفسيته تعبانة، فلما نفسيته تعبانة يعني الشغل مش حابه قوي، فصلوا له إن نفسيته ويدخن، ابتدى يدخن، كان بطل وابتدى يدخن ونفسيته تعبانة، وإن الرب يوصل له ويعرفه ويعرف طريقه.
0: آمين.
3: وهيصلوا له. انا عندي اكتئاب يعني، ولسه جاي من عند الدكتور النهارده، اداني اي علاج ان انا يعني خفف الجرعه شويه عشان ينسحب مني. صلوا لي ان ما فيش افكار تروجني في موضوع الاكتئاب، صلوا لي.
2: طيب
3: بص يا رب، يتوب عليا من موضوع الاكتئاب ده.
2: طب اختي، الرب يحب يملك على قلبك وفكرك وحياتك، وبقبول المسيح بيطرد الحزن والتنهد ويدينا اوقات بركه.
3: أنا مختبرة. طيب. من 25 سنة يعني.
0: مجدا للرب.
2: أمين.
0: حلو.
2: طيب عاوز أصلي معاكي ربنا ينتهي روح الحزن والاكتئاب
0: باسم يسوع،
2: ويديك روح فرح وروح بهجة. تحب تصلي؟
3: أمين. عشان أعرف أخدم ومش عارفة، بطلت الخدمة صدقت.
2: طيب قولي له أؤمن يا رب يسوع.

0: أؤمن يا رب يسوع
1: من كل قلبي
2: يا رب،
0: من كل قلبي
1: إنك حاضر الآن،
2: باسم يسوع.
0: إن أنت حافظ إيه؟
1: حاضر الآن،
2: يا رب اشفيها.
1: حاضر،
0: ألو،
1: أيوة إنك حاضر، يعني
0: أنت حاضر؟
1: موجود. تنتهر
0: أنت
1: عني،
0: حاضر؟
1: انتهر عني، انتهر،
0: انتهر
1: اطرد
0: عني
1: كل روح حزن،
2: باسم يسوع،
0: كل روح حزن،
1: وكل روح اكتئاب،
0: وكل روح اكتئاب،
1: واستقبل منك
0: واستقبل منك
1: روح فرح
0: روح فرح
1: وتعزية
0: وتعزية
1: وفرح الله
2: يا رب،
0: وفرح الله
1: يطرد الخوف،
0: يطرد الخوف،
1: وتبارك ابني،
2: اسم يسوع،
0: وتبارك ابني،
1: تعطيه نفسية جديدة،
2: اسم يسوع،
0: اديه نفسية جديدة يسوع،
1: وحياة جديدة،
2: يا رب،
0: وحياة جديدة،
1: ويبطل التدخين،
2: اسم يسوع،
0: ويبطل التدخين باسم يسوع،
1: اسم يسوع، أمين،
2: أمين،
0: باسم
2: أمين،
0: يسوع،
2: أمين.
0: أمين،
2: طيب
0: أمين، شكرا لك.
2: الرب يباركك حبيبتي ويشيل الاكتئاب من حياتك. قسيس، نصلي لأجل طلبات الصلاة دي
1: ماشي،
2: علشان نطلع فاصل. اتفضل.
1: أوكي، بنصلي يا رب لأجل تريزا، نصلي يا رب لأجل أخت رضا والركب والوجع
2: يا رب
1: والتنميل
2: يسوع،
1: والآلام يا سيد اللي في المفاصل، في
2: ايوه
1: اسم الرب يسوع. أخونا يوسف من مصر، وابن الرب أيضا التعبان واللي عنده
2: يا رب،
1: منيرز ديزيز والأذن الداخلية، إنك تعطيه يا سيد الرب أن تشفي العصب
2: يا
1: وتشفي
2: رب،
1: الأذن
2: يا
1: الخارجية
2: رب،
1: والداخلية، وتعطيه يا
2: هللويا،
1: سيد الرب نعمة حتى تبدد عنه يا رب، وتشفي
2: باسم يسوع،
1: مرض الفيرتيجو والدوخة اللي عنده،
2: يا
1: تبرأ
2: رب،
1: في قوة الدم وفي عمل الصليب، وإن كانت الأعراض بتزيد تقف في اسم يسوع. يوسف يا رب اللي طلب فتح باب شغل في البلد
2: يا
1: اللي هو
2: رب،
1: فيها،
2: ايوه
1: قادر يا سيد الرب إنك أنت تعطيه استقرار وتفتح الأبواب المغلقة.
2: نعم يا رب،
1: بنت الرب في مصر اللي بتطلب يا رب عمل وشغل وفتح أبواب للعمل، وتشيل البلوك اللي حاصل عليها في اسم
2: باسم
1: الرب
2: يسوع
1: يسوع،
2: يا رب،
1: قويها وشددها، تريد أن
2: اتحكم
1: تعمل
2: على
1: يا رب
2: شهرتها يا
1: وتساعد
2: رب،
1: بيتها، قويها واعطيها قوة لاستماع الصرخ. أخونا محمد يا رب من
2: يا
1: مصر
2: رب، افتقد
1: اللي عاوز
2: حياته،
1: يتبرع وعاوز يقدم لاسمك، خليه يا رب أولا يقدم قلبه وحياته
2: ايوه يا
1: ويقدم
2: رب،
1: نفسه ليك،
2: ايوه يا
1: وأمر
2: رب،
1: بخلاصه وأمر بشفائه
2: باسم
1: وبنعمة
2: يسوع يا رب،
1: وطرد كل خوف.
2: يا رب،
1: بنت الرب من مصر اللي طلبت يا رب شغل أيضا،
2: باسم يسوع،
1: قادر إنك تفتح أمامها يا رب باب العمل، والابن تعطيه نفسية جديدة وحياة جديدة، وتطرد كل حزن في اسم الرب يسوع.
2: امين، امين. أحبائي المشاهدين، هنطلع فاصل نسمع ترنيمة حلوة، وهنجيب طلبات الصلاة في الكنترول روم، وهنرجع لكم تاني بعد دقايق، فخلينا نفرح ونسمع الترنيمة الحلوة دي. أمين، أمين.

0: مجدا للرب، الكل منك يا رب، الكل ليك يا رب، الكل بيك يا رب، وبدونك لا نقدر أن نفعل شيء، لأن به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. عشان كده ده إلهنا الجالس على العرش في السماء اللي أقامنا معه وأجلسنا معه في السماء. هو يعني حاسس ان دي كنيسته اللي جالسه معاه، حتى لو كانت لسه في الارض، بص لينا مكان جنبه معاه هناك. عن قريب جدا سياتي الاتي ولا يبطئ، وسوف نراه كما هو، زي ما سمعنا عنه، زي ما الروح القدس وصفهن، سنراه كما هو. ربنا يباركك يا أسيس أليكس، ويبارك عمله فيك في اسم الرب يسوع. وأنا عارفة أن طلبات الصلاة وصلت. أمين. بس ناخد الأول أخت إيفا من أمريكا. أهلا بك يا أخت إيفا، اتفضلي. مساء الخير.
1: إزاي يا جميلة حبيبة الكل.
0: الرب يباركك يا غالية.
1: ومساء الخير يا أسيس أليكس.
2: مساء النور يا أختي. أهلا وسهلا.
1: أنا بحب أشترك أن أنا طلبت في برنامج كان فيه ماريانا، وطلبنا صلوة من أجل واحد اسمه بيير، وكان محبوس في قضية اللجوء لسبب تافه جدا، أنه كان عليه رخصة قيادة مخالفة، يعني ما دفعهاش فتحبس. فكانت مامته يا عيني هتتجنن. وأنا طلبت ماريانا في البرنامج، بس مش عارفة للأسف نسيت مين الأسيس اللي كان معاها، وصلوا له وخرج من الحبس الحمد لله.
0: امين.
1: وانا قلت لها انا هشهد لكده، وعايزه اشجع كل الناس اللي بتتفرج على الكارما ان الحساد كثير بس الفعل قليلون.
0: ايوه.
1: بس احنا يعني عن طريقكم بنقدر ان احنا نشترك في اي حاجه، يعني اكيد بتبقى يعني بشجع الكل يعملها. يعني يمكن احنا عجزنا، يمكن مش قادرين نروح ولا نيجي، بس عن طريقكم بنوصل لكل البيوت.
0: يس.
1: فعايزه صلوه من اجل ان انا عندي تعب في القلب شويه، والدكاتره بيجربوا فيا حاجات، فربنا يرشدهم وينور حياتنا كلنا، واحنا والاولاد والاحفاد. ميرسي خالص لبرامجكم الجميله، وربنا يا رب يبارك خدمتكم.
2: يبارك.
1: شكرا. باي باي.
0: باي باي. ربنا يباركك يا اخت ايفا، هنصلي لك. الرب يديكي قلب زي الحديد في اسم يسوع. معانا الاخت نينا من مصر. اهلا وسهلا بيك يا نينا، تفضلي.
3: ايوه. سلام المسيح.
0: اهلا وسهلا. سلام المسيح معاك حبيبتي، تفضلي.
3: ايوه انا من السودان، وانا بطلب الصلوات من اجل اسرتي. يعني انا دلوقتي عندي 18 سنه، وبابا يسمي صغيره قوي، انا واخويا. يعني الله هو وماما، وبعد كده سابوا ما سألش علينا خالص، ودلوقتي بطلب يعني صلوات من اجل عيلتي كلها.
0: اوكي.
3: وعندي اخويا في السجن برضه يتحكم الظلم، وعندي جلسه يوم الثلاث، بطلب الصلوات من اجل
0: يوم الثلاث. في ايه؟

0: قضية.
1: القضية بتاعته.
2: هو محكوم
1: آمين آمين يا يسوع.
2: وبرضه برضه عايزة صلوات من أجل أبويا، يعني ربنا يستخدمه. أنا يعني أمنية حياتي بخادم الرب عشان هو ماشي في سكة تانية خالص.
0: ربنا يرد.
1: آمين آمين آمين
0: آمين
1: آمين يا قسيس. تفضل
0: يا رب.
1: حضرتك معانا
0: بنرفع
1: طلبات صلاة.
0: بهذه الطلبات اللي جت يا سيد الرب، أختنا إيفا اللي طلبتك بشفاء القلب، قادر يا رب إنك تعطي قلبا جديدا
1: يا
0: ونعمة جديدة. نصلي يا رب أيضا لأجل أختنا اللي اتصلت بينا، إنك أنت تبارك حياتها يا رب، وتعوضها عن ترك الأب ليهم في سن صغير، وتفتقد الأب يا رب وتعطيه خلاصك، والأخ يا رب المظلوم اللي في السجن أيضا تنصف يا رب كل المحبوسين وتعطي ليهم نعمة فوق نعمة في شخصك. صلاة من أجل مرات ابني استر لأنها حامل، ربنا يكمل ليها بخير، ومايكل ابنه ربنا يستدعي ويقويه في اسم الرب يسوع، يتمم الحمل على خير. وصلاة لأنه حد تعبان نفسيا بسبب في موضوع محتاج الرب يتدخل فيه. نصلي يا رب لأجل جميع التعبانين اللي قلت تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنت ترحهم. صلى لأجل إنجي يوسف، عندها نزيف لي 3 سنين والعلاج مش جايب فايدة، في اسم الرب يسوع تبرئها ويقف النزيف في اسم الآب والابن والروح القدس. صلاة للابن مهندس كل ما يخطب ما يكملش، يمكن خطب 4 مرات وبيفك ويتزوج، هيتزوج الشهر الجاي المرة دي. الرب نصلي يا رب لأجل ابن الرب المهندس، إنك أنت يا رب تعطيه الزوجة الصالحة وتعطيه فرح سماوي، يكون مثل عرس قانا الجليل، وترتب لي الشخصية المناسبة. حد يقول بقاله 15 سنة متزوج مش معاه أطفال، وده مأثر على نفسيته وتعبان ومش بيروح الشغل وبياخد علاج نفسي. يا رب في اسم يسوع، يعني اللي عنده تجربة ولا حاجة بص ليوحنا اللي اتكلمنا عنه النهاردة، اللي كان بلا مأوى وكان في وسط ناس كلها مجانين ومنفي من أجل كلمة الله، لكن الرب فتح لي باب في السماء وشاف العرش. لم ندخل عالم بشيء ولا نخرج منه بشيء، لا نطلع بولاد ولا نطلع بفلوس ولا نطلع بأي حاجة. فبيقول اعملوا لا للطعام البائد بل الطعام الباقي الحياة الأبدية. كل شخص مكتئب يا رب على شيء فقده في العالم أو مش موجود، أعطيه أن يجدك أنت يا رب الحياة، وأجد الحياة الأبدية في شخصك اللي هي أفضل بكثير من هذه الحياة الأرضية. صلى لأجل شفاء من الورم الليفي على الرحم. صلى لأجل الرب يبعت شقة لحد يقول أنا عايش بالإيجار وتعبان في الإيجار. أمين الرب قادر يعطي كل شيء. بحب أخذ كمان شوية طلبات من الفايبر، بعتهم لنا الأخ مجدي. و جورج وليام بيقول نصلي لأجل زوجة ابني، عروسها جديدة ومريضة بمرض الروماتويد وهي حامل، واثقين الرب يمد يده ويخلق ليها جهاز مناعي جديد. يا رب بنصلي لأجل الحوامل ولأجل يا رب كل مرض وكل ضعف، لا يعسر عليك أمر، اشفي الروماتويد وكمل حملة على خير في اسم الرب يسوع. ليس لينا يا رب لكن لاسمك أعطي المجد والقدرة والكرامة. أميرة شفيق نصلي لأجل ماجد ومريم، الرب يديهم زرع بشر، وهاني عبده يعطيه الرب الذرية الصالحة. ماجدة هنري نصلي لأجلك، الرب يعرف الطلبة. ابتسام جورج الطفل ليفاي، الرب يفتح نفسه لأكله والشرب. عالج يا رب الأطفال وأعطيهم نعمة أمامك
1: يا رب.
0: أكرم عماد الصلاة لأجل الآب، هو داخل على عملية دعامات. نصلي يا رب لأجل كل شخص داخل على عملية أو في غرفة عمليات أو في العناية قبل أو بعد العملية، إنك أنت يا رب تعمل كل الأشياء للخير
1: يا.
0: وتشفي كل مريض.

0: نضع ايدينا على الشاشات لاجل كل مرض وكل جراحه، واسقين في امانتك وفي محبتك.
1: آمين آمين.
0: نصلي كمان لاجل بان هايفي، طلبت صلاه حلوه جميله، ان يراك الناس من خلالي في اسم الرب يسوع.
1: باسم
0: كل
1: يسوع
0: شخص محتاج انه يكون رائحه المسيح

0: وشريف أيمن في غيبوبة بسبب حادث مروري صعب جدا، ربنا يتمجد معاهم. نصلي يا رب للمصابين في الحوادث واللي أصيبوا سواء بكسور أو غيبوبة أو أي إعياء، يا رب إنك تقيمهم وتردد جروحهم وتعطيهم السيد الرب أن يقوموا غالبين بدم يسوع. ابتسام جورج، صلي لأولاده والعائلة، الرب يحررهم من حب الإنترنت وتعلقهم بالتليفون. يا رب في اسم يسوع نصلي إنك يا رب تقدس السوشيال ميديا، وما يكونش في حد يا رب عبد للنت ولا اليوتيوب ولا لأي قنوات، لكن يا رب نصلي لأجل حرية حقيقية تعطيها لأبنائك وبناتك، ونفتدي الوقت لأن الأيام شريرة. وصفي حلمي، تصلي لأجلك. مريم وهبة محتاجة الرب يفك رباطات مرتبطة بالجسد، ولقيك أمشي وارجع من تاني، أمشي محتاجة ليك يا رب، اتكل على مشيئتك، حماية دم صليبك على جسدي وبيتي وعلى أولادي. يا رب بنصلي لأجل عناية جديدة وقوة جديدة. أيضا يا رب الأخت اللي مظلومة في بيتها، واللي الزوج بيشتم والابن بيشتم وبتتعرض يا رب لاضطهادات شديدة، بنصلي إنك ترفع عنها كل كلمة شريرة. مفروض إنه بيوت مؤمنين وبيوت ناس بتعرف الرب، لكن فعلا بيوت كثيرة منقسمة على ذاتها، الزوج على الزوجة والابن على الابنة والأخ على أخوه. يا رب بنصلي لأجل استرداد العائلات المنقسمة والخربة في اسم يسوع. في أوفا نصلي الرب يبارك الخدمة ويجعلها مثمرة. ابتسام جورج، صلى لأجل منى ونهى ومها، والرب يحررهم ويفك القيود. كل شخص يا رب مستعبد ويطلب حرية مجد أولاد الله، بنصلي لأجل الحرية الحقيقية في اسم الرب يسوع. شخصية بتقول أنا تعبانة جدا، ليا 10 أيام مش بنام والمنومات مش نافعة، في اسم الرب يسوع بنصلي أن تعطي حبيبك نوم، وأن يتلذذ شعبك بيك يا رب، ويجد فيك الراحة الروحية والنفسية والجسدية. واحدة بتقول محتاجة صلاة ليا والبيتي، أنا بنتي ليها شهر عاملالي بلوك ومش راضية تكلمني. مرة أخرى يا رب بنرفع كل التعاملات، إنه عدو الخير رئيس سلطان الهوى لا يستخدم النت والهوى في إن الناس تعمل عداوات وتعادي بعض، ولكن يا رب ننتهر رئيس سلطان الهوى اللي بيستخدم النت وبيستخدم العلاقات على السوشيال ميديا وفي البلوكات ويضرب الناس في محبتها وفي علاقتها. أختي الكبيرة
1: استأذنك في آخر مكالمة يا حضرة القسيس، معلش ناخد الأخت صابرين من مصر. أهلا بيك يا صابرين.
2: ألو،
1: تفضلي حضرتك على الهواء.
2: مساء الخير، ازيك؟
1: مساء الخير
2: أخت سلوى، ازي حضرة القسيس؟
1: أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي.
2: عايزة طلب صلاة من أجل ابن أول شهرية، هو اشتغلها هيبعت بركة لكنة الكرمة، صلوا له ربنا يكمل معاه يتعامل في ارتباطه، وهو بس عنده شقة هيبيعها وهايه، وفي ناس جت شافتها النهاردة، لو كانوا ناس كويسين صلي له ربنا يبعتهم، ماشي ربنا يبعتهم عننا.
1: آمين. الرب يتمجد في اسم يسوع حبيبتي.
0: شكرا يا رب.
2: طيب أنا كلمت الأخت وقلت لها على
1: على إيه يا حبيبتي؟ كلمي الكنترول روم يا صابرين وهم يقولوا لك تتبرعي إزاي. كنترول روم هيقولوا لك، إحنا عندنا في مصر حساب للكرمة، فهم هيقولوا لك على كل حاجة في الكنترول روم حبيبتي. شكرا ليكي وربنا يبارككم. تفضلي حضرتك.
0: نشكرك يا رب لأجل أخت صابرين، لأجل النفوس اللي بتتصل وبتعدد عملك.
1: أيوة.
0: واللي نفسها رب إنها يكون معاها الشهرية أو يكون معاها الدخل عشان تقدم ليك يا رب وتكرم عملك في قنوات الكرمة. يا رب بنصلي لاجل

0: عيد حصاد وافر
1: يا
0: في
1: رب
0: البركات وفي
1: مجد
0: العطاء، فوق
1: اسمك
0: ما نطلب
1: مغفر لك يا
0: ونفتكر،
1: رب
0: وإن كل نفس يا رب تحط إيدها في العطاء، تشوف
1: اسم
0: يدك يا رب
1: يسوع يا رب
0: بتمتد وتسدد كل احتياج. باركها وبارك
1: امين.
0: الابنة في موضوع الشقة اللي بتتباع، احسن إليه
1: ايوه
0: واكرم يا رب
1: ايوه
0: عملك فيهم، واكرم عيد حصادك بحصاد غير عادي، حتى يا سيد الرب نجد أن الكرمة تستطيع أن تهتف وتقول على الكرمة فاض خيره، وشملتها كل البركات، هم ونحن والمشاهدين يا رب نكون
1: يا
0: عاملين
1: رب
0: سامعين،
1: يسوع
0: عاملين بالكلمة لا سامعين خادعين أنفسنا.
1: امين.
0: أمين. في صلاة كمان لأجل بيقول أختي الكبيرة، كنت بعتبرها زي أمي بحكي لها أسراري، اتفاجئت قالت لها تعبتينا وصدعتينا مشاكلها. يا رب بنصلك للعلاقات الأسرية المنقسمة، وكل أخ بيشتكي على أخوه أو أخته أو أمه أو أبوه، من نعم يا رب سيشتكي على مختار الله. ابطل روح الشكاية المنتشر في هذه الأيام اللي بيضرب علاقات الأسرية بعضها ببعض، وفي اسم الرب يسوع نعود نبني الذهب والفضة والحجارة الكريمة والبيوت على صخر الدور ربنا يسوع. صلى لأجل حد عنده موعد دكتور وعمل أشعة بالموجات الصوتية 14 أكتوبر، تكون النتيجة لمجد الرب ولا تحتاج لمزيد من العمليات أو العلاج الكيماوي، في اسم الرب يسوع. أمين. أعتقد
1: أمين
0: الوقت
1: أمين.
0: بقى، الطلبات بنضعها أمامك،
1: أيوة اتفضل
0: والكارما
1: اسم
0: سلوى،
1: يسوع يا رب
0: ونضع رب كل الأشياء،
1: يا رب
0: ونؤمن يا سيد الرب شفاء وتحرير
1: اسم
0: وقوة
1: يسوع
0: وخلاص وأعمال فوق المعتادة، في اسم فتاك القدوس يسوع تجرى آيات
1: يا
0: وعجائب
1: رب
0: قوة دمك وعمل صليبك واستحقاقك الشخصي.
1: أمين أمين. ربي يباركك يا حضرة
0: شكرا سامي.
1: القسيس. أحبائي المشاهدين، وصلنا لنهاية الحلقة وهنكمل صلاة لأجلكم، وبنعتذر للناس اللي دخلت بس كانت الحلقة خلصت، بنعتذر لهم. ممكن إن شاء الله وتأنى الرب الأسبوع القادم نصلي معاكم في الحلقة القادمة. شكرا لك يا قسيس
0: شكرا
1: أليكس،
0: ليك
1: وشكرا
0: سلوى،
1: لتعبك،
0: باركك الرب.
1: يباركك القدير
0: شكرا.
1: ويحفظك. شكرا لكم لأجل متابعتكم. أحبائنا هنكمل صلاة لأجلكم، بس زي ما بقول في كل مرة محتاجين صلاتكم. أوعوا تنسوا تصلوا لأجل الكرمة، ومش بس نصلي لكن نكون بنحب الكرمة عمليا. مش بس بنحب الكرمة لأن احنا عايزين من الرب وعايزين الكرمة تصلي لنا، لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. هو أحبنا وأرسل ابنه ليموت لأجل خطايانا عشان نحبه، لا بالكلام بل بالعمل والحق.
0: أمين.
1: ربنا يبارككم، ونلتقي بكم في حلقة أخرى. ليكم كل بركة ونعمة وشفاء وإحسان إلهي وحل المشاكل، والرب معكم. أمين.

أهلا بكم في بيت الرب. صلي ربنا يكلم كل قلب فينا وكل نفس. يوحنا الحبيب، قبل ما أقرأ لك النص اللي أنا هتكلم منه الليلة، يوحنا الحبيب الراجل ده حياته اتغيرت 180 درجة. هو وأخوه يعقوب مشهورين بالانفعال والغضب، والرب يسوع أطلق عليهم تعبير هو تعبير وصفي، مش وصفي قريبك يعني، قصدي وصفهم به هذا التعبير، أنه هم ابني الرعد، ابني قلبهم حامي وسخنين ومنفعلين وما بيهم همش حاجة، ويولعوا في قرية بنار ويزق أمهم عشان واحد يقعد يمين واحد يقعد شمال، يعني ما بيقفوش على محطات صحيح، يعني ما بيقفوش خالص. يعني رب يسوع بيداخل للعشاء الأخير وتسببوا في خناقة في وسط التلاميذ، مين فيهم الأعظم. ده شكل يوحنا الرسول، رجل حاد وصعب وناري وغضوب. الصفة اللي وصف بيها بعد كده وطريقة كتاباته ما تقولش ان الراجل ده هو ابن الرعد بأي صورة من الصور.

ليقرا مننا الرسائل الثلاثة بتوع يوحنا اللي هو كاتبهم في آخر أيامه. أحبوا بعضكم بعضا، وبعديها بجملتين فأحبوا بعضكم بعضا ثم أقول أحبوا بعضكم بعضا، لأنه حب حب حب حب حب حب حب حب الدنيا متواصلة، وهو بيوصف هذا الحب. وصفة هذا الحب أنا بعتقد أنه في حاجة حصلت له بالروح القدس، وكان بعد ما الرب يسوع صعد. أعتقد اللحظات اللي قضاها هذا التلميذ، ويقال في تاريخ الكنيسة أنه كان أصغر التلاميذ سنا، فده يعني شاب في عمر المراهقة، تقدر تقول 17-18 سنة، لكن كان مكانه المفضل التلميذ الذي كان يتكئ على صدر يسوع. في حاجات كتيرة اتنقلت من القلب ده لهذا الإنسان، لكن بتقول كلمة الله أنه في وقت ما كان منفي، ده التلميذ الوحيد اللي ما ماتش مقتول، ده اللي مات موتة ربنا الطبيعية، كل باقي التلاميذ اللي اتصلب واللي أعدم واللي حصل له حاجة، لكن ده الوحيد اللي راح في مكان للسبي اسمه جزيرة بطمس. وفي هذه الجزيرة آخر مشهد عند يوحنا، الرب يسوع صاعد إلى السماء. هو ده الشخص اللي أنا نمت على صدره، هو ده الشخص اللي أنا اتبعته وديته كل حاجة في حياتي. مش سنين عمر، رب يسوع لما ظهر ليوحنا، مش هو ده اللي أنا نمت على صدره، واحد تاني. والواحد التاني ده عيناه كلهيب نار، ولما شافه يوحنا ما قدرش يتمالك نفسه غير أنه وقع على وشه، سقط أمام الرب. رب يسوع جه ليوحنا بيتكلم إليه بكلام، وعنده رسالة. الرسالة اللي استخدم فيها يوحنا عشان يكتب للكنائس القائمة في ذات الوقت في آسيا، 7 كنائس موجودة، والرب يسوع في كل مرة يقول له اكتب إلى ملاك كنيسة هذا يقوله، اكتب إلى ملاك كنيسة هذا يقوله. اللي يدرس مننا الرب يسوع في ال7 كنائس، مش هو ده الشخص اللي عرفه يوحنا، شخص حاد جدي يهدد بلغتنا البلدي، ما عندوش يا مرحميني، وما يهموش مضية شكله ايه، خدمته قد ايه، عملت معاه ايه، كفحت عشانه ازاي، اعطيت كل ما عندي، صبرت، تألمت، لكن في كل دولة في كل مرة عندي عليك انك فتوب، وإلا قول معايا توب، فإلا توب وإلا توب وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح كل اللي أنت بنيته، كل اللي صنعته، كل اللي خدمتني بيه. إن لم تتب أنا حاجي في لحظة أشله لك بالكامل. إيه ده؟ أنت يسوع المحب حبيب قلبي الراعي الصالح بتاع الغنم؟ لا، الشكل مختلف. وفي كل مرة وفي كل كنيسة رب يسوع عنده حدة، وعنده بيقول أنا أبغض دول، وأبغض تعليمهم، وأنا عندي عليك أنك تسيب المرأة إيزابل التي تجعل عبيدي يزنون ويأكلون ما ذبح للأوثان. أعطيتها زمانا توبة، إن لم تتب آتي حموتها هي وأولادها وألقيها في فراش. اللي بيحكي ده هو نفس الرب يسوع اللي كتب عنه يوحنا في إنجيل يوحنا، واللي كتب عنه في رسائله، شخص الرب يسوع اللي بيقول أنا دفعت ثمن، ولأني دفعت ثمن أنا منتظر من كنيستي

ومنتظر من الناس اللي أنا دفعت فيهم التمن يقدروا التمن اللي أنا دفعته فيهم. حد يقول أمين؟ يقدر التمن اللي أنا دفعته فيه. اللي أنا جاي برسالة، رسالتي الليلة دي رسالة تقيلة، وعشان كده أنا نفسي تعبان، أنا صحيا مش كويس من الصبح، وشعوريا وكل حاجة، وحاسس بتقل، وأقول الرسالة ما أقولهاش، يا رب الروح القدس يقول لي كلمتين تانيين فأقول حاجة تانية مختلفة. لكن أنا حاسس كأنه الرب يسوع بيضرب بالبوق، وكلمة الله بتقول أنه في كل مرة من الكنائس السبعة الرب يسوع بيقول أنه من له أذنان للسمع ما يقوله الروح للكنائس. مش كل الكنائس ومش كل الرسائل الروح بيتكلم فيها عشان يكلم الكنيسة. وهقول لك النهاردة إيه اللي بيحصل وإيه اللي ربنا بينبهنا ليه عشان نصحى وناخد بالنا من اللي بيدور حوالينا. في رسالة أفسس أصحاح 4 بيقول: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. الكم آية اللي جايين كذا حاجة، اللب الموضوع كلمة واحد واحد واحد واحد واحد، مجتهدين أن تحتفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد، روح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعواتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد، للذي الكل وعلى الكل وبكلكم، ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس قيامة هبة المسيح. بتقول كلمة الله أنه صعد إلى العلاء سب سبيا وأعطى الناس عطايا. اللي صعد هو اللي نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى، الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات. ليه؟ لكي يملأ الكل. هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، البعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. جوه الكنيسة هنلاقي الخمسة دول موجودين: رسل، أنبياء، مبشرين، رعاة، معلمين. يعملوا إيه؟ لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى، من شوية كان بيقول وحدانية الروح، هنا بيقول وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. ليه؟ لكي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. الدعوة بيقدمها الرسول بولس بيقول أنه خذوا بالكم تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. الدعوة اللي احنا ادعينا بها عدد 3 بيقول مجتهدين أن تحفظوا إيه؟ وحدانية الروح برباط السلام. في حاجة في حياتي أو إيماني أو سلوكي اسمها إن أنا بجاهد علشان أحافظ على إنه في روح واحد سقيناه جميعا، بيوجهنا كلنا، بيشاور على الراس اللي هو راس الكل لينا جميعا، علشان نوصل لده، عشان نكمل ده. لو ده مش موجود، هذا الدافع مش موجود، لو روح الله مش موجود فينا اللي قسم عطاياه في داخل الكنيسة عشان نتبني مع بعض، علشان نكبر مع بعض ويتكون فينا المسيح، في حاجتين بيحصلوا. الحاجة الأولانية ان احنا بنبقى عاملين زي أطفال مضطربين. النهاردة الصبح أنا بصلي عايز أختار عنوان لخدمتي، فكنت أختار أطفال مضطربين، قلت لا هي مش ناقصة الحقيقة، يعني كفاية ما لدينا من أطفال مضطربين ومنزعجين. أطفال مضطربين بتقول كلمة الله محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس. الحاجة التانية اللي موجودة مش بس أطفال مضطربين، اللي هيحصل إن احنا هنوصل في وقت من الأوقات إلى مكر بيشتغل علينا، إلى حاجة اسمها مكيدة الضلال. مكيدة الضلال،
موضوع اللي أنا عايز أشاركك به.

هو مكيدة الضلال. ما هي مكيدة الضلال؟ قول لحد جنبك هو هيقول أخبار سر، صدقني بس أقول له هيقول أخبار سر، هيقول أخبار سر. طالما بوعظك من الكتاب ده فأنا هقول أخبار سر. الأخبار السارة مش أن يسوع بيحبك ومات علشانك، بس عشان نجيب من الآخر يعني، الأخبار السارة أنه توبوا لأنه قد اقترب ملكه. هي دي الأخبار السارة، هو ده الإنجيل. مكيدة الضلال، أولا مكيدة. ما هي مكيدة الضلال؟ هقول لك، أنا عادة دايما أحب أفكر في الكلمة، كلمة تقصد إيه؟ المكيدة، ما هي المكيدة؟ المكيدة هي الغي، غي، أو في ترجمة تانية خطة مدبرة عشان يوقعك في فخ. مكيدة، حد عامل عليك، بيسموها إيه تاني بالبلدي؟ مؤامرة، إيه كمان؟ كمين، حاجة، حد بيحفر لك حفرة علشان يوقعك في حاجة، ده المكيدة. طيب الضلال، الاثنين يا سلام لما يتلمعوا على بعض. الضلال، في الضلال هو العدول عن الخط المستقيم. انت الضلال، انت مفروض انت ماشي في الخط ده، اوكي، لما تطلع منه عمدا، انت قاصد تطلع، او سهوا، في تعبير اضافي يقول لك قليلا او كثيرا، يعني في كلتا الحالتين طالما انت طلعت سنتي بعيد عن الخط ده انت بالبساطة كده ضليت. الضلال هو في لما تكون قبل ما يعملوا الحج جي بي اس واف اس وبعت لي اللوكيشن والحاجات دي، فكنت تفضل تلف وحد بيوصف لك المشوار كده، تسأل يقول لك ايه انت، ايه انت مضيع؟ اقول لك ايه، انا مضيع، انا ضليت الطريق، ما عرفتش اوصل للحته اللي مفروض اوصل ليها. لم يهتدي الى مقصده، كان واحد قاصد حته وما وصلش للحته اللي مفروض يوصل ليها، ده ببساطه ضل. في لوقا 15 الدرهم المفقود، الخروف اللي ضايع، الابن اللي ضل، اللي مش موجود، اللي راح في حتة تانية مختلفة، مفقود وضايع. النهاردة أنا واقف، هبتدي بصلواية وحختم بصلواية. الصلواية موجودة في مزمور 139 عدد 23 و24، كلنا حافظينها عن ظهر قلب. بتقول اختبرني الله، أيوة، أقول معايا بصوت عالي، امتحني، انظر واهدني. الضلال هو الطريق الباطل، الضلال هو الحتة اللي مش هتوصلني للي ربنا عايزه مني. وصلاة داود، شوفني، خد بالك مني، لكون طالع برا السكة، طالع برا الطريقة اللي مش هيوصلني، مش للي أنا عايزه، مش للي أنا عايزه، للي أنت عايزه. لأنه قصة في أن أنا عايزه، كلنا عايزين، كلنا عندنا لست، صدقني إحنا مؤمنين كده كده، وعندي وبكافح وبصلي وبجاهد وعايز ممكن في وسط كل دولة، رغم كل إيماني الظاهر اللي فيا ده، أنا ماشي في طريق باطل. ليه؟ لأني لم أعرف المقصد اللي هو عايزه ليا، واللي عايزني أن أنا أوصل له وياخد بإيدي علشان يوصلني هناك. إحنا مخلوقين لهدف، إحنا مدعوين عشان نعيش في هذا الهدف. أفسس 2:10 بتقول كلمة الله، لأننا نحن عمله، أيوة، مخلوقين في مين؟ في المسيح يسوع، لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها. متفقين معايا؟ حافظينها؟ أوكي، متفقين. نرجع نفنطها مرة تاني، إحنا عمله، مخلوقين في مين؟ إحنا نوعية خاصة جدا جدا، افتدانا واشترانا عشان نكون في المسيح يسوع. ليه؟ لأعمال صالحة، هو سبق وجهزها وأعدها علشان وإحنا ماشيين معاه نسلك فيها، لا نحيد عن السكة وعن الطريق. أنا عايش في مقصدك، أنا عايش في رضا. لو مقصدك دي إن أتألم، لو مقصدك دي إن أداس، لو مقصدك دي إن يساء فهمي، لو مقصدك دي إن أطلع جبال عالية، لو مقصدك دي إن أشوف بيبان مقفولة قدامي بتعلمني منها، بتشغل في حاجة، هتحط جوايا رضا إن أنا في ملء مشيئتك.
هتحط جوايا رضا ان انا في ملء مشيئتك، وفي حافز جوايا

هيخليني أكمل لغاية الآخر. أنا وأنت مطالبين أن احنا نعرف الصواب، نعرف الحق، علشان صورة ابن الله اللي بيحكي عنها في أفسس 4 تتكون فينا، تحصل فينا وتحصل في حياتنا. في حاجة محتاجين نفكر فيها علشان ما أقعش أنا وإنت في مكيدة الضلال، حاجة نبهنا ليها شخص الرب يسوع، في تحذير من المسيح يسوع لينا. متى 22-29 تقول كلمة الله: أجاب يسوع وقال لهم: تضلون، تطلعوا برا السكة برا الطريق، إذ لا تعرفون حاجتين. نمرة واحد، ما انتش عارف الكتب، ما انتش عارف مشيئته، ما انتش عارف إرادته، ما انتش عارف مقصده شكلها إيه. الحاجة التانية، ولا من المختصر كده وحرجع أختم لك بيها في الآخر، ما فيش حد يخليك تفهم الكتب وتعيشها غير بس شخص الروح القدس. سمعني يا عمي، سمعني. فعشان كده في أي حتة تاني قافلين على ده، قافلين على شخص الروح القدس، إحنا بالضبط عايشين زي الناموسيين والفريسيين اللي حافظين الكلمة جدا، لكن قوة الله مش مخليانا نعيش شخص المسيح في حياتنا. كلنا معرضين ان احنا نضل، من السهل ان احنا نضل. بيقول إشعياء 53:6: كلنا كغنم ملنا كل واحد إلى طريقه. خطة الشرير، اسمعني، خطة الشرير مش يضيعني ويضيعك، خطة الشرير لو عارف يمسك أب وأم في بيت واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وكنيسة، مش بس ضيعهم هما، ضيع جيل كامل. ايه هي عوامل الضلال؟ ايه هو عوامل الضلال؟ ايه اللي بيشتغل عشان يضلنا؟ ايه اللي بيستخدم علشان يحيدنا نطلع برا الإرادة وبرا المشيئة؟ في قوة او قوة شغالة، في باختصار كده فكر مضاد لفكر تاني، في فكر مضاد لفكر اللي صنعني، اللي اشتراني، اللي جابني واللي حطيني في المسيح يسوع. هذا الفكر المضاد، ولاني انا عندي إرادة حرة، عندي إرادة حرة، دايما الشرير يجي ما بين بين ما بين بين ما بين بين ما بين ما بين ما بين غامق وما بين فاتح، ما بين اسود وما بين ابيض، اللي هي الحته الرمادي اللي كلنا بلا استثناء بنلعب فيها وبنمشي فيها ونستخبى فيها. الثقه الزايده في نفسي اني لا مش هطلع، لا مش هخرج، لا مش، لا انا واخد بالي، لا انا بفطن اللي انا فيه، وبعد شويه الاقي نفسي في حته غير اللي أنا ابتديت فيها. الضلال إنك تصدق إنك لسه في الطريق اللي حيوصلك وإنت أصلا ضايع. ضايع دي مشكلة كبيرة. القناعة إن أنا صح، القناعة إن أنا اللي بفكر فيه أحسن من غيري، أنا أحسن من ده وأحسن، كلنا عندنا نفس الحدوتة ومجربين بيها على الدوام، أنا أحسن في الغيري، أنا بقيس نفسي على غيري وشايف نفسي أفضل. عوامل الضلال حولهم 4 حاجات بسرعة. نبتدي بالمعلم الكبير. نمرة 1، الشيطان. سفر الرؤيا اصحاح 12 عدد 9 تقول كلمة الله: فطرح التنين العظيم الحي القديمة المدعو إبليس والشيطان، ماله؟ الذي يضل العالم كله. يضل العالم كله. والضلال يبتدي من أول مرة قرينا عنه، من أول مرة استعرض نفسه في كلمة الله، يبدأ بالتشكيك وبالسؤال: أحقا؟ هلو، لسه بيلعبها؟ لسه بيلعبها؟ أقول لك ليه لسه بيلعبها؟ لأنه مش مبدع، لأنه مش خلاق، لأنه الحكمة تأتي من المخافة، والمخافة تأتي من مخافة الرب، وهو في قلبه مفيش مخافة الرب، ولأنه مفيش مخافة الرب هم نفس اللعبة، نفس الحدوتة. الباكج من برة متغير الشكل، لكن القلب من جوه هو نفس الطريقة، نفس القصة. ومهارة العدو، مهارة العدو إنه هو ده

الضلال، انه ما بيجيب لكش كدبه بوم يخبطها في وشك، يجيب لك نص الحقيقه، نص فعلا حقيقي ربنا قاله وربنا اتكلم بيه، والنص الثاني اقناع منه. واقناع بحالك واللي انت واقف فيه وامورك وظروفك ودنيتك والقيم اللي اتعلمناها من الناس ومن العالم ومن ومن حاجات كتيرة حوالينا، والساحة على الدوام، الساحة اللي بيشتغل فيها والضلال بيشتغله دماغي ودماغك. قول اللي جنبك خد بالك من دماغك. الله يخليك عشان خاطر خد بالك من دماغك. لما ده بيتعدل كل حاجة تانية بتتعدل. وعشان كده في واحد بيعمل دماغ، واحد بيعمل ايه؟ دماغ، عامل دماغ يعني مصهلل ودنيته عالية. وأنا مش لاقي حد ممكن يعمل دماغ أكتر من أنه يكون مليان بده، مليان بالحق، لأنه الشرير هو ده شغله الشاغل، أنه يجي على دماغك، ومنين ما دماغك اتعبت سلوكك مش ممكن يكون بره دماغك. تاني، سلوكك مش ممكن يكون بره دماغ، بره الحاجة اللي في دماغك، بره اللي شغال فيها، حتى لو كانت مشاعرك فياضة، حتى لو كنت حاسس مش عارف ايه، لكن هو ده الفكر اللي طالع فيك واللي عليه انت بتاخد قرار وبتاخد توجه. لو دماغنا مش متحصنة هنضل حتى ولو جزئيا، ممكن ما تدلش بالكامل لكن تبقى يعني ماشي على الحركرك، ومن السهل جدا انك تطلع بره الطريق. ده نمرة واحد، ده الكبير. نمرة اثنين، الكتاب بيحذرنا، بيقول انه لان الروح يقول صريحا انه في تيموثاوس الاولى 4:1، لان الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة اللي هيحصل يرتد قوم عن الايمان. لا دول اصلا ما كانوش مؤمنين. حل عن سمايا وسما اللي جابوني عشان خاطر المسيح. الله يخليك يا راجل، احب على ايدك، احب على كفرتونا، كفرتونا وكفرت وضيعت ناس كتير. صدقني صدقني، يرتد ويرتد ويرتد ويرتد يرتد ويرتد. واقرا كلمه الله لما هو بيقول انه اللي هيثبت فيا الى المنتهى لن امحو اسمه من سفر الحياة. إذن هناك قابلية لمحو الاسم إن لم نثبت إلى المنتهى. ينفع أسمع أمين في حاجة زي كده؟ لا ما أسمعش أمين طبعا. ما تسمعش في الكنيسة أمين على دي، ما تسمعش على حق زي ده بيتقال. أنا عايز اللي طبطب لي، أنا عايز اللي سقف لي، أنا عايز اللي يقول لي حبيب قلبي ده نعمل أي حاجة علشانك. إحنا المركز وهو اللي بيلف حوالينا وبيقول شبيك لبيك حبيبي اللي فديتك، أنا ملك إيديك، قول لي أعمل لك إيه، اريحك ازاي، هطبطب عليك ازاي، خففك ازاي، اعليك ازاي، اعمل فيك ايه. واحد قابلته قريب بيقول لي انه كان بيتخانق مع الرب. ماشي، يعني انا ما عنديش مشكله ان اتخانق مع الرب، تمام. ساعات ناس تنفجر وتخانق مع الرب وما فيش حاجات كتيرة تتصلح في حياتك غير لما تشوفه في يوم من الأيام إنه سيدك وإنت عبدك وهو شريك وإنت مديون له لغاية الآخر، ومش يرفعك ويعليك، يختار الموتة اللي تعجبه يموتك بيها. ليه؟ لأنه دفع ثمنك. أسمع أمين تانية؟ أسمع أمين تانية؟ أسمع أمين تانية؟ أنا متغاظ ومتضايق وتعبان، أرواح مضلة. الأرواح المضلة إيه هي الأرواح المضلة؟ اسمع، أرواح دي بيقول لك إيه؟ وتعاليم الشياطين. الأرواح المضلة بتيجي منين؟ من الكلام، من الكلام، من التعليم، من اللي بيلقى عليا وعليك، من الصورة اللي بيرسم بيها الله.
وأنا في كلية اللاهوت في سنة رابعة كان عندنا أستاذ العهد القديم دكتور دايكسترا الله يمسيه بالخير. كان ما كانش كبير في السن، كان 36 سنة 34 سنة في الحدود دي لما جاي. كان هولندي مستشرق، وفعلا تحس أنه هو طالع من العهد، يعني هو طالع من العهد القديم، يعني جاي من العهد القديم بس لابس قميص وبطلون ودانه طويلة كده، وكان حبه بيحاول

قدر إمكانه أنه يتأقلم معنا. لا أنسى وإحنا بندرس سفر الخروج، بيدينا مقدمة عن سفر الخروج، وبعد كده في يوم قال افتحوا خروج 20، ففتحنا خروج 20. احنا طبعا الدفعة يعني ألوف مؤلفة، الدفعة كلنا 5 صنفار، فالدنيا هادية يعني نعرف نتكلم وناخد وندي. فقرينا، كلكم عارفين خروج 20، وصل 10. أنا هو يهوى إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ولا تصنع لك تمثالا منحوتا من السماء وعلى الأرض وصورة ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كلنا حافظين. فإيه رأيك في الوصية دي؟ أقول إيه رأيك في الوصية دي؟ أقول إيه رأيك؟ كل واحد بيحكي من ناحية. فقال طب أنا عايز أحذركم، لأن أنتوا بكرة أنتوا اللي هترسموا صورة هذا الإله عند الناس. يا تعرفوا حقيقي وتقدر تعكسه للناس، يا إما هتصنعوا تماثيل مصنوعة بإيديكم وكلماتكم وتعليمكم، مش هي الإله الحقيقي. مش ناسي كلمته، أنا مش ناسي كلمته، وبفكر في المرات اللي أنا انحرفت وأنا برسم صورة غير صورة الإله الحقيقي. إحنا عايشين في عصر صعب، العصر اللي فيه تأكيد على الذاتية، العصر اللي فيه الكنيسة بتعلم على إن الله موجود عشان يسدد حاجات الإنسان، رفاهية الإنسان، صحة الإنسان، خير الإنسان على رأسي من فوق. الأرواح المضلة في الزمانات كان فيه كنت تدور في كلمة الله وتسأل حد عشان يقول لك على سؤال عندك. دلوقتي الأخ تشات جي بي تي يسهل لك. بقول لك المرة الجاية الله يخليك جرب كده، أقول له اكتب له بس، يعني أقول له عايز أوعظ وعظة أوكي على طريقة القس نبيل عطله، اقول له بس كده، اقول له كده اوكي، هيدي لك واحده، هيديهم لك مرتبين وبنفس الكلمات وبنفس الاصفاد، مش ناقص غير الحموه بس، انك يعني تحمى وتسخن كده هتبقى بيدي لك كل حاجه. احنا نشكر الله على الحاجات اللي بتساعدنا، وفي نفس الوقت بتستخدم بطريقه اخرى عشان تكون بدايل لروح الله القدوس اللي المفروض انه يعلمنا النعمه. تعليم عن النعمة كتير، النعمة اللي من غير توبة ومن غير قداسة، النعمة اللي من غير توبة ومن غير قداسة. لكن النعمة فايض بالنعمة، لكن ما فيش حاجة من ناحيتي أنا كإنسان. الإيمان اللي بيستخدم ربنا أداة لتحقيق أحلامه وتسديد احتياجاته. جماعة الأرض مليانة بأرواح مضلة، وإن كان بولس من 2000 سنة بيقول الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة، وصلنا ولا لسه ما وصلناش؟ إحنا هنا ولا لسه ما وصلناش في الحتة دي اللي فيها هذه الأرواح المضلة الكتير؟ الحاجة الثالثة عشان ما طولش، رب يسوع حذر منها وقال إن في مسحاء، وإيه كمان مسحاء؟ خليني أكلمها كده بالبساطة، اللي يكلمك ممسوح، بس بالبساطة كده خلاص، مش يعني واحد مسيح في مسيح يسوع المسيح، لا لا، مسحاء يعني ممسوحين، ناس ما تحس كده وانت بتسمعه واو واو واو، لكن مسحاء وفي نفس الوقت أنبياء كذبة. متى 24:5 بتقول كلمة الله، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويعملوا إيه؟ ويضلون كثيرين، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. تعليم المخلوط كتير جدا، والناس بتفضله، ناس كتيرة بتفضله. ليه؟ لأنه التعليم المخلوط مفهوش مسؤولية، ما بتحملش فيه مسؤولية. بيقول عنهم صديقنا بولس في تيموساوس، تيموساوس ليه؟
كويس، كتر خير. تيموثاوس الثانية 4:3-4، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه أيوة التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم

معلمين أيوة مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. ارفع صوتك معايا وقول يا رب نجيني، يا رب نجيني. مع التطور اللي احنا فيه نشكر الله، كل كنيسة وكل خدمة عندها على السوشيال ميديا دي بركة بركة بركة كبيرة، بركة كبيرة. أقول لك على حاجة تاني، ومصيبة كبيرة، بركة كبيرة ومصيبة كبيرة. يا مناس أنا كنت أعمل لهم بسموه سبسكرايب، بسموه فولو، بسموه زي ما انت عايز، ومع الوقت مع ممسوحين ممسوحين، بس الكلام اللي بيتقال كلام زبدة عسل حلو جميل، لكن من جواه ما انتش قادر تفصل ما بين ده وما بين ده. عارفين الكيكة الماربل؟ ستاتنا عارفين الكيكة الماربل؟ ايه الكيكة الماربل؟ كيكة الماربل شوكولاتة مع فانيلا وشوكولاتة مع برتقال، أي حاجة اتنين مع بعض أوكي، لكن دول حاجة هنا وحاجة هنا. لكن لما جت تعمل الكيكة خلطتهم في بعض وحطتهم في الفرن، لما طلعوا من الفرن تقدرش تفصلهم مع بعض. ممكن تاكل حتة من هنا كده تقطعها، لكن هما ما يتفصلوش مع بعض. الله يفتح عيني وعينيك علشان لو ما بنسمح للروح القدس يكون عايش جوانا، قادر ينبه نفسي وذهني وروحي، خد بالك انت بتاكل كيك ماربل، خد بالك انت بتاكل الاثنين مع بعض، خد بالك انت. كان في جماعة في الزمانات خدام ربنا يسوع المسيح ورسله وانبياء، وفضلت سنتين ثلاثة اربعة معاهم، وسنتين رحت حضرت معاهم مؤتمر في أمريكا. حاجة بقى اللي هم اللي هي الكتب اللي هي بنترجمها كده، لما تجيلك الكتاب جديد كتاب لفلان الفلاني اللي احنا نتصارع عليه، دول بقى أنا كنت قاعد مع الجماعة دول بناكل وبنشرط وبيقولوا حاجات جميلة. لكن في حاجة في روحي منزعجة، في حاجة في روحي مش مرتاحة، في حاجة في روحي بتقول إن التعليم مليان باتجاهات سياسية واتجاهات اجتماعية واتجاهات فيها محصلة ذاتية للي بيتكلم شكلها ايه. ما ينفعش ما ينفعش صلاتي عشان اخد وقت واني اقطع ده واني اتوب ان كنت تحت السلطان ده، علشان ما فيش حاجة تترمي جوه روحي وتفيض مني عشان اديها لناس تانية. احنا محتاجين مرة تانية نرجع نفكر ببساطة شديدة قوي، انه حياتنا مع الرب بقوة الروح القدس وبوجوده وبنعمة الله، هذه الحياة لسه فيها جهاد، لسه فيها قداسة، لسه فيها توبة، لسه فيها قضاء الله موجودة، لسه فيها عدل الله وانتقامه قائم في الأرض ومتسع. ولما بيطول باله ولما بيتمهل علينا ويصبر عشان حاجة واحدة بس، علشان نتوب، علشان نرجع. ولو ما رجعناش رب يسوع. النهارده الصبح كنت بقرا في القصه دي، وبعد كده كويس ان انا ما وعظتهاش، لان انا كنت وعظتها ما كانتش هتبقى كويسه لا ليا ولا ليكم. رب يسوع في متى في لوقا 13 وهم بيحكوا معاه، فقال لهم بيلاطس راح حط تمثال لقيصر جوه الهيكل، ففي ناس ما عجبهمش الحال فعملوا مظاهرة وصورة، راح بعت شوية عساكر من معاه وهم بيقدموا زبايح، أخذهم هم وزبايحهم قطعهم بالنورك، موتهم كلهم. فالناس بتقول إن الناس دول مالهم؟ خطاة، لولا ما هم خطاة لولا ما حصل لهم المصيبة السوداء. والرب يسوع قال لهم تاني، الناس اللي بوقع عليهم البرج في سلوان تفتكروا علشان خطاة؟ الحق أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. اللي أنا بصلي النهاردة، خد بالك كويس التعبير ده مكتوب على الشاشة، خد بالك كسل ده مش فارسي اللي مكتوب، احنا هقراه لك دلوقتي عشان يبان لك. كسلك هيعمل ايه؟ هيوديك في داهيه. ما تقولهاش للي جنبك عشان هيزعل، خلاص مش الكلام مش ليك. كسلك هيعمل فيك ايه؟ هيوديني ويديك في داهيه، ان انا متقاعد متكاسل قاعد في مكاني مش عايز اتحرك من شيء، ومستني ربنا يباركني ويحركني ويعمل فيا حاجات كتير.

الجماعه في ناس بتعيش بشرف يا جماعه، في ناس بتعيش لشرف، وفي هذه الايام ربنا بيدعونا ان احنا نعيش بالشرف. بتقول كلمه الله ان الذين في بيريا كانوا اشرف من الذين في تسالونيكي. ليه؟ لانهم كانوا كل يوم فاحصين الكتب. هل هذه الامور هكذا يا عم؟ ده احنا اهو بسم الله ما شاء الله أسسنا الجميل بعد 30 سنة، أسلم الروح وأسلم كل حاجة، وبقاش يقول لحد افتح كتابك المهدس ولا حتى موبايلك المهدس وحطتهم على الشاشة. احنا عايزين نستريح، احنا عايزين نكون مرحرحين. أقول الصدق في المسيح يسوع، وأنا بحضر كنايس من عمة أظافري من وأنا صغير، ولما وأنا مؤمن ودخلت كلية لاهوت وتخرجت وبيت أسيس، شاهد الرب وأقول الصدق في المسيح ولا أكذب ولا أتجمل، طول ما أنا بحضر خدمة مش ليا أنا أتكلم فيها، لازم كتابي معايا، ورقة وقلم يكونوا معايا، مش لأن بيتكلم ده حلو ولا وحش، لأني محترم اللي أكرمه أنه يقف عشان يعلمني كلمة. أنا بصلي لك من كل قلبي النهاردة لو حياتنا هتتغير احنا محتاجين شوية جدية. الحاجة الرابعة والأخيرة علشان ما أطولش عليك، قول طول، ما حدش لقى طول ولا حكاية، بس مش مهم يعني. جهل الإنسان، جهل الإنسان، جهل الإنسان ده مسؤولية شخصية وليها صورة جماعية. لو أنا جاهل ومراتي جهلة، عيالي يطلعوا إيه؟ عبقرة طبعا، يعني ما حصلوش قبل كده. أوكي، أنا جاهل ومراتي جاهلة، هيخلفوا إيه؟ هيجيبوا إيه؟ العجنتين دول لو عجنتوا هيطلعوا إيه؟ هيطلع لي جهلة صغنططين مع بعض. المسؤولية الشخصية التأثير فيها بيولد هذه الصورة في المجتمع وفي الجيل الآتي. هوشع 4:6 تقول كلمة الله: هلك شعبي لعدم المعرفة. مرة تاني الرب يسوع بيقول ده، وهرجع أركز عليها مرة تاني. مرقس 12:24: أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. جماعة لما بنضل ما بنعش ملء المشيئة. ملء المشيئة بيخليني مسرور مهما كانت ظروفي. أن أفعل مشيئتك يا إلهي، سبحان الله يا أخي، وأنا بعمل مشيئتك حتى وصاياه ليست ثقيلة. قول معايا: وصاياه ليست ثقيلة. مرة كمان بصوت عالي: وصاياه ليست ثقيلة. وصاياه مش ثقيلة، وصاياه مش ثقيلة. نيري حملي، ليه مصعبينها؟ ليه الشرير ضحك عليا ما اعرفش عيشها ليه؟ لانه ده الضلال. روح ما انت حاولت قبل كده، ما انت عملت قبل كده، ما انت يعني خليها مسطوره. ده انت لغايه دلوقتي ربنا سترك الحمد لله، خلينا ماشيين. لا تعرف تنتصر ولا تعرف تقوم ولا تعرف تعمل. كذاب ابو الكذاب ابن الكذاب، ده مش الحق والحقيقه. الحق والحقيقه بيقول ان وصاياه ليست ثقيله. ولما هعرف كلمته، لما مشتاق انه ده يكون موجود فيا، قوة الله بتتولد. ليه؟ لأنه ده اللي موجود علشان يعلمني ويغيرني إلى تلك الصورة عينها. هللويا. محدش ما بيتحاربش، اسمع معايا، محدش ما وما بيتجربش بدءا من حول من حواء مرورا برب المجد نفسه. سمعني، مرورا برب المجد نفسه. 40 نهار و40 ليلة يجرب من إبليس. جميل يتا يقول لك ايه؟ وبعد ان اكمل كل تجربه. ايوه خلاص، انا كنت بقى يعني انا لو مكان متى ولا اقول لك ايه؟ واسلم الروح، خلاص انتهى، انتهى ابليس. يقول لك ايه؟ فارقه. راجع لك يا حلو، انا راجع لك تاني، انا راجع لك تاني، انا راجع لك تاني، انا راجع لك تاني. مرات بقابل ناس من وقت للتاني يقول لي ايه؟ انا حياتي كلها حروب. كم واحد بيحب ترنيمة أعظم من منتصرين؟ أعظم من منتصرين، لا لا لا لا لا. في بقى ناس عايزة تبقى أعظم من منتصرين وهي قاعدة بتتفرج وماسكة الريموت كنترول وقلب المحطة لمحطة بقى. أعظم من منتصرين، أعظم من منتصرين دول اللي دخلوا حروب فحروب فحروب
فحروا

فحروب وشافوا أن سيدهم منتصر وغالب وهم ماشيين في موكب نصرته في كل حين. اللي أنا بعدي فيه واللي أنت بتعدي فيه واللي أنت بتعدي فيه بيعدي فيه باقي المؤمنين، والرب يسوع عدى فيه عشان كده يقدر أن يعين المجربين. يا يسوع، بنضل أنفسنا أو جهل الإنسان ساعات بيبقى بالتعالي وساعات بيبقى بالمساومة، ساعات بحس أن أنا أفضل أن أنا أحسن. يوحنا الأولى 1:8، إن قلنا أن ليس لنا خطية نعمل إيه؟ نضل أنفسنا وليس الحق فينا. آخر كلمتين علشان نلم الدور النهاردة. احذر من مكيدة الضلال. إزاي أحذر من مكيدة الضلال؟ أقول لك على 3 حاجات. نمرة 1، أعرف الكتب. أعرف الكتب، ابذل مجهود عشان لا دي قولها للي جنبك، الله يخليك، ابذل مجهود، الله يخليك، ابذل يعني نعمل لك فيها إيه، نشربها لك إزاي، نوصلها لك إزاي، ربنا يعمل لك كل شيء متاح، كل شيء متاح، كل شيء متاح، كل شيء. وإحنا صغيرين في السبعينات والثمانينات، أنا من الجيدة، كنا نقرأ عن براذر أندرو. حد فاكر الأخ براذر أندرو زي ما كان يقول عندنا في الصعيد؟ الأخ براذر أندرو، براذر أندر اللي كان بيهرب كلمة الله وراء الستار الشيوعي ويعرض حياته ليه؟ عشان يوصل كتاب مقدس لمدينة كاملة ما فيش غيره، والناس جعانة وعطشانة للكلمتين دولة. مش هعلق أكتر من كده، مش هعلق أكتر من كده. ما تاخدش نص الحق، ما تاخدش نص الحق. أصلي من كل قلبي، من كل قلبي. منين ما حد قال لك آية وعجبتك الآية، ارجع شوف إيه قبليها وإيه بعديها. أقول لكم على آية، تعرفون الحق؟ لا لا، أقول معايا بصوت، تعرفون الحق؟ نص حق، صدق نص حق، ده مش حق. طب ما أنا عارف الحق، ما أنا سامعه، ما قالهولي، ما أنا شاربه، ده أنا حافظه، أوكي، بس مش عايش، مش بتحرر. ليه؟ لأنه الآية اللي قبليها تقول إيه؟ قال يسوع لليهود الذين آمنوا بي، أنا ما شفتش حد بيخسر ناس قد الرب يسوع، صدقني. آمنوا بي، طبطب عليهم حبايبي حلوين، أنا بقى هديكوا كورس مع الشباب وهنبقى عدل في الوش، عدل في الوش. إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة، أيوة، خد بالك من واو دي، واو دي واو عطف، عطف على اللي قبله. إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذ، من غير ما تبذلوا مجهود لأنكم تلاميذي وثابتين في الحق، هتعرفوا الحق والحق هيعمل فيكم إيه؟ هيحرركم. نمرة 2، اعرف قوة الله المتاحة مش المناحة، معلش، اعرف قوة الله اللي مالها مش المناحة، لا خالص، بيرفكت. اعرف قوة الله المتاحة ليك. ما هي قوة الله المتاحة ليك؟ ما فيش حد يفهمك ويعلمك ويحفظك ويخلي مشيئة الله تحصل في حياتك غير أبو الزمل. غير مين؟ علي صوتك وقول غير مين؟ ما فيش غير الروح القدس بس، بس بس. لا تاخد كورسات ولا بقولها وبالصوت العالي وحفضل اقولها لغايه لما اموت، لغايه لما يضربوني بالبتاع واموت. ما فيش حد يعلمك ويغيرك غير بس الروح القدس. ما فيش، ما فيش. ليه؟ هو ده اللي الرب يسوع قال عنه، هو ده اللي الرب يسوع قال، انا ماشي، خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم اللي هيعمل ايه. متى جاء ذاك روح الحق، مش روح الضلال، روح الحق، فهو يرشدكم إلى ده النافيجيشن بقى، ده اللي يرشدك، ده اللي يقول لك ليه، لأنه عارف السكة وعارف الطريق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمورتي. حد يقول هللويا؟ ده مش بيقول لك بس على الحتة اللي انت واقف فيها، ده بيقول لك قدامك، قدامك لسه في جاي كذا وكذا وكذا، اتجهز وخد بالك. انا بقول لك ليه؟ لانك ثابت فيه، لانك ماسك فيه، لانك تلميذه. هللويا. نمرة 3، قول لا للمساومة، قول لا للمساومة.

تمسكش العصاية من النص. الله يخليك تمسكش العصاية من النص. تمسك العصاية من النص هتعورك، هتأذيك وتأذي غيرك. وانت ماسك العصاية من النص، العصاية تتمسك من طرف واحد بس، وانت هتفهم في روحك يعني ايه تمسك العصاية من طرف واحد بس. قول لا للمساومة. هقول لك ثلاث حاجات بسرعة جدا بتقول عنهم كلمة الله لا تضله. نمرة واحد، لاحظ سلوكك.

جنون ولا مضاجع ذكور مالهم يرسون ملكوت الله. مفيش ده في منتهى الوضوح. مفيش كلمة الله بتقول كده. كلمة الله بتقول كده أصل ربنا بيكره الخطية لكن بيحب ال لنا واقفة معاها بعدين إن شاء الله. لنا واقفة فيها. مفهاش مساومة. خد بالك من سلوكك. مفهوش هزار. كلمة الله حقيقية. الشيء التاني اللي عايز أقول لك عليه أنا سميتها اختار أصحابك بعنا. شوف الشلة اللي انت ماشي معاها الله يخليك علشان خاطر المسيح. ما تقوليش منها ما تأثرش عليك. ما تقوليش الصحبة اللي انت ماشي معاهم مش مأثرة عليك. الناس اللي انت بتخرج معاهم مش مأثرين عليك. اللي بتعمل معاهم تشات مش مأثرين عليك. هيأثروا عليك غصب عنك. اختار أصحابك بعناية. كورنثوس 15:33 بتقول كلمة الله لا تضلوا. أيوة المعاشرات الردية مالها مش أنا. لو رد أول رد فعل عندك مش أنا في علامة حمراء بتعمل كده تقول لك خد بالك خد بالك أنا محتاج أني أنا بلاش المعاشرات الردية. أنا مضيع وقتي في إيه؟ تمام؟ أنا مضيع وقتي مع نفسي، مضيع وقتي مع غيري، مضيع وقتي مع الحاج سوي، مضيع في قعدة، في خروجة، في صحبة، في حكاية، في كلام ورغية، ولا في حاجة تانية في إكمال المشيئة بتحصل في اختياراتي للجماعة اللي أنا أعرفهم. مرات ما بنحسش ان احنا في اخلاق ردية لان احنا مؤمنين ومتجمعين مع بعض ونمارس جميعا بمهارة وبمسحة ما اسميه انا النم المقدس. ليه النم المقدس؟ ما هو النم المقدس؟ سيرة الخدمة والخدام واللي موجودين واللي راح واللي جه واللي عمل وقطع في ده وقطع في ده وفي الاخر ده اللي هم يعني خلينا نبقى نصلي لهم. صلي يا حاج، صلي يا عمي، تصلي لإيه؟ تصلي لإيه؟ خد بالك بتختار مين، خد بالك ماشي مع مين، خد بالك بتتكلم. ضع حارسا على، لا أنا مش عايز حارس، أنا عايز شركة حراسة الصراحة. أنا عن نفسي أنا يعني مش عايز حارس واحد، أنا عايز شركة. شركة تيجي تقف على ده، تلمه تمسكه تضمه تعمل فيه أي حاجة علشان ما هرتلش وما اتكلمش وما أقولش. ودي للشرير فرصة المضل أنه يضربني ويضرب اللي حواليا. الحاجة الثالثة والأخيرة، اتحمل مسؤوليتك. اتحمل مسؤوليتك. لا تضلوا الأخيرة. يقول إيه بولس في غلاطية 6:7؟ لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، إن الذي يزرعه الإنسان ليه بزرع شك وعايز من الناحية التانية يطلع لي مانجا. آيات وعجائب، آيات وعجائب. إلهنا إله المستحيلات يا أخي. إلهنا بيعمل اللي أنا بزرعه هو اللي أنا. ما تضلش. خد بالك بتزرع إيه. أنا مسؤول في اختياراتي، مسؤول في من قلب. اتكلمني اليومين دول عن الاتيتيود عن اتيتيودي، عن طريقة تفكيري، عن اللي بيخرج سلوكي في الحياة شكله إيه. لا تضل، الله لا يشمخ عليه، اللي أنت هتزرعه هتحصده. ولا يعفيك شيء من حصاد ما زرعت غير حاجة واحدة بس اسمها التوبة. هلو يا جماعة، في أمين؟ في أي حاجة؟ في أي شيء؟ في أي شيء؟ مراتي تقول لي أنت دايما متحمس عايز الناس تتجاوب. طبعا عايز الناس تتجاوب معايا. أما قاعد فين؟ قاعد مع كراسي؟ ما أنا قاعد مع بشر باخد ودي واتكلم و هناخد طريحة في العربية وإحنا مروحين النهاردة بس مش مهم. وصل لك حاجة؟ أقول الصدق في المسيح ولا أكذب، أكاد أموت وأنا واقف، وأنا عارف أن أنا حموت وأنا واقف في يوم من الأيام وأنا بقول كلمة الله. أنا عارف ده.

0: بس اللي عايز اقوله لك، اللي عايز اقوله لك ليا وليك، انها ساعه لنستيقظ من النوم، ساعه نفوق فيها، ساعه نصحى فيها. وهو وهي بقول لك ايه يا عم، انا كل واحد سيعطي حسابا عنهم وعنها وعنه. نيفر. كل واحد هيعطي حسابا عن نفسه، حسابا عن نفسه. ده اللي انا عايز اقف فيه قدامك، ده اللي انا عايز اقف فيه قدامك. ما تاخدش قرار وانت ضال. قول معايا، ما تاخدش قرار. مرة كمان، ما تاخدش قرار. اقف صح من تاني، وقف قلبك من جديد معاه، خليه يغسلك، اعرف رأيه، اعرف مشيته. بدل ما تيجي بعد سنين ندمان على قرارات خدتها، خدتها تحت الضغط، خدتها اصل عواطفي، اصل مشاعري، اصل الجرحت، اصل ما كانش العشم. كل ده لا يعني شيء، لان انا مسؤول في النهاية. ولاني مسؤول، انا محتاج ارجع لك واقول لك هو ده اللي انا نفسي اختب بيه. مزمور 139 اللي ابتديناه في الاول وحنقوله مع بعض. اقف معايا على رجليك من فضلك. مش عايزك تقراها، انا عايزك تصليها، عايزك ترفع ايدك، ترفع قلبك، ترفع اي حاجه فيك. بس هو دي صلاتي قدامك النهارده يا رب. اختبرني يا الله. قول معايا كلنا بصوت واحد يا جماعه، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان فيا طريق باطل، واهدني طريقا ابديا. مزمور 51، معلش مش موجود، سنعرف نطلعه مع بعض ونهولك. ارحمني الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. هانذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السك. أسمعني سرورا وفرحا، فتبتهج عظام سحقتها. أستر وجه عن خطاياي وامحو كل آثامي. ارفع صوتك معايا كلنا بقلب واحد. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس رد لي، وبروح منتدبة. اخر آية هنقولها مرة كمان، قولها بصوت واطي بينك وبين الرب. رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة أعطتني يا رب. أبو السماء واقف قدامك أنا وولادك، بقول لك قلب نقي اخلق فينا من جديد يا الله. مش بنقول لك النهاردة طهرنا بالزوفة فنطهر، شكرا عشان دم الحمل اللي لسه بيغسلنا يا رب. أنا بشكرك عشان الرب يسوع طهر الكنيسة جسده بغسل الماء بالكلمة. ترجع كلمتك تغسلنا من تاني يا رب، تغسل قلوبنا، تغسل أفكارنا يا رب. أنا بصلي في هذه الساعة يعلى صوت البوء في وسط كنيستك يا سيد رب، يعلى صوت البوء في وسط حياتنا، عشان ننتفض من التراب، عشان نقوم، عشان نقفل البيبان المفتحة، عشان نتوب توبة حقيقية، عشان نخلع النجاسة من وسطينا يا سيد رب. علشان ما زرعناه نيجي قدامك في توبة أنك لا تعطينا حصاد، ونيجي نزرع ما هو جديد من عندك في البر في حياتنا وحياة اللي حوالينا. أنا بصرخ لك من كل قلبي يا رب، سامحنا، سامحنا على جيل بيضل لأننا مش واقفين في الطريق المستقيم قدامك يا رب. أنا جاي أنا وإخواتي النهاردة جاي تايبين قدامك يا رب، وبنقول لك ارجع وتحنن علينا يا رب. ارجع وحط فينا من روحك نار بتشتعل جوانا يا رب.
1: رغبة صادقة، عايزين فيها نعمل مشيئتك، مش بس عايزين نخدمك ونعمل الحاجة كويسة، عايزين نقولك ونسألك من تاني يا رب.

ماذا تريد أن نفعل؟ ونرجع من تاني زي ما أنت قلت، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. يا رب أنا بصلي في اسمك لا يخطفنا أحد من يدك يا رب، مش لأن ده وعد أبدي للخلاص يا رب، لا لا لا لا، لأن خرافك لسه بتسمع صوتك يا رب، خرافك لسه بتطيعك وعايزة تمشي معاك يا سيد. بإيدك الكريمة يا رب، بإيدك الكريمة انزع كل اللي اتزرع فينا يا سيد رب، من كلمة، من ضلال، من تعليم خاطئ، من أمور اترمت، من قناعات أقنعنا بيها ذواتنا وانفسنا، من ودان اتفتحت للكذب يمين وشمال، في اسم الرب يسوع اختبرني يا الله، اعرف قلبي. دي صرختي ليك رب، ليا ولكل واحد هنا يا رب، اختبرنا واعرف قلوبنا، افحصنا، ارسل روحك من تاني يفحص دواخلنا ودوافعنا وقلوبنا عشان نعرف نبطل دمدمة، نبطل تذمر، نبطل شكوى، وإن كان فينا حس وصوت نيجي ونقول لك كيريا ليسون، نيجي ونقول لك يا رب ارحم، مد إيدك يا رب، مد إيدك انت شلنا، وابعت روحك القدوس يطلعنا من قبورنا يا رب. مبارك شخصك السيد يا رب، مبارك شخصك.

اليوم نتطلع على كلمة محبة ونقسمها لأحرف صغيرة. محبة، مارس حبك بتفاعل. هل بتمارس حبك بتفاعل؟ هل بتمارس حبك بتفاعل مع كلمة الله؟ كلمة الله مليانة آيات عن محبة. كلمة الله بتحكي عن المحبة، محبة تتأنى وترفق، المحبة لا تظن السوء، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، المحبة لا تطلب ما لنفسها. هل محبتك عم تعطي لغيرك؟ أو هل محبتك تعطي عشان تاخد؟ فكر في هذا الموضوع وفكر إذا أنت حقيقي عم تعطي وعم بتحب الناس بدون مقابل، لأنه أنت انحبيت لهاي الدرجة.

الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيد. مزمور رائع مكتوب فيه إن إحنا تحت أجنحته نحتمي. كتاب الحماية الروحية للانس لامبرت، هو كتاب مش كبير، كتاب يتكلم عن استراتيجية الله لحمايتنا وخطة إبليس كمان إنه يطلعنا برا الحماية دي. في كتاب مقدس في العهد القديم والعهد الجديد الله بيقول ايه القوانين اللي انت تكون فيها في الحماية، وامتى انت بتخرج خارج الحماية فتكون عرضة لحروب، لسهام، لأمور صعبة بتحصل في حياتك. في ناس كتير بتسأل ليه بيحصل لي ده؟ الكتاب ده بيحكي ليه الأمور الصعبة بتحصل في حياتنا، امتى بتكون برا الحماية، وامتى نكون بنعرف نرجع لحماية الله، نرجع لخطة الله الأصلية اللي كتب عنها في العهد القديم واللي اتكلم عنها المسيح واللي اتكلم عنها بولس، ان في شروط انت تكون في ايد محتمي دم يسوع، اسم يسوع. امور كتيرة الله عايزك تكون بتحتمي بيها. احنا مش معرضين لناس تغير او ظروف تغير او حتى احداث تغير في حياتنا بأمور سلبية أو تأذينا، لكن إمتى نكون محميين؟ إمتى نكون عارفين إن في حماية روحية لحياتنا؟ كتاب لانس لامبرت كتاب مش كبير زي ما قلت، لكن كتاب يمكن من الكتب القليلة جدا اللي بتحكي إزاي تحتمي، إزاي ما تكونش عرضة للمصايب والكوارث والظروف الصعبة اللي تحصل نتيجة إن أنت خرجت برا الحماية. أحب أقدمه لك النهاردة، وأحبك أن أنت تدور عليه تقتنيه وتساعد ناس كثيرة.

بيقول ديفيد ليجي: ربما يكون السبب الذي يجعل العبادة الحقيقية أمرا نادرا في كنيستنا اليوم هو أننا كثيرا ما نخلط بينها وبين مظاهر العبادة. فالناس يعتقدون أن العبادة تعني الترنيم، فتجدهم يقولون: تعالوا نعبد معا، ابتدوا الترنيم، ثم يبدأون في الترنيم. لكن ليس هذا هو العبادة، والوعظ بكلمة الله ليس عبادة، والالتقاء حول مائدة الرب في جوهره أو في حد ذاته لا يتساوى مع العبادة. هل يمكن أن يكون الأمر أننا وضعنا الطقوس الخارجية بدلا مما يقول الله أنه واقع داخلي وتعبير يسمى العبادة؟ اليوم ونحن نردد هذه التراتيل ونحن نصلي

نسبح الله من خلال فريق الترنيم ومن خلال قراءتنا ومن خلال طرق كثيرة. لابد أن نسأل أنفسنا، كيف حال عبادتنا؟ هل فقدنا العبادة وسط كل هذه التعبيرات المزينة عن العبادة؟ إن كنا قد فقدناها فأين إذن نجدها؟ وهل سنتعرف عليها عندما نراها مرة أخرى؟ ربما مر وقت طويل منذ قبلناها لدرجة أننا قبلنا بالبديل الضعيف لها بدون أن ندرك ذلك.

اللي بحبها وبتأثر فيا خالص تحت الصليب بركة عندك، وتأمل في جراحاتك. في الوقت في وقت معين كنت تعبانة شوية من إساءات بعض الأحباء ليا، لكن لما كنت بقول الترنيمة دي كنت بحس قد ايه هو اتحمل عننا حاجات كتيرة خالص، ودي حاجات بسيطة المفروض ان انا اغفر للناس اللي بيسيئوا ليا. ساعدتني كتير الترنيمة دي ان احب الناس اللي حواليا واتفهم ان انا ازاي اغفر لهم واحبهم.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أهلا بكم أحبائي في برنامجنا ألف ب اللي فيه بنتكلم عن أسس التعليم المسيحي، اللي فيه بتتكلم عن أساس كل حاجة لازم ترجع لألف ب بتاعتها. اتكلمنا عن أبعاد مشكلة الخطية وفهمناها، واتكلمنا عن العلاج في المخلص الوحيد ربنا يسوع، وأن الخطوة الأولى لوضع أسس الخلاص هو الكفارة، أنه لابد من كفارة. واتكلمنا عن شقي الكفارة، شق تجاه الله، شق تجاه الناس، لأنه المشكلة لها بعد مع الله ولها بعد مع الإنسان. شفناها في قصة فيليمون، شق تجاه فيليمون، شق تجاه أنوسيموس، بولس بيحلها من الشقين. شفناها حتى في كل المشاكل الحكومية والقضايا، لما ترتكب أي خطأ أو تكسر أي قانون، في شق يؤثر على الناس أو يؤثر على نفسك، في شق للحكومة، في شق تجاه الناس، الحق العام، الحق الخاص، الحق الجنائي، الحق المدني. وعش كده المسيح راح للصليب عشان خاطر يصنع كفارة بها يعالج مشكلة الخطية قدام الله. تتقال أربع آيات في منتهى الجمال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، في يوحنا 1. تتقال في رومية 8: الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية. ده هدف من أهداف التجسد، دان الخطية في الجسد. يتقال في عبرانيين 9: أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. تتقال في عبرانيين 10 أن كل كاهن بيقدم ذبائح كثير لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية، أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد في يمين الله. عشان كده كفارة المسيح أمر في منتهى الخطورة. ليه؟ لأنه شق تجاه الله إرضاؤه وترضيته برد حقوقه، ليكون العلاج قانوني، ليكون الخلاص مؤسس على أسس قانونية، ليكون الغفران قانوني. ده شق تجاه الله. وشق تجاه الإنسان: يمنحني الغفران والتبرير والحياة الجديدة والخليقة الجديدة وكل البركات. هنتكلم عنه في الحلقات القادمة.